0: مشاهدينا الكرام، البداية من طهران، حيث قال الحرس الثوري قال إن وحداته قصفت مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة كرد على خروقات مذكرة التفاهم دون تحديد المواقع المستهدفة. الحرس الثوري قال أيضا في بيانه إنه كرد على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان واستهداف الجيش الأمريكي للسواحل الإيرانية بذريعة مرور غير مصرح به لإحدى السفن في مضيق هرمز، فإن البحرية الإيرانية قصفت مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة. وأضاف الحرس الثوري الإيراني بأن انتهاك الولايات المتحدة للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز هو الذي دفعه إلى القيام بالرد، وتوعد بأنه بحال تكرار مثل هذه الهجمات فإن إيران سترد بشكل أشد. هذا وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد قالت إن قواتها قد شنت غارات جوية على إيران ردا على الهجوم الذي استهدف أمس سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن ما وصفته بالغارات القوية استهدفت مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية بالإضافة إلى مواقع الرادار الساحلية. وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار في رصيف طهروي بمدينة سيريك جنوبي البلاد. ونقل مراسل هيئة الإذاعة الإيرانية في سيريك عن مصدر عسكري أن الانفجار نجم عن اصطدام مقذوف بالرصيف. وأضاف المصدر أن قوات إيرانية أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه سفن وصفت بالمخالفة في مضيق هرمز، وأشار كذلك إلى أن أو أشار أيضا إلى إطلاق صاروخين تحذيريين من منطقة قرب كرمان باتجاه المضيق خلال الساعات الماضية. حذر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس من أن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم تشنه إيران بالعنف. وقال جيدي فانس في منشور على منصة إكس قال أنه بحال كان لدى الجانب الإيراني خلافات حول كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فبإمكانهم التواصل مع إدارته هاتفيا. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي بأن العنف سيقابل بالعنف، وذكر إيران بتوقيعها مذكرة التفاهم وأن بلاده ملتزمة بها.
1: مجددا يتجه التوتر بين طهران وواشنطن إلى مرحلة أكثر تعقيدا مع تحول مضيق هرمز إلى بؤرة اختبار لإرادة الطرفين. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم إيران بإطلاق مسيرات هجومية استهدفت سفنا تعبر المضيق، مؤكدا أن إحداها أصابت سفينة شحن بشكل مباشر، فيما أعلن الجيش الأمريكي إسقاط عدد من المسيرات معتبرا الحادث انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل طهران ترفع سقف رسائلها، إذ شددت بحرية الحرس الثوري على أن عبور مضيق هرمز لا يتم إلا عبر المسارات التي تحددها إيران، فيما أكد كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية أن أي ترتيبات لضمان الملاحة لن تكون قابلة للحياة ما لم تنسق مع طهران وتستند إلى التفاهمات الثنائية. لكن اللافت أن التصعيد في المضيق يتزامن مع مؤشرات على استمرار قنوات التواصل، فقبل أن ينفي الحرس الثوري وسائل إعلام إيرانية كانت قد كشفت عن إنشاء خط اتصال مباشر بين الجانبين لمنع الاحتكاك العسكري في المضيق في محاولة لاحتواء أي خطأ قد يقود إلى مواجهة واسعة. وفي تطور يعكس حجم التعقيد الإنساني والأمني في مضيق هرمز، منظمة البحرية الدولية تقول إنها تمكنت من إجلاء مئات البحارة على متن عشرات السفن خلال الأيام الماضية، محذرة في الوقت نفسه من أن العبور لن يكون آمناً حتى يتم إزالة الألغام.
2: وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، فضلا عن المعلومات الواردة إلينا من عدة دول، توجد ألغام بحرية وهو ما يشكل خطرا على السفن، ولن يكون العبور آمنا حتى يتم إزالة الألغام من ذلك الجزء من المضائق. وبالنسبة لنا يجب أن يوفر أي عبور وأي آلية يمكن تطبيقها أو استئناف التجارة الأمنة للبحارة.
1: وبين التصعيد والاتصالات يبقى مضيق هرمز ورقة الضغط الأهم، وعنوانا رئيسيا للصراع على أمن الملاحة وتوازنات المنطقة.
0: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال أنه يأمل في استئناف العمل في إيران قريبا بموجب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأشار غروسي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو إلى اعتقاده بأن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الذرية عام 2025.
3: وسط التصريحات المتضاربة بين طهران وواشنطن بشأن تفتيش المنشآت النووية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن مذكرة التفاهم هي الإطار الحاسم، وأنها تقضي باستئناف عملها في إيران قريبا. فبعد منع مفتشي الوكالة من الوصول إلى مواقع التخصيب منذ الحرب الإسرائيلية على إيران التي استمرت 12 يوما منتصف العام الماضي، خرج المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ليشير إلى أنه بمعزل عن المواقف السياسية لواشنطن وطهران، فإن التفاهمات تقضي بمباشرة عملية التفتيش. غروسي تطرق إلى مصير كميات اليورانيوم عالي التخصيب معبرا عن اعتقاده بأن المواد النووية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الذرية عام 2025، كما اقترح حلا لمعضلة النووي متمثلا في تخفيض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب وجعله غير قابل للوصول إلى درجات أعلى.
4: لدينا مذكرة تفاهم تنص على إشراف وكالتنا على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، نأمل استئناف عملنا قريبا. بالنسبة للمواد النووية الإيرانية، نعتقد أنها لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الدولية عام 2025.
3: دعوة غروسي لاستئناف تفتيش منشآت إيران يقابلها مسؤولون في طهران برفض مشروط، معتبرين أن الخطوة مرهونة بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، في حين يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه قائلا إن إيران وافقت بشكل كامل على التفتيش، بل يضيف أن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أن الموضوع ليس عاجلا بسبب صعوبة الوصول إلى المواد النووية في المواقع التي قصفتها بلاده. ملف إيران النووي وتحديدا اليورانيوم عالي التخصيب يبرز بوصفه أعقد ملف في المفاوضات بين واشنطن وطهران خلال 60 يوما، وسط أمال إقليمية ودولية بحل المعضلة خلال الفترة الزمنية المذكورة. وبتقريب المجهر من اليورانيوم عالي التخصيب، فإن الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدران أن إيران لديها أكثر من 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد على 60% مخزنة في أكثر من مكان، وتكفي لصناعة نحو 10 قنابل نووية إذا ما قررت رفع نسبة التخصيب إلى 90%. بين اشتراطات طهران وتأكيدات واشنطن تبقى عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت الإيرانية اختبارا حاسما لمدى قدرة المسار السياسي على حل وتفكيك معضلة النووي.
0: وقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة جمعة اتفاق إطار بعد جولة 5 من المفاوضات في واشنطن، وجرى حفل التوقيع الذي رفعت فيه أعلام الدول الثلاث جنبا إلى جنب جرى حفل التوقيع في مقر الخارجية الأمريكية بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو وسفيري لبنان وإسرائيل لدى واشنطن. هذا وقد أعرب وزير الخارجية الأمريكية عن أمله في استمرار المباحثات بين لبنان وإسرائيل وأن يتم تحقيق تقدم حقيقي في سياقها، كما أشار ماركو روبيو إلى أن الاتفاق الإطاري ليس سوى البداية.
5: اليوم نحن أمام بداية البداية، ثمة عمل كثير ينتظرنا. نحن لا نستهين بصعوبة المهمة المقبلة، لكننا ندرك تماما أهميتها ومدى حيويتها.
0: وزير الخارجية الأمريكي قال في بيان لاحق إن اتفاق لبنان وإسرائيل ينشئ مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية بتيسير أمريكي لتنفيذ الإطار. وأفاد روبيو في بيانه بأن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يرسي عملية واضحة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله، وأفاد بأن هذا الاتفاق يوفر للبنان مسارا للخروج من أزمته وآخر لإسرائيل للتحقق من إزالة التهديد على حدودها الشمالية. كما أضاف بأن الإطار الذي جرى التوصل إليه، اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه مع إسرائيل، هدفه هو تحقيق الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية. هذا ووصفت السفارة اللبنانية في واشنطن توقيع إطار العمل الثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل بأنها خطوة تمثل محطة مفصلية في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار والازدهار. وأوضحت السفارة اللبنانية في بيانها أن إطار العمل ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل المرحلة الأولى من خطط تهدف إلى انسحاب تدريجي وشامل من جميع الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على احترام سيادة لبنان بشكل كامل. وختمت السفارة اللبنانية بيانها بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يشكل خطوة مهمة نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه وترسيخ ووقف دائم للأعمال العدائية وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم. أما الرئاسة اللبنانية فقد قالت أن اتفاق الإطار الذي وقع الجمعة هو أول الطريق لكي تثمر تضحيات اللبنانيين ليعودوا إلى أرضهم المحررة، فيما أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على أن إطار العمل الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أمريكية يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة وعودة المواطنين إلى مناطقهم. وأوضح سلام أن التزامات لبنان في هذا الإطار والمتمثلة ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي تنسجم مع اتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية لعام 2024 الذي يؤكد أن الدولة وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم. ووجه سلام الشكر إلى الولايات المتحدة والدول العربية والشركاء الدوليين على جهودهم في التوصل إلى الاتفاق، معربا عن أمله في بدء الانسحاب الإسرائيلي بما يتيح عودة النازحين وإطلاق ورشة إعادة الإعمار. على الجانب الإسرائيلي قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستحافظ على ما سماه المنطقة الأمنية خارج مدى الصواريخ المضادة للدروع. نتنياهو أضاف أنه لن يتم السماح لحزب الله أو للسكان بالعودة إلى هناك.
6: أهم ما في الاتفاق هو أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، هذا إنجاز كبير، وسنبقى فيها طالما لم ينزع سلاح حزب الله وطالما أن هناك خطرا يتهدد دولة إسرائيل.
0: هذا وقالت مصادر في حزب الله للتلفزيون العربي إن إطار العمل الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن مرفوض وغير ملزم للمقاومة. وأضافت المصادر أن الحزب لن يقبل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. وأكدت هذه المصادر أن قطاعات واسعة من الشعب اللبناني سترفض إطار العمل الذي جرى التوقيع عليه، وأن الحزب غير معني بمسار واشنطن كل وكل ما ينتج عنه. وقالت المصادر التي تحدثت للتلفزيون العربي إن السلطة اللبنانية قدمت للاحتلال تفويضا بالبقاء في الأراضي اللبنانية، وأضاف أن الحزب يرفض تثبيت واقع الاحتلال مقابل السلاح وفرض معادلة الانسحاب مقابل تسليم السلاح. انطلقت مسيرات بالدرجات النارية في أنحاء مختلفة من العاصمة اللبنانية بيروت اعتراضا على توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وقد حمل المتظاهرون أعلام حزب الله ونددوا بالخطوة الرسمية اللبنانية ودعوا السلطات اللبنانية للتراجع عنها. كما قطع المتظاهرون بعض الطرقات بالإطارات المشتعلة قبل أن تتدخل قوات الجيش لفض التجمع وفتح الطرقات. ولمزيد من فهم الصورة الصور الميدانية على الأرض في لبنان، ننتقل إلى براء المحمد للحديث عن تمركزات الاحتلال في الجنوب ومعالم الخط الأصفر الذي تتحدث عنه إسرائيل.
7: في ظل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل، كان الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار في مناطق عدة من الجنوب اللبناني في محاولة لتحصيل مزيد من الأوراق الميدانية قبيل أي استحقاق تفاوضي. لكن أين يتواجد الجيش الإسرائيلي اليوم؟ وإلى أين وصلت حدود المنطقة العازلة جنوبي لبنان في ظل التمدد الإسرائيلي؟ فالخط الأصفر الذي يغطي الحافة الجنوبية للبلاد لم يعد على حاله منذ إعلان وقف إطلاق النار للمرة الأولى، إذ شهد خلال الأشهر الماضية تعديلات عدة وتوسيعات متكررة زادت من مساحة المنطقة التي يحاول الاحتلال فرضها كأمر واقع على الأرض. إذا ما اتجهنا إلى القطاع الغربي فإن التغيرات الميدانية فيه تبدو واضحة. وفقا للخط الأصفر الأول، كانت حدود المنطقة العازلة تنتهي عند بلدتي البياضة وشمع وما يوازيهما من مناطق باتجاه القطاع الأوسط، لكن التمدد الإسرائيلي اللاحق دفع بهذه الحدود شمالا لتشتمل على البلدات التالية. عمليا نتحدث عن زبقين ومجد الزون وبيوت السياد، وهي مناطق شهدت توغلات إسرائيلية متكررة منذ وقف إطلاق النار، فيما باتت القوات الإسرائيلية تصل حتى مشارف بلدة المنصوري. تكتسب هذه المنطقة أهمية خاصة لأنها تشكل جزءا من الشريط الساحلي الجنوبي، ما يجعل أي تقدم فيها بمثابة توسيع متدرج للمنطقة الفاصلة التي يحاول الاحتلال فرضها بين القرى الحدودية والعمق اللبناني. من القطاع الغربي ننتقل إلى القطاع الأوسط، حيث توسعت المنطقة التي يمنع الاحتلال اللبنانيين من العودة إليها لتشمل مساحات إضافية باتجاه حداثة في هذه المنطقة، وصولا حتى مشارف بلدة تبنين. بهذا الشكل تتوسع الخط الأصفر. الجمعة توغلت آليات إسرائيلية من بلدة حداثة باتجاه مشارف بلدة حريص، هذه البلدة التي تقع خارج الخط الأصفر الذي أعلن عنه بعد وقف إطلاق النار، وحتى خارج التوسعات اللاحقة التي طرأت عليه قوات الاحتلال. تمركزت داخل أحد المنازل ونفذت عمليات تمشيط واسعة بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير والاستطلاعي فوق المنطقة. أما إذا ما اتجهنا إلى القطاع الشرقي فتبرز التحولات الأكبر منذ وقف إطلاق النار، فرغم أن الاحتلال كان قد أدرج قلعة شقيف والمناطق المحيطة بها، وهنا هذه المناطق الواقعة شمالي نهر الليطاني ضمن نطاق الخط الأصفر، إلا أن قواته لم تكن تتمركز فيها ميدانيا كما هو الحال اليوم. وخلال الفترة الماضية سعت هذه القوات للتقدم مرارا باتجاه كل من كفر تبنيت وعلي الطاهر لما تشكله من هذه المرتفعات من أفضلية استخباراتية وعسكرية وإشراف مباشر على مدينة النبطية ومحيطها، وهو ما يفسر تركيز التحركات الإسرائيلية المتكررة على هذا المحور منذ وقف إطلاق النار. أما بالنسبة للمناطق التي قد ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويسلمها للجيش اللبناني ضمن ما عرف بالمناطق التجريبية. فإن الحديث وفقا للقناة الثانية عشر الإسرائيلية يتم فيه تداول موقعين كلاهما في القطاع الشرقي، الأول خارج الخط الأصفر أساسا، وهنا الإشارة إلى وادي سلوئي هذه المنطقة، أما الثاني فيلامس الخط الأصفر، وهنا نتحدث عن بلدة زوتر التي تقع عند الحدود الغربية للخط الأصفر في هذا القطاع. بدورهم موقع أكسيوس نقل عن مصادر بأن ضباط أمريكيين سيشاركون العمل مع الجيش اللبناني ضمن الانسحابين المتفق عليهما، في ظل تشديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تواجد إسرائيل داخل الخط الأصفر، وأنها لن تسمح لا لحزب الله ولا للسكان بالعودة إلى المناطق الواقعة داخله وفق التصريحات. إلى هنا آخر التطورات.
0: إلى قطاع غزة المحتل، حيث أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع عدد الشهداء منذ صباح الجمعة إلى 6 شهداء، بينهم شهيدان سقطا في غارة إسرائيلية على مدينة غزة وبيت لاهيا شمالي القطاع، فيما استشهد 3 جراء غارة من مسيرة استهدفت مركبة مدنية في مخيم المغازي وسط القطاع. ووثقت كاميرا التلفزيون العربي اللحظات الأولى بعد القصف وقبيل وصول فرق الدفاع المدني التي عملت على إطفاء النيران وانتشال الشهداء من داخل المركبة.
8: على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة أغارت الطائرات الإسرائيلية على هذه السيارة التي تشتعل فيها النار. في الحقيقة أغارت الطائرات الإسرائيلية عليها مرتين اثنتين، وحتى اللحظة يتخوف المواطنون من مجرد الاقتراب منها، وذلك تخوفا من إمكانية أن يتم إطلاق النار عليها مرة أخرى. وبطبيعة الحال الدفاع المدني لم يصل حتى الآن، دقيقة فقط تفصلنا عن لحظة إطلاق النار، والآن وصلت سيارة الإسعاف إلى هذه المنطقة تحاول أيضا الاقتراب بدورها إلى مكان القصف، ولكن لا زالت الأجواء متوترة، علما أن سائق المركبة على الأقل شخص واحد لا زال موجودا داخل هذه السيارة التي تلتهمها النيران في هذه اللحظات الحرجة التي نتابعها هنا في شارع صلاح الدين في وسط قطاع غزة. الأهالي لا يعرفون كيف يتصرفون أمام هذه الحالة، وبطبيعة الحال ينتظرون قوى الدفاع المدني التي وصلت في هذه اللحظات وسوف تقوم بمحاولة إطفاء النار، ولكن لا زال الأهالي يتخوفون في الحقيقة من هذه الحالة التي نشاهدها على الهواء مباشرة. إذن غارة إسرائيلية جديدة يقوم بها الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار. قبل هذا القصف وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 1020 شهيدا، وحتى هذه اللحظة لا يعلم كم عدد الذين استشهدوا داخل هذه السيارة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من شارع صلاح الدين في المحافظة الوسطى.
0: قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن المشاورات متواصلة مع الوسطاء من أجل التوصل إلى مقاربات تضمن التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
9: الاتصالات والحوارات مستمرة ما بين الفصائل الفلسطينية وحركة حماس والوسطاء مصر وقطر وتركيا من أجل الوصول إلى مقاربات كاملة متعلقة بتطبيق كامل اتفاق وقف إطلاق النار. ما تبقى من المرحلة الأولى وضع آليات للمرحلة الثانية. قبل ذلك وصلنا إلى توافقات رحب بها الوسطاء، قدم بعدها السيد ميدنوف مقاربات مختلفة عنها. الفصائل الآن في صدد الدراسة النهائية لهذه المقاربات. قد نكون أمام زيارة في الأيام القادمة إلى القاهرة من قبل وفد من حركة حماس والفصائل الفلسطينية لتقديم الرد على المقاربات الجديدة. نتعامل بكل مسؤولية وطنية مع كل ما يجري من حوارات ونقاشات من أجل نحفظ حق شعبنا الفلسطيني.
0: إلى السودان الآن، هناك حذرت الأمم المتحدة من كارثة قد تكون الأكبر في إقليم كردفان، حيث تقف مدينة الأبيض على حافة مواجهة عسكرية، بينما تتصاعد المخاوف من وقوع فظائع قد تهدد مئات آلاف المدنيين.
10: مدينة الأبيض تقف على حافة كارثة، تحذيرات دولية تتصاعد والخوف من أن تتشدد الفظائع في السودان. 38 منظمة حقوقية من بينها العفو الدولية وهيومنز رايتس ووتش دعت إلى تحرك عاجل، مطالبين مجلس حقوق الإنسان بالتدخل قبل فوات الأوان. المنظمات قالت إنه ومع كل يوم يستمر في حصار قوات الدعم السريع للأبيض الخطر يزداد على المدنيين. الأمم المتحدة أطلقت التحذير نفسه وأكدت أن أي هجوم على الأبيض قد يعرض مئات الآلاف للخطر، كما حذرت من موجات نزوح جديدة وأزمة إنسانية أعمق ومعارك قد تستمر لفترة طويلة. في شمال دارفور تتفاقم المأساة وعلى رأسها النزوح، رقم مفاجئ 1430 شخصا نزحوا من 5 قرى مختلفة في يوم واحد. المنظمة الدولية للهجرة تقول النازحون فروا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتفرقوا في أماكن عدة، فبعضهم لجأ إلى مناطق داخل الولاية وآخرون عبروا الحدود إلى تشاد، وجاء ذلك بعد أيام فقط من نزوح أكثر من 2000 شخص من المنطقة نفسها. رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أكد أن الحلول قد نفدت وأن الحل الوحيد القضاء على الدعم السريع.
11: يجب أننا كلنا نمضي بحيث أنه ينتهي هذا التمرد. نحن دوما نقول للناس اللي بينادوا، لأنه والله الحرب دي ما بتنتهي بمعركة، ما بتنتهي عسكرية، نقول الحرب دي بتنتهي بنصر عسكري، ما بتنتهي بكلام تاني. الحرب دي بتنتهي بنصر عسكري للقوات المسلحة.
10: وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 8 أفراد وكيانات في السودان بتهم ارتباطهم بشبكات للمشتريات والتجنيد على تأجيج الحرب الأهلية. بين تصاعد المعارك والتحذيرات الدولية تبقى مدينة الأبيض في قلب مشهد يزداد فيه الوضع سوءا، وتزداد المخاوف من فصل جديد أكثر دموية في الحرب السودانية.
0: إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، السلطات هناك أعلنت ارتفاع عدد الضحايا إلى 920 قتيلا و3360 مصابا. ورصدت وزارة الداخلية في إحصائية غير نهائية أكثر من 100 عمارة سكنية مهدمة بالكامل في ولاية لاغويرا شمالي البلاد.
12: نتواجد في مدينة لاغويرا التي تبعد 30 كيلومتر عن مدينة كاراكاس، المنطقة التي تأثرت بشدة نتيجة الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء واسعة من فنزويلا مساء الأربعاء. هنا أحد المباني التي سقطت بالكامل، تواصل فرق الدفاع المدني محاولات إخراج الركام للوصول إلى حقيقة الجثث. يؤكد فرق الدفاع المدني التي تحدثنا معها وجود عدد من الجثث تحت هذا الركام، يواصلون منذ أكثر من حوالي 36 ساعة محاولات الوصول إليهم بطرق حقيقة جد صعبة، الظروف والاتصالات منقطعة، كان هناك إشكاليات في الطريقة البرية الواصلة بين العاصمة الفنزويلية كاراكاس ولاغويرا نتيجة تأثرها بالزلزال، لكن الفرق المعنية بإعادة تأهيل هذه الطرق استطاعت تأهيلها بشكل سريع. نرى كذلك حركة كثيفة للمواصلات والسير، هناك أشخاص بالمئات وصلوا من كاراكاس يتحركون من أجل إحضار مساعدات إغاثية، مساعدات تموينية، تدل حقيقة على حجم الكارثة التي تمر بها فنزويلا وتحديدا ولاية لاغويرا، وكذلك تدل على تكاتف الفنزويليون في هذه اللحظات الصعبة التي تمر بها البلاد. نتذكر أن الحصيلة التي أعلن عنها تجاوزت لغاية الآن 589 قتيل، إضافة إلى حوالي 4300 جريح في مختلف الولايات الفنزويلية. معاذ موسى، التلفزيون العربي من ولاية لاغويرا.
0: الحكومة الأمريكية رفعت عددا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا لمدة 4 أشهر في مسعى منها لتسهيل عمليات الإغاثة بعد الزلزالين. وبموجب ترخيص أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية فإن جميع التعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في فنزويلا مصرح بها حتى 23 من أكتوبر القادم. هذا ويذكر أن واشنطن قد فرضت عقوبات اقتصادية شاملة على فنزويلا خلال العام 2019 للضغط على حكومة نيكولاس مادورو الذي كانت الولايات المتحدة تعتبره رئيسا غير شرعي. ختام هذه النشرة مشاهدينا الكرام، الآن تتابعون إعادة لبرنامج تواصل.
13: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي.

ما أكثر أفضال ترامب على نتنياهو. نتنياهو الذي سئم منه كل العالم بسبب جرائمه ومجازره، وصبر ترامب عليه وساعده وسنده وأعطاه أكثر من أي رئيس أمريكي آخر. ترامب هو أيضا سئم من نتنياهو، بل حتى اليهود سئموا منه، وهذا لم نقله نحن بل قاله ترامب نفسه. فما القصة؟ الولايات المتحدة مشاهدينا تربطها علاقة تاريخية مع إسرائيل، حتى إن بعض الناس يعتبرون إسرائيل الطفل المدلل لواشنطن. ولكن خلال الفترة الأخيرة حصل تراجع نسبي في هذه العلاقة، السبب قرارات نتنياهو المتهورة التي لا يعود بشأنها إلى الأمريكيين وتحديدا إلى الرئيس ترامب، الأمر الذي أدى إلى تصاعد اللهجة بينهما خلال أكثر من مكالمة وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. طيب، ماذا حدث جديد؟ دائما ما يختلفون ولكن لا يتخلون عن إسرائيل الأمريكان. مشاهدينا، هذه أول مرة في التاريخ تصل العلاقة إلى مرحلة متوترة، وهذا الأمر سينعكس بطريقة أو بأخرى على مصالح نتنياهو التي يعول فيها على ترامب، مثل محاكمته في قضايا فساد داخل إسرائيل، ارتباطه بجرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية، ومستقبله السياسي وغيرها كثير. نيويورك تايمز هذه المرة كشفت في كتاب تغيير النظام، وهو كتاب جديد ألفه صحفيان من الصحيفة، أن ترامب قال لنتنياهو: يا نتنياهو، كل اليهود سئموا منك، وذلك أثناء ضغطه عليه لقبول خطة السلام في غزة. كما كشفت شبكة CNN تفاصيل هذه المكالمة الهاتفية والتي جرت في سبتمبر الماضي. في التفاصيل كان ترامب يسعى حينها للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، ولكنه رأى أن نتنياهو لا يتعاون معه بالقدر المطلوب، وعندها صرخ نتنياهو وقال له: لقد سئمت من تصرفاتك، فعلت كل شيء لحمايتك، ومن أفضل لك أن تمضي قدما في هذا الأمر اللعين، والجميع سئم منك. وصل الآخر ترامب، مازال جايكم الحديث. ترامب أضاف: كل اليهود سئموا منك يا نتنياهو، وحتى اليهود المشاركون في هذه المكالمة سئموا منك. من؟ كان يشير إلى مستشاريه جارد كوشنر وستيف ويتكوف. طبعا هذا كله بحسب CNN. صحفيون أمريكيون وإسرائيليون رأوا أن هذه المكالمة تحديدا مهدت الطريقة لما نراه الآن في علاقة نتنياهو بترامب، مشيرين إلى أن ترامب كان يهاجم نتنياهو بشدة، وكان هناك إحباط كبير من جانب البيت الأبيض ومن جانب أيضا كوشنر وويتكوف. وسائل إعلام إسرائيلية رجحت أن الضربة التي نفذتها إسرائيل على قطر جاءت في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وأن ذلك شكل نقطة تحول على الأقل من وجهة نظر عدد من مسؤولي إدارة ترامب. وليست هذه المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن توبيخ ترامب لنتنياهو. ففي مطلع يونيو الجاري أفاد تقرير إعلامي أمريكي أن رئيس ترامب وجه توبيخا حادا إلى نتنياهو بسبب التصعيد العسكري في لبنان. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب قال لنتنياهو في اتصال هاتفي: لولا ترامب لكنت الآن في السجن، ولولا ترامب لما بقيت إسرائيل كما يقول. ونحن نقول: لولا ترامب وبايدن أيضا لما ارتكبت إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة. فما أكثر أفضال ترامب على نتنياهو. المهم، نتنياهو إلى جانب محاكمته داخل إسرائيل مشاهدين بشأن ثلاثة ملفات تتعلق بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة ما زال يتهرب منها، فأنه أيضا مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. إلى منصات التواصل الاجتماعي التي شهدت تفاعلا واسعا، نقرأ بعضها على منصة إكس. فيكتور كتب: كان بإمكانهم التصرف بشكل أخلاقي ونشر هذا الخبر في صحيفة نيويورك تايمز في الوقت الفعلي من المكالمة بدلا من تأجيله إلى كتاب باهظ الثمن. ننتقل إلى جيجون. جيجون علق على الخبر بسخرية وكتب: وثم شن دونالد ترامب

حربا ضد إيران من أجل بيبي بعد ما وبخوا. أما ميكالا كتبت رغم اعترافه بذلك علنا فإنه واجه صعوبة في الالتزام به. نختم مع ماندا. ماندا قال: هل يعلم ترامب أننا معشر اليهود لا نحب أيضا اليهوديين اللذين كانا على الخط معه؟

أعزائي المشاهدين، قصة الموساد واغتيال العلماء الإيرانيين لا تنتهي. على مدار السنوات الماضية نفذت الموساد العديد من عمليات الاغتيال لعلماء إيرانيين بارزين، معظمهم لهم علاقة بالبرنامج النووي الإيراني. أبرز هذه العمليات كانت اغتيال محسن فخري زادة، والذي يوصف بأبو البرنامج النووي الإيراني. الحادثة نفذت داخل إيران عام 2020 بطريقة معقدة جدا، أثارت حينها كثيرا من الجدل، ولفتت الانتباه إلى عملية التتبع الواسعة التي يقوم بها الموساد للعلماء الإيرانيين. لماذا بدأت بهذه الواقعة القديمة؟ لأن القصة مشاهدينا اللي باش نحكيها لكم هي أيضا عن اتهامات للموساد باغتيال عالم إيراني، هذه المرة في فرنسا، وهذه المرة ليس في البرنامج النووي، وإنما في تخصص دقيق جدا يتعلق بالذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصالات الحديثة. بطل هذه القصة هو العالم الإيراني الدكتور علي إحسانيان، والذي قتل بطريقة مريبة في مدينة نيس الفرنسية. من هو هذا العالم؟ هو مهندس إيراني عمره 33 عاما فقط، تخرج في كلية الهندسة الكهربائية ونال درجتي الماجستير من إيران، إحداهما في مجال الإلكترونيات وأخرى في الاتصالات. بين عامي 2018 و2020 عمل مع وزارة الدفاع الإيرانية في أثناء تأدية خدمته العسكرية، ثم انتقل إلى فرنسا بعد ذلك ليحصل على درجة الدكتوراه من جامعة سوربون العريقة في التخصصات ذاتها عام 2024. إلى الآن سيرته الذاتية متميزة جدا. طيب لماذا يختاله الموساد؟ خليكم معايا باش نفهموا أهمية هذا الرجل. اهتماماته البحثية مشاهدينا ركزت على كل شيء دقيق باختصار ودون الدخول في التفاصيل، لأن الموضوع معقد جدا. تركيزه كان على كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين شبكة الجيل السادس للاتصالات. وفق خبراء، هذه الأبحاث لها استخدامات مدنية واسعة، ولكن أيضا لها استخدامات في المجال العسكري. أبرز تطبيق لها هو تعزيز التنسيق اللحظي بين المسيرات. ماذا يعني؟ يعني تمكين المئات من المسيرات بتبادل بث الفيديو وبيانات الملاحة ومعلومات الاستهداف تلقائيا أثناء الطيران ودون إغراق شبكات الاتصال. التقنية مشاهدين متطورة جدا، وتمثل طفرة في أنظمة التحكم في المسيرات. نعود للقصة. في 28 من مارس الماضي، وفي خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تعرض الدكتور علي إحسانيان إلى حادثة طعن أمام منزله في مدينة نيس الفرنسية أودت بحياته على الفور. بعدها بساعات ألقي القبض على مراهق عمره 15 عاما، وهو معروف لدى السلطات الفرنسية بوقائع عنف بسبب اضطرابات سلوكية. هالمراهق وجه له اتهامات بالقتل العمد وفق صحف محلية ودون مزيد من التفاصيل. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خرج بعدها بأيام ليصف الحادثة بالمريرة للغاية، وعبر عن مخاوف بشأن العنصرية والإرهاب. هذا حدث متى؟ مارس. القصة عادت إلى الواجهة بقوة مرة أخرى. فما السبب؟ منذ أيام مشاهدينا أعيدت جثة علي إحسانيان إلى إيران ودفن هناك. المفاجأة جاءت عبر قناة بريس تي في الإيرانية، والتي نشرت تقريرا مطول عن مسيرته الاستثنائية، ووصفته بالباحث الإيراني البارز في الذكاء الاصطناعي. الأخطر أنها وجهت اتهاما مباشرا للموساد باغتياله، ضمن استراتيجية طويلة الأمد ينفذها الموساد لقطع رأس التقدم العلمي والتكنولوجي الإيراني. وليس هذا فقط، التقرير يضيف أن الشرطة الفرنسية لم تصدر حتى الآن تقريرا مفصلا عن ملابسات هذه الواقعة، وذكر أن الصحف الفرنسية الكبرى تجاهلت أصلا الحادثة، في إشارة ربما إلى احتمالية تواطؤ السلطات هناك مع اغتياله بحسب وسائل الإعلام الإيرانية. الجدل حول تعاون أجهزة الاستخبارات الأوروبية مع الموساد
لا تنتهي مشاهدينا. والمشكلة أنه عندما يتعلق الأمر بتبادل المعلومات الاستخبارية بين أجهزة دول مختلفة فإن الرقابة تكون بالغة الصعوبة، فدائما تبقى هذه الأمور بالكامل خارج نطاق السياسيين والبرلمانات والرأي العام. على سبيل المثال، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية منذ أشهر عن وثائق رفعت عنها السرية تقول إن تحالفا سريا من أجهزة الاستخبارات الغربية زود إسرائيل بمعلومات بالغة الأهمية مكنت جهاز الموساد من تتبع وقتل فلسطينيين شاركوا في بعض العمليات بأوروبا الغربية خلال سبعينيات القرن الماضي، وغير ذلك الكثير والكثير من الأمثلة التي تثير العديد من التساؤلات وتتركها دون إجابات واضحة. دعونا الآن ننتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي ونرى كيف تفاعل المستخدمين مع هذه القصة. مايكل يقول: مراهق في 15 يذبح عبقريا إيرانيا في مجال الذكاء الاصطناعي وأمام منزله، هل يعقل ذلك؟ ننتقل هنا. دايما كتبت: الموساد قتل العديد من العلماء والناشطين والمواطنين الإيرانيين العاديين سواء داخل إيران أو خارجها، لا شيء يثير استغرابنا بشأن الممارسات الإجرامية للصهاينة الإسرائيليين. عطيفة تكتب: عمر المهاجم لا يكفي بأي حال استبعاد تورط الموساد المعروف بتنفيذ مثل هذا النوع من العمليات، فالأمر يتطلب تحقيقات مفصلة. أخيرا توماس يقول: كونه في 15 من عمره لا يعني بأي حال من الأحوال أنه لم يتصرف بناء على أوامر. السؤال الحقيقي الذي يجب طرحه هو: من المستفيد من هذه الجريمة؟ والجواب أنت تعرفه جيداً.

مشاهدينا، هل تعرفون ما هي فكرة كرة القدم؟ أسطورة كرة القدم الإنجليزية جاري لينيكر شرحها في تعريف مختصر، قال: كرة القدم لعبة بسيطة، 22 رجلا يطاردون الكرة، وفي النهاية يفوز الألمان. يبدو تعريفا دقيقا للمنتخب الألماني الأكثر صعودا على منصات التتويج في كأس العالم برصيد 12 ميدالية، والتاريخ نفسه يصدق هذا التعريف وهذه العبارة. فالمنتخب الألماني مشاهدينا بدأ هذا المونديال كما اعتدنا باكتساح بسبعة أهداف في مباراته الافتتاحية قبل أن يفوز على كوت ديفوار. وبالأمس لعب مع فريق مغمور، أقصى إنجازاته أنه صعد مرة يتيمة لدور 16 في كأس العالم، ولكن شيئا ما غريبا حدث. تعالوا لنحكي لكم عن المباراة التي نسفت تعريف جاري لينيكر للكرة. المباراة مشاهدينا كانت لا تبدو متكافئة إطلاقا. منتخب الإكوادور دخل مباراة ألمانيا بعدما خسر من كوت ديفوار وتعادل مع كوراساو، وبقاتلوا كان مباراة ألمانيا. الإكوادور سبق أن خسر أمام ألمانيا 3-0 في مونديال 2006 قبل 20 عاما يعني. ألمانيا اللي ضمنت صدارة المجموعة بدأت بالتسجيل عبر لوروا سانييه في الدقائق الثلاث الأولى، وهكذا الأمور ازدادت سوءا للإكوادور حتى التعادل يعني سيخرجهم من البطولة. ولكنها مشاهدينا لم يخرجوا من البطولة، حدثت معجزة كروية في الدقيقة التاسعة. لم تكن الإكوادور قد سجلت أي هدف في البطولة كلها على الإطلاق، حتى أطلق لاعب الإكوادور نيلسون أنجولو تسديدة قوية تجاوزت الحارس الألماني، ولكنهم وبالرغم من التعادل أيضا كانوا حتى الدقيقة 78 خارج حسابات المونديال. ثم سجل لاعب الإكوادور جونزالو بلاتا هدف الفوز ليكمل انتفاضة الإكوادور المثيرة. بعد الهدف مدرب الإكوادور جرى على المدرجات يحتفل مع زوجته في مشهد أيقوني، ومضت الدقائق صعبة بعدها على الإكوادور، ولكن النتيجة النهائية جاءت مثالية. الإكوادور تهزم ألمانيا، الإصرار الإكوادوري قلب النتيجة. لاعب الإكوادور بلاتا قال للصحفيين: كنا نملك إيمانا كبيرا ونريد أن تعرف جماهيرنا أنه يوجد 26 لاعبا هنا سيبذلون قصارى جهدهم من أجل كل فرد في بلدنا. هذه مشاهد من الفوز. كما أضاف أيضا اللاعب: امتلأت الملاعب بالجماهير أينما لعبنا وجعلونا نشعر أننا في ملعبنا، وهم يستحقون هذا الفوز أكثر منا بكثير. مشاهدينا، الإكوادور بهذا الفوز تفادت الخروج من البطولة بعدما أنهت دور المجموعات برصيد 4 نقاط وفي المركز الثالث. طبعا كما كنا نشاهد مشاهد ولحظات الفوز كانت مؤثرة للغاية والنتيجة كانت مذهلة. بعد المباراة مشاهدينا، رئيس الإكوادور دانيال نوبا قرر قرارا استثنائيا باعتبار اليوم الجمعة عطلة رسمية في البلاد احتفالا بتأهل المنتخب إلى دور 32. يبدو أن الإكوادوريين أعادوا تعريف كرة القدم لنعيد تعريفها من جديد، لعبة بسيطة، 22 لاعبا يطاردون الكرة لمدة 90 دقيقا، وفي النهاية يفوز من يبذل مجهودا أكبر يا عزيزي المشاهد. ولا ينتصر التاريخ دائما، بل ينتصر من يكتب تاريخا جديدا. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ماجد الشيباني كتب: الشيباني قال قاعدة واضحة، إذا تفوز على ألمانيا تستحق التأهل أيا كانت حالة ألمانيا اللي بالمناسبة لعبت بتشكيلتها الأساسية. أما مصطفى كتب: أنا احتفلت بجول الإكوادور وكأنه جول منتخب بلدي، والله فرقة محترمة، حظهم كان وحش قوي، أول ماتشين ما كانوش يستحقوا الخسارة خالص من كوت ديفوار أو يتعادلوا مع كوراساو. أما جهور كتب: الإكوادور منتخب ممتاز ولن يذهب للأدوار الإقصائية ليلعب دور الضحية، إقصاؤه كان ليعد خسارة للبطولة.
إيفرت، جمهور ألمانيا اللي كانوا مسيطرين على الملعب في المباراتين السابقة اليوم ما لهم حس. السبب أنهم واجهوا فريق من أمريكا الجنوبية. وقت تسجيل فريق من أمريكا الجنوبية الملعب كله يهتز، فعلتها الإكوادور بسبب جمهورهم. نختم مع جاسر كتب: خسارة ألمانيا صنعها الاستهتار. خسرت ألمانيا، ولكنها قبل أن تخسر النتيجة خسرت الجدية.

لماذا كان موظف في مستشفى بالعاصمة المجرية بودابست يسرق الجثث؟ سؤال مثير للغرابة والرعب في وقت واحد. ربما قد يتبادر إلى أذهانكم أنه كان يسرقها لبيعها أو الاتجار بها مثلا، ولكن هل سيتبادر لكم أنه كان يسرقها ليقوم بطهوها مثلا، يعني ليأكلها بصورة أوضح؟ قبل أن نبدأ هذه القصة مشاهدينا، أنصح أصحاب القلوب الضعيفة بعدم المشاهدة. فهذه القصة تتشابه إلى حد كبير مع قصص أفلام الرعب المليئة بسلوكيات الإجرام، أو ربما تعيدنا إلى القصص التي كشفت في جزيرة إبستين والروايات التي تتحدث عن أكلي لحوم البشر. القصة مشاهدينا بدأت مع إعلان الشرطة المجرية توقيف رجل يبلغ من العمر 30 عاما في العاصمة بودابست بعد الاشتباه به في جمعه لأجزاء من أجساد بشرية ومن مقابر مهجورة وأيضا من المستشفى الذي يعمل فيه، وكان يحتفظ بها في منزله ومكان عمله. في التفاصيل عثر المحققون خلال عملية تفتيش شقته على جماجم بشرية وساق كاملة ويد كاملة ونموذج لإعادة تشكيل وجه إنسان باستخدام جلد الوجه، وأيضا تم العثور على عظام أخرى مخزنة داخل حقيبة سفر. يا لطيف. الشرطة أضافت أنها عثرت أيضا على قلب محفوظ داخل وعاء زجاجي، مشيرة إلى أن الخبراء ما زالوا يحققون لمعرفة ما إذا كان القلب يعود لإنسان أم لحيوان. تفاصيل مثيرة للإشمئزاز صراحة، ولكن نبهتكم من البداية. وسائل إعلام محلية أفادت باعتراف الرجل خلال التحقيقات بجمع الأجزاء البشرية، ووضح أنه كان يشعر بانجذاب خاص نحو أجزاء الجسم البشري. كما أقر أيضا أنه أعد طعاما من بعض هذه الأجزاء وتناولها، وهذا ليس أمرا طبيعيا بالتأكيد، يعني هذا المجرم أكيد أنه يعاني من مرض ما. الشرطة المجرية قالت إن الرجل شغوف بعلمي التشريح والأمراض ويحب تشريح الحيوانات، ورجحت أنه حصل على بعض الأجزاء البشرية من خلال عمله في المستشفى، إضافة إلى قيامه بنبش قبور في مقابر مهجورة داخل المجر وسلوفاكيا. يعني كان يعمل في مستشفى يستغل عمله بسرقة أعضاء الموتى. إلى منصات التواصل الاجتماعي مشاهدينا، شوف تعليقات الناس. جوني كتب: هذه واحدة من تلك القصص التي تشعرك بالملل من الانترنت اليوم، هذا شيء مرعب للغاية وأشبه بقصص إيدجن ودهمر، وهل كان يأكل جثثا متحللة؟ أميليا كتبت: هذا أمر مروع للغاية، إنه أمر مزعج للغاية، خاصة وأن المصاب به شخص يعمل في مجال الرعاية الصحية. بينما كتب لاري: ذكرت ملفات إبستين الشيء نفسه، والآن هذا، هل العالم يصاب بالجنون أم أنني وحدي من يشعر بذلك؟ لست وحدك.

ضوء لمع وسط المدينة. أي مدينة؟ مدينة لاغوس دي مورينو المكسيكية. مشاهدينا، باتمان البطل الخارق الأسطوري الذي يطارد المجرمين في ظلام الليل، هل توقعت يوما أن تتحول شخصيته الخيالية إلى واقع؟ هذا ما حصل في إحدى المدن المكسيكية، حيث يقوم شخص مجهول يلقب نفسه بباتمان بمطاردة لصوص الدراجات النارية وربطهم بأعمدة الإنارة. القصة مشاهدينا بدأت قبل أسابيع عندما استيقظ سكان مدينة لاغوس دي مورينو بولاية خاليسكو المكسيكية على مشاهد رجال مقيدين على أعمدة الإنارة في أحياء مختلفة، وإلى جانبهم رسائل تتهمهم بسرقة الدراجات النارية وتحذر غيرهم من تكرار هذه الجرائم كما يظهر هنا في هذه الصورة. اللافت مشاهدينا أن الشخص المجهول لم يكتفي بترك المشتبه بهم مقيدين، بل ترك أيضا بجانب بعضهم دراجات نارية مسجلة بالفعل ضمن المركبات المسروقة، الأمر الذي زاد من شعبية باتمان المجهول وأكسبه تأييدا وإشادة واسعة في منصات التواصل الاجتماعي. ولكن لماذا ظهر باتمان في هذه المدينة؟ وفقا لوسائل إعلام محلية، تعاني المدينة منذ فترة من ارتفاع ملحوظ في سرقة الدراجات النارية، وتشير بيانات مكتب الادعاء في ولاية خاليسكو إلى فتح 54 تحقيقا في هذه السرقات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، وهو رقم يفوق بكثير ما كان يسجل في السنوات السابقة. طيب، ماذا ستفعل السلطات حيال هذه الظاهرة؟ الشرطة فتحت تحقيقا بهدف ملاحقة عصابات سرقة الدراجات وكشف هوية الشخص أو المجموعة التي تقف خلف هذه العمليات، وذلك لأن القانون يعتبر تقييد الأشخاص والاعتداء عليهم وحرمانهم من حريتهم أيضا يا باتمان جريمة، حتى ولو كانوا متهمين بارتكاب سرقات. هذه الظاهرة مشاهدينا قسمت الرأي العام داخل المكسيك. هناك من اعتبر ما يفعله باتمان ردا على غياب الأمن، ورأى أنه نجح في ردع هؤلاء اللصوص بعد عجز السلطات عن الحد من السرقات، بينما حذر آخرون من تشجيع هذه التصرفات لكونها خارج إطار القانون. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع باتمان. كارلوس كتب: فليأتي إلى كويريتارو من أجل النصر الشعبي، هناك بعض المجرمين الذين حتى الشرطة نفسها لا ترغب في القبض عليهم، وقد تضرر بالفعل أكثر من 100 سائق توصيل. آمل أن يرى هذا التعليق ويأتي. ننتقل لهامبرتو، كتب: أتوجه لباتمان بكثير من الشكر وهو بطل حقيقي. أما أنا كتبت: ولكن ما الذي يتحقق من ذلك؟ لا يسجنون ولا توجد أي فرصة لتغيير سلوكهم، بل على العكس سيذهبون إلى مكان آخر ويواصلوا فعل الشيء نفسه. دانيال قال: هذا غير دستوري ومخالف حقوق الإنسان. أما خوسيه كتب: عندما تتلاشى الدولة يدافع الناس عن أنفسهم بكل ما أوتوا من قوة، وهذه الطريقة ضعيفة للغاية ولكنها فعالة. مشاهدينا، بهذه تنتهي حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة رداً على تنفيذ واشنطن غارات على إيران، وجي دي فانس يقول إن العنف سيقابل بالعنف. إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاقاً إطارياً برعاية أمريكية في واشنطن. تل أبيب تقول إن الاتفاق يعطيها حرية العمل في مناطق الخط الأصفر، وحزب الله يرفضه ويقول إنه غير ملزم للمقاومة. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى 920 قتيلاً وأكثر من 3000 جريحاً.

0: طابت أوقاتكم، والبداية من طهران، حيث قال الحرس الثوري الإيراني إن وحداته قصفت مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على خروقات مذكرة التفاهم دون تحديد مواقعها. وقال الحرس الثوري في بيان إنه وردا على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان واستهداف الجيش الأمريكي للسواحل الإيرانية بذريعة مرور غير مصرح به لأحد السفن في مضيق هرمز، فإن البحرية الإيرانية قصفت مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة. وأضاف الحرس الثوري أن انتهاك الولايات المتحدة للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز هو الذي دفعه إلى القيام بالرد، متوعدا أنه بحال تكرار مثل هذه الهجمات فإن إيران سترد بشكل أشد. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها شنت غارات جوية على إيران ردا على الهجوم الذي استهدف أمس سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية أن ما وصفته بالغارات القوية استهدفت مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية بالإضافة إلى مواقع الرادار الساحلية. وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع يدوي انفجار في رصيف طهروي بمدينة سريك جنوبي البلاد. ونقل مراسل هيئة الإذاعة الإيرانية في سريك عن مصدر عسكري أن الانفجار نجم عن اصطدام مقذوف بالرصيف. وأضاف المصدر أن قوات إيرانية أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه سفن وصفت بالمخالفة في مضيق هرمز، مشيرا كذلك إلى إطلاق صاروخين تحذيريين من منطقة قرب كربان باتجاه المضيق خلال الساعة الماضية. من جانبه حذر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس من أن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم تشنه إيران بالعنف. وقال فانس في منشور على منصة إكس إنه وبحال كان لدى الجانب الإيراني خلافات حول كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فبإمكانهم التواصل مع إدارة بلاده هاتفيا. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن العنف سيقابل بالعنف، مذكرا إيران بتوقيعها مذكرة التفاهم وإن بلاده ملتزمة بها.
1: مجددا يتجه التوتر بين طهران وواشنطن إلى مرحلة أكثر تعقيدا مع تحول مضيق هرمز إلى بؤرة اختبار لإرادة الطرفين. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم إيران بإطلاق مسيرات هجومية استهدفت سفنا تعبر المضيق، مؤكدا أن إحداها أصابت سفينة شحن بشكل مباشر، فيما أعلن الجيش الأمريكي إسقاط عدد من المسيرات معتبرا الحادث انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل طهران ترفع سقف رسائلها، إذ شددت بحرية الحرس الثوري على أن عبور مضيق هرمز لا يتم إلا عبر المسارات التي تحددها إيران، فيما أكد كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية أن أي ترتيبات لضمان الملاحة لن تكون قابلة للحياة ما لم تنسق مع طهران وتستند إلى التفاهمات الثنائية. لكن اللافت أن التصعيد في المضيق يتزامن مع مؤشرات على استمرار قنوات التواصل، فقبل أن ينفي الحرس الثوري، وسائل إعلام إيرانية كانت قد كشفت عن إنشاء خط اتصال مباشر بين الجانبين لمنع الاحتكاك العسكري في المضيق في محاولة لاحتواء أي خطأ قد يقود إلى مواجهة واسعة. وفي تطور يعكس حجم التعقيد الإنساني والأمني في مضيق هرمز، منظمة البحرية الدولية تقول إنها تمكنت من إجلاء مئات البحارة على متن عشرات السفن خلال الأيام الماضية، محذرة في الوقت نفسه من أن العبور لن يكون آمناً حتى يتم إزالة الألغام.
2: وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، فضلاً عن المعلومات الواردة إلينا من عدة دول، توجد ألغام بحرية وهو ما يشكل خطراً على السفن، ولن يكون العبور آمناً حتى يتم إزالة الألغام من ذلك الجزء من المضائق. وبالنسبة لنا يجب أن يوفر أي عبور وأي آلية يمكن تطبيقها أو استئناف التجارة الأمنة للبحارة.
1: وبين التصعيد والاتصالات يبقى مضيق هرمز ورقة الضغط الأهم وعنواناً رئيسياً للصراع على أمن الملاحة وتوازنات المنطقة.
0: قالت الخارجية الإيرانية إن المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخليجي المشترك استفزازية وغير مسؤولة على حد تعبيرها. وأضافت الوزارة في بيان أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يمثل مصدراً لانعدام الأمن وحدوث الانقسامات الإقليمية مشددة على أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون بين دولها دون تدخل أجنبي. رغم مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يتواصل الجدل بشأن مضيق هرمز وتفسيرات ما ورد في التفاهمات بشأنه وتحديدا مساراته وآلية العمل فيه. هذا العرض يسلط الضوء على أبرز مسارات ومحطات المضيق في الأشهر الأربعة الأخيرة.
3: منذ اندلاع الحرب على إيران تصدر مضيق هرمز المشهد من التهديد بإغلاقه وفرض حصار بحري عليه إلى إجراءات لتنظيم الملاحة قبل أن يخفت التوتر مؤقتا ليتجدد فيما بعد. فما هي المسارات ومحطات ما مر به المضيق بالتسلسل الزمني للأحداث وحتى اليوم؟ بعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بدأت حكاية مضيق هرمز، حيث أعلن مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني إغلاقه كأداة للضغط، مؤكدا أن القوات الإيرانية ستستهدف أي سفينة تحاول عبوره، في حين نفى الجيش الأمريكي إغلاقه. الحرس الثوري حينها صعد لهجته وأكد أنه سيمنع تصدير النفط من المنطقة بهدف الضغط على خصومها، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تحصل من المنطقة على قطرة نفط واحدة. مع منتصف أبريل اتخذت واشنطن خطوة أكثر تصعيدا، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية يشمل جميع السفن الداخلة أو المغادرة، مع التأكيد على عدم عرقلة السفن العابرة للمضيق والمتجهة إلى موانئ غير إيرانية وإبلاغ السفن التجارية بالإجراءات قبل بدء التنفيذ. ومع استمرار الضغط أعلنت طهران عن تغيير في قواعد الملاحة داخل مضيق هرمز، فلم يعد المرور كما كان سابقا، بل تم الحديث عن مسارات بديلة تحت إشراف الحرس الثوري، مع تحذيرات من وجود ألغام بحرية في الممر الرئيسي. هنا الحرس الثوري طالب السفن الموجودة بالتنسيق مع قواته والالتزام بمسارين بديلين، أحدهما داخلي يمر عبر شمال جزيرة لارك، والآخر خارجي يمر عبر جنوبي الجزيرة، ذلك حتى إشعار آخر. لاحقا وبعد نحو 9 أيام من إعلان المسارات البديلة، طهران تعلن رسميا تشكيل هيئة جديدة لإدارة المضيق في خطوة جاءت بعد إغلاقه فعليا، مع التوجه إلى فرض رسوم على السفن العابرة، ذلك بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. بعدها أعلنت الهيئة الجديدة منطقة سيطرة في مضيق هرمز، وبالتوازي استمرت الولايات المتحدة في مراقبة الموقف دون الدخول في مواجهة مباشرة، مع إبقاء الضغط البحري قائما. طيلة أشهر من السجال والتجاذب الأمريكي الإيراني بشأن المضيق وفي خضم الأحداث، أبرم اتفاق إسلام أباد، تلاه إعلان القيادة الوسطى الأمريكية رفع الحصار البحري، موضحة أن القرار جاء تنفيذا للاتفاق المبرم بين الجانبين. لكن الهدوء لم يدم طويلا، فبعد 2 فقط من توقيع الاتفاق عاد التوتر بقوة. إيران تغلق المضيق من جديد، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بانتهاك مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب عبر تصعيد الحرب على لبنان، في حين دعت وزارتها الخارجية واشنطن إلى تنفيذ بنود الاتفاق، محذرة من تداعيات عدم الالتزام به. وهنا أعلنت سلطنة عمان مسارا بحريا في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإجلاء السفن والبحارة العالقين هناك منذ أشهر، إلى ذلك عاد الحرس الثوري الإيراني إلى إصدار تحذير جديد بشأن الملاحة في مضيق هرمز، يحظر على السفن الإبحار خارج المسارات التي تحددها وتنسقها طهران.
0: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه يأمل في استئناف العمل في إيران قريبا بموجب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأشار غروسي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو لاعتقاده بأن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الذرية عام 2025.
4: وسط التصريحات المتضاربة بين طهران وواشنطن بشأن تفتيش المنشآت النووية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن مذكرة التفاهم هي الإطار الحاسم وأنها تقضي باستئناف عملها في إيران قريبا. فبعد منع مفتشي الوكالة من الوصول إلى مواقع التخصيب منذ الحرب الإسرائيلية على إيران التي استمرت 12 يوما منتصف العام الماضي، خرج المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ليشير إلى أنه بمعزل عن المواقف السياسية لواشنطن وطهران، فإن التفاهمات تقضي بمباشرة عملية التفتيش. غروسي تطرق إلى مصير كميات اليورانيوم عالي التخصيب معبرا عن اعتقاده بأن المواد النووية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الذرية عام 2025، كما اقترح حلا لمعضلة النووي متمثلا في تخفيض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب وجعله غير قابل للوصول إلى درجات أعلى.
5: لدينا مذكرة تفاهم تنص على إشراف وكالتنا على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، نأمل استئناف عملنا قريبا. بالنسبة للمواد النووية الإيرانية، نعتقد أنها لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الدولية عام 2025.
4: دعوة غروسي لاستئناف تفتيش منشآت إيران يقابلها مسؤولون في طهران برفض مشروط، معتبرين أن الخطوة مرهونة بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، في حين يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه قائلا إن إيران وافقت بشكل كامل على التفتيش، بل يضيف أن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أن الموضوع ليس عاجلا بسبب صعوبة الوصول إلى المواد النووية في المواقع التي قصفتها بلاده. ملف إيران النووي وتحديدا اليورانيوم عالي التخصيب يبرز بوصفه أعقد ملف في المفاوضات بين واشنطن وطهران خلال 60 يوما، وسط أمال إقليمية ودولية بحل المعضلة خلال الفترة الزمنية المذكورة. وبتقريب المجهر من اليورانيوم عالي التخصيب، فإن الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدران أن إيران لديها أكثر من 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد على 60% مخزنة في أكثر من مكان، وتكفي لصناعة نحو 10 قنابل نووية إذا ما قررت رفع نسبة التخصيب إلى 90%. بين اشتراطات طهران وتأكيدات واشنطن تبقى عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت الإيرانية اختبارا حاسما لمدى قدرة المسار السياسي على حل وتفكيك معضلة النووي.
0: وقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة الجمعة اتفاق إطار بعد جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن، وجرى حفل التوقيع الذي رفعت فيه أعلام الدول الثلاث جنبا إلى جنب في مقر الخارجية الأمريكية بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو وسفيري لبنان وإسرائيل لدى واشنطن. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن اتفاق الإطار الثلاثي يهدف إلى تحقيق سلام وأمن دائمين، ويشكل أساسا لاتفاقات مستقبلية ترمي إلى إنهاء النزاع بين البلدين. ونص الاتفاق على التزام الحكومتين بعملية تدريجية تتضمن شروطا واضحة تستعيد بموجبها القوات المسلحة اللبنانية السيادة الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، شريطة نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الرسمية وتفكيك البنى التحتية المرتبطة بها. وبموجب الاتفاق ستتولى القوات المسلحة اللبنانية تدريجيا المسؤولية الأمنية الكاملة في مناطق نموذجية التي ستكون بمثابة آلية لإعادة انتشار تدريجي للجيش الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني. كما تم الاتفاق على منطقتين نموذجيتين أوليتين، ورمت الحكومة اللبنانية بموجب الاتفاق عن نيتها احتكار استخدام القوة وتحقيق نزع سلاح كامل لجميع الجماعات المسلحة غير الرسمية، بحيث لا يكون لهذه الجماعات أي دور عسكري أو أمني في لبنان. وأفاد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن واشنطن ستخصص مساعدات إنسانية وعسكرية للدولة اللبنانية ومؤسساتها، متعهدا بالعمل مع الشركاء الإقليميين لتنفيذ اتفاق الإطار ولضمان مستقبل أكثر أمنا لكل من لبنان وإسرائيل. وقال روبيو أن واشنطن ستعمل على تخصيص موارد كبيرة تشمل تقديم مساعدات إنسانية فورية بقيمة $100 مليون بالتنسيق مع الأمم المتحدة. كما أكد روبيو استعداد وزارة الحرب الأمريكية لتعويض القوات المسلحة اللبنانية بأكثر من $30 مليون على نحو يمكنها من ترسيخ سيادتها بفعالية، ومضيفا أن هذا القرار أتى استجابة لرؤية الرئيس الأمريكي الهادف إلى تحقيق سلام دائم. معنا من وزارة الخارجية الأمريكية الزميل الصحفي في التلفزيون العربية عبد الرحمن يوسف. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن. قبل قليل صدرت مذكرة إعلامية تناولت الكثير من النقاط التي تم الاتفاق عليها ضمن هذا الاتفاق الإطاري الثلاثي، ما أبرز ما تم التوصل إليه؟
6: نعم حسام، ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية منذ قليل هو النص الذي تم التوقيع عليه من قبل اللبنانيين والإسرائيليين والأمريكيين بعد ظهر اليوم بتوقيت واشنطن الجمعة 26 يونيو، وهو النص الرسمي، النسخة الإنجليزية للنص الرسمي، وهو نص مكون من 14 نقطة. ولكن بخلاف المذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي كانت أيضا 14 نقطة، هذا نص طويل جدا وفيه التفاصيل المهمة. أبرز ما جاء فيها في هذه التفاصيل التي هي طويلة جدا مجموعة من الأمور. الأمر الأول هو أن كلا الدولتين اتفقتا على إنشاء حسن جوار سليم بعد نزع أو بعد إنهاء الأسباب الجذرية التي أدت إلى هذا الأمر. البيان فيها الكثير من العبارات يعني ليست الغامضة أو التي فيها تلميحات، مثلا كالنقطة التالية التي تتحدث عن أن لبنان تتعهد عن عدم قبول وجود أي كيان خارجي أو أي دولة خارجية بالدفاع عن لبنان، وأن هذا الحق هو حصري للدولة اللبنانية، طبعا بالإشارة إلى إيران. كما أقول هناك إشارات كثيرة جدا تحتاج إلى هذا الأمر. الأمر الآخر هو المهم جدا، هو أن الجانب الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان إلا بعد التأكد من نزع سلاح حزب الله في كل لبنان وبسط السيطرة السيادة الأمنية اللبنانية للقوى الأمنية اللبنانية في كل لبنان. الأمر الآخر أشار إلى منطقتين تجريبيتيتين لكنه لم يحددهما، كنا ننتظر جميعا أن يتم تحديد هاتين المنطقتين، لكن النص الاتفاق تحدث أيضا عن اتفاقية أو ملحق أمني لم ينشر مع هذا النص. ملحق أمني سيتم من خلاله التفاهمات الأمنية والعسكرية، لأنه قال أن هذه ستكون عملية مستدامة ومتدرجة. الصباح السفير الإسرائيلي في واشنطن هنا قال في لحن الصحفيين بعد المؤتمر أن هذه اتفاقية تقوم على أساس الأداء وليس أساس الوقت الزمني. هذا النص أيضا يقول هذه النقطة، لأنه يتحدث عن دعم أمريكي والذي كان أشار إليه روبيو وأشرت إليه أنت حسام في المقدمة، لكنه قال أنه مرهون بخطوات ملموسة وشفافية كاملة وتقدم إيجابي من الجانب اللبناني. مع تعهد من الجانب اللبناني بعدم إيصال أي أموال إلى الجماعات المسلحة من غير الدولة. طبعا كما تكرر في بيان الخارجية الأمريكية أو تصريحات ماركو روبيو السابقة عن فكرة الجماعات من غير الدولة، هذه تكررت أيضا كثيرا بالإضافة إلى حزب الله. حزب الله لم يأتي على ذكر صراحة إلا حينما تم الحديث عن أنه لا انسحاب كامل إسرائيلي أو أنه لا حاجة لوجود إسرائيلي في لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله في كل لبنان مرة أخرى. الأمر الآخر أنه سيكون هناك تشكيل للجنة غير الملحق الأمني، سيكون هناك تشكيل للجنة من الطرفين لتسيير هذه الأمور وللتواصل المشترك بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يعني أننا ربما نجد أو نسمع عن مقابلات أخرى مع الجانب الأمريكي سواء في الخارجية الأمريكية أو في أي مكان، لأنه سيكون هناك لجنة لمتابعة سير هذه البنود ولتسيير عملية الاستدامة والتدرج التي أشير إليها. إذن عملية الاستدامة والتدرج سيكون لها شقين، شق ملحق أمني لم ينشر، وشق آخر يتعلق بتشكيل لجنة مشتركة بإشراف أمريكي. وهذا أيضا فيما ورد ما قاله روبيا أنه سيكون هناك لجنة عملية مشتركة عسكرية مشتركة ما بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي $100 مليون المساعدات الإنسانية و$30 مليون من وزارة الحرب الأمريكية أو البنتاغون للبنان سيكونون مرهونون بهذا التقدم الإيجابي. أيضا هناك نقطة هامة أخرى، أنه يجب أن يظهر الطرفان النوايا الإيجابية بعدم اتخاذ أي قرارات سلبية في المحافل الدولية، وكأنه ضمنيا يتحدث عن أن لبنان لا تذهب للمحاكم الدولية أو القانونية اتجاه إسرائيل، أو ضمنيا لا تتضامن في قضايا دولية ضد إسرائيل، لأنه هو لم يقول هكذا نصا لكنه تحدث عن هذه الجوانب التزامهما بوقف كافة الإجراءات العدائية في المحافل السياسية والقانونية الدولية كبادرة حسن نية. وبالتالي نحن سيكون لدينا عملية تتحدث عن زوال تهديدات حزب الله، تفكيك سلاح حزب الله في كل لبنان، إشراف الدولة اللبنانية على أي عمل أمني وعدم قبولها بأي مساعدات خارجية من أي دول تدعي الدفاع عن لبنان، ما بين قوسين إيران لم يذكروا إيران لكن كما نفهم هذا من النص، بالإضافة إلى التأكيد إلى إنهاء الحالات العدائية، بمعنى أنه قد يكون مقدمة لإنهاء قانون 1955 في لبنان. وحتى السفير الإسرائيلي أيضا سئل قال أن لبنان ما زال رسميا تصنف إسرائيل كعدو، فقال هم يجلسون معنا وأنا السفير وهذه السفيرة فكيف نكون أعداء. وبالتالي يبدو أن هناك إلحاح في هذا النص أيضا لإزالة فكرة الحالة العدائية ما بين الرسمية ما بين لبنان وإسرائيل.
0: طيب تفضل عبد الرحمن، يعني مما ذكرته من بنود يوحي وكان هنالك اختلال في التوازن في الالتزامات، يعني كل الالتزامات تقع لحد هذه اللحظة على عاتق لبنان، وإسرائيل لا يبدو أنها ملزمة بشيء إلا بشروط، أليس كذلك؟
6: نعم، يعني حينما حتى في دباجة البيان وفي عنوانه الرئيسية الكبرى تتحدث عن بعد إنهاء كما أشرت الأسباب الكامنة والرئيسية والجذور الخاصة بها، ستجد أن أول الأشياء أو أول البدء بها هو خطوات اللبنانية جميعها يتعلق باشتراطات بتفكيك سلاح حزب الله كاملا في كل لبنان، أن الدولة اللبنانية تثبت حسن نواياها، لأن إسرائيل لن تذهب إلى المحافل الدولية لطلب لبنان الخروج من إسرائيل لأن لبنان ليست موجودة داخل إسرائيل. الأمر الآخر هو الحديث عن أن المدنيين، وهذه نقطة هامة جدا، أنا أعتذر أن أنا أذكرها لأنها هامة جدا لأنها تفصيلية، هي تفصيلية لكنها هامة، وهي أنه لا عودة للمدنيين اللبنانيين إلى مناطقهم إلا بعد شعور سكان إسرائيل في الشمال السلام، بمعنى أنه يتم تفكيك سلاح حزب الله حتى يتم بشكل متدرج عدم احتياج إسرائيل للوجود في الجنوب اللبناني، فيعود، وهذا يؤكد نقطتك حسام، فيعود اللبنانيين المدنيين لهذه المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل حينما تشعر هي بأنها لا حاجة لوجود لها في جنوب لبنان، بما يمنع أي تهديد من الجنوب اللبناني لسكان شمال إسرائيل. وبالتالي يأتي أمن سكان شمال إسرائيل في ترتيب الفقرات والكلمات أولاً قبل عودة السكان المدنيين السلميين إلى مناطقهم في الجنوب اللبناني. وبالتالي هذه نقطة أيضاً حسام من المهم رغم أنها تفصيلية لكنها مهمة ذكرها في ذكر السؤال، يعني في سياق السؤال الذي ذكرته، بأنه بالفعل تشعر أن كل محاولات الإثبات حسن النوايا أو أن الخطوات الرئيسية تبدأ عند الجانب اللبناني وإلقاء كرة مسألة حزب الله في الجانب اللبناني مع استمرار الوجود الإسرائيلي الذي يرى أنه ضامنا ومشرفا على هذا الأمر.
0: شكرا لك زميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، حدثتنا من أمام مقر الخارجية الأمريكية. قالت الرئاسة اللبنانية إن اتفاق الإطار الذي وقع اليوم أول الطريق لتثمر تضحيات اللبنانيين ليعودوا إلى أرضهم المحررة، فيما أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن إطار العمل الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية الأمريكية يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة وعودة المواطنين إلى مناطقهم. وأوضح سلام أن التزامات لبنان في هذا الإطار والمتمثلة ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي تنسجم مع اتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية لعام 2024 الذي يؤكد أن الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم. ووجه سلام الشكر إلى الولايات المتحدة والدول العربية والشركاء الدوليين على جهودهم في التوصل إلى الاتفاق، معربا عن أمله في بدء الانسحاب الإسرائيلي بما يتيح عودة النازحين وإطلاق ورشة إعادة الإعمار. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستحافظ على ما سماه المنطقة الأمنية خارج مدى الصواريخ المضادة للدروع. وأضاف نتنياهو أنه لن يتم السماح لحزب الله أو للسكان بالعودة إلى هناك.
7: أهم ما في الاتفاق هو أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، هذا إنجاز كبير، وسنبقى فيها طالما لم ينزع سلاح حزب الله وطالما أن هناك خطرا يتهدد دولة إسرائيل.
0: وقالت مصادر في حزب الله للتلفزيون العربي إن إطار العمل الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن مرفوض وغير ملزم للمقاومة، مضيفة أن الحزب لن يقبل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدة أن قطاعات واسعة من الشعب اللبناني سترفض إطار العمل الذي جرى التوقيع عليه، وأن الحزب غير معني بمسار واشنطن وكل ما ينتج عنه. وقالت المصادر التي تحدثت للتلفزيون العربي إن السلطة اللبنانية تقدمت للاحتلال تفويضا بالبقاء في الأراضي اللبنانية، وأضاف أن الحزب يرفض تثبيت واقع الاحتلال مقابل السلاح وفرض معادلة الانسحاب مقابل تسليم السلاح. انطلقت مسيرات بالدراجات النارية في أنحاء مختلفة من العاصمة اللبنانية بيروت اعتراضا على توقيع الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وقد حمل المتظاهرون أعلام حزب الله منددين بالخطوة الرسمية اللبنانية ودعوها للتراجع عنها. كما قطع المتظاهرون بعض الطرقات بالإطارات المشتعلة قبل أن تتدخل قوات الجيش لفض التجمع وفتح الطرقات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جملة الواقعة بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت وكالة سانة للأنباء أن القوات الإسرائيلية شنت حملة مداهمات وتفتيش شملت عددا من المنازل أو منازل المواطنين وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة. وأضافت سانة أن القوة المتوغلة تألفت من 8 آليات عسكرية إضافة إلى دبابة. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع عدد الشهداء منذ صباح الجمعة إلى 6، بينهما شخصان متأثران بجراحهما في غارة إسرائيلية على مدينة غزة وبيت لاهيا شمالي القطاع، فيما استشهد 3 جراء غارة من مسيرة استهدفت مركبة مدنية في مخيم المغازي وسط القطاع. ووثقت كاميرا التلفزيون العربية اللحظات الأولى بعد القصف وقبيل وصول فرق الدفاع المدني التي عملت على إطفاء النيران وانتشال الشهداء من داخل المركبة.
8: على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة أغارت الطائرات الإسرائيلية على هذه السيارة التي تشتعل فيها النار. في الحقيقة أغارت الطائرات الإسرائيلية عليها مرتين اثنتين، وحتى اللحظة يتخوف المواطنون من مجرد الاقتراب منها، وذلك تخوفا من إمكانية أن يتم إطلاق النار عليها مرة أخرى. وبطبيعة الحال الدفاع المدني لم يصل حتى الآن، دقيقة فقط تفصلنا عن لحظة إطلاق النار، والآن وصلت سيارة الإسعاف إلى هذه المنطقة تحاول أيضا الاقتراب بدورها إلى مكان القصف، ولكن لا زالت الأجواء متوترة، علما أن سائق المركبة على الأقل شخص واحد لا زال موجودا داخل هذه السيارة التي تلتهمها النيران في هذه اللحظات الحرجة التي نتابعها هنا في شارع صلاح الدين

0: شهيدا، وحتى هذه اللحظة لا يعلم كم عدد الذين استشهدوا داخل هذه السيارة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من شارع صلاح الدين في المحافظة الوسطى.
1: تتواصل هجمة المستوطنين على القطاع الزراعي في الضفة الغربية المحتلة. في هذا التقرير نقرب الصورة أكثر حول تفاصيل ما يجري على الأرض، ونتتبع أوضاع المزارعين وهجمات المستوطنين التي أدت وفقا لنهاية مقاومة الجدار والاستيطان إلى مصادرة وإغلاق نصف مليون دنم على يد المستوطنين.
2: كده كنا تزرعوا كديش اليوم؟
3: يعني كنا نزرع فوق 50 دنم في السنة، الآن بنزرعش 10 دنمات.
4: سنبدأ هذا التقرير من سهل عاطوف في طوباس والأغوار، وسنعود إليه بعد أسبوع لنرى ما الذي سيتغير. إنه موسم الحصاد الفلسطيني الذي ينخفض سنة بعد أخرى. محمد مزارع في منطقة طوباس والأغوار، لديه 3 آليات لحصد القمح، لم يحرك سوى واحدة منها هذا العام. فمع تصاعد هجمات المستوطنين على الأرض لم يبق سوى الشوك والقليل القليل من القمح.
5: كان عندنا 3 حصادات، احنا السنة بس حصادي واحد اللي شغالي، لانه احنا 2/3 الأرض ممنوع ندخلها، يعني لا حدا عارف يحصدها ولا حدا عارف يروح ولا يجي. المستوطن مش راحم حدا ولا مخلي الناس تعرف تشتغل. من 3 سنين جاي المستوطنين، ولا يعني صار ضغط على المزارع. المزارع مش قادر يوصل لأرضه، كيف يعني بده شو نعمل احنا في هاي الحالة؟ يعني
4: في الطريق من الأغوار إلى جنوب نابلس يمكن دائما مشاهدة أراض تحترق. المستوطنون يركزون نارهم على الزيتون والقمح. قبل قليل مروا من هنا وأحرقوا سهل الساوية. أنقذ الأهالي والدفاع المدني ما تبقى من السهل.
6: اعتداءات يومية، حرق للمزروعات، الفلاح بيستنى من السنة للسنة عبين ما يكتب ثمار، الثمار اللي بيعتاش منها القمح، المادة الأساسية للغذاء. مع الأسف الشديد كل يوم احنا بنتعرض للحرق في قرية الساوي، في سهل الساوية. هذه أعمال إجرامية من قبل قطعان المستوطنين، هم يهدفون إلى يفرغونا من أرضنا، ولكن نقول لهم نحن منغرسون في أرضنا كما أشجار الزيتون.
4: يستهدف الاحتلال والمستوطنون سهول القمح وجبال الزيتون على وجه التحديد.
7: هذا السهل كان عن جد مزروع بشجر الزيتون.
4: يعني يقول أحمد حنيطي الباحث المهتم بالزراعة إن الاحتلال يستهدف تاريخيا هذين الصنفين لأنهما ينتميان إلى الزراعة البعلية، ونمط الزراعة البعلية يغطي المساحات الكبرى في كل مناطق الضفة.
7: هلا هذا النمط من الاستيطان هو اجى لحتى يقاوم هذا النمط من الزراعه، يحاول يقاوم هذا النمط من الوجود الفلسطيني في المناطق المتراميه الاطراف اللي بنسميها المراعي. يعني هاي المستوطنه اللي او البيت اللي فيه عائله او مش عائله، 3-4 مستوطنين اللي هم عم بيمنعوا قريه كامله من الوصول الى اراضيهم في هاي المناطق.
4: خلال حديثنا مع احمد عند مشارف سهل المغير شرق رام الله، نزل مستوطن بأغنام إلى السهل.
7: هذا الغنم غنم فلسطيني،
4: ولأنها أغنام فلسطينية حتى بعد سرقتها تتعرض للتعذيب، يحلبونها ويضربونها لأنها ليست لهم في الأساس، إنما يستغلونها فقط للاستيلاء على الأرض فيما يعرف بالاستيطان الرعوي. يذكرنا ذلك بمشاهد قاسية لهجوم المستوطنين على خراف الفلسطينيين والتنكيل بالحيوان والإنسان والأشجار والتراب وكل شيء يخص المزارع الفلسطيني. حفرة عميقة من عذاب المزارعين لها أبعاد اقتصادية صعبة. من داخل حقله في جنين يقول جعفر صدقة المختص في الشأن الاقتصادي إن ربع المساحة المزروعة بالزيتون لم يعد بالإمكان الوصول إليها في الضفة
8: مثل ما كانت قبل،
4: والأمر أصعب فيما يخص

0: تخص القمح والثروة الحيوانية.
1: كلما اشتدت الأمور على الفلسطينيين وضيقت عليهم سبل العيش يلجأوا إلى القطاع الزراعي. يبدو أن هذه النقطة الآن باتت محط أنظار الاحتلال والمستوطنين، وتوجهوا ووضعوا كل ثقلهم لضرب هذا القطاع حتى لا يكون للفلسطيني أي ملجأ هنا.
0: مر أسبوع وعدنا إلى منطقة طوباس والأغوار. تغيرت الأرض خلال أسبوع. الاحتلال قطع خطوط المياه وأكمل حفر خندق عسكري يفصل به روح المزارعين الفلسطينيين عن جسد أراضيهم.
2: الاحتلال كل يوم هناك تغيرات على أرض الواقع، قاموا بتقطيع الخطوط الناقلة، خطوط المياه، نتحدث عن 12,000 دنم الآن هي في حالة جفاف، وبالتالي الاستراتيجية الإسرائيلية تسعى إلى خلق بيئة طردة في هذه المناطق.
0: وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، على المستوى التراكمي أغلق المستوطنون 500,000 دنم من أراضي الفلسطينيين، واعتدى جيش الاحتلال والمستوطنون على 52,000 شجرة فلسطينية في العامين الماضيين. ومنذ مطلع العام الجاري سرق المستوطنون أكثر من 5,000 رأس من الماشية تعود للفلسطينيين. هذه الأرقام ليست ثابتة، تتصاعد وتهبط معها مواسم الخبز والحليب والزيت والتراب.
3: يصعب الحديث عن عدد هجمات الاحتلال على الزراعة، فالهجمات تزداد كل ساعة وتكبر معها خسائر الفلسطينيين الزراعية. فخلال أسبوع واحد من العمل على هذا التقرير تغيرت أمور كثيرة على الأرض. بدأنا من هنا من سهل عطوف، وكانت هذه الطريق مفتوحة. عدنا بعد أسبوع فوجدنا أن الاحتلال عزل 185,000 دنم جديدة بحفر خندق عسكري يقطع به الماء والمسير عن السهل. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من سهل عطوف، شرق طوباس.
4: في السودان حذرت الأمم المتحدة من كارثة قد تكون الأكبر في إقليم كردفان، حيث تقف مدينة الأبيض على حافة مواجهة عسكرية، بينما تتصاعد المخاوف من وقوع فضائع قد تهدد مئات آلاف المدنيين.
5: مدينة الأبيض تقف على حافة كارثة، تحذيرات دولية تتصاعد والخوف من أن تتشدد الفضائع في السودان. 38 منظمة حقوقية من بينها العفو الدولية وهيومنز رايتس ووتش دعت إلى تحرك عاجل، مطالبين مجلس حقوق الإنسان بالتدخل قبل فوات الأوان. المنظمات قالت إنه ومع كل يوم يستمر فيه حصار قوات الدعم السريع للأبيض الخطر يزداد على المدنيين. الأمم المتحدة أطلقت التحذير نفسه وأكدت أن أي هجوم على الأبيض قد يعرض مئات الآلاف للخطر، كما حذرت من موجات نزوح جديدة وأزمة إنسانية أعمق ومعارك قد تستمر لفترة طويلة. في شمال دارفور تتفاقم المأساة وعلى رأسها النزوح، رقم مفاجئ، 1430 شخصا نزحوا من 5 قرى مختلفة في يوم واحد. المنظمة الدولية للهجرة تقول النازحون فروا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتفرقوا في أماكن عدة، فبعضهم لجأ إلى مناطق داخل الولاية وآخرون عبروا الحدود إلى تشاد، وجاء ذلك بعد أيام فقط من نزوح أكثر من 2000 شخص من المنطقة نفسها. رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أكد أن الحلول قد نفدت وأن الحل الوحيد القضاء على الدعم السريع.
6: يجب أننا كلنا نمضي بحيث أنه ينتهي هذا التمرد. نحن دوما نقول للناس اللي بينادوا، لأنه والله الحرب دي ما بتنتهي بمعركة، ما بتنتهي عسكرية، نقول الحرب دي بتنتهي بنصر عسكري، ما بتنتهي بكلام ثاني. الحرب دي بتنتهي بنصر عسكري للقوات المسلحة.
5: وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 8 أفراد وكيانات في السودان بتهم ارتباطهم بشبكات للمشتريات والتجنيد على تأجيج الحرب الأهلية. بين تصاعد المعارك والتحذيرات الدولية تبقى مدينة الأبيض في قلب مشهد يزداد فيه الوضع سوءا، وتزداد المخاوف من فصل جديد أكثر دموية في الحرب السودانية.
4: ورصدت كاميرا التلفزيون العربي مشاهد تعكس حجم المعاناة داخل معسكرات النازحين في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في إغراق الخيام وإتلاف عدد منها لتتفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل شح المساعدات وغياب استجابة إنسانية كافية.
7: كاميرا التلفزيون العربي هنا داخل معسكرات النازحين بمدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق. نقف اليوم هنا داخل هذا المعسكر، كما تشاهدون من خلف اليوم هطلت أمطار غزيرة للغاية في مدينة الدمازين. هذه الأمطار من شأنها أن تعمق الأوضاع الصعبة للنازحين هنا داخل هذه المعسكرات. كما تشاهدون الصورة التي أمامكم حجم الأمطار داخل هذا المعسكر، وهذه الأمطار أيضا تضررت منها الخيام الموجودة المصنوعة أصلا هي من المشمعات والقشوة والعيدان الأشجار، هي لا تقوى لتحمل هذه الأمطار وتحمل الرياح التي تستصحب مع الأمطار. تعاني هذه المعسكرات من الأوضاع الصحية، في نقص في الغذاء ونقص في المياه ونقص كذلك في العقاقير الطبية وغيرها داخل هذه المعسكرات. نزعت كن معنا يعني أخ سكان هذا المعسكر، مرحب بك. ليلة كانت صعبة من خلال هطول الأمطار، كيف قدرتوا يعني تعيشوا هذه الليلة؟
8: والله ابن نومه في الوطا، والأمراض دي كثيرة، والهجات بقى كثيرة في الوطا ذاته، حشرات بقى كثيرة، في دباي بطلعوا لنا، أي حشرة بطلعوا لنا، ولا المشمات ده ذاته ما مساعدنا، ولما يجب الحوز ده التساهر للصباح تمسك المشمع عادي للصباح حتى ما تنوم الواطا يعني حدا، والأمطار بقت كثيرة ذات الطين بقت كيف، والموية ما مساعد.
7: طيب كما سمحت يعني سمحتم إلى هذه الشهادات من خلال أوضاعهم التي عايشونها ليلة الأمس من خلال هطول الأمطار، مرحبا بك أيضا. يعني كيف كنتوا من خلال ليلة الأمس في الأمطار؟ و أنا ملاحظ إنه الخيمة الآن بتاعتك يعني مفتوحة، هذه بسبب الأمطار؟
8: أي والله نحن ديل ذات الليلة ضاي سهرنا، الموية في جنبنا، أي حاجة في جنبنا، قاعدين تعبانين، الأيش ده كان البصرف لنا ده كان ما بينام، ما بنقدر ناكل، ما بنقدر نشرب، قاعدين ننام في الوطن، الضبايب ديل بطلع في كرئنا عديل الخشارة. طيب
7: ما في أي جهات أو منظمات جات حاولت تقيف معاكم في حول الأوضاع دي، يعني الحشرات والدبايب والعقارب وكذلك الخيام؟
8: ديل ما جونا إلا أنتوا الجو ديل، يا هو هسي شايفينكم يا هو قاعدين تسألنا وقاعدين تسألنا، عندنا 3 شهور مع الشهر ده 4 شهور نايمين في الوطن، الأذى للأذى بس قاعدين كده في الوطن، سلامة سايب الدبايب الماشي في كرئنا ديل الخشرة كت في راسنا.
7: طيب الوضع ده كيف مع الأطفال؟
8: والله الأطفال ده شايلين بس قوة، بس بالوضع الكعبة ده بالمطرة ده صابرين، بس حارسين المنظمة يجي زاد ينزمنا يشوفنا كده الحالة علينا ما علينا شنو، مشترين كده 4 شهور قاعدين هسي مع الشهر ده تعبانين في الوطاء، الموية في جنبنا، أي حاجة في جنبنا، أكل ده زاد في خشبنا ما لاجينا، والله الإيش ده يجيب لنا ناكلها بالموية زي ده قرش نشتري به ما في إيش ساي ملاح كده، قاعدين ناكل بالموية بس هاي.
7: كما سمحتم لهذه الشهادات المأساوية، أيضا الزميل ابن عمر يعني إذا وجهت الكاميرا نحو هذه الخيمة، هذه السيدة المسنة أيضا تتواجد داخل هذه الخيمة والمياه من حولها من خلال الأمطار، كما تلاحظ هذه الخيمة أيضا منفتحة من الأسفل عرضة لدخول المياه. الأوضاع هنا داخل هذه المعسكرات هي أوضاع صعبة وأوضاع تحتاج بكل تأكيد إلى تدخلات عاجلة بالنسبة للمنظمات الدولية والمنظمات المحلية. تحدثنا إلى كثير جدا من المنظمات، قالوا بأنهم قاموا بتوصيل مساعدات إنسانية ولكنها غير كافية لاحتياجات الكبيرة جدا لسكان هذا المعسكر.
4: إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث أعلنت السلطات ارتفاع عدد الضحايا إلى 920 قتيلا و 3360 مصابا. ورصدت وزارة الداخلية في إحصائية أولية أكثر من 100 عمارة سكنية مهدمة بالكامل في ولاية لاغوايرا شمالي البلاد.
9: كارثة حقيقية تتكشف في ولاية لاغوايرا الفنزويلية الأكثر تضررا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء واسعة من فنزويلا مساء الأربعاء. مبان كاملة سقطت على رؤوس ساكنيها، بإمكاننا معاينة حجم هذا الدمار هائل واسع. الشاهد تتحدث بنفسها، فرق الدفاع المدني تحاول رغم ذلك وصول إلى بعض الناجين العالقين تحت هذا الركام. قبل قليل استمع الاستغاثات من تحت هذا الركام، هرع العديد من الأفراد من أجل محاولة المساعدة والإخراج الناجين من تحت الركام. مشفى لاغوايرا الحكومي دمر والجرحى يتم نقلهم إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس على بعد حوالي 30 كيلومتر من هنا. فرق الدفاع المدني التي تحدثنا معها تطالب بسرعة وصول فرق الدفاع الدولية للمساهمة في تخفيف الضغط عنهم ومساعدتهم بمعدات أكثر حداثة، خاصة أن الإمكانيات التي تتمتع بها فنزويلا حقيقة صعبة بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية والعقوبات الأمريكية التي أثرت على العمل المؤسساتي وتطوير البنية التحتية الحيوية اللازمة لمواجهة ظروف طبيعية قاهرة حقيقة تتجاوز إمكانات فنزويلا، لأن الزلزال لم يكتفي بضرب منطقة واحدة وإنما شمل أجزاء واسعة. هذه المنطقة الساحلية تضررت بشكل كارثي. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ولاية لاغوايرا.
4: رفعت الحكومة الأمريكية عددا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا لمدة 4 أشهر في مسعى منها لتسهيل عمليات الإغاثة عقب الزلزالين المدمرين اللذين شهدتهما البلاد. وبموجب ترخيص أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية، فإن جميع التعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في فنزويلا مصرح بها حتى 23 من أكتوبر القادم. هذا ويذكر أن واشنطن قد فرضت عقوبات اقتصادية شاملة على فنزويلا خلال العام 2019 للضغط على حكومة نيكولاس مادورو، الذي كانت الولايات المتحدة تعتبره رئيسا غير شرعي. الآن إلى أخبار مونديال 2026.

0: حسم منتخب فرنسا صدارة مجموعته بجدارة في مونديال 2026 بعد عرض هجومي كاسح أمام النرويج الذي فاز عليه بنتيجة 4-1 ضمن الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات، ومن المقرر أن يواجه الديوك ثالث أحد المنتخبات منتخبات المجموعة 3 أو 4 أو 6 أو 7 أو 8، بينما سيواجه المنتخب النرويجي في الدور 32 وصيف مجموعة منتخب كوت ديفوار. ودع المنتخب العراقي بطولة كأس العالم بعد خسارة ثقيلة بخماسية دون رد أمام السنغال في ختام مباريات المجموعة 9، وبتلك النتيجة تذيل المنتخب العراقي المجموعة وسجل أثقل هزيمة في تاريخ مشاركته ببطولات كأس العالم، بينما رفعت السنغال رصيدها إلى 3 نقاط في المركز 3 بانتظار حسابات التأهل إلى الدور 32 ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز 3. وتتجه الأنظار صوب مدينة سياتل التي تحتضن موقعة كروية مثيرة بين المنتخب المصري ونظيره الإيراني ضمن منافسات المجموعة 7، ويأمل منتخب الفراعنة كتابة إنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركته 4 في المونديال بالتأهل للمرة الأولى إلى الأدوار الإقصائية وحجز بطاقة عبور عربية ثانية إلى الدور المقبل بعد المغرب. في المقابل ستدافع إيران التي تملك 2 نقطة في المركز 2 عن حظوظها في التأهل إلى الدور المقبل.
1: منتخب إيران بيمثل آسيا طبعا المنتخبات الكبيرة في قارة آسيا، زائد إن هو ترتيبه 21 على العالم، في كل الاحترام والتقدير ليه. وكالعادة إن إحنا كنا بنحترم، أنا كجهاز كمدير فني وجهاز ولاعبين بنحترم المنافس جدا زي ما حصل في الماتشات اللي فاتت، ولكن لينا طموحات وزي ما هم ليهم طموحات، لكن إن شاء الله نأكد وصولنا للدور الثاني بشكل الناس في مصر والجمهور في المصرية وفي أفريقيا والوطن العربي إن هم نزيد من الاحترام

ويخوض منتخب بلجيكا اختبارا محفوفا بالمخاطر في مدينة فانكوفر عندما يواجه نيوزيلندا في ختام مشوار المنتخب بالمجموعة السابعة. وسيعمل منتخب الشياطين الحمر على حسم النتيجة لصالحه وتجنب الحسابات التي قد تجبره على توديع المونديال مبكرا بعدما كان المرشح الأقوى للتأهل في صدارة المجموعة. في المقابل تبحث نيوزيلندا عن إحداث المفاجأة بتعويض خسارتها في الجولة الماضية أمام مصر من أجل العبور إلى الدور المقبل.

0: الآن إلى عرض الصحف، وبعدها تتابعون إعادة لبرنامج حوارات العربي.
1: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ناقشت فيفان نيريم تبعات الحرب الإيرانية الأمريكية على دول الخليج، وأن الحرب الأمريكية الإيرانية بدلت شعور دول الخليج العربي بمفهوم الأمن، وأضعفت اقتصاداتها الغنية بالطاقة، ودفعتها إلى إعادة النظر في استراتيجيتها الدفاعية. وتشير الكاتبة إلى أن دول المنطقة أدركت خلال الحرب أن القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها جعلتها أهدافاً لآلاف الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية بدلاً من حمايتها من أي خطر. وتلفت الكاتبة إلى أن غالبية دول الخليج تخشى من أن الاتفاق الذي يتشكل حالياً بين الولايات المتحدة وإيران لن يفعل كثيراً لتخفيف التهديد الذي تشكله إيران عليهم، خاصة بعد الحديث عن أبرز نقاطه المتعلقة بصواريخ إيران. وترى الكاتبة أن الحرب أرست سوابق خطيرة في المنطقة، حيث أن تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران خلقت نوعا من الاستخفاف تجاه استخدام القوة الغاشمة. ونقرأ في صحيفة بوليتيكو الأمريكية مقالا حول رهان إيران على ورقة مضيق هرمز، وأن وقف إطلاق النار الهش ساعد في تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، لكن قدرة إيران على إغلاقه ستجبر الدول على إعادة النظر في حجم ما هي مستعدة لدفعه لتجنب مضيق يسيطر عليه النظام الإيراني. وتشير الصحيفة إلى أن عودة الأمور لما كانت عليه قبل الحرب تبدو مستحيلة، حيث بات العالم يدرك أن طهران قادرة على إغلاق المضيق في أي وقت وإعادة حالة الفوضى الاقتصادية التي تسببت بها خلال الحرب. وتعتقد الصحيفة أن العديد من الدول تخطط لمستقبل يقلل اعتمادها على المضيق بشكل كبير، فيما تقوم دول المنطقة بإنشاء خطوط أنابيب لتجنب المضيق تماما، إلا أن إنجاز تلك المشاريع سيستغرق وقتا طويلا على الأرجح. وترى الصحيفة أن السيطرة الإيرانية تضمن استمرار حالة الترقب في تحديد تدفقات الطاقة والسلع التي تعتمد على المضيق، كما تتيح لإيران توليد مصدر دخل جديد يمكن استخدامه لإعادة بناء قدراتها العسكرية. إلى مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، وفيها كتب جوناثان ليمار وراسل بيرمان عن الفوضى التي تسبب بها الرئيس الأمريكي، وأن الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة لترامب، فرغم قدرته على التحكم في الخطاب الوطني وتغيره بسرعة، فإن عجزه عن التخلص من تبعات الحرب مع إيران التي رفعت الأسعار وأضعفت مكانة البلاد في العالم. ويعتقد الكاتبان أن شعبية ترامب تتراجع بشكل حاد، ويخشى الجمهوريون هزيمة ساحقة في انتخابات نوفمبر، أما ترامب تتمحور صورته السياسية حول القوة. ويؤكد الكاتبان أن ترامب ومع اقتراب عيد استقلال الولايات المتحدة يعجز على السيطرة على الخطاب العسكري حول حرب لم تسل الأمور فيها كما كان يأمل، فيما يحاول تفادي المزيد من المصائب من خلال مذكرة تفاهم تبدو هشة للغاية. ويعتبر الكاتبان أن الرئيس يريد إنهاء الحرب بأسرع وقت وبأي طريقة، حيث باتت تبعات الحرب تلقي بظلالها على شعبيته حتى بين الجمهوريين وتهدد مستقبله السياسي في البيت الأبيض. ختاما مع مقال سام كيلي في صحيفة إندبندنت البريطانية حول الفرصة المتاحة أمام ترامب لتعويض إخفاقه ضد إيران بالفوز ضد روسيا، وأن مساعي بوتين للعودة إلى محادثات السلام تؤكد أن روسيا تخسر الحرب حاليا، حيث تحترق مصافي النفط الروسية وتتعرض الجسور المؤدية إلى الأراضي المحتلة للقصف الصاروخي من كييف. ويلفت الكاتب إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يقف بصف بوتين في بداية الحرب لأنه يفضل الوقوف إلى جانب الطرف المنتصر، وعليه الآن الثبات على موقفه بالوقوف مع أوكرانيا التي تبدو أنها تضع الرئيس الروسي في زاوية حرجة. ويعتقد الكاتب أن الفرصة تبدو مثالية بالنسبة لترامب من أجل دعم أوكرانيا لتحقيق انتصار يعتقد أنه في المتناول، ما يمنحه مخرجا من الإحراج الذي يتعرض له بسبب الهزيمة التي تلقاها في الشرق الأوسط. ويرى الكاتب أن تعزيز نجاح أوكرانيا ضد روسيا لا يصب فقط في مصلحة كييف، بل يساعد أوروبا والولايات المتحدة على كسر شوكة العمليات اللوجستية الروسية حتى تنهار جبهة موسكو بالكامل.

أهلا بكم في حوار جديد من حوارات العربية، يأتيكم هذه المرة من العاصمة السورية دمشق. قبل عام ونصف سقط نظام الأسد، لكن أسئلة السوريين لم تسقط معه. أين المعتقلون؟ من قتل؟ من أمر؟ ومن سيحاسب ومن أخفى؟ في الأسابيع الأخيرة بدأت المحاكمات وتكثفت الاعتقالات، وشكلت هيئة العدالة الانتقالية بمرسوم رئاسي استناداً للإعلان الدستوري، وفتحت الدولة أبواباً جديدة للمساءلة. لكن ذلك كله أعاد سؤالاً أكبر إلى الواجهة: هل بدأت العدالة فعلاً؟ بين ضحايا ينتظرون الحقيقة، ودولة تحاول بناء مؤسساتها، ومخاوف من الانتقام والانقسام، تبدو سوريا أمام أصعب اختبار منذ سقوط النظام. فكيف يمكن محاسبة الماضي من دون تهديد المستقبل؟ وهل تستطيع الدولة الجديدة أن تحاكم الدولة القديمة؟ وهل يستطيع الضحايا الانتظار أكثر؟ وأين ينتهي حق العدالة؟ وأين يبدأ الخوف على السلم الأهلي؟ نفتح اليوم ملف العدالة الانتقالية في سوريا. أهلا بكم في حلقة جديدة من حوارات العربي من دمشق.

0: بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها نرحب هنا في الاستوديو بالقاضي حسان التربة النائب العام في الجمهورية العربية السورية، وأيضا معنا المحامية والقانونية لمى الجمل، ومعنا أيضا الأستاذ مازن درويش الناشط الحقوقي ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أستاذ حسان سأبدأ معك، ما الذي تعنيه العدالة الانتقالية أو مسار العدالة الانتقالية بالنسبة للدولة السورية؟ ولو لخصت لنا بخطوط عريضة استراتيجية سوريا فيما يخص مسار العدالة الانتقالية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك أستاذ عمر ولضيفيك الكريمين ولجميع السادة المشاهدين. بداية قبل الإجابة على سؤالك أود أن أذكر بأن هذا اليوم هو اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، أو ما يسمى اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب. نستذكر في هذا اليوم ضحايا عشرات آلاف السوريين الذين قضوا أو أوذوا من تعذيب النظام البائد، ونعاهد شعبنا بأن بملاحقة كل ما ارتكب انتهاكا أو كل ما عذب السوريين. بداية بالنسبة لسؤالكم أخي الكريم، بالنسبة لمسار العدالة الانتقالية هو مسار هام جدا، مشروع وطني كما ذكرتم في مقدمتكم. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أنشئت بمرسوم في أيار عام 2025، لها مهام كبيرة. أحد أهم المهام الموكلة إلى العدالة الانتقالية هي محاكمة ومحاسبة كل من ارتكب انتهاكا بحق الشعب السوري. فالمحاكمات صراحة هي جزء من مسار العدالة الانتقالية. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لها مهام كثيرة، مهام قضائية وأخرى غير قضائية، وورد ذلك في نص المرسوم عندما جاء أن بأنها منظمة أو هيئة تعنى بكشف الحقيقة ومحاسبة ومرتكبي انتهاكات بحق الشعب السوري، وأيضا إصلاح المؤسسات، حفظ الذاكرة، جبر الضرر سواء مادي أو معنوي، والانتقال بسوريا من حالة الصراع وعدم الاستقرار إلى سوريا مستقرة من أجل البناء الاقتصاد السوري. بالتالي العدالة الانتقالية هي ليست مشروع وطني فقط، بل هي مسار أو خيار استراتيجي لسوريا، بل لكل دولة عانت من ظروف شبيهة بظروف الدولة السورية.
0: إذن تريد أن تقول أنها مشروع وطني متكامل في الخطوط العريضة التي تحدثت عنها؟
1: نعم، هي مشروع وطني متكامل بكل ما ذكرته من تفاصيل. نعم.
0: ولديكم ثقة بأن الهيئة بشكلها الحالي بالأدوات المتوفرة لديها حاليا قادرة على تنفيذ كل هذا المشروع؟
1: نعم، نحن لدينا ثقة كبيرة بذلك، لكن الأمر يحتاج إلى وقت لكون صريحين بذلك. الدولة السورية عانت والشعب السوري من 14 عام من الحرب وعقود من الظلم والاستبداد، سنة ونصف على التحرير هي وقت قصير نسبيا. العدالة الانتقالية درسنا تجارب دول كثيرة خضعت لسنوات طويلة من المحاسبة والمحاكمة وجبر الضرر، بالتالي سنة ونصف هو وقت قليل تحتاج إلى وقت أطول، ونحن كلنا ثقة بمسار عدالة انتقالية.
0: أستاذ لما، هذه الخطوط العريضة للمشروع الوطني لمسار العدالة الانتقالية، هل هذا يرضيكم كحقوقيين كمجتمع مدني تراقبون مسار العدالة الانتقالية؟
2: بالإطار النظري إيه، بالإطار العملي أكيد لا، لأن اليوم الهيئة لحد هلأ ما عنده قانون. إذا ما نحكي على الأدوات، لا في مرسوم تشريعي، في مرسوم تشريعي بتشكيل الهيئة، لا ما بنعرف شو هو القانون اللي بدها تشتغل بوفقه للعدالة لتحقيق العدالة الانتقالية. اليوم كل شيء عم يصير مسارات خاصة بجبر الضرر أو بالمحاكمات اللي عم تصير، ما في جبر ضرر لحد هلأ. المحاكمات اللي عم تصير بالجمهورية العربية السورية هي تحت ضغوط الشارع، ومبدئيا عم تروح عم تاخد مسار القضاء قانون العقوبات وليس قانون العدالة الانتقالية. اليوم هذا جزء من مسار العدالة الانتقالية اللي هو مسار طويل، في مساءلة، محاكمة، في جبر ضرر، في تعويض، في إصلاح مؤسسي، والأهم من هيك ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات. فنحن لما بنكون عم نحكي عن مسار كامل اليوم لازم يكون مكونا محطوط بقالب وإطار قانوني بيطلب بيعرف اليوم الجماهير الجمهور العربي، يعني الشعب العربي السوري أو الشعب سوريا كيف اليوم بده يوصل لحقه، كيف بده يعرف إنه اليوم دم ولاده ما راح هدر، كيف بده يعرف انه اليوم حيوصل للنقطه اللي هو حيحس انه العدل تحقق بحقه وبحق كل اللي ضحوا بسبب ممارسات النظام ويقتلوا التوحش اللي مارسوا باتجاههم. وعلى فكرة مو بس قتلوا توحش، حتى الضغوط اللي تمارست على أهالي المناطق اللي هون بسوريا، الناس اللي تهجرت اللي تعبت، يعني في ناس مو كلها فقدت أولادها بس في ناس تعرضت لضغوط كتير سيئة. هون بدي يكون عم بحكي على فكرة أنه أنا إذا اليوم الفكرة الأساسية اللي لازم يكون الشعب السوري عم يشوفها أنه هو يثق بالقضاء ويتخلى عن أخذ حقه بإيده، يثق بأنه القانون حيجيب له حقه لو بعد أوقات. هذا كمان بيحتاج أنه يكون عم يتشارك الشعب وخصوصي أهالي الضحايا واللي يعانوا من كل شيء عمله النظام، يتشاركوا بعملية العدالة الانتقالية وكيف عم بتصير، يتشاركوا بوين المسار، شو الهدف، وين بده شو بدنا نوصل، شو الآليات اللي حتتبع، شو الجدول الزمني والتقارير الدورية اللي حتطلع. نعرف نحن الهيئة العدالة اللي أنا بعرف أنها عم تشتغل كثير اليوم، بس شو أثرها على الأرض؟
0: طيب أنا راح أخذ جواب لاحقا من الأستاذ حسن على كل النقد اللي تفضلت فيه. أستاذ مازن، أنت من خلال متابعتك ومتابعتكم كحقوقيين أيضا وعندكم اطلاع على تجارب دول في الخارج مع خصوصية الحالة السورية، ما ملاحظاتكم على مسار العدالة الانتقالية؟
3: شكرا كثير لك وللسادة الضيوف. أكيد يعني في عنا كثير طموحات بهذا الخصوص، لكن اليوم ما بعتقد أنه إحنا في عنا استراتيجية وطنية للعدالة الانتقالية. في عنا في هذا الرد الفعل وزارة
0: مشروع الداخلية. وطني متكامل أستاذ حسان في نقاط عريضة،
3: هذا رغبتنا أن يكون لدينا مشروع وطني متكامل، ما عندي أي شك بهذه المسألة. لكن أيضا بعيدا عن الخطوط العريضة، كيف نصل من الواقع إلى هذا الرؤية أو الهدف؟ هذا مشوار طويل وهذا في له يعني إعاقات كثيرة وتحديات كثيرة كمان علينا أن نقف عندها. لكن مبدئيا يعني ما يحدث اليوم في سوريا هو بداية المسار. يعني وزارة الداخلية تقوم ورجال الأمن العام باعتقال بعض المطلوبين، وزارة العدل تقوم بالتحقيق وبالمحاسبة. حقيقة حتى الآن هيئة العدالة الانتقالية ما إلها دور في هذا المسار، حتى الآن هي يعني ضيفة على هذا المسار مع كل الاحترام. لكن أيضا نحن عم نحكي عن هيئة عمرها سنة، هذا ما نو أيضا يعني أمر غريب كتير. لكن بحاجة اليوم نحن نكون أكثر شفافية مع الناس. اليوم حكت الأستاذة لما عن القانون، هذا السؤال أنا بعرف تماما أنه في شغل على القانون، هيئة العدالة الانتقالية مع وزارة العدل مع وزارة الداخلية، وهذا التصريحات اللي عم تتم بالدوائر المغلقة. ما في شيء يمنع أنه هذا الحكي بدل ما يضله ضمن الدوائر المغلقة أن يخرج على الضحايا، أن يخرج على الجمهور، على عموم السوريين، أن يوضع. إحنا عم نحكي على موقع الكتروني، عم نحكي على صفحة فيسبوك، عم نحكي على أي وسيلة من هذه الوسائل، على على على حساب واتساب، توضع مسودة هذا القانون، خلي الناس تشوف فعلا ماذا يعني.
0: هناك مشاركة مجتمعية،
3: مشاركة مجتمعية، أن نعرف ما هي الجرائم التي سيحاسب عليها، ما هي العقوبات، ما هي حدود جبر الضرر، هل سيكون التعويض هو جزء من المسار الجنائي كما هو الآن يعني بالقانون السوري أو ضمن مسار القانون المدني، أو سيكون هناك فعلا جبر ضرر حقيقي؟ هل سيكون له قانون بحد ذاته؟ هل سيكون هناك صندوق لجبر الضرر يغذى؟ كل هذه الأسئلة الناس متعطشة إلها. أنا أثق أنه في عمل عم بيتم، مش أنه والله إحنا يعني تركين، لكن الناس حقها تعرف، حقها تشوف، وحقها تراقب، وحقها كمان أيضا يكون لها رأي بهذا المسار إلى أن يعني تتوضح الأمور بشكل دقيق. خصوصا أنه كمان على الأرض الناس عم تشوف أحيانا يعني تطبيقات مخالفة لما تعتقد أنه هذا هو العدالة الانتقالية.
0: بمعنى؟ أعطيني مثال.
3: بمعنى التسويات اللي عم بتصير، على سبيل المثال التسويات اللي عم بتصير، إعادة تدوير حتى بعض اللي أشخاص يشتبه بأنهم كانوا على صلة بجرائم أو انتهاكات. هذه القضايا كلها الأسئلة موجودة، وهي أمر يحدث، مش نحن أول دولة في العالم تعمل تسويات،
0: لكن يحتاج إلى شفافية وطرح على الرأي العام.
3: تماما. طيب
0: خليني أنقل كل هذه الأسئلة أستاذ حسان، نحاول نأطرها كسؤال عريض. غياب قانون خاص بالعدالة الانتقالية كيف تعلق عليه؟
1: بداية نحن الآن نطبق قانون العقوبات السوري العام. قانون العدالة الانتقالية الآن شبه جاهز كمسودة، ننتظر مجلس الشعب من أجل إقرار هذا القانون. مسألت إعلان القانون على كافة الناس أمر صراحة غير وارد، نحن سنعرضه على مجلس الشعب الذي يمثل الناس.
0: من شارك في وضع مسودة؟
1: هيئة العدالة الانتقالية وعدد من القانونيين والخبراء وأيضا وزارة العدل، نحن شاركنا بذلك، والمسودة شبه جاهزة ستعرض.
0: مشاركة للمجتمع المدني لذوي الضحايا؟
1: أخي الكريم، القانون يحتاج خبراء، لا نشارك به أناس مع احترام لهم ليس لهم خبرة بالقانون، لكن نحن قرأنا القانون شامل وكافي ووافي، ننتظر انعقاد مجلس الشعب حتى يقر وسيطبق على جميع هذه الجرائم.
0: لكن هناك مؤشرات على أن مجلس الشعب في شكله الحالي يفتقد في جزء كبير منه للكفاءات القانونية للشخصيات الحقوقية، فهذه أيضا معضلة، ربما يعني نقع في ثغرات للقانون يتم استغلالها مستقبلا من أجل تبرئة الكثيرين.
1: أخي الكريم،
0: وهذه حدثت في دول عديدة،
1: جميع البرلمانات ومجلس الشعب في العالم ليس جميع الأعضاء هم قانونيون، هناك فئة قانونية، هناك لجنة قانونية ضمن مجلس الشعب هي التي ستراجع وستدقق القانون وستقره إن شاء الله.
0: طيب، هل تتفق مع الأستاذ مازن بأنه كان هناك تقصير في التواصل مع المواطنين، مع ذوي الضحايا، مع الضحايا الذين تعرضوا لتعذيب، من أجل يعني إفهامهم مسار العدالة الانتقالية، مشروع الدولة فيما يخص مسار؟
1: أنا حسب علمي الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية زارت جميع المحافظات، هناك لجان زارت جميع المحافظات وجلست مع شرائح كبيرة من المجتمع السوري ووضعته في إطار مسار عدالة الانتقالية.
0: فكان التواصل جيد برأيك؟
1: نعم، كما ذكر أخونا العدالة الانتقالية هيئة عمرها عام واحد فقط، وأنت تتكلم عن عقود وليس 14 عام من الانتهاكات والظلم، عام واحد قليل جدا لقطف ثمار مسار عدالة الانتقالية.
0: دعنا ندقق هنا، هيئة العدالة الانتقالية حاليا حسب المرسوم الذي أنشئت فيه هي تعنى بالجرائم التي ارتكبت منذ الثورة، منذ انطلاق الثورة إلى يوم التحرير أما قبل ذلك؟
1: القانون نص منذ تسلم نظام الأسد الجمهورية العربية السورية.
0: الأسد الأب والابن؟
1: الأب والابن.
0: طيب، الحديث عن قانون، مسودة قانون ليس بالضرورة أن يشرك فيه كل قطاعات المجتمع، هل هو كافي؟
2: هلا هو لنشوف القانون لحتى نقول اذا كافي ولا لا، بس بالشكل العام انا مع اشراك اقل شيء منظمات المجتمع المدني انها تكون موجوده بهذا المكان، لانه يمكن منظمات المجتمع المدني هي حلقه الوصل بين اليوم الدوله والشعب والمتضررين، اليوم الضحايا من هذه الجرائم اللي قام فيها،
0: يساهمون في بناء جسور يعني
2: اتليست على الاقل انه نحن اليوم بناء الجسور. اليوم انت اليوم الدوله يمكن مزبوط اكيد حيكونوا رايحين على كل المحافظات، بس هل عندها القدره ان توصل لابعد ابعد ضحيه في ابعد ابعد محافظه؟ اليوم مجتمعات مؤسسات المجتمع المدني قادره على وصول اكبر، كان لازم انا برايي يتفعل دور المنظمات المجتمع المدني اللي تكون عم تعمل هذا الاتصال، هي لا عم تكون عم تعمل حكم، لا عم تشارك آراء بالقانون، هي عم تكون عم تعطي مثلا توثيقات عن الأشخاص الموجودين في هذه الأماكن البعيدة عن الوصول تبع الحكومة، لأن الحكومة ما حتقدر توصل لكل الضحايا، حتقدر توصل لممثلين عنهم، منظمات المجتمع المدني وصولا أعلى، فهن حيكونوا عم يعطوا شو عندهم توثيقات، هن شو حيكونوا عم يستمزجوا اليوم، لأنه كمان كتير مهم أنا أشوف إذا بدي أنا أوصل لمرحلة أني أنا حقق العدالة الانتقالية بدي يكون عم بحصل على رضا الضحايا وأهالي الضحايا، فأنا كيف بتحقق من رؤية الأشخاص الموجودين فقط بهيئة العدالة الانتقالية أو الأشخاص من الضحايا الذين
0: قصدك استمزاج آراء ذوي الضحايا والضحايا؟
2: تماما، أنا كثير مهم أعرف أنه مثلا اليوم الضحية هي بس بدها تعاقب الشخص ولا بدها جثة ابنه؟
0: هذه نقطة مهمة أستاذ حسن، عندك رد سريع عليها؟
1: على ماذا بالضبط؟
2: على شو
0: تتكلم على إشراك الضحايا وذوي الضحايا في ماهية العدالة الانتقالية، ما هي العقوبة التي يحتاجون إليها أو جبر الضرر؟
1: المحاكم أبواب مفتوحة لجميع الضحايا وذوي الضحايا لتقديم شكاوى وادعاءات أو تقديم شهادات.
0: تكلم إشراك الضحايا وذويهم في مسودة القانون، صح ولا أنا؟
2: تقريبا في أقل شيء بشو شو اللي بيرضيهم اليوم؟
1: أنت محامية، أنا ما أستغرب من هذا الكلام، مع احترامي جميع أهالي الضحايا، ليس كل شخص يستطيع فهم القانون وصياغة القانون، صياغة القانون يحتاج مختصين. نحن بعد إن شاء الله بعد إقرار القانون من قبل مجلس الشعب سيعلن على الجمهور وسيقرأه الناس، ونحن نريد فقط ثقة بالقائمين على هذا المسار بأن القانون سيشمل جميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري. لن
3: من قبل من؟
1: من قبل أزلام النظام ورؤوس النظام السابق ورموزه
3: فقط.
1: ممن تريد أيضا؟
3: من كل المرتكبين، من أي أحد ارتكب انتهاك.
1: أخي الكريم، القانون أنا قرأته لم يذكر لم يحدد
0: ركة مفتوحة؟
1: نعم، لكن منذ تأسيس نظام الأسد الأب إلى هذا اليوم، إلى تحرير سوريا.
3: أنت يعني مع كل التقدير يعني أستاذ حسان، أنت قرأت القانون، لكن أنا أعتقد أولا في نقطتين، لا أعتقد أنه مجلس الشعب هذا يمثل السوريين. أنا واحد من الناس، أنا لم أنتخب أحد. نفهم أنه
1: هذا موضوع آخر كريم، آخر كريم، أنت خرجت عن الموضوع.
3: لا لا، هذا الموضوع،
1: هذا خروج عن الموضوع وسياق الحلقة.
0: خلينا نشوف وين توصل
3: أبدا. هذا يعني المسألة الأساسية، أنه نحن اليوم بمرحلة انتقالية. قضية الثقة مسألة بغاية الأهمية. حتى الآن أنا بالنسبة لي ما مفهوم فعلا لماذا لا تعرض المسودة على الجمهور. مش أنه نحن عم نقول أنه كل مواطن سوري بده يكتب القانون، لكن فلتعرض هذه المسودة على الجمهور.
1: طيب سؤال،
3: يطلع
1: سؤال
3: عليها.
1: سؤال
3: وهناك سؤال وهناك سؤال وهناك من
1: هل كل قانون في العالم يعرض على كل الناس حتى ما
0: يعني هذا الغاية من عرض القانون ماذا؟
3: نحن بمثال نحن نحكي عن قانون العدالة الانتقالية.
0: طيب
3: أول شيء تعرض القوانين على على على يعني وتطرح حتى جلسات النقاش حولها في البرلمانات بصورة علنية، وتعرض مسودات
0: ليس لدينا برلمان، ليس لدينا برلمان. حالة سوريا حالة خاصة،
3: ليس لا يوجد الآن برلمان، لكن يوجد يعني الآن نحن نسمع أن هناك مسودة قانون ومسودة القانون. أنا ضحية، أنا ضحية، أنا يعني اعتقلت، وزوجتي اعتقلت، والدي اعتقل، والدتي اعتقلت، أبو زوجتي اعتقل. هل يعقل أنه أنا ما إلي حق أطلع على هذا القانون، استنى حتى مجلس الشعب يصدره بعدين شوفه؟ هذا يعني هذا أمر فعلا غريب.
0: يعني هل المشكلة في الثقة أم في الكفاءة؟
3: طبعا في مشكلة ثقة، في مشكلة ثقة، لأنه كل من أساء إلى الشعب السوري فاضي سقر أشياء، يعني أساء وارتكب جرائم. محمد حمشو أساء وارتكب جرائم، وفي ولائحة طويلة جدا. فإذا يعني هناك مشكلة ثقة، وهذا الأمر مرة أخرى عادي طبيعي.
0: بس لحظة،
3: ولا يوجد فيه،
0: لا هذا كلام في غاية
3: موجه ضد
0: كلام أحد. في غاية الأهمية. أستاذ حسن، أي شخص لديه أي شكوى أي مظلمة على أي شخصية، سواء عقد تسوية مع العهد الجديد أعلن عنها أم لم يعلن عنها، لديه الحق في أن تشمل شكوته ضمن القضاء الخاص أم قضاء مسار العدالة الانتقالية؟
1: أخي الكريم، نحن دولة قانون.
0: نعم.
1: القانون فوق الجميع. هناك إذا مصالحات تسويات، لكن أبواب المحاكم مفتوحة، كل من يريد أن يقدم شكوى
0: السلطة السياسية لا تحمي أحد،
1: ويأتي بأدلة القانون يأخذ مجرى
0: بعيدا عن السلطة السياسية والتسويات التي
1: لا يوجد تدخل سياسي هناك سلطة قضائية مستقلة. أخي الكريم،
0: نعم،
1: نحن دولة قانون، القضاء مستقل، كل من يريد أن يقدم شكوى بحق أي شخص أبواب المحاكم مفتوحة
0: وفق قانون قانون العدالة الانتقالية
1: الآن في
0: الآن
1: في وقتنا الحاضر. قانون العقوبات،
0: قانون العقوبات
1: إن صدر وصدق وأقر قانون العدالة الانتقالية يكون وفق قانون العدالة الانتقالية،
3: وعليه أن يكون يعني وعليه أن يحضر الأدلة معه. أما النيابة العامة عندما تعلم بوقوع جرم هي ليس عليها أن تقوم بفتح تحقيقات. هذا الأمر على الضحية أن يحضر الأدلة وأن يذهب إلى يعني إلى النيابة العامة ويتقدم بشكوى. أما النيابة العامة في سوريا وفقا للقانون السوري عندما تعلم بأن هناك جرم أو انتهاك شبهة ما يكفي من الأدلة، هي لا تتحمل مسؤولية أن تبدأ التحقيقات؟
1: لا لا أخي الكريم، قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر عام 1995 هو المطبق. النيابة العامة لها تحريك دعوى الحق العام بمجرد تقديم أي شكوى أي بلاغ. طيب، هذا موجود ومكفول بالقانون.
3: وبدون دون تقديم الشكوى أو البلاغ، إذا علمت النيابة العامة أن هناك جرم وقع، هي لا تستطيع أن يعني أن تبدأ التحقيق.
1: تستطيع وفق القانون السوري. نعم تستطيع. ده.
0: تستطيع بدون شكوى. طيب الآن أستاذ لما، هل تعتقدي إنه الطابع الغالب على التعامل مع مسار ملف العدالة الانتقالية هو طابع أمني سياسي أم قضائي قانوني؟
2: لا ما بدنا نروح لقصة أمني سياسي صراحة اليوم. خلينا نرجع،
0: لأنه هو جزء من مسار العدالة الانتقالية. لأن يا أستاذ لما، كثير من السوريين يهللون للنصر الذي حدث في إسقاط النظام بدون دماء. صح. وهذا تطلب إجراء تسويات مع شخصيات عديدة، سواء شخصيات أذرع مالية أو أذرع كانت تدعم ميليشيات تابعة للنظام. فنحن من جهة هناك جزء من الشارع يؤيد أو يهلل لهذه الاستراتيجية التي أمن الدخول دمشق بدون دماء، ومن جهة أخرى يطالبون بمحاكمة. فإذا هناك قيادة أو سلطة أو سميها ما شئتي أعطت وعود وعهود من أجل أن يتم هذا النصر بهذه الطريقة. هذا ما يقوله جزء كبير موالي للحكومة السورية الحالية، وبالتالي عليها الالتزام بعهودها، وهذا لا ينفي الحق الخاص كما تحدث الأستاذ حسن.
2: إذا هون بدي أرجع لعند هاي القاعدة، معناتها اليوم بدي أفقد ثقة الشعب السوري بالقضاء، لأنه اليوم في انتقائية وليس عدالة انتقالية. هذه العداء اللي عم تكون انتقائية. أنا اليوم حتى يعني أنا اليوم حتى الشخصية الأمنية اللي حضرتك عم تحكي عنها الكل بيعرف مين هي، حتى لو هو أمن بعد بشوي، طب ومسؤوليته عن كل هاي الجرائم هيك بتروح بتسقط؟ يعني معقول
0: لكن إنه الحق الخاص محفوظ
2: ماشي، بس هذا الحكي لازم يكون. طب ماشي انا الحق الخاص بواحد موجود، انا اليوم بدي يروح لعند الضحايا اللي هن الاقل الاكثر هشاشه، الاقل وجود مادي، يعني ما عندهم القدره الماديه، عندهم تعب شديد، يمكن ما قادرين يرموا بيوتهم يرجعوا عليهم، قول لهم تعالوا جيبوا ادلتكم ورفعوا دعاوى امام القضاء الجزائي او قضاء المحاكم في سوريا على شخص. يعني انا صراحه بكل بساطه ليش ما انا عملت مثل هذا الزلمه وقعدت 15 سنه عم شبح على الناس، يوم اللي اجى التحرير عملت اللي عملت هذه الهدنه، وقعدت هلا عم بصرف مصرياتي اللي اكدت من عيون الناس ومن دماء الناس، وعم بصرفها هلا على محامين في حال حدا رفع علي شكوى. يعني هذا ما نوع عداله صراحه. انا يكون اليوم من قتل ابني او راح لي اخ او او او راح بيتي وهلا دوبني راجع على سوريا المحرره اللي انا كنت عم بحلم فيها، اخر شيء بلاقي حالي انه انا بدي اروح اضطر فوت بكل هالمسار الغير عادل بحقي المؤلم جدا اللي ما حطيقه ماليا ضد واحد قاعد مرتاح قاعد 15 سنه عم يسرق الشعب السوري، بيقدر يدفع على احسن محامين بسوريا يقول لهم تفضلوا دافعوا عني.
0: استاذ مازن بعجاله ايضا، ما هي المخاطر المترتبه، المخاطر السياسيه والامنيه التي تترتب على مسار العداله الانتقاليه في بلد مثل سوريا عانى معاناه طوال يعني عقود؟
3: كل دول العالم مسارات العداله الانتقاليه هي ايضا سياسيه وهي امنيه. مرة أخرى أن تعقد الدولة بعد صراع تسويات أن تعقد مصالحات، هذا أمر حدث في كل مكان، وهذا في يعني في أماكن معينة قد يكون فعلا للصالح العام. المشكلة هي بعدم الوضوح، بعدم الشفافية. عندما يتم عقد مصالحة ما أو ترتيبات ما مع شخصية ما، المفروض أن يعلن عن هذا الأمر بشكل دقيق، والمفروض أيضا يعني بالحد الأدنى أن تطلب الدولة الاعتذار إذا كنا عم نحكي عن أشخاص لم يتورطوا حتى بالدم بشكل مباشر، أن تطلب من هؤلاء الأشخاص أن يقوموا بالاعتذار وأن أن يسحبوا من الفضاء العام. يعني يحق مرة أخرى للدولة بأماكن معينة عندما يكون هناك مصلحة ما، لكن أيضا يعني ما تشوف الناس، يعني هذه الناس هي تعود إلى المجال العام، تعود إلى إلى إلى أن تصبح هي ذات سلطة مرة أخرى، وايضا هي يعني تقدم على انها هي يعني ضمان للسلم الاهلي.
0: لا ضير في تسويات او مصالحات ضمن ضوابط،
3: ضمن ضوابط قانونيه. اليوم يعني مثلا نحن نعلم انه هيئه الكسب الغير المشروع اجرت تسويه، احنا بدنا القضاء هو اللي يجري هذه التسويه، ان تكون هذه المساله تمر من خلال القضاء وان تعلن هذه التسويه.
0: طيب
3: لا يكفي ان يقال انه جرت تسويه.
0: دعني انقل كل هذه الملاحظات الاستاذ حسان، لكن يعني أريد الرد على ما تفضل به الأستاذ لما حول عدالة سمتها انتقائية، هل توافق على هذا؟
1: بداية أخي الكريم، لا أريد أن نقلب الحلقة من أجل شخص واحد أو تسوية، ما كان هذا عنوان الحلقة صراحة.
0: أنا أتحدث عن
1: هذا هذا بداية هذا بداية بداية الأمر آخر، نحن لا نتعلق بشخص وننسى 6,000 موقوف، 6,000 موقوف، وهناك الكثير من المطلوبين. في كل يوم نسمع بإلقاء القبض على عديد من هؤلاء الرموز. لا نختصر عدالة انتقالية بشخص ترونه أنه أفلت من العقاب. المحاكم تفتح أبوابها لكل من يريد أن يشتكي على أي شخص في سوريا. أرجوكم لا ننسى جهود وزارة العدل، وزارة الداخلية، الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. الآن لدينا محاكمات كبار المجرمين، جرائم ارتكبت على مدى 14 عام بل انتهاكات على مدى 6 عقود، وما مضى سنة ونصف على التحرير أو عام على تشكيل هيئة الوطنية العدالة الانتقالية. عندما يتكلم معي شخص لا يعلم حقيقة الواقع السوري ويقول هناك بطء، هناك انتقائية، أتفهم ذلك، لكن كل من يعيش في واقع سوريا وخاصة إذا كان حقوقي وقانوني محامي ويعلم الإجراءات، طول الإجراءات خاصة قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويعلم الكم الهائل من 6,000 موقوف، لا أتكلم عن قضية قتل بسيطة، ويعلم كل محامي قضية قتل في سوريا عادية جدا تطول 6 سنة كاملة في التحقيق حتى تصل القضاء. فنحن نتكلم سنة ونصف، لدينا 6,000 موقوف، آلاف المطلوبين، جرائم كبرى ارتكبت على مدى 14 عام. عاطف نجيب متى ارتكب الجريمة؟ من عام 2011. أنا الآن أحاكم عاطف نجيب على جريمة ارتكبها عام 2011، قد تضيع كثير من الأدلة والشهود. بالتالي أنا وصوله للجنايات بهذا أنا أعتبره سريع جدا أصلا. أنا سألت في لقاءات مع كثير من القانونيين الدوليين كيف ترون مسار عدالة، هناك من قال بأنها سريعة،
0: سريعة
1: مقارنة بالواقع السوري بحجم الجرائم بعدد المواقف.
0: لكن أستاذ حسن في نقطة،
1: بالتالي أنا لا أريد أختصر كل هذا المشهد وكل هذه الصفحة البيضاء بنقطة يراها البعض أنها سوداء. أرجو أن تنظروا إلى الجزء المليء من الكوب.
0: في نقطة تسميتك لعاطف نجيب مثلا، ما هي المعايير التي يعني يحددها القضاء أو الحكومة السورية أو هيئة العدالة أو وزارة الداخلية لاعتقال أشخاص أو ملاحقتهم من آخرين؟ يعني شو المعايير أنه أنا ألقي القبض على فلان؟ نعم. وليس على فلان؟
1: هناك معيار عام، كل من ارتكب انتهاكا من حق الشعب السوري، هناك جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جريمة الإبادة وجرائم جسيمة، هذا عام دون استثناء.
0: نعم.
1: وهناك معيار خاص ببعض الرموز، هناك رموز يلاحقون بمجرد أنه كان بهذا المنصب، الرتبة العليا، رؤساء الأفرع الأمنية،
0: أولويات.
1: هذه أولويات. يعني هناك مسار عام، لا نحاكم، هناك بعض تجارب العدالة الانتقالية في بعض دول العالم حاسبت فقط بعض الرموز وانتقلت لصفحة المصالح. نحن نسير مسارين، هناك لا يعفى أحد من العقاب، وبنفس الوقت هناك انتقاء ببعض الرموز لمكانهم وقت الثورة. كل من كان خلال 14 عام في مركز حساس وركن من أركان النظام، هذا لا ينفك أنه شارك بانتهاكات أو شارك بقمع الثورة السورية.
0: بالتالي نعتمد على معايير محددة في إلقاء القبض على شخصيات أو نعم. رموز من عدم.
1: نعم، بمجرد أن يكون بهذا المنصب لاحق.
0: أيوة.
1: هناك بعض المناصب.
0: نعم.
1: وبمجرد وجود أدلة أو
0: أن جريمته ظهرت للعلن.
1: نعم.
0: كأمجد يوسف على سبيل.
1: نعم.
0: المثال.
1: نعم.
0: هذه المعايير مقنعة بالنسبة لك استما في واقع كسوريا، نتكلم عن حقود من الانتهاكات، من القتل، من الإجرام، بالتالي لا تستطيع كما يتحدث الأستاذ حسان المؤسسة القضائية السورية أو الأمنية أو حتى اللي تعنى بالتحقيق والنيابة إلقاء القبض على كل هذه الشريحة الواسعة. يعني
2: نحن هون لازم اذا بس حبلش من امجد يوسف، ما انك ذكرت اسمه استاذ واطلع، بظن كل الشعب السوري شاف اخواته التنتين اللي كل بساطه بكل لطف قالوا لهم نحن راحوا من الفقر والتعتير، شو لما اهل التضامن لا يقتلون فلان لفلان يقلون، صح ولا ما سمعنا هذا الفيديو كله؟ سمعنا. اذا بدنا نمشي بهي الطريقه معناتها اليوم كل واحد حلاقي التبرير تبعه، بس بشكل عام انا ما في بمحل من المحلات روح شوف الشريحه كلياتها شو عملت. اكيد في ناس كانت موجودة مع مؤسسات الدولة عم تشتغل، في ناس كانت مساهمة بالدم، في كانت ناس ما لها علاقة بشيء، يعني ما هي مجرد أشكال مؤسسة الدولة، موظف بيفوت الصبح بياخد راتبه آخر الشهر بيرجع على بيته ما عمل شيء. اليوم العقوبة إذا بده يروح مسار العدالة الانتقالية ليكون جمعي، ما رح نقدر نكون مثل ما قال الأستاذ، رح نفوت نغرق بتفاصيل كتير
0: كبيرة. يعني أنت متفقة معاه بهاي النقطة؟
2: كتير كبيرة.
0: كويس اتفقنا بنقطة أستاذ حسن.
2: بس دقيقة أستاذ، اليوم في حادثة مثلا صارت، أنا كنت شاهدة عليها، أول ما صار التحرير تم عزل كل القضاة الذين عملوا في محكمة الإرهاب لأنهم عملوا الثوار على على أنهم إرهابيين، وأنا طبعا مع هذا الإجراء طالما هذا القاضي فعلا قام بهذا التصرف. بس في الشباب إجت من إدلب قالت أنا لولا فلان كان بمحكمة الإرهاب يوميتها واستغل الثغرة الفلانية لعمل لي منع محاكمة.
0: هذا مسار مختلف عن مسار الدارة الانتقالية.
2: هذا الجمعية لا هذا كان عدالة انتقالية لتبريد انه اليوم الثوار عمي بهذه
0: اللي خارج سياق العدالة. طيب. الانتقالية تم هذا الإجراء.
2: بس قصدي ماشي خلينا نجي هون. ايه اوكي مظبوط، بس بالشكل العام اليوم الجمعي لا يمكن عمله، يجب البحث وراء قديش اليوم كان هذا الشخص متورط بالدم، قديش كان متورط بإيذاء والإمعان بإيذاء الشعب السوري بهذيك الأوقات، وعلى أساسها لازم تكون مسارات العدالة الانتقالية. وهون لازم نكون، بما أنه قدرات الهيئة مانا كبيرة لحد هلأ وما عندها هذا الدعم الفظيع والأدوات القوية، لازم نكون عم نحدد الأولويات، مين الشريحة اللي بنبلش فيها أول، مين اللي بعد ومين اللي بعد. واثنين، لازم نكون عم نشارك الضحايا وأهاليهم إنه نحن هذا المسار تبعنا وهذا الخط الزمني، لحتى يكون فعلا هن عندهم إيمان إنه هذه العدالة لن تموت بمضي الوقت.
0: أستاذ مازن، ما تحدث به الأستاذ حسان وحجم الانتهاكات الموجود في سوريا، هذا يبرر ما يتحدث عنه بعض من الشارع، البطء أو التأخر، موضوع عدم القدرة، عدم وجود البنية التحتية أصلا القضائية والسياسية، لكن هناك أيضا عوامل أمنية تهدد السلم الأهلي والمجتمع، وخاصة في يعني بلد ممزق بعد يعني ثورة طويلة وحرب قاسية طاحنة. أليس من حق هيئة العدالة ومن حق الحكومة أن تضع أولويات، أن تدفع الصغير بالكبير فيما يخص الملاحقات، فيما يخص الرموز، فيما يخص الشخصيات، وكذلك البطء؟ البعض يعتقده أنه بطء، الأستاذ حسان يراه أنه ليس بطء.
3: أنا بتفق مع الأستاذ حسان أنه ما في بطء، ما هو بطيء. يعني نحن في محاكمات كنا عم نقوم فيها ولا زالت مستمرة ببلدان أخرى، يعني وما فيها، يعني وفيها كل الإمكانيات وفيها كل
0: وأخذت سنين
3: يعني استغرق سنوات حتى نصل إلى المحكمة. القضية أنا لا أعتقد أنه هي قضية البطء، أعرف أنه يعني في جهود جبارة بهذا المعنى تمت، وأيضا جزء منه ضغط الشارع يعني حتى نكون كمان واقعيين، لكن المشكلة أنه لا يوجد فعلا يعني شفافية كافية مع الجمهور السوري، مع السوريين والسوريات، بمعنى أنه نحن يعني نستطيع أن نخرج لنقول بأن هذه من اليوم الأول هذا الأمر نحن بالنسبة لنا سنقوم بالمحاسبة بشكل متوازي مع المصلحة الوطنية، كل من كان هو في موقع قيادي ابتداء من هذا الموقع إلى هذا الموقع هو مشتبه به بارتكاب جرائم والدولة ستلاحقه، كل من يقوم ب يعني تسويات مالية بالنسبة لرجال الأعمال مع الاعتذار إلى نحن ممكن أن يكون هناك شرح هذا الأمور. هذه هي استراتيجية الوطنية للعدالة الانتقالية، استراتيجية المحاسبة وإشراك الناس في صنع هذه المسألة، لكن أيضا الحديث بالشفافية عن إمكانيات الدولة. نحن يعني الدولة السورية الآن اليوم هناك يعني عجز كبير بعدد القضاة، انسى كل يعني احنا عم نحكي عن عشرات آلاف الجرائم والانتهاكات، عم نحكي عن ملايين الضحايا حقيقة ولا يمكن

0: الحقيقية هذه الأمور هو جزء من تركه ورسناها في العهد البائد ونصارحة الناس فيها. اليوم علينا أن نتحدث عن عدد السجون. إذا كنا عم نحكي اليوم في 6,000 يعني معتقل، إذا عنا عمليا عنا مشكلة تتعلق بالسجون. لا نريد أيضا بنفس الوقت أن نمارس نفس الممارسات اللي كان عم يمارسها النظام.
1: تحدث الأستاذ الحسن في البداية أن هناك منظومة يتم العمل عليها ضمن المشروع الوطني. تحدثت بكثير من النقاط أستاذ مازن، اسمح لي بس أرجع للأستاذ حسن. أستاذ حسن، إذا عندك تعقيب سريع على ما تفضل به الضيفان، لكن أريد منك أيضا جواب. إذا تعارضت العدالة مع السلم الأهلي، ماذا ستختار الدولة؟ وهذا نشهد يعني بعض مؤشرات عليه، ولم وأن ليست بظاهرة إلى الآن، لكن حدثت هناك يعني حوادث متفرقة في عديد المحافظات السورية.
2: قبل ذلك بالنسبة للشفافية اللي ذكرها الأستاذ، ماذا نريد أكثر من كل ما نلقي القبض على شخص؟ وزارة الداخلية تعلن عن صورته واسمه، مفصل الجرائم التي قام به. المحاكمات الآن تعلن على الفضائيات ويحضرها معظم الناس ومنظمات الدولية تحضر. هذه علنية وشفافية، أظن أكثر من ذلك ماذا نريد يعني؟ وبالنسبة لعزل القضاة كما أنا أتفق معه، هناك قلة في القضاة، والآن إحنا بدأنا بمعهد قضائي الآن 125 طالب، لكن يحتاجون وقت، وأيضا استعنا ب 250 محامي الآن أيضا خضعوا دورة، يحتاجون وقت لتأهيلهم لقضاة. بالنسبة للسلم الأهلي أم المحاسبة، صراحة المحاسبة غالبا تسبق السلم الأهلي. قبل أن أصل للسلم الأهلي، المصالحة الاجتماعية من حق الشعب أن يرى المحاسبة والمحاكمة، لكن أن أنتظر المحاكمة تنتهي حتى أنتقل للسلم الأهلي كما ذكر أستاذ أمر، قد يحتاج المحاسبة سنوات. هل أنتظر سنوات حتى أنتقل للسلم الأهلي؟ نحن في سوريا منذ اليوم الأول بدأنا بالمسارين معا، مسار العدالة الانتقالية حتى قبل صدور مرسومها كوزارة الداخلية بدأت إلقاء القبض على المجرمين إحالتهم إلى وزارة العدل، وبنفس الوقت بدأنا بالسلم الأهلي من خلال بعض اللجان. وأيضا السيد الرئيس بأول يوم النصر قال إنه نصر لا ثأر فيه، وأصدر عفوا عاما عن كل من كان في صف النظام باستثناء الذين ارتكبوا انتهاكا بحق الشعب السوري. هذا هو السلم الأهلي الذي نطمح إليه. طبعا ممكن يحتاج إلى وقت، الناس تنتظر انتهاء المحاكمات، لكن نحن نسير المسارين معا ولا تعارض بذلك. هذا ما أراه يعني.
1: ستلمع على سيرة السلم الأهلي، ما المسافة التي يعني تحقق فكرة التوازن بين السلم الأهلي وبين حق الضحايا والمحاسبة والوصول إلى عدالة انتقالية؟
3: اليوم هيئة العدالة الانتقالية حتكون عم تمارس دورها بالطريقة اللي لازم تكون صحيحة، عم نرجع المواطنين ثقتهم بالقانون وبالمسار القضائي. هون حنكون عم نشتغل بأحسن طريقة على السلم الأهلي، ما عاد نشوف أشخاص طالعين تقول لك أنا ما بدي شبيحة بحارتي، بس طلعوا هن يجيبوا شيلوا شبيحة بإيدهم. اليوم الأمن العام عم يمارس كتير دور مهم وقت اللي بيكون عم يفصل بين الأشخاص، بس كمان في أيام ما عم يقدر يوصل لكل هذه المحلات. نحن لازم نكون مو بس عم نكون إجراءنا لاحق للواقع، لازم يكون إجراءنا سابق. أنا اليوم إذا برجع للشعب السوري ثقته بمسار العدالة الانتقالية عن طريق اليوم القانون، عن طريق اللي يشوف الإجراءات، عم يشوف الأدوات، كيف شو المعايير اللي بده يشتغل عليها السلم الأهلي. شفافية أستاذنا مو بس شفافية مين لقينا القبض عليه، شفافية الرؤية، شفافية المعايير، شفافية التواصل، شفافية الإجراءات، شفافية حتى الاعتراف بالأخطاء لما بتكون فيها المؤسسات، وهذا ما له خطأ. نحن اليوم مع دولة نحن شايفينها أنه هي كفؤ لهذا المكان، بس هذا الانفصال عن الأشخاص والضحايا بمسار العدالة الانتقالية هو عم يعمل ضبابية بالرؤية. هاي الضبابية هي اللي عم تخلي الأشخاص محتقنين، ما عم يشوفوا حالهم عم ياخذوا حقهم. اللي عم يتعوم صراحة هو إنه شاف فلان وفلان عملوا تسوية وقعدوا مرتاحين. جهد الهيئة ما مبين، جهد الداخلية صراحة لا تزعل مني. أنا اليوم بمحل من المحلات شفنا كلاتنا فيديو الأستاذ حسام خطاب وقت حكى بموضوع الاعتقالات. طب ماشي، انت اليوم عومت موسى العمر، مشكلته موسى العمر،
1: لا اريد اتطرق
3: للاسماء، لا بس هي الفكره مو الاسماء، هي مو الاسماء، ما حطلع من الاسماء. الفكره انه انا اليوم
1: بمعايير بضوابط
3: بشكل عام تمام. اليوم انا اليوم قيل انه في شكاوى اخرى، طب لماذا لم يفصح في كامل بكل شفافيه؟ ما دام نحن اخترنا مبدا الشفافيه بالتعامل مع هذه الدعوه، كان لازم اعرف مين كمان اللي بدعي على هذول الاشخاص.
1: هي تفاصيل ما ندخل فيها، لانه
3: أنا
1: صار العداله الانتقاليه اصلا ذلك. انا استاذ مازن لو سمحت كمان اريد منك تعقيب على ما طرحته للاستاذه لما. اليوم الخطر الاكبر في سوريا هل هو من تحقيق العداله ب بهذا الطيف الواسع من المجتمع السوري للأسف.

0: يعني تم ارتكاب انتهاكات من أطراف كثيرة في سوريا، أم الحفاظ على السلم الأهلي؟ يعني كيف يمكن التوازن بين العاملين بين الخطرين؟
1: لا يعني بداية أنا يعني لا أعتقد أنه رئيس الجمهورية أصدر عفو عام، ولا أعتقد أنه أيضا بموجب الإعلان الدستوري أن رئيس الجمهورية يمتلك الحق بإصدار عفو عام. فهذا المسألة رح أرجع أدقق، وممكن يكون أكيد غلطان، لكن هذا المسألة بحاجة لتدقيق. المسألة الأخرى يعني كمان ما بدنا نتخيل أنه السلم الأهلي هو يعني حالة منفصلة عن العدالة الانتقالية أو العدالة كمحاسبة أو العدالة للضحايا بشكل عام وأنصاف الضحايا. نحن أيضا يتم تقديم السلم الأهلي وكأنه هو يعني حالة لحالة، شغلة منفصلة، روح نعمل سلم أهلي، نسوي دورة سلم أهلي، ما لجنة للسلم الأهلي، نكبس زر بصير في عنا سلم أهلي. لا، القضية ما أنا إما أو، السلم الأهلي هو نتيجة، نتيجة لنجاح العدالة الانتقالية بشقها المرتبط بالمحاسبة، بشقها أيضا المرتبط بإنصاف الضحايا. اليوم هناك ملايين الضحايا هم يعني القضية اللي بتخصهم لا تتعلق بمشتبه فيه محدد أو مجرم محدد. نحن عم نحكي عن 23% من السوريين لديهم يعني هم من أصحاب الإعاقات، ذوي إعاقة بهذا المعنى، هؤلاء ضحايا، علينا أيضا أن ننظر في احتياجاتهم. هناك مدن بأكملها مسحت، نحن هون يعني انتقلنا بس 2-3 كيلومتر خط نظر إلى جوبر، هي مسحت. ما هو الربط بين إعادة الإعمار والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا؟ هذا الأمر ما واضح. إذن السلم الأهلي هو أيضا أن يعني أن يكون لدينا، خصوصا لدى يعني العاملين والناشطين والحقوقيين، أن يكون لدينا أيضا يعني تعريفات واضحة لمن هم المشتبه بهم ومن هم المجرمين. هذا الأمر بحاجة أنه ننتبه له بشكل جيدا. وأيضا علينا أن يعني ننتبه إلى قضية خطاب الكراهية من حيث ندري أو لا ندري،
0: والذي يساهم يعني في تأديد الصراع،
1: وأيضا يعني محاولة يعني تشييء الجرائم والانتهاكات. نحن ضد كل من ارتكب جريمة بالمطلق أيا يكن هذا مرتكب.
0: سأعود إلى دور المجتمع المدني والحقوقيين في هذه النقطة، لكن ما ذكره الأستاذ مازن حسن حول حقوق الضحايا، هل يمكن أن تشرح لنا أو توصف لنا ما هي حقوق الضحايا في مسار العدالة الانتقالية في مسودة القانون إن أمكن؟
2: نعم، الأستاذ مازن قبل قليل قال العدالة الانتقالية تحتاج سنوات طويلة جدا، ونفس الوقت يعني هل نريد لا ننتقل إلى السلم الأهلي إلا بعد الإعمار؟ هذا شيء صراحة غير معقول، يعني الإعمار يحتاج سنوات طويلة جدا. يعني إذا مدن مسحت، أنت قلت مدن أخي الكريم، أنت قلت مدن مسحت، هناك آلاف الضحايا بل ملايين الضحايا، حتى أنصف الجميع ثم أنتقل السلم الأهلي، هذا أمر غير منطقي غير معقول صراحة. يعني بالنسبة لسؤالكم،
0: حقوق الضحايا،
2: حقوق الضحايا أخي الكريم، كما ذكرت هناك ناس نتكلم عن جبر الضرر. جبر الضرر هو جبر ضرر معنوي ومادي من حقوق الضحايا، مثل المحاكمات التي تجري الآن وهي جبر ضرر معنوي، ومن حق أي ضحية أن يطالب بالتعويض المادي في المحاكمات. وهناك جبر ضرر خارج مؤسسة القضاء تقوم به الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وكذلك مؤسسات أخرى، منها كما ذكر إعادة الإعمار، هذا من أساليب جبر ضرر مادي، لكن يحتاج إلى وقت أخي الكريم. إعادة حقوق الناس التي سلبت من عقارات وأموال أيضا لكن يحتاج إلى وقت. إعادة الموظفين إلى وظائفهم، وهذا ما عملت عليه الدولة، هذا يشمل جبر ضرر مادي ومعنوي.
0: فيما يخص كشف الحقيقة بالنسبة للمعتقلين المفقودين، المقابر الجماعية، إلى الآن بشكل يومي يتم الكشف عن مقابر جماعية، كيف يمكن أيضا يعني إحقاق العدالة أو المضي بالمسار ملف العدالة الانتقالية في ظل هذا الواقع فيما يخص كشف الحقيقة؟
2: هذا مسار مهم جدا، صدر مرسوم بإنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين أيضا بأيار عام 25، مضى عليه عام، وهذه الهيئة تقوم بأعمالها وشكلت لها هيكلية تقوم باستقبال الشكاوى والبلاغات والمعلومات عن المفقودين وكذلك عن المقابر الجماعية، أصبح لديها إحصاءات وبيانات علمية موثقة، وتقوم بالكشف على المقابر بطرق علمية وقانونية أيضا بحضور النيابة العامة، لأن المقبرة الجماعية كما تعلم هي مسرح جريمة، ضرورة حضور النيابة العامة، الطب الشرعي، واستخراج
0: المسارات متكاملة،
2: استخراج الرفات والكشف عليه بطريقة طبعا إنسانية، مع الاستعانة ببعض التقنيات وبعض الخبرات الدولية، مع الحفاظ طبعا على الخصوصية السورية. هي تقوم بذلك. طبعا مسار المفقودين كما تعلمون ليس سهل، هناك مئات آلاف المفقودين، مقابر كثيرة، وكل يوم نكتشف مقبرة جديدة، وهذا أمر ليس فقط وطني بل هو دولي.
0: في هذا الجانب عجالة يا أستاذ حسان، لماذا لا يتم إشراك يعني فئات المجتمع المدني المختص، نشأ مجتمع مدني مختص بحقوق الإنسان وبالعدالة في الخارج، خاصة لديه أصبح خبرة، لديه كفاءة، لديه أدوات، لماذا لا يتم إشراكهم في هذا المسار وهو مسار ضخم؟ أريد أن تقول الحكومة ليست قادرة الآن على القيام به بشكل سريع على الأقل.
2: طبعا هذا السؤال ممكن يوجه للهيئة الوطنية للمفقودين، لكن أستطيع أن أجيب باعتبار علاقتي معهم. نعم هم يشركون، وحتى شاركوا معنا بمؤتمرات في سوريا في جنيف وفي باريس. نعم. كانوا معنا في هذه اللقاءات، لقاءات مع منظمات دولية وشخصيات دولية وخبراء بالكشف على في المقابر الجماعية.
0: طيب سلم، ماذا تحتاج الهيئة العامة، الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، هيئة المفقودين، الوزارات المعنية بملف العدالة الانتقالية، أيضا ذوي الضحايا والضحايا من معتقلين سابقين ممن تعرضوا للتعنيف أو للتعذيب، ماذا نحتاج باختصار من أجل إنجاح هذا المسار أو وضعه على سكة قطار صحيحة على الأقل؟
3: اليوم الهيئة هي لازم تكون، بما أنه هذا المرسوم التشريعي حد دورة لحتى تكون هي عم تعمل مسارات العدالة الانتقالية، فهي لازم تكون القائد لهذا العمل. أكيد لازم تكون معاها وزارة العدل والنيابة العامة، لازم يكون معاها كل الوزارات والأدوات اللي لازمتها، بس بنفس الوقت لازم يكون في إشراك للمجتمع المدني اللي بيقدر يساعد يعمل هذا الكونكشن بين الهيئة وبين الوزارات
0: هل هذه مسؤولية الهيئة والحكومة أم مسؤولية يعني مع المجتمع المدني أيضا يتحمل جزء؟
3: أكيد، بس مسؤولية العدالة الانتقالية هي مسؤولية الحكومة بدون أي نقاش.
0: لا القصد
3: اليوم
0: يعني
3: تدار بالشراكة.
0: الآن المنظمات السورية التي نشأت في الخارج مثلا لرأسها الأستاذ مازن،
3: نعم.
0: هل تنتظرون دعوة من أجل المساهمة في هذا المسار؟
1: أولا نحن لم ننشأ في الخارج، نشأنا بالعام 2004 داخل سوريا، هذا بس يعني من أجله، والعديد من المنظمات السورية نشأت داخل سوريا خصوصا بعد الثورة. لكن اليوم الجميع يجب عليه أن يساهم، المسألة ليست دعوة، ليست مسألة، هذا الموضوع يعني قضية العدالة والمحاسبة، قضية السلم الأهلي، قضية إنصاف الضحايا في سوريا ليست مهنة، ليست مسألة.
0: لماذا لا تبادرون إذن؟
1: نبادر يعني على أي أساس تتصل لماذا لا تبادرون؟ نحن نبادر وكل يوم نبادر من لحظة سقوط النظام، وأيضا
0: على أساس ما تصفه بأن الرأي العام ليس لديه وضوح فيما يخص هذا المسار استراتيجيته الرؤية.
1: هذا المسار ليست هذا قضية المنظمة، أنا ما عندي وضوح، أنا اليوم ما بعرف شو هو مسودة هذا القانون، ما إذا أنا لا أعلم فكيف ممكن أن أكون أن ألعب هذا الدور إذا كنت أنا لا أعلم. مسألة الأخرى،
0: نعم.
1: ما يخص جبر الضرر، نعم أنا أتفق تماما أن هناك يعني المسار القضائي وهناك أيضا يعني خارج القضاء والهيئة، هذا واحدة من أهم يعني أمور هيئة العدالة الانتقالية، لكن أيضا يعني هناك سؤال، كيف يتم جبر الضرر خارج القضاء؟ هل سيكون هناك قانون خاص لجبر الضرر؟ هل هذا الأمر يعني يتم هناك معايير واضحة بالنسبة لقضية جبر الضرر؟ الأطفال الذين حرموا من تعليمهم، هل هذا الأمر يدخل ضمن يعني جبر؟ في هناك
0: نعم تفاصيل كثيرة، دعني أخذ إجابة سريعة. أستاذ حسن عندك إجابة على هذا
2: المآسي التي يتعرض لها الشعب السوري عندما تكلم عن جبر الضرر؟ يحتاج إلى شرح ساعات وأيام ومجلدات يعني حتى نجبر ضرر الشعب السوري، وقد لا نستطيع في حياتنا نصل ملايين الضحايا ومدن دمرت. لكن هناك لجنة خاصة في هيكلية العدالة الانتقالية اسمها لجنة جبر الضرر، سواء مادي أو معنوي، سواء أمور تقديم معونات مادية، إعادة الإعمار، أو معنويا خلال أشياء ذكرى مجزرة، ذكرى شهداء.
0: وفق أي قانون جبر الضرر المادي على الأقل أو المعنوي؟ كان يسأل الأستاذ مازن، وفق أي قانون؟
2: موجود في القانون،
0: مسودة القانون العدالة،
2: مسودة القانون. هناك أيضا مؤسسات أخرى ليس فقط موضوع خاص المادي والمعنوي، لا ليس محتكر على هيئة الوطنية العدالة الانتقالية.
0: نعم.
2: قد تساهم منظمات مجتمع مدني دولي في هذا المسار، هو مسار كبير جدا.
0: منفتحين على دعوة هذه المؤسسات.
2: نعم.
0: السورية على الأقل.
2: بالنسبة لي الأساتذة وغيرهم، أي شخص يأتي ويزور الهيئة الوطنية العدالة الانتقالية أو الهيئة الوطنية المفقودين، أظن أبواب مفتوحة لكشف أوراقهم أو ماذا يعملون على أرض الواقع.
0: طيب بدي أعود لك أستاذ مازن سريعا، وأعود للأستاذة لما، أنت حضرت جزء من المحاكمة، يمكن ما ملاحظاتك عليها؟
1: يعني بداية نحن نتواصل مع الهيئتين وأيضا مع الجهاز القضائي والهيئة القضية مرة أخرى، يعني ليست قضية تواصل، الأمور أعقد مما يعني تبدو المسألة عليه مجرد أن نزور بعض
0: أو لكن متوقع أنها أعقد لأنه الوضع السوري يعني معقد،
1: ولكن بالتالي لأنه الوضع السوري معقد لأنه الأمور أعقد بحاجة أن يكون لدينا يعني أجوبة أكثر من بس مجرد البديهيات أو المسلمات المدرسية أو يعني يعني التطمينات اللي هي حقيقة نحترمها لكن لا تغني ولا تثمن بالنهاية. أنا حضرت الـ الـ الـ الـ الـ يعني جزء من الجلسات وهذا أمر يعني ما بتتخيل سعادتي إنه أنا يعني كون عم شوف هؤلاء المتهمين الآن أصبحوا متهمين داخل قفص الاتهام يتم محاكمتهم، هذا أمر بغاية الأهمية. جزء أنا بقول لك جزء من من من يعني من من هذا السلم الداخلي كضحية مرتبط فعلا برؤية هذه الناس داخل القفص، وعلى هذا الأساس أنا أعي تماما أن وزارة العدل فعلا بذلت يعني جهود جبارة بهذا الخصوص حتى أيضا تمتص هذا الغضب وتبدي أن هناك فعلا مسار لي هذا أمر جيد. لكن أيضا هناك يعني مسائل عديدة بهذا الخصوص، أعتقد أنه كمان بدأت الوزارة من أيام أعلن السيد الوزير أنه سيتم يعني توسعة قضاة النيابة وقضاة التحقيق في المحافظات من أجل أيضا أن يتولوا الشكاوى، لأنه نحن عم نحكي عن عدد مهول، هذا أمر جيد. في كتير إجراءات مرة أخرى هي تحدث والأمر يحتاج وقته، لكن بحاجة أن يكون لدينا أمر مدروس أكثر من اليوم الأول لمؤتمر الحوار الوطني كان أعتقد أنه بدأ الخلل هنا. لذلك قد يكون مفيد أن يتم الدعوة مرة أخرى إلى مؤتمر وطني خاص للعدالة الانتقالية، ليس كمان بمعنى أنه يعني أن نصور
0: يكون شريحة واسعة
1: بل هذا بي بي بي
0: شريحة منتقات
1: بشكل منتقات وأن تبدأ الأمور أيضا بلي. هذا الأمر وإن كان متأخر لكن أعتقد بأنه سيكون له إيجابيات.
0: طيب يعني أنتقل
1: مسألة سريعا، أنا أسف أعتذر، يعني المحاكمات بشكل عام بالحقيقة هي يعني بما يخص نقطة وحيدة بما يخص حقوق المتهمين، وأنا بعرف أنه هذا الأمر أنا لو كنت يعني أنا فصلت من نقابة المحامين فيما لو توم إعادتي فأنا يعني ما بعرف إذا أنا أستطيع فعلا أن أدافع، لا أعتقد أني أنا أصلح لأدافع عن أي من هؤلاء المتهمين. لكن أيضا هذا يعني ندائي للأساتذة المحامين المسخرين، أنا بعرف أنه معظمهم هم مسخرين، لهي أعتقد أنه لدينا واجب
0: بالترافع عن الجهد
1: والترافع عن طيب. عن هؤلاء المتهمين
0: وصلت هاي الرسالة بس.
1: وأيضا بعض الإجراءات التي يجب أن ننتبه لها، سوق المتهم معصوب العينين إلى المحكمة أنا أعتقد أنه إجراء لا أعتقد أنه له داعي، وإذا كان له داعي فيجب أيضا توضيحه.
0: طيب أرجو أن تصل هذه الرسالة سيد النائب العام موجود ويستمع إليك.
1: كان شرف بالنسبة لي اسمع من المتهمين نفسهم أنهم لم يتعرضوا للتعذيب طيب أو للضغط أو ل.
0: أستاذ لما ما الضمانات من عدم يعني تحول هذا الملف ملف العدالة الانتقالية إلى صراع أهل جديد، إلى ظواهر شهدناها في الفترة الأخيرة نبش قبر، ولو أنه لم تحصل كظاهرة لكن حصلت حادثة أو حالة يعني نخشى أن تتحول إلى ظاهرة أو الانتقام بشكل يعني الثأر بشكل فردي من قبل الضحايا أو ذويهم، ما الضمانات سواء من الهيئة من الحكومة من المجتمع المدني وأيضا من ذوي الضحايا؟
3: أنا بعتقد أنه صار أول زمان المفروض أن الشعب يشوف شو هو قانون العدالة الانتقالية، يشوف الضمانات مثل ما قال أستاذ مازن ضمانات المحاكمة كيف عم تصير اليوم، بيعرف أنه الشخص المذنب فقط اللي حيتعاقب بالأخير، كل شخص مذنب سيعاقب. اليوم الشفافية ثم الشفافية ثم الشفافية في مسار العدالة الانتقالية هو الشيء الوحيد اللي حيصبر كل الضحايا وذويهم على كل شيء اليوم هن عم يعانوا منه لبين ما يوصلوا للعدالة. ضروري كثير اليوم نشرك منظمات المجتمع المدني لأنه هي كمان قادرة على قيادة الحوارات المجتمعية وبناء المصالحات بين المجتمعات اللي هي بس مجرد كان في بيناتها احتقان من أي شكل شو ما كان سببه، بس ما يكون سبب تورط بالدم يعني. فهيدي المجتمعات لحتى ترجع تحطها بمكان واحد عم تحكي مع بعضها وترجع تقدر تتصالح مع وجودها مع بعضها كمكونات تحتاج إلى منظمات المجتمع المدني تعمل هي لتقود هي العملية تبع التوثيق أقل شيء على المستوى المدني
0: كشف الحقيقة
3: والثلاثة اليوم نحن نكون عم
0: حفظ الذاكرة أيضا جزء
3: من حفظ الذاكرة شيء من أهم العمليات
0: للأسف لم نستطع يعني الحديث
3: قيادة وقيادة المصالحات. اليوم المجتمع المدني هو الأقدر على أنه يقود المجتمعات إلى أن تكون متعايشة بطريقة سلمية مع بعضها، بحيث وقت اللي وبنفس الوقت على التوعية القانونية والتوعية حتى اليوم قانون العدالة الانتقالية بحاجة،
0: وهو عمل رديف لعمل الحكومة والهيئة،
3: ولا يسيطر على عملها ولا يتعارض معه، هو مكمل فقط لحتى هو أداة مع الحكومة ليشرح، بس بنفس الوقت ولا له علاقة بالإدانة ولا له علاقة بالمحاكمة تماماً.
0: طب خليني أخذ أستاذ حسان، هذا كلام هل لك يعني نظرة سلبية له؟ دعوة المجتمع المدني ليكون رافض، ليكون مؤازر لعمل الحكومة في ظل ما تمر به الحكومة وسوريا بشكل عام؟
2: لا، من حيث مبدأ لا مانع من ذلك، لكن
0: هل توعدنا أن تكون هناك دعوة خاصة بمنظمات المجتمع المدني؟
2: هذا أمر قرار الحكومة وقرار سياسي، ليس فقط قرار عند النيابة العامة، لكن أمر لا مانع منه، لكن يحتاج إلى ضوابط وقانون وإجراءات محددة لإشراك كافة القانونيين، كافة المجتمعات المدنية في سوريا، اللي سواء بالعدالة الانتقالية أو حتى الهيئة الوطنية للمفقودين، ما لا إشكال في ذلك، لكن يحتاج إلى ضوابط وقانون محدد يعني.
0: طيب شهدنا يعني بالفترة الأخيرة عدة حالات، يعني سواء انتقام فردي، سواء موضوع نبش قبر، يعني وهذا أمر يعني يثير الحساسية لدى المجتمع السوري، عدم الصلاة على ميت على سبيل المثال. هنا دور الحكومة، دور الهيئة، دور القائمين على هذا الملف من أجل عدم تحول هذه الحالات أو الحوادث إلى ظاهرة.
2: أخ الكريم، كما ذكرت نحن دولة قانون، أي من هذه الانتهاكات أو هذه الممارسات التي لا يقبلها أي شخص سوري عاقل، القانون موجود والمحاكم موجودة والملاحقات تلاحق أي شخص يقوم بأي انتهاك بهذه الممارسات السلبية. من حق أي شخص أن يدعي ويلاحق وفق القانون، لا أحد فوق القانون. أي انتهاك بحق الشعب السوري سيحاسب كل من قام بذلك. نحن أخي الكريم في وزارة العدل وكذلك في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لا نميز بين كل من قام بذلك أو سواء مدعي أو مدعى عليه، حقه مكفول بالقضاء ويدافع عن نفسه، والمحاكم مفتوحة أخي الكريم لاستقبال أي شخص من هذه الأشكال.
0: هناك استقلالية تامة للقضاء عن السلطة السياسية، عن الحكومة.
2: أخي الكريم، نحن ورثنا تركة ثقيلة بالنسبة لوزارة العدل، ومنذ اليوم الأول قمنا بإصلاح هذه المؤسسة. أضرب لك أمثلة على هذه الإصلاحات، مثل إقصاء كل من كان متهم بالفساد أو كان في صف النظام السابق. أيضا عززنا بدور مجلس القضاء الأعلى، دور التفتيش القضائي، قمنا بإعادة كل المنشقين حتى نرفد بالمؤسسة القضائية بقضاة أكفاء، كما ذكرت قبل قليل المعاهد القضائية التي بدأت. أيضا قمنا بتحسين الوضع المادي لرواتب وأجور القضاة والعاملين. أيضا بالنسبة للأمور التقنية، مع الأسف ورثنا مؤسسة قضائية متخلفة تقنيا، والآن نحن نبدأ بفكرة التحول الرقمي بالنسبة للقضاء السوري. نبعد أي قاضي عن أي ضغوط خارجية أو سياسية، وهذا موجود على أرض الواقع، لا يوجد أي تدخل بأي قرار قضائي. كذلك تم إلغاء، كما حتى لا أنسى، إلغاء المحاكم الاستثنائية، إرهاب وأمن الدولة سيء التصيت.
0: نعم أستاذ لما، في دقيقة لو أردنا نضع أولويات لعمل الهيئة وكل ما صار ملف العدالة الانتقالية الآن، كحقوقية، كمحامية، كناشطة في المجتمع المدني، في دقيقة لو سمحت، ما هي هذه الأولويات التي يجب القيام بها؟
3: أولوية اليوم الهيئة صدور القانون صراحة، ومن بعد صدور القانون اليوم كشف الآليات، الجدول الزمني الذي سيتم بموجبه مسار عملية سير مسار العدالة الانتقالية، والهدف والرؤية اللي بدنا ننتجها اللي عم تصير. وبعدين بضروري أهم الأولويات اليوم من منتجات الشفافية، إن يكون عم يكون يصدر تقرير دوري، ما بعرف كل قديش، عن الهيئة بيخبر اليوم الشعب السوري شو نعمل وكيف نعمل وشو اللي كانت منه نقاط ضعف نقاط قوة وشو اليوم حيصير له إعادة تقييمه.
0: طيب أستاذ مازن، كيف يمكن حماية المجتمع والسلم الأهلي من الانفلات أو الذهاب إلى ظواهر للانتقام بعجالة بدقيقة؟
1: أن يكون لدينا استراتيجية وطنية للعدالة الانتقالية، أن يكون لدينا خطة واضحة. ويعني
0: هذه ليست مسؤولية الحكومة وحدها،
1: ليست مسؤولية الحكومة وحدها، لكن الحكومة الآن هي من يجب أن تقود هذا الأمور. أيضا يعني لما بنحكي عن الإصلاح، هل هناك يعني محددات خطة لهذا الإصلاح؟ قد يعتقد البعض أنه هذا الإصلاح بهذا الطريقة هو الإصلاح، لكن أيضا يعني الإصلاح القانوني والتشريع والقضائي ربما يكون أكثر من مجرد عزل القضاة المسيئين، بحاجة أن نرى فعلا يعني استقلالية كاملة للمجلس، مجلس القضاء الأعلى، وأن يكون هناك فصل بين وزارة العدل وبين مجلس القضاء الأعلى. نريد أن نرى محكمة دستورية عليا في سوريا، هذا الأمر نص عليه الإعلان الدستوري. من سيحكم أن هذه القوانين، القانون الذي سيصدر عن العدالة الانتقالية، هل هو دستوري؟ هل هو ينسجم مع الإعلان الدستوري؟
0: خليني أعطي آخر،
1: لا نمتلك آخر حتى اليوم محكمة دستورية.
0: آخر نص دقيقة الأستاذ حسان، رسالتك إلى السوريين.
2: نعد شعبنا السوري بأن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع وزارة العدل، مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للمفقودين سيعملون على ملاحقة ومحاسبة كل من ارتكب انتهاكا بحق الشعب السوري، وإن شاء الله لن يفلت أحد من العقاب.
0: القاضي حسان تربة النائب العام في الجمهورية العربية السورية، شكرا لحضورك معنا، والشكر موصول أيضا للأستاذة لمى الجمل المحامية والناشطة الحقوقية، وكذلك أستاذ مازن درويش الناشط الحقوقي. أعزائي المشاهدين، إلى هنا انتهى حوار اليوم من حوارات العربي، أتاكم من دمشق، إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على تنفيذ واشنطن غارات على إيران، وجيد فانس يقول إن العنف سيقابل بالعنف. إسرائيل ولبنان توقعان اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية في واشنطن، تل أبيب تقول إن الاتفاق يعطيها حرية العمل في مناطق الخط الأصفر، وحزب الله يرفضه ويقول إنه غير ملزم للمقاومة. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى 920 قتيلا وأكثر من 3000 جريح.

0: أهلا بكم. البداية من طهران، حيث قال الحرس الثوري الإيراني إن وحداته قصفت مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة كرد على خروقات مذكرة التفاهم دون تحديد مواقعها. وقال الحرس في بيان إنه وكرد على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان واستهداف الجيش الأمريكي للسواحل الإيرانية بذريعة مرور غير مصرح به لإحدى السفن في مضيق هرمز، فإن البحرية الإيرانية قصفت مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة. وأضاف الحرس الثوري أن انتهاك الولايات المتحدة للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز هو الذي دفعه إلى القيام بالرد، متوعدا أنه بحال تكرار مثل هذه الهجمات فإن إيران سترد بشكل أشد. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها شنت غارات جوية على إيران ردا على الهجوم الذي استهدف أمس سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية أن ما وصفته بالغارات القوية استهدفت مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية بالإضافة إلى مواقع الرادار الساحلية. وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار في رصيف طاهروي بمدينة سيريك جنوبي البلاد. ونقل مراسل هيئة الإذاعة الإيرانية في سيريك عن مصدر عسكري أن الانفجار نجم عن اصطدام مقذوف بالرصيف. وأضاف المصدر أن قوات إيرانية أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه سفن وصفت بالمخالفة في مضيق هرمز، مشيرا كذلك إلى إطلاق صاروخين تحذيريين من منطقة قرب كربان باتجاه المضيق خلال الساعات الماضية. حذر نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس من أن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم تشنه إيران بالعنف. وقال جيد فانس في منشور على منصة إكس إنه بحال كان لدى الجانب الإيراني خلافات حول كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فبإمكانهم التواصل مع إدارته هاتفيا. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن العنف سيقابل بالعنف، مذكرا إيران بتوقيعها مذكرة التفاهم وإن بلاده ملتزمة بها.
1: مجددا يتجه التوتر بين طهران وواشنطن إلى مرحلة أكثر تعقيدا مع تحول مضيق هرمز إلى بؤرة اختبار لإرادة الطرفين. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم إيران بإطلاق مسيرات هجومية استهدفت سفنا تعبر المضيق، مؤكدا أن إحداها أصابت سفينة شحن بشكل مباشر، فيما أعلن الجيش الأمريكي إسقاط عدد من المسيرات معتبرا الحادث انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل طهران ترفع سقف رسائلها، إذ شددت بحرية الحرس الثوري على أن عبور مضيق هرمز لا يتم إلا عبر المسارات التي تحددها إيران، فيما أكد كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية أن أي ترتيبات لضمان الملاحة لن تكون قابلة للحياة ما لم تنسق مع طهران وتستند إلى التفاهمات الثنائية. لكن اللافت أن التصعيد في المضيق يتزامن مع مؤشرات على استمرار قنوات التواصل، فقبل أن ينفي الحرس الثوري، وسائل إعلام إيرانية كانت قد كشفت عن إنشاء خط اتصال مباشر بين الجانبين لمنع الاحتكاك العسكري في المضيق في محاولة لاحتواء أي خطأ قد يقود إلى مواجهة واسعة. وفي تطور يعكس حجم التعقيد الإنساني والأمني في مضيق هرمز، منظمة البحرية الدولية تقول إنها تمكنت من إجلاء مئات البحارة على متن عشرات السفن خلال الأيام الماضية، محذرة في الوقت نفسه من أن العبور لن يكون آمناً حتى يتم إزالة الألغام.
2: وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، فضلا عن المعلومات الواردة إلينا من عدة دول، توجد ألغام بحرية وهو ما يشكل خطرا على السفن، ولن يكون العبور آمنا حتى يتم إزالة الألغام من ذلك الجزء من المضائق. وبالنسبة لنا يجب أن يوفر أي عبور وأي آلية يمكن تطبيقها أو استئناف التجارة الأمن للبحارة.
1: وبين التصعيد والاتصالات يبقى مضيق هرمز ورقة الضغط الأهم وعنوانا رئيسيا للصراع على أمن الملاحة وتوازنات المنطقة.
0: قالت الخارجية الإيرانية إن المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخليجي المشترك استفزازية وغير مسؤولة على حد تعبيرها. وأضافت الوزارة في بيان أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يمثل مصدرا لانعدام الأمن وحدوث الانقسامات الإقليمية، مشددة على أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون بين دولها دون تدخل أجنبي. رغم مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، يستمر الجدل بشأن مضيق هرمز وتفسيرات ما ورد في التفاهمات بشأنه وتحديدا مساراته وآلية العمل فيه. هذا العرض يسلط الضوء على أبرز مسارات ومحطات المضيق في الأشهر الأربعة الأخيرة.
3: منذ اندلاع الحرب على إيران تصدر مضيق هرمز المشهد من التهديد بإغلاقه وفرض حصار بحري عليه إلى إجراءات لتنظيم الملاحة قبل أن يخفت التوتر مؤقتا ليتجدد فيما بعد. فما هي المسارات ومحطات ما مر به المضيق بالتسلسل الزمني للأحداث وحتى اليوم؟ بعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بدأت حكاية مضيق هرمز، حيث أعلن مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني إغلاقه كأداة للضغط، مؤكدا أن القوات الإيرانية ستستهدف أي سفينة تحاول عبوره، في حين نفى الجيش الأمريكي إغلاقه. الحرس الثوري حينها صعد لهجته وأكد أنه سيمنع تصدير النفط من المنطقة بهدف الضغط على خصومها، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تحصل من المنطقة على قطرة نفط واحدة. مع منتصف أبريل اتخذت واشنطن خطوة أكثر تصعيدا، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية يشمل جميع السفن الداخلة أو المغادرة، مع التأكيد على عدم عرقلة السفن العابرة للمضيق والمتجهة إلى موانئ غير إيرانية وإبلاغ السفن التجارية بالإجراءات قبل بدء التنفيذ. ومع استمرار الضغط أعلنت طهران عن تغيير في قواعد الملاحة داخل مضيق هرمز، فلم يعد المرور كما كان سابقا، بل تم الحديث عن مسارات بديلة تحت إشراف الحرس الثوري، مع تحذيرات من وجود ألغام بحرية في الممر الرئيسي. هنا الحرس الثوري طالب السفن الموجودة بالتنسيق مع قواته والالتزام بمسارين بديلين، أحدهما داخلي يمر عبر شمال جزيرة لارك، والآخر خارجي يمر عبر جنوبي الجزيرة، ذلك حتى إشعار آخر. لاحقا وبعد نحو 9 أيام من إعلان المسارات البديلة، طهران تعلن رسميا تشكيل هيئة جديدة لإدارة المضيق، في خطوة جاءت بعد إغلاقه فعليا، مع التوجه إلى فرض رسوم على السفن العابرة، ذلك بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. بعدها أعلنت الهيئة الجديدة منطقة سيطرة في مضيق هرمز، وبالتوازي استمرت الولايات المتحدة في مراقبة الموقف دون الدخول في مواجهات مباشرة، مع إبقاء الضغط البحري قائما. طيلة أشهر من السجال والتجاذب الأمريكي الإيراني بشأن المضيق وفي خضم الأحداث، أبرم اتفاق إسلام أباد، تلاه إعلان القيادة الوسطى الأمريكية رفع الحصار البحري، موضحة أن القرار جاء تنفيذا للاتفاق المبرم بين الجانبين. لكن الهدوء لم يدم طويلا، فبعد يومين فقط من توقيع الاتفاق عاد التوتر بقوة. إيران تغلق المضيق من جديد، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بانتهاك مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب عبر تصعيد الحرب على لبنان، في حين دعت وزارتها الخارجية واشنطن إلى تنفيذ بنود الاتفاق، محذرة من تداعيات عدم الالتزام به. وهنا أعلنت سلطنة عمان مسارا بحريا في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإجلاء السفن والبحارة العالقين هناك منذ أشهر. إلى ذلك عاد الحرس الثوري الإيراني إلى إصدار تحذير جديد بشأن الملاحة في مضيق هرمز، يحظر على السفن الإبحار خارج المسارات التي تحددها وتنسقها طهران.
0: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه يأمل في استئناف العمل في إيران قريبا بموجب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأشار غروسي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو إلى اعتقاده بأن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الذرية عام 2025.
4: وسط التصريحات المتضاربة بين طهران وواشنطن بشأن تفتيش المنشآت النووية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن مذكرة التفاهم هي الإطار الحاسم وأنها تقضي باستئناف عملها في إيران قريبا. فبعد منع مفتشي الوكالة من الوصول إلى مواقع التخصيب منذ الحرب الإسرائيلية على إيران التي استمرت 12 يوما منتصف العام الماضي، خرج المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ليشير إلى أنه بمعزل عن المواقف السياسية لواشنطن وطهران، فإن التفاهمات تقضي بمباشرة عملية التفتيش. غروسي تطرق إلى مصير كميات اليورانيوم عالي التخصيب معبرا عن اعتقاده بأن المواد النووية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الذرية عام 2025، كما اقترح حلا لمعضلة النووي متمثلا في تخفيض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب وجعله غير قابل للوصول إلى درجات أعلى.
5: لدينا مذكرة تفاهم تنص على إشراف وكالتنا على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، نأمل استئناف عملنا قريبا. بالنسبة للمواد النووية الإيرانية، نعتقد أنها لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الدولية عام 2025.
4: دعوة غروسي لاستئناف تفتيش منشآت إيران يقابلها مسؤولون في طهران برفض مشروط، معتبرين أن الخطوة مرهونة بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، في حين يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه قائلا إن إيران وافقت بشكل كامل على التفتيش، بل يضيف أن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أن الموضوع ليس عاجلا بسبب صعوبة الوصول إلى المواد النووية في المواقع التي قصفتها بلاده. ملف إيران النووي وتحديدا اليورانيوم عالي التخصيب يبرز بوصفه أعقد ملف في المفاوضات بين واشنطن وطهران خلال 60 يوما، وسط آمال إقليمية ودولية بحل المعضلة خلال الفترة الزمنية المذكورة. وبتقريب المجهر من اليورانيوم عالي التخصيب، فإن الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدران أن إيران لديها أكثر من 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد على 60% مخزنة في أكثر من مكان، وتكفي لصناعة نحو 10 قنابل نووية إذا ما قررت رفع نسبة التخصيب إلى 90%. بين اشتراطات طهران وتأكيدات واشنطن تبقى عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت الإيرانية اختبارا حاسما لمدى قدرة المسار السياسي على حل وتفكيك معضلة النووي.
0: وقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة يوم الجمعة اتفاق إطار بعد جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن، وجرى حفل التوقيع الذي رفعت فيه أعلام الدول الثلاث جنبا إلى جنب في مقر الخارجية الأمريكية بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو وسفيري لبنان وإسرائيل لدى واشنطن. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن اتفاق الإطار الثلاثي يهدف إلى تحقيق سلام وأمن دائمين ويشكل أساسا لاتفاقات مستقبلية ترمي إلى إنهاء النزاع بين لبنان وإسرائيل. ونص الاتفاق على التزام الحكومتين بعملية تدريجية تتضمن شروطا واضحة تستعيد بموجبها القوات المسلحة اللبنانية السيادة الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، شريطة نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الرسمية وتفكيك البنى التحتية المرتبطة بها. وبموجب الاتفاق ستتولى القوات المسلحة اللبنانية تدريجيا المسؤولية الأمنية الكاملة في مناطق نموذجية، والتي ستكون بمثابة آلية لإعادة انتشار تدريجي للجيش الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني، كما تم الاتفاق على منطقتين نموذجيتين أوليتين. ونص الاتفاق على أنه حينما يتم التحقق من نجاح عملية نزع سلاح الجماعات المسلحة تتولى القوات المسلحة اللبنانية المسؤولية الأمنية الكاملة وتبدأ جهود إعادة الإعمار بدعم دولي، ويتمكن المدنيون اللبنانيون من العودة الآمنة إلى تلك المناطق. وفور التوقيع على هذا الإطار سيعمل البلدان على إنشاء مجموعات عمل تتولى إعداد اتفاق شامل للسلام والأمن، فيما ستنشئ الحكومتان فورا مسارات موازية للتواصل المباشر بينهما. وأفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستخصص مساعدات إنسانية وعسكرية للدولة اللبنانية ومؤسساتها، متعهدا بالعمل مع الشركاء الإقليميين لتنفيذ اتفاق الإطار ولضمان مستقبل أكثر أمانا لكل من لبنان وإسرائيل. وقال روبيو إن واشنطن ستعمل على تخصيص موارد كبيرة تشمل تقديم مساعدات إنسانية فورية بقيمة 100 مليون دولار بالتنسيق مع الأمم المتحدة. كما أكد روبيو استعداد وزارة الحرب الأمريكية لتعويض القوات المسلحة اللبنانية بأكثر من 30 مليون دولار على نحو يمكنها من ترسيخ سيادتها بفعالية، مضيفا أن هذا القرار أتى استجابة لرؤية الرئيس الأمريكي الهادفة إلى تحقيق سلام دائم. وللمزيد من النقاش أرحب بالسيد توفيق طعمة، الصحفي والمحلل السياسي الذي ينضم إلينا من لوس أنجلوس. سيد توفيق أهلا بك معنا. وزير الخارجية الأمريكي روبيو وصف هذا الاتفاق وقال إنه سيوفر مسارا لاستعادة سيادة لبنان ولتهدئة وأمن إسرائيل في المناطق الشمالية، هل هو كذلك بالفعل؟
6: صباح الخير أستاذ حامد، وصباح الخير للمشاهدين الكرام. بالتأكيد عكس ذلك على الإطلاق، هذا اللي بيتحدث فيه وزير الخارجية مايك روبيو بعيد كل البعد عن صحة هذا الكلام. حقيقة هذا الاتفاق الذي اتفاق الإطار الذي تم التوقيع عليه يوم هذا اليوم بين الطرف الإسرائيلي واللبناني، هذا لا يصب في مصلحة لبنان إنما يصب في مصلحة إسرائيل، سيعطي لإسرائيل الهيمنة واليد العليا على لبنان. هذا اتفاق الإطار مرتبط بنزع سلاح حزب الله، معنى ذلك أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي احتلتها ولن تسمح بعودة العائلات والأهالي إلى قراهم ولن تسمح بإعادة الإعمار. وبالتالي إذا لم يكن هناك انسحابات إسرائيلية وسلاح حزب الله يتم الحديث عنه أو يتم التفاوض عليه كمسألة داخلية، من الصعب جدا أن يكون هناك سلام.
0: طيب ما الذي أنجزه لبنان إذن؟ يعني هل كان بالإمكان من الناحية الواقعية أن يحصل لبنان على شيء أفضل مما حصل عليه وهو يدخل إلى هذه المفاوضات بدون أوراق قوة، بدون توافق داخلي، حتى من دون دعم إقليمي؟
6: الحكومة اللبنانية حصلت على صفر، لم تحصل على شيء. اللي حصل، اللي أوقف الحرب على لبنان هي إيران، لأنها ربطت الملف الإيراني بالملف اللبناني. الحكومة اللبنانية تريد فصل، ومن هذه الاتفاقية هي عبارة عن فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني. فبالتالي هذا الاتفاق لا يصب في مصلحة الحكومة، بل بالعكس الحكومة قدمت وتنازلت، لأن يعني كان هناك أو في منطقتين سيتم تجربتهم انسحابات من إسرائيل من هذه المنطقتين، والتقييم يعود لإسرائيل. يعني أي انسحاب يعود التقييم لإسرائيل إذا هي راضية عن هذا الانسحاب أم لا، أو أي خطوة يقوم بها الجيش اللبناني يجب أن يقيم من الطرف الإسرائيلي. ونحن بنعرف جيدا أن إسرائيل لا تريد الانسحاب وستخلق المبررات للاستمرار في احتلالها لأراضي لبنانية وعدم يعني السماح لأهالي لبنان للعودة، أو حتى كما قلت سابقا لإعادة الإعمار في القرى اللبنانية التي دمرتها. فالحقيقة هذا الاتفاق وسيء. لو إسرائيل التزمت، لو تلتزم إسرائيل تنسحب من الأراضي اللبنانية وتسمح بإعادة الإعمار، بتقدير قد يكون هناك سلام. ولكن نحن نعرف إسرائيل ولا الفلسطينيين والشعب الفلسطيني عن التجربة مريرة مع إسرائيل، والآن هذه التجربة تكرر في لبنان.
0: طيب لماذا يعني تلام الحكومة اللبنانية؟ يعني ما الخطأ إذا أرادت الحكومة اللبنانية أن تستعيد سيادتها على أرضها، أن تستعيد قرارها السياسي المتعلق بالحرب والسلم والواقع في لبنان، أن يعني البلد وخاصة جنوب لبنان أصبح مسرحا للصراع الإسرائيلي الإيراني؟ أليس من حق لبنان أن يفكر في سيادته واستقلاله؟
6: طبعا مؤكد من حق لبنان ومن حق الحكومة اللبنانية أن تفكر في بلدها، في وطنها، أن تفكر في إعادة الإعمار، أن توقف العدوان. طبعا هذه مسؤولية الحكومة، لكن الحكومة تتصرف لوحدها. هناك ما في إجماع في الداخل اللبناني على المفاوضات اللبنانية، على المفاوضات ما في أي إجماع، ما في تنسيق أيضا حتى مع حزب الله، ما يعني ما في أي تنسيق. الخطوة اللي قامت فيها لبنان، المفاوض اللبناني، الحكومة اللبنانية، خطوة ما في عليه إجماع في الداخل اللبناني. فإذا يعني
0: ولكن حزب الله يرفض، يعني ماذا تفعل الحكومة اللبنانية؟
6: يعني على الأقل يكون هناك في مسار تفاوضي. أولا مفاوضات بشكلها المباشر، هذا أكبر خطأ أن يكون هناك مفاوضات مع الطرف الإسرائيلي بشكل مباشر. الأفضل كان الأفضل أن يكون هناك أطراف تفاوض إسرائيل بطريقة غير مباشرة. أنت لما بتجلس مع إسرائيل على نفس الطاولة وإسرائيل مستمر في قتل الشعب اللبناني وهدم البيوت فوق رؤوس المدنيين، يعني كيف يعني هذا أمر غير مقبول. كيف يقبل المفاوض اللبناني بهذه المعادلة أن يجلس مع مفاوض إسرائيلي في نفس الوقت إسرائيل تكون بقتل الشعب اللبناني؟ يعني هذه المفاوضات يجب أن تكون أولا غير مباشرة، ثاني شيء يكون هناك إجماع لبناني على هذا الموضوع بتنسيق حتى مع إيران، لأنه كل ما أرادت إيران هي وقف الحرب على لبنان، واستطاعت أن توقف الحرب على لبنان. لو ما في ملفات، لو أنه حتى الآن لو ما تدخلت إيران بتقدير، لو ما تدخلت إيران في الملف في لبنان، لا الحرب ما زالت قائمة، الحرب ما زالت قائمة حتى الآن. لأن إسرائيل وهدف نتنياهو الاستمرار في الحرب حتى على الأقل الانتخابات القادمة في شهر 10 من هذا العام.
0: طيب هذا اتفاق إطاري أول يتم البناء عليه، سيعقب هذا الاتفاق الإطاري مفاوضات تفصيلية متعلقة بالأمور الأمنية وكذلك السياسية. يعني هل ما تزال هناك فرصة للبنان لكي يستدرك، وما الذي يمكن أن يستدركه بالنسبة للمفاوضات المقبلة ويتوفر عليه، يعني سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الإقليمي؟
6: حقيقة على المستوى الداخلي يجب على الحكومة اللبنانية أن يكون لها موقف، يعني موقف مع الشعب اللبناني، مع الأحزاب اللبنانية، مع مكونات الشعب اللبناني كله. لا أحد يستطيع أن يتفرد بقرار بالتشاور والمفاوضات مع إسرائيل، يجب أن يكون هناك إجماع. صحيح حزب الله يرفض ذلك، أكيد أن هناك أحزاب أخرى في الداخل اللبناني ومعظم الشعب اللبناني يرفض الحديث مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي أنا بتقديري أنه على الحكومة اللبنانية أن تعيد النظر في هذه الاتفاقيات وهذا الاتفاق الإطار اللي حتى الآن كل هذا يصب لصالح إسرائيل. يعني لاحظنا أستاذ حامد عندما تم الإعلان عن هذا الاتفاق، نتنياهو بخلال دقائق صرح وأعلن، قال هذا أكبر إنجاز لدولة إسرائيل، وشدد وأكد أنه لن ينسحب من جنوب لبنان، وخاصة الخط الأمني الخط الأصفر، لن ينسحب ولن يسمح بعودة المواطنين إلى أراضيهم. إذن على ماذا نتحدث؟ عن أي اتفاق؟ ما قيمة هذا الاتفاق إذا لم يكن هناك انسحابات تدريجية من جنوب لبنان وإعادة النازحين وإعادة الإعمار؟
0: طيب وأيضا كل هذا الكلام أستاذ توفيق على افتراض أن هذا الاتفاق بالفعل سيطبق خطوة بخطوة وستطبق مسألة المناطق النموذجية وانسحاب إسرائيل منها بالتدريج ومن ثم دخول يعني الجيش اللبناني لتنفيذ مهام أمنية في هذه المناطق أو لاستتباب الأمن في هذه المناطق. ولكن هذا الأمر منوط ب أو نجاح هذا الاتفاق ب يعني حزب الله. حزب الله يرفض هذا المسار تماما، وبالتالي يعني ما هي فرص أن يعني يستطيع لبنان أن يطبق هذا الاتفاق وحتى إسرائيل ويصل به إلى الأهداف التي وضع من أجلها؟
6: أنا بتقدير أستاذ حامد أن نجاح هذا الإطار وهذا الاتفاق هو مرتبط في الدور الإسرائيلي والضغط الأمريكي على إسرائيل. حزب الله جزء من الشعب اللبناني، يريد الأراضي لبنان محتلة، ولحزب الله وغير حزب الله لهم الحق في الدفاع وأيضا طرد إسرائيل من الأراضي اللبنانية. هذا حق، هذا حق الشعوب، أي دولة محتلة لها الحق. فبالتالي من حق إيران ومن حق أي دولة أن تقاتل إسرائيل وتخرجها. فبالتالي الكرة ليست في ملعب الأطراف اللبنانية، الكرة في ملعب الطرف الإسرائيلي. الطرف الإسرائيلي هو الذي يحتل الأرض، هو الذي قتل أكثر من 4000 لبناني، هو الذي دمر أكثر من 150 قرية لبنانية. إذا الكرة في ملعب الطرف الأمريكي الذي هو يستطيع أن يضغط على الطرف الإسرائيلي على الأقل للبدء بإنجازات، يعني للبدء ب انسحابات تدريجية، على الأقل تدريجية، حتى يعطي ورقة للحكومة اللبنانية، لأن الآن الحكومة اللبنانية لا شيء بيدها. وكان الأولى إذا أرادوا فصل الملف اللبناني عن الإيراني، كان الأولى من الحكومة الأمريكية أن تقدم إنجاز معين للحكومة اللبنانية. تبدأ انسحابات، تبدأ انسحابات على الأقل من مناطق معينة. لكن الانسحابات الإسرائيلي بتطالب فيها هاي مشروطة، مشروطة بيكون هناك مناطق نموذجية، وهذه المناطق النموذجية يتم لا يكون فيها حزب الله وأي مواقع وأي سلاح لحزب الله. يأتي الجيش اللبناني والتقييم يعود لإسرائيل، بدو نشوف فعالية هذا الجيش، إذا كان الجيش اللبناني يعمل ما عليه أو أنه يقوم في واجبه أو لا.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد توفيق طعم الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من لوس أنجلوس. وصفت السفارة اللبنانية في واشنطن توقيع إطار عمل ثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل بأنها خطوة تمثل محطة مفصلية في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار والازدهار. وأوضحت السفارة في بيان أن إطار العمل ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل المرحلة الأولى من خطة تهدف إلى انسحاب تدريجي وشامل من جميع الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على احترام سيادة لبنان بشكل كامل. وختمت السفارة اللبنانية ببيانها بالتأكيد أن هذا الإنجاز يشكل خطوة مهمة نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه وترسيخ وقف دائم للأعمال العدائية وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم. قالت الرئاسة اللبنانية إن اتفاق الإطار الذي وقع هو أول طريق لتثمر تضحيات اللبنانيين ليعودوا إلى أرضهم المحررة، فيما أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن إطار العمل الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أمريكية يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة وعودة المواطنين إلى مناطقهم. وأوضح سلام أن التزامات لبنان في هذا الإطار والمتمثلة ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي تنسجم مع اتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية لعام 2024 الذي يؤكد أن الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم. ووجه سلام الشكر إلى الولايات المتحدة والدول العربية وشركاء الدوليين على جهودهم في التوصل إلى الاتفاق، معربا عن أمله في بدء الانسحاب الإسرائيلي بما يتيح عودة النازحين وإطلاق ورشة إعادة الإعمار. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستحافظ على ما سماه المنطقة الأمنية خارج مدى الصواريخ المضادة للدروع. وأضاف نتنياهو أنه لن يتم السماح لحزب الله أو لسكان بالعودة إلى هناك.
7: هذا خشوب بيوتر وكان كوشي إسرائيل.
8: أهم ما في الاتفاق هو أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: إدارة مضيق هرمز أو تسهيل الحركة والعبور للسفن والناقلات في مضيق هرمز بإيران وسلطنة عمان، وهذا ما تم البدء باتخاذ خطوات من أجله من خلال إعلان عن تشكيل لجنة مشتركة إيرانية عمانية. بطبيعة الحال الأمور تبدو معقدة، مضيق هرمز واحد من المعايير المهمة التي يتكشف من خلالها مدى النجاح في تنفيذ مذكرة التفاهم، إضافة إلى معايير أخرى كالجبهة اللبنانية وكأيضا الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج والتفسيرات المختلفة حول طريقة الاستفادة من الأموال التي سيتم الإفراج عنها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الأوضاع في مضيق هرمز الآن بحسب المسؤولين الإيرانيين هادئة، لم يسجل أضرار. إيران تذكر بأن أي عبور ومرور للسفن والناقلات يجب أن يتم عبر قناة التردد 16 في المضيق وبتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني وفي المسارات التي حددتها إيران. أي عبور للسفن والناقلات من مسارات أخرى محفوف بالمخاطر حسب بحرية الحرس الثوري الإيراني. وهيئة أيضا الممرات المائية في المياه الخليجية تؤكد بأن فضلا عن أنه محفوف بالمخاطر لا يحظى بأي تأمين من قبل إيران لجهة العبور والمرور دون تنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي من طهران. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه يأمل في استئناف العمل في إيران قريبا بموجب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأشار غروسي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو إلى اعتقاده بأن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الدولية عام 2025.
2: وسط التصريحات المتضاربة بين طهران وواشنطن بشأن تفتيش المنشآت النووية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن مذكرة التفاهم هي الإطار الحاسم وأنها تقضي باستئناف عملها في إيران قريبا. فبعد منع مفتشي الوكالة من الوصول إلى مواقع التخصيب منذ الحرب الإسرائيلية على إيران التي استمرت 12 يوما منتصف العام الماضي، خرج المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ليشير إلى أنه بمعزل عن المواقف السياسية لواشنطن وطهران، فإن التفاهمات تقضي بمباشرة عملية التفتيش. غروسي تطرق إلى مصير كميات اليورانيوم عالي التخصيب معبرا عن اعتقاده بأن المواد النووية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الذرية عام 2025، كما اقترح حلا لمعضلة النووي متمثلا في تخفيض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب وجعله غير قابل للوصول إلى درجات أعلى.
3: لدينا مذكرة تفاهم تنص على إشراف وكالتنا على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، نأمل استئناف عملنا قريبا. بالنسبة للمواد النووية الإيرانية نعتقد أنها لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الدولية عام 2025.
2: دعوة غروسي لاستئناف تفتيش منشآت إيران يقابلها مسؤولون في طهران برفض مشروط، معتبرين أن الخطوة مرهونة بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، في حين يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه قائلا إن إيران وافقت بشكل كامل على التفتيش، بل يضيف أن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أن الموضوع ليس عاجلا بسبب صعوبة الوصول إلى المواد النووية في المواقع التي قصفتها بلاده. ملف إيران النووي وتحديداً اليورانيوم عالي التخصيب يبرز بوصفه أعقد ملف في المفاوضات بين واشنطن وطهران خلال 60 يوماً وسط أمال إقليمية ودولية بحل المعضلة خلال الفترة الزمنية المذكورة. وبتقريب المجهر من اليورانيوم عالي التخصيب، فإن الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدران أن إيران لديها أكثر من 400

0: وأربعين كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد على 60% مخزنة في أكثر من مكان، وتكفي لصناعة نحو 10 قنابل نووية إذا ما قررت رفع نسبة التخصيب إلى 90%. بين اشتراطات طهران وتأكيدات واشنطن، تبقى عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت الإيرانية اختبارا حاسما لمدى قدرة المسار السياسي على حل وتفكيك معضلة النووي.
1: الآن إلى لبنان، فبعد 5 جولات تفاوضية و4 أيام من المحادثات بوساطة أمريكية، لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاقا إطاريا يحمل بنودا تتجاوز التهدئة العسكرية إلى ترتيبات طويلة الأمد. فما الذي يتضمنه هذا الاتفاق في تفاصيله؟ الاتفاق وفق ما نشره موقع أكسيوس يعلن التزام كل من لبنان وإسرائيل بإنهاء النزاع بينهما بصورة نهائية وإنهاء حالة الحرب رسميا والبدء بمفاوضات مباشرة لمعالجة جميع الملفات العالقة بينهما. الاتفاق ينص على أن الجيش اللبناني سيتولى تدريجيا المسؤولية الأمنية الكاملة داخل الأراضي اللبنانية في مناطق تجريبية تشكل آلية لإعادة الانتشار، واتفق بالفعل وفق النص على تشكيل منطقتين تجريبيتين أوليتين، كما ستحدد مناطق باتفاق متبادل. يضع الاتفاق هدفا واضحا يتمثل في نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها العسكرية، مع تأكيد الحكومة اللبنانية احتكارها الكامل لاستخدام القوة واتخاذ قراري الحرب والسلم. وهنا يقع على عاتق الدولة اللبنانية أن تضمن ألا يكون لهذه الجماعات أي دور عسكري أو أمني أو قدرة مسلحة في أي مكان داخل لبنان. ولكي تحقق الحكومة ذلك، يشير الاتفاق إلى أنها ستطلب دعم الشركاء الدوليين ولا سيما العرب بقيادة الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف وفق ما ورد في النص المنشور. ولكن ماذا عن الوجود الإسرائيلي في الجنوب اللبناني؟ وفق الاتفاق المنشور، تزعم إسرائيل أن عملياتها العسكرية كانت مرتبطة بتهديدات الجماعات المسلحة أي حزب الله، وأنها لا تمتلك أي مطالب أو أطمع إقليمية في لبنان، وأن إنهاء هذه التهديدات سيغني عن أي وجود عسكري مستقبلي لها داخل الأراضي اللبنانية. التزام إسرائيلي تدعي أنه مرتبط.
2: راديو الحرية 97.7
3: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: راديو الحرية
1: 97.7 FM ستقوده أيضا الولايات المتحدة. الإعمار يعني الأموال والمساعدات، وهنا يلزم الاتفاق الحكومة اللبنانية برقابة أمريكية تمنع وصولها أو وقوعها في يد الجماعات المسلحة أو الكيانات المرتبطة بها، مع إخضاع أموال إعادة الإعمار لرقابة وآليات تحقق صارمة. ختاما، يؤسس الاتفاق لمجموعات عمل ومسارات اتصال مباشرة بين الجانبين تمهيدا للتفاوض على اتفاق سلام وأمن دائم، مع الالتزام بوقف الأعمال العدائية بما في ذلك البحث وإعادة الرفات والإفراج عن المحتجزين.

0: وللمزيد من النقاش أرحب الآن بالسيد جاكي خوري الخبير في الشأن الإسرائيلي الذي ينضم إلينا من الناصرة، وكذلك سيد يوسف دياب الصحفي والباحث السياسي الذي ينضم إلينا من بيروت. أهلا بكما، وأبدأ معك سيد يوسف دياب في بيروت. هل تعتبر بيروت فعلا أنها حققت إنجاز بهذا الاتفاق وأنه يحقق أو يضع الأساس المهم لتحقيق أهدافها السياسية والأمنية من هذه المفاوضات؟
1: صباح الخير لحضرتك وضيفك والمشاهدين. يعني لو كان الأمر بلا حرب، ولو كان هذا الاتفاق حصل من دون حرب إسرائيلية على لبنان واحتلال إسرائيل لمناطق في لبنان، لما أعددنا ذلك إنجازا، لأن هناك يعني قانون مقاطعة إسرائيل، وإسرائيل تعتبر دولة عدوة للبنان، وإسرائيل سبق ويعني احتلت لبنان مرات عدة، فلا يمكن وصفه بالإنجاز. أما اليوم مع التطورات التي حصلت بعد حرب الإسناد لغزة وحرب الإسناد لإيران واحتلال جنوب لبنان، فأعتقد أن الحكومة اللبنانية عبر التفاوض المباشر مع إسرائيل نعم حققت إنجازا، وإنجازا يحسب لها، باعتبار أن البديل الآخر عن المسار السياسي والدبلوماسي والبديل عن هذا الاتفاق هو استمرار العمليات العسكرية واحتلال مزيد من الأراضي اللبنانية وخسارة الآلاف الشهداء الآخرين وتهجير من تبقى من أبناء الجنوب. وبالتالي إذا ما عدنا إلى موازين القوى التي أرستها الحرب الأخيرة، نجد أن ما حققته الدولة اللبنانية هو إنجاز كبير، خصوصا وأن لبنان انتزع من إسرائيل إقرارا، طبعا برعاية أمريكية، إقرارا بوقف الحرب بانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها، وإن كانت هذا الانسحاب يأتي تدريجيا. أيضا هناك اتفاق أو التزام إسرائيلي بعدم شن حرب جديدة على لبنان مقابل التزام لبنان، الدولة اللبنانية، بأن تبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وأن لا تكون هناك أي تنظيمات مسلحة تحمل السلاح وتهدد أمن نعم. إسرائيل. وبالتالي موازين القوى التي فرضتها الحرب حتمت على لبنان أن يقبل بهذا الاتفاق. ولو عدنا وسألنا ما هو الخيار الآخر عن المسار السياسي وعن هذا الاتفاق، لقلنا أن إسرائيل تستمر في الحرب، تستمر في التدمير، في التهجير، في الاحتلال، وبالتالي تعميق أزمة الشعب اللبناني نعم. وأبناء الجنوب جراء هذه الحرب التي لا خيار لهم بها.
0: نعم، مفهوم. طيب سيد جاكي خوري في الناصرة، أيضا إسرائيل تعتبر أن ما حققته من خلال هذا الاتفاق أيضا إنجاز، ونتنياهو يعتبره إنجاز على الرغم من يعني يقينه أن التطبيق مشكوك فيه بسبب رفض حزب الله. إذن ما الإنجاز الذي تعتقد إسرائيل أنها حققته؟
2: نعم، تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. أعتقد أن الإنجاز الأبرز بالرؤية الإسرائيلية، وتحدثنا عدة مرات في هذا السياق، أن الحسابات بالنسبة لنتنياهو قد تكون نعم أمنية واستراتيجية وعسكرية، ولكن هنالك الحسابات السياسية، والأهم بالنسبة لنتنياهو هو عدم الانسحاب الفوري والمباشر من الأراضي اللبنانية، وأن يكون له متسع من الوقت ومساحة كبيرة للمناورة حتى لا ينسحب، على الأقل حتى موعد الانتخابات، وأن يكون هذا جزء من الاتفاق حتى لو لم يكن واضحا بشكل كامل، وأن لا يكون ضغط أمريكي بهذا الخصوص، بمعنى أن تلزم الولايات المتحدة إسرائيل بالانسحاب. والهدف أيضا أن يتم فصل هذا القرار، قرار الانسحاب، بأي تفاهمات أمريكية إيرانية، كما نعلم، لأن الإيرانيين تحدثوا أكثر من مرة أن مسألة الانسحاب ووقف إطلاق النار هي جزء أساسي من أي تفاهمات تتبلور بين الطرفين خلال الفترة القريبة. وبالتالي نتنياهو ما وضحه يوم أمس قبل الإعلان المباشر عن هذا الاتفاق من قبل الخارجية الأمريكية، خرج للرأي العام الإسرائيلي وقال بشكل واضح: توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة الشرعية في لبنان. بالنسبة له هذه إشارة أن هنالك مفاوضات مباشرة بينه وبين اللبنانيين، وهذا قد يندرج أيضا في حساباته السياسية. لا انسحاب إسرائيلي بشكل فوري سوى من موقعين ليسا استراتيجيين، حتى قال بشكل واضح هذا بتوصية من الجيش، بمعنى هنالك تناغم بين المستوى العسكري والمستوى السياسي، وأن المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي هي ليست مناطق استراتيجية مهمة، حتى جزء منها خارج الخط الأصفر والجيش ليس بحاجة إليه، بما معناه هو يقلص جدا ويقلل من أهمية إعادة الانتشار والانسحاب من هذين الموقعين، وأن تبقى هنالك منطقة عازلة، حزام أمني كما يسميه، منطقة محتلة بالرواية العربية اللبنانية وتحت السيطرة الإسرائيلية لفترة دون أن يكون لك جدول زمني واضح. وأعتقد أنه هذا ما يريد نتنياهو، أن لا يشكل عليه ضغط في المرحلة المقبلة لكي ينسحب على الأقل حتى موعد الانتخابات، بالإضافة إلى ضمان الهدوء، بمعنى هو يريد أن يضمن الهدوء، وكرر ذلك أكثر من مرة أن هذا الإنجاز بالرؤية السياسية الاستراتيجية يمنع إطلاق أي صواريخ ومسيرات باتجاه التجمعات السكانية في الشمال، يمنع أي تهديد للمواطنين، وكذلك يضمن أي استهداف، يضمن منع أي استهداف للقوات الإسرائيلية داخل الجنوب. نعم. وإذا حصل هذا الأمر فإسرائيل لها الحق بالرد، وبالتالي بالرؤية الإسرائيلية هذا اتفاق جيد جدا برؤيته سياسيا عسكريا وكذلك انتخابيا،
0: ويرى أنه حصل على الكثير من خلال هذا الاتفاق. سيد يوسف دياب، يعني على الرغم من ما تفضلت به من شرح لأهمية الإنجاز اللبناني في هذه المرحلة، وهي بطبيعة الحال أيضا وجهة النظر الحكومية، لكن حين يقول منتقدو هذا الاتفاق وعلى رأسهم حزب الله أن الحكومة ثبتت الوضع القائم بهذا الاتفاق ومنحت تفويضا للاحتلال للبقاء في جنوب لبنان بموجب اتفاق رسمي، يعني أليست هذه أيضا وجهة نظر صحيحة؟
1: لا أعتقد هذا الأمر صحيحا، ولا يمكن للحكومة اللبنانية أن تسلم به. يعني بعد هذا الاتفاق كان هناك كلام لرئيس الحكومة، كلام واضح بأن ما قامت به الحكومة هو يعني أفضل ما يمكن، وقال بشكل أساسي بأن هذا الاتفاق لن يفرط بالسيادة اللبنانية، والدولة اللبنانية لن تستغني ولن تسمح ببقاء إسرائيل في شبر واحد من الأراضي اللبنانية. لا شك أن مسألة الانسحاب الإسرائيلي لم يؤمن بشكل سريع وكامل وبدفعة واحدة، وهذا أمر مفهوم، يعني مفهوم أمنيا ولوجستيا وعسكريا، بمعنى اليوم أن الانسحاب الإسرائيلي من أي منطقة تجريبية يفترض أن يحل مكان الجيش الإسرائيلي الجيش اللبناني ويبسط سلطته على هذه المنطقة، وهناك قدرات محدودة للجيش اللبناني، لأن الاتفاق يتحدث أنه بموازاة الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يكون هناك دعم وتقوية للجيش اللبناني ليفرض سلطته في هذه المنطقة، وبالتالي الانسحاب التدريجي يرافقه أيضا تفعيل دور وقدرات الجيش اللبناني للإمساك بالأرض، وعدم يعني السماح لحزب الله بأن يعود عسكريا وتسليحيا وعبر المقاتلين إلى تلك المناطق، وبالتالي يكون الدولة اللبنانية والجيش اللبناني يتحملان المسؤولية الرسمية وتنفيذ مندرجات هذا القرار. لكن طبعا يعني ضيفك يتحدث عن انسحاب من نقطتين ليست استراتيجيتين، لكن تحدث الاتفاق عن منطقتين وليس عن نقطتين، يعني منطقتين هما اليوم قريبتين من النبطية، قريبتين من قلعة الشقيف، وأعتقد أن قلعة الشقيف الاستراتيجية هي ضمن هذا الاتفاق، وانسحاب الإسرائيلي منها له دلالات مهمة بالنسبة لما حققته الدولة اللبنانية. صحيح نحن نعرف بأن إسرائيل لا تنسحب دفعة واحدة، ولا يمكن للجيش اللبناني أن يملأ هذا الفراغ طيب دفعة واحدة.
0: سأعود إليك في مسألة
1: المناطق
0: التجريبية لضيق الوقت، سأحاول أن أقسم الوقت بينك وبين الضيف الآخر. سيد جاكي خوري، هل تبدو يعني فكرة المناطق التجريبية هذه فكرة واقعية وأنها تحقق الأهداف التي ترجوها بيروت من هذا الاتفاق في نهاية المطاف، طالما أن حزب الله يرفض هذا المسار كله ويرفض الاتفاق ويرفض مسألة المناطق التجريبية؟
2: يعني أولا كما فهمت من بعض المصادر، المناطق التجريبية هو اقتراح قدم من قبل بعض الباحثين إذا كان في إسرائيل وإذا كان في الولايات المتحدة، منهم جنرالات سابقين في الجيش الإسرائيلي وفي شعبة الاستخبارات. قدمت العديد من المقترحات للطرفين الأمريكي والإسرائيلي، وتم تبني هذا الموقف وعرض بعد ذلك لاحقا على اللبنانيين في إطار المفاوضات، على الأقل هذا ما سمعته شخصيا من قبل بعض المصادر الإسرائيلية مؤخرا، بمعنى هنالك من يقوم بإعداد بعض الخطط، لم يذهبوا إلى عمليات يعني بحث في هذا الأمر من قبل الجانب الأمريكي وحتى على مستوى الجيش الإسرائيلي، وإنما هي إعادة يعني تقييم وقراءة لأوراق قدمت خلال الفترة الأخيرة مع بداية المفاوضات. هذه جزئية، وكما ذكرت المهم بالنسبة لنتنياهو، يعني إذا كان الموضوع نقطة أو منطقة لا أعتقد أن هذا هو الجوهر في هذه المرحلة. أعتقد أيضا بالنسبة لقلعة شقيف أو البوفور ستكون هنالك إشكالية، لأن هنالك رمزية كبيرة، وقد يكون نتنياهو وكاتس ومن خلالهما حتى الرأي العام الإسرائيلي قد صعدوا على شجرة عالية عندما تم وضع العلم الإسرائيلي وعلم كتيبة جولاني على هذه القلعة لرمزيتها، وبالتالي أي عملية انسحاب في هذه المرحلة قد تفسر حتى نقاط ضعف، خاصة وكما ذكرت عدة مرات نحن في أجواء الانتخابات. ولكن هنالك عامل وأنت ذكرت في سؤالك، وأعتقد هذه نقطة جوهرية ستكون خلال الفترة القريبة، ما الذي سيحدث ميدانيا في هذه المناطق؟ إذا انسحبت إسرائيل من موقعين، أو حتى لو كان الحديث عن مسافة عشرات الكيلومترات المربعة، انتشر الجيش اللبناني وبسط سيطرته ودخل المواطن اللبناني النازح ووجد هنالك مشروع إعادة إعمار وتدوير يعني بعض الأمور التي كانت ضائعة جدا في هذا السياق. هذا قد يؤمن مثلا أو يعطي بعض نقاط الاستحقاق للحكومة اللبنانية. من جهة أخرى، إذا بقيت الأمور على حالها بمعنى فقط إعادة انتشار ولكن لا وجود لمشروع واضح بالنسبة لآلية التعويض، لآلية إعادة البناء، لإعادة النازحين في المقابل.
0: نعم سيد جاكي، لكن يعني الحكومة الإسرائيلية تربط هذه الأمور، إعادة العمارة، عودة النازحين، ما إلى ذلك، بمسألة أساسية وهي نزع سلاح حزب الله. يعني دعني أفهم الفكرة أيضا على الجانب اللبناني، يعني في بيروت كيف تفهم مسألة المناطق التجريبية التي سيجري تطبيقها؟ ألا تبدو وصفة للاقتتال الداخلي مع حزب الله، وأن يطلب من الجيش اللبناني معاجز الجيش الإسرائيلي عن تحقيقه عبر الحرب خلال أشهر طويلة؟
1: طبعا لا، ليس مطلوبا من الدولة اللبنانية أن يكون هناك اقتتال ما بين الجيش اللبناني وحزب الله. مطلوب من كل مكونات لبنان أن تخضع للقرار الذي اتخذته السلطة الشرعية في لبنان، وأن تنفذ يعني مندرجات هذا الاتفاق بما فيهم حزب الله. لكن واضح أن حزب الله في الثواني الأولى لإعلان هذا الاتفاق أعلن رفضه له، وقال بأن تطبيق مثل هذا الاتفاق سيدفع إلى حرب أهلية في لبنان. وشاهدنا يعني ساعات الليل الماضية كانت حافلة بالتظاهرات والمسيرات الجوالة عبر الدراجات النارية للآلاف من مناصري حزب الله، وقطع طريق مطار بيروت الدولي، وكأن حزب الله يعطي إشارات بأنه ذاهب نحو التصعيد، وأنه لن يقبل بأي حال من الأحوال تنفيذ هذا القرار، باعتبار أن هناك فيتو أساسي عند حزب الله يتعلق بهذه المسألة. هو أولا رفض صلخ المسار اللبناني عن المسار الإيراني في إسلام أباد، وحزب الله يعتبر أن الإنجاز يجير لإيران وليس للدولة اللبنانية. المسألة الثانية وهو ما
3: راديو الحرية من 97 بالعشرة
4: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02

0: قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
1: أصل القهوة مذاق،
0: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الأوضاع الإنسانية في ظل شح المساعدات وغياب استجابة إنسانية كافية.
5: كاميرا التلفزيون العربي هنا داخل معسكرات النازحين بمدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق. نقف اليوم هنا داخل هذا المعسكر كما تشاهدون من خلف. اليوم هطلت أمطار غزيرة للغاية في مدينة الدمازين. هذه الأمطار من شأنها أن تعمق الأوضاع الصعبة للنازحين هنا داخل هذه المعسكرات. كما تشاهدون الصورة التي أمامكم، حجم الأمطار داخل هذا المعسكر، وهذه الأمطار أيضا تضررت منها الخيام الموجودة المصنوعة أصلا هي من المشمعات والقش والعيدان. الأشجار هي لا تقوى لتحمل هذه الأمطار وتحمل الرياح التي تستصحب مع الأمطار. يعاني أو تعاني هذه المعسكرات من الأوضاع الصحية، في نقص في الغذاء ونقص في المياه ونقص كذلك في العقاقير الطبية وغيرها داخل هذه المعسكرات. نزعت كن معنا يعني أخ سكان هذا المعسكر، مرحب بك. ليلة كانت صعبة من خلال هطول الأمطار، كيف قدرتوا يعني تعيشوا هذه الليلة؟
6: والله ابن نومه في الوطة، والأمراض دي كثيرة، والهاجات بقى كثيرة في الوطة ذاتها، حشرات بقى كثيرة في دباي بطلعوا لنا، أي حشرة بطلعوا لنا، واللون مشمات ده ذاته ما مساعدنا. ولما يجب الحوز ده التساهر للصباح تمسك المشمع عدي للصباح حتى ما تنوم للواطة يعني حدا. والأمطار بقت كثيرة ذات الطين بقت كيف، والموية ما مساعد.
5: طيب كما سمحت يعني سمحتم إلى هذه الشهادات من خلال أوضاعهم التي عايشونها ليلة الأمس من خلال هطول الأمطار، مرحبا بك أيضا. يعني كيف كنت من خلال ليلة الأمس في الأمطار؟ وأنا ملاحظ أنه الخيمة الآن بتاعتك يعني مفتوحة، هذه بسبب الأمطار؟
7: آه والله نحن ديل ذات الليلة ضاي سهرنا الموية في جنبنا، أي حاجة في جنبنا قاعدين تعبانين. الأيش ده كان البصرف لنا ده كان ما بينام، ما بنقدر ناكل، ما بنقدر نشرب، قاعدين ننام في الوطن. دبايب ديل بطلة في كرئينا عديل الخشارة.
5: طيب ما في أي جهات أو منظمات جات حاولت تقيف معاكم في حول الأوضاع دي، يعني الحشرات والدبايب والعقارب وكذلك الخيام؟
7: ديل ما جونا إلا أنتوا الجو ديل، يا هو هسي شايفينكم يا هو قاعدين تصورنا وقاعدين تسألنا. عندنا 3 شهور مع الشهر ده 4 شهور نايمين في الوطة، الأذى للأذى بس قاعدين كده في الوطة. سلامة سايبة الدبايب الماشي في كرئينا ديل، الخشرة كت في راسنا.
5: طيب الوضع ده كيف مع الأطفال؟
7: والله الأطفال ده شايلينه بس قوة، بس بالوضع الكعبة ده بالمطرة ده صابرين، بس هارسين المنظمة يجي زاد ينزمنا يشوفنا كده الحلل علينا ما علينا شنو مشترين كده. 4 شهور قاعدين هسي مع الشهر ده تعبانين في الوطاء، الموية في جنبنا، أي حاجة في جنبنا، أكل ده زاد في خشبنا ما لاجينا. والله الإيش ده يجيب لنا ناكلها بالموية زي ده، قرش نشتري بوه ما في إيش سايمو له كده، قاعدين ناكل بالموية بس هاي.
5: كما سمحتم لهذه الشهادات المأساوية، أيضا الزميل ابن عمر يعني إذا وجهت الكاميرا نحو هذه الخيمة، هذه السيدة المسنة أيضا تتواجد داخل هذه الخيمة والمياه من حولها من خلال الأمطار. كما تلاحظ هذه الخيمة أيضا منفتحة من الأسفل عرضة لدخول المياه. الأوضاع هنا داخل هذه المعسكرات هي أوضاع صعبة وأوضاع تحتاج بكل تأكيد إلى تدخلات عاجلة بالنسبة للمنظمات الدولية والمنظمات المحلية. تحدثنا إلى كثير جدا من المنظمات، قالوا بأنهم قاموا بتوصيل مساعدات إنسانية ولكنها غير كافية لاحتياجات الكبيرة جدا لسكان هذا المعسكر.
8: إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث أعلنت السلطات ارتفاع عدد الضحايا إلى 920 قتيلا و3360

0: مصابا. ورصدت وزارة الداخلية في إحصائية أولية أكثر من 100 عمارة سكنية مهدمة بالكامل في ولاية لاغويرا شمالي البلاد. هذا وتسبب الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء واسعة من فنزويلا بأضرار مباشرة لعشرات الآلاف من السكان. مبادرة محلية ومتطوعون من كاراكاس أنشأوا مركزا لتوزيع الملابس والخضار والمواد التموينية في ولاية لاغويرا وسط غياب للعمل المؤسسي وأمل كبيرة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
1: الاحتياجات المادية للمتضررين المباشرين من الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء واسعة من فنزويلا كبيرة للغاية. هنا في ولاية لاغويرا الولاية الأكثر تضررا، مبادرات فردية محلية مدنيين من مدينة كاراكاس أحضروا عدد من الحاجيات الثياب تحديدا من أجل أن يحضر المتضررين وينتقون ما يحتاجونه بشكل مباشر. هنا غياب تام لأي مؤسسات أو منظمات غير حكومية أو حتى مؤسسات حكومية، نقطة لتوزيع الخضار وكذلك نقاط أخرى لتوزيع المياه الصالحة للشرب وكذلك مواد العينية والإغاثية التموينية اللازمة للسكان، خاصة وأن المحال التجارية في فنزويلا أغلقت بالكامل نتيجة الأضرار الكارثية التي تسببها الزلزال وانقطاع التواصل، والمواصلات تضررت بشدة في كثير من المناطق. لذلك الاعتماد حقيقة لغاية هذه الساعة على مبادرات من الأفراد المحليين ما يدلل من جهة على حجم الكارثة وبالتأكيد على حجم التكاتف الذي يشعر به الفنزويليين لتجاوز هذه المحنة بعيدا عن أي إشكاليات أو خلافات سياسية قد تميزت بها خلال الفترة الماضية. معاذ موسى، التلفزيون العربي من ولاية لاغويرا.
0: هذا ورفعت الحكومة الأمريكية تهدئتهم البلاد. وبموجب ترخيص أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية فإن جميع التعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في فنزويلا مصرح بها حتى ثالث
2: راديو الحرية
3: 97.17 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-65-64. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: أصواتهم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: وسط البلد،
3: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

غيرنا. كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم سيداتي وسادتي، وأهلا وسهلا بكم. السبت 27 من يونيو حزيران للعام 2026، نبدأ صباحنا على بركة الله. بداية لطلاب الثانوية العامة، اليوم امتحان آخر من امتحانات الثانوية العامة، الرياضيات أعتقد اليوم، وهذه المادة دائما يعني نوعا ما فيها بعض الصعوبة على بعض الطلاب، لكن من جد وجد ومن سار على الدرب وصل، هذا ما تعلمناه وهذا ما تربينا عليه. فنتمنى كل التوفيق لكل طلابنا في الثانوية العامة اليوم وكل يوم وفي كل الامتحانات. أدعو لهم يا سادة وآزروهم، قفوا معهم، ساندوهم، فهم أحوج ما يكونون لكل الدعم والتأييد ورفع المعنويات هذه الأيام. صباح الخير لكل المتابعين والمستمعين في كل مكان، وخاصة في غزة، غزة الصمود، غزة التحدي، والقدس والخليل معا، وكل أماكن الضفة الغربية التي ما زالت تتعرض لحرب شعواء من قبل الاحتلال، وما زلنا نعاني يا سادة سوية هذه الحرب التي لا هوادة فيها. نتمنى على الله تعالى أن يؤتينا وإياكم كل الخير، وأن ينعم علينا وعليكم بالبركة والسلام والأمان الذي نرجو ونتمنى لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في كل المواقع. صباح آخر فيه نتناول أحوال البلد، نتناول أحوال أهلها الذين ندعو لهم بالخير والسلام والأمان والألفة والمحبة والتآخي وكل المعاني الجميلة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جئنا على ذكره فصلوا عليه، صلوا على النبي المختار عليه أفضل الصلاة والتسليم. هذا الصباح برعاية جوال كالعادة نلتقيكم، وأيضا يرافقنا المشوار ربحي أبو رموز، ربحي وطاقم العمل صباح الخير لكم جميعا. صباح الخير خص نصلة يا أبو رموز الذي يقابلني من الغرفة المقابلة. صباح الخير لكل زملائنا في طاقم إذاعة منبر الحرية. ومع كل يوم جديد يا سادة، مع كل يوم جديد استعينوا بالله على صعوبات هذه الحياة وعلى تحمل المسؤوليات وتجاوز الإخفاقات والتقلبات وتغيير المنعطفات والطرقات، فاللهم بك نستعين، فامنحنا الإعانة والتوفيق والتيسير من عندك يا الله. معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي، صباح الخير للجميع.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: صباح الورد والفل والياسمين للجميع من قلب شارع الشلالة وسط مدينة الخليل. هذا تعليق أخونا حسني وزوز. صباح الخير إليك ولكل أصدقاء البرنامج الدائمين. أحمد صليبي من بيت أمر صباح الخير. إم أمير نصر الله من العاصمة صباح الورد. إم همام دميري صباح النور والخيرات. إم أمير نصر الله تهديكم التحية جميعا بلا استثناء من عاصمة فلسطين الأبدية القدس الشريف. عبد الفتاح النشاش يسعد مليون صباحك. أبو يونس أبو هدوان وإلهام القواسمة أم تحرير. رامي جبارين يسعد مليون صباحك يا رامي، طمني عنك شو أخبارك. تحياتي. رشدي فريحة كمان صباح الخير إليك ولحلحول وللوالد والوالدة وكل اللي عندك. محمد أديب الشراوني صباح الخير كمان إليك. تامر الجعبة بقول صباح الخير، حابب أسأل إذا الموضوع بنحكى فيه على الهوى، صار لنا أسبوعين أو أكثر بنسمع عن مشاكل بين بيت أمر والخليل، والمشكلة صار يدخل فيها عائلات ما إلها علاقة بالموضوع بس لإنها من الخليل. بصراحة في تخوف إنه الأمور تكبر أكثر، خصوصا بعد ما سمعنا عن حالات خطف وتكسير وغيرها من الأحداث. وين دور الشرطة المختصة بهيك ظروف؟ الناس بدها أمان وحل سريع قبل الأمور ما تاخذ منحنى أخطر لا سمح الله. الله يصلح الحال ويحفظ الجميع. طبعا يعني أتفق معك يا تامر، هذا الموضوع بحاجة إلى حل وحل سريع، واللي بتصرف فيه واضح انه بتصرف عن غير وعي، لانه يعني عاد ناس هم مش اعداء، اختلف مع ناس ما في خلاف بينه وبينهم، عائلات ليس لها علاقة بالخلاف الاصلي اقحمت في هذا الموضوع واصبحت طرفا فيه رغما عنها، وهذا الحكي يعني مش في صالح ولا اي حدا في البلد. وبصراحة يعني هناك ايدي مشبوهة تعمل في هذا الموضوع، لانه على ما يبدو أن هناك من لا يريد لبيت أمر الأمان، لا يريد لبيت أمر السلام والهدوء، يريد لبيت أمر أن تبقى في حالة توتر وحالة بلبلة على طول. ليش؟ كيف؟ مين؟ هذا دور الأجهزة الأمنية ودور أهالي بيت أمر وقف هذا النزيف، لأنه اليوم يعني أقحمت عائلات بعيدة جدا عن موضوع الخلاف الأساسي في موضوع ليس لها شأن فيه، وهذا يعني هم كبير. يعني اللي بيعمل هاي الأعمال مش حاسب عوائبها صدقوني، لأنه عوائبها وخيمة. أنت ناس مش أعدائك، ليش حولتهم أعدائك؟ ناس مش خصومك، ليش حولتهم لخصوم إلك؟ كمان بتمر لسه ما طلعت من حالة البلبلة والتوتر اللي كانت عايشة فيه نتيجة الخلاف الداخلي. يعني في حدا عم بيستورد لها خلافات استيراد، بيعزم عزومة على خلافات يعني كان بإمكان بيت أمر تجاوزها. وحيد الطويل صباح الخير إليك، تحياتنا يعطيك العافية. وأبو نهاد قفيشة كمان وأبو العود يسعد صباحك. بدي أصبح كمان على أبو عدي قفيشة ومطعم قفيشة في نمرة، الله يسعد صباحهم جميعا في مطعم قفيشة. أبو عدي والشباب معه في نمرة قريب من مفرق الحسين، صباح الفل، صباح الطعم الزاكي. الدنيا الصبح بدناش على هالصبح لحمة ولبن ورز وفاصوليا. يا أبو عدي والله إنه هيك بتفتح نفس ربحي على الأقل. خلينا نروح لدقات الساعة ونكمل بعدها. يلا،
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
2: نرجع مرة تانية مع مستمعينا والمتابعين. طبعا اليوم السبت، اليوم اعتدنا انه يكون، وان شاء الله بيكون، وان شاء الله بيكون كتير كمان زوار للخليل من خارج الخليل. اهلا وسهلا بكل زائر، بكل ضيف على هذا البلد، بلد ابو الضيفان خليل الرحمن. نسيم شاهر ابو الامير، الله يسعد صباحك، صباح الخير لام اشرف كمان، تحياتي لك. محمد الراعي ابو حسن وام محمد الجنيدي، بيان الصويتي صباح الخير، والحج بسام العملي، ابراهيم دغاغمه، ابو حسام يسعد صباحك يا ابراهيم، وامجد الطروي صباح الورد، امباجس الدويك، وكمان هيفا مسودي من القدس الشريف بتحييك وصباح الخير إلها، ام جلال القواسمه يعطيك العافيه صباح الورد.

0: أنا شخصيا ما زهقت منهم، وبتمنى أنتوا كمان ما تزهقوا منهم ونضل نحكي فيهم. موضوعين هم الأهم اليوم على صعيد حياتنا الفلسطينية، لأنه الظروف هيك حتمت علينا. الموضوع الأول موضوع العمال، والموضوع الثاني موضوع القطاع الصحي. موضوعين لابد من حل سريع لهما بأي طريقة، وعلى الحكومة والمسؤولين في كل القطاعات، المسؤولين في المؤسسات الرسمية، المسؤولين في وزارة الخارجية، المسؤولين على مستوى كل مجلس الوزراء، المسؤولين في المؤسسات الأهلية وشبه الأهلية والخاصة، كل له دور. هذا الموضوع يجب أن يحل، موضوع العمال وموضوع القطاع الصحي، موضوعين هم الأبرز في حياتنا اليوم والأكثر تأثيرا على حياة الناس. واحذروا يا سادة أن يبقى الوضع على ما هو عليه. الموضوعين معرضين للانفجار في كل لحظة بسبب الضائقة التي يحياها الناس. الوضع مش صبابة، الوضع مش أحسن إشي، الوضع جدا سيء، ولكن يبقى الأمل، يبقى الأمل رغم كل هذا الألم، يبقى الأمل بالله تعالى وبالمخلصين، بالمخلصين مش بس من أبناء شعبنا والشعوب العربية والصديقة الشرفاء اللي ما زال فيهم يعني نخوة وتعصب لفلسطين. نتمنى أن تحل هذه الموضوعات. هاي المواضيع بدها شدة. أهم ما نحكي في موضوع الحفر والمي والكهرباء، أهم ما نحكي في موضوع الأرصفة والتعديات، وأهم ما نحكي في موضوع الاجتماعات واللقاءات، وأهم من الأفراح والمناسبات. موضوع العمال مرشح للانفجار لأنه ما ضلش العمال وصلوا مراحل، يعني أعتقد ما ضلش عندهم إشي يصبروا عليه. كان في حدا يعني عم بتداين من هون ومن هون، بطل حدا يداينه. كان في حدا عنده قطعة ذهب ولا قطعة أرض ولا عقار، باعه. كان حدا مخبي له شوية فلوس صرفها. ما ضلش عند العمال إشي، والموضوع مرشح للانفجار. وفعلا إحنا أمام كوارث يمكن ما بيسمع فيها كل الناس. إحنا بطبيعة عملي وبطبيعة تواصلي مع الناس صرت أسمع شغلات بالأحلام ما كنت أسمعها، والله ما كنت متوقع أنه يجي يوم بالتاريخ يحصل اللي بيحصل اليوم لشعب فلسطين وللخليل تحديدا. الخليل تحديدا، هذه الضائقة وهذا الحصار المالي الاقتصادي الاجتماعي الأمني على سكان فلسطين يعني ممكن يودينا لكارثة كبيرة. كمان الموضوع الصحي بطل يعني بنفع الواحد يستنى عليه. الناس اليوم مهددة بخطر الموت وازدياد الأمراض وتضاعف آثارها، لأنه المرض ما بيستنى، المرض ما بيعرف أنه فيش فلوس، المرض ما بيعرف أنه فيش مقاصة، ولا بيعرف أنه المستشفيات الخاصة بطلت تستقبل حالات نتيجة الوضع. بطل المرض ما بيفهم أنه فيش أدوية في وزارة الصحة ولا في الصيدلة. المرض ما بيفهمش أنه هذا فقير وهذا غني. المرض مرض، وغير المرض الهم، الهم اللي بيزيد على الناس، والهم سم كما نقول أو قال أجدادنا، وأجدادنا أوعى منا بكثير في هذه الأمور، كل ما قالوه ينطبق اليوم. الهم سم. بتسمع شباب في مقتبل العمر عم بتموت بجلطات مفاجئة. هاي الجلطات ما إجت هيك، هي مش مفاجئة، يعني بقول لك أزمة قلبية حادة بشكل مفاجئ أو موت الفجأة، مش فجأة. صدقوني ما في إشي اسمه موت الفجأة. الموت موت، هي إرادة رب العالمين، وعمر الإنسان انتهى، هذا قضاء الله اللي كلنا مأمنين فيه. احنا مأمنين بالقضاء والقدر، لكن ربنا وجعلنا لكل شيء سببا، لكل شيء في الدنيا فيه سبب، والهم سبب أساسي في التغيرات الصحية والأذى الصحي على الإنسان. كل ما زاد الهم وزاد اليأس وزاد الحزن قلت مناعة الإنسان الداخلية، جسمه ببطل قادر يقاوم، بتضعف المناعة، وبالتالي يتحول الإنسان إلى شيء عرضة وعرضة لكل مرض ولكل لكل مشكلة. طيب لا يا إبراهيم، الله يسعد صباحك، البث شغال وعادي على الإنترنت، ما في أي مشكلة في البث. يعني بتمنى أنه لحظة نحاول نشوف، يعني أنا متأكد إنه ما في ولا أي مشكلة في البث يا إبراهيم. هاي جرب هيك، يعني أنا بعثت لك رابط البث المباشر عبر الانترنت. الله يسعد صباحك. على ذكر إبراهيم العواوي خلينا نصبح كمان إبراهيم أحمر ولا ما نصبح؟ نصبح ولا ما نصبح؟ يعني نسأل ربحي أول، نصبح ولا ما نصبح على إبراهيم أحمر؟ طب اسمع، شو رأيك نصبح على بيت البركة وما نصبحش على إبراهيم؟ لا خلينا نصبح على إبراهيم أول لأنه بزبطش، بيفتح لناش بعدين بوابة بيت البركة. الله يسعد صباح إبراهيم وكل الشباب اللي عنده. صباح الخير لمؤمن، لأبو عبد الله رشدي كمان صباحك خير، يعني لخلدون ورشدي ومؤمن وإبراهيم وكل اللي عندهم شباب صغار أو ختيارية. صباح الخير لأبو إبراهيم، امبارح يعني كنت سعيد بلقائك هيك بالصدفة عند إبراهيم. الله يسعد صباح إبراهيم، يعني ما بينفعش ما نصبحش عليه أو نمر عليه يوم يوم. امبارح كان عنده ضيوف أصدقاء أعزاء، بدناش نقول في إيش كنا نحكي، خلص عديها عديها. امبارح الجمعة، ما بعرف إذا أبو عبد الله وصلوا وردات ولا ما وصلوا في يوم الجمعة. صباح الخير لكل الموجودين في بيت البركة على الجلد على الدوار بالضبط، يعطيكم العافية. تعال نروح لاتصال تليفوني. ألو.
1: ألو صباح الخير أبو رامي.
0: يا صباح الخيرات.
1: صباح الخير إلك ولربحي ولإبراهيم ولبيت البركة وللعاملين في بيت البركة جميع.
0: نعم.
1: أنت حكيت في موضوعين ونسيت الثالث يا أبو رامي.
0: يعني أنا يمكن فاتني، ذكرني.
1: الأسرى يا زلمة، الأسرى عمالهم بموتوا في السجون الإسرائيلية. صحيح. من قلة الطعام، من صحيح. الأمراض، من قلة الدواء، بموتوا قاعدين.
0: والله والله
1: ما حداش بيحكي عنه،
0: وأنا آسف إني أنا يعني
1: تحكيش عنا يا عم، إحنا بصحة جيدة والحمد لله رب العالمين.
0: والله يشوف إذا بدنا نقارن حالنا بحال الأسرى، إحنا في مليون مليون نعمة، حتى أفقر الفقراء عنا في مليون نعمة عن حال الأسرى اللي فعلا بتعرضوا لحملة إبادة. إبادة هذه اسمها إبادة، عم بموتوهم بالبطيء.
1: بقول لك السجين أنا نزل من وزني 50 كيلو، شو صفي فيه هذا السجين؟ بقول لك أكل فيش، علاج فيش، أمراض مستشرة، حالتهم حالة في السجون. أنت بتحكي في موضوع موضوعات أنا بعدها في نظرية موضوعات مش أساسية. الأساسية هي الأسرة، هي رأس القائمة الأسرة يا عمي.
0: يا عمي أنا أتفق معك. اليوم عندنا الأسرة والأراضي الفلسطينية التي تدمر وتنهب، اعتداءات المستوطنين، انتهاك حرمة المسجد الأقصى، السفر على الجسر، أزمة البنوك، يعني عندنا مليون قضية اليوم ينحكى فيها. بس أنا يعني بحكي على قضايا قلت إنه مرشحة للانفجار، مرشحة للانفجار في كل لحظة، وقضية الأسرة لا تقل أهمية. صدقني أنا متفق معك وأعتذر إن كنت فوت هذا الموضوع.
1: عندنا يا أبو رامي إحنا مليون سفير ومليون قنصل، شو سوونا هذول؟ شو سوونا قاعدين؟ والله ما سمعت ولا وزير طلع استنكر ولا شجب اللي بيصير للأسرة، ما سمعناش ولا قنصل حكى مع القنصل الثاني انه الأسرة هذا بعذبوهم وبطعموهم شي كويس. يعني شو بيسووا هدول قاعدين لي على الكراسي والمكيفات والأكل والشرب والرواح والإجيان ورواتب ما أنزل الله بها من سلطان؟ أرصدتهم في البنوك صار فيها سخمة من الأموال اللي بياخذوها من المعاشات. طب والأسرة يلا جابونا يا سفرانا الأعزاء بدول العالم، يا قناصل شو سويتوا للأسرة؟ شو حكيتوا للأسرة؟ شو حكيتوا للمسجد الأقصى اللي مستباح كل يوم للمستوطنين؟
0: نعم.
1: شو سويتوا لنا؟ بس قاعدين تاخذوا لي معاشات وقاعدين في رفاهية.
0: تعرف أغنية إلنا الله؟
1: إلنا الله. إلنا الله مظبوط.
0: والله إحنا ما إلنا أب إلنا رب.
1: شايف هيك يعني.
0: انا طبعا انا هذا اللي شايفه، اذا انت شايف اشي تاني قل لي. دلنا مين ابونا عشان نروح له؟
1: خلص اما الله يا سيدي.
0: دلني مين دلني مين ابونا والله ملهاش الا الله والله يا ابو الفهد. إلها الله وإلها صوتنا اللي لازم يعلى، وصوت العالم الحر المحترم الشريف ومن تبقى من الشرفاء في العالم العربي والعالم كله، الدول الصديقة بكفي. يعني أنا بعرف إنه فينا
1: الشرفاء تبعونا جوا السجن يا يمي، الشرفاء تبعونا جوا السجون وليس خارج السجون. أيوم جوا السجون قاعدين.
0: سمعت عن الاتفاق يا أبو الفهد، الاتفاق اللبناني إيش؟ الاتفاق اللبناني الإسرائيلي سمعته؟
1: والله ما سمعته يا عمي.
0: التفاصيل؟
1: ولا سمعت حاجة ولا بدي أسمع حاجة.
0: يعني من من من عشرات عشرات السنين، من بداية الاحتلال، من النكبة الأولى، من 48 أول مرة لبنان يعترف بوجود إسرائيل وحقها في الوجود ويقبل.
1: شو بدي فيه أسمعه هذا؟
0: ويبقى لا كله بيأثر، ما هو كله بيأثر علينا إحنا، ويبقى الجيش
1: هو هون في السلطة وفي إسرائيل. شو بدنا إحنا؟ أنا بستنى لبنان بس. لبنان
0: ما كملتش أنا يا
1: سلطة طرفت إسرائيل.
0: ما كملتش وأن يبقى الجيش الإسرائيلي في المنطقة الصفراء إلى حين نزع سلاح حزب الله و إلى آخره. يعني اتفاق ما بعرف اعتبره انتصار لليهود ولا، رغم انه هم ما بيعتبروهوش انتصار داخليا، تعرف الصراعات دائما الحزبية والسياسية إلها آراءها، لكن أنا بنظري هذه انتكاسة للعرب، كل العرب.
1: نعم نعم نعم
0: انتكاسة مش للبنان، لكل
1: إذا
0: العرب.
1: إذا إذا العرب عندهم ضل شوية ذرة كرامة وذرة وطنية بيفهموا اللي بصير حواليهم.
0: الله يفرج علينا يا أبو الفهد. طيب بس بتمنى شغلي يا أبو الفهد ما تكونش أنت أو حدا زهق من طرحنا لنفس الموضوعات بكثرة، موضوع العمال، موضوع الأدوية، موضوع الأسرة، موضوع الإيداعات البنكية والحصار المالي، هاي المواضيع، موضوع الجسر وضرورة تغيير الإجراءات عليه، هاي يعني ما تزهقوش منا لو كررنا.
1: يا عمي كلها مواضيع مهمة، بس أنا بقول على رأس المواضيع المهمة تبعتنا هاي الأسرة.
0: نعم، وعلى فكرة يعني في موضوع الأسرة، في موضوع الأسرة
1: بقول هذه مشكلة البنوك، لا أنا بقول مواضيعنا على رأس القائمة الأسرة.
0: طيب أبو الفهد
1: في السجون يا عمي.
0: الله يصبحك بأنوار النبي وأشكرك، ولازم نروح لفاصل. صباح التين يا حلوين من عند إبراهيم أحمره من بيت البركة على دوار الجلدة، بصبح عليكو بقولكو صباح التين يا حلوين كلكو، لكل مستمعينا والإخوة والأخوات اللي بتابعونا على البث حاليا، صباح الورد والفل والياسمين وصباح التين. خلينا نروح للفاصل، بعد الفاصل بنرجع. حبيتوا تحكوا بنسمعكوا، حبيتوا تبعثوا رسائل بنقرأها، حبيتوا تتواصلوا معنا بأي طريقة في أي موضوع كمان جاهزين. احنا هاي المساحة مساحة تفريغ، خلينا نسميها مساحة هيك تفشت قلب فشت خلق، بنحكي يعني على أمل انه نغير شوية في الواقع. بدي أصبح على دكتور طارق جواد عمر كمان وأشكره على متابعته معنا يوم الخميس للحالات اللي عرضناها عليه، وفي عنا حالة يعني مبارح أبلغت بها ما بعد منتصف الليل عن صبية موجودة في مستشفى عالية بحاجة إلى تحويل وإجراء طبي، رح نتابع حالتها كمان مع أخونا طارق والدكتور هيثم الهدرة ودائرة شراء الخدمة مع المستشفيات الخاصة اللي هي كمان الله يكون بعونها يعني على الوضع اللي هي فيه. بس خلينا ناخد فاصل بالأول ونكمل بعدها.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من

طيب مكملين سوا آخر جزء في لقاء اليوم، يعني مش وقت كتير معانا، وربنا يفرجها على الجميع. 42 دقيقة بعد الساعة 10 في استوديوهات برنامج وسط البلد، معنا حوالي 10 دقائق للي حابب يتواصل معانا أو يراسلنا أو يتصل فينا. أرقام تليفوننا تسجلوها عندكم، الرقم الأرضي الأول هو 02 طبعا المقدمة للي بتصلوا من خارج المنطقة أو من جوال أو أريده 02، والرقم هو 22-90-4443. والرقم الثاني الأسرع واللي بيستقبل 10 اتصالات مع بعضه، فيش غيرهم هدول الأرقام، الرقم الثاني هو 35-46. وما حدا يرن على الأرقام 190-44 و190-19 لأنه التغت هاي الخدمة، كانت شوية هيك صعبة على الناس، فلغيناها وحطينا لكم الرقم 35-46. بإمكانك تتصل فيه من أي جوال أو من أي تليفون. للي حابب طبعا يراسلنا برسائل قصيرة، رسائل نصية SMS، بإمكانه على الأرقام التالية: إذا من جوال على 37-863. كمان مرة، من جوال بإمكانك تبعت أي رسالة على 37-863، من أريده على 6769. محمد الرواشدي، صباح الخير أم منجد ورنا أبو تركي.

طلابنا يعني ها لسه في الامتحان، لسه ما حداش طلع من الامتحان. اليوم امتحان رياضيات، الله يوفقهم يا ربي ويفرح أهاليهم. وطلاب الجامعات الله يعينكم على التسجيل، يعني عندنا أزمة خانقة في موضوع التسجيل، كتير طلاب كتير كتير عم براسلونا مش قادرين يكملوا أقساطهم وأهاليهم، يعني انتوا عارفين الظروف بدها الشرح. يعني برجع وبقول علينا نمشي الحياة، يعني المؤسسة أو الدائرة أو الجامعة اللي عندها إمكانية إنه تساهم مع الطلاب ما تقصر، اللي عندها إمكانية تقسط للطلاب ما تقصر، اللي عندها إمكانية تصبر عليهم ما تقصر، اللي عندها إمكانية تجيب لهم منح مش قروضها لأنه بتحملوها في النهاية بيقدروش يسدوها. اللي الجامعة اللي بتقدر تجيب منح لهؤلاء الطلاب ما تقصر معهم نهائيا، لأنه الوضع أنتوا عارفينه. وموضوع يعني جامعة النجاح حلت مشكلة التسجيل اللي كانت معلقة عندها بسبب تعهد الحكومة بدفع المستحقات. المستشفيات كمان نفس الاشي، والدكاترة والصيدليات الله يصبحكم بالخير دكاترتنا الأفاضل المحترمين، سواء في المؤسسات الحكومية أو في العيادات الخاصة، في مراكز الأشعة وفي مراكز الفحص المخبري، في الصيدليات كمان الله يصبحكم بأنوار النبي محمد وينعم عليك ويرزقكم. وبيقولوا الختيارية المركب اللي ما في لله بيغرق يا جماعة، المركب اللي ما في لله بيغرق. فأنا أتمنى على كل الأطباء في كل القطاعات، شايف مريضك وبتعرفه، يعني معظم الأطباء مرضاهم مرضاهم زباينهم، يعني زباين زي زباين أي محل، بتعرف مريضك وبتعرف وضعه المادي والاقتصادي والاجتماعي. إذا شايف هذا المريض بيقدرش يدفع ما تمنع عنه العلاج، بيقدر يدفع نص كشفية خد منه نص كشفية، مش رح تخسر صدقني. الصيدلية نفس الاشي، ما انت عارف زباينك وعارف مين اللي بيتردد عليك وعارف فلان بيقدر وفلان بيقدرش. الناس اصحاب المحلات كمان التجارية، عارف فلان بيتداين منك لانه معوش يدفع. في بعض المحلات وصل مرحلة قال لك وستوب بقدرش اعطيك، في محلات بتقدرش فعلا لانه امكانياتها وميزانيتها وراس مالها قليل جدا فبيقدرش يعطي مبالغ كبيره للناس الغلابه، بس في محلات راس مالها كبير وعندها امكانيات وعندها زكاه. اذا بنفع انك تتنازل عن ديونك لصالح الفقراء اللي بتعرف انهم فقراء فعلا وتخصمهم من الزكاه ما تقصرش، مزع دفتر هالديون للناس الغلابة، شيل الأسماء الغلبانة الغلبانة اللي عارف إنها ممسوحة ومزع هالدفتر لوجه الله تعالى وخصمه من الزكاة. ما هي الزكاة فرض عليك، هي فرض من رب العالمين، هي أمر رباني، مش بكيفك تقول لي بدي أدفع وبديش أدفع. في ناس بتدفعش زكاتها، أنت بتخالف شرع ربنا وأمر ربنا، وربنا هدد باللي بخالف أوامره، فما بالك إذا أنت ما نصعتش لهاي الأوامر. إذا بتقدر تتنازل عن ديونك بتقدر تخصم لهم، بتقدر تصبر عليهم أكتر يا سيدي. أنا بديش أقول لك أخصمهم وأسامح فيهم، بس أنت شايف ناس غلابة تعبانين ما لهمش منفد إلا أنت، يعني أنت ملجأهم الوحيد لما بخص عليهم ربطة خبز بخص عليهم كيلو بندورة، أنت الملجأ الوحيد لهم وأنت عارف أنه أنت الملجأ الوحيد. تقطعش، لا تكن مناع للخير معتد أثيم، ها مناع للخير معتد أثيم، تمنعش الخير عن حدا. اوعى تفكر في يوم من الأيام تمنع خير بإيدك تعمله عن حدا محتاجك، لأنه الدنيا بتنقلب، الدنيا ما بتعرف شو بصير فيها، فيش حدا على راسه خيمة، اليوم هو بحاجتك يمكن بكرة تصير أنت بحاجته. وصارت خلال هذه الحرب انقلبت موازين وتغيرت ظروف وتبدلت مسارات، وفي ناس كانت تساعد صارت اليوم بحاجة لمساعدة، وفي ناس الله فتحها عليها كانت تاخذ مساعدة من الناس اليوم بتساعد الناس. الدنيا بتتقلب وبتتشقلب وبتتغير وبتتبدل، اليوم هو بحاجتك، جارك هذا، قريبك، ابن عمك، زميلك، صاحبك، وقف جنبه. لأنه على رأي الحجة برجع وبكررها كل مرة بيجي هذا الموضوع، بقول شدوا بعضكم، لأنه احنا في مرحلة خطيرة جدا، مرحلة إيصال الناس إلى اليأس. خفضوا الأسعار، نزلوا هالأسعار، خلي الناس كلها تقدر تشتري. حرام إنه واحد يأكل ويعمل مناسبة بمئات آلاف الشواكل، واحد تاني نفسه في حبة بندورة وحبة خيار.

0: حرام تحط لي فواكه من كل أشكالها وألوانها وتزينها ومشروبات وأكل ولحم وفاصوليا ورز ومش عارف شو، وفي ناس مش لاقية تاكل، مش لاقية الأكل، مش لاقية، ما عندهاش كهرباء، ما عندهاش حليب لطفل صغير، ما عندهاش، أقولكو إجاها كيس طحين، ما عندهاش باكيت خميرة تعجن. وتقولوش ما فيش، لا في، لا في، وفي وفي، وفقدوا حواليكو، فقدوا حواليكو، ما تستنوا حدا يجيب لكم، فقدوا اللي حواليكو، راح تلاقوا ناس زي هدول، وراح تلاقوا ناس متعففين لدرجة انه انت بتفكرهم ما شاء الله عنهم. وهذا الحكي يوم الخميس كنا قاعدين او الاربعة انا وحمادة، الله يسعد صباحه حمادة الجعبري، كنا بنحكي في شغلات، فجينا على ذكر انسان كان الزلمة، لا هذا الحكي يوم الجمعة اعتقد، مش عارف يوم الخميس، لا مش حمادة، انا والدكتور محمد كنا بنحكي على واحد اقسم بالله العام الماضي اخذوا منه يعني مساعدة لناس مبلغ 10,000 شيكل اول العام، مش العام الماضي اللي قبله، السنة هاي الزلمة تجوز عليه الزكاة والصدقة لانه وضعه تدهور تماما، شايفين يعني لا حدا قادر يسدد الشيكات اللي عليه، ولا حدا قادر يسدد حق البضاعة، ولا ولا ولا، وضع الناس جدا سيء. فتبخلوش على بعض بتخفيض الأسعار، خفض الأسعار يا أخي، نزلها، اربح إشي قليل، خلي هالناس تاكل، خلي هالناس، يعني مش معقول كمان ناس بتصرف مئات آلاف الشواكل وناس مش قادر تجيب ربع كيلو لحمة، وإلها يمكن بدون مبالغة إلها سنين ما أكلتش اللحمة، أو سنة على الأقل، أو من العيد مش الماضي اللي قبله ما داقتش اللحمة. الله يفرجها، الله يفرجها على أمة محمد. لا والله كمان أنت بخيل زي البخلاء اللي بنحكي عنهم حتى بالوقت يا باي، ما أيوة البخيل بيقول لي خلص وقت البرنامج كأنه خلص يعني، طب يا أخي سامح بكمان 5 دقائق، كمان 3 دقائق، طب دقيقتين، زكاة عن صحتك يا رجل، زكاة عن صباح إبراهيم إلك، صبح عليك إبراهيم اليوم، والله بعت لي صورة للتين وبقول لي صبح على إبراهيم، بقول له صباح الخير يا حلوين، صباحك خير يا إبراهيم كمان مرة. كل أصدقائنا ومتابعي البرنامج الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله بس كلماتنا تكون خفيفة عليكم وما نكون ضايقنا حدا ولا زعلنا حدا، وزي ما قلت لكم على هذه الأرض من يستحق الحياة، وهذا الذي يستحق الحياة يستحق الدعم، يستحق المؤازرة، يستحق المساندة، يستحق نظرة عطف وحنان وشفقة. اليوم الناس الغلابة بحاجة لهذه النظرة، بحاجة للكلمة الحلوة، بحاجة للنظرة الحلوة، بحاجة للتعامل الحسن من التاجر ومن الموظف ومن الطبيب ومن كل حدا. الناس غلابة لدرجة انه ضايقة فيها الدنيا وشايفة الدنيا صعبة، فهونوها عليهم، هونوها عليهم بالكلمة الحلوة، هونوها عليهم بالمساعدة شو ما كانت هاي المساعدة. دكتور خد نص كشفية أو تاخدش بالمرة، صيدلية بتقدر تعطي دواء ببلاش للغلابة اللي بيعرفوا إنهم غلابة أعطيهم، ما بيجيك أحيانا يعني إشي بونص من شركات الأدوية وغيره أو حتى من المستوردين، فمش غلط لو انت اعطيت الغلابة اللي انت متأكد انهم غلابة ويجوز عليهم، اعطيهم، اعطيهم بدون مصاري. واحد انت شايف انه جارك وما عندوش ياكل وانت صاحب محل خضرة، شو شو شو بصير لو اعطيته 2 كيلو بندورة و2 كيلو بطاطا و2 كيلو بصل؟ مش رح تخرب الميزانية، ومش رح تغرق الباخرة، والمركب اللي ما في لله بغرق، صدقوني المركب اللي ما في لله بغرق. استدعوكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأشكر شركة جوال، وأشكر كل حدا شارك معنا وكل حدا رافقنا في المشوار. ربحي يعطيك ألف عافية أنت وكل الصبايا كمان، ونلتقي غدا بإذن الله تعالى في نفس الموعد. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
2: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
2: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية في واشنطن، بيروت ترحب وحزب الله يرفضه، وتل أبيب تقول إن الاتفاق يعطيها حرية العمل في مناطق الخط الأصفر. الحرس الثوري يعلن قصف مواقع أمريكية ردا على غارات استهدفت السواحل الإيرانية. الخارجية الإيرانية تدعو المؤسسات الدولية إلى عدم التغاضي عن الانتهاكات، وجي دي بانس يؤكد أن العنف سيقابل بالعنف. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى أكثر من 900 قتيل ونحو 3000 جريح.

0: والبداية من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، حيث وقع الجانبان برعاية الولايات المتحدة اتفاق إطار بعد جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن. وجرى التوقيع في مقر الخارجية الأمريكية بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو وسفيري لبنان وإسرائيل لدى واشنطن. وفي ردود الفعل قالت الرئاسة اللبنانية إن اتفاق الإطار الذي وقع أول الطريق لتثمر تضحيات اللبنانيين ليعودوا إلى أرضهم المحررة، فيما أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن إطار العمل الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أمريكية. وقالت مصادر في حزب الله للتلفزيون العربي إن إطار العمل الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن مرفوض وغير ملزم للمقاومة. وأضافت المصادر أن الحزب لن يقبل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدة أن قطاعات واسعة من الشعب اللبناني سترفض إطار العمل الذي جرى التوقيع عليه، وأن الحزب غير معني بمسار واشنطن وكل ما ينتج عنه. وقالت المصادر التي تحدثت للتلفزيون العربي إن السلطة اللبنانية قدمت للاحتلال تفويضا بالبقاء في الأراضي اللبنانية، وأضاف أن الحزب يرفض تثبيت واقع الاحتلال مقابل السلاح وفرض معادلة الانسحاب مقابل تسليم السلاح. وانطلقت مسيرات بدراجات نارية في أنحاء مختلفة من العاصمة اللبنانية بيروت اعتراضا على توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وقد حمل المتظاهرون أعلام حزب الله منددين بالخطوة الرسمية اللبنانية ودعوها إلى التراجع عنها. كما قطع المتظاهرون بعض الطرقات بالإطارات المشتعلة قبل أن تتدخل قوات الجيش لفض التجمع وفتح الطرقات. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستحافظ على ما سماه المنطقة الأمنية خارج مدى الصواريخ المضادة للدروع، وأضاف أنه لن يتم السماح لحزب الله أو للسكان بالعودة إلى هناك.
1: أهم ما في الاتفاق هو أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، هذا إنجاز كبير، وسنبقى فيها طالما لم ينزع سلاح حزب الله وطالما أن هناك خطرا يتهدد دولة إسرائيل.
0: كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن تفاصيل بنود الاتفاق الإطاري الذي أبرمته إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية وبحضور وزير الخارجية ماركو روبيو في واشنطن، لاتفاق يحدد وفق روبيو مسارا لاتفاق سلام مستقبلي بين لبنان وإسرائيل.
2: خمس جولات تفاوضية وأربعة أيام من المحادثات برعاية الولايات المتحدة انتهت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بتوقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل، ينص في بنوده على وقف الأعمال العدائية والدخول في مفاوضات مباشرة تمهيدا لمرحلة جديدة تقوم على ترتيبات أمنية وسياسية متدرجة. أمنيا يمنح الاتفاق الدولة اللبنانية الدورة في بسط سلطتها على كامل أراضيها عبر تولي الجيش المسؤوليات الأمنية، ولكن تدريجيا وفق مراحل تبدأ بمناطق محددة يجري الاتفاق عليها على أن تتوسع لاحقا لتشمل مناطق إضافية بالتوافق. ويتصدر ملف السلاح أبرز بنود الاتفاق، إذ ينص بوضوح على حصر حق استخدام القوة بيد الدولة اللبنانية مع تفكيك البنى العسكرية للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتجريدها من أي قدرات قتالية أو أمنية. في المقابل تدعي إسرائيل أن عملياتها العسكرية مرتبطة بما تصفه بالتهديدات الأمنية الصادرة عن حزب الله، زاعمة عدم سعيها إلى أي أطماع أو مكاسب داخل لبنان. اتفاق يمنح الولايات المتحدة الدور التنفيذي إلى جانب مشاركتها في لجنة التنسيق العسكري، بما يتيح متابعة الالتزامات والإشراف على مراحل تطبيقها. اتفاق إطاري لا يقتصر على جوانب عسكرية، بل يربط نجاحه بإطلاق برنامج واسع لإعادة إعمار الجنوب وتأمين عودة السكان إلى مناطقهم وحشد الدعم الدولي لتعافي الاقتصاد اللبناني. إعمار يحتاج إلى تمويل ضخم وأموال ستخضع وفق الاتفاق إلى منظومة رقابية مشددة كي لا تقع في يد حزب الله أو من يسميهم الاتفاق نصا بالجماعات المسلحة. اتفاق لبنان وإسرائيل يحمل في ظاهره وعودا بإرساء مرحلة جديدة، لكن نجاحه يظل مرهونا بقدرة الأطراف على ترجمة التعهدات إلى واقع عملي في مشهد لبناني شديد التعقيد، حيث تبدو تحديات التنفيذ أكثر صعوبة من إنجاز الاتفاق نفسه.
0: وتنضم إلينا من القدس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بك كريستين. الإذاعة الإسرائيلية تنقل عن نتنياهو وصفه للمناطق التجريبية بأنها منطقة صغيرة شمال الليطاني وأخرى شمال الحزام الأمني.
3: هذا الذي ورد في كلمة نتنياهو أمس ريما، بأن الانسحاب الإسرائيلي عندما يتم تطبيق المشروع التجريبي أو الانسحاب الإسرائيلي مما تعرف بالمناطق التجريبية سوف يكون ذلك من جزء صغير من المنطقة الأمنية. جرى تحديد منطقتين دون إعلان أسماء هاتين المنطقتين، بلدتين أو قريتين. بلدة سوف تكون أو قرية سوف تكون في شمال نهر الليطاني وأخرى في جنوب نهر الليطاني، وفق كلمة نتنياهو بعد الإعلان عن توقيع الاتفاق الإطاري. لم يتم الإعلان عن الأسماء كما ذكرنا، ولم يتم الإعلان عن الجداول الزمنية، أي متى سوف يبدأ تطبيق هذا المشروع التجريبي، وخاصة أن ذلك يأتي في وقت جرى الحديث عن ضرورة أن يخضع الجيش اللبناني لتدريب معين ولإشراف وتدقيق معين من أمريكا، بالتالي لا يعرف متى سوف يبدأ تطبيق هذا الأمر. بالمجمل نتنياهو في كلمته وصف هذا الاتفاق الإطاري بأنه إنجاز كبير لإسرائيل، مستندا على أن إسرائيل تبقى في المنطقة الأمنية كما تسميها في الجنوب اللبناني، اعتبر بأن ذلك هو إنجاز كبير، وأن ذلك أيضا ضربة كبيرة لإيران لأنها كانت تحاول أو تسعى لفرض انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني في إطار ما يتمخض عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وهذا لم يحصل. والآن هنالك مسار آخر تم ويتم العمل عليه، وهو مسار المفاوضات المباشرة مع الحكومة اللبنانية، مع الدولة اللبنانية، وما يتمخض عنه بأن إسرائيل تبقى في المناطق الأمنية طالما لم ينزع سلاح حزب الله، وما تمخض عنه بأن هنالك فصلا للساحات بين إيران ولبنان وفق ما يرى الإسرائيليون هذا الاتفاق. أيضا يعتبرونه بأنه إنجاز كبير لأنه لا يشمل انسحابا فوريا وتلقائيا للجيش الإسرائيلي. الجيش يبقى في المنطقة الأمنية، وعلى الجيش اللبناني أن يرضي ما ترغب به إسرائيل، أن يقتنع بأن بالفعل تم تفكيك البنى التحتية ونزع سلاح حزب الله. هذا الذي يتحدثون عنه في الصحافة الإسرائيلية ريما، بأن إسرائيل تعلن عن منطقتين تجريبيتين الآن، لا نعرف الأسماء بعد، لكن عندما يتم التطبيق إن أرضى ذلك إسرائيل تنسحب من مناطق أخرى، وبالتالي يستمر هذا المشروع التجريبي، ينسحب جيش الاحتلال، يحل مكانه الجيش اللبناني، وذلك بإشراف وتدقيق أمريكي. بالمجمل النظرة إيجابية لهذا الاتفاق لسببين: أولا البقاء الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، ثانيا فصل الساحات بين إيران ولبنان.
0: شكرا كريستين ريناوي من القدس. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الغارات الأمريكية على مواقع بالساحل الجنوبي لإيران، وأشارت الخارجية في بيان إلى أن الضربات الأمريكية صدفت منشآت مراقبة ساحلية، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب. كما طالبت الخارجية الإيرانية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه ما وصفته بالانتهاكات الأمريكية واتخاذ موقف واضح لحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن وحداته قصفت مواقع للجيش الأمريكي ردا على خروقات مذكرة التفاهم دون تحديد مواقعها، في حين أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية على أهداف إيرانية كرد على الهجوم الذي صدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز يوم الجمعة.
4: من جديد، تصعيد عسكري بين أمريكا وإيران في الساعة الماضية، عنوانه وساحته مضيق هرمز، رغم مذكرة التفاهم التي توصل إليها الطرفان منذ أكثر من أسبوع. القوات الأمريكية ضربت أهدافا إيرانية، والحرس الثوري أعلن الرد باستهداف مواقع للجيش الأمريكي ردا على خروقات مذكرة التفاهم دون تحديد مواقعها. في تفصيل بيان الحرس الثوري قال إنه رد على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان واستهداف الجيش الأمريكي للسواحل الإيرانية بذريعة مرور غير مصرح به لإحدى السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن البحرية الإيرانية قصفت مواقع تابعة للجيش الأمريكي. الحرس الثوري اعتبر أن انتهاك الولايات المتحدة للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز هو الذي دفعه إلى القيام بالرد، متوعدا برد أشد في حال تكرار الهجمات. في حين أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار في ميناء سيريك جنوبي البلاد، وأن قوات إيرانية أطلقت طلقات تحضيرية باتجاه سفن وصفت بالمخالفة في مضيق هرمز، مشيرا كذلك إلى إطلاق صاروخين تحضيريين باتجاه المضيق خلال الساعات الفائتة. أما الرواية الأمريكية لما جرى فقد تمثلت في تبرير القيادة الوسطى شن غارات جوية على إيران في سياق الرد على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز يوم الجمعة. سنتكوم أشارت في بيانها أيضا إلى أن طائرات حربية شنت غارات على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية، معتبرة ما أسمته العدوان الإيراني غير مبرر على الملاحة التجارية ويشكل انتهاكا صريحا لوقف إطلاق النار. تصعيد عسكري بدا محدودا بين واشنطن وطهران، لكنه يضع مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها وكأنه انتقال للصراع إلى مستوى آخر قد تتخلله بين الحين والآخر رسائل بالنار وأخرى بالسياسة، في ظل استمرار التباينات بين الطرفين في تفسير بنود المذكرة بشأن مستقبل مضيق هرمز وآليات وموعد شروع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآت إيران النووية.
0: قالت الخارجية الباكستانية إن محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني تحدث إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، وأوضحت الوزارة في بيان أن
5: راديو الحرية
6: 92.7 اف

0: وبالعودة إلى الملف الإيراني، ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، الخارجية الإيرانية تدعو المؤسسات الدولية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الأمريكية وفق تعبيرها، وكذلك يعني علقت على موضوع الضربات الدفاعية التي وصفتها بالدفاعية على مواقع أمريكية.
1: بيان الخارجية الإيرانية رأى بأن التحركات العسكرية الأمريكية والاستهدافات التي طاولت مناطق في جنوب إيران هي انتهاك للمادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن أنها انتهاك أيضا للمادة الأولى من مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أشار بيان الخارجية أيضا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكر البيان أيضا تشكل انتهاكا لمذكرة التفاهم، بينما رأى بأن الرد الإيراني بحسب بيان الحرس الثوري الإيراني هو رد دفاعي قانوني وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. بيان الحرس الثوري الإيراني كان قد أكد بأن أي اعتداءات أو هجمات أمريكية مستقبلية ستقابل بالمثل كذلك وربما بنطاق أوسع. قبل قليل أو في هذه الأثناء يتحدث رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، وتعليقا على هذه الهجمات الأمريكية والرد الإيراني قال بأن إيران جاهزة للرد بشكل حاسم على أي نقض لمذكرة التفاهم أو أي تحرك يتجاوز خطوط إيران الحمر أو يزعزع الأمن في إيران والمنطقة. قال بأن القوات المسلحة الإيرانية سترد بالتأكيد على أي تحرك عسكري أمريكي، وجدد تأكيد إيران بأن على الجميع أن يعلم بأن العبور من مضيق هرمز يكون فقط عبر المسارات التي تحددها إيران، وأنه سيتم التصدي حسب تعبيره لأي تجاوز للقوانين التي تحددها إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز. جدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني نفي طهران لتصريحات نائب الرئيس الأمريكي جدي فانز التي تحدث فيها عن إيجاد خط ساخن عسكري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وقال بأن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أيضا يوم أمس كان قد نفى ذلك. وتعليقا أيضا على التطورات المتعلقة بلبنان وتوقيع الاتفاق الإطاري قال بأن إيران ستواصل دعم حلفائها في المنطقة وفي مقدمتهم حزب الله في لبنان، وهذا مدرج أيضا في مذكرة التفاهم، مشار إلى لبنان في البند الأول وإلى حلفاء إيران بطبيعة الحال. تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي تأتي في مستهل أسبوع تصفه إيران بأسبوع فضح حقوق الإنسان في إيران، وهو بمناسبة أحداث وقعت في ثمانينيات القرن الماضي، أحداث متتالية من بينها في يونيو من عام 81 محاولة اغتيال علي خامنئي وتفجير مقر حزب الجمهورية الإسلامية أيضا في ذات الأسبوع، واغتيال محمد حسين بهشتي، وأيضا أحداث أخرى في 1987 من القرن الماضي، استخدام أسلحة كيميائية في مدينة سردشت في غضون الحرب الإيرانية العراقية. هذا تسميه إيران أسبوع فضح حقوق الإنسان الأمريكية على الطريقة الأمريكية، ويتم الحديث الآن أيضا عن برامج عديدة تنظمها إيران في هذا الأسبوع تحديدا في ظل استهدافات طاولت مدرسة شجرة طيبة في ميناب خلال حرب 40 يوم، وطالت أماكن مدنية في لامرد ومناطق أخرى في إيران. قالت إيران بأن هذه كلها جرائم حرب بطبيعة الحال.
0: شكرا حازم كلاس من طهران. قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن المشاورات متواصلة مع الوسطاء من أجل التوصل إلى مقاربات تضمن التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي تصريحات لوكالة الأناضول أشار قاسم إلى أن وفدا من الحركة والفصائل الفلسطينية سيزور العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لتسليم الرد على المقاربات الجديدة.
2: الاتصالات والحوارات مستمرة ما بين الفصائل الفلسطينية وحركة حماس والوسطاء مصر وقطر وتركيا من أجل الوصول إلى مقاربات كاملة متعلقة بتطبيق كامل اتفاق وقف إطلاق النار. ما تبقى من المرحلة الأولى وضع آليات للمرحلة الثانية. قبل ذلك وصلنا إلى توافقات رحب بها الوسطاء، قدم بعدها السيد ميدنوف مقاربات مختلفة عنها. الفصائل الآن في صدد الدراسة النهائية لهذه المقاربات. قد نكون أمام زيارة في الأيام القليلة القادمة إلى القاهرة من قبل وفد من حركة حماس والفصائل الفلسطينية لتقديم الرد على المقاربات الجديدة. نتعامل بكل مسؤولية وطنية مع كل ما يجري من حوارات ونقاشات من أجل نحفظ حق شعبنا الفلسطيني.
0: وبشأن تصعيد الاحتلال لاعتداءاته على القطاع، اتهم المتحدث باسم حماس إسرائيل بارتكاب خروقات كبيرة ومتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار شملت تقييد دخول المساعدات الإنسانية واستمرار عمليات القتل.
2: هناك خروقات كبيرة من الاحتلال بشكل متواصل، عمليات تقييد للمساعدات، القتل اليومي، أكثر من 1000 شهيد منذ دخول وقف إطلاق النار، حيز التنفيذ، دخول الخط الأصفر إلى مناطق جديدة، إلى قلب قطاع غزة، ما رافقها من تهجير وتدمير لما تبقى من المنازل. هذه الخروقات تتطلب أولا موقف واضح من الوسطاء للضغط على الاحتلال، ثانيا العمل الجاد على إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة حتى نبدأ بإغاثة حقيقية وإعمار ونزع الذرائع من الاحتلال.
0: أفاد موقع العرب الجديد نقلا عن مصادر أن القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة وجهت رسالة إلى لجنة إدارة القطاع دعتها فيها للتوجه إلى غزة وممارسة مهامها. وبحسب المصادر رفضت اللجنة ذلك مبررة أنها إدارة ولا تتعامل مع الفصائل أو التنظيمات الفلسطينية، فيما اعتبر مصدر رفض الكشف عن هويته أن موقف اللجنة يعكس أن قرار دخولها القطاع مرهون بموافقة إسرائيل والممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميدلدوف. وتتهم الفصائل الفلسطينية الاحتلال وميلادينوف بعرقلة دخول اللجنة إلى غزة ومباشرة مهامها. من غزة نرحب بضيفنا السيد أحمد الطنلاني الكاتب والباحث السياسي. سيد أحمد، ما الذي يؤخر دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع حتى الآن؟
3: أسعد الله وأوقاتكم. أعتقد أن التأخير الرئيسي هو مرتبط بالموقف الإسرائيلي بدرجة أساسية. المستفيد الأساسي من بقاء الوضع الحالي في قطاع غزة هي إسرائيل. إسرائيل تريد أن يكون العنوان العام أن حماس ما زالت تحكم القطاع، وبالتالي هناك مبرر لفرض المزيد من العقوبات الجمعية، التلاعب في المعابر، فرض سياسات الابتزاز الإنساني وكل الإجراءات القمعية الإسرائيلية، وفي مقدمتها يعني تحويل واقع الإبادة إلى واقع مستدام في قطاع غزة. لذلك تريد إسرائيل أن يبقى هذا الوضع على ما هو عليه في الوقت الذي تستهدف فيه كل البناء الحكومية، تستهدف الأجهزة الأمنية، وتمنع إمكانية أن يكون هناك حكم مستقر في قطاع غزة، أو بما يتوازى مع دعم الميليشيات التي تعبث في الواقع الأمني في القطاع. تريد إسرائيل للقطاع أن يكون في حالة من عدم الاستقرار، حالة اللا يقين الأمني بشكل دائم. لذلك هي لا تريد لهذه اللجنة أن تأتي وتستلم، لأنها لا تريد أن تنزع منها كل هذه الضرائع. المشكلة الرئيسية أن السيد ميلادينوف المدير التنفيذي لمجلس السلام ينسجم تماما مع هذه المحددات الإسرائيلية، وهو يضع يعني قيود قاهرة على لجنة التكنوقراط. ما ورد على موقع العرب الجديد هو جزء من سلوك يفرضه ميلادينوف على لجنة التكنوقراط، يمنحها من التواصل مع الفصائل بأي شكل من الأشكال، يمنحها من أي حديث ذا بعد سياسي، وهو يشغلها بمجموعة من الاجتماعات والتفاصيل التي لم تنعكس حتى الآن ولا بأي شكل من الأشكال على الواقع في قطاع غزة. وللأسف هذا لم يكن مأمونا من الشعب الفلسطيني، ولم يكن مأمونا أيضا من الفصائل الفلسطينية بأن تأتي هذه اللجنة لتكون فقط عنوانا عريضا دون أن تنعكس في المعنى الفعلي على الوضع في قطاع غزة، أو تشكل حتى ضغطا على السيد ميلادينوف أو المجتمع الدولي أو حتى على مجلس السلام لتسريع دخولها إلى القطاع أو وقف الإجراءات الإنسانية الصعبة في القطاع.
0: سيد أحمد، بالنسبة للمقاربات الجديدة التي تحدثت عنها الفصائل والتي ستقدمها أثناء زيارتها إلى القاهرة، ما طبيعة هذه المقاربات؟ وأيضا هل الفصائل بالفعل مستعدة لتسليم كامل الصلاحيات للجنة الوطنية لإدارة غزة؟
3: أعتقد موضوع الحكم هذا أمر منهي بالنسبة للفصائل الفلسطينية. الفصائل استعدت بشكل كامل لأن تذلل أي عقبات في تسليم كل ملفات الحكم بما فيها الملف الأكثر حساسية وهو الملف الأمني للجنة التكنوقراط، وقد شكلت لجنة من القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة بالإضافة للمجتمع المدني والوجهاء ليكونوا حاضرين عند عملية التسليم والاستلام ويدللوا أي عقبة يمكن أن تحدث. أعتقد أن حركة حماس قد جهزت كل الملفات الإدارية ووضعت هذا الأمر أمام الوسطاء وأيضا أمام ميلادينوف حتى التفاصيل التقنية الدقيقة للوضع الحكومي في قطاع غزة، وبالتالي موضوع الحكم ليس عنوانا من عناوين الخلاف. ما يجري الخلاف حوله حتى الآن هو البند 8 من خارطة الطريق في خطة ميلادينوف المرتبطة بالمراحل التنفيذية للمرحلة الثانية، وهو البند المرتبط في السلاح. الفصائل قطعت شوطا جيدا في هذا الأمر، استطاعت أن تحفظ قيمة السلاح الفلسطيني وتحفظ قيمة المقاومة الفلسطينية والحق في المقاومة الفلسطينية عبر الحديث عن الصيغة المرتبطة بحصر وتخزين السلاح الثقيل. لكن السيد ميلادينوف كما كل جولة تفاوضية يعود للمعايير الإسرائيلية ويعود لتثبيت هذه المعايير الإسرائيلية في النصوص، ووضع مجموعة من الاشتراطات التفصيلية التي يمكن أن تشكل بالنسبة للمقاومة عنوان خلاف رئيسي. هناك تشاور واسع بالنسبة لفصائل المقاومة، ستقدم المقاومة ردودها بالنصوص التفصيلية على ما قدمه ميلادينوف. ميلادينوف يريد أن يفكك البنية التحتية لفصائل المقاومة في قطاع غزة، يريد أن يفتح البوابة بشكل كبير أمام إمكانية أن يتذرع الاحتلال الإسرائيلي بوجود بنية تحتية هنا أو هناك، ويستعمل تعبير فضفاضة يمكن أن تتحول لحالة من التنصل الإسرائيلي من أهم الملفات في هذا الاتفاق وهو الانسحاب الإسرائيلي. ميلادينوف يضع مجموعة من التعبير الفضفاضة بينما لا يلزم الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال لا بملف الانسحاب ولا حتى بأن تكون القوى الدولية منتشرة مكان الجيش الإسرائيلي شرق الخط الأصفر بشكل حقيقي وفي كل القطاع، وحتى دخول اللجنة لقطاع غزة هو يشرطه بشكل رئيسي بأن يكون هناك موافقة واضحة وصريحة من الفصائل على بند نزع السلاح وأن يجري هذا الأمر على الأرض. هذا يعني أن هناك محاولة لإعادة صياغة كل جدول الأعمال المرتبط بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحصره عبر بوابة واحدة وهو ملف نزع السلاح، وهذا يتعارض مع ما وافق.
0: وهذا سؤال محوري الآن، كيف سينعكس كل ذلك التأخير وصول اللجنة إلى القطاع على كافة الملفات الأخرى المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي، بملف إعادة الإعمار أيضا، والدخول في المرحلة الثانية من تطبيق اتفاق أو اتفاق وقف إطلاق النار؟
3: يعني الإشكالية الرئيسية أن هناك مقاربتين. المقاربة الفلسطينية تقوم على فكرة التفكيك التدريجي للمشاكل والمخاطر الواردة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي التفاوض على التفاصيل وصولا لحلول أمثل تتناسب مع الشعب الفلسطيني ومصلحة الشعب الفلسطيني. وعندما وافقت على لجنة التكنوقراط بكل الأسماء الواردة فيها، هذا لم يكن ضمن قوائم الترشيحات التي كانت تقبلها الفصائل سابقا. وافقت من حيث المبدأ لأنها تريد أن تنهي ملف الحكم وأن تصل إلى نتائج فعلية على الأرض، ويعلم الجميع أن وصول اللجنة سيكون عنوانا مهما في إطار تفكيك الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، لكن لذلك يعطل الاحتلال هذا الأمر. بالمقابل الاحتلال يعمل على تفكيك الاتفاق نفسه، ويعمل على إعادة صياغة جدول الأعمال بما يتناسب معه، ويعمل على أن يستمر الواقع في قطاع غزة كما هو، وعلى الأرض هو يستمر في عدوانه بشكل متدرج. وللأسف هناك إشارات واضحة أن الاحتلال الإسرائيلي يعني يجهز لاستئناف حرب الإبادة بزخمها الكبير على قطاع غزة، وما يجري من تحركات من السيد ميلادينوف هو يعني يؤمن مسبقا الغطاء لهذا العدوان. ويحاول أن يحمل الفصائل الفلسطينية مسؤولية انهيار الاتفاق بشكل أو بآخر. لذلك الفصائل أمام مقاربات دقيقة جدا تحاول أن تثبت أنها ما زالت تقدم كل المرونة المطلقة في هذا الاتفاق وتتمسك بهذا الاتفاق باعتباره المسار الوحيد لإيقاف حرب الإبادة حاليا. وأيضا هي تضع الخروقات أمام الوسطاء بشكل واضح وتطالب الوسطاء بمكاشفة الرأي العام الدولي بما لا يبقي الرواية صورة فيما يقدمه ميلادينوف لمجلس الأمن وللرأي العام الدولي. ولذلك هي تريد تلافي سيناريو عودة حرب الإبادة، لكن في نفس الوقت هي لا تريد أن يتحول هذا الاتفاق إلى اتفاق يديم واقع الإبادة الحالي. اتفاق يسمح لبنيامين نتنياهو بأن يستمر في حالة العدوان، ولذلك هي تريد أن تثبت أولا أن تنفذ استحقاقات المرحلة الأولى والبروتوكول الإنساني.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: يقول أحمد حنيطي الباحث المهتم بالزراعة إن الاحتلال يستهدف تاريخيا هذين الصنفين لأنهما ينتميان إلى الزراعة البعلية، ونمط الزراعة البعلية يغطي مساحات الكبرى في كل مناطق الضفة.
5: هلأ هذا النمط من الاستيطان هو أجا لحتى يقاوم هذا النمط من الزراعة، يحاول يقاوم هذا النمط من الوجود الفلسطيني في المناطق المتراوية الأطراف اللي بنسميها المراعي. يعني هاي المستوطنة اللي أو البيت اللي فيه عائلة أو مش عائلة ثلاث أربع مستوطنين اللي هم عم بيمنعوا قرية كاملة من الوصول إلى أراضيهم في هاي المناطق.
4: خلال حديثنا مع أحمد عند مشارف سهل المغير شرق رام الله نزل مستوطن بأغنام إلى السهل.
5: هذا الغنم غنم فلسطيني،
4: ولأنها أغنام فلسطينية حتى بعد سرقتها تتعرض للتعذيب، يحلبونها ويضربونها لأنها ليست لهم في الأساس، إنما يستغلونها فقط للاستيلاء على الأرض فيما يعرف بالاستيطان الرعوي. يذكرنا ذلك بمشاهد قاسية لهجوم المستوطنين

0: وصول إليها في الضفة
1: مثل ما كانت قبل،
0: والأمر أصعب فيما يخص القمح والثروة الحيوانية.
2: كلما اشتدت الأمور على الفلسطينيين وضيقت عليهم سبل العيش يلجأوا إلى القطاع الزراعي. يبدو أن هذه النقطة الآن باتت محط أنظار الاحتلال والمستوطنين، وتوجهوا ووضعوا كل ثقلهم لضرب هذا القطاع حتى لا يكون للفلسطيني أي ملجأ هنا.
0: مر أسبوع وعدنا إلى منطقة طوباس والأغوار. تغيرت الأرض خلال أسبوع. الاحتلال قطع خطوط المياه وأكمل حفر خندق عسكري يفصل به روح المزارعين الفلسطينيين عن جسد أراضيهم.
3: الاحتلال كل يوم هناك تغيرات على أرض الواقع، قاموا بتقطيع الخطوط الناقلة، خطوط المياه، نتحدث عن 12 ألف دنم الآن هي في حالة جفاف، وبالتالي الاستراتيجية الإسرائيلية تسعى إلى خلق بيئة طردة في هذه المناطق.
0: وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، على المستوى التراكمي أغلق المستوطنون 500,000 دنم من أراضي الفلسطينيين، واعتدى جيش الاحتلال والمستوطنون على 52,000 شجرة فلسطينية في العامين الماضيين. ومنذ مطلع العام الجاري سرق المستوطنون أكثر من 5,000 رأس من الماشية تعود للفلسطينيين. هذه الأرقام ليست ثابتة، تتصاعد وتهبط معها مواسم الخبز والحليب والزيت والتراب.
4: يصعب الحديث عن عدد هجمات الاحتلال على الزراعة، فالهجمات تزداد كل ساعة وتكبر معها خسائر الفلسطينيين الزراعية. فخلال أسبوع واحد من العمل على هذا التقرير تغيرت أمور كثيرة على الأرض. بدأنا من هنا من سهل عطوف، وكانت هذه الطريق مفتوحة. عدنا بعد أسبوع فوجدنا أن الاحتلال عزل 185,000 دنم جديدة بحفر خندق عسكري يقطع به الماء والمسير عن السهل. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من سهل عطوف، شرق طوباس.
5: شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية في إقليم النيل الأزرق جنوبي البلاد. وقالت مصادر عسكرية إن الطيران المسير استهدف مناطق خور البودي ومقجة وديم منصور والكرمك، ما أسفر عن تدمير عدد من المركبات التابعة لقوات الدعم السريع. رحبت مجموعة محامو طوارئ بمبادرة تبادل الأسرى في السودان، وقالت المجموعة إن موافقة الحكومة السودانية على مبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تمثل خطوة إيجابية قد تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الثقة بين طرفي النزاع. ودعت قوات الدعم السريع إلى إعلان موافقتها على المبادرة، كما حثت الجانبين على البدء فورا في تبادل جميع الأسرى العسكريين بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني. من أم درمان ننضم إلينا مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. أهلا بك وائل، ضعنا في آخر التطورات الميدانية سواء في إقليم النيل الأزرق وكذلك في كردفان في مدينة الأبيض، حيث تقول المعلومات إن قوات الدعم السريع تستعد لشن هجوم على المدينة.
6: نبدأ بإقليم النيل الأزرق، حيث قامت قوات الجيش من خلال طيرانها المسير بشن غارات على عدة مواقع وتجمعات لقوات الدعم السريع بالإقليم. هذه القوات التي تساندها قوات الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة جوزيف توكا. وبحسب مصادر عسكرية أن الطيران المسير شن غارات على خور البودي وديم منصور ومقج الحجة وأيضا على الكرمك. وبحسب هذه المصادر أن هذه الغارات أسفرت عن تدمير عدد من المركبات القتالية التابعة للمجموعتين ومقتل عدد من الجنود التابعين لقوات الدعم

0: السريع، فيما تواصل قوات الدعم السريع تحشيد قواتها في هذا الإقليم، وأيضا تواصل قوات الجيش عملية انتشارها وتحشيدها في مدينتي الدمازين والروسيرس، وتقوم بعمليات تنشيط واسعة في الإقليم وعمليات اشتباكات وعمليات كر وفر بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما تزداد الأزمة الإنسانية وعمليات النزوح للمواطنين في هذه المناطق التي تشهد هذه التحركات العسكرية والعمليات العسكرية باتجاه مدينتي الروسيرس والدمازين. وهنالك دعوات ومطالبات من المنظمات المحلية بضرورة الإسراع إلى مد يد العون الإغاثي والطبي إلى هذه المعسكرات، خصوصا مع دخول فصل الخريف واحتمالية انتشار الأمراض المرتبطة بهذا الفصل، على رأسها الملاريا والإسهالات المائية والكوليرا. أما في إقليم كردفان وتحديدا في ولاية شمال كردفان وفي عاصمتها الأبيض، ما تزال قوات الدعم السريع تقوم بشن غارات على المدينة واستهداف للبنيات التحتية، على رأسها محطات الوقود. يوم أمس شنت هذه المسيرات غار على إحدى محطات الوقود بمدينة الأبيض، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. داخل المدينة الأوضاع الإنسانية أيضا سيئة جدا، خصوصا وأن قوات الدعم السريع تقوم بحصار هذه المدينة من ثلاث محاور: الجنوبي والغربي والشمالي، الشمالي الغربي، وأيضا تقوم باستهداف جميع الشاحنات والمركبات القادمة من الطريق الشرقي للمدينة. بغية حصار هذه المدينة، وبحسب مخاوف أممية وإقليمية من أن يتكرر السيناريو الذي حدث في الفاشر والانتهاكات التي مارستها قوات الدعم السريع في شمال دارفور، أن يتكرر ذات السيناريو في مدينة الأبيض. داخل المدينة ما تزال الكهرباء مقطوعة عن مدينة الأبيض، وأيضا هنالك شح في المياه الصالحة للشرب، وأيضا هنالك أزمة وقود داخل المدينة مع ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، مما يعمق من الأزمة الإنسانية داخل مدينة الأبيض. قوات الدعم السريع ما تزال تحشد في قواتها في محيط المدينة، والمخاوف من أن تقوم بهجوم على مدينة الأبيض.
1: شكرا وائل. محمد الحسن من أم درمان. هذا وحذرت الأمم المتحدة من كارثة قد تكون الأكبر في إقليم كردفان، حيث تقف مدينة الأبيض على حافة مواجهة عسكرية، بينما تتصاعد المخاوف من وقوع انتهاكات قد تهدد حياة مئات آلاف المدنيين.
2: مدينة الأبيض تقف على حافة كارثة، تحذيرات دولية تتصاعد والخوف من أن تتشدد الفظائع في السودان. 38 منظمة حقوقية من بينها العفو الدولية وهيومنز رايتس ووتش دعت إلى تحرك عاجل، مطالبين مجلس حقوق الإنسان بالتدخل قبل فوات الأوان. المنظمات قالت إنه ومع كل يوم يستمر في حصار قوات الدعم السريع للأبيض، الخطر يزداد على المدنيين. الأمم المتحدة أطلقت التحذير نفسه وأكدت أن أي هجوم على الأبيض قد يعرض مئات الآلاف للخطر، كما حذرت من موجات نزوح جديدة وأزمة إنسانية أعمق ومعارك قد تستمر لفترة طويلة. في شمال دارفور تتفاقم المأساة وعلى رأسها النزوح، رقم مفاجئ: 1430 شخصا نزحوا من 5 قرى مختلفة في يوم واحد. المنظمة الدولية للهجرة تقول النازحون فروا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتفرقوا في أماكن عدة، فبعضهم لجأ إلى مناطق داخل الولاية وآخرون عبروا الحدود إلى تشاد، وجاء ذلك بعد أيام فقط من نزوح أكثر من 2000 شخص من المنطقة نفسها. رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أكد أن الحلول قد نفدت وأن الحل الوحيد القضاء على الدعم السريع.
3: يجب أننا كلنا نمضي بحيث أنه ينتهي هذا التمرد. نحن دوما بنقول للناس اللي بينادوا، لأنه والله الحرب دي ما بتنتهي بمعركة، ما بتنتهي عسكرية، والحرب دي بتنتهي بنصر عسكري، ما بتنتهي بكلام ثاني. الحرب دي بتنتهي بنصر عسكري للقوات المسلحة.
2: وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 8 أفراد وكيانات في السودان بتهم ارتباطهم بشبكات للمشتريات والتجنيد على تأجيج الحرب الأهلية. بين تصاعد المعارك والتحذيرات الدولية تبقى مدينة
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
8: دمر والجرحى يتم نقلهم إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس على بعد حوالي 30 كيلومتر من هنا. فرق الدفاع المدني التي تحدثنا معها تطالب بسرعة وصول فرق الدفاع الدولية للمساهمة في تخفيف الضغط عنهم ومساعدتهم بمعدات أكثر حداثة، خاصة أن الإمكانيات التي تتمتع بها فنزويلا حقيقة صعبة بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية والعقوبات الأمريكية التي أثرت على العمل المؤسساتي وتطوير البنية التحتية الحيوية اللازمة لمواجهة ظروف طبيعية قاهرة حقيقة تتجاوز إمكانات فنزويلا، لأن الزلزال لم يكتفي بضرب منطقة واحدة وإنما شمل أجزاء واسعة. هذه المنطقة الساحلية تضررت بشكل كارثي. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ولاية لاغويرا.
1: والآن إلى أخبار كأس العالم 2026. منتخب الفراعنة يمضي بمشواره المونديالي.

0: تأهل المنتخب المصري إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد تعادله أمام نظيره الإيراني بهدف لكل منهما ضمن منافسات المجموعة السابعة. المنتخب المصري افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عن طريق محمود صابر قبل أن تعدل إيران النتيجة بعدها بعشر دقائق. بهذه النتيجة أكدت مصر تأهلها إلى دور الـ32 وفي وصافة المجموعة السابعة لتواجه أستراليا في الدور المقبل.
1: في السنتين دولت اللي فاتوا ان المنتخب نحترم ان المخصم المنافس لكن لا نهاب احد ولازم نلعب بما يليق بكرة مصرية والشعب المصري ان يكون عنده منتخب قوي. فالحمد لله وايا كان النتيجه حتى بعد كده انا بحكي احنا مش هنخاف من حد ومش قلقانين من حد وهنلعب كورتنا المحترمه اللي انتوا شفتوها. كلمت مع صلاح فهي الاصابه ان شاء الله مش كبيره ومش وان شاء الله ما تعطلش يعني عندنا وقت ان شاء الله مع الجهاز الطبي ان هو يرجع ان شاء الله وبنسبه كبيره. لما كلمت مع صلاح اطمنت ان هي الاصابه ان شاء الله مش هتطول يعني.
2: كنا في الصدارة والآن أصبحنا في المركز الثاني لكني لا أبالي كل شيء على ما يرام.
3: فقدت صوتي من كثرة الصراخ والتشجيع لا أستطيع الكلام بعد كل ما حدث.
4: سعيد أننا تأهلنا للأدوار الإقصائية. التعادل أفضل من الخسارة.
0: وفي لقاء المجموعة السابعة الأخير حسم المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة بفوزه الكبير على نظيره النيوزيلندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد وبذلك ودع منتخب نيوزيلندا منافسة كأس العالم.

ودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم من دور المجموعات عقب تعادله السلبي مع منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة، ورفع منتخب الرأس الأخضر رصيده إلى 3 نقاط ليحجز بطاقة التأهل التاريخية إلى دور 32 في أول مشاركة له حيث يواجه الأرجنتين، فيما أنهى المنتخب السعودي مشواره في المركز الرابع برصيد 2 بعدما أخفق في تحقيق أي انتصار خلال البطولة. وضمن منافسات المجموعة ذاتها تغلبت إسبانيا على الأوروغواي بهدف وحيد جاء نهاية الشوط الأول، وبهذه النتيجة تصدرت إسبانيا المجموعة بينما ودع منتخب الأوروغواي المونديال من دور المجموعات.

ودع المنتخب العراقي بطولة كأس العالم بعد خسارته أمام السنغال بخماسية نظيفة في ختام مباريات المجموعة التاسعة، وبتلك النتيجة تذيل المنتخب العراقي المجموعة وسجل أثقل هزيمة في تاريخ مشاركاته ببطولات كأس العالم، بينما رفعت السنغال رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث بانتظار حسابات التأهل إلى دور 32 ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث. وفي المجموعة ذاتها حسم منتخب فرنسا الصدارة بجدارة بعد عرض هجومي كاسح أمام النرويج والفوز 4 أهداف مقابل هدف، وسيواجه المنتخب الفرنسي نظيره السويدي في الدور المقبل في قمة أوروبية مرتقبة.

0: نشرت الصحف العالمية أن استهداف سفينة
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، صيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. وسفيري لبنان وإسرائيل لدى واشنطن. وفي ردود الفعل قالت الرئاسة اللبنانية إن اتفاق الإطار الذي وقع أول الطريق لتثمر تضحيات اللبنانيين ليعودوا إلى أرضهم المحررة. فيما أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن إطار العمل الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أمريكية. وقالت مصادر في حزب الله للتلفزيون العربي إن إطار العمل الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن مرفوض وغير ملزم للمقاومة. وأضافت المصادر أن الحزب لن يقبل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدة أن قطاعات واسعة من الشعب اللبناني سترفض إطار العمل الذي جرى التوقيع عليه، وأن الحزب غير معني بمسار واشنطن وكل ما ينتج عنه. وقالت المصادر التي تحدثت للتلفزيون العربي إن السلطة اللبنانية قدمت للاحتلال تفويضا بالبقاء في الأراضي اللبنانية، وأضاف أن الحزب يرفض تثبيت واقع الاحتلال مقابل السلاح وفرض معادلة الانسحاب مقابل تسليم السلاح. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستحافظ على ما سماه المنطقة الأمنية خارج مدى الصواريخ المضادة للدروع. وأضاف نتنياهو أنه لن يتم السماح لحزب الله أو للسكان بالعودة إلى هناك.
3: أهم ما في الاتفاق هو أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، هذا إنجاز كبير، وسنبقى فيها طالما لم ينزع سلاح حزب الله وطالما أن هناك خطرا يتهدد دولة إسرائيل.
2: هذا وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن تفاصيل بنود الاتفاق الإطاري الذي أبرمته إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية وبحضور وزير الخارجية ماركو روبيو في العاصمة واشنطن. الاتفاق يحدد وفق روبيو مسارا لاتفاق سلام مستقبلي بين لبنان وإسرائيل.
4: خمس جولات تفاوضية وأربعة أيام من المحادثات برعاية الولايات المتحدة انتهت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بتوقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل ينص في بنوده على وقف الأعمال العدائية والدخول في مفاوضات مباشرة تمهيدا لمرحلة جديدة تقوم على ترتيبات أمنية وسياسية متدرجة. أمنيا يمنح الاتفاق الدولة اللبنانية الدور في بسط سلطتها على كامل أراضيها عبر تولي الجيش المسؤوليات الأمنية، ولكن تدريجيا وفق مراحل تبدأ بمناطق محددة يجري الاتفاق عليها على أن تتوسع لاحقا لتشمل مناطق إضافية بالتوافق. ويتصدر ملف السلاح أبرز بنود الاتفاق إذ ينص بوضوح على حصر حق استخدام القوة بيد الدولة اللبنانية مع تفكيك البنى العسكرية للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتجريدها من أي قدرات قتالية أو أمنية. في المقابل تدعي إسرائيل أن عملياتها العسكرية مرتبطة بما تصفه بالتهديدات الأمنية الصادرة عن حزب الله، زاعمة عدم سعيها إلى أي أطماع أو مكاسب داخل لبنان. اتفاق يمنح الولايات المتحدة الدور التنفيذي إلى جانب مشاركتها في لجنة التنسيق العسكري بما يتيح متابعة الالتزامات والإشراف على مراحل تطبيقها. اتفاق إطاري لا يقتصر على جوانب عسكرية بل يربط نجاحه بإطلاق برنامج واسع لإعادة إعمار الجنوب وتأمين عودة السكان إلى مناطقهم وحشد الدعم الدولي لتعافي الاقتصاد اللبناني. إعمار يحتاج إلى تمويل ضخم وأموال ستخضع وفق الاتفاق إلى منظومة رقابية مشددة كي لا تقع في يد حزب الله أو من يسميهم الاتفاق نصاً بالجماعات المسلحة. اتفاق لبنان وإسرائيل يحمل في ظاهره وعوداً بإرساء مرحلة جديدة، لكن نجاحه يظل مرهوناً بقدرة الأطراف على ترجمة التعهدات إلى واقع عملي في مشهد لبناني شديد التعقيد، حيث تبدو تحديات التنفيذ أكثر صعوبة من إنجاز الاتفاق نفسه.
2: للمزيد تنضم إلينا من القدس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بك يا كريستين. إذن بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، بنيامين نتنياهو خرج بالأمس تحدث عن إنجاز عظيم، تحدث عن البقاء جنوب الليطاني وعن مناطق تجريبية في شماله.
1: صحيح رولا، وصف بنيامين نتنياهو توقيع الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان أنه إنجاز كبير لدولة إسرائيل، مقابل أنه ضربة كبيرة لإيران على حد ما ورد في تصريحه. اعتبر بأنه إنجاز لأنه يحافظ على وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن ما تسميها إسرائيل المنطقة الأمنية التي أقامتها على الأراضي اللبنانية في الجنوب، في حين أنه اعتبر أنه ضربة لإيران لأن إيران كانت تطلب أو تحاول فرض انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني حتى خلال فترة الستين يوما، خلال فترة مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. لكن نتنياهو يقول إنه بهذا المسار وبعد هذا التوقيع بأن هذا لن يحدث. بالمجمل اتفق الطرفان على ما يعرف بالمناطق التجريبية، حدد نتنياهو منطقتين تجريبيتين دون أن يعلن اسمي القريتين أو البلدتين، لكنه حدد بأن واحدة من هذه المناطق هي تقع خارج ما يعرف بالخط الأصفر، وأخرى جزء منها داخل الخط الأصفر، وأنها في جنوب نهر الليطاني وفي شمال نهر الليطاني، وأنه جرى تحديد هاتين المنطقتين بناء على توصية من الجيش الإسرائيلي. اعتبر بأن هذا التوقيع هو رسالة لإيران بأن لا شأن لها بلبنان على حد ما ورد حرفيا في تصريحه رولا. بالمجمل إسرائيل محتفية بهذا الاتفاق الإطاري لأنه يحقق فصلا للساحات بين إيران ولبنان، وأنه لا يضمن أو لا يتطلب انسحابا إسرائيليا فوريا. الانسحاب سوف يكون تدريجي ويعتمد على موقف إسرائيل وتقييم إسرائيل لأداء الجيش اللبناني. إن كان من وجهة نظر إسرائيل ناجحا بتحقيق مهمة نزع سلاح حزب الله وتفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله، فإسرائيل سوف تنسحب من مناطق إضافية ومناطق أخرى ضمن تطبيق ما يعرف بالمناطق التجريبية. بالتالي بالمجمل التقييمات الإسرائيلية إيجابية لهذا الاتفاق، يقول أنه فيه ترسيخ لمبادئ تخدم إسرائيل. لا. الاعتراف المتبادل هذه خطوة أولى قد يلحقها اتفاق سلام مستقبلا والمضي في هذا المسار. أيضا مسألة فصل الساحات وأيضا عدم الانسحاب الإسرائيلي حاليا، بالتالي بالمجمل النظرة إيجابية لهذا الاتفاق.
2: يعني هذا على الصعيد السياسي، ولكن يبدو بأنه مناطق الشمال في إسرائيل لديهم موقف آخر وهناك مخاوف أيضا كما استمعنا إلى بعض التصريحات.
1: بالفعل كان هنالك تصريح صدر عن رئيس منتدى بلدات الشمال الذي قال إن الواقع الأمني في الشمال لا يحدده الورق في واشنطن أو ما يوقع عليه في واشنطن، وإنما النجاح بتحقيق المهمة، في إشارة إلى نزع سلاح حزب الله وفي إشارة إلى إبعاد حزب الله عن الحدود. بالتالي في إسرائيل تحديدا سكان الشمال ينظرون بعين من الشك الادعاء بأنهم لا يرفضون السلام، وإنما ينظرون بشكوك معينة بشأن مثل هذه الاتفاقات، وأن الفيصل والاختبار الحقيقي هو في الميدان. حتى إن رئيس منتدى بلدات الشمال رولا طلب بأن يكون هنالك قوة دولية أن تضمن نزع سلاح حزب الله وتحقق هذه المهمة، على اعتبار أن الجيش اللبناني ضعيف وغير قادر على تحقيق مهمة نزع سلاح حزب الله. طبعا يفترض أن يكون هنالك دعم ويفترض أن يكون هنالك إشراف وتدريب يخضع له الجيش اللبناني من قبل الجيش الأمريكي أو من قبل أمريكا، أن يكون هنالك دعم أمريكي للجيش اللبناني لتنفيذ هذه المهمة. يتحدثون في الإعلام الإسرائيلي وينقلون موارد من تصريحات لوزير الخارجية ماركو روبيو الذي كان حاضرا في توقيع اتفاق الإطار، وأنه سوف يتم، يفترض أن يتم تقديم 130 مليون دولار أمريكي للبنان، 30 مليون دولار كدعم عسكري و100 مليون دولار كدعم للمساعدات الإنسانية. بالتالي يعتبرون بأن هذا حافز اقتصادي بالمجمل كما ذكرت. وأيضا لا يغفلون حالة الانتقاد من قبل حزب الله، وأنه كان هنالك مظاهرات على الأرض وما إلى آخره، ويشككون أيضا لأن حزب الله إن كان ضد الاتفاق بالتالي سوف يستمر في تنفيذ عمليات من شأنها أن تستدعي ردا إسرائيليا، ومن شأنها أن تضع الجميع في حالة من الجمود وعدم التقدم في هذا المسار. فهنالك ترحيب نعم، هنالك وصف إسرائيلي نعم لهذا الاتفاق أنه إنجاز لإسرائيل، لكن أيضا هنالك اختبار وعين تنظر بشكوك بشأن مسألة تنفيذ هذا الاتفاق، لأنهم يستندون أيضا للقرار 1701، قرار أنهى الحرب الإسرائيلية سابقا على لبنان، لكن إسرائيل تدعي بأنه لم يتم تطبيقه. أيضا تجربة 1983 اتفاق لم يكتمل ولم ينجح. بالتالي بالمجمل هنالك ترحيب أولي مبدئي، إسرائيل تعتبر بأن حقوق بأن المصالح التي كانت تريدها مضمونة، وهي تشير إلى فصل الساحات، تشير إلى عدم انسحاب إسرائيلي، وهذا مهم. لا يمكن لإسرائيل أن تنسحب الآن رولا قبل الانتخابات الإسرائيلية، لأن هذا أصلا يوضع في سياق الحملات الانتخابية. نتنياهو يتحدث عن المنطقة الأمنية كمكسب انتخابي أيضا، ليس مكسب أمني أو استراتيجي أو سياسي. بالتالي يعتبرون بأن الوجود الإسرائيلي في الجنوب اللبناني مهم، وأيضا مسألة فصل الساحات لأن إسرائيل كانت غاضبة من ربط الساحات الذي تحقق في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية.
2: شكرا لك من القدس مراسلة تلفزيون العربي كريستين ريناوي. إلى إيران الآن، حيث أدانت وزارة الخارجية الغارات الأمريكية على مواقع بالساحل الجنوبي لإيران، وأشارت الخارجية في بيان إلى أن الضربات الأمريكية استهدفت منشآت مراقبة ساحلية، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب. كما طالبت الخارجية الإيرانية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه ما وصفته بالانتهاكات الأمريكية، واتخاذ مواقف واضحة لحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي. هذا وأدانت الخارجية البحرينية استهداف إيران لأراضي البحرين بعدد من المسيرات فجر اليوم، معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكا صارخا لسيادة البحرين وتهديدا لأمن المواطنين والمقيمين فيها وخرقا للأعراف والمواثيق الدولية. وقالت الخارجية البحرينية في بيان إن استمرار الهجمات الإيرانية رغم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة يجعل طهران مسؤولة عن تقويض مساعي السلام وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بمحاسبة الجهة التي وصفتها بالمعتدية.
0: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
7: عنوانه وساحته مضيق هرمز، رغم مذكرة التفاهم التي توصل إليها الطرفان منذ أكثر من أسبوع. القوات الأمريكية ضربت أهدافا إيرانية، والحرس الثوري أعلن الرد باستهداف مواقع للجيش الأمريكي ردا على خروقات مذكرة التفاهم دون تحديد مواقعها. في تفصيل بيان الحرس الثوري قال إنه رد على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان واستهداف الجيش الأمريكي للسواحل الإيرانية، بذريعة مرور غير مصرح به لإحدى السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن البحرية الإيرانية قاصفت مواقع تابعة للجيش الأمريكي. الحرس الثوري اعتبر أن انتهاك الولايات المتحدة للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز هو الذي دفعه إلى القيام بالرد، متوعدا برد أشد في حال تكرار الهجمات. في حين أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار في ميناء سيريك جنوبي البلاد، وأن قوات إيرانية أطلقت طلقات تحضيرية باتجاه سفن وصفت بالمخالفة في مضيق هرمز، مشيرا كذلك إلى إطلاق صاروخين تحضيريين باتجاه المضيق خلال الساعات الفائتة. أما الرواية الأمريكية لما جرى فقد تمثلت في تبرير القيادة الوسطى شن غارات جوية على إيران في سياق الرد على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز يوم الجمعة. سنتكوم أشارت في بيانها أيضا إلى أن طائرات حربية شنت غارات على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية، معتبرة ما أسمته العدوان الإيراني غير مبرر على الملاحة التجارية ويشكل انتهاكا صريحا لوقف إطلاق النار. تصعيد عسكري بدا محدودا بين واشنطن وطهران، لكنه يضع مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها وكأنه انتقال للصراع إلى مستوى آخر قد تتخلله بين الحين والآخر رسائل بالنار وأخرى بالسياسة، في ظل استمرار التباينات بين الطرفين في تفسير بنود المذكرة بشأن مستقبل مضيق هرمز وآليات وموعد شروع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآت إيران النووية.
2: للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. لنقف معك حازم على آخر التطورات، التصريحات، هل متوقع مزيد من التصعيد؟ وهل يعني صرحت أي جهة إيرانية رسمية عن يعني مسؤوليتها عن ما أعلنته البحرين باستهدافها؟
8: الحرس الثوري الإيراني في بيانه كان واضحا بأنه استهدف المصالح الأمريكية في المنطقة دون أن يحدد المناطق التي تم استهدافها. بطبيعة الحال قد يكون هذا الإعلام من قبل الخارجية البحرينية مرتبط بالهجمات التي قامت بها إيران، والتي وصفها بيان الخارجية الإيرانية بأنها هجمات دفاعية بعد الهجوم الأمريكي على منشآت ساحلية مرتبطة بالمراقبة الساحلية في محافظة هرمزجان جنوب البلاد. مدير موانئ شرق محافظة هرمزجان جنوب إيران قال بأن الهجمات الأمريكية لم تلحق أضرارا. بيان الحرس الثوري الإيراني قال بأن أي هجوم جديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيقابل أيضا برد إيراني، وربما يكون هذا على نطاق أوسع. الخارجية الإيرانية كذلك أكدت بأن الهجمات الإيرانية جاءت ردا على خرق الولايات المتحدة الأمريكية لمذكرة التفاهم، البند الأول من مذكرة التفاهم، وأيضا خرق ميثاق الأمم المتحدة بالاعتداء على إيران. وقالت بأن العمليات العسكرية الإيرانية أو الرد العسكري الإيراني كان دفاعيا وفي إطار المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني في مؤتمر صحفي انتهى قبل قليل أكد بأن أي هجوم عسكري أمريكي جديد سيقابل برد حاسم من القوات المسلحة الإيرانية، ونفى أيضا أو جدد نفي طهران لإنشاء خط اتصال عسكري مباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وقال بأن هذه التصريحات التي صدرت عن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس غير صحيحة. إيران بطبيعة الحال تؤكد بأن كل ما يجري هو بسبب انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لتعهداتها، ليس فقط في مضيق هرمز وإنما أيضا فيما يتعلق بلبنان. بيان الخارجية الإيرانية وحتى بيان الحرس الثوري الإيراني أشار إلى الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان. وبطبيعة الحال لا يزال الجدل مستمرا بشأن أموال إيران المحتجزة في الخارج وكيف سيتم استخدامها، وسط تأكيد أمريكي بأنها ستستخدم في شراء سلع زراعية أمريكية ونفي إيراني بأن ليس هناك ما يجبر إيران على شراء سلع زراعية أمريكية. كل هذا يضع تنفيذ مذكرة التفاهم أمام تحديات كبيرة بطبيعة الحال، ولكن يبدو أن مضيق هرمز هو التحدي الأبرز بين جميع هذه الأمور. وفي هذا السياق أيضا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني في مؤتمره الصحفي جدد التأكيد بأن أي تحرك في مضيق هرمز دون تنسيق مع الحرس الثوري الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية والجانب الإيراني عموما قد يعرض هذه السفن والناقلات التي لا تنسق مع إيران إلى مخاطر جسيمة.
2: ما الذي قالته إيران حول ما يتعلق ب يعني ما صرحت به الولايات المتحدة بأن الاستهداف جاء ردا على استهدافها لسفينة في مضيق هرمز؟
8: لم تعلق إيران على هذا الأمر. إيران تقول بأن منذ البداية التدخل الأمريكي في المنطقة والعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران هو الذي أدى إلى زعزعة الأوضاع في المياه الخليجية وفي مضيق هرمز، وهذا كان في المرحلة الأولى بطبيعة الحال. بعد مذكرة التفاهم إيران تستند إلى المادة الخامسة من مذكرة التفاهم التي تنص أن حركة العبور والمرور من مضيق هرمز سيصار إلى استعادتها خلال 30 يوم بتنسيق مع إيران وسلطنة عمان، وهذا ما جرى على أرض الواقع، تشكيل لجنة مشتركة إيرانية عمانية. الإعلان عن مسار آخر غير المسار الإيراني دون تنسيق مع الجانب الإيراني، وهذا ما حصل بين سلطنة عمان والمنظمة البحرية الدولية، فاجأ إيران ودفع إلى تدهور الأمور بشكل متسارع خلال اليومين الماضيين.
2: شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. إذن وفي ضوء التصعيد الأخير، حذر صندوق النقد الدولي من عودة الصراع في الشرق الأوسط وعدم صمود اتفاق وقف إطلاق النار الهش وتداعياته على الاقتصاد العالمي. وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جونشوا إن عملية السحب من مخزونات النفط الاستراتيجية ساعدت في تجنب ارتفاع أكثر حدة في الأسعار، لكن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر هبوط كبيرة. وحذر المسؤول في المؤسسة المالية الدولية من أن الاحتياطات النفطية الاستراتيجية قد استنفذت إلى حد كبير، ما يعني أن الدول سيكون لديها مجال أقل للمناورة، وذلك في حال تجدد الصراع. واعتبر أن المخاطر مرشحة للارتفاع وستقل احتياطات الدول من النفط لتخفيف حدة أي تراجعات أخرى للإمدادات في حالة انهيار وقف إطلاق النار وعودة الأعمال القتالية. وينضم إلينا الدكتور جاسم عجاقة أستاذ الاقتصاد بالجامعة اللبنانية. أهلا بك دكتور جاسم. إذن يعني كيف يمكن أن نقرأ تصريح خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي فيما يتعلق باحتمالية عودة الأزمة مرة أخرى وتأثيرها على الاقتصاد العالمي؟
9: تحية لك سيدتي وللمشاهدين الكرام، أنا أشكرك على هذه الدعوة. في الواقع يعني هذا الأمر متوقع لأن الثقة بين الأمريكيين والإيرانيين لازالت معدومة، وهذا أمر يعني أصبح الجميع يعرفه. هناك شبه دعيني أقول غياب للثقة، هناك خلاف على كل بند من بنود التفاهم، وبالتالي هذا الأمر يعني بكل بساطة أنه في أي لحظة ممكن عودة الصراع العسكري. في حال عودة الصراع العسكري سيكون هناك توقف لحركة النقل بمضيق هرمز، هذا يعني بكل بساطة أنه سيكون هناك صدمة عرض على على النفط والطاقة عامة، وهذا الأمر سيؤدي يعني إلى ضربة أكبر من السابقاتها، لأنه كما ذكرت سيدتي في المقدمة تم استنزاف الاحتياطات حقيقة، يعني الاستراتيجية أو ما يقال بالstrategic buffers، يعني تم استنزافها حقيقة في المرة الماضية، وهذا ما دفع إلى أن تكون أسعار النفط بمستويات مقبولة إلى حد ما بحول $110 للبرميل الواحد. اليوم حقيقة إذا يعني حدث لا سمح الله أن أعاد الاشتباك العسكري، أنا أعتقد يعني أن هذه المرة حقيقة يعني الاقتصاد العالمي سيواجه مشكلة كبيرة جدا، وعلى رأس هذه المشاكل بالطبع سيكون هناك الصدمة الكبيرة التي ستطال التضخم، سيكون هناك نقلة نوعية أو الأحرى نقلة هيكلية بالتضخم إلى مستويات أعلى بكثير، ويعني هذا سيضع المصارف المركزية الأجنبية الأوروبية والأمريكية أمام يعني معضلة كبيرة، وبالطبع الركود التضخمي هو النتيجة النهائية.
2: هذا في حال عودة الصراع والحرب مرة أخرى دكتور جاسم، ولكن إذا ما أردنا يعني قراءة مختصرة بعناوين عريضة لشكل هذه المرحلة، شكل الاقتصاد وبعد فتح مضيق هرمز، هل استطاع الاقتصاد العالمي التعافي ونسبة التعافي؟
9: لا يمكن القول أنه استطاع التعافي بالكامل، يعني حقيقة خفف من الضغوطات الجيوسياسية وخاصة على صعيد سلاسل الإمداد وخاصة على صعيد أسعار التأمين، وهذا الأمر ضروري جدا لأن الاقتصاد العالمي يتأثر كثيرا بأسعار النفط وبأسعار التأمين. لذلك أنا أعتقد أن علاوة المخاطر المرتبطة بسعر برميل النفط اختفت من الأسعار، وهذا ما شاهدناه حقيقة مع برميل النفط بحدود $74 أمريكي للبرميل. لذلك أنا أعتقد يعني أن كلمة تعافى نحن بعيدين عنها، لازال الاقتصاد في مرحلة حرجة جدا، وخاصة يعني أن هناك لا ننسى سيدتي أن هناك صراع اقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم، وهناك رسوم جمركية، وقد تعود هذه الأمور إلى السطح لاحقا على هذا الصعيد. لذلك لم يكن هناك من تعافي، يعني الفترة ضئيلة جدا للحديث عن التعافي، والأسواق تأخذ بعين الاعتبار وحتى المستثمرين يأخذون بعين الاعتبار إمكانية سقوط أو انهيار الاتفاق الإيراني الأمريكي في أي لحظة من اللحظات. لذلك أنا أعتقد يعني أن المرحلة القادمة ستتسم أقله حتى انتهاء فترة 60 يوم، إذ لم أكن على خطأ أعتقد أنه قد مر 30 يوما وباقي 30 يوما، إذ لم يستطيعوا حقيقة الوصول إلى نقاط عامة سيكون هناك تجديد لمدة 60 يوم جديدة، ولكن بعد ذلك حقيقة سيكون هناك كما يقال الوقوف أمام الحقيقة، لن يكون هناك من خيارات بعد هذه اللحظة. سيدتي إذا لاحظت الأمر، هذا الاتفاق حصل لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحت ضغط دولي، تحت ضغط داخلي من داخل الأسواق الأمريكية، والإيرانيين كانوا منهكين، وبالتالي حصل هذا الاتفاق. ولكن هذا الاتفاق النقاط الأساسية ألا وهي الصواريخ الباليستية، الترسانة النووية، وحقيقة يعني أمور كثيرة مثل مضيق هرمز لم يتم حتى الساعة البحث فيها. لذلك أنا أعتقد أن هذه المرحلة هي مرحلة دعيني أقول عدم اليقين في هذا الأمر.
2: طيب بالنسبة للاقتصاد العالمي وفي حالة عدم اليقين دكتور جاسم، والذي اتضح بأن إيران يعني يعتبر مضيق هرمز الآن بالنسبة لها هو السلاح النووي الأساسي، سلاح استراتيجي بالنسبة لها، أدوات التحوط والتعامل مع الواقع الجديد الذي فرضته إيران الآن فيما يتعلق بمضيق هرمز اقتصاديا؟
9: سيدتي أولا دول الخليج أثبتت أنها هي دعيني أقول قلب الاقتصاد العالمي النابض، لأنها توفر الطاقة، وليس فقط الطاقة بل توفر
10: البترول. 97.10 FM.
11: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM. تجمهروا خلال الأسبوع الفائت عند نقطة تابعة لقوات الإندوف الواقعة في المنطقة. طالبوا الأهالي قوات الإندوف تحمل مسؤولياتها والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن أبنائهم المحتجزين داخل سجون قوات الاحتلال الإسرائيلي. المخاوف مستمرة رولا من عمليات تهجير ممنهجة على المدى الطويل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لأهالي منطقة ريف القنيطرة وأيضا ريف درعا. هذه التوغلات التي أيضا يرافقها عمليات تجريف لبعض المساحات المزروعة بالقرب من المناطق المحتلة، أيضا عمليات نصب لسياج شائك في المنطقة، أيضا عمليات رفع للسواتر. كل هذه العمليات بالتوازي مع عمليات توغل لمستوطنين يقومون باجتياز السياج الحدودي ويدخلون داخل الأراضي السورية. هذه العمليات تسبب حالة من الذعر لدى الأهالي ومخاوف لدى الأهالي من أن يكون هناك نية لتهجير أهالي المنطقة لإنشاء مستوطنات على الحدود السورية بالقرب من المناطق المحتلة. أيضا سابقا كان هناك مطالبات من الأهالي للخارجية السورية وللدولة السورية بضرورة تحمل المسؤوليات تجاه هذه المنطقة التي تتعرض لعمليات التوغل مستمرة والانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أيضا قامت بإتلاف الكثير من المزروعات خلال الفترات الماضية، بالإضافة إلى عمليات الإحراق عدد من الأراضي جراء الطلقات النارية التي تطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الزراعية. كان هناك عمليات رش لمبيدات حشرية خلال الفترة السابقة ومبيدات عشبية أدت إلى تضرر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وأيضا منع الرعاة من الوصول إلى المناطق الحدودية وإلى أراضيهم الزراعية القريبة من المناطق الحدودية. هذا الأمر يثير مخاوف الأهالي بشكل كبير جدا، ويطالب الأهالي بين الحين والآخر الحكومة السورية بضرورة تحمل المسؤوليات وإيقاف توغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الواقعة على القرى خصوصا في ريفي القنيطرة ودرعا.
9: شكرا لك من دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. نشر الأخبار العاجلة. ومراسل التلفزيون العربي الذي ينقل من قطاع غزة عن وقوع مصابين في قصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين بمواصي خان يونس. إذن كمعلومات أولية، هناك مصابون في قصف مسيرة إسرائيلية لخيمة نازحين بمواصي خان يونس. وأيضا فلسطينيا، شيع فلسطينيون شهداء قضوا جراء غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. انطلق المشيعون من مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد إلقاء نظرة الوداع عليهم ومواراتهم الثرى وسط القطاع.
10: الشهيد طبعا لا له دعوة لا في تنظيمات ولا في حاجة ولا إشي، هو كان على رأس عمله بالرغم من قلة الرواتب ومن رغم من قلة هذا ووضع المادي صعب، يعني بديش أقول لك إنه يمكن كان

0: مرهون بموافقة إسرائيل والممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي مالدينوف. وتتهم الفصائل الفلسطينية الاحتلال ومالدينوف بعرقلة دخول اللجنة إلى غزة ومباشرة مهامها. في الضفة الغربية اندلعت مواجهات في بلدة قبلان جنوبية نابلس عقب محاولة مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على منزل في البلدة، وسط تصدي الأهالي وإطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز وفق ما أفادت به مصادر محلية فلسطينية. إلى السودان الآن، حيث شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية في إقليم النيل الأزرق جنوبي البلاد. وقالت مصادر عسكرية إن الطيران المسير استهدف مناطق خور البودي ومقجة ودي منصور والكرمك، ما أسفر عن تدمير عدد من المركبات القتالية التابعة لقوات الدعم السريع. رحبت مجموعة محامو الطوارئ بمبادرة تبادل الأسرى في السودان، وقالت المجموعة إن موافقة الحكومة السودانية على مبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تمثل خطوة إيجابية قد تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الثقة بين طرفي النزاع. ودعت المجموعة قوات الدعم السريع إلى إعلان موافقتها على المبادرة، كما حثت الجانبين على البدء فورا في تبادل جميع الأسرى العسكريين بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني. حذرت الأمم المتحدة من كارثة قد تكون الأكبر في إقليم كردفان، حيث تقف مدينة الأبيض على حافة مواجهة عسكرية، بينما تتصاعد المخاوف من وقوع انتهاكات قد تهدد مئات آلاف المدنيين.
1: مدينة الأبيض تقف على حافة كارثة، تحذيرات دولية تتصاعد والخوف من أن تتشدد الفظائع في السودان. 38 منظمة حقوقية من بينها العفو الدولية وهيومنز رايتس ووتش دعت إلى تحرك عاجل، مطالبين مجلس حقوق الإنسان بالتدخل قبل فوات الأوان. المنظمات قالت إنه ومع كل يوم يستمر في حصار قوات الدعم السريع للأبيض الخطر يزداد على المدنيين. الأمم المتحدة أطلقت التحذير نفسه وأكدت أن أي هجوم على الأبيض قد يعرض مئات الآلاف للخطر، كما حذرت من موجات نزوح جديدة وأزمة إنسانية أعمق ومعارك قد تستمر لفترة طويلة. في شمال دارفور تتفاقم المأساة وعلى رأسها النزوح، رقم مفاجئ 1430 شخصا نزحوا من 5 قرى مختلفة في يوم واحد. المنظمة الدولية للهجرة تقول النازحون فروا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتفرقوا في أماكن عدة، فبعضهم لجأ إلى مناطق داخل الولاية وآخرون عبروا الحدود إلى تشاد، وجاء ذلك بعد أيام فقط من نزوح أكثر من 2000 شخص من المنطقة نفسها. رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أكد أن الحلول قد نفدت وأن الحل الوحيد القضاء على الدعم السريع.
2: يجب أننا كلنا نمضي بحيث أنه ينتهي هذا التمرد. نحن دوما نقول للناس اللي بينادوا، لأنه والله الحرب دي ما بتنتهي بمعركة، ما بتنتهي عسكرية، نقول الحرب دي بتنتهي بنصر عسكري، ما بتنتهي بكلام ثاني. الحرب دي بتنتهي بنصر عسكري للقوات المسلحة.
1: وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 8 أفراد وكيانات في السودان بتهم ارتباطهم بشبكات للمشتريات والتجنيد على تأجيج الحرب الأهلية. بين تصاعد المعارك والتحذيرات الدولية تبقى مدينة الأبيض في قلب مشهد يزداد فيه الوضع سوءا، وتزداد المخاوف من فصل جديد أكثر دموية في الحرب السودانية.
0: إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث أعلنت السلطات ارتفاع عدد الضحايا إلى 920 قتيل و3300
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: قائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: سلاح الجو الأوكراني، فقد شهدت كييف انفجارات ضخمة جراء سقوط حطام صواريخ روسية في منطقة مفتوحة بأحد الأحياء، ما أدى إلى اشتعال النيران. هجوم جاء بعد دقائق من تحذيرات أوكرانية برصد صواريخ روسية متجهة نحو العاصمة، ما دفع رئيس البلدية إلى دعوة السكان للاحتماء في الملاجئ. على الطرف الآخر، أعلنت موسكو إسقاطها أكثر من 600 مسيرة أوكرانية بعد تعرضها لواحدة من أكبر الهجمات بالمسيرات على العاصمة الروسية ومقاطعة تولا وشبه جزيرة القرم ومناطق أخرى، الأمر الذي دفع حاكم شبه جزيرة القرم إلى إعلان حالة الطوارئ.
9: أحيطكم علما أنه سيتم إعلان حالة الطوارئ في جمهورية القرم بالتشاور مع محافظ سيفاستوبول، ونطلب منكم مجددا التزام الهدوء والرجوع إلى المصادر الموثوقة لنحقق المطلوب.
8: عمدة موسكو قال إن الدفاعات الجوية تصدت لعشرات المسيرات الأوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة في غضون ساعة واحدة. هجوم أوكراني آخر واسع النطاق استهدف منشأة صناعية في نوفو موسكوفيسك بمقاطعة تولا غربية روسيا، وتسبب في إصابة امرأة وتضرر منزل. وأفادت مصادر محلية أن الهجوم الأوكراني استهدف مصنع أزوت، أحد أكبر المجمعات الكيميائية في البلاد لإنتاج مواد المتفجرات، إلى جانب انقطاع في إمدادات الكهرباء. تصعيد عسكري متبادل بين موسكو وكييف يأتي بعد ساعات من موافقة الرئيس الأوكراني على شن حملة عسكرية واسعة لمدة 40 يوما، أملا في إجبار روسيا على وقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.
10: الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: تأهل المنتخب المصري إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد تعادله أمام نظيره الإيراني بهدف لكل منهما ضمن منافسات المجموعة السابعة. المنتخب المصري افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عن طريق محمود صابر قبل أن تعدل إيران النتيجة بعدها بعشر دقائق. وبهذه النتيجة أكدت مصر تأهلها إلى دور الـ32 وفي وصافة المجموعة السابعة لتواجه أستراليا الدور المقبل.
1: سنتين دولت اللي فاتوا ان المنتخب نحترم ان المخصم المنافس لكن لا نهاب احد ولازم نلعب على بما يليق بكره مصريه والشعب المصري ان يكون عنده منتخب قوي. فالحمد لله وايا كان النتيجه حتى بعد كده انا احنا مش هنخاف من حد ومش قلقانين من حد وهنلعب كرتنا المحترمه اللي انتوا شفتوها. كلمت مع صلاح فهي الاصابه ان شاء الله مش كبيره ومش وان شاء الله ما تعطلش يعني عندنا وقت ان شاء الله مع الجهاز الطبي ان هو يرجع ان شاء الله وبنسبه كبيره لما اتكلمت مع صلاح اطمنت ان هي الاصابه ان شاء الله مش هتطول.
0: محمد صلاح مصاب.
2: ايران
3: تحيا مصر
4: تحيا مصر تحيا
5: كنا في الصدارة والآن أصبحنا في المركز الثاني لكني لا أبالي كل شيء على ما يرام.
6: فقدت صوتي من كثرة الصراخ والتشجيع لا أستطيع الكلام بعد كل ما حدث.
7: سعيد أننا تأهلنا للأدوار الإقصائية التعادل أفضل من الخسارة.
0: وفي لقاء المجموعة السابعة الأخير حسم المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة بفوزه الكبير على نظيره النيوزيلندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد وبذلك ودع منتخب نيوزيلندا منافسات كأس العالم.

ودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم من دور المجموعات عقب تعادله السلبي مع منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة، ورفع منتخب الرأس الأخضر رصيده إلى 3 نقاط ليحجز بطاقة التأهل التاريخية إلى دور 32 في أول مشاركة المونديالية له، حيث يواجه الأرجنتين، فيما أنهى المنتخب السعودي مشواره في المركز الرابع برصيد 2 بعدما أخفق في تحقيق أي انتصار خلال البطولة. وضمن منافسات المجموعة ذاتها تغلبت إسبانيا على الأوروغواي بهدف وحيد جاء نهاية الشوط الأول، وبهذه النتيجة تصدرت إسبانيا المجموعة بينما ودع منتخب الأوروغواي المونديال من دور المجموعات.

ودع المنتخب العراقي بطولة كأس العالم بعد خسارته أمام السنغال بخماسية نظيفة في ختام مباريات المجموعة التاسعة. وبتلك النتيجة تذيل المنتخب العراقي المجموعة وسجل أثقل هزيمة في تاريخ مشاركاته ببطولات كأس العالم، بينما رفعت السنغال رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث بانتظار حسابات التأهل إلى دور 32 ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث. وفي المجموعة ذاتها حسم منتخب فرنسا الصدارة بجدارة بعد عرض هجومي كاسح أمام النرويج والفوز ب4 أهداف مقابل هدف. وسيواجه المنتخب الفرنسي نظيره السويدي في الدور المقبل في قمة أوروبية مرتقبة.

0: وينضم إلينا في الاستوديو الشؤون محرر الشؤون الرياضية بالتلفزيون العربي عدوان عدوان. مرحبا بك عدوان. إذا أولا مبروك للمصريين، ما يعني وصولهم وتأهلهم للدور الثاني إنجاز تاريخي لمصر، كيف حصل؟
1: بالتأكيد يعني في رابع نبارك للشعب المصري والجماهير العربية. من أصل 8 منتخبات عربية، الآن ضمننا أن هناك منتخبان عربيان المغرب ومصر تأهل للأدوار الإقصائية، على أمل إن شاء الله أن ترافقهم الجزائر غدا عندما تواجه النمسا. في رابع مشاركة لمنتخب مصر في المونديال يتأهل الأدوار الإقصائية، مباراة لم تكن سهلة على الإطلاق أمام المنتخب الإيراني الذي يعني كان قريبا جدا من خطف النقاط الثلاث والفوز في آخر الدقائق، ولكن ذلك الهدف لم يحتسب بسبب التسلل. المنتخب المصري الآن أمامه مباراة يعني صعبة أمام المنتخب الأسترالي، كان بإمكانه مواجهة أحد المنتخبات التي تأهلت في المركز الثالث لو تصدر المجموعة، ولكن
2: حرية.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: الساعة الآن 1:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. نتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق في قطاع غزة. كان هنالك سلسلة من الأحداث، أعلن قبل قليل عن استشهاد طفلة وإصابة 7 آخرين، هذا كان في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. على صعيد الضفة الغربية، أحداث كانت في المناطق الشمالية والجنوبية من الضفة الغربية، هذا يضاف أيضا إلى الأحداث الأخيرة التي جرت في إيران، عملية الاستهداف التي جرت داخل الأراضي الإيرانية والرد الذي خرج بعد ذلك باستهداف دولة البحرين التي قالت بأنها تعرضت لهجمات إيرانية أكدت احتفاظها بحق الرد. أخبار عديدة ستكون حاضرة ضمن برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم على الهواء مباشرة. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات طيبة مفيدة نتمناها دائما لكل من يتابع هذا الأثير.

0: نبدأ بمتابعة الملفات الإخبارية المختلفة. سنتابع ما يجري في قطاع غزة، خاصة وأن هنالك أحداثا متواصلة ومتلاحقة. إجمالا، وفق ما ورد من معلومات، فقد أعلن عن استشهاد طفلة وإصابة 7 مواطنين هذا ظهر اليوم بغارة على خان يونس. شهود عيان قالوا بأن الاحتلال استهدف بصاروخين خيمة كانت تأوي نازحين بشارع روني في مواصي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد الطفل إسلام حسن أبو شمالة وإصابة 7 آخرين نقلوا إلى مشفى ناصر، وصفت جراح أحدهم ببالغة الخطورة. في وقت سابق أيضا أعلنت مصادر طبية استشهاد الطفل وليد أبو جزر 10 سنوات متأثرا بجراح أصيب بها في غارة إسرائيلية يوم الثلاثاء على غرب مدينة خان يونس. خلال الساعات 24 الماضية سجل استشهاد 6 مواطنين بينهم 3 من رجال الشرطة في قطاع غزة.
1: أنا الكرامة والفخر، أنا رمز الصمود.
0: أما بخصوص ما يجري في المنطقة الإقليمية وتحديدا بالملف الإيراني ومنطقة دول الخليج، فكان هنالك عدة أحداث. بداية، إيران أدانت بشدة هذا اليوم الهجمات الجوية الأمريكية التي وقعت مساء يوم الجمعة على عدة منشآت مراقبة في السواحل الجنوبية للبلاد، اعتبرت بأنها تشكل خرقا واضحا للبند الأول من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب الموقعة في 18 يونيو حزيران الجاري، فضلا عن الفقرة الرابعة من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة.
1: عايش راسي مرفوع فلسطيني وشهدت يا زمن نفسي.
0: وزارة الخارجية الإيرانية قالت في بيانها بأن هذه الهجمات تزامنت مع هجوم شنته إسرائيل على لبنان بالتنسيق مع الولايات المتحدة، أكدت بأن ذلك يشكل انتهاكا جليا للبند الأول من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب، وشددت على حق إيران في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. أضافت أيضا بأنها ستدافع بكل طاقتها عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية. أشارت إلى تنفيذ القوات المسلحة الإيرانية هجمات وصفتها بالدفاعية على أهداف أمريكية فجر اليوم، وحملت الإدارة الأمريكية والأطراف المشاركة في هذه الهجمات المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الوضع. كذلك دعت الخارجية الإيرانية الدول العربية في الخليج إلى الالتزام بمبدأ حسن الجوار واحترام القواعد الأساسية للقانون الدولي التي تمنع استخدام أراضيها أو أماكنها أو حتى إمكاناتها من قبل أي أطراف معادية لشن أعمال عدائية على الجمهورية الإسلامية. وناشدت الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الأخرى عدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الانتهاكات الجسيمة، كما أسمتها لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة. كان البند الأول من مذكرة التفاهم ينص على أنه تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤهما في الحرب الحالية بتوقيع هذه المذكرة للتفاهم الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وتتعهدان بأنه من الآن فصاعدا لن تبدأ أي حرب أو أي عملية عسكرية ضد بعضهما البعض، وأن تمتنعا عن التهديد أو استخدام القوة ضد بعضهما البعض، وأن تضمنا وحدة أراضي لبنان وسيادتها، وسيؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب في جميع الجبهات بما في ذلك في لبنان وبقية فحوى هذا البند. هاي كانت أو كان البند الأول في مذكرة التفاهم، لكن مواقع إيرانية في منطقة سيريك في محافظة هرمزجان جنوب إيران تعرضت لهجمات أمريكية ليلة الجمعة على السبت، عقبها إعلان الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم شن هجمات على مواقع تمركز القوات الأمريكية في المنطقة، وذلك في أول تبادل الهجمات بين الطرفين منذ توقيع مذكرة التفاهم. الحرس الثوري الإيراني قال بأن هجماته جاءت في أعقاب خرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وكذلك إقدام الولايات المتحدة على شن هجوم جوي على سواحل إيران بذريعة عبور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز. وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه بأنه بحسب البند الخامس من مذكرة التفاهم فإن ترتيبات العبور والملاحة في مضيق هرمز تعود إلى إيران، متهما أمريكا بالسعي عبر تحريض من جهات مختلفة إلى التنصل من هذا الالتزام، ومحذرا من أن أي تكرار للاعتداء سيقابل برد أوسع من ذلك وفق ما نشر.
1: واسأل عن كل العشقين في أي ديرة صار وطنك عغيابك حزين بيتك بلد أزهار.
0: إلى دقة الواحدة والربع بعد ذلك نكمل متابعة ما يجري في المنطقة
2: مع برنامج أطياف الوطن.
3: الساعة الآن الواحدة والربع بتوقيت بنز حيمان. وأول

البحرين قالت بأنها تعرضت لاعتداءات إيرانية بطائرات مسيرة هذا اليوم، ذلك بعد ساعات من إعلان طهران استهدافها مواقع أمريكية في المنطقة ردا على الهجوم الأمريكي على مواقع ساحلية إيرانية ليل الجمعة على السبت. وزارة الخارجية البحرينية قالت في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية بأن أراضي البلاد تعرضت فجر اليوم لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد سافر لأمن المواطنين والمقيمين وخرق فاضح للأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدة احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وفق القانون الدولي. أضافت الوزارة بأن استمرار النظام الإيراني في اعتداءاته في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية نحو التهدئة تلقي على طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويكشف نهجا قائما على زعزعة الأمن وتصدير الفوضى وتقويض الاستقرار الإقليمي. تابعت بأن العدوان الغادر يكشف استخفاف إيران بالمجتمع الدولي وبما قطعته على نفسها من التزامات بموجب مذاكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة في 17 يونيو حزيران، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ قراره والذي تقدمت به المنامة نيابة عن دول مجلس التعاون والأردن بخصوص الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول المنطقة خلال الحرب الأخيرة. هذا ما جرى خلال الساعات الماضية. باللغة البسيطة، سفينة دخلت من مضيق هرمز من خلال مسار ليس المسار الذي حددته إيران أو عمان، وبالتالي تم استهدافها. ردت أمريكا بهجوم على سواحل إيران، استهدفت منظومة مراقبة، بعد ذلك استهدفت إيران منشآت أمريكية أو أهداف أمريكية في البحرين. إيران بتقول إنه أمريكا هي من انتهكت القرار، قرار وقف الحرب، والبحرين تقول بأنه تطالب مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة بأن يتحملوا المسؤولية، نفس الكلام اللي طالبت فيه كمان إيران. لكن كمان من الملفات الهامة هو ما جرى من ما سمي بالنص الكامل للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، واللي جرى توقيعه في واشنطن مساء يوم الجمعة بعد 4 أيام من المفاوضات. طبعا النصوص كما نشرت في وسائل الإعلام ينص على ما يلي: بموجب الاتفاق أعلنت إسرائيل ولبنان عزمهما إنهاء النزاع بينهما ومعالجة أسبابه الكامنة وإنهاء أي حالة حرب، والتزامهما بعملية واضحة تستعيد بموجبها القوات اللبنانية السيادة الفعلية على أراضي لبنان، كما ينص على تولي الجيش اللبناني تدريجيا المسؤولية الأمنية الكاملة في منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. جاء في البند الأول: تؤكد إسرائيل ولبنان حق كل دولة في الوجود بسلام ورغبتهما المتبادلة في العيش بأمن بوصفهما دولتين ذوات سيادة ومتجاورتين، ويعلن الطرفان بموجب هذا الإطار عزمهما على إنهاء النزاع بينهما بصورة نهائية ومعالجة أسبابه الكامنة وإنهاء أي حالة حرب قائمة بينهما رسميا. يستند هذا الإطار الذي تم التوصل إليه بعد جولات متعددة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين إلى الاتفاقات والتفاهمات السابقة التي أثبتت نجاحها، ويعبر عن تصميم مشترك على إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو تسوية شاملة لكل القضايا العالقة بين البلدين، ويؤكد الطرفان عزمهما على معالجة هذه القضايا بوصفهما دولتين ذوات سيادة من خلال مفاوضات ثنائية مباشرة بوساطة أمريكا. ثانيا: تلتزم حكومة دولة إسرائيل وحكومة الجمهورية اللبنانية بمسار متبادل ومتدرج وفق تسلسل واضح وشروط محددة، تتولى بموجبه القوات المسلحة اللبنانية بسط سلطة الدولة الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية، بما يتيح للقوات الإسرائيلية إعادة انتشارها تدريجيا إلى خارج الأراضي اللبنانية. وتحدد تفاصيل هذا المسار
أو يحدد تفاصيل هذا المسار في ملحق أمني يعد بدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية، ويكمل هذا الإطار ويحدد الإطار إجمالا ما يجري ميدانيا على أرض الواقع. ثالثا، عملا بالملحق الأمني في إطار الجهد الأوسع الرامي إلى تكريس احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها، تتولى القوات المسلحة اللبنانية تدريجيا المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في مناطق تجريبية تشكل الآلية التي يجري من خلالها تنفيذ إعادة الانتشار المرحلية والمتحقق منها للقوات الإسرائيلية بالتوازي مع انتشار القوات المسلحة اللبنانية. وقد اتفقت القوات الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية على منطقتين تجريبيتين أوليين، على أن يتم الاتفاق على أي مناطق تجريبية لاحقة بالتوافق بين الطرفين، وعند التحقق من نجاح عملية نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية في هذه المناطق، تتولى القوات المسلحة اللبنانية المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة فيها، وتبدأ جهود إعادة الإعمار بدعم دولي، ويتمكن المدنيون اللبنانيون من العودة الآمنة إلى تلك المناطق تحت السيطرة الحصرية للسلطات الشرعية اللبنانية. أيضا تؤكد حكومة الجمهورية اللبنانية مجددا التزامها الحازم وغير القابل للرجوع عنه باستعادة وممارسة سيادتها الكاملة على كل أراضيها، وتلتزم حكومة لبنان بإعادة ترسيخ احتكار الدولة لاستخدام القوة وتحقيق نزع السلاح الكامل والمتحقق منه لكل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

جاء في البند الخامس بأن حكومة إسرائيل تؤكد أن عملياتها العسكرية في لبنان جاءت حصرا نتيجة للهجمات والتهديدات والنيات العدائية الصادرة عن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، لا سيما حزب الله. وتشدد حكومة إسرائيل على أن إنهاء هذا التهديد من خلال نزع سلاح هذه الجماعات وتفكيك بنيتها في كل أنحاء لبنان إلى جانب الترتيبات الأمنية الإضافية التي يتفق عليها البلدان سيزيل أي حاجة مستقبلية لأي عمل عسكري أو وجود عسكري للقوات الإسرائيلية في لبنان. وبناء على ما تقدم، تعلن حكومة إسرائيل أنها لا تضمر أي أطماع أو مطالب إقليمية في لبنان.

0: طبعا هنالك عدة بنود أخرى. إجمالا المذكرة تتكون من 14 بند، وإجمالا كان في البند 12 بأنه فور التوقيع على هذا الإطار سيعمل البلدان على إنشاء مجموعات عمل تتولى إعداد اتفاق شامل للسلام والأمن. كذلك ومن أجل تحقيق أهداف هذا الإطار تنشئ الحكومتان فورا مسارات موازية للتواصل المباشر والمستمر بتيسير من الولايات المتحدة، وتلتزم الحكومتان بمواصلة العمل بحسن نية إلى حين التوصل إلى سلام كامل ودائم. مختصر هذا البند هو اعتراف لبنان بإسرائيل، ثم نزع سلاح حزب الله في كامل الأراضي اللبنانية، وأن من يمتلك السلاح والأمن فقط هو الجيش اللبناني. المشوار متابعينا الكرام يتواصل معكم على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة. فابقوا ويانا بعد الفاصل لنعود لمواصلة المشوار.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة، نتابع ما يجري من تطورات اقتصادية ومالية في الضفة الغربية. إجمالا، الضغوط لازالت تتزايد على شركات القطاع الخاص في الضفة، هذا مع استمرار أزمة تكدس الشيكل لدى المصارف الفلسطينية، والتي أدت إلى تقييد الإيداعات النقدية وانعكست على السيولة والعمليات التجارية وكلفة التشغيل، وسط تحذيرات من تداعياتها على النشاط الاقتصادي. كانت الغرف التجارية من خلال اتحاد الغرف التجارية دعت إلى فعاليات احتجاجية تبدأ على مستوى محافظات الوطن.

كان في تساؤل إجمالا في ظل الوضع اللي إحنا عم بنعيشه حاليا. هذا الوضع إنه ما في أموال مقاصة عم تتحول، وهون سؤال بيطرح نفسه إنه هل إحنا في هاي الحالة ممكن تكون فلسطين مثلا نجحت بالخروج من اللي بسموه عباءة إسرائيل تجاريا، إنه خلص يعني صارت تعتمد على نفسها وموضوع بروتوكول باريس الاقتصادي انتهى. في تحليل كشف عن تعمق الاعتماد التجاري الفلسطيني على إسرائيل خلال الشهور الأربعة الأولى من سنة 2026، سواء بوصفها السوق الرئيسية للصادرات الفلسطينية أو المصدر الأكبر للواردات. طيب شو بتقول المعلومات الحقيقية؟ الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل خلال الفترة الممتدة بين يناير وإبريل 2026، يعني من شهر واحد لشهر أربعة، قفزت إلى 662 مليون دولار، مقارنة ارجع من شهر واحد لشهر أربعة من العام 2025 العام الماضي كانت 489 مليون دولار، بزيادة 172 مليون، يعني بنسبة 35% ارتفعت. بالمقابل ارتفعت الواردات الفلسطينية من إسرائيل إلى مليار وسبعمائة مليون دولار، مقارنة مع مليار وثلاثمائة مليون تقريبا احنا بنحكي خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، يعني كمان الواردات ارتفعت بحوالي 30%. طبعا هذا أو هاي البيانات بتعكس حجم الارتباط البنيوي اللي موجود بين الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي. إسرائيل استحوذت على حوالي 93% من إجمالي الصادرات الفلسطينية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2026. انت كفلسطيني انت ما عم بتصدر الا 7% الى العالم و93% اعتمادك على اسرائيل. ان سكرت المعابر وقالت ما بدنا نستورد من فلسطين وما بدنا نعطي واردات الى فلسطين، هون انت 97% من حياتك ستتوقف، او 93% عشان الدقة. طبعا هذا النمو المتزامن بين التصدير والتوريد أدى إلى اتساع العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل إلى حوالي مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري. بمعنى أنه أنت عم تستورد من إسرائيل أكثر ما بتصدر لإلها.

هذا جزء إجمالا من الواقع الاقتصادي والمالي الذي تعيشه المحافظات الفلسطينية المختلفة في ظل الواقع الحالي. وبطبيعة الحال الجميع لا زال ينتظر أي انفراجة جديدة للمستقبل. كل بيعرف أنه يعني

عم تتحملها هي كبيرة، خاصة وإنه يعني قطاعات مثلا ممكن توصل لمرحلة باليوم الواحد بالعامية ما بتستفتح، يعني ما بتبيع بشكل واحد، بيفتح المحل وبيسكره بمخسر كامل. مثلا كيف بيسموها كل طلعة شمس، إنه عندك إشي بيكون مثلا 500 شيكل، إشي 1000، إشي 10000، إنه هذول أنت لازم تبيعهم رضيت ولا مرضيت عشان تطلع بس مصاريفك التشغيلية اللي هي الرواتب والكهرباء والأمور التشغيلية والأجار اللي هذا ثابت يوزع بشكل يومي. مثلا لو جيت عملت له حسبة، هون في ناس ما عم بتبيع شيكل واحد عشان أنت توصل يعني مش للحد الأدنى، لا إشي يضلك تستمر على الأقل. هذا جزء، في حين أنه سبق وحكينا بالفترات الماضية لازال القطاع الخاص يعاني من أزمة تكدس الشيكل، ويعاني في الخليل تحديدا. أنا بالنسبة لي أنه حركة أهالينا في الداخل المحتل عم تنتقل إلى المحافظات الشمالية أكثر، فهون كمان لازم يكون في خطط من غرفة تجارة الخليل، من ملتقى رجال الأعمال، من حتى أصحاب الأعمال، ما تستنى أنه حدا يجي يحرك الوضع عنك، أنت ابدأ من نفسك. مثلا أبسط الشغلات، أنت عم تشتغل وبتمول مثلا لك إعلانات وأشياء زي هيك على السوشيال ميديا، لا تكتفي بأنها تكون لمنطقة الخليل، صح ما بيجوا أهل الداخل، لكن كمان أنت خليهم مستهدفين بالمناطق. هون مشكلة أنه رح يصير العبء عليك أكبر، أنه بدل ما تخلص مثلا $50 حيصير عندك 100، لأنه أنت عم تستهدف كمان جمهور تاني مش عم بيجي حاليا. لكن في أول فرصة ممكن أنت تشجعه، ممكن حدا هناك يفكر بشكل تلقائي عائلي أنه يجمع حمولة باص ويجي على الخليل. ما بتعرف كيف ممكن تمشي الأمور، غير أنه لازم يكون في نشاط رسمي من قبل المؤسسات الرسمية يعني إعادة الحركة أكثر لمنطقة الخليل. مثلا تعال انظر انت حاليا على كاميرات البث المباشر عم تنقل الصورة من شوارع المدينة، بتلاقي الشوارع مثلا هاي دوار المنارة، دوار ابن رشد، حركة سلسة اجمالا ماشي. بس احنا ما يعني مرات انت صح ما بدك تشوف أزمة سير، بس مرات أزمة السير هي الرزقة اللي بتكون لإلك، انه انت بدك ناس تكون موجودة في البلد، خاصة يوم السبت. طلع على دوار الصحة فاضي، يعني ما في حدا، وهاي إشكالية انه ما في زيارات للمدينة. غير انه كمان التوسع العمراني اللي عم بصير في مختلف مناطق المحافظات، هذا كمان رح يكون له اسبابه واثاره. مثلا ارجع 10-15 سنة لورا، كان ابن دورة وابن يطة لما بده يشتري شيء يتسوق بشكل كتير كبير او المدن والقرى ينزل على الخليل المدينة، لكن اليوم بدورة مثلا بيطة صار في اسواق خاصة فيها، يعني صار في قلب مدينة موجود في دورة مثلا ومجمعات تجارية، وهذا طبيعة التوسع، وبالتالي الحركة تقل وتضعف في قلب مدينة الخليل. تطلع على دوار بير المحجر فاضي، دوار المنارة فاضي، مفرق الجامعة فاضي، راس الجورة كمان فاضية، وهذا اليوم هو يوم السبت.

طبعا المشوار يتواصل معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل عبر الموجة العاملة 92 فارزة 7/10. يوميا يكون هنالك مباريات لكأس العالم، اليوم عدة مباريات وبكرة كمان

مباريات هامة، وحاليا يعني تصبح المباريات أكثر سخونة مع مغادرة منتخبات وتأهل دول أخرى. على سبيل المثال من المباريات اللي موجودة اللي انتهت ضمن الجولة الثالثة، مصر مع إيران تعادلوا بهدف، نيوزيلندا مع بلجيكا فازت بلجيكا 5-1، الأوروغواي وإسبانيا، إسبانيا فازت 1-0، الرأس الأخضر مع السعودية كان التعادل 0-0.

0: إلى دقات الساعة الثانية إلى ربع، ثم نكمل الجزء الأخير.
1: برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 2:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
5: أصل القهوة مذاق.
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

نواصل هذا المشوار بالدقائق الأخيرة. اليوم في مباريات كأس العالم كرواتيا وغانا وبنما وإنجلترا. كمان حيكون في مباريات بين كولومبيا والبرتغال والكونغو الديمقراطية مع أوزباكستان. حيكون كمان بكرة في مباريات ما بين الأردن والأرجنتين. شو حيصير فيها هاي الله أعلم. والجزائر رح تلعب مع النمسا. في دور 32 كمان حيبلش إجمالا جنوب إفريقيا وكندا، البرازيل مع اليابان، ألمانيا مع البرغوي، هولندا رح تلعب مع المغرب، فرنسا رح تلعب مع السويد، وساحل العاج مع النرويج. بدور 32 المكسيك لسه مش معروف مع مين رح تلعب، والولايات المتحدة رح تلعب مع البوسنة والهرسك. إجمالا هذا يوم الخميس رح يكون في 2/7. بكل الأحوال طبعا للأيام القادمة المباريات رح تزيد، ممكن مش على طول الوقت، لكن يعني مثلا بيوم واحد ممكن تلاقي حوالي في 7 مباريات تقريبا في ذات اليوم، لأنه اليوم عندهم يختلف عن يومنا شوي. في مباريات بتلاقيها الساعة 12 بالليل، الساعة 2، الساعة 5 الفجر بالنسبة لنا، فالمواعيد تختلف من مكان الإقامة لمكان متابعتها في دول العالم. وقت البرنامج هذا اليوم متابعينا الكرام انتهى، نلتقي وإياكم غدا بمشيئته تعالى في حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن. أشكر لكم متابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول، الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
3: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
4: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: إيرانية قصفت خلال الليل مجمع تيتان باريكادي الصناعي في مدينة فولغوغراد، مشيرا إلى أن الضربة أصابت المصنع الذي ينتج أنظمة مدفعية ومعدات عسكرية وأدت إلى اندلاع حريق فيه.
4: منطق القوة يبدو الأكثر حسما في نزاع أوكرانيا، مزيد من الهجمة المكثفة بين طرفي القتال، ضربات روسية على زابوريجيا وضواحيها جنوبية أوكرانيا تسببت في مقتل شخص وإصابة آخرين. السلطات الأوكرانية أشارت إلى أن القوات الروسية نفذت أكثر من 800 ضربة استهدفت 44 بلدة وقرية في المقاطعة، وأفادت السلطات المحلية بتلقيها مئات البلاغات عن تضرر منازل وسيارة ومنشآت بنية تحتية. هجوم روسي آخر استهدف مبنى سكنيا في مدينة سومي شمالية أوكرانيا أسفر عن أضرار مادية وتصاعد للنيران وإجلاء نحو 40 شخصا بحسب ما أعلنته وزارة الطوارئ الأوكرانية، في حين نشرت وكالة طاس الروسية مقطعا قالت إنه يوثق استهداف الجيش الروسي مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي. الهجمات الروسية لم تستثني العاصمة الأوكرانية كييف وبولتافا ودونيتسك وشبه جزيرة القرم بحسب سلاح الجو الأوكراني، فقد شهدت كييف انفجارات ضخمة جراء سقوط حطام صواريخ روسية في منطقة مفتوحة بأحد الأحياء ما أدى إلى اشتعال النيران. هجوم جاء بعد دقائق من تحذيرات أوكرانية برصد صواريخ روسية متجهة نحو العاصمة، ما دفع رئيس البلدية إلى دعوة السكان للاحتماء في الملاجئ. على الطرف الآخر أعلنت موسكو إسقاطها أكثر من 600 مسيرة أوكرانية بعد تعرضها لواحدة من أكبر الهجمات بالمسيرات على العاصمة الروسية ومقاطعة تولا وشبه جزيرة القرم ومناطق أخرى، الأمر الذي دفع حكم شبه جزيرة القرم إلى إعلان حالة الطوارئ.
5: أحيطكم علما أنه سيتم إعلان حالة الطوارئ في جمهورية القرم بالتشاور مع محافظي سيفاستوبول، ونطلب منكم مجددا التزام الهدوء والرجوع إلى المصادر الموثوقة لنحقق المطلوب.
4: عمدة موسكو قال إن الدفاعات الجوية تصدت لعشرات المسيرات الأوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة في غضون ساعة واحدة. هجوم أوكراني آخر واسع النطاق استهدف منشأة صناعية في نوفو موسكوفيسك بمقاطعة تولا غربية روسيا وتسبب في إصابة امرأة وتضرر منزل، وأفادت مصادر محلية أن الهجوم الأوكراني استهدف مصنع أزوت أحد أكبر المجمعات الكيميائية في البلاد لإنتاج مواد المتفجرات إلى جانب انقطاع في إمدادات الكهرباء. تصعيد عسكري متبادل بين موسكو وكييف يأتي بعد ساعات من موافقة الرئيس الأوكراني على شن حملة عسكرية واسعة لمدة 40 يوما أملا في إجبار روسيا على وقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.
6: أهلا بكم إلى الظهيرة من التلفزيون العربية في لوسيل، وفيها نواكب تطورات المنطقة والعالم بأعين مراسلينا، والبداية من العناوين. البحرين تدين استهداف أراضيها بمسيرات إيرانية، الحرس الثوري يعلن قصف مواقع أمريكية ردا على غارات استهدفت السواحل الإيرانية، وجيدي فانس يؤكد أن العنف سيقابل بالعنف. غدا توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، نبيه بري يحذر من الفتنة، وقوات الاحتلال تتوغل في كفر شوبا وتستهدف النبطية الفوق بغارة من مسيرة. شهدان في غزة بقصف إسرائيلي، مكتب أعلام الأسرى يكشف عن استشهاد 52 أسيرا من القطاع واعتقال أكثر من 21 ألفا في الضفة الغربية والقدس منذ عام 2003. قوات مساندة للجيش السوداني تسيطر على منطقة في شمال دارفور، وغارات جوية للجيش تستهدف قوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق.

0: إذن مع استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران، وزارة الخارجية الإيرانية تدين الغارات الأمريكية وتطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه ما وصفته بالانتهاكات الأمريكية. من جهته قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن العبور من مضيق هرمز يكون فقط عبر المسارات التي تحددها بلاده. من جهة ثانية وصفت الخارجية البحرينية الاستهداف الإيراني لأراضيها بالخرق الفاضح للأعراف والمواثيق الدولية. وفي ملف لبنان، رغم التوقيع بين لبنان وإسرائيل اتفاق إطاري، تواصل قوات الاحتلال توغلاتها وانتهاكاتها في جنوب لبنان، فيما حذر رئيس البرلمان نبيه بري من الفتنة في البلاد. أما في قطاع غزة فلا تزال الانتهاكات الإسرائيلية متواصلة. في السودان شن الجيش سلسلة غارات على قوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق. وتنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من مراكز الأحداث في واشنطن محمد بالدين، من طهران حازم كلاس، من بيروت أحمد حسين، من القدس كريستين ريناوي، من غزة أحمد البطة، من رام الله فادي العصا، من أم درمان وائل الحسن. أهلا بكم مراسلينا جميعا، وأبدأ معك من واشنطن محمد بالدين لنقف معك على آخر المواقف الأمريكية والتصريحات الأمريكية فيما يتعلق بالاستهداف والتصعيد. لا ندري إن كان سيكون محدود أم سيمتد في الفترة المقبلة.
1: رولا، يقول مسؤول أمريكي كبير لشبكة سي إن إن بأنه يستبعد أن يكون هنالك عودة إلى التصعيد حتى الآن. التقديرات الأمريكية بأن هنالك ردا على التصرف أو الهجوم الإيراني الاستهداف الذي قامت به إيران بأربع طائرات مسيرة أسقطت منها ثلاث والرابعة أصابت سفينة نقل تجارية، يقلل المسؤول الأمريكي من احتمالات العودة إلى التصعيد. نائب الرئيس جي دي فانس يقول يوم أمس في أو ليلة البارحة في الواقع في تصريح له بأن الإيرانيين إن كانت لديهم أي مشكلة في فهم أو تفسير طريقة تنفيذ بعض أو جزء بنود مذكرة الاتفاق أو التفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني فبإمكانهم أن يتواصلوا هاتفيا مع الإدارة الأمريكية، أما العنف فسيتم الرد عليه بالعنف. طائرات F-16 هي التي قامت بالضربات الأمريكية يوم أمس على بعض المواقع الإيرانية في عملية وصفت أمريكيا بأنها رد على خرق إيران لاتفاق وقف إطلاق النار ولمذكرة التفاهم الأساسية. استغراب واسع في واشنطن من هذا التصرف من قبل إيران، خاصة وأن المعطيات الموجودة لدى الولايات المتحدة هي أنه حتى وإن حاولت واشنطن أن تفرض المسار البديل، أي ذلك المسار في الواقع الذي كانت ترافق عبره السفن في أثناء فترة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت قبل الوصول إلى مرحلة مذكرة التفاهم فيما وصف وقت إعلانه بمشروع الحرية، ثم بعد ذلك واصلت واشنطن سرا تمرير السفن والناقلات عبر ذلك المسار الخاص والمؤمن في جنوب الحركة الملاحية في مضيق هرمز. رغم ذلك واشنطن كانت تعتقد بأن مذكرة التفاهم التي تم الوصول إليها والتي تنص صراحة على أن الملاحة ستكون حرة ودون قيد أو شرط ودون رسوم عبر مضيق هرمز خلال 30 يوما، يجب أصلا أن تقوم إيران بتنظيف المضيق من أي ألغام أو معيقات لأي سفينة أو ناقلة تمر عبر المضيق. كان الاعتقاد بأن إيران لن تجد مشكلة حتى إن مرت تلك السفن أو الناقلات عبر المسار المؤمن الذي هنالك تأكد أمريكي من أنه لا يشمل أي معيقات أو احتمالات للحوادث من قبيل الألغام، لكن إصرار الجانب الإيراني خاصة من خلال الإنذارات التي وجهت على الموجات الراديوية لناقلات السفن كما نقلت ذلك شبكة CBS خلال الساعات الماضية وضرورة أن تمر تلك السفن عبر المسار الملاحي الأقرب إلى السواحل الإيرانية وبتنسيق أو بشرط التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني يجعل الأمور بالنسبة لواشنطن أكثر تعقيدا، وكأنها لم تعقد أي اتفاق مع الجانب الإيراني. ربما النقطة الوحيدة التي أزيلت هي أن إيران قد تتقاضى رسوما من قبل تلك السفن أو الناقلات التي تمر عبر المضيق. مستقبل أسس الاتفاق والآلية التي تم التفاهم عليها في سويسرا، آلية منع التصادم كما وصفت، والتي يفترض أنه من خلالها سيكون هنالك قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني لتفادي أي سوء فهم يتعلق بالمرور عبر مضيق هرمز. وإليها أشار أمس الأول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في مقابلة مع فاينانشال تايمز، قال فيها إن هذه الآلية ضرورية لأن هنالك أطرافا أو جهات يمكنها أن تدخل على الخط وتحاول أن تخرب أو أن تسيء الفهم فيما يتعلق بحركة الملاحة وبتنفيذ بنود الاتفاق، خاصة نقطة الملاحة عبر مضيق هرمز. ونقطة الملاحة مهمة بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بدأنا نرى حتى بعد الضربات الأمريكية قبل ذلك الاستهداف بمسيرات إيرانية أحادية الاتجاه، بدأنا نرى اضطرابا في أسعار النفط حتى لدرجة أنها باتت تقترب من العودة إلى معدل يقترب من فترة منتصف اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، أي أنها الآن أعلى مما كانت عليه قبل بدء الحرب. منذ ساعات فقط كانت الأمور تنحو منحا آخر، وكان هنالك نوع من التفاؤل بأن النتيجة التي وصلت إليها الولايات المتحدة وإيران مؤقتا قد تؤدي إلى نوع من التخفيف على أسواق النفط، وتؤدي إلى نوع من تخفيف الضغط فيما يتعلق بمضيق هرمز وتهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. إدارة ترامب الآن أمامها خيارات صعبة في حال سدارت الأمور إلى مزيد من التصعيد. آلية منع التصادم هذه لا يبدو أنها حتى الآن، وإن كانت التصريحات الأمريكية شحيحة، لكن لا يبدو أنها قد أدت إلى تفادي هذه التطورات خلال الساعات القليلة الماضية، وإن قلل الجانب الأمريكي من أثرها ومن احتمال أن تؤدي إلى تصعيد أكبر.
0: بنال من طهران، معك حازم كلاس، وأشكرك محمد بالدين من واشنطن. إن يعني كان هناك بدأ اختلاف التفسير لبنود الاتفاق، أم أن طهران تريد يعني ملاحة حرة ولكن على طريقة فهمها هي للمشهد؟
2: إيران تقول رولا بأن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت المادة الأولى والمادة الخامسة من مذكرة التفاهم، المادة الأولى من خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان وعدم احترام وحدة أراضي وسيادة لبنان كما نصت المادة الأولى من مذكرة التفاهم التي بموجبها يجب إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وقد ذكر لبنان 3 مرات في مذكرة التفاهم. أيضا المادة الخامسة لم يتم احترامها كما تقول إيران، ومواصلة ذلك، مواصلة عدم احترام أي بند من بنود التوافق كما يقول مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي، سيتم الرد عليه بقوة وبسرعة. المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، وهنا أقتبس عن النص الذي نشر، تقول بأن إيران هي التي تقوم باتخاذ الترتيبات وبذل أفضل الجهود لضمان المرور الآمن للسفن دون رسوم لمدة 60 يوما، وأيضا ستبدأ حركة مرور بالفعل كما جرى بمجرد توقيع على مذكرة التفاهم، وإزالة العقبات الفنية والعسكرية وإزالة الألغام خلال 30 يوم، وستجري إيران مع سلطنة عمان حوارا لتحديد إدارة الخدمات البحرية المستقبلية في المضيق بما يتماشى مع القانون الدولي. هذه 3 نقاط ركزت عليها المادة الخامسة. إيران تقول بأن إحداث مسار آخر من قبل المنظمة البحرية الدولية بالتعاون مع سلطنة عمان دون علم إيران، هذا يشكل خرقا للمادة الخامسة، فضلا عن أنه محفوف بالمخاطر، نظرا لأن المدة التي حددتها مذكرة التفاهم وهي 30 يوما لإزالة العقبات الفنية والعسكرية وتنظيف المياه الخليجية ومضيق هرمز من الألغام لم تنقضي بعد، وبالتالي هذا الأمر مرتبط بعدم الالتزام من قبل الأطراف الأخرى بمذكرة التفاهم. فضلا عن أنه من الناحية الاستراتيجية إيران تقول بأن مضيق هرمز هو ورقتها الأهم بطبيعة الحال، لن تتخلى عنها. المرشد الإيراني كان قد قال بصراحة وبوضوح بأن الأوضاع في المضيق لن تعود كما كانت قبل 28 من شباط فبراير الماضي عندما بدأ العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. إيران اتخذت خطوات على صعيد تنفيذ المادة الخامسة، فتحت المضيق من خلال المسارات التي حددتها بالقرب من جزيرتي لارك وقشم، وأيضا أنشأت لجنة مشتركة تم الإعلان عنها ببيان مشترك إيراني عماني. هذه اللجنة مهمتها ترتيب أو التشاور من أجل الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز، وأنها منفتحة على التشاور مع الدول الخليجية، مع دول المنطقة، مع الدول المستفيدة من مضيق هرمز. وبالتالي إيران تقول بأنها نفذت الجانب الذي معنية به بمضيق هرمز المادة الخامسة بالكامل، لكن الجانب الأمريكي ومن خلال ممارسته للضغوط وأساليب مختلفة لم يلتزم بذلك وعمل إلى فتح مسارات أخرى وما شابه. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم إبراهيم عزيزي قال بوضوح أي مسار آخر غير المسار الذي تعلن عنه إيران وبحرية الحرس الثوري الإيراني لن يكون آمنا وسيكون محفوفا بالمخاطر. إيران تريد الحفاظ على ورقة مضيق هرمز، لن تتخلى عنها بأي شكل من الأشكال. بالتزامن مع هذا التحرك الميداني قللت إيران إلى حد ما من الهجوم الأمريكي يوم أمس، وقالت بأن قذيفتين استهدفتا منصات مراقبة ساحلية مرتبطة بأجهزة اتصالات بطبيعة الحال. رئيس الموانئ في شرق محافظة هرمزجان نفى أن يكون الموانئ قد تعرضت إلى أي أضرار، خاصة نتحدث عن سيريك. وبالتزامن مع ذلك حذر الحرس الثوري الإيراني وكذلك الخارجية الإيرانية في بيانيهما من أن مواصلة الانتهاكات لمذكرة التفاهم ومواصلة الاعتداءات الأمريكية على إيران سيقابل أيضا برد إيراني حاسم وقد يكون أوسع نطاقا إذا ما لزم الأمر بحسب بيان الحرس الثوري الإيراني. هذا الأمر مضيق هرمز هو أحد المعايير الأساسية التي يمكن من خلالها قياس مدى النجاح في تنفيذ مذكرة التفاهم. بطبيعة الحال لابد من التذكير بأن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يوم أمس وكذلك اليوم رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني نفيا أن يكون قد تم إنشاء خط ساخن عسكري بخصوص مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن التلفزيون الإيراني يوم أمس كان قد أعلن عن إنشاء هكذا خط، ولكن عمليا تم نفي أن يكون هذا الخط قد أنشئ بالفعل كما ذكر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. إضافة إلى مضيق هرمز واضح تماما بأن الإيرانيين أيضا يركزون على جبهة لبنان ويعتبرون أن ما يحصل هو انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم، فضلا عن التفسيرات المختلفة بين الإيرانيين والأمريكيين حيال مصاريف وكيف ستنفق إيران الأموال المقرر أن يفرج عنها وهي أموال إيرانية محتجزة بالخارج بقرارات أمريكية بطبيعة الحال، وسط تأكيدات أمريكية بأنها ستنفق في شراء سلع زراعية أمريكية، ونفي إيراني قطعي لذلك جاء على لسان أكثر من مسؤول إيراني. بالتزامن مع كل هذا الحراك الدبلوماسي مستمر، التواصل الدبلوماسي بين وزير خارجية إيران وعدد من نظرائه في المنطقة مستمر مع نظيره الباكستاني، مع نظيره العراقي. هناك احتمال أن يكون هناك زيارة لوزير خارجية إيران أيضا يوم غد إلى العراق. أيضا كان هناك تواصلات مع عدد من نظرائه في المنطقة. كل هذا يأتي وسط حراك دبلوماسي إقليمي كبير لعدم السماح لهكذا توترات وهكذا تفسيرات حول مذكرة التفاهم أن تؤدي إلى الانزلاق مجددا نحو التصعيد العسكري والدفع بالمسار الدبلوماسي بشكل أو بآخر، ليس فقط بين إيران والولايات المتحدة وإنما أيضا بين إيران ودول المنطقة وخاصة الدول الخليجية، وسط أنباء واحتمالات بشأن اجتماع ما بين إيران وعدد من دول المنطقة أو الدول الخليجية، تحديدا يركز على مضيق هرمز والأوضاع في المياه الخليجية.
0: أريد أن أعود معك فقط إلى نقطة جبهة لبنان، حازم بإيجاز إذا أمكن، هل صدر أي موقف فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري الذي وقع؟
2: عندما سئل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي اليوم حول هذا الموضوع في المؤتمر الصحفي الذي عقده، أجاب: إيران ستواصل دعم حلفائها في لبنان، ستواصل دعم حزب الله، وهذا أمر ثابت لا يمكن أن يتغير. هكذا كان الرد الذي صدر اليوم في إيران، ليس هناك أي تعليق آخر على الأمر. ولكن سابقا كان هناك مواقف عديدة من مسؤولين إيرانيين انتقدت المسار الذي تسلكه الحكومة اللبنانية بشكل أو بآخر.
0: شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم حل كلاس، ولنرى أكثر الموقف.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. تنسيق للمواقف مع حزب الله أو رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما أكد عدد من أعضاء الحزب وممثليهم في الحكومة اللبنانية يوم الأمس. وهذا الترجيح يؤخذ بالاعتبار إلى التوصيفات أو التعبيرات التي استخدمت في سياق ما نشره رئيس مجلس النواب نبيه بري. الأمر الآخر الذي يؤخذ به هذا التصريح هو دعوة للتهدئة وضبط النفس، بالنظر أيضا إلى المواقف الشعبية التي عبرت في غضب ليلة أمس وفور توقيع إطار العمل، وجرى قطع عدد من الطرقات الرئيسية في العاصمة بيروت وإحراق إطارات وغيرها، من التعبير الغاضب عن توقيع هذا الإطار، وربما يتكرر الأمر لاحقا مساء هذا اليوم. الأمر الذي دعا النائب العام التمييزي إلى مخاطبة رؤساء الأجهزة الأمنية وأمرهم بضبط الشوارع ويعني العمل على عدم قطع الطرقات أو يعني إعاقة سير الحياة العامة. هذا الموقف يضاف إلى مواقف غاضبة أخرى صدرت من عدد من نواب الحزب، وإن لم يصدر عن الحزب بيان رسمي حتى الآن بشأن إطار العمل، لكن كانت هنالك عدة أمور استباقية جاءت على لسان الأمين العام ويعني هي موجودة في نص الاتفاق الإطاري الذي جرى نشره من قبل الخارجية الأمريكية. الحزب يقول إنه لن ينزع سلاحه في مناطق شمال الليطاني. الإطار العمل يقول إن الدولة اللبنانية ملتزمة بنزع سلاح الجماعات المسلحة في كل الأراضي اللبنانية. أيضا يشير اتفاق الإطاري إلى منطقتين نموذجيتين أو تجريبيتين سيجري إخلاؤهما من القوات الإسرائيلية. رئيس الحكومة الإسرائيلية قال إن المنطقتين خارج النطاق الأمني، ويعني قال إنها مناطق لا تريد إسرائيل أن تتواجد فيها. لم تعلن هذه المناطق بشكل رسمي حتى الآن، لكن حزب الله يطالب بشكل واضح بجدول زمني يعني واضح لانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، خاصة أن إطار العمل يضع الانسحاب الإسرائيلي رهنا بما ترى إسرائيل أنه تحقيق لشروطها، وهو نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية في المناطق التي سينتشر فيها الجيش اللبناني. أيضا هنالك إشكالية في إطار العمل ستثير الجدل، وهي مسألة تشكيل اللجان التي ستنخرط في مباحثات ومناقشات للعمل على اتفاق سلام دائم وشامل والاعتراف اللبناني بسيادة إسرائيل، وهي أمور قانونية تخالف الدستور اللبناني الذي يجرم التطبيع بشكل واضح مع إسرائيل في أكثر من مادة بخصوص هذا الأمر. الأمر الآخر أيضا ما ورد في المادة 13 من هذا الإطار، وهو التوقف عن أي ممارسات سلبية وفقا للنص في الإطارات القانونية الدولية، بمعنى أن لبنان الشكاوى التي تقدم بها إلى مجلس الأمن، الشكاوى التي ربما تقدم بها إلى المحكمة الدولية بشأن جرائم الحرب التي قامت بها إسرائيل خلال العدوان العام 2024 وهذه الحرب في 26 منذ مارس الماضي، لن تقوم بها الحكومة اللبنانية بشكل رسمي. وهي نقطة أخرى مثيرة للجدل تتعلق بحق التقاضي للضحايا اللبنانيين ومقاضاة إسرائيل بشأن ما وثق بأنه جرائم حرب، سواء بمسائل التهجير أو استخدام الأسلحة المجرمة دوليا أو استخدام أو استهداف المدنيين أو المنشآت المدنية خلال كل هذا العدوان. وبالتالي حزب الله بشكل عام يرفض هذا الموقف، سيبلور موقفه الرسمي خلال الفترة القريبة المقبلة، ربما خلال ساعات نشهد بيانا رسميا من حزب حزب الله أو كلمة للأمين العام في غضون اليوم أو غدا. وفي الجانب الآخر تستمر، وأنت سألت رولا عن هذا الأمر، الخروقات الإسرائيلية رغم توقيع هذا الإطار، محاولة توغل جديدة للجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة كفر شوبة بقضاء حصبية، وأيضا استهداف بمسيرة في بلدة النبطية الفوقة، وبالتالي إطار العمل وإن أعلنت فيه إسرائيل أنه لا نية لها أو لا أطماع إقليمية لها في الأراضي اللبنانية، إلا أنه أيضا لم ينص بشكل واضح على وقف العمليات العدائية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية التي تحتلها.
1: شكرا لك من بيروت أحمد حسين. لنذهب إلى القدس معك كريستين ريناوي. وهذا الاتفاق الإطاري الذي أحدث زوبعة على ما يبدو في بيروت، صداه مختلف في إسرائيل.
3: صحيح، صداه إيجابي في إسرائيل رولا. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتبره بأنه إنجاز كبير لدولة إسرائيل على حد ما ورد في تصريحه، وأنه ضربة كبيرة لإيران. اعتبره بأنه إنجاز لأنه يحافظ على المنطقة الأمنية، على وجود قوات الاحتلال في ما تسمى المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني، وأن الانسحاب الإسرائيلي هو مشروط بنزع سلاح حزب الله، وأيضا هو مرهون تقييم إسرائيل لأداء الجيش اللبناني، وأنه ضربة لإيران لأنه يحقق فصلا للساحات بعد أن كانت مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية قد شملت على لبنان وقد ربطت الساحات وفق التقييم الإسرائيلي والقراءة الإسرائيلية لهذه المذكرة. في حينه رأينا غضبا إسرائيليا غير مسبوق وانتقادات علنية للإدارة الأمريكية، ثم جاء هذا المسار والإعلان عن توقيع اتفاق إطاري، وهذا الاتفاق هو يشمل اعترافا متبادلا. أيضا لبنان اعترفت بسيادة إسرائيل على أراضيها والحق في الوجود والعيش بسلام وأمان وما إلى آخره، بالتالي في إسرائيل قرأت أيضا أنها اعترافات متبادلة وقد تؤدي لاحقا مستقبلا لمسار فيه سلام فيه تطبيع لا أحد يعرف. أيضا قضية فصل الساحات، أيضا قضية بأنه لا يتطلب انسحابا تلقائيا من قبل الجيش الإسرائيلي. بالمجمل هنالك حالة من الغموض، لم يعلن عن جداول زمنية. نعم، أعلن نتنياهو عن منطقتين تجريبيتين في الجنوب، واحدة جنوب نهر الليطاني وأخرى شمال نهر الليطاني، لكن لم يعلن عن وقت يبدأ فيه هذا الانسحاب ومتى سوف يبدأ الانسحاب. المراسلة السياسية لهيئة البث الإسرائيلية تقول إن قبل ذلك إسرائيل تريد أن تدمر بنى تحتية تحت الأرض في لبنان. أيضا يفترض أن يخضع الجيش اللبناني لتدريب من قبل الجيش الأمريكي، من قبل أمريكا. بالتالي يتضح أن هنالك نوع من الغموض ومسألة الوقت ليست واردة. بالتالي هنالك تفاؤل في إسرائيل، لكن أيضا هنالك من يشكك. المشككون هم رؤساء سلطات الشمال، البلدات الحدودية والمستوطنات في الشمال رولا، يقولون أنهم ليسوا ضد اتفاقات السلام، ضد التسويات، ولكن الفيصل بالنسبة لهم هو الأمان، والأمن إن عاد لسكان الشمال ليس الورق الذي يتم التوقيع عليه في واشنطن. بالتالي أيضا هنالك نوع من المراقبة والتشكيك، وأيضا القول بأن حزب الله سابقا لم ينزع سلاحه، بالتالي قد يعرقل تنفيذ هذا الاتفاق الآن، خاصة وأن الإعلام الإسرائيلي أيضا ينقل عن تقارير لبنانية، ينقل المواقف لوزراء وقيادات في حزب الله، ينقل المظاهرات التي حدثت في ساعة الليل حتى لو كانت متواضعة أو ليست كبيرة، لكن يتم أيضا تسليط الضوء في الإعلام الإسرائيلي على مثل هذا الموقف من قبل بعض اللبنانيين ومن هم يمثلون حزب الله. بالتالي قد يعمل حزب الله على عرقلة التقدم في هذا المسار، لكن بالمجمل النظرة الإسرائيلية لهذا الاتفاق إيجابية لأنها لا تتطلب انسحابا إسرائيليا فوريا تلقائيا، وأيضا تحافظ على المنطقة الأمنية، وأيضا تحقق فصلا للساحات، فصل إيران عن لبنان بعد أن كانت المسارات السابقة قد ربطت. تحديدا أذكر المذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية رولا.
1: كيف انعكس هذا الاتفاق الإطاري كريستين على ردود الفعل الداخلية تجاه نتنياهو؟ لأنه تابعنا في الأيام الماضية قبل هذا الاتفاق، يعني كان هناك ذوبعة كبيرة ضده، كان هناك انتقادات من شخصيات، من خصوم، من حتى حلفاء. يعني كيف تبدل الحال الآن؟ هل تبدل؟
3: أثناء مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، ولأنها شملت على بند وقف إطلاق النار وعلى مسألة الملف اللبناني، كان هنالك انتقادات عديدة لبنيامين نتنياهو. حتى أقطاب المعارضة اعتبروا بأن هذا فشل استراتيجي وسياسي لحكومة نتنياهو للمستوى السياسي. رأينا تبادلا للاتهامات على المستوى الداخلي، الجيش يتهم المستوى السياسي والمستوى السياسي يتهم المستوى العسكري ويقول إن المهمات لم تنتهي بعد. لم نرى معارضة من قبل أقطاب المعارضة، فقط فيكتور ليبرمان وهو زعيم حزب إسرائيل بيتنا قال إنه لا يمكن حل المسألة بشكل جذري بدون القضاء على حزب الله. بالتالي هو حاول المزايدة والقول إن تفكيك حزب الله من سلاحه وتفكيك بنيته التحتية العسكرية ليس كافيا، وأن المطلوب هو القضاء على حزب الله. لكن إسرائيل فشلت بالقضاء على حماس، ورأينا حرب الإبادة التي استمرت 3 سنوات. هي تحت الأراضي تقيم مناطق أمنية في قطاع غزة، في سوريا تحتل أجزاء أيضا بعد إسقاط نظام بشار الأسد، وهذا متواصل. في جنوب لبنان أقامت منطقة أمنية، هي فرضت أمرا واقعا على الأرض واعتبرته بأنه مكسب استراتيجي، والآن جعلته ورقة تفاوضية بأنها دفعت بقواتها على الأرض، أنشأت منطقة أمنية، احتلت أراضي، والآن تقول في حال لو انسحبت لدي شروط. الشروط الآن هو نزع سلاح حزب الله، أن يعجب أداء الجيش اللبناني، أن يعجب إسرائيل من أجل أن تقتنع وأن تنسحب من المنطقة الأمنية. رولا، تم إقحام المنطقة الأمنية في جنوب لبنان في إطار الدعاية الانتخابية والحملات الانتخابية قبيل انتخابات الكنيسة المقررة في أكتوبر المقبل. نتنياهو خلال كل الأيام الماضية كان يقول إنه طالما بقي رئيسا للوزراء فلا انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني. بالتالي هو يربط.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: من عائلاتها في خارج قطاع غزة، كل هذه الفئات وحتى العائدين إلى قطاع غزة يواجهون عراقيل إسرائيلية في الطريق، في عملية السفر، عدا عن تفاصيل أخرى من تنسيقات تدفع لجهات مجهولة من أجل السفر أو حتى العودة إلى قطاع غزة.
4: بالإشارة أحمد إلى حديثك عن استشهاد 3 ضباط من جهاز الشرطة الداخلية باستهداف إسرائيلي، وأيضا الحديث الآن عن عدم تمكن لجنة إدارة غزة حتى الآن من الدخول وهناك وضع عراقيل لإدخالها، يعني هل يمكن ربط الموضوعين ببعض لفهم الغايات الإسرائيلية، منع وجود إدارة في غزة الآن واستهداف يعني الإدارات والجهات التي تؤمن القطاع التي تدير شؤونه التي تيسر نوعا ما حياة الناس؟
3: رولا، بالنظر للاستهدافات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة ليس فقط تجاه المدنيين العزل وإنما أيضا بالاستهداف الإسرائيلي المركز للمقاومة الفلسطينية، سواء استهداف المستويات القيادية العليا أو حتى المستويات الفاعلة ميدانيا والتي تدير الواقع الأمني والميداني، وصولا أيضا للتركيز الإسرائيلي باستهداف الشرطة الفلسطينية وأجهزة الأمن، جهاز الأمن الداخلي، كل الأجهزة التي تعمل على ضبط الحالة الداخلية ومنع حالة الإفراغ الأمني التي يريدها جيش الاحتلال. كل الاستهدافات كانت خلال الفترة الأخيرة لهذه الأجهزة ولهؤلاء العناصر، حتى أن جيش الاحتلال يستهدف خلال الفترة الأخيرة الحواجز الشرطية لعناصر مستجدين في جهاز الشرطة يحاولون تأمين بعض الشوارع ويخففون من حالة الازدحام والاكتظاظ. هناك كثير من الحالات كان يستهدف بها دوريات للشرطة الفلسطينية تكون في لحظة فض نزاعات داخلية بين الفلسطينيين. بالتالي الأهداف الإسرائيلية الواضحة هو أن جيش الاحتلال لا يريد أي ضبط أمني أو استقرار مرحلي في قطاع غزة.

0: منها أو عليها إلا أسماء هؤلاء الأشخاص الذين يريدون أو تم اختيارهم لإدارة قطاع غزة، لكن حتى اللحظة لم يمارسوا أي سلطة، لم يدخلوا إلى القطاع، وما هو واضح أنهم ليس لديهم حتى هذه اللحظة خارطة طريق أو برنامج عمل، لأنهم ممنوعون من الدخول إلى قطاع غزة كما هو واضح حتى هذه اللحظة.
1: شكرا لك من خان يونس مراسل تلفزيون العربي. أحمد البطة إلى رام الله، معك مراسل تلفزيون العربي فادي العصا. والوضع يعني قد لا يختلف بطبيعة المعاناة عن القطاع وإن كان بشكل آخر وسياق آخر. وهنا إضافة إلى آخر التطورات أود أن أسألك عن ما أعلنه مكتب إعلام الأسرى عن استشهاد 52 أسيرا من القطاع، والحديث الآن عن اعتقال أكثر من 21,000 في الضفة الغربية والقدس منذ عام 2023، رقم كبير جدا.
2: صحيح، وهذا متوقع لأننا بشكل يومي عبر التلفزيون العربي نرصد عمليات الاعتقال التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي لم تتوقف. سمتها أن عمليات الاعتقال في كثير منها لا تأخذ منحى اعتقال ومن ثم نقل إلى مراكز توقيف وتحقيق أو السجن، وإنما تسجل عمليات اعتقال يستخدمها جيش الاحتلال كأدوات تدريب لجنوده. بتنا نلاحظ هذه السمة بشكل واضح خلال الأشهر والسنوات القليلة الماضية. لم يعد هناك هدف يمكن أن نقول أمني لسلطة الاحتلال من خلال عمليات الاعتقال، لذلك كان يدخل جنوده ويقوم عمليا باعتقال عشرات بل مئات من الفلسطينيين في قرية معينة بعد محاصرتها، وكأن الأمر يحولها إلى ثكنة عسكرية، ومن ثم يقوم بإطلاق سراح العديد منهم. نتحدث عما بقي في السجون بضعة ألاف، يزيدون وينقصون بحكم الذي تحدثنا عنه من عمليات اعتقال مستمرة. لا شك أن الحالة الإنسانية في داخل سجون الاحتلال أصبحت لا تخفى على أحد. لازلنا نلاحظ أن الذين يخرجون من الأسرى بحالة صحية سيئة للغاية، هذا ما يفسر أيضا أعداد الشهداء بالعشرات خلال هذه الحرب، وأيضا هناك أعداد أخرى لغاية اللحظة غير معروفة المصير خاصة من قطاع غزة. لم يكن هناك إحصائيات نهائية أعداد الشهداء في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، آخرهم اليوم أيضا من خلال عمليات الاعتقال كما حاصر جيش الاحتلال شارع نابلس في المنطقة القريبة من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، اعتقل أحد الشبان، الجنود اعتدوا على أحد الأطفال 14 عاما كما قال الهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب بجراح، ومن ثم قام جيش الاحتلال بعد تسلل قوة خاصة باعتقال هذا الشاب ونقله إلى جهة مجهولة. وهكذا تتم الدائرة مرة تلو أخرى ونهارا وليلا وفي كل الأوقات في أرجاء الضفة الغربية وشرقي مدينة القدس المحتلة. الشق الآخر رولا هو اعتداءات المستوطنين، أبرزهم كان في منطقة قبلان اليوم، صورة أيضا جديدة من خلال عمليات المداهمة التي ينفذها جيش الاحتلال لحماية المستوطنين. المستوطنون أقدموا على محاولة الطرد الفلسطينيين من بضعة منازل في منطقة تصنف باء، أي أنها تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية صحيح، لكن الإدارة المدنية الفلسطينية في هذا السياق في منطقة قبلان في منطقة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. المستوطنون عندما وصل الأهالي إلى منازلهم، هناك 7 منازل في منطقة تعرف بأبو شمعون وعين القصب، قاموا بمحاولة إخراجهم من هذه المنازل لأن الناس وصلوا إليها من أجل شق طريق وإيصال الكهرباء إلى هذه المنطقة كما ذكرنا تصنف منطقة باء. وكان المستوطنون قد وضعوا بعض البيوت المتنقلة في المكان خلال الأشهر القليلة الماضية ويسعون لعدم إيجاد وتواجد المواطنين في منازلهم. تدخل المستوطنون، صد الأهالي لهم، تدخل الجيش، أعلم منطقة المنازل عسكرية مغلقة، لم يستطع أن يمنع الأهالي من تمديد الكهرباء وشق الطرق في هذه المنطقة، وبقيت الحالة متوترة. هذا ينسحب على باقي مناطق الضفة الغربية من استيطار رعوي ومن اعتداءات لا تتوقف. ومن حديث المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان اليوم في تقريره الأسبوعي بأن سلطة الاحتلال أنشأت ما يقارب من 18 بؤرة استيطانية واستعمارية جديدة في شمال الضفة الغربية، نتحدث عن جنين، نابلس، وسلفيت ومحافظة طوباس. هذه البؤر بالتأكيد يضاف إلى توسع البؤر الاستيطانية وكذلك أيضا عمليات سرقة الأراضي وطرد المواطنين الفلسطينيين في نهاية المطاف للسيطرة على أراضيهم وإخراجهم وحصرهم ومحاصرتهم في مناطق محدودة في الضفة الغربية المحتلة.
1: هذه الإجراءات فادي التي تكثفت خلال السنوات الماضية وخاصة بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة، هل يمكن لك أن تعطينا عناوين عريضة لنتائجها، الواقع الجديد الذي تشكل الآن في الضفة؟ وأود أن أسألك هنا عن يعني ما تقوله السلطة الفلسطينية، الأدوات التي يمكن لها أن تستخدمها في التقليل يعني من ما يجري.
2: لا يوجد شيء تستخدمه السلطة سوى الحديث للناس عن الصمود ومقاومة

0: التوسع الاستيطاني، لأن السلطة أصلا والحكومة الفلسطينية محاصرة ماليا، وبالتالي لا يوجد أي نفاذ ليديها في على الأرض. سلطة الاحتلال أصلا قننت دور السلطة الفلسطينية على الأرض خلال السنوات القليلة الماضية. نحن نتحدث عن وضع اقتصادي يمكن أن يوصف بأنه كارثي، كذلك أيضا وضع يتعلق بالحكومة الفلسطينية محاصر، الأموال المقاصة التي هي مورد رئيسي للحكومة الفلسطينية لا يتم تحويلها من قبل إسرائيل لدى السلطة الفلسطينية، وانتقادات أيضا داخلية أصلا لدورها أنها لا تستطيع القيام بالعديد من المهام على أرض الواقع بحكم تواجد الاحتلال وبحكم الحديث الدائم عن أدوات محدودة أصبحت بيدها في مقاومة سلطة الاحتلال والتوسع الاستيطاني. على الشق الأول من السؤال رولا المتعلق بتغيير على الأرض الواقع، إذا ما نظرنا إلى الأمر قبل سنوات فأننا نجد بأن المستوطنات والبؤر الاستيطانية كانت عبارة عن نقاط تتوزع في أرجاء الضفة الغربية وشرقي مدينة القدس المحتلة وسط التواجد الفلسطيني الممتد ما بين القرى والمحافظات الفلسطينية الأخرى، وهناك بعض النقاط الرئيسية للمستوطنات التي كانت تمتد. الذي تغير خلال سنوات الحرب بأن سلطة الاحتلال عكست الآية بشكل كامل، أي أن الاستيطان والبؤر الاستيطانية أصبحت هي المتواصلة جغرافيا مع بعضها البعض، وأن القرى والبلدات الفلسطينية أصبحت محاصرة. كلنا شاهد كيف كانت وانتشرت البوابات الحديدية، الحواجز العسكرية، التوسع الاستيطاني. لم يكتفي جيش الاحتلال بحصر الفلسطينيين في أماكن سكنهم، وإنما خلال سنوات الحرب أيضا أطلق عشرات من المستوطنين، خاصة ما يعرفوا بفئة التلال والمستوطنون الصغار في السن الذين إذا ما قاموا بتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين لا يمكن مطاردتهم أو محاكمتهم لأنهم يعتبرون قصر في القانون، وبالتالي هؤلاء نفذوا هجمات على الفلسطينيين، اضطر العديد منهم للنقل خاصة والانتقال من مناطق مفتوحة خاصة المناطق الرعوية، وبالتالي السيطرة على مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية الممتدة والمفتوحة للقرى والبلدات، وبالتالي أصبح الآن الحال مختلف تماما بمحاصرة الفلسطينيين وسلب أراضيهم وكذلك مطاردتهم من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال كما نتحدث دائما في هذا السياق يوما بيوم وساعة بساعة من خلال الاعتداءات التي لا تتوقف.
1: سؤال أخير لك فادي، هل يوجد أي جهة أي منظمة تتحرك يعني في هذا الاتجاه؟
0: التوثيق فقط، هم يقومون بالتصوير. قبلان أعود إليها مرة أخرى، اليوم كان هناك بعض الجهات حتى الحكومية أو يمكن أن نقول الحقوقية الإسرائيلية وكذلك أيضا الأجنبية وصلت إلى هناك، هي تقوم بالتوثيق والتصوير، وفي كثير من الأحيان رولا يتم الاعتداء عليهم أسوة بالفلسطينيين فقط لأنهم يقومون بالتوثيق، ينقلون إلى دولهم، الدول في نهاية المطاف تتعامل مع بيانات بشكل رسمي. على أرض الواقع لا يوجد إلا المستوطن وجيش الاحتلال المسلحين في مواجهة الفلسطيني الأعزل لا يستطيع أن يقوم بأي.
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
9: حيث أكد مصدر عسكري على سيطرة الجيش والقوات المشتركة على منطقة أبو جمرة وهي إحدى المناطق الحدودية مع دولة تشاد، حيث تبعد هذه المنطقة قرابة 200 كيلومتر في الشمال الغربي لمدينة الفشر عاصمة شمال دارفور، وتعتبر إحدى النقاط المهمة والاستراتيجية في شمال دارفور. كانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على هذه المنطقة في ديسمبر الماضي، وبسيطرة الجيش وقوات القوات المشتركة على هذه المنطقة يعتبر انتشار جيد بالنسبة للجيش في ولاية شمال دارفور. أما في ولاية شمال كردفان، وبحسب مصادر محلية من داخل مدينة الأبيض عاصمة الولاية، أن قوات الدعم السريع شنت غارات جوية من خلال المسيرات هذا اليوم على الأحياء الغربية والجنوبية الغربية داخل مدينة الأبيض. وبحسب شهود عيان أن هنالك عدة قذائف سقطت بالقرب من إحدى المدارس، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف التلاميذ الذين كانوا أثناء خروجهم من المدرسة. وأيضا قوات الدعم السريع تحاول من خلال هذا الاستهداف المستمر لمدينة الأبيض فرض واقع ميداني قد يشابه ما فرضته سابقا على مدينة الفاشر في شمال دارفور، والمخاوف الأممية والإقليمية من تكرار الانتهاكات التي مارستها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر ربما تكون مبررة لما حدث سابقا. قوات الدعم السريع تحاصر مدينة الأبيض من ثلاث محاور: المحور الغربي والمحور الجنوبي والمحور الشمالي والشمال الغربي، أيضا من خلال استهداف مسيراتها للمواقع الاستراتيجية والبنية التحتية ومحطات الكهرباء ومحطات الوقود وحتى ناقلات الوقود داخل مدينة الأبيض. كل ذلك عمق من الأزمة الإنسانية داخل مدينة الأبيض أكثر من 10 أيام. مدينة الأبيض تنعدم فيها الكهرباء وهنالك ندرة في المياه الصالحة للشرب مع انعدام شبه كامل للمشتقات البترولية داخل المدينة. أما في إقليم النيل الأزرق الذي يشهد تصاعد في العمليات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب مصادر عسكرية أن الجيش شن غارات جوية من خلال المسيرات على عدة مواقع في إقليم النيل الأزرق على تجمعات لقوات الدعم السريع تحديدا في محلية باو وفي محلية الكرمك، وأن هذه العمليات العسكرية أدت إلى تدمير عدد من المركبات القتالية ومقتل عدد من الجنود التابعين لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة جوزيف توكا. استمرار العمليات العسكرية في محور النيل الأزرق أيضا ساهم في عمليات النزوح وموجات النزوح التي تصل إلى مدينتي الروسيرس والدمازين، وهنالك أيضا مخاوف من أن تتفاقم الأوضاع الإنسانية في هذه المعسكرات خصوصا مع دخول فصل الخريف.
1: شكرا لك. من أم درمان مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. توعد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي بتكثيف الضربات بعيدة المدى ضد المنشآت العسكرية الروسية، معلنا أن القوة الأوكرانية قصفت مصنعا عسكريا في فولغوراد، وأكد أن كل منشأة تخدم الحرب ستكون هدفا مشروعا. في المقابل أعلنت روسيا تكثيف هجماتها على مواقع وبنية تحتية أوكرانية، مؤكدة استهداف عشرات المواقع العسكرية في خاركيف وسومي.
10: المشهد من سماء فولغوغراد، إحدى أبرز قلاع الصناعات العسكرية في روسيا. صواريخ فلامينغو ومسيرات هجومية مزودة بتقنيات اتصال متقدمة تمد ذراع كييف إلى عمق الأراضي الروسية في محاولة لتغيير معادلة الاستنزاف. الرئيس الأوكراني رفع سقف التهديد متوعدا بأن كل منشأة دفاعية روسية تخدم الحرب أصبحت هدفا مشروعا، وأكد قصف مجمع تيتان باراكادي أحد أهم مصانع المدفعية ومكونات أنظمة إطلاق الصواريخ الروسية، مشيرا إلى اندلاع حريق فيه ومهددا بمزيد من الضربات بعيدة المدى لزيادة الضغط على موسكو. لكن الرسالة لم تقتصر على العمق الروسي، ففي شبه جزيرة القرم أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ بعد هجمات أوكرانية استهدفت منشآت نفطية وخطوط إمداد تسببت في انقطاع الكهرباء، ودفعت السلطات إلى تعليق بيع الوقود للأفراد. في المقابل تواصل موسكو الرد بالنار. وزارة الدفاع الروسية أعلنت تدمير أكثر من 150 موقعا ومخبأ للقوات الأوكرانية في خاركيف منذ بداية يونيو، إلى جانب استهداف منشآت للطاقة وبنية تحتية عسكرية في سومي. ولم تقتصر الضربات على المواقع العسكرية، إذ واصلت المسيرات والصواريخ الروسية استهداف المدن الأوكرانية مخلفة قتلى وجرحى وأضرارا في المناطق السكنية. وهنا لم تعد المسيرات مجرد سلاح، بل أصبحت رأس الحربة في الحرب الأوكرانية. في مدينة كوستانتينيفكا شرق دونيتسك يخوض الجنود الأوكرانيون معركة من نوع آخر، يصطادون المسيرات الروسية بأسلحة خاصة ينصبون لها شباكا وحواجز ميدانية ويستخدم
2: راديو الحرية.
11: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
8: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564، مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد فيه العديد أو فيها العديد من الأخبار الرياضية لهذا المساء، واليوم استثناء وحصرا راح نكون بأخبار محلية وأخبار كأس العالم. ليش؟ لأنه اليوم راح يكون معنا الأخ والحبيب سيد مثقال الجعبري، وهو رئيس نادي شباب الخليل، وفي هذه المقابلة سيعلن عن عدة أمور هامة تخص النادي وربما تخص عودة النشاط الرياضي المحلي في فترة ما خلال الفترة القادمة. راح نسمع من أبو علاء كل شيء له علاقة ب نادي شباب الخليل وعودة التدريبات إلى النادي، مدرب جديد يقود تدريبات نادي شباب الخليل، لاعبون اليوم تحت مظلة النادي وباسم نادي شباب الخليل، بنحكي عن مجموعة محترمة من اللاعبين تخوض التمرينات وربما خاضت أكثر من 4 إلى 5 تمرينات حتى اللحظة تحت قيادة الكابتن عبد الله السيداوي، والحكي ربما بياخذنا بزاويه معينه بعد ما نحكي مع ابو علاء عن كل هاي التفاصيل، انه هل يعني الشيء بده يكون في شيء له علاقه بالرسميات، في حديث من قبل الاتحاد عن يلا جهزوا حالكم، يلا تحضروا، يلا ممكن يكون في عنا عوده معينه للنشاط الرياضي بشكل او باخر. هذا اللي راح نفهمه من اخونا ابو علاء ان شاء الله بالفقره الاولى، يعني بعد لحظات. بالفقرة الثانية من البرنامج أو بالنص الثاني من البرنامج أنا راح أحكي بكأس العالم بكل تأكيد مع زميلتنا نرمين ماهر وزميلنا محمد عراقي، وراح أحتفل، ركزوا حطوا 500 خط، سأحتفل بتأهل مصر لدور 32 والكاب فيردي أو الراس الأخضر لنفس الدور. اللي بده يجي يحكي لي عمار يعني عيب بنفعش نحتفل بتأهل الراس الأخضر على حساب السعودية، فبجي بحكي له كان المفروض نوقف مع بعض في مواقف تانية مش مواقف رياضية. باختصار هذا اللي راح أحكي فيه اليوم، وعلى فكرة أنا واحد من الناس بخجلش على الإطلاق من أي حد أعبر عن وجهة نظري، وجهة نظري الخاصة فيه اللي أنا حر فيها اللي ما حد إله عندي فيها. فراح نحكي إن شاء الله في الجزء الثاني من هذا البرنامج عن دور 32 وعن تأهل مصر وكاب فيردي لهذا الدور. بالهندسة الإذاعية اليوم ربح أبو رموز، بالمتابعة إيهاب النتشة، تقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون حتى الرابعة إن شاء الله عمار بدر يا ميت مرحب للجميع.

0: نبدأ وإياكم متابعينا الكرام البرنامج، ودعونا يعني على عجالة نذهب لنرحب بالكابتن مثقال الجعبري أبو علاء، رئيس نادي شباب الخليل. أبو علاء يسعد مساك وأهلا وسهلا بحضرتك.
1: مساء الخير أخي عمار لك ولكافة مستمعي راديو الحرية ولهذا البرنامج الرائع اللي بيعبر عن قيمة رياضية وانتشار واسع من خلالك في عمار، واحنا بنعتذر ونفتخر بكل ما تقدمه على هذه الإذاعة الوطنية بامتياز.
0: يعني أنا بعتقد دائما لما حد بحجم أبو علاء يحكي هذا الكلام فبقول هذا وسام ينوضع على صدر أي إعلامي بيقدم أي شيء له علاقة بالرياضة المحلية، فمجرد ما طلع من أبو علاء هذا الكلام فأنا يعني بكل تواضع أقول لك أبو علاء شكرا جزيلا لك على هذا الكلام اللي بيعطينا خلينا نقول استمرارية الأمانة، فأنا بشكرك على
1: والله هذا. يعني هذه حقيقة الطبع. وهذا ما بيجي المدح من رياء أو من عاطفة، بالعكس بيجي من خلال متابعة دقيقة ومن خلال تعب منك مستمر ومن خلال متابعتك لكافة الأحداث الرياضية على مستوى العالم ومعرفتك وعندك إلمام واسع بما تتحدث عنه، وزي ما حكيت أنت قبل شوي أنت اللي بميزك أنه بتقيم العاطفة وبتحكي بالمنطق. أحيانا البعض بزعل، اللي بزعل بعبر عن وجهة نظره، ولكن أنت دائما بتحكي الحقيقة بواقعها، يعني
0: على رأسي
1: ما بتحرفها وما بتحاول تعطيها طعم تاني تحرف عن الحقيقة.
0: شكرا أبو علاء على هالكلام، وخلينا نبدأ بما يعني ينتظره الجمهور الرياضي الجمهور المحلي، خصوصا أن أنا اليوم قبل البرنامج تقريبا بساعة أعلنت.
1: قبل يا عمار أنت بتشجع مين؟
0: أنا في كأس العالم.
1: ومين شايف بعيدا عن انك بتحب مين، ومين الاقرب من خلال المباريات اللي حصلت في الدور الاول اقرب للبطولة في كأس العالم؟
0: انا الصراحة انا بشجع مصر، عفوا بشجع فرنسا كمنتخب الاول، عربيا بشجع مصر ما اختلفناش، بس انا منتخب الاول والاوحد واللي ما لهش مثيل منتخب فرنسا،
1: وحقيقة هو من اقوى المنتخبات اللي قدمت نفسها لحتى الان.
0: انا من 98 يا ابو علاء وانا بشجع المنتخب الفرنسي، فلهيك يعني اتمنى انه يكون كاس العالم للمنتخب الفرنسي. هلا بدك تعرف شغله واحده، هلا لو انا ضمنان انه مصر تصل لنهائي كاس العالم انا بقول لك يمكن في النهائي شوي اوقف محايد بينها وبين فرنسا، بس بما انه يعني انا مش ضامن انه يصل للنهائي فبكل تاكيد انا مع فرنسا قلبا وقالبا.
1: على العموم اخي عمار بنتمنى التوفيق للمنتخبات العربية اللي تأهلت، منتخب المغرب ومنتخب مصر، وبنتمنى للجزائر انها تتأهل وتصل لدور 32. وكرة القدم ما بتعرف العاطفة، اللي بتعب واللي عنده فلسفة رياضية عالية واللي عنده إمكانيات واللي عنده إلمام لوين بده يصل ومعرفة ما بروح بالشكل العشوائي زي ما احنا منشوف. الاموال اكتر اشي موجودة في الخليج بس ما قدموا شيء، لانه الثقافة مش موجودة، لانه الصرف اللي بيتم ما بيعبر عن واقع له علاقة بخطة ومستقبل للمنتخبات.
0: صحيح.
1: ما بدناش نخوض هاي التفاصيل، ما لناش فيها، خلينا نحكي بالعلم.
0: طيب. انا بما انه يعني انت بدك تحكي وتدخل في الموضوع عشان تكون بالصورة، انا قلت قبل ساعة تقريبا اعلنت من خلال الصفحات اللي انا يعني بديرها انه الساعة 3 رح يكون معنا الاخ ابو علاء ورح يعلن عن شيء خاص بنادي شباب الخليل وعن ربما شكل من أشكال عودة النشاط الرياضي خلال فترة معينة من الفترات القادمة، عشان أنا أكون حكي لك إيش اللي اللي اللي اللي نشرته. فحسب معلوماتي إنه شباب الخليل عاد للتدريبات وعاد لضخ المياه في هاي المؤسسة العريقة بعد توقف دام سنوات، خلينا نقول 3 سنوات تقريبا وما يزيد عنها، خلال طبعا وإحنا بنحكون عن الفريق الأول خلال فترة الحرب. فمعلوماتنا بتقول خلال حديثي معك تحت الهواء عن بدء ضخ المياه في هاي المؤسسة من جديد، تدريبات، مدير فني جديد، لاعبين، قوام فريق، وربما خلال الأيام القادمة نشوف كمان بعض اللاعبين اللي راح ينضموا للفريق. هلا احنا بانتظار تأكيدك وبانتظار إعلانك بشكل رسمي للجماهير اللي بتنتظر. أنا بأكد لك مش بس كمان بالخليل هون, بكل الوطن بفارغ الصبر عن وبحرقة تستنى عودة النشاط الرياضي.
1: يعني بداية تحية لكل شهدائنا اللي سقطوا على أرض فلسطين, وخاصة الدماء الغزيرة اللي سقطت على دماء غزة ما قبل وما بعد 7 أكتوبر, والحرية للأسرى والشفاء للجرحى إن شاء الله. وكمان بداية بحب أبعث تحية كبيرة لجماهير نادي شباب الخليل, هاي الجماهير العريقة الممتدة على كل مساحات الوطن وخارج الوطن, وببعث تحية لإدارة نادي شباب الخليل وعلى رأسهم أخي نائب الرئيس أبو عامر عبدين والأخ مهند إطباخي, كل الإدارة بس بدي أخص اللي موجودين باستمرار معاي, وأخي حاتم بالي أبو محمد وأخي حازم سلهب وأخي عامر سدر وأخي حسن القواسمي اللي موجودين باستمرار يعني من حتى ما بعد 7 أكتوبر ضمن متابعة المؤسسة ونشاطاتها ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في نادي شباب الخليل. وبدي كمان أبعث تحية لأخي مجدي شبان المدير التنفيذي لنادي شباب الخليل بالتأكيد. احنا يعني من أسبوع تقريبا أو 10 أيام والتفكير عنا من فترة زمنية حول عودة النشاط الرياضي, وقبل ما أتحدث عن أي مسألة إلها علاقة بشباب الخليل كان في حديث مع الاتحاد الفلسطيني ومع الأخ أبو رامي الأخ جبريل إرجوب ومع أخونا فراس أبو هلال أمين عام الاتحاد وأمين عام المجلس الأعلى أخونا عصام القدومي من خلال عودة النشاط أو إمكانية عودة النشاط بشكل يتم تدارسه حاليا بين الاتحاد الفلسطيني برأس الهرم أخونا أبو رامي مع الأندية الفلسطينية أو ممثلين عن الأندية من إدارات لعودة النشاط الرياضي بما يتناسب مع الجميع, بعودة تكون مدروسة محسوبة بعيدة عن الأخطاء ومن أجل استمرارية للنشاط الرياضي بظروف صعبة بظروف قاسية اقتصادية أمنية على كل المستويات. وبالتالي الحديث بيننا وبين الاتحاد الفلسطيني على أعلى مستوى لعودة النشاط بشكل يتناسب مع الجميع برؤية واضحة للكل بدون مجاملات وبدون رياء وبواقع نستطيع أن نسير إلى الأمام, والاتحاد يكون أمام مسؤولياته اتجاه الأندية سواء على أرض المحافظات الشمالية أو المحافظات الجنوبية.
0: يعني نفهم إنه كان في حديث من قبل الاتحاد الفلسطيني بشكل واضح وصريح أبو علاء عن يلا حضروا حالكم بدنا نرجع.
1: صحيح صحيح صحيح, في حديث وفي حصل أكثر من اجتماع يعني من من من يعني في أروقة الاتحاد, وكان في اجتماع مؤخرا. طيب. ورح يكون قريبا
0: خليني أقاطعك أبو علاء بس.
1: ممثلين عن الأندية مع الأخ أبو رامي ومع الاتحاد الفلسطيني.
0: طيب. للكرة. رح أسمع منك كل هاي التفاصيل, بس تتحملني عشان يعني إحنا مرتبطين بدقات ساعة, نسمع دقات الساعة وأكمل معك, تحملني.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: طيب نعود لأبو علاء، ويعني أسفين على الإطالة، لكن يعني أعود لسؤالي اللي سألتك إياه قبل نروح للفاصل، إنه هل طلب منكم الاتحاد بدء الإعداد للفترة القادمة من أجل عودة النشاط الرياضي بأي شكل من الأشكال؟
1: صحيح صحيح أخي عمار، في يعني في حديث بيننا يعني أو أنا كشباب الخليل من خلال حديث متواصل بيننا وبين الاتحاد الفلسطيني من أجل عودة النشاط الرياضي برؤية زي ما حكيت واضحة ضمن نظام ضمن لوائح بتكون من خلال الاتحاد الفلسطيني وبطولة رسمية بتحدد شكلها وطبيعتها، ممكن تكون على نظام الكأس أو يعني بطولة بتتحدد بالفترة المقبلة لطبيعة النشاط الرياضي القادم بما يتناسب مع الجميع، وبعتقد رح يكون في يعني من خلال المشاورات ترتيب حسب طبيعة الجغرافيا الفلسطينية في ظل الوضع الأمني لحتى اللحظة اللي احنا منعاني فيه، ممكن يكون شمال وسط جنوب. كل الحديث هذا رح يتم مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من خلال ترتيب النشاط القادم، من خلال رؤية واضحة مع الأندية الفلسطينية، من خلال انسجام وعدم وجود أي فجوة بين الطرفين، والأهم إنه
0: يعني خلينا نقول إنه الأخذ بعين الفترة، يعني أبو علاء وكأنك بتقول لي إنه مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الأمور المتعلقة بالأمور الحياتية اللي إحنا عايشينها.
1: صحيح صحيح، يعني إحنا بندرس إحنا وياهم كل المسائل اللي بتتعلق بعودة النشاط بما يتناسب مع عدم يعني وضع ضغوط او ضغط على الأندية بالواقع الحالي وبشكل سلس في ليونة وباستمرار النشاط وعودة النشاط، وكل المسائل هاي يعني يتم تدارسها الآن مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وان شاء الله قريبا سيتم الإعلان عن طبيعة النشاط القادم إن شاء الله بيننا يعني كأندية وبين المؤسسة اللي هي يعني الراعية لكل الأنشطة الرياضية على مستوى فلسطين، الاتحاد الفلسطيني لكرة.
0: بمعنى إنه يعني خلينا نقول الحديث من خلال أخونا أبو علاء هو يعني ليس رسمي إنه قرب عودة النشاط الرياضي، وننتظر الإعلان الرسمي من قبل الاتحاد، لكن طلب منكم إنه يلا تحضروا للفترة القادمة، ربما سيكون هنالك عودة للنشاط الرياضي المحلي بشكل من الأشكال حتى يعني نضمن إنه يكون في عنا حياة داخل هاي
1: المنصة. يا عمار الحديث اللي تم بيننا وبين الاتحاد الفلسطيني عن عودة نشاط مؤكد سيكون بالمرحلة المقبلة،
0: ما اعتقدوش مثلا
1: الشكل وطبيعة النشاط سيتم تحديدها بما يتناسب مع الواقع الفلسطيني اللي بتعيشه يعني الساحة الفلسطينية ككل، والرياضة جزء من الحالة داخل المجتمع الفلسطيني. سيتم الترتيب لنشاط قادم من خلال توافق بين الأندية وبين الاتحاد الفلسطيني بفترة وجيزة، سيتم الجلوس وسيتم الحديث والتوافق على كل ما هو قادم من بما يخص الشأن الفلسطيني بالرياضة وبالأنشطة وعودة النشاط الرياضي من خلال رؤية واضحة فيها كل شيء على الطاولة، بالجانب المادي بما يتعلق بطبيعة النشاط بما يتعلق بالجغرافيا وتقسيماتها، كل المسائل هاي سيتم الحديث معها مع الأخ أبو رامي ومع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ومع الجهات المختصة داخل الاتحاد من لجان متخصصة بهذا الشأن من أجل عودة يعني صحيحة، عودة صحية، وعودة تكون فيها نشاط رياضي وعودة الروح للمدرجات الفلسطينية، وبالمقابل فيها مقدرة لاستمرارية بدون العودة إلى الوراء أو الرجوع إلى الخلف. وبالمناسبة في هاي اللحظات التقدم خطوة من خلال اللي بدي أعلنه من خلال ما تم عمله في شباب الخليل هو اللي بحدد الخطوات القادمة لكل الأندية إن شاء الله.
0: طيب الآن السؤال اللي بيطرح نفسه أبو علاء، وكأنك أنت بتحكي إنه الاتحاد رايح لعودة النشاط الرياضي، فهو بكل تأكيد راح يأخذ بعين الاعتبار الأندية المغلقة من 3 سنوات، الفرق اللي يمكن ما تجمعت حتى اللحظة في بعض الأندية في الشمال كأندية المخيمات والأندية اللي يعني هدمت مخيماتها. فأعتقد إنه الاتحاد راح يأخذ بعين الاعتبار كل هاي التفاصيل من حيث مدة التحضير للعودة، إذا كان في ضخ فلوس أو خلينا نقول دعم بعض الأندية عشان يلا نرجع نوقف على رجلينا. فالاتحاد راح يأخذ بعين الاعتبار كل هاي التفاصيل.
1: يعني عودة بدون فلوس مستحيلة.
0: حلو.
1: هاي مسألة مؤكد. المسألة الثانية سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل ما تحدثت عنه، خاصة إنه في بعض المناطق في فلسطين تعرضت ل يعني بشكل أو بآخر أكثر من مناطق تانية أو محافظات تعرضت من خلال الاحتلال لحصار أو يعني تنكيل أو كل اللي شفناه في 3 سنوات السابقة. في مناطق أكثر من مناطق، وفي أندية مقوماتها تختلف عن أندية أخرى، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل الأندية وعودة النشاط بما يتناسب مع الجميع على أساس يعني قبل عودة النشاط على أساس المساواة، على أساس المحبة، على أساس وطني، إنه نخلي كل أبناء شعبنا في كل الوطن يشوفوا الرياضة بالشكل اللي بتناسب مع معاناة الشعب الفلسطيني كمان وتضحياته. سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل ما تحدثت عنه أخي عمار بالتأكيد، وسيتم العمل بشكل يتناسب مع الأندية حسب طبيعة أوضاعها وحسب طبيعة الشكل الحالي اللي هي فيه، ولا يكلف الله نفسا يعني أكثر من وسعها. لا يمكن يعني أكثر من اللي عندك مش رايحين، ورح يكون الاتحاد مساند للأندية بأنها توقف على رجليها، ورح نكون إحنا كأندية كبيرة كمان معنيين بالأندية الصغيرة إنها تكون قائمة وواطعة على رجليها، لأنه هاي مصلحة وطنية أكثر من ما هي مصلحة بتخص نادي بعينه. يعني
0: جميل جدا، وهذا الكلام اللي يعني كنا متوقعين انه نسمعه من اجل عودة النشاط الرياضي. الان معنا 3-4 دقائق اخي ابو علاء، وانا بعرف انه اليوم
1: على العموم انا بدي احكي في الاهم. في عنا عودة نشاط في شباب الخليل تم من خلال الفترة الماضية الترتيب من خلال ادارة نادي شباب الخليل، التعاقد مع المدرب الوطني ومدربنا الكبير المدرب الفلسطيني ابن القدس اخونا عبد الله الصداوي ابو يوسف كمدير فني ومدرب للفريق الاول لنادي شباب الخليل، اللي ببعث له تحية كبيرة من خلاله ومن خلالك ومن خلال كل جماهيرنا، وبنتمنى له التوفيق كمدرب لنادي شباب الخليل بالمرحلة المقبلة. وفي حديث مطول بيننا وبينه حول مرحلة مقبلة فيها تفاصيل جديدة، فيها عناوين جديدة لشباب الخليل من أسماء سيتم التعامل معها من خلال الفئات السنية ومن خلال أسماء كانت موجودة مع شباب الخليل سابقا وإلها قيمة وإلها وزن، ومن خلال لاعبين من منطقة أو محافظة بيت لحم هم أصلا موجودين مع شباب الخليل سابقا وفي إلهم قيمة ووزن، وبعض اللاعبين اللي أخونا عبد الله الصداوي شافهم من خارج الخليل وبيت لحم، بعض اللاعبين بتم التعامل معهم حسب رؤية المدرب وطبيعة الشكل القادم. سنعمل على فريق تكون نواته الصلبة من خلال الفئات والمدرسة الكروية ومن خلال العمل كمان. بدي ابعت تحية لأخونا علاء الجعبري اللي هو من الأكاديمية والفئات السنية، اطلعنا مع المدربين الموجودين أسماء كتير محترمة تليق في نادي شباب الخليل. فبالتالي الشكل القادم بالنسبة إلنا عبدالله الصداوي مدرب للفريق، عامر سدر وحازم سلهب إشراف رياضي، وعبد الصمد أبو سنيني مدرب للحراس، وحاتم أبو سنيني معالج الفريق، ورائد الشريف مدير إداري للفريق ضمن منظومة كاملة بشكل كامل متكامل. التدريبات إلها تقريبا 4-5 تدريبات، والتدريبات مستمرة والعمل يسير بشكل منتظم وبعمل يليق بمؤسسة كبيرة بحجم شباب الخليل. وسنعمل على فريق بقيادة طبعا مساعده علاء الزعتري أخونا عبد الله الصداوي، مساعد لأخونا عبد الله علاء الزعتري داخل الفريق، وسيكون فريق بإذن ربنا مرعب، سيكون فريق له شأن وسيقدم كرة فلسطينية حديثة من خلال رؤية شاملة من الطاقم كامل، سواء من الطاقم الفني أو متابعة الإدارة لكل متطلبات الفريق، وسيكون يعني فريق شباب الخليل كما تعودنا وكما نعمل وكما نريد أن يكون. سيكون فريق بالشكل اللي بتناسب مع طموحاتنا وأهدافنا وغاياتنا بتقديم كرة فلسطينية وبتقديم مستوى عالي جدا من الجودة، وسيكون بإذن الله منافس قوي على كل البطولات القادمة على الساحة الفلسطينية بما يتعلق بالكرة الفلسطينية إذا الله راد وإن شاء ربنا بإذن الله تعالى.
0: يعني أفهم من هيك أنه خلال المرحلة القادمة رح يتم الإعلان عن الشكل الكامل للفريق أخي أبو علاء؟ خلينا نقول مع منتصف هذا الأسبوع رح يتم الإعلان عن شكل الفريق من حيث اللاعبين والصفقات ولا كيف؟
1: في حاليا بتدرب من 30 يعني من 30 ل 35 لاعب تقريبا، والمدرب والطاقم الفني بتعامل مع المنظومة بعين ثاقبة ويتعامل مع كل لاعب بنظرته، وما يتم اختياره من خلال المدير الفني للفريق هو صاحب القرار الأول. في لاعبين بتدخل في لاعبين بتطلع، وبتم التعامل مع اللاعبين حسب رؤية المدرب في انتقائه للفريق بشكله الأخير، بتحدد خلال يعني 10 أيام لأسبوعين بكون شكل الفريق واضح من خلال رؤية فنية واضحة بالتدريبات المكثفة اللي بقودها عبد الله الصداوي مع الطاقم اللي معه، وإن شاء الله بتوفق. وإحنا ثقتنا عالية وكبيرة في أبو يوسف، وعنا يعني معرفة قديش هو بتعب حاله قديش هو بتعب داخل شباب الخليل، وثقتنا فيه مطلقة، ورح يقدم إشي يعني للكرة الفلسطينية ولشباب الخليل يليق بتاريخ الشباب وبنتائجه وببطولاته على مدار التاريخ والزمن، وإن شاء الله القادم سيكون كما كان يليق في شباب الخليل إن شاء الله.
0: وهذا ما نتمناه، وأنا بوعدك أنه خلال الأسبوع القادم كمان يكون لنا حديث آخر معك أخي أبو علاء لحتى نعلن عن الشكل الكامل للفريق، وربما نعلن عن بعض الأمور الخاصة اللي لها علاقة في النادي في فترة الإعداد للفريق، لأن حسب ما فهمت أنه ممكن يكون في عنا أشياء خلال الفترة القادمة لها علاقة بدي الاستعداد الفعلي على أرض الواقع. يعني ما بدي أوضح أكثر،
1: في حدث ممكن يتم إذا تم تأكيده خلال فترة بسيطة جدا، سيتم الحديث معك إن شاء الله وإعلانه للجماهير
0: إن شاء الله
1: من خلالك أخي أبو بركات.
0: أنا بدي أشكرك شكر جزيل أخي أبو علاء، وأنا بدي أعتذر عن ضيق الوقت، وأنا بعرف قديش حجم الموضوع مهم ومهم جدا والشارع الرياضي متعطش فيه، لكن يعني لأنه وصلنا لوقت الفاصل وبوعدك خلال يعني ممكن حلقة يوم الاثنين نص الأسبوع نحكي بتفاصيل أكثر إلى علاقة بشكل الفريق والمرحلة القادمة. شكرا للأخ أبو علاء السيد نثقال الجعبر اللي أكد لنا من شوي كمان التوقيع مع الكابتن عبد الله الصداوي لقيادة الفريق فنيا في المرحلة المقبلة، وأعلن بشكل واضح وصريح إنه الاتحاد الفلسطيني طلب من نادي شباب الخليل بدء التحضير لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة القادمة مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الأمور المتعلقة بنجاح عودة النشاط الرياضي. فاصل، بعد الفاصل نكمل.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
4: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

من جديد لكم تحية متابعينا الكرام. نعود إلى الجزء الثاني من البرنامج نكمل وإياكم ما تبقى لنا. والجزء الثاني راح يكون كاس العالم. إحنا عادة من بداية كاس العالم ما بنحكيش إلا كاس عالم، لكن لأهمية الخبر المحلي فكان إنه المفروض نروح فيه. وعلى فكرة يعني أنا اختصرت ممكن على أبو علاء كثير من الأمور اللي كان لازم يحكي فيها لضيق الوقت، فممكن حلقة يوم الاثنين نكمل جزء من الحديث. وأنا متأكد أنه كنا مرتبين لإشي تحت الهواء أنه يعلن عن كمان شغلتين على الأقل من الشغلات، لكن ضيق الوقت ممكن نأجلهم ليوم الاثنين القادم. هلأ بدنا نحكي عن كأس العالم، بدنا نحكي عن خروج 5 منتخبات عربية بشكل رسمي من كأس العالم. من أصل 8 تأهلت المغرب امبارح أو يعني اليوم، شو امبارح اليوم فجرا الساعة

0: راح لدور 32، ونحكي بتفاصيل أكثر من خلال زميلتنا نرمين ماهر وزميلنا محمد عراقي. نرمين، مساء الخير.
1: مساء الخير يا عمار، ومساء ليك للسادة المستمعين.
0: يعني صح النوم، أقول إنه هلأ صحيتي من النوم ممكن.
1: والله يا عمار احنا بنستعد للعصر وكل حاجة، ولكن فعلا مش خسارة في مصر وان احنا نسهر لها ونبوظ يومنا عشانها. يلا تحيا مصر بقى.
0: والله تحيا مصر. والله احنا كمان في فلسطين، انا واحد من الناس ضل سهران يعني ممكن بتعرفي راح علي اخر يمكن ربع ساعة لاني نمت، ما قدرتش يعني انا بشر، في اخر ربع ساعة تقريبا راحت علي لاني نمت، ومجرد ما فقت الساعة 11:30 12 يعني مباشرة قدرت ادخل على المواقع واعرف التفاصيل اللي تمت والهدف اللي سجل والاوفسايد، هذا راح عني انا.
1: هلا انتوا لو سمعتوا عن في ازمه للبن، ده انا اللي مخلصه البن هنا، عماله اشرب عشان عايزه اتفرج على الماتش. لا ده انا اللي بخلص ومدمن اصلا قهوه، بس
0: صح
1: في كده
0: صح
1: لحظات
0: وهنا.
1: تاريخيه ما ينفعش نفوتها بصراحه،
0: صح وهنا.
1: ولازم احيي على قلبك يا رب وعلى قلبكم، ولازم احيي ابننا محمد عراقي اللي مشرفنا دايما في الاعلام وفي امريكا. هناك الدنيا عندهم عامل ايه، بالليل ولا الصبح؟
0: لا محمد من عندنا من هون، هلا هو هون عايش في طول كرم، محمد عراقي مش في امريكا. ابو حاتم مساء الخير. ابو حاتم
2: انا فاكره. مساء الخير، مساء الخير لك ولنرمين. في صحفي مصري مميز اسمه محمد عراقي على نفس اسمي، فهي بتحكي عنه.
1: ايوه عفوا معلش، كلنا اخوات. اهلا
0: وسهلا. والله يا ابو حاتم، ابو حاتم صيت غنى ولا صيت فقر؟ يعني كان طلع لك صيت انك في امريكا، فايش كويس.
2: انا بعرفه ما شاء الله عنه، يعني اعلامي في مصر معروف ومشهور، وانا فلسطين معروفه مشهور. يلا بهمش
0: يا سيدي، واحنا بيحصل لنا الشرف انه نحكي مع المشاهير عندنا في البرنامج هون. طيب خلينا نبلش من نرمين. نرمين، منتخب مصر كان بامكانه يروح اول مجموعه، لكن يعني للاسف لم يتمكن من الفوز على المنتخب الايراني، على الرغم انه يعني شوفي الهدف في بدايه المباراه كان مهم جدا انه هو اللي يتقدم، على الرغم انه الشوط الاول ايراني خالص، يعني كانت ايران ضاغطه بشكل تقريبا شبه كامل او مستحوذ على الكره، الا انه كان في بعض الكرات الخطره للمنتخب المصري. احنا اللي بيهمنا انه تاهل منتخب مصر وراح يتقابل مع استراليا، لكن لو اخذ صدارة المجموعة ممكن كان راح مع كوريا الجنوبية كمان في دور 32.
1: شوف يا عمار، يعني هو ايه، يعني مصر حققت المطلوب، وكمان
0: صحيح.
1: مصر تأهلت بعد تعادل السعودية مع راس الاخضر. صحيح السعودية خدمتنا، بس احنا اكيد طبعا زعلنا السعودية خرجت، فالمباراة دي التأهل خلاص اتحقق، بس مش عايزين، كان حسام حسن حاطط في دماغه مش عايز يطلع باصابات ديت، لان دول ال 32 شوف مين اللي هيلعبه، مش عايز يخسر اي لاعب بسبب اصابة او بسبب اجهاد بدني. فهو وايران على فكرة منتخب تقيل جدا، منتخب كله محلي، لكن في البطولات الاسيوية بيبقى فريق تقيل، منتخب تقيل، وهو حقق المطلوب. لكن وهو ظهر برضو بشخصية كبيرة جدا حسام حسن في الماتش ده بالذات، الماتش دوت قدر ان هو يحجم خطورة المفاتيح اللعب بتاع المنتخب الايراني، ويعني التعادل برضو تاني المجموعة طريقة اسهل هنقول من الاول المجموعة عشان ما نتصدمش.
0: انا الصراحة كنت خايف اكثر من كوريا من استراليا الصراحة، يعني
1: هو استراليا منتخب رخم، احنا بنشوفه ما بيعمل ايه مع في التصفيات الاسيويه، يعني هاي اصلا قاره.
0: المنتخب الاسترالي مش منتخب سهل على الاطلاق، احنا عندنا في اسيا المنتخب الاسترالي يعني يتربع على القمه فوق.
1: بالظبط يعني هو هو قاره لوحده جايبه مع اسيا، لكن هم كمان بيعتمدوا على الالتحامات البدنيه، وفي مجموعه لاعبين مصريين زي صلاح ومرموش وفي التريزيجيه، لو هو في يومهم هنقدر نعدي استراليا
0: 100%.
1: وهنقدر نوصل للدور ال 16.
0: طيب نسمع ابو حاتم. ابو حاتم نسمعك هلا ولا ناخذ دقات الساعه واعطيك مجال تحكي؟
2: هذا مش مشكله،
0: يلا نسمع دقات الساعه بشكل سريع وبعدين نرجع.
3: هذا البرنامج ياتيكم برعايه شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية. الساعة الآن 4:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب

0: 0593-11-22-66. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: طيب نرجع لنكمل ونروح لأبو حاتم ونشوف رأيه بتأهل المنتخب المصري ورأيه في مباراة مبارح أو اليوم فجرا مع المنتخب الإيراني.
1: تمام عمار، يعني مبروك للمنتخب المصري اللي يعني مع المغرب، يعني حكينا قبل أن المنتخبان يحملان أمال العرب، والمنتخب المصري حقق معرض. كنا نتمنى الفوز وصدارة المجموعة، لكن كمان منتخب إيران منتخب مستهل، منتخب لديه خبرة كبيرة، منتخب منظم دفاعيا، منتخب قوي جدا المنتخب الإيراني. المنتخب المصري يمكن يعني دخل المباراة بحيث أنه الفوز رقم واحد، وإذا ما فزناش النقطة برضو كويسة وبتأهلنا. يمكن في بعض العناصر شاركت، يعني زي عبد المنعم اللي شارك في البداية وسوء حظ ورد انصاب وتغير، محمود صابر أول مرة بدأ أساسي وسجل الهدف، وكمان يعني بعض التغييرات في الجانب الهجومي. لكن أعتقد الشوط الأول ما كانش، يعني مصر ما دخلتش المباراة بالتركيز المطلوب بالجماعية المطلوبة. بالشوط الثاني الوضع تغير أفضل، أعتقد دخول مروان عطية ضبط نص الملعب بشكل كبير جدا مع مهند لاشين، ودخول ياسر إبراهيم مكان عبد المنعم كمان أعطى الدفاع ثقل جنب رامي ربيعة، وحاول حسام ينشط بنزول مرموش وزيزو وحمزة عبد الكريم خط الهجوم. لكن لغاية الآن مرموش، وتوافقين أخت نرمين، لغز كبير.
0: صحيح، مش مرموش اللي بنعرفه،
1: اللاعب عنده إمكانيات عالية جدا، سريع ومراوغ وشويط، لكن أنا حاسس إنه بلعب لحاله وبلعبش مع الفريق. في فردية مفرطة في أداء عمر مرموش في الثلاث مباريات، ولو عمر مرموش كان 70% من المستوى كان الهجوم المصري يعني أصبح أكثر فاعلية. فمرموش مطلوب منه في الأدوار المقبلة اللي هي النوك آوت، واللي راح يلعب أساسي وراح يبدأ بقيادة خط الهجوم كالعادة، يكون أكثر تركيزا أكثر جماعية. وأنا مش شرط أراوغ واحد واثنين وثلاثة وزملائي معاي، فبالتأكيد هو لاعب سريع ومزعج لأي دفاع، لكن ضمن المنظومة الجماعية لازم. آخر إشي إنه المنتخب المصري نقطتين، مواجهة أستراليا مواجهة غامضة شوي. المنتخب الأسترالي فيه كتير من منتخب إيران، بمعنى كأجسام وأطوال والاعتماد على الركلات الثابتة وألعاب الهواء زي إيران. وفي توقين أخت نرمين في العشر دقائق الأخيرة الجمهور المصري حبس أنفاسه، لأنه كل ركنية صارت زي ضرب الجزاء. تفوق الإيرانيين بألعاب الهواء،
0: أنا شفت مصر، أنا شفت إيران متفوق في معظم أوقات المباراة بحياتي.
1: مصر كان واضح، وكان الخطورة الإيرانية كلها يا من الركنيات يا من الكرات العرضية.
0: طيب أبو حاتم، أنا صراحة أبو حاتم، أنا شفت المنتخب الإيراني متفوق بشكل واضح على المنتخب المصري في كثير من أوقات المباراة، إن لم يكن في معظم أوقات المباراة، على الرغم إنه كان المنتخب المصري في له أكثر من فرصة إنه يعزز النتيجة أو يعمل نتيجة أحسن من اللي عملها، لكن المنتخب الإيراني كنت حاسه بشكل خطر على المرمى على المرمى المصري بشكل أفضل، يعني بشكل أكثر.
1: أنا شفت الشوط الثاني كله سيطرة مصرية.
0: الشوط الأول كان كله تقريبا سيطرة إيرانية
1: دافع، وكان خطورة إيران الوحيدة في الشوط الثاني اللي هي الركنيات ضربات الثابتة أو الكرات العرضية المرسلة، لأنه اللاعب الإيراني طوال يجد ألعاب الهواء، وتفوق على اللاعب المصري بكثير كرات كادت واحدة منهن إنها ممكن تيجي جول وتفسد المباراة أو النتيجة على المنتخب المصري. اثنين كنت أحكي غير
0: على عجالة، على عجالة يا أبو
1: حسن، المنتخب المصري على عجل عنده بعض الإصابات، نتمنى أن تعود. امبارح فتوح انصاب اخر خمس دقائق كمل، هو مصاب لانه خلصين تغيير. حمدي فتحي غاب على المباراه لانه مصاب، حسام عبد المجيد غاب على المباراه لانه مصاب، كل عبد المنعم مش مشكله، هو اصلا يعني ثالث او رابع في الدفاع موجود. نتمنى انه على الاقل حمدي فتحي وفتوح يكونوا فت وجاهزين، لانه هم عناصر اساسيه لحسام حسن.
0: طيب نرمين، المنتخب المصري الان بهمنا انه تاهل للدور القادم، لكن على الكابتن حسام حسن أن يجد حل لغز مرموش وأن يعمل على تعويض الإصابات بالشكل الأفضل. شوفي، أنا كنت حابب أشوف تريزيجيه أساسي، لكن بعد ما شفته في المباراة بشكل أساسي تمنيت لو أنه كان على الدكة ونزل بالشوط الثاني.
2: ما أنا بص هقول لك حاجة، ماتش إيران بالذات مش مقياس يعني. انتوا بتتكلموا تقول ايران هي المسيطره، لان ايران هي محتاجه الفوز على الاقل على امل تكون احسن توالت وتتاهل احسن توالت، لكن مصر هي خلاص صعدت قبل ما تلعب الماتش بعد تعادل من السعوديه وكاف فيردي. لكن هو وكمان حسام حسن مش عايز يخسر اي حد عشان في النوك اوت، لان المباراه الجايه مش سهله. استراليا عارف او كانش لسه عارف هيقابل مين وهيطلع تاني او الاول مجموعه، لكن مش عايز يطلع الاصابات او يغامر. وانا خلاص حققت المطلوب، انا عبرت المجموعات ووصلت للدور ال 32. عندنا طموح اكبر، عايزين نقعد شويه، عايزين نكمل نقابل الارجنتين لو نشوف مين في طريقنا. لكن الفكره كلها مش عايزين نتكلم فني قوي على اي لاعب، لكن هو مرموش فعلا لغز من بدايه المونديال. حتى مع جوارديولا في مانشستر سيتي اغلب الوقت كان هو دكه، جوارديولا نفسه كان ممكن يكون بيبقى مستاء منه عشان كده كان بيحطه دكه. لاعب بيحب المهارات، يعني هو بيعتمد على مهاراته الفرديه، اناني شويه، كل ده اكيد هيتعلمه، كل ده اكيد هيقعد مع حسام حسن، لان خلاص احنا خلاص دخلنا يعني سيبنا بقى من الهزار ودخلنا بقى في الجد.
0: طيب انا اعتقد انه في معنى كم من دقيقه بشكل سريع
1: مصطفى عمار 10 ثواني بس
0: بدنا ننهي عن مباراه مصر عشان نروح على السعوديه. ابو حاتم
1: نرمين غياب مهند لاشين قد يكون مؤثر
0: جدا
1: للايقاف، لانه هو
0: جدا انا واحد من الناس اكثر حد اعجبني لاشين
1: في المنتخب، الحيويه والسد المنيع في نص الملعب. فالان صفى مروان لحاله، فراح نشوف حسام حسن حيلاعب محمود صابر ولا راح يغير يلعب مثلا ممكن حدا ثاني، لانه غياب مهند قد يعني بيسبب مشكله. تتفقي معي؟
2: طبعا مهند لاشين حتى لو ليه اخطاء بسيطه بس بتدرجها بسرعه.
0: صحيح
2: بيعرف ان هو ازاي يظبط خط الدفاع. لا مهند لاشين لاعب لا غنى عنه، واكيد هيقدر يعوضه. يعني يمكن محمود صابر لما لعب امبارح هو دوت يعني هو برضه ايه نزله حسام حسن كبروفا ليه عشان بكره هيعتمد عليه في ماتش استراليا.
0: طيب بنروح نحكي، وهذا بخصوص لاشين، انا ممكن من اول كاس العالم اول مباراه للمنتخب المصري ما بعرفش نرمين ولا مين كانت معي قلت لهم انا يعني اكثر حد عجبني حتى اللحظه هو لاشين كان يعني واضح في ارض الملعب قديش له دور في وسط الملعب، على الرغم انه بيفقد الكره في بعض اللحظات، لكن جدا مهم في المنتخب المصري. خلينا نحكي اكثر عن تاهل كاب فيردي على المنتخب السعودي او على حساب المنتخب السعودي في مباراه انا كنت شايف انه المنتخب السعودي ممكن كان قادر يسجل فيها، لكن كاب فيردي ضيع في اخر 10 ربع ساعه كثير من الفرص الصراحه السهله. وانا واحد من الناس كنت متعاطف لأبعد حد مع منتخب الراس الأخضر، وكنت حابب أشوفه في الدور القادم، ويعني ياريت نبتعد عن العاطفة ونقول عرب ومش عرب ولا وكان المفروض سعودية. هلأ أنا بحكي من ناحية رياضية،
2: لا
0: من
2: لا بالعكس
0: أنا من ناحية رياضية أنا كنت حابب أشوف الراس الأخضر يعني رمين في الدور القادم. هو ما تم
2: بالضبط يعني تأهل تاريخي وظهور الأول في المونديال تأهل تاريخي. ومبارح المباراة دي كانت مباراة حراس مرمى سواء محمد العويس أو حارس كاف فيردي
0: فوزينيا.
2: الاثنين قدموا مباراة خرافية وانتهت النتيجة 0-0. ولازم والتأهل التاريخي للراس الأخضر ده بيرجع الفضل ليه حارس المرمى. حارس مرمى بيحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية في دور المجموعات قدام أسبانيا وأوروجواي وقدام المملكة العربية السعودية، ده يحسب ليه لأن هو يعني وكمان ظهوره الأول دوت لافت جدا في المونديال وحدث
0: أعتقد زي دوت. أعتقد هو المنتخب الوحيد في كأس العالم اللي ما استقبلش ولا هدف.
2: بالظبط وده حدث تاريخي ما حصلش من 66 كمان، يعني ده حدث تاريخي بالنسبه لكاف فيردي ان هو كمان مش تاهل بس لا ده كمان حافظ على نظافه شباكه.
0: صحيح. طيب ابو حاتم شو رايك في المباراه؟
1: المباراه ما شفتهاش بس من خلال يعني قراءتي عنها ان المباراه كانت متكافئه، يعني كان في فرص هون وفرص هون، كل فريق كان يسعى للفوز، حراس المرمى لعبوا دور زي ما حكيت نرمين، وكان ممكن اي فريق يسجل. لكن اكيد الراس الاخضر ظهور يعني اكثر من تاريخي في اول مونديال.
0: لا والله
1: انك تلعب في مجموعه فيها اسبانيا والاوروغواي وما تخسرش وتاخذ تعادل من الفرق الكبيره اسبانيا عراقه الاوروغواي تتاهل كوصيف، اعتقد يعني حدث اعجازي.
0: ابو حاتم كمان تنساش نقطه مهمه انه لا المدير الفني
1: المنتخبات الافريقيه متطورة جدا جدا جدا جدا ولا منتخب ضعيف في القارة الإفريقية نهائيا.
0: طيب وكمان في شغلة مهمة يا أبو حاتم
1: في كأس أمم أفريقيا، لا كمان هينا شفناه في المونديال، يعني شفنا الكونغو برضو جاب التعادل من البرتغال طبعا حكينا على الكونغو وكاب فيردي لانهم كمنتخبات صغيره مقارنه بمنتخبات كبيره اسما وعراقه وتاريخا وبطولات. الان المنتخبات الافريقيه قادمه بقوه سواء في المونديال الحالي او في المونديال المقبل.
0: انا اؤكد لك انه لو جمعنا ثلثين العالم في زاويه وسالناهم سؤال اعطوني اسم من لعيبه الراس الاخضر فانا متاكد تماما ولا حد راح يعرف اي لاعب ولا راح يعرف المدير الفني ولا راح يعرف يمكن جزء كبير من هالناس بدوله الراس الاخضر. فتخيل من لاعبين مغمورين مش معروفين على الساحه لا العربيه ولا الافريقيه بالشكل الملحوظ ولا الدوليه لمنتخب عماله بحطم ارقام قياسيه خلينا نقول في كاس العالم.
1: هم اكثر هم ما عندهم مش سوبر ستارز, هم بيلعبوا كوحده جماعيه
0: ولعبتهم
1: بيلعبوا في اوروبا صحيح. معظمهم في البرتغال وبالتالي هم كلهم يعني زادت خبرتهم من خلال تجربتهم في الملاعب الأوروبية وبيلعبوا كمنتخب أكثر من أنه كعند النجم مثلا بارز.
0: أبو حاتم كل الشكر لك ويعطيك ألف عافية. نرمين ما بعرف إذا في عندك حب إشي تنهي فيه ولا لا.
2: والله أنا حابة أقول مبروك لمصر ومبروك للعرب ومبروك لنا كلنا
0: العرب. اسمع أنهم عرب بس أنت يعني خلينا نقول العرب بتأهل مصر يعني حتى اللحظة
2: مبروك
0: لأنه إحنا عندنا خمس منتخبات عربية باي باي لندن. لا العراق شرفنا ولا مصر رفعت رأسنا.
2: بص أقول لك على حاجة
0: يعني ولا تونس بيضت وجهنا ما مش عارف شو
2: المشاعر متضاربه بس شويه. عايزه أقول لك يعني أنا اللي زعلانة أكتر منتخبين برضو زعلانة عليهم هو الأردن والعراق. صحيح بقى العراق رجع بعد 40 سنه الاردن اول مره بس عندهم امكانيات كان ممكن يتاهلوا. انا ضد زعلان عليهم
0: قله الخبره. اعتقد قله الخبره عند هاي المنتخبات جداً. هي اللي اثرت. على كل حال انا نرمين بدي اشكرك شكر جزيل على هذا الحديث. اذكركم قبل ان ننهي البرنامج اليوم خلينا نقول الساعه 12 مساء الساعه 12 الفجر ما بعرف شو بدكم تسموها لكن يعني الساعه 12 في الليل كرواتيا غانا بنما انجلترا, الساعة 2:30 فجرا كولومبيا البرتغال الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان, الساعة خمسة للي بده يسهر بده يصلي الفجر ويقوم ويصحصح له شوي ليحضر مباراة الجزائر والنمسا الأردن والأرجنتين. اليوم ميسي بده يمزق بده يبقى ماسك العودة على الموسيقى هيك بده يعمل على الموسيقى وماجد للأرض الملعب فراح يكون متجلي مسلطين أنا أضمن للأردن إن لم يشارك ميسي على ذمة إيهاب أضمن للأردن إنه على الأقل ما تاكلش كمية وافرة من الأهداف. إذا ميسي ما لعبش إيهاب هو المدرب الأرجنتيني قال إنه مش رح يلعب ولا مش رح يلعب أساسي مش رح يلعب أساسي. والله إن طنت فراس أبو المساميس. كل حال أنا إن شاء الله بيعطيني ربنا القوة والصحة لأحضر هاي المباريات. ننام الساعة 7 نبقى مصليين أصلا أنا بروح البيت أني ساعة يعني شكرا ربحي شكرا إيهاب يوم الاثنين ضلينا عايشين.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: الساعة الآن 4:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. وزارة في بيان تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين ودعم

0: بها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. كما شددت الوزارة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي تحرك عسكري أمريكي ضد بلاده، وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم أن إيران جاهزة للرد بشكل حاسم على أي نقد لمذكرة التفاهم، مجددا نفي طهران إيجاد خط اتصال عسكري بينها وبين واشنطن.
1: جمهورية إسلامية،
2: الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جهوزية للرد على أي تحرك يناقض مذكرة التفاهم أو أي سلوك يزعزع الأمن أو يتجاوز خطوط إيران الحمر. إيران ردت يوم أمس على خرق وقف إطلاق النار من قبل الأمريكيين. قواتنا المسلحة ردت بشجاعة، وفي المستقبل سيكون الأمر على هذا المنوال. على أمريكا والدول التي تريد عبور مضيق هرمز أن تعرف المسارات التي تحددها إيران. مضيق هرمز اليوم تحت الإدارة الذكية لقواتنا المسلحة، خاصة بحرية الحرس الثوري الإيراني، وأي تجاوز لتدابير وقوانين وأوامر إيران سيواجه ردا من إيران.
0: وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن المسار الذي حددته بحرية الحرس الثوري هو المسار الوحيد الآمن لعبور السفن في مضيق هرمز، داعيا السفن وشركات التأمين إلى الالتزام به، ومعتبرا أن أي مسار آخر لن يتمتع بالأمن.
2: لن يتمتع أي مسار آخر غير المسار الإيراني بالأمن في مضيق هرمز. المسار الرسمي والوحيد هو المسار الذي أحدثته بحرية الحرس الثوري الإيراني، ونؤكد على جميع القطع البحرية والسفن وشركات التأمين أن تعتمد المسار الإيراني لضمان عبور آمن. المسار الآخر غير آمن، ولقد شاهدتم كيف تعرضت السفن التي أرادت العبور منه خلال الأيام الماضية لمشاكل.
0: وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف وحداته مواقع للجيش الأمريكي ردا على خروقات مذكرة التفاهم دون تحديد مواقعها، في حين أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية على أهداف إيرانية كردا على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز يوم الجمعة.
3: من جديد، تصعيد عسكري بين أمريكا وإيران في الساعات الماضية، عنوانه وساحته مضيق هرمز، رغم مذكرة التفاهم التي توصل إليها الطرفان منذ أكثر من أسبوع. القوات الأمريكية ضربت أهدافا إيرانية، والحرس الثوري أعلن الرد باستهداف مواقع للجيش الأمريكي ردا على خروقات مذكرة التفاهم دون تحديد مواقعها. في تفصيل بيان الحرس الثوري، قال إنه رد على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان واستهداف الجيش الأمريكي للسواحل الإيرانية بذريعة مرور غير مصرح به لإحدى السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن البحرية الإيرانية قصفت مواقع تابعة للجيش الأمريكي. الحرس الثوري اعتبر أن انتهاك الولايات المتحدة للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز هو الذي دفعه إلى القيام بالرد، متوعدا برد أشد في حال تكرار الهجمات. في حين أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار في ميناء سيريك جنوبي البلاد، وأن قوات إيرانية أطلقت طلقات تحضيرية باتجاه سفن وصفت بالمخالفة في مضيق هرمز، مشيرا كذلك إلى إطلاق صاروخين تحضيريين باتجاه المضيق خلال الساعات الفائتة. أما الرواية الأمريكية لما جرى فقد تمثلت في تبرير القيادة الوسطى شن غارات جوية على إيران في سياق الرد على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز يوم الجمعة. سنتكم أشارت في بيانها أيضا إلى أن طائرات حربية شنت غارات على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية، معتبرة ما أسمته العدوان الإيراني غير مبرر على الملاحة التجارية، ويشكل انتهاكا صريحا لوقف إطلاق النار. تصعيد عسكري بدا محدودا بين واشنطن وطهران، لكنه يضع مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها، وكأنه انتقال للصراع إلى مستوى آخر قد تتخلله بين الحين والآخر رسائل بالنار وأخرى بالسياسة، في ظل استمرار التباينات بين الطرفين في تفسير بنود المذكرة بشأن مستقبل مضيق هرمز وآليات وموعد شروع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآت إيران النووية.
0: هذا وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية الغارات الأمريكية على مواقع بالساحل الجنوبي لإيران، وأشارت الخارجية في بيان إلى أن الضربات الأمريكية استهدفت منشآت مراقبة ساحلية، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب. كما طالبت الخارجية الإيرانية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه ما وصفته بالانتهاكات الأمريكية، واتخاذ موقف واضح لحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي. للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود، وكذلك من واشنطن محمد بالدين. أهلا بكما. أبدأ معك من طهران ياسر مسعود، لنقف معك على آخر المواقف الإيرانية، التمسك الإيراني على ما يبدو بآلية لإدارة

0: الأندية، التلفزيون الإيراني يحاول، كل هؤلاء يحاولون رسم المعادلة الإيرانية بشأن مضيق هرمز بالشكل التالي: هو التزام بما يقوله الإيرانيون وتفسيراتهم وقراءاتهم التي تقول بأنه جاء في النص من البند الخامس تحديدا من حرفيا بأن إيران من تتولى إدارة مضيق هرمز، وهي يقع على عاتقها مهمة تحديد المسارات وضمان المرور الآمن كما يقول الإيرانيون. وهذا بطبيعة الحال يفسر على أكثر من صعيد، الأول من بينه هو أنه لا يزال هناك وجود لألغام في هذه المنطقة في المياه الجنوبية وتحديدا في مضيق هرمز، وأيضا يضاف إلى ذلك تواجد عسكري وانتشار عسكري كثيف قد يؤدي إلى احتكاكات أو إلى مواجهة وعودة للتصعيد، وأيضا هي محاولة للتنسيق. وأيضا هناك قراءات أخرى بالطبع تشير بوضوح إلى أن طهران لا تريد رولا أن تتنازل عن هذه الورقة المتعلقة بمضيق هرمز، وبالتالي هي حاولت إدراجها في مذكرة التفاهم بشاكلة تنسجم مع رغبتها على صعيد مستقبل مضيق هرمز والترتيبات التي تريد السعي لها مع الجانب العماني وأيضا التشاور مع دول المنطقة، ولكن في التأكيد على أنها لا تريد إخراجها من يدها، خاصة هي تعتبر بأنها تضبط إيقاع التزام الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في مذكرة التفاهم، وبالتالي لا يزال الكلام الإيراني بشأن البند الأول والخامس من عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بجانبين: الأول هو فيما يتعلق بمواصلة إسرائيل لاستهدافاتها وعدوانها للأراضي اللبنانية، وهذا يعتبر انتهاكا للبند الأول كما يقال هنا وما جاء في البيانات، والجانب الآخر هو المتعلق بحالة بمحاولة لخلق حالة من الفوضى في المياه الجنوبية وتحديدا في مضيق هرمز من خلال تحديد مسارات موازية للمرور، وهذا ما لا ينسجم مع مذكرة التفاهم كما يقول الإيرانيون. ما جرى التأكيد عليه إيرانيا رولا حتى اللحظة هو أن هناك ثلاث مسارات، وهي يجري التأكيد بأنها جرى التنسيق بشأنها حتى مع خلال مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي وكذلك مع الجانب العماني، ثلاث مسارات: مساران في المنطقة الشمالية والمياه الشمالية لمضيق هرمز، ومسار
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: طهران، ولنرى معك في واشنطن محمد بالدين كيف يبدو المشهد حتى الآن، وعلى ما يبدو بأن ما تحدث عنه جيدي فانس ووجود خط ساخن مع إيران غير موجود على الواقع، لأنه لو كان موجود لما حدث هذا التصعيد، أليس كذلك؟
6: بلى، من حيث المبدأ نعم، لكن المسألة ليست فقط وجود الخط الساخن، لأن واشنطن وطهران لديهما نعم من القنوات المباشرة وغير المباشرة عبر الوسطاء ما يمكن به تفادي حالات تصعيد من هذا القبيل. هنالك رسائل تمررها طهران وأخرى ترد بها واشنطن فيما يتعلق بالملاحة عبر مضيق هرمز. واشنطن تريد ملاحة أكثر استدامة من خلال توسيع القنوات والمسارات البحرية جنوب المضيق، والتي كانت ترافق فيها السفن والناقلات أثناء فترة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، وعندما كانت تتبادل الأوراق مع الجانب الإيراني عبر الوسطاء للوصول إلى مذكرة التفاهم التي تم إقرارها بين الجانبين. بينما لا تريد طهران أن يكون هنالك مضيق آخر أو أن يكون هنالك منفذ لا يكون أو لا يمر عبر استئذان وتنسيق مع الجانب الإيراني. تقول واشنطن إن الملاحة يجب أن تكون حرة، وبأن ذلك ما نصت عليه مذكرة التفاهم بين الجانبين الإيراني والأمريكي، وكذلك التفاهمات التي جرت في سويسرا بما فيها قناة التواصل أو منع التصادم كما وصفت، آلية منع التصادم بين الجانبين، خاصة

0: أن هنالك أطرافاً أخرى قد يهمها ويكون من مصلحتها ألا تستديم الآلية بين الجانبين الأمريكي والإيراني في تسهيل وتيسير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، لكن إيران لديها كلمة أخرى تريد أن تكون، إن كانت الملاحة ستكون حرة وبدون رسوم حتى، رغم أن هذه نقطة خلافية فيما بعد فترة 60 يوما المتفق عليها في مذكرة التفاهم، إلا أنها تريد أن تكون الملاحة منسقة عبر الحرس الثوري الإيراني في الفترة التي تسبق أو قبل الوصول إلى فترة 60 يوما. تقول واشنطن لا، ملاحة بدون قيد أو شرط تعني ملاحة دون قيد أو شرط بين الجانب لكل الأطراف على جهتي مضيق هرمز. ولذلك تقول الإدارة الأمريكية العنف سيقابل بالعنف. مسؤول كبير قلل من احتمال العودة إلى التصعيد أو أن تكون هنالك عمليات أمريكية أوسع في الفترة المقبلة عندما تحدث للCNN قائلا حتى الآن ما تزال التوقعات الأمريكية بأنه لن تكون هنالك عودة أمريكية للتصعيد. حتى الآن أيضا لا رد من الجانب الأمريكي ولا تغريدات أو منشورات من الرئيس الأمريكي حول ما وصف بالرد على الرد الأمريكي، أي ذلك الاستهداف خاصة في البحرين خلال الساعات الماضية أخذت وسائل الإعلام الأمريكية بكثير من الاهتمام، لكن لا تعليق أمريكي. والظاهر أن هنالك سياسة أمريكية بالتقليل من أي تعليقات أو تصريحات يمكنها أن تزيد من إشعال فتيل هذا التصعيد أو أن تعيد الأمور إلى مربعها الأول. أسواق النفط بدأت تتأثر بالفعل حيث عادت إلى الارتفاع من جديد بعد أن كانت قد بدأت في التعافي قليلا إثر توقيع مذكرة التفاهم ثم جولة سويسرا. الوسطاء الباكستانيون أو مصادر نقلت عن الوسطاء الباكستانيين لشبكة CBS نيوز بأن هنالك اجتماعات مرتقبة ستعقد في إطار اللجان الفنية وربما على مستويات أعلى على الجانب السياسي، وتساهم قطر في دفع الأطراف قدما في اتجاه هذه الاجتماعات حتى يتم الاستمرار في العمل الذي يفترض أن فترة 60 يوما الحالية يجب أن تشمله للوصول إلى اتفاق أشمل وأعم.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بالدين. إذن قال الأمين العام لحزب الله أن الاتفاق المطروح يحرم اللبنانيين من العودة إلى أراضيهم، واصفا ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من جميع الأراضي اللبنانية بأنه طرح خطير جدا، وأضاف أن الاتفاق منعدم الوجود داعيا إلى تطبيق مخرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. كما اعتبر أن اتفاق الإطار المطروح في واشنطن يمثل مذلة وعار وتنازل عن السيادة على حد تعبيره. وللمزيد من النقاش انضم إلينا من صيدا علي حمية الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد علي. إذن اتفاق منعدم الوجود، مذلة وعار، تفريط بالسيادة، يجب الاعتماد إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد، و ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله من كامل الأراضي اللبنانية خطير جدا. ماذا تعني ترجمة هذا الموقف عمليا على الأرض؟
2: تحياتي لك يا ست رولا ولكل المشاهدين. أعتقد بأن ما حصل في واشنطن هو تنازل وتنازل فعلي عما حصله لبنان جراء الاتفاق إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ونعلم جيدا بأن الإسرائيلي كان غير راضي فجر لبنان إلى مصيدته لكي يرتفع بها بنيامين نتنياهو على ظهر اللبنانيين، وكانت السلطات في لبنان تعلم جيدا بأنها ذهبت دون إذن الحكومة مجتمعة ولا هناك تفويض من الحكومة كاملة وفق اتفاق الطائف، بل تصرف رئيس الجمهورية بمعزل عن الاتفاق والدستور والقانون اللبناني. بالإضافة إلى ذلك بأنها ما كان يجري بأنه قد خضع الإسرائيلي للإملاءات الأمريكية وبأنه قرر الاندماج باتفاق إسلام أباد لتأتيه الرافعة من السلطات اللبنانية التي كانت طارئة على هذا الموضوع. العدو الإسرائيلي دائم الاعتداء، وهو يوقع الاتفاق في واشنطن الوفد اللبناني كان هناك اعتداءات إسرائيلية وتدمير منازل، وأنتم أعلم لديكم مراسلين يعلمون جيدا ما يقوم به العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان إن كان هناك من خرق أو دون خرق، وبالتالي هو يقوم بالاعتداءات الدائمة. إذن ما قام به لبنان هو تنازل عن كل قدراته، بداية هو تنازل عن الرأي العام اللبناني. طبعا لربما ترين في لبنان من هو لا يريد لا يؤيد المقاومة، ولكن قطعا كل اللبنانيين تقريبا هم ضد العدو الإسرائيلي ويعتبرون الإسرائيلي عدو، حتى الذين ينتقدون حزب الله والمقاومة هم ضد العدو الإسرائيلي. ولكن ما جرى اليوم هو تنازل وتعري بالكامل أمام المفاوض الإسرائيلي، وهم يعلمون جيدا بأنهم وضعوا أيديهم بيد من هو مطلوب للعدالة الدولية، وحتى هذا السفير الإسرائيلي في واشنطن مطلوب للعدالة الإسرائيلية ولديه أيديه ملطخة بدماء أهل فلسطين سابقا، وحتى ابنه قد قتل في غزة وهو يقتل الأطفال ويقنص من ضمن القناصة الذين كانوا يقتلون أطفال غزة. يعني الموضوع حاليا
1: هل هو اتهام مباشر عندما تقول سيد علي بأن وضعوا أيديهم بأيدي من هو مطلوب للعدالة وقاتل الأطفال؟ يعني هل تعتقد بأن الحكومة اللبنانية ذهبت إلى هذا الخيار طوعا؟ هل لديها خيار
2: أبداً.
1: آخر؟
2: الحكومة اللبنانية لم تذهب ست رولا، الحكومة اللبنانية لم تذهب إلى هذا الخيار. الحكومة اللبنانية لم يضعوها بما يفعلون. لبنان يعيش حكم الرجل الواحد، يعني حتى رئيس الحكومة ليس لديه قرار وفق اتفاق الطائف، كل القرارات يجب أن تؤخذ بالحكومة مجتمعة بالوزراء مجتمعة ليعيد.
1: ولكن هل هناك مؤشرات على أن كل الحكومة ليست متوافقة على هذا الخيار؟
2: أقل نواب الثنائي وزراء الثنائي لا يؤيدون هذا الموضوع، وبالتالي فهو ساقط. الإجماع يجب أن يكون
1: هل اتخذوا
2: كاملاً
1: إجراءات
2: متكاملاً.
1: يعني سيد علي فقط لنفهم الصورة بشكل كامل، هل اتخذوا إجراءات تعبر عن عدم رضاهم عما يجري؟
2: نعم، هناك من قال طبعا لقد أصدروا بيان بأنهم لم يعلموا بهذا الاتفاق، وقد أبلغوا بنفس اليوم الذي كانت السفيرة في واشنطن تقوم بهذا الموضوع. يعني ما أبلغوا عن فحوى وما تؤول إليه هذا الاتفاق من بنود لم يعرض على مجلس الوزراء. اتخذ القرار رئيس الجمهورية بمفرده وكأنه يتعامل بندية وبندية تجاه اللبنانيين كلهم.
1: طيب هو
2: يعني
1: محاولة
2: أنا
1: لتفكيك المشهد فعليا سيد علي، المحاولة للوصول لتفكيك المشهد. الثنائي الشيعي في الحكومة كان موافق على موضوع التفاوض المباشر، بمعنى ليس كان موافق وصرح بأنه موافق، ولكنه لم يتخذ إجراءات تعبر عن عدم رضاه عن هذه الخطوة. لم يقدموا استقالات على سبيل المثال، لم يقوموا بالتصعيد، ما زالوا موجودين داخل الحكومة، أليس كذلك؟ يعني بيدهم أوراق كثيرة يمكن التحرك باتجاهها.
2: أنا لا أخاف من الخروقات التي تجري بين الولايات المتحدة وإيران، لأنها ما تزال تحت السقف، يعني قابلة للانضباط. ولكن لم يعرض هذا الاتفاق ولم يصوت عليه داخل المجلس الوزراء، وقد كان رئيس الجمهورية يتخذ القرارات ويجبر رئيس الوزراء على ذلك. وبالتالي نرى بأن في لبنان يعلم جيداً رئيس الجمهورية بأن ذلك لربما يذهب بلبنان إلى حرب أهلية طاحنة، يقوم كل اللبنانيين حاليا بعدم الانجرار إلى ذلك، على الرغم من أنه العدو الإسرائيلي أعلن مرارا وتكرارا بأنه سيخرج الحرب ما بين العدو الإسرائيلي والمقاومة إلى حرب داخلية لبنانية، وقد انجر إليها فخامة رئيس الجمهورية بملء إرادته.
1: طيب سيد علي،
2: أنا ما بعرف ليش هالاستعجال سترولا، معلش. هناك الإسرائيلي نعلم باعتداءاته، ولكن ما هو يعني التراخي والاستعجال والهرولة للرئيس الجمهورية فقط وليس الحكومة اللبنانية، لأنها ليس هناك إجماع. وأنا أعتقد عندما يعرض على مجلس النواب حتى يمكن أن لا يدرج من ضمن قائمة التداول، لأنه لن يقبل لا شعبيا ولا دستوريا، وهو مخالف للميثاق الوطني وللدستور وللعرف وللوحدة الوطنية وللعيش المشترك والعرف اللبناني التي هي أعلى من الدستور وفق أو الميثاق الوطني وفق اتفاق الطائف. إذن ضرب كل شيء بعرض الحائط رئيس الجمهورية وذهب منفردا وأضعف لبنان وتنازل عن من كان لبنان قادر على أن يحصل عليه جراء اتفاقية إسلام أباد.
1: طيب سيد علي، يعني هل هو تبسيط للموضوع بتحميله وكأنك تحمل مباشرة الأمر لرئيس الجمهورية دونا عن يعني كل الشخصيات وكل المناصب وكل مجلس الوزراء، تحميله له تحديدا هذه المسؤولية، أليس فيه نوع من يعني تبسيط الواقع المعقد؟ وأيضا ما هي البنود التي وردت
2: رئيس الجمهورية حاليا؟
1: أجبني على هذه النقطة وأريد أن أعرف منك البنود التي تشكل يعني تفريط في السيادة اللبنانية في هذه الاتفاقية أو الاتفاق
2: أولا الإطاري. يعني حرية أنه إسرائيل لا تنسحب إلا بعد يعني نزع سلاح المقاومة من كل لبنان، وأن إسرائيل إذا ما شعرت بأنها ما تزال مهددة لن تنسحب من جنوب لبنان إلا بعد التأكد من عدم وجود أي تهديد أمني لها، بالإضافة إلى أنها لديها الحرية بأن تعاود وتقوم بضربات هنا وهناك في حال أنها كان لديها أي شك بوجود أي حالة من الحالات الأمنية ضدها، يعني يعطيها الحرية والمناطق التجريبية من ضمن الأراضي غير المحتلة في جنوب لبنان بأنها تعطي العدو الإسرائيلي لربما سنة سنتين 10 سنوات لا نعلم أن يبقى في يعني قائم وجاسم باحتلاله على جنوب لبنان. دعيني أقول بأن هناك نوع من الفرض من قبل رئاسة الجمهورية والترهيب، يعني أنا ما بعرف هلأ بعد مقابلتك إذا بيطلع قرار فيه بشيء، يعني لأنه في هناك من ينتقده ذكر بحقه بعض مذكرات التوقيف، يعني فحالة الإرهاب التي يحاول أن يستخدمها دولة الرجل الواحد لم تعد تنطلي على أحد. لبنان لا يقوم إلا بكامل شعبه.
1: طيب ولكن هناك
2: بكامل
1: من يقول سيد علي،
2: وكان يستطيع بالإذن منك بس
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM FM
5: FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أطراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: العربي وبالتقاليد العربية لا يمكن أن تضع يدك بيد القاتل إلا إذا أردت أن تسامح هذا القاتل عما قتل. ونحن نقول بأن مفاوضات غير مباشرة يمكن الحصول عليها دون أن تكون بالسلام، هي بالشكليات أبدا، لأن المصافحة اعتراف بوجود هذا العدو، ونحن إلى الآن كلبنانيين لم نعترف بوجوده. وبضمن الدستور اللبناني ليس هناك دولة عدوة للبنان إلا إسرائيل، فكيف يقفز كل هذه القفزات ومن مكان إلى آخر ويقوم بما لم يأته به كل اللبنانيين على مدى التاريخ، على الرغم من العمالة والخيانة التي حصلت على مر التاريخ، لم يأتي بمن يتجرأ بشكل يصل إلى حد الوقاحة بأن يضع يده بيد العدو الإسرائيلي ولا يراعي الشهداء، ولا يراعي إذا ما بده يراعي شهداء المقاومة، ولا يراعي شهداء الشعب اللبناني، يراعي شهداء الجيش الذي كان يفاوض وقامت إسرائيل بقتل 3 ضباط، واللي تبين بأنه من كل الطوائف اللبنانية هؤلاء الضباط، وأن هؤلاء الضباط كانوا ينتقلون بلباسهم العسكري وكذلك بالآلية العسكرية عليها علم لبناني، وهم يعلمون بأنه جيش لبناني وقام العدو الإسرائيلي باغتيالهم وقتلهم. طب إذا واحد ما عنده احترام لا للبدلة العسكرية ولا للشعب اللبناني، على شو مستند إذا كان معظم الشعب اللبناني لا يؤيده؟ أنا بعتقد تعجل كثيرا، كان يمكن لرئيس الجمهورية أن يقوم بذلك لو قام خلال 15 شهرا الماضية بطاولة حوار لبناني تفضي إلى ما يعني بعد أن انسحب حزب الله من جنوب الليطاني.
4: هناك من يقول سيد علي يعني نقطة أخيرة بأنه طاولة حوار لبناني إيراني وليس لبناني لبناني،
3: أصبحت اليوم إذا كان يقول فلتكن طاولة حوار إيراني إسرائيلي في لبنان، لأنه إذا أراد أن يقول بأن من يقاوم تدعمه إيران بالإيراني فأصبح الطرف الآخر الذي ذهب إلى واشنطن إسرائيلي أيضا.
4: شكرا، شكرا لك من صيدا علي حمية الكاتب والباحث السياسي على هذه المشاركة معنا. نشير الخبر العاجل ومراسل التلفزيون العربي الذي يتحدث عن وقوع 12 جريحا على الأقل جراء غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة. إذن غارة إسرائيلية جديدة تستهدف وسط مدينة غزة تؤدي إلى وقوع بمعلومات أولية 12 جريحا على الأقل حتى اللحظة، كما وردنا من مراسل التلفزيون العربي. نتابع الصور. إذن هذه الصور من موقع الاستهداف في وسط مدينة غزة، استهداف إسرائيلي وغارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع 12 جريحا على الأقل جراء هذه الغارة كمعلومات أولية حتى اللحظة. هذه الصور التي تظهر على ما يبدو سيارات الإسعاف وهي تعمل على نقل المصابين بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت وسط مدينة غزة في حصيلة أولية. نقلاً عن مراسل تلفزيون العربي، 12 جريح. وفي قطاع غزة، أوضحت مصادر طبية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في مواصي خان يونس، أدت إلى إصابة واستشهاد مواطنين.

0: طبعا في المناطق الغربية للمدينة والتي تعد أيضا موطنا لعشرات آلاف النازحين سواء في منازل أو مخيمات أقيمت في تلك المنطقة. الغارة أتت على خيمة لنازحين على الرصيف جانبي في هذا المكان، ما أدى أيضا لتضرر مركبة مدنية وإصابة عدد كبير من المواطنين. نقل أكثر من 10 جرحى بحالات مختلفة. حتى اللحظة لم يبلغ عن وقوع شهداء، لكن حتى اللحظة التفاصيل أولية في ظل عملية مستمرة لإجزاء المصابين. تأتي هذه الغارة بعد أقل من 3 ساعات على الغارة الأولى التي كانت في مواطي خان يونس، استهدفت خياما لنازحين كنا فيها قبل قليل. ننقل المشهد، الغارة أحرقت عدة خيام، لكن المفارقة أن المصابين كانوا من النازحين المحيطة بهذا المكان. أصيبت كامل العائلة، فيما استشهد الشقيقان من جيران هذه الخيام المستهدفة. من بين الشهداء طفلة لم تتجاوز 15 عاما. بطبيعة الحال هذا هو المشهد اليومي لسكان القطاع الذين يعيشون الخروقات الإسرائيلية، وكأنها حرب إبادة بصورة مختلفة في ظل اتفاق وقف إطلاق النار لم يرى منه الفلسطينيون إلا مزيدا الخروقات الإسرائيلية ميدانيا وأمنيا. ميدانيا أيضا نتحدث عن سيطرة إسرائيلية متلاحقة لمزيد من الأراضي على طول الحدود الشرقية للقطاع، ولم نعد أيضا نتحدث عن سيطرة على المناطق الشرقية، وإنما وصلت المساحات التي يسيطر عليها جيش الاحتلال لأكثر من 65% إلى عمق المحافظات، أي وسط محافظات مدينة قطاع غزة. الحال الليلة الماضية كانت قد شهدت عملية تقديم المكعبات الصفراء والخط الأصفر في مناطق شرق المحافظة الوسطى، فيما أيضا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إدارة المشهد الإنساني بشكل تفاقمي من حيث إدارة مشهد إدخال المساعدات وتقليصها ورفع عدد الشاحنات التي تدخل للجانب التجاري أمام تقليص المساعدات التي تدخل للمؤسسات الدولية، بالإضافة أيضا لتعطيل عملية السفر لأيام طويلة خلال الأسبوع حيث يفتح معبر رفح بإدارة الإسرائيلية لأيام قليلة يسمح لأعداد ضئيلة جدا من المسافرين بالسفر، ويسمح أيضا لأعداد قليلة جدا من العائدين بالعودة إلى قطاع غزة أمام قوائم انتظار طويلة على الجانبين سواء المسافرين أو حتى من يريدون العودة إلى قطاع غزة. نتحدث عن فئة المرضى والجرحى، نتحدث عن فئات الطلاب وطلاب المنح الدراسية الذين فقدوا هذه المنح بعد انتظار طويل، وأيضا نتحدث عن عائلات تريد لم أشمل مع ما تبقى من عائلاتها سواء داخل قطاع غزة أو خارجه.
1: شكرا لك من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. هذا وشيع فلسطينيون شهداء قضوا جراء غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط القطاع. انطلق المشيعون من مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد إلقاء نظرة الوداع عليهم ومواراتهم الثرى وسط القطاع.
2: الشهيد طبعا لا له دعوة لا في تنظيمات ولا في حاجة ولا إشي، هو كان على رأس عمله بالرغم من قلة الرواتب ومن رغم من قلة هذا ووضع المادي صعب، يعني بديش أقول لك إنه يمكن كان بالعافية يوفر لقمة العيش لأولاده.
1: إذن ونشير إلى بيان للخارجية السعودية الذي يقول الهجمات الإيرانية على البحرين تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الاستقرار في المنطقة. إذن بيان للخارجية السعودية تقول فيه بأن الهجمات الإيرانية على البحرين تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الاستقرار في المنطقة. نستكمل في قطاع غزة حيث بدأت المديرية العامة للدفاع المدني.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM FM FM.
5: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشعر

0: شامبو وشاور الجل ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: خاصة في عمليات إزالة الركام وانتشال جثامين الشهداء، كما نلاحظ هذا الحفار تحاول الطواقم الفنية إصلاحه، لكنها أيضا هي لا تمتلك الكثير من قطع الغيار اللازمة وحتى زيوت المحركات بفعل القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول معظم الاحتياجات المنقذة للحياة. معنا هنا الأستاذ عبد الله المجدلاوي، وهو مدير العلاقات العامة والإعلام، ليحدثنا عن أزمة نقص الآليات الثقيلة لانتشال جثامين الشهداء.
5: طبعا نحن كطواقم دفاع مدني على هبة الاستعداد، لكن حقيقة كما ترون خلف هذا الباخر الذي حدث عطل مفاجئ له، ما زالت التحديات تواجهنا، ما زالت الصعوبات تواجه طواقم الدفاع المدني. من المفترض أن يكون قد باشر هذا الباخر عمله منذ ساعة، فبالتالي انتشار جثامين الشهداء، لكن للأسف التحديات ما زالت مستمرة. تجي عملية صيانة هذا الحفالة، ربما أيضا بعد إصلاحه يحدث هناك عطل آخر، لذلك كلها تحديات تواجه طواقم الدفاع المدني.
4: نعم، هذه واحدة من الأزمات التي تواجه قطاع الخدمات داخل قطاع غزة، لكن الأزمة مستمرة في كل القطاعات الحيوية وفي قطاع انتشال جثامين عشرات الآلاف من الشهداء في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
6: أفاد موقع العربي الجديد نقلا عن مصادر أن القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة وجهت رسالة إلى لجنة إدارة القطاع، دعتها فيها للتوجه إلى غزة وممارسة مهامها. وبحسب المصادر، رفضت اللجنة الرسالة مبررة ذلك بأنها إدارة ولا تتعامل مع الفصائل أو التنظيمات الفلسطينية، فيما تتهم الفصائل الاحتلال وميلادينوف بعرقلة دخول اللجنة إلى غزة ومباشرة مهامها.
7: منذ دخول وقف إطلاق النار المخترق حيز التنفيذ، قطاع غزة لا يزال على حاله وبانتظار انفراجة. حياة الفلسطينيين هناك أصبحت معلقة بمصير لجنة إدارة القطاع المنبثقة عن مجلس السلام الأمريكي. اللجنة التي أسست قبل 5 أشهر لم تدخل غزة بعد، وتقتصر مهامها في القاهرة على ترتيب الهياكل الإدارية والتنظيمية. على الأرض بانتظار دخول اللجنة، بعض الأعمال الخجولة تنفذ بما أتيح من إمكانيات نجت من القصف الإسرائيلي. رسائل ومطالبات عدة وجهتها القوى الوطنية والإسلامية في القطاع تطالب فيها اللجنة بالتوجه إلى غزة. اللجنة ردت بأنها لا تتعامل مع التنظيمات الفلسطينية وعملها إداري فقط. الفصائل اتهمت إسرائيل والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف بالمماطلة وعرقلة دخول اللجنة لتسلم مهامها.
8: دخول الخط الأصفر إلى مناطق جديدة، إلى قلب قطاع غزة، ما رافقها من تهجير وتدمير لما تبقى من المنازل. هذه الخروقات تتطلب أولا موقف واضح من الوسطاء للضغط على الاحتلال، ثانيا العمل الجاد على إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة حتى نبدأ بإغاثة حقيقية وإعمار ونزع الذرائع من الاحتلال.
7: حركة الجهاد الإسلامي قالت إن الاحتلال يواصل إغلاق المعابر ويتذرع بحجج واهية من أجل ربط الشق الإداري في غزة بفرض خطوط أمنية عازلة داخل القطاع، وبالتالي تجريد اللجنة من صلاحياتها. وعلى الرغم من جهوزيتها ووجود خريطة طريق تتضمن 15 بندا يجري بحثها، فإن الاحتلال يواصل رفع سقف شروطه في كل مرة لعرقلة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار. وللتأكيد على تذليل جميع العقبات، الجهات الحكومية في غزة أعلنت إنجاز جميع الترتيبات اللازمة لنقل إدارة العمل الحكومي إلى اللجنة، لكن المماطلات والتعنت الإسرائيلي يحولان دون ذلك.
6: في الضفة الغربية، قالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة رام الله وأطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع خلال عملية الاقتحام، ما أدى إلى انتشار كثيف للغاز في عدد من المناطق، ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات أو اعتقالات. هذا واندلعت مواجهة في بلدة قبلان جنوبية نابلس عقب محاولة مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على منزل في البلدة وسط تصدي الأهالي وإطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز وفق ما أفادت به مصادر محلية فلسطينية. للمزيد ينضم إلينا من رام الله مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. أهلا بك فادي، قبل ساعتين كنا معك نتابع استهداف لمنطقة والآن استهداف جديد الآن على رام الله، ما الذي يجري؟
9: وكنا نتحدث دائما أن الساعة تلو الساعة فيها عمليات مداهمة اقتحام وتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، هو اقتحام من قبل اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي، آليات عسكرية تجوب الشوارع والمدن الرئيسية في الضفة الغربية، أبرزها الآن أو قبل ساعة من الآن طبعا انتهى الحدث وانسحب جيش الاحتلال في محيط مخيم قدورة في وسط مدينة رام الله. أطلق جيش الاحتلال قنابل صوتية وغازية، آلياته توقفت لوهلة قبل أن تنسحب دون تبليغ إصابات أو اعتقالات. هذا الأمر انسحب أيضا في منطقة قبلان في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة عندما حاول المستوطنون أن يطردوا فلسطينيين من مساكنهم في منطقة شرق هذه البلدة، المنطقة مصنفة باء أي أنها تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية لكن إداريا تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. حاول المجلس البلدي في هذه المنطقة أن يقوم بمد خطوط كهرباء جديدة وكذلك شق طرق وتوسع الطرق في المكان لإيصال إلى بعض البيوت على أطراف هذه البلدة. المستوطنون حضروا، استغلوا وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي وحاولوا أن يسيطروا على أحد المنازل، لكن كانوا قبل ذلك قد وضعوا بيوت متنقلة في منطقة قريبة. جيش الاحتلال تدخل، حاول سحبهم من المكان، اندلعت مواجهات، وكذلك أيضا أكد المواطنون الفلسطينيون أنهم بقوا في المكان وقاموا بتشغيل جرافات لفتح وتوسيع الطرقات، وكذلك أيضا شق الشبكات أو إيصال شبكة الكهرباء في الموقع كون المنطقة فلسطينية خالصة. يحاول المستوطنون السيطرة على المنزل لكن المواطنين الفلسطينيين تمكنوا من دحرهم وإخراجهم خارج المكان مع تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي. عندما الأمور تطورت بهذا النحو أعلن الجيش أن منطقة المنازل أصبحت عسكرية مغلقة حتى الساعة الخامسة مساء حتى يتسنى للمستوطنين الانسحاب، لكنهم
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
10: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلا بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
11: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل، دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
12: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
13: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
12: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
0: الساعة الآن 5:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 بالعشرة FM FM.
3: راديو الحرية
4: 92.7 بالعشرة FM FM FM.
5: قابلوا بالعنف شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس ومدينة غزة. قوات الدعم السريع تصاعد هجماتها بالمسيرات على مدينة الأبيض. قوات مساندة للجيش السوداني تسيطر على منطقة في شمال دارفور.

0: أهلا بكم. قال الأمين العام لحزب الله إن الاتفاق المطروح يحرم اللبنانيين من العودة إلى أراضيهم، واصفا ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة في جميع الأراضي اللبنانية بأنه طرح خطير، وأضاف أن الاتفاق منعدم الوجود. أشار إلى أن السلطة في لبنان تخلت عن أوراق القوة في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، داعيا إلى تطبيق مخرجاتها. ودعا أمين عام حزب الله السلطة اللبنانية للتعاون من أجل سيادة لبنان وتحرير أرضه والتفاهم على استراتيجية الأمن الوطني. من جانبه حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من الفتنة في البلاد، حيث دعا في بيان له إلى الابتعاد عن الفتنة. ينضم لنا من بيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أحمد، تصريح عالي اللهجة لأمين عام حزب الله، سبقه تحذير من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من الفتنة، ردود الفعل وآخر ما جاء من بيروت؟
1: صحيح محمد، مذلة، عار، خطيئة، هكذا وصف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اتفاق إطار العمل الذي وقعته السلطة اللبنانية ممثلة في سفيرتها بواشنطن مع إسرائيل يوم الأمس. بيان شديد اللهجة كما ذكرت، لكن به عدد من النقاط البارزة والتي يمكن إجمالها في رفض الحزب جملة وتفصيلا لما ورد في إطار العمل ووصفه بالتنازل المجاني عن السيادة اللبنانية. لكن أيضا الأمين العام لحزب الله فصل في بعض النقاط التي تتحدث تحديدا عن مسألة نزع سلاح الحزب وربط انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من الأراضي اللبنانية بنزع السلاح في كامل الأراضي سواء جنوب نهر الليطاني أو شمال نهر الليطاني، وبالتالي يؤصل ذلك لاحتلال قد يمتد لسنوات ويترك أيضا تقييم انتشار الجيش اللبناني ومسألة نزع السلاح بما وصفه بشهادة سلوك من الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أن إسرائيل لن تنسحب من أي مناطق تجريبية أو أي مناطق في الأراضي اللبنانية إلا إذا قررت أن الجيش اللبناني بات ينتشر بالطريقة التي تريدها. لكن أيضا الأمين العام لحزب الله أكد على أن السلاح لن ينزع وأن المقاومة ستستمر ولن يستطيع أحد أن ينتزع من الشعب اللبناني حقه المشروع في مقاومة الاحتلال، وأكد على أن الحزب سيستمر بجميع الوسائل بالإضافة أيضا إلى الوسائل الدبلوماسية وبمعاونة بعض الدول في الضغط على إسرائيل لإتمام انسحابها. وجهة نظر حزب الله ترتكز على أن إيران قدمت إلى لبنان هدية مجانية كما جاء في البيان بربط اتفاقها مع الولايات المتحدة بوقف العدوان على لبنان وانسحاب إسرائيل وتحقيق السيادة اللبنانية عن طريق الانسحاب الإسرائيلي خلال فترة 60 يوما، وهذا ما كان يجب أن تستثمره الدولة اللبنانية من وجهة نظر حزب الله ليتحقق الانسحاب الإسرائيلي خلال هذه الفترة. لكن ما حدث هو أن السلطة اللبنانية يعني وقعت إطار عمل مع الاحتلال الإسرائيلي كما يقول نعيم قاسم يؤصل لاستمرار قد يمتد لسنوات. نعيم قاسم أيضا أشار إلى نقطة كان قد نوه عنها خلال خطاباته التي تكررت على مدار الأسبوع الماضي، وهي مسألة استعداء أكثر من نصف الشعب اللبناني. هو يقول أن السلطة بقرارها هذا تستعدي أكثر من نصف الشعب اللبناني وتزيد من حالة الانقسام الموجودة، وهو ما نوه عنه أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح مقتضب للغاية أشار فيه إلى أو حذر فيه من الفتنة لكل اللبنانيين، وفهم في سياقه إلى أنه يعني ينادي بضبط أو يطلب ضبط النفس في الشارع وعدم الانجرار إلى أي دعوات قد تدعو للتظاهر أو غير ذلك.
0: نعم، شكرا جزيلا لك أحمد حسين في بيروت. انضم لنا من بيروت جورج العقوري الباحث السياسي. أهلا بك معنا سيد العقوري. ماذا إذا ما أردنا وضع المكتسبات التي جناها لبنان من إعلان النوايا بالأمس، ما هي؟
2: تحية لك وللمشاهدين. أولا، من المكتسبات التي يعمل عليها هي تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي من خلال المسار الدبلوماسي ولو بشكل متدرج، لأن ما كنا نعيشه في الأسابيع والأشهر الماضية هو قدم إسرائيل للقرى والبلدات اللبنانية أمام عجز كبير لحزب الله عن ردع إسرائيل، لأنها كانت تتوسع، كانت تحصد الأرواح، كانت تجرف القرى، والحزب لم يكن باستطاعته أن يردع إسرائيل، ولم يترك خيار أمام الدولة إلا المسار الدبلوماسي. فيما جرى الاتفاق عليه بالأمس هو خطوة إلى الأمام من أجل الوصول إلى السلام الدائم الذي يسعى إليه لبنان كما قال رئيس الجمهورية، لأن لبنان لم يعد يحتمل الحروب كل فترة معركة جديدة وحرب جديدة ومغامرة جديدة. لقد سئم الشعب اللبناني أن يكون لبنان ساحة لصراعات خارجية.
0: سيد عكوري، منذ ما قبل أمس يعني إيران وصلت إلى نتيجة مشابهة ببند أول وضع في الاتفاق مع الولايات المتحدة احترام لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حينها أن إيران أبلغت واشنطن أن البند الأول يقضي بانسحاب إسرائيلي كامل في غضون فترة 60 يوما. فما عدا على ما بدا، ما الذي اختلف بالنسبة للدولة اللبنانية؟
2: اختلف الكثير، لأنه لم يفوض أحد إيران أولا أن تفاوض باسم الدولة اللبنانية، ونحن لا نعول على إيران، وهي لا تشكل ضمانة للبنان، بل المجتمع العربي والدولي الذي يدعم المسار مسار واشنطن هو الضمانة وهو الصديق للبنان. هذا من جهة. من جهة أخرى، يعني التجربة خلال منذ وحدة الساحات في 8 أكتوبر حتى الأمس مع إيران غير مشجعة، لأنه حين كان لبنان يباد، حين تم اغتيال السيد نصر الله والسيد صفي الدين والتفجيرات البيجر وكل ما إلى ذلك، عمليا إيران لم تدخل في وحدة الساحات.
0: من يضمن هذا الإعلان سيد عقوري؟ من يضمن هذا
2: من
0: الإعلان؟
2: من الحوثيين إلى حزب الله.
0: الإعلان الذي جرى بالأمس من يضمنه؟ الولايات المتحدة
2: اليوم الراعي الأمريكي هو الضامن الأول إلى جانب الالتفاف الدولي. نحن سمعنا اليوم الموقف الألماني والموقف الفرنسي، وكان هناك اتصال بين رئيس الإمارات والرئيس اللبناني وتأكيد على دعم لبنان وعلى الترحيب بهذه الخطوة. هناك التفاف دولي وعربي حول الخطوة التي أقدم عليها لبنان.
0: سيد العكوري، يعني أستعير هنا من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، له مثل لبناني يستعمله كثيرا، لجرب مجرب عقله مخرب. يعني الضامن الذي نتحدث عنه هنا قنابل صنعت في بلاده ألقيت على رؤوس اللبنانيين، والمجتمع الدولي الذي يريد ضمان الاتفاق أو إعلان النوايا كان هو ذاته من يريد أن يضمن وقف الإبادة الجماعية في غزة والتي استمرت على مدى عامين ولم تنتهي.
2: إن أردت الاستشهاد بالرئيس نبيه بري، يمكن أن نستشهد أيضا بأن الرئيس بري كان المحاور الأول للأمريكيين. الرئيس بري رسم الحدود البحرية بين إسرائيل وبين لبنان، ويومها اتكل على الضمانات الأمريكية. يوم 27 أكتوبر الاتفاق وقف الأعمال الحربية، من فاوض عليه كان الرئيس نبيه بري الأخ الأكبر، ويومها كان يثق بالأمريكيين. المشكلة أن الثنائي حين تفاوض الدولة اللبنانية يشكك ويعرقل، لأنه يريد أن يفاوض هو وحده باسم اللبنانيين، وهذا لا يجوز، لا يمكن لطرف.
0: لكن هل من مقارنة
2: الدولة اللبنانية
0: سيد العكوري
2: وأن يخطف قرارات المكونات في لبنان؟
0: هل من مقارنة بين اتفاق بترسيم الحدود وبين اتفاق لإنهاء احتلال لا يضمن أن تنسحب قوات الاحتلال من أكثر من 50 قرية لبنانية محتلة؟ تجربة عام 85 في فترة شيمون بيريز، هل تذكر عندما قالت إسرائيل أنها ستنسحب إلى مناطق باتجاه النبطية وصيدا وصور، ولم تنسحب إلا بعد ما يزيد عن 15 عاما كانت نتيجة أعمال المقاومة في لبنان، أليس كذلك؟
2: لن أدخل في التفاصيل التي أدت إلى الانسحاب الألفين، ولكن لا يمكن أن نجري إسقاطات من دون الأخذ بالاعتبار المتغيرات. في 85 كانت المنطقة العربية في مكان آخر، كان حتى كنا ما زلنا في زمن الاتحاد السوفيتي يا زميلي، وكانت كل المقاربة السياسية مختلفة كليا. اليوم المنطقة في مشهدية أخرى، لذا لا تجوز المقارنة بين تلك الفترة والفترة الحالية. هذا من جهة. من جهة أخرى أعود وأكرر، قالها الرئيس جوزيف عون، هناك خياران، الخيار الدبلوماسي والخيار العسكري. الخيار العسكري ومغامرات حزب الله هي من أقحمت لبنان في هذا المستنقع، وهي من أدخلت إسرائيل وجعلتها تحتل كل هذه القرى التي أتيت على ذكرها ولا تؤمن أي ضمانة.
0: طب بمناسبة المقارنة، يعني عام 85 لم يكن هناك أعلان من جهات رسمية إسرائيلية عن إسرائيل الكبرى كما نسمع الآن من وزراء في الكابينت الأمن الإسرائيلي، هي حكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. على كل حال، بالنسبة لبنود الاتفاق المادة 13 سيد العقوري،
2: عفوا صديقي
0: تفضل،
2: زميلي بما يتعلق بإسرائيل الكبرى لطالما كان هناك في المجتمع الإسرائيلي من ينادي بإسرائيل الكبرى قبل 85.
0: رئيس حكومة المجتمع الإسرائيلي سيد عقوري ليس جزء من المجتمع الإسرائيلي، هذا رئيس الحكومة
2: وهو يشكل طرف، ولكن ليس كل ما يقوله يتحقق، هناك أمور غير قابلة للتحقيق.
0: طب نقطة أخيرة،
2: على سبيل المثال ما زال هناك في المجتمع اللبناني من ينادي بالقومية السورية.
0: نقطة أخيرة، نعم. بالنسبة للبنود في المادة 13 لفتني بند مرتبط بالمحافل السياسية واستخدام أو التوجه نحو نوعا ما معاداة إسرائيل في المحافل السياسية والقانونية. كيف توافق الحكومة على بند كهذا مع رئيس حكومة مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الحرب والإبادة الجماعية؟
2: هل لبنان هو هل على لبنان اليوم هو أن يحاكم نتنياهو وأن يخوض هذه المعركة؟ اسمح لي، لبنان اليوم يباد، لبنان اليوم محتل، لبنان اليوم ضرب اقتصاده وهجر أهله. نحن همنا كلبنانيين وكسلطة لبنانية أن ننقذ لبنان من كل هذه المغامرة وهذا الصراع الإيراني الإسرائيلي الذي لا شأن لنا به. بكل بساطة هذا هو همنا، إنقاذ لبنان وتحييده عن صراعات المنطقة كي يعيش شعبنا بسلام واستقرار. لسنا مستعدين أن نعيش مغامرات مجددا، ولسنا مستعدين أن يكون لبنان رهينة لدى مشاريع خارجية.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة.
3: مسؤولة عن تقويض مساعي السلام وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته ومحاسبة الجهة التي وصفتها بالمعتدية. أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، وقالت إنها تشكل انتهاكا سافرا لسيادتها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. شددت الوزارة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم. من جهتها أكدت وزارة الخارجية السعودية أن الانتهاكات الإيرانية تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي تحرك عسكري أمريكي ضد بلاده، وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم أن إيران جاهزة للرد بشكل حاسم على أي نقد لمذكرة التفاهم، مجددا نفي طهران إيجاد خط اتصال عسكري بينها وبين واشنطن.
4: الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جهوزية للرد على أي تحرك يناقض مذكرة التفاهم أو أي سلوك يزعزع الأمن أو يتجاوز خطوط إيران الحمر. إيران ردت يوم أمس على خرق وقف إطلاق النار من قبل الأمريكيين. قواتنا المسلحة ردت بشجاعة، وفي المستقبل سيكون الأمر على هذا المنوال. على أمريكا والدول التي تريد عبور مضيق هرمز أن تعرف المسارات التي تحددها إيران. مضيق هرمز اليوم تحت الإدارة الذكية لقواتنا المسلحة، خاصة بحرية الحرس الثوري الإيراني، وأي تجاوز لتدابير وقوانين وأوامر إيران سيواجه ردا من إيران.
3: وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف وحداته مواقع للجيش الأمريكي ردا على خروقات مذكرة التفاهم دون تحديد مواقعها، في حين أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية على أهداف إيرانية كرد على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز يوم الجمعة.
0: من جديد، تصعيد عسكري بين أمريكا وإيران في الساعة الماضية، عنوانه وساحته مضيق هرمز، رغم مذكرة التفاهم التي توصل إليها الطرفان منذ أكثر من أسبوع. القوات الأمريكية ضربت أهدافا إيرانية، والحرس الثوري أعلن الرد باستهداف مواقع للجيش الأمريكي ردا على خروقات مذكرة التفاهم دون تحديد مواقعها. في تفصيل بيان الحرس الثوري، قال إنه رد على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان واستهداف الجيش الأمريكي للسواحل الإيرانية بذريعة مرور غير مصرح به لإحدى السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن البحرية الإيرانية قصفت مواقع تابعة للجيش الأمريكي. الحرس الثوري اعتبر أن انتهاك الولايات المتحدة للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز هو الذي دفعه إلى القيام بالرد، متوعدا برد أشد في حال تكرار الهجمات، في حين أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار في ميناء سيريك جنوبي البلاد، وأن قوات إيرانية أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه سفن وصفت بالمخالفة في مضيق هرمز، مشيرا كذلك إلى إطلاق صاروخين تحذيريين باتجاه المضيق خلال الساعات الفائتة. أما الرواية الأمريكية لما جرى فقد تمثلت في تبرير القيادة الوسطى شن غارات جوية على إيران في سياق الرد على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز يوم الجمعة. سنتكوم أشارت في بيانها أيضا إلى أن طائرات حربية شنت غارات على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية، معتبرة ما أسمته العدوان الإيراني غير مبرر على الملاحة التجارية ويشكل انتهاكا صريحا لوقف إطلاق النار. تصعيد عسكري بدا محدودا بين واشنطن وطهران، لكنه يضع مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها وكأنه انتقال للصراع إلى مستوى آخر قد تتخلله بين الحين والآخر رسائل بالنار وأخرى بالسياسة، في ظل استمرار التباينات بين الطرفين في تفسير بنود المذكرة بشأن مستقبل مضيق هرمز وآليات وموعد شروع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش منشآت إيران النووية.
3: في قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخر جراء قصف إسرائيلي سادف جنوب القطاع، وأوضحت مصادر طبية أن مسيرة إسرائيلية سادفت خيمة للنازحين في مواصي خان يونس أدت إلى استشهاد وإصابة مواطن. كما أصيب 12 فلسطينيا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية سادفت مواطنين وسط مدينة غزة، وهذه المشاهد للحظات الأولى عقب القصف. بدأت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة بالتعاون مع الصليب الأحمر حملة لانتشال جثامين شهداء ما زالت عالقة تحت الأنقاض. الحملات تستمر لمدة 400 ساعة تنفذ بمعدات متهالكة تجعل من عملية انتشال الشهداء معقدة.
1: قصف الاحتلال الإسرائيلي هذا المبنى من خلفه قبل ساعات قليلة من إعلان وقف إطلاق النار تحديدا في 9 من أكتوبر 2025. قتل 42 من الشهداء، تم انتشال 35 منهم، بينما لا يزال تحت هذه الأنقاض 7 من الشهداء. طواقف من الدفاع المدني جاءت اليوم إلى هذا المبنى تستعد لانتشال هذه الجثامين، لكنها اصطدمت بأن الحفار الوحيد المتوفر لهذه المهمة به عطب شديد. الطواقم متوقفة لا تعرف كيف يمكن أن تبدأ العمل ومتى يمكن أن تبدأ العمل. هذا طبعا يؤكد الأزمة المتكررة، أزمة تدمير الاحتلال لمعظم المعدات الثقيلة والآليات الثقيلة في قطاع غزة، مما يعقد معظم التدخلات ومعظم عمليات الاستجابة، خاصة في عمليات إزالة الركام وانتشال جثامين الشهداء. كما نلاحظ هذا الحفار تحاول الطواقم الفنية إصلاحه، لكنها أيضا هي لا تمتلك الكثير من قطع الغيار اللازمة وحتى زيوت المحركات بفعل القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول معظم الاحتياجات المنقذة للحياة. معنا هنا الأستاذ عبد الله المجدلاوي وهو مدير العلاقات العامة والإعلام ليحدثنا عن أزمة نقص الآليات الثقيلة لانتشال جثامين الشهداء.
5: طبعا نحن كطواقم دفاع مدني على هبة الاستعداد، لكن حقيقة كما ترون خلف هذا الباخر الذي حدث عطل مفاجئ له، ما زالت التحديات تواجهنا، ما زالت الصعوبات تواجه طواقم الدفاع المدني. من المفترض أن يكون قد باشر هذا الباخر عمله منذ ساعة، فبالتالي انتشال جثامين الشهداء، لكن للأسف التحديات ما زالت مستمرة. تجي عملية صيانة هذا الحفالة، ربما أيضا بعد إصلاحه يحدث هناك عطل آخر، لذلك كلها تحديات تواجه طواقم الدفاع المدني.
1: نعم، هذه واحدة من الأزمات التي تواجه قطاع الخدمات داخل قطاع غزة، لكن الأزمة مستمرة في كل القطاعات الحيوية وفي قطاع انتشال جثامين عشرات الآلاف من الشهداء في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
3: في السودان شنت قوات الدعم السريع هجمات جديدة بطائرات المسيرة على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وفق ما أوردت مصادر محلية. وأكدت غرفة طوارئ دار حمر أن طائرة مسيرة استهدفت الأحياء الغربية والجنوبية من مدينة الأبيض، حيث سقطت قذيفة بالقرب من إحدى المدارس أثناء خروج التلاميذ ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال والمدنيين، كما استهدفت مسيرة أخرى شاحنة لنقل البضائع في مدينة الرهد أبو دكنة. أعلنت القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش سيطرتها على منطقة أبو كمرة بولاية شمال دارفور بعد معارك مع قوات الدعم السريع، وأظهرت مشاهد مصورة دخول عناصرها إلى المدينة وانتشارهم في شوارعها وسط إطلاق نار كثيف وإحكام السيطرة على المنطقة. وقالت القوات المشتركة في بيان أن قواتها حررت أبو كمرة بعد معارك مع قوات الدعم السريع مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والأعتاد وإجبارها على الانسحاب، وأضافت أن السيطرة على المنطقة تمثل خطوة جديدة في عمليات العسكرية بدارفور، وأنها ستواصل القتال إلى جانب الجيش السوداني. هذا وشن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية في إقليم النيل الأزرق جنوبي البلاد. وقالت مصادر عسكرية أن الطيران المسير استهدف مناطق خولبودي ومقجة وديم منصور والكرمك، ما أسفر عن تدمير عدد من المركبات القتالية التابعة لقوات الدعم السريع. إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث أعلنت السلطات ارتفاع عدد الضحايا إلى 920 قتيلا و 3360 مصابا، ورصدت وزارة الداخلية في إحصائية أولية أكثر من 100 عمارة سكنية مهدمة بالكامل في ولاية لاغوايرا شمالي البلاد. قدرت الأمم المتحدة بأن نحو 6.8 ملايين شخص قد يتأثرون بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، وهذا وأعلنت عدة دول توجيه مساعدات عاجلة لكاراكاس على رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند وعدد من الدول اللاتينية، كما توافدت فرق الإنقاذ الأجنبية لفنزويلا من أجل المساعدة في انتشال الضحايا والبحث عن ناجين. توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتكثيف الضربات بعيدة المدى ضد المنشآت العسكرية الروسية، معلنا أن القوات الأوكرانية قصفت مصنعا عسكريا في فولغوغراد، وأكد أن كل منشأة تخدم الحرب ستكون هدفا مشروعا. في المقابل أعلنت روسيا تكثيف هجماتها على مواقع وبنية تحتية أوكرانية، مؤكدة استهداف عشرات المواقع العسكرية في خاركيف وسومي.
6: المشهد من سماء فولغوغراد، إحدى أبرز قلاع الصناعات العسكرية في روسيا. صواريخ فلامينغو ومسيرات هجومية مزودة بتقنيات اتصال متقدمة تمد ذراع كييف إلى عمق الأراضي الروسية في محاولة لتغيير معادلة الاستنزاف. الرئيس الأوكراني رفع سقف التهديد متوعدا بأن كل منشأة دفاعية روسية تخدم الحرب أصبحت هدفا مشروعا، وأكد قصف مجمع تيتان باراكادي أحد أهم مصانع المدفعية ومكونات أنظمة إطلاق الصواريخ الروسية، مشيرا إلى اندلاع حريق فيه ومهددا بمزيد من الضربات بعيدة المدى لزيادة الضغط على موسكو. لكن الرسالة لم تقتصر على العمق الروسي، ففي شبه جزيرة القرم أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ بعد هجمات أوكرانية استهدفت منشآت نفطية وخطوط إمداد تسببت في انقطاع الكهرباء، ودفعت السلطات إلى تعليق بيع الوقود للأفراد. في المقابل تواصل موسكو الرد بالنار. وزارة الدفاع الروسية أعلنت تدمير أكثر من 150 موقعا ومخبأ للقوات الأوكرانية في خاركيف منذ بداية يونيو، إلى جانب استهداف منشآت للطاقة وبنية تحتية عسكرية في سومي. ولم تقتصر الضربات على المواقع العسكرية، إذ واصلت المسيرات والصواريخ الروسية استهداف المدن الأوكرانية مخلفة قتلى وجرحى وأضرارا في المناطق السكنية. وهنا لم تعد المسيرات مجرد سلاح، بل أصبحت رأس الحربة في الحرب الأوكرانية. في مدينة كوستانتينيفكا شرق دونيتسك يخوض الجنود الأوكرانيون معركة من نوع آخر، يصطادون المسيرات الروسية بأسلحة خاصة ينصبون لها شباكا وحواجز ميدانية، ويستخدمون مسيرات اعتراضية وتقنيات رصد متقدمة لإسقاطها قبل أن تبلغ أهدافها. في هذه الحرب تراهن روسيا على وفرة الموارد والقوة النارية، بينما تركز أوكرانيا على التكنولوجيا والابتكار العسكري والضربات الدقيقة بعيدة المدى. أما النتيجة حتى الآن فلا حسم في الأفق، بل حرب استنزاف مفتوحة يحاول فيها كل طرف أن يجعل الآخر يدفع ثمنا أكبر.
3: ختام هذه النشرة الإخبارية، الآن إلى برنامج تواصل مع أمان جحا.
7: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. ترامب يهاجم منافسيه بأوصاف غير مسبوقة على مستوى الخطاب السياسي. شاب جزائري يتسلق 10 طوابق وسط النيران لإنقاذ طفلين من الموت. مصر تواصل المشوار المونديالي وتتأهل من بوابة الوصافة.
0: راديو الحرية
8: 92.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

تقريرات رسمية الكونغرس الأمريكي بوقف تقديم المساعدات العسكرية إلى إسرائيل إلى جانب دعم الاحتجاجات المطالبة بوقف الإبادة ودعم أهالي غزة. دعونا الآن نمر على بعض تغريدات منصات رواد منصات التواصل الاجتماعي. المدون جون وولتشاير كتب: هل يمكن لإدارة ترامب أو حركات لنجعل أمريكا عظيمة مجددا أن تقدم مثالا واحدا على كيفية ابتلاء أمريكا بالشيوعية؟ نقرأ أيضا المدون إلياس الذي يقول: استيقظ يا ترامب وفعل قانون مكافحة الشيوعية لعام 1954. الآن لقد حقق هؤلاء الاشتراكيون الشيوعيون فوزا ساحقا في الانتخابات التمهيدية في نيويورك وهم يريدون تقويض الحريات في أمريكا. راول شارما كتب: سواء تتفق ما اتفق المرء أو اختلف فإن رسالة تعكس كيف أصبحت المنافسة الإيديولوجية مرة أخرى موضوعا محوريا في السياسة الأمريكية. ونقرأ أخيرا تغريدة لكان الذي يقول: يا أخوان، لم يبقى أمامنا نحن الشعب إلا خيار واحد، تنظيم ثورة ضريبية ومقاطعة شركات العولمة. كفى صراخا على المنصات الرقمية الخاضعة لرقابة مشددة وحظر خفي.

0: في لحظات حبست فيها الأنفاس وتجمدت فيها الدماء بالعروق، تحولت ألسنة اللهب المتصاعدة من الطابق العاشر لعمارة سكنية في وهران إلى مسرح لبطولة خارقة، عندما عجز الجميع وظن الكل أنها النهاية المأساوية لطفلين عالقين وسط النيران الملتهبة. ظهر سبايدر مان الجزائر ليثبت أن الأبطال الخارقين لا يسكنون قصص الخيال فقط، إنما يولدون من رحم الشجاعة في المواقف الصعبة، والصعبة جدا إذا فينا نقول. بدأت القصة في لحظة خاطفة حين تحولت شقة في الطابق العاشر بولاية وهران إلى كتلة من اللهب والدخان الكثيف الذي حاصر طفلين بريئين في الشرفة، ليعجز السكان أو الجيران على السطح عن الوصول إليه بسبب شدة الحريق والنيران المتصاعدة التي سدت كل المنافذ التقليدية لإنقاذهما، وسط صرخات وتجمهر السكان الذي استبد بهم العجز والخوف طبعا على مصير الطفلين. في هذه الأجواء المشحونة بالرعب لم يتردد الشاب عبد الناصر كلفة الملقب ببيبيتشو. تحرك عبد الناصر بدافع النخوة والشهامة، قرر خوض مغامرة لا تحتمل الخطأ، تحدى الجاذبية وبدأ بتسلق واجهة العمارة السكنية عاري الصدر بدون أي وسائل أمان أو حبال، مستغلا بنية جسدية قوية وشجاعة منقطعة النظير قادته صعودا من الطابق الأرضي حتى قمة المبنى الشاهق بمشهد حبس أنفاس الناس، كل الناس اللي كانت عم بتراقبه من الأسفل. خلونا نشوف سوا.
1: يا ربي عندك عندك يا ربي يا ربي بيطلع سحبيرات.
0: طبعا يعني مشهد مؤثر عند وصوله الى مكان الخطر. اظهر بيبيتشو رباطة

0: رأي عام، واجتاحت مقاطع الفيديو التي توثق التسلق الخيالي منصات التواصل الاجتماعي مشيدة بسبايدر مان الجزائر، ليظهر البطل عبد الناصر لاحقا في تصريحات مؤثرة لوسائل الإعلام والجمهور، وأيضا علامات الفرحة والارتياح تبدو واضحة عليه قائلا: بارك الله فيكم، هذا كله خير، وبقدرة الله تيسر الأمر وأنقذت الصغار الحمد لله، معبرا عن سعادته الغامرة بنجاة الطفلين مع أمنية نابعة من قلبه. يقول عبد الناصر: تمنيت أن أحصل على وظيفة عمل مستقرة في الإطفاء أو الحماية المدنية كأي شاب يطمح لمستقبله.
1: حماية مدنية هي اللي دخلت هي كل شيء، هي غادي الشعب ما غاديش يدخل، فهمني؟ دروك انا كي شت هذيك الحريق جاتني بيزا، جاتني شوك، براين يطلوا ويزقوا، ماشي يزقوا نورمال، يزقوا.

0: اللي خرجت كيما هكا خرجت على غراين وجات وينه وما تجيش غراين.
1: طبعا هذا عبد الناصر البطل الذي انقذ الطفلين. الرد الرسمي جاء سريعا ليلبي طموح البطل الشاب وتكريما لشجاعته النادره وتضحيته. اصدر وزيفه فيه عن امتنانه البالغ وشكره العميق لوزير الداخليه الذين وقفوا معه لينهي الشاب قصته بكلمات بسيطه عكست معدنه الاصيل معبرا عن فخره برضا الشعب الجزائري وتضامنه الواسع مؤكدا أن شهامة ابن البلد لا تنتظر حسابات الخوف عندما تكون هناك أرواح بريئة في خطر. خلونا نشوف كيف تفاعل الناس على منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع. المؤثر شناوي كتب: مشهد ولا أفلام مارفل، حصل بالجزائر عمارة من 10 أدوار الدور العاشر فيها ولع، والعيال اللي كانت بالشقة حاصلت بالبلكونة وكانت حتبقى مصيبة، بس تحت العمارة كان في شاب اسمه بيتشو، شاب ما كانش لاقي شغل ولا فلوس وقرر زي سبايدر مان انه يتسلق 10 أدوار بلكونة ورا بلكونة من برا العمارة ويطلع برشاقة غريبة ويجيب العيال وينقذهم قبل وصول المطافي. احنا طول عمر شبابنا هيك، ادوهم فرصة بس وهن حيكونوا خارقين. نقرأ التغريدة لمختار بيقول فيها: ليست البطولة في الكلام بل في المواقف، شجاعة تكتب بماء الذهب. لقاء حسني كتبت: لو سبايدر مان في بلاد تانية ورشيق زيه بيبقى شغال حرامي. وأخيرا كتبت نيسو: في وقت امتلأت فيه منصات التواصل بمقاطع عصابات الأحياء ومظاهر العنف والجريمة، جاء هذا البطل ليؤكد أن الشاب والشباب الجزائري لا يزال بخير وأن الشهامة والشجاعة وحب إنقاذ الآخرين قيم متجذرة في بناء هذا الوطن. نماذج كهذه تستحق أن تسلط عليها الأضواء لأنها القدوة الحقيقية لشباب الجزائر.

0: لاعب مصري تم إيقافه لتراكم الإنذارات، وخمسة لاعبين أصيبوا من بينهم محمد صلاح. قد تبدو خسائر كارثية بعد نهاية الدور الأول، ولكن المصريين سعداء ونحن أيضا سعداء في رابع مشاركة للمنتخب. عملوها الرجالة، مصر تأهلت للدور الثاني. تعال نحكي لكم قصة مباراة مصر وإيران، ولماذا تستبشر الجماهير خيرا بمواجهة أستراليا في الدور الـ32 رغم الغيابات.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM.
0: ما هن قالوا لكم لكل المشككين المرة دي مطولين، طولوا خلص طلعوا أصلا. خسائر بالجملة قبل مواجهة دور الـ32، ارتفع عدد اللاعبين المصابين بمنتخب مصر لخمسة، هن محمد صلاح، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، وحمدي فتحي، وحسام عبد المجيد. هذا فضلا عن تلقي مهند لاشين للإنذار الثاني ليتأكد غيابه هو عن مباراة أستراليا المقبلة. باختصار يا عزيزي، خط الدفاع بالكامل أصيب، إضافة إلى أهم لاعبي خط الوسط. لكن ولا يهمنا، حسام حسن معانا، المدير الفني للمنتخب المصري. حسام حسن بدأ متفائلا بعد المباراة. حسام فسر التبديلات قائلا محمد صلاح هو من طلب استبداله خلال المباراة لشعوره بالإصابة، كذلك الأمر بالنسبة إلى أحمد فتوح. أكمل أيضا أنه ليس قلقا من إصابة أي لاعب في فريقه، فالقائمة تضم 26 لاعب آخر لتعويض أي إصابات، وكل اللاعبين برأيه على أعلى مستوى. وبدأ حسام واثقا من لاعبيه وأضافه: إذا كنت سأشعر بالقلق من إصابة لا يجب أن أكون مدرب منتخب مصر، شوفوا الثقة، في كل الحالات عندي أسود. حسام حسن قال أن لديه أسودا داخل الملعب، ولكن الخبر السار أن لديه أسودا أيضا خارج الملعب. تعالوا نشوف شو عملت الجماهير المصرية مع واحد حاول يرفع علم إسرائيل أحدهم بسياتل خلال احتفالهم بالفوز. مع مين غلطوا يعني؟

0: يعني إذا في شعب عنده بالدي إن إيه تبعه كرهه لإسرائيل بيكون الشعب المصري. هناك مشجع آخر كان شديد الحماس، هذا المشجع من إفريقيا أيضا وليس نجما منعزلا ولكن واحد من أهم اللاعبين الأفارقة الحاليين. هذه الصورة من ساديو ماني وهو يشجع مصر أمام إيران بسبب حلم السنغال، ولأن فوز مصر أو تعادلها مع إيران سيضمن للسنغال العبور للدور الثاني، نشر ماني عبر خاصية ستوري في حسابه على إنستغرام صورة وهو يتابع اللقاء وعلق عليها بكلمة مصر إلى جانبها قلب أحمر كما نرى. هلأ هو يعني حبا بالسنغال. منتخب مصر سيلاقي أستراليا بدور 32، دي بشرة خير أعزائي. واجه منتخب مصر نظيره الأسترالي قبل هلأ مرتين، مرة حقق فيها فوز بنتيجة 3-0 وتعادل بالمباراة الأخرى. في حال تأهل مصر إلى دور 16 سيواجه الفائز من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر. نعم يا أعزائي، هاي ميسي يلوح للمصريين في الأفق. الخبر المطمئن أن مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد كرة القدم المصري كشف أن إصابة محمد صلاح تبدو مطمئنة. تعال نشوف احتفال لاعبي منتخب مصر بعد التأهل بالمونديال.
1: البابا

0: إلى مواقع التواصل الاجتماعي. أشرف شريف مصر في المركز الثاني بيقول، وهو المركز المتوقع من قبل البطولة، كنا ممكن نخسر النهاردة وأفلتنا، اتمنى نقابل الأرجنتين ونعمل مواجهة تاريخية تبقى هيدي السيرة الهلالية الكروية بتاعتنا. يعني ما تتأملش كتير، منيح طلعنا على الدور طلعنا على الدور 32. المخرج عمرو سلامة، اللاعب المصري يقدر يبقى عالمي بحرفنا لعب الشوارع والحمية، لكن العامل البدني دايما في تحدي. نانسي فارس بتقول احنا بقينا بنزعل عشان ما بنصعدش أول مجموعة بكأس العالم. مصر تغيرت جدا فعلا، ومحمد نابليون بيقول التغييرات السريعة لحسام حسن خلتنا نلعب بعشر لعيبة بدقيقة 80. أما محمد فبيقول بتخيل لو كان منتخب مصر عاش السيناريو اللي عاشه النهاردة، منتخب إيران نسجل هدف الفوز بالدقيقة 94 وتأهل فجأة، كل ده يتشطب عليه لتسلل كم سنتيمتر. الحمد لله ما طلعتش دي حياتنا. لنحكي أكثر عن موضوع تأهل مصر ولأكثر أجواء المونديال بنضم إلينا حسان الشعري مدير موقع وين. أول شيء أهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا وسهلا فيك،
0: بنقول مبروك علينا تأهل مصر. مدير موقع وين الرياضي اللي عم تغطي لنا أخبار المونديال بتميز. طبعا مصر تأهلت هلأ للدور 32، عملوها الرجالة ويا مصر بتعمليها إزاي وعايشين هلأ الأجواء. شو أكثر شيء عجبك بشخصية المنتخب خلال دور المجموعات؟
1: شكرا لك كمان. الأهم شيء بالنسبة لي المنتخب المصري هي بالكلمة الإيطالية الجرينتا، فما رغبة فما قوة فما حماس فما اليوم راهو مباراة كانت اليوم ما نعرفش التوقيت اختلف
0: توقيت بس بعدنا باليوم بعتقد
1: باليوم، لكن بالنسبة لأمريكا هم أمس.
0: أوكي.
1: فأهم حاجة ربما لفتت انتباهي أن المنتخب الإيراني بدنيا قوي وقوي جدا. يعني المنتخب الإيراني لآخر لحظة لعب وسجل جول وصار فيه جدل لأنه التسلل عادة نعرفوه فما حارس فما مدافع. هذه المرة هو الحارس يصبح هوني كلاعب كآخر لاعب.
0: صحيح.
1: لذلك صار بالضبط لأن القانون واضح يلزم فما على الأقل هناك لاعب، فالحارس هوني يعتبر كلاعب. على كل هذه التفصيل التحكيمية وأكيد الحكام الكل حكوا فيه الموضوع، لكن قلت فما رغبة كانت شديدة المنتخب الإيراني وتمكن من الهدف اللي يخول له أنه يصبح في المرتبة الثانية ويخلي المنتخب المصري الثالث وتتغير برشا أشياء.
0: بس حتى لو طلع لو كانت ربحت إيران كان تأهلت مصر.
1: يتأهل لكن كثالث.
0: ثالث. أوكي.
1: طبعاً هناك قرعة أخرى وتصبح الأمور.
0: خلاص إحنا تأهلنا وصلنا هلا بالثاني والثلاثين.
1: أهم شيء. المنتخب المصري هذا التأهل، لكن إحنا بالتونسي نقول بدمه. ما معنى بدمه؟ يعني
0: يعني أخذها بالحق.
1: لا مش بالهذا المثل. نعلمك مثال كلمة تونسية. بدمه يعني أخذ الشيء لكن بالدماء نزلت.
0: هيدا اللي قصدي أقول إنه بذل جهد.
1: الدماء هي هي الإصابات هي الغيابات. هذا ما معنى وضع بالفرنسي يقول لك وضع ليسوكيل أو أشياء يعني وضعها. فالمنتخب المصري إشكالية الآن بالنسبة لي. صحيح حسام حسن تحدث أنه
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات حيث يلتقي التكنولوجيا.

ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.
3: ساعة جديدة من التلفزيون العربي وهذه أبرز العناوين. حزب الله يتهم السلطات اللبنانية بالتفريط في سيادة البلاد ويعتبر اتفاق الإطار مع إسرائيل منعدم الوجود، ورئيس مجلس النواب اللبناني يحذر من الفتنة. إدانات خليجية لاستهداف البحرين بمسيرات إيرانية. الحرس الثوري يعلن قصف مواقع أمريكية ردا على غارات استهدفت السواحل الإيرانية. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس ومدينة غزة. قوات الدعم السريع تصاعد هجماتها بالمسيرات على مدينة الأبيض، وقوات مساندة للجيش السوداني تسيطر على منطقة في شمال دارفور.

0: أهلا بكم. نبدأ من لبنان، حيث قال الأمين العام لحزب الله أن الاتفاق الإطاري المطروح بين لبنان وإسرائيل يحرم اللبنانيين من العودة إلى أراضيهم، واصفا ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة في جميع الأراضي اللبنانية بأنه طرح خطير، وأضاف أن الاتفاق منعدم الوجود، كما أشار إلى أن السلطة في لبنان تخلت عن أوراق القوة في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية داعيا إلى تطبيق مخرجاتها. كما دعا أمين عام حزب الله السلطة اللبنانية إلى التعاون من أجل سيادة لبنان وتحرير أرضه والتفاهم على استراتيجية الأمن الوطني. من جانبه حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من الفتنة في البلاد، حيث دعا في بيان له إلى الابتعاد عن الفتنة. هذا وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن تفاصيل بنود الاتفاق الإطاري الذي أبرمته إسرائيل ولبنان بواسطة أمريكية وبحضور وزير الخارجية ماركو روبيو في العاصمة واشنطن. ويحدد الاتفاق وفق روبيو مسارا لاتفاق سلام مستقبلي بين لبنان وإسرائيل.
1: خمس جولات تفاوضية وأربعة أيام من المحادثات برعاية الولايات المتحدة انتهت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بتوقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل، ينص في بنوده على وقف الأعمال العدائية والدخول في مفاوضات مباشرة تمهيدا لمرحلة جديدة تقوم على ترتيبات أمنية وسياسية متدرجة. أمنيا، يمنح الاتفاق الدولة اللبنانية الدور في بسط سلطتها على كامل أراضيها عبر تولي الجيش المسؤوليات الأمنية، ولكن تدريجيا وفق مراحل تبدأ بمناطق محددة يجري الاتفاق عليها على أن تتوسع لاحقا لتشمل مناطق إضافية بالتوافق. ويتصدر ملف السلاح أبرز بنود الاتفاق، إذ ينص بوضوح على حصر حق استخدام القوة بيد الدولة اللبنانية مع تفكيك البنى العسكرية للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتجريدها من أي قدرات قتالية أو أمنية. في المقابل تدعي إسرائيل أن عملياتها العسكرية مرتبطة بما تصفه بالتهديدات الأمنية الصادرة عن حزب الله، زاعمة عدم سعيها إلى أي أطماع أو مكاسب داخل لبنان. اتفاق يمنح الولايات المتحدة الدور التنفيذي إلى جانب مشاركتها في لجنة التنسيق العسكري، بما يتيح متابعة الالتزامات والإشراف على مراحل تطبيقها. اتفاق إطاري لا يقتصر على جوانب عسكرية، بل يربط نجاحه بإطلاق برنامج واسع لإعادة إعمار الجنوب وتأمين عودة السكان إلى مناطقهم وحشد الدعم الدولي لتعافي الاقتصاد اللبناني. إعمار يحتاج إلى تمويل ضخم وأموال ستخضع وفق الاتفاق إلى منظومة رقابية مشددة كي لا تقع في يد حزب الله أو من يسميهم الاتفاق نصاً بالجماعات المسلحة. اتفاق لبنان وإسرائيل يحمل في ظاهره وعوداً بإرساء مرحلة جديدة، لكن نجاحه يظل مرهوناً بقدرة الأطراف على ترجمة التعهدات إلى واقع عملي في مشهد لبناني شديد التعقيد، حيث تبدو تحديات التنفيذ أكثر صعوبة من إنجاز الاتفاق نفسه.
0: ميدانيا، أغارت مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتوغل الجيش الإسرائيلي في اتجاه أطراف بلدة كفر شوبة بقضاء حصبية، وترافق ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. للمزيد الآن ينضم إلينا من بيروت مراسلة التلفزيون العربي أحمد حسين، ومن القدس تنضم إلينا مراسلتنا كريستين ريناوي. أهلا بكم معنا أحمد، نتابع معك التطورات بشقيها السياسي والميداني. نعود على ردود الفعل حول الاتفاق الإطاري، تحديدا بيان حزب الله وكذلك موقف نبيه بري وتصريحاته الأخيرة، وأيضا ما ترافق مع هذه التصريحات من خرق للاتفاق من قبل إسرائيل.
2: صحيح سونيا، حزب الله عبر بيان مكتوب صدر عن الأمين العام للحزب نعيم قاسم، ونستطيع أن نصف البيان بأنه شديد اللهجة نظرا للمفردات التي استخدمها في وصف الاتفاق الإطاري أو إطار العمل الذي وقعته لبنان ممثلة في سفيرتها أو ممثلا في سفيرته بواشنطن مع إسرائيل. نعيم قاسم وصف إطار العمل بالخطيئة والسقطة للدولة اللبنانية، وأنها منحت مكتسبات لإسرائيل لم تأخذها بالحرب العسكرية، واستنكر بشدة مسألة تسليم منطقتين نموذجيتين للجيش اللبناني، على أن تحدد إسرائيل متى يمكن أن تنسحب من باقي الأراضي اللبنانية وفقا لما قال في البيان شهادة حسن سلوك من الاحتلال الإسرائيلي. نعيم قاسم في البيان وضع ما نستطيع أن نصفه بشكل أو توصيف للمرحلة المقبلة وكيف سيتعامل حزب الله مع إطار العمل، عندما تحدث بشكل واضح وقال إن السلاح لن ينزع، واستنكر أن توافق الدولة اللبنانية على مسألة أن ينزع سلاح حزب الله من كافة الأراضي اللبنانية مقابل أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وأعاد التأكيد على موقف الحزب المطالب بانسحاب كامل من كافة الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني واضح، وأن يكون نزع السلاح حصرا في مناطق جنوب الليطاني، وبعد ذلك يجري النقاش حول استراتيجية الأمن القومي اللبنانية بشكل داخلي. أيضا نعيم قاسم استنكر كيف فرطت الدولة اللبنانية فيما وصفه بالهدية التي منحت لها من الجانب الإيراني عندما جرى تضمين لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا كان سيضمن انسحابا إسرائيليا خلال فترة الهدنة المتمثلة في 60 يوما، وأعاد التأكيد بأن الحزب سيستخدم الوسائل اللازمة بالإضافة إلى الدبلوماسية والاستعانة بالدول الصديقة للضغط على إسرائيل حتى تكمل انسحابها من لبنان، وأن المقاومة ستبقى مع الشعب اللبناني، ومد يد العون مجددا للسلطة اللبنانية للتعاون مع المقاومة في إخراج الاحتلال الإسرائيلي، وطلب منها ألا تستعدي أكثر من نصف الشعب اللبناني كما جاء في البيان. قبل هذا البيان كان هنالك يعني تصريح مقتضب لرئيس مجلس النواب نبيه بري حذر فيه من الفتنة، وأخذ هذا التصريح على أنه مطالبة بضبط النفس للشارع اللبناني الذي خرج يعني عدد من المواطنين اللبنانيين غاضبين مساء الليلة وقاموا بقطع الطرقات احتجاجا على هذا الاتفاق، وفهم أيضا على أن اتفاق الدولة اللبنانية يعني ربما يأتي لترسيخ حالة الانقسام الحالية. وعلى هذا الإطار سار عدد من نواب حزب الله وفي مقدمتهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، وإن كانت باستخدام عبارات أكثر حدة من بيان الأمين العام للحزب. وليست هذه المواقف الرافضة فقط، على الجانب الآخر كانت هنالك أيضا مواقف مؤيدة من عدد من السياسيين والأحزاب اللبنانية لما اتخذته الدولة اللبنانية من جرأة وشجاعة على حد وصف بعض البيانات لتوقيع هذا إطار العمل.
0: شكرا لك أحمد حسين مراسل التلفزيون العربي من بيروت. كريستينا ريناوي في القدس، ربما غابت يعني التصريحات الرسمية الإسرائيلية بعد تصريحات نتنياهو بالأمس الذي اعتبر أن أهم ما في هذا الاتفاق هو بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الأمنية، ولكن يعني إجمالا كيف يتفاعل هذا الإطار التفاهمي في إسرائيل داخليا؟
3: سونيا، التفاعل على مستوى وسائل الإعلام بالمجمل كانت السردية ضبطها نتنياهو من خلال التصريحات التي أدلى بها قبل بدء عطلة السبت اليهودي. هو قال إن هذا الاتفاق الإطاري هو إنجاز كبير لدولة إسرائيل على حد زعمه، وعزز ذلك تماما أنها هذا الاتفاق يضمن بقاء قوى جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني ضمن ما تسميها إسرائيل المنطقة الأمنية، وأن لا انسحاب تلقائي وفوري، وعندما يحدث يكون ذلك مرهون بنزع سلاح حزب الله وبأداء الجيش اللبناني. بالتالي إسرائيل تعتقد بأنها حققت مصالحها من خلال هذا الاتفاق الإطاري من خلال الحفاظ على المنطقة الأمنية. نعم هنالك مناطق تجريبية لكن لا نعرف شيء عن هذه المناطق التجريبية، لم يعلن عن أسماء المناطق، جرى الإعلان عن منطقتين، الأولى خارج المنطقة الأمنية في جنوب الخط الأصفر، الثانية في شمال نهر الليطاني جزء منها داخل المنطقة الأمنية، لكن الجيش الإسرائيلي وافق على هاتين المنطقتين دون الإعلان الرسمي عن اسم هذه المناطق التي يفترض أن ينسحب منها جيش الاحتلال. لا جداول زمنية، لم يعلن متى سوف يبدأ تطبيق هذا المشروع التجريبي. مراسلة هيئة البث ذكرت بأنه قد يخضع الجيش اللبناني قبل البدء بالتطبيق، قد يخضع لتدريب، قد تدمر إسرائيل بنى تحتية تحت الأرض في لبنان. بالتالي ليس واضحا بعد آلية تنفيذ مثل هذا الاتفاق، لكنه حقق مكسب واضح هو الحفاظ على المنطقة الأمنية، ومكسب واضح آخر هو فصل الساحات، فصل ساحة إيران عن لبنان بعد أن ربطت تماما من خلال البند الأول في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. بالتالي إسرائيل عادت أصبحت مرتاحة أكثر بعد الغضب تجاه مذكرة التفاهم والربط الذي جرى. إسرائيل تعتقد بأنها حققت فصلا للساحات وصححت المسار السابق، صححت ما تمخض عن مذكرة التفاهم وحتى عن محادثات سويسرا من خلال المحادثات التي رأيناها الأسبوع الماضي. كان هنالك بند تمخض عن هذه الاجتماعات سونيا، هو آلية مراقبة لوقف إطلاق النار في لبنان لا تشمل إسرائيل لفض الاحتكاك أو الاشتباك، وكانت إسرائيل غاضبة من هذه الجزئية. إسرائيل تعتبر بأن كل ما ورد سابقا نسف، وأن الآن هنالك مسار جديد يضمن المصالح الإسرائيلية من وجهة نظرها. بالتالي إسرائيل محتفية، تعتبر بأن حزب الله طبعا عبر عن رفضه لهذا الاتفاق، نقلوا باهتمام شديد بيان الأمين العام لحزب الله، اقتبسوا أجزاء منه، وهنالك توقعات بأن بما أن حزب الله هو رافض لهذا الاتفاق قد يحدث تطورات. بالتالي هنالك مراقبة للميدان، إن كان حزب الله سوف يستهدف جنود أو يطلق صواريخ لا أحد يعرف، لكن يفترض أن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي ملتزم بها حزب الله تضمن وقفا لإطلاق النار.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
0: فيها وخرقا للأعراف والمواثيق الدولية. وقالت الخارجية البحرينية في بيان إن استمرار الهجمات الإيرانية رغم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة يجعل طهران مسؤولة عن تقويض مساء السلام وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته ومحاسبة الجهة التي وصفتها بالمعتدية. هذا ودانت وزارة الخارجية القطرية بشدة الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، وقالت إنها تشكل انتهاكا سافرا لسيادتها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. كما شددت الوزارة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، وعلى مواصلة مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم. من جهتها أكدت وزارة الخارجية السعودية أن الانتهاكات الإيرانية تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي تحرك عسكري أمريكي ضد بلاده. وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم أن إيران جاهزة للرد بشكل حاسم على أي نقض لمذكرة التفاهم، مجددا نفي طهران إيجاد خط اتصال عسكري بينها وبين واشنطن.
8: جمهورية إسلامية،
9: الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جهوزية للرد على أي تحرك يناقض مذكرة التفاهم أو أي سلوك يزعزع الأمن أو يتجاوز خطوط إيران الحمر. إيران ردت يوم أمس على خرق وقف إطلاق النار من قبل الأمريكيين. قواتنا المسلحة ردت بشجاعة، وفي المستقبل سيكون الأمر على هذا المنوال. على أمريكا والدول التي تريد عبور مضيق هرمز أن تعرف المسارات التي تحددها إيران. مضيق هرمز اليوم تحت الإدارة الذكية لقواتنا المسلحة، خاصة بحرية الحرس الثوري الإيراني، وأي تجاوز لتدابير وقوانين وأوامر إيران سيواجه ردا من إيران.
0: وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن المسار الذي حددته بحرية الحرس الثوري هو المسار الوحيد الآمن لعبور السفن في مضيق هرمز، داعيا السفن وشركات التأمين إلى الالتزام به، ومعتبرا أن أي مسار آخر لن يتمتع بالأمن.
9: لن يتمتع أي مسار آخر غير المسار الإيراني بالأمن في مضيق هرمز. المسار الرسمي والوحيد هو المسار الذي أحدثته بحرية الحرس الثوري الإيراني، ونؤكد على جميع القطع البحرية والسفن وشركات التأمين أن تعتمد المسار الإيراني لضمان عبور آمن. المسار الآخر غير آمن، ولقد شاهدتم كيف تعرضت السفن التي أرادت العبور منه خلال الأيام الماضية لمشاكل.
0: وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف وحداته مواقع على الجيش الأمريكي ردا على خروقات مذكرة التفاهم دون تحديد مواقعها، في حين أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية على أهداف إيرانية كرد على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز يوم الجمعة.
10: من جديد، تصعيد عسكري بين أمريكا وإيران في الساعات الماضية، عنوانه وساحته مضيق هرمز، رغم مذكرة التفاهم التي توصل إليها الطرفان منذ أكثر من أسبوع. القوات الأمريكية ضربت أهدافا إيرانية، والحرس الثوري أعلن الرد باستهداف مواقع للجيش الأمريكي ردا على خروقات مذكرة التفاهم دون تحديد مواقعها. في تفصيل بيان الحرس الثوري، قال إنه رد على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان واستهداف الجيش الأمريكي للسواحل الإيرانية بذريعة مرور غير مصرح به لإحدى السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن البحرية الإيرانية قصفت مواقع تابعة للجيش الأمريكي. الحرس الثوري اعتبر أن انتهاك الولايات المتحدة للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز هو الذي دفعه إلى القيام بالرد، متوعدا برد أشد في حال تكرار الهجمات. في حين أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار في ميناء سيريك جنوبي البلاد، وأن قوات إيرانية أطلقت طلقات تحضيرية باتجاه سفن وصفت بالمخالفة في مضيق هرمز، مشيرا كذلك إلى إطلاق صاروخين تحذيريين باتجاه المضيق خلال الساعات الفائتة. أما الرواية الأمريكية لما جرى فقد تمثلت في تبرير القيادة الوسطى شن غارات جوية على إيران في سياق الرد على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز يوم الجمعة. سنتكم أشارت في بيانها أيضا إلى أن طائرات حربية شنت غارات على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية، معتبرة ما أسمته العدوان الإيراني غير مبرر على الملاحة التجارية ويشكل انتهاكا صريحا لوقف إطلاق النار. تصعيد عسكري بدا محدودا بين واشنطن وطهران، لكنه يضع مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها وكأنه انتقال للصراع إلى مستوى آخر قد تتخلله بين الحين والآخر رسائل بالنار وأخرى بالسياسة، في ظل استمرار التباينات بين الطرفين في تفسير بنود المذكرة بشأن مستقبل مضيق هرمز وآليات وموعد شروع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآت إيران النووية.
0: لأن من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن مراسلنا محمد بدين، أهلا بكم معنا. نتابع معكم مواقف كل من طهران وواشنطن فيما يتعلق بتصعيد الساعات الأخيرة، وأبدأ معك من طهران ياسر مسعود.
11: ما يجب التأكيد عليه سونيا هو أن المعادلة التي تريد طهران فرضها في مضيق هرمز هو الحفاظ على ما حددتهم المسارات لعبور السفن، وأن هناك لابد أن يتم التزام من قبل كل السفن التي تعبر هذا المضيق عبر المسارات التي حددتها طهران، وهذا تستند فيه إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم والذي ينص على أن طهران مكلفة بتأمين وضمان حركة الملاحة في المضيق، وأيضا تأمين سلامتها وتأمينها من خلال المرور عبر هذا المضيق، وذلك أيضا لما يقال لوجود ألغام في هذه المنطقة ولانتشار قطاعات عسكرية، وبالتالي تخشى طهران كما على الجانب الآخر من أن يتطور ذلك إلى أن ربما الصدامات والعودة إلى التبادل للاستهدافات ومزيد من الاحتكاكات ربما قد تخرج المسار من مسارها الدبلوماسي إلى عودة إلى التصعيد. يضاف إلى ذلك أيضا اللغة التحذيرية التي تتحدث بها طهران خاصة في الحادث الأخير الذي جرى، يقول الإيرانيون بأن السفينة وقبطانها وكذلك كل الشركات الراعية لهذه السفينة من مستثمرين يتحملون تبعات أي محاولات لاتخاذ مسارات غير المسارات التي حددتها طهران من مسارات موازية. أيضا يجري التأكيد والكلام هنا تحديدا للمتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قبل قليل، تقول ووفقا لوزارة الخارجية بأن هناك اجتماعات جرت وتجري وستجري أيضا مع الجانب العماني من أجل وضع إطار محدد لإدارة مستقبل مضيق هرمز. هذا ما يجري التأكيد عليه، وتضيف بأن طهران عازمة على المضي قدما بهذه الإجراءات ولا يمكن أن تتنازل عنها. إذا ما تحدثنا عن اللهجة العسكرية والتي رافقتها أيضا تصريحات دبلوماسية وكذلك جاءت من قبل المجلس اللجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية الإيرانية، كلها أشارت بوضوح إلى أن هناك انتهاك لمذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عقب إطلاق تحذيرات إيرانية إلى سفن حاولت أن تتخذ مسارات بعيدة عن المسارات التي حددتها طهران. في ذات الوقت هناك توعد إيراني والكلام هنا للعسكر بشكل واضح بأن طهران والبحرية التابعة للحرس الثوري بشكل خاص سترد بشكل أوسع في ظل إذا ما واصلت الولايات المتحدة الأمريكية في محاولتها لانتهاك مذكرة التفاهم. يضاف إلى ذلك الانتهاك الآخر الذي يجري الحديث عنه هو عمليات الاستهداف إن كانت في الجنوب اللبناني من قبل إسرائيل وأيضا فيما يتعلق بالسواحل الجنوبية لإيران، وهذا يتعلق بالبند الأول من مذكرة التفاهم. بالرغم من كل ذلك سونيا لا يوجد هناك حديث بشاكلة تصعيدية إخراج المسار من الدبلوماسي إلى العسكري، ولكن هناك تحذيرات بسقف مرتفع كما ذكرت.
0: شكرا لك ياسر مسعود من طهران. محمد بدين، ماذا تقول واشنطن؟
12: محجمة عن التصريح سونيا، في أرجح الحالات هنالك محاولة استيعاب أو تخفيض للتصعيد، عدم العودة إلى مسار متصاعد ربما قد تنفلت منه الأمور أو قد ينهار أو يتم تعكير صفو مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان الأمريكي والإيراني. يقول نائب الرئيس جيدي فانس: العنف سيقابل بالعنف، وإن كنتم أيها الإيرانيون تجدون مشكلة في فهم كيفية تنفيذ بعض بنود مذكرة التفاهم فتعرفون أرقامنا وهواتفنا، هنالك قناة اتصال. بدت غائبة تلك الآلية التي وصفت بآلية منع التصادم التي تم التوافق عليها بين الجانبين الإيراني والأمريكي في مفاوضات سويسرا أو في القمة التي عقدت بين الطرفين بين كبار المفاوضين من الطرفين في سويسرا. تلك الآلية التي تقريبا خصصت وفصلت من أجل حالة مثل تلك التي جرت، سواء الهجوم الذي قامت به إيران بمسيرات أحادية الاتجاه أو الرد الأمريكي على ذلك. يقول مسؤول الأمريكيون إنه حتى الآن ما يزال من المتوقع أن التصعيد لن يأخذ منحا متصاعدا. في انتظار ذلك أيضا يقول أو تقول مصادر على علاقة بالوساطة الباكستانية بأن الجانبين الباكستاني والقطري كوسيطين يدفعان قدما باتجاه عقد المزيد من الاجتماعات في الأيام القريبة القادمة بين الطرفين الأمريكي والإيراني من أجل احتواء أي تصعيد ممكن، وكذلك من أجل إيضاح كل الإشكالات والنقاط التي قد تكون معضلة أو قد تؤدي إلى تهديد مصير الاتفاق المبدئي ومذكرة التفاهم، خاصة البند المتعلق بمضيق هرمز. ولا ننسى أنه وفق مذكرة التفاهم في غضون 30 يوما يفترض أن إيران ستزيل أي عقبات أو عوائق بما في ذلك أي ألغام من مضيق هرمز، ويفترض أن الملاحة ستصبح مفتوحة بالكامل أو هي في الواقع مفتوحة بالكامل عبر المضيق.
0: شكرا جزيلا لك محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. استقبل الآن من الرياض ضيفي الأستاذ سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية. أستاذ اليامي أهلا بك معنا. بداية، يعني كيف تنظر دول الخليج لعودة الاستهدافات الإيرانية للبحرين وعودة التهديدات بالتالي للمنطقة الخليجية؟
13: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك السادة سونيا، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، وشكرا لكريم الاستضافة. أعتقد أن دول الخليج كلها في الحقيقة هي تنظر بغضب وبإدانة، وإدانة شديدة في الحقيقة لهذا السلوك الذي تجدد اليوم أو فجر هذا اليوم على مملكة البحرين، على أراضي مملكة البحرين، على سيادة مملكة البحرين. ويعني هذا السلوك في الحقيقة كان مؤشر غير إيجابي في الحقيقة، وربما جاءت معظم البيانات التي تحدثت خاصة البيانين البحريني في البداية ثم القطري ثم البيان السعودي يعني عن مقام وزارة الخارجية السعودية، و يعني هو انطلق أن العملية ليست تصعيد فقط، أو هو كان هناك إشارة الموضوع ليس تصعيد فقط فيما تشهده المنطقة بقدر ما هو انتهاك للقانون الدولي، والموضوع أيضا يتجاوز هذا إلى يعني مخالفة للميثاق. الشيء الآخر يعني هو تبديد وعلى يعني استخفاف كبير بالجهود التي بذلت خلال الأشهر القليلة الماضية من التهدئة، وبذلتها أطراف خليجية في طليعتها قطر والجانب أيضا الباكستاني، ثم كان هناك اللقاء الذي اعتقد الجميع أنه ربما وضع يعني نقطة تسير منها الأمور إلى الأمام، اللقاء الذي تم في جنيف قبل أيام قليلة، وكان هناك فيه نقاط مهمة، على يعني أقلها أن هناك خطوط مباشرة لتفادي مثل هذه الحالات التي تمت والتي ربما صعدت والتي ربما أيضا يعني وترت الأجواء في المنطقة. يعني دول الخليج الآن مستاءة ومستاءة بشكل عالي، ربما لا يدل على ذلك هو اللهجة الشديدة في الخطابات التي صدرت عن وزارة الخارجية والتي عبرت عن أن هناك استهدافا ليس لمملكة البحرين.
0: هل هناك رؤية خليجية موحدة للتصدي لهذه الاستهدافات بداية؟ وكذلك نعود لمنطلق هذا التصعيد، كان في مضيق هرمز، هل أيضا هناك تنسيق خليجي بين العواصم الخليجية من
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM؟
14: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: هنيدي
1: لهنيدي من صغري للباقي من عمري.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM. أنا أعتقد موقف سلطنة عمان منذ اللحظات الأولى للصراع كان واضح، و ربما كان هناك تصريحات لسمو وزير الخارجية في عمان كانت تقول أن عمان ملتزمة بالقانون الدولي. بالأمس القريب كان هناك تصاريح واضحة وواضحة جدا بأن عمان لن تمنح أي منحة يخالف القانون الدولي. الجانب العماني والدبلوماسية الراقية وربما الهادئة في عمان هي تقول لا تشارك الجانب الإيراني الرؤية في إدارة المضيق أو استثمار المضيق، لكن الجانب الإيراني لا يزال إلى اليوم يحاول جذب يعني أخذ الجانب العماني إلى تغيير الصيغة، بمعنى أنه لا يفرض رسوما بمعنى الرسوم على المرور، إنما ربما يحورها يبدلها يطورها في شكل آخر، كأن يقول خدمات بيئية أو خدمات ملاحية.
5: صحيح، هل ستذهب سلطنة عمان بهذا الاتجاه أنها لن تمانع على يعني فرض بعض الرسوم التي تسمى رسوم بيئية ورسوم خدماتية على بعض السفن؟ أن هناك كانت تصريحات في هذا السياق، هل ستصر سلطنة عمان على موقفها الثابت من أن هذا المضيق هو يعني تكون فيه الملاحة آمنة وحرية العبور الآمن وما إلى ذلك، أم أنها ستنجر يعني باتجاه ما تريده إيران؟
4: أنا كما أعرف السياسة العمانية، السياسة العمانية راسخة وثابتة ولا يمكن أن تخالف القانون الدولي، هذه جزئية. الجزئية الأخرى هي تعرف أن الجانب الإيراني في هذه المرحلة يحاول استثمار كل شيء، واليوم وقع في يد الحرس الثوري ومن يديرهم الحرس الثوري اليوم، ومنهم من استمعنا إلى تصريحه رئيس لجنة الأمن القومي قبل قليل، أنتم أوردتوه في التقرير، هؤلاء يريدون التصعيد. سلطنة عمان تقليديا وتاريخيا وبسياستها الهادئة والملتزمة جدا بأسس القانون الدولي، في تقديري لن ينجح الجانب الإيراني مهما كانت الضغوط التي يقدمها لجر عمان أو أخذ عمان في صفه في هذه الجزئية.
5: ما هي خيارات دول الخليج في ظل كل هذا الغموض والتصريحات التصعيدية فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
4: أنا أعتقد أن دول الخليج في مرحلة اختبار، وليس دول الخليج فقط، إنما العالم كله اليوم في مرحلة اختبار. لكن من الجهة التي ربما تقول أن هذا الاختبار يعني جعل العالم أكثر أمناً أو جعل العالم أقل أمناً؟ هي الولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت 60 يوماً، خلال هذه 60 يوماً سأن يكون هناك تصرف ربما مغاير ومخالف مع الجانب الإيراني. أعتقد أننا من المبكر أن نحكم اليوم، أو بالأمس رأينا هذه بين قوسين المناوشات التي لا تصل إلى حد عودة استخدام القوة بين الجانبين، إنما هي مناوشات من هنا وهناك، وكأنها تعبير عن مواقف الأطراف أو حتى إرسال رسائل من الأطراف إلى الداخل ربما، سواء كان الأمريكي أو الإيراني. لكن يعني الحكم بالطريقة التي طرحتها حضرتك في السؤال، أنا أعتقد أنه يجب أن ننتظر نهاية الشهرين ويمكن لنا الحكم بصورة أكثر موثوقية.
5: شكرا جزيلا لك أستاذ سالم اليام، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية، كنت معنا من الرياض، أشكرك جزيل الشكر. إلى التطورات في قطاع غزة الآن، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف جنوبي القطاع. وأوضحت مصادر طبية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في مواسي خان يونس أدت إلى استشهاد وإصابة مواطنين. كما أصيب 12 فلسطينيا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مواطنين وسط مدينة غزة. وهذه المشاهد للحظات الأولى عقب القصف.
6: بس يا عمي بقى.
5: هذا وشيع فلسطينيون شهداء قضوا جراء غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط القطاع، وانطلق المشيعون من مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد إلقاء نظرة الوداع عليهم ومواراتهم الثرى وسط القطاع. أفاد موقع العربي الجديد نقلا عن مصادر أن القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة وجهت رسالة إلى لجنة إدارة القطاع، دعتها فيها للتوجه إلى غزة وممارسة مهامها. وبحسب المصادر، رفضت اللجنة الرسالة مبررة ذلك بأنها إدارة ولا تتعامل مع الفصائل أو التنظيمات الفلسطينية، فيما تتهم الفصائل الاحتلال وميلادينوف بعرقلة دخول اللجنة إلى غزة ومباشرة مهامها.
7: منذ دخول وقف إطلاق النار المخترق حيز التنفيذ، قطاع غزة لا يزال على حاله وبانتظار انفراجة. حياة الفلسطينيين هناك أصبحت معلقة بمصير لجنة إدارة القطاع المنبثقة عن مجلس السلام الأمريكي. اللجنة التي أسست قبل 5 أشهر لم تدخل غزة بعد، وتقتصر مهامها في القاهرة على ترتيب الهياكل الإدارية والتنظيمية. على الأرض بانتظار دخول اللجنة، بعض الأعمال الخجولة تنفذ بما أتيح من إمكانيات نجت من القصف الإسرائيلي. رسائل ومطالبات عدة وجهتها القوى الوطنية والإسلامية في القطاع تطالب فيها اللجنة بالتوجه إلى غزة. اللجنة ردت بأنها لا تتعامل مع التنظيمات الفلسطينية وعملها إداري فقط. الفصائل اتهمت إسرائيل والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف بالمماطلة وعرقلة دخول اللجنة لتسلم مهامها.
8: دخول الخط الأصفر إلى مناطق جديدة، إلى قلب قطاع غزة، ما رافقها من تهجير وتدمير لما تبقى من المنازل. هذه الخروقات تتطلب أولا موقف واضح من الوسطاء للضغط على الاحتلال، ثانيا العمل الجاد على إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة حتى نبدأ بإغاثة حقيقية وإعمار ونزع الذرائع من الاحتلال.
7: حركة الجهاد الإسلامي قالت إن الاحتلال يواصل إغلاق المعابر ويتذرع بحجج واهية من أجل ربط الشق الإداري في غزة بفرض خطوط أمنية عازلة داخل القطاع، وبالتالي تجريد اللجنة من صلاحياتها. وعلى الرغم من جهوزيتها ووجود خريطة طريق

0: غارتين إسرائيليتين على بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان. غارتان إسرائيليتان الآن على بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان بحسب الوكالة الوطنية للأعلام، ليكون هذا الخرق الثاني للاتفاق الإسرائيلي اللبناني. إذن غارتان إسرائيليتان الخرق الثاني وثلاث غارات في المجمل. صباح هذا اليوم سجل خرق أول بغارة إسرائيلية على النبطية الفوقة أيضا، والآن غارتان إسرائيليتان على بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان في استهداف إسرائيلي جديد وخرق إسرائيلي لهذا الاتفاق. طبعا كل الاتفاقات تخرقها إسرائيل، ولكن عندما تحدث عن آخرها، آخر الاتفاقات الموقعة والتفاهم الإطاري أو الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بعد جولة خامسة من المفاوضات وبعد 4 أيام من التفاوض خلال هذه الجولة، تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار أو الاتفاق الإطاري، والوكالة الوطنية للأعلام الآن تتحدث عن غارتين إسرائيليتين على بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان. سيكون معنا مراسلنا خلال هذه الساعة أو الساعات القادمة ليطلعنا على هذه التطورات الميدانية والخروقات الإسرائيلية المستمرة للاتفاق، مع طبعا العودة على المواقف اللبنانية، موقف حزب الله في بيانه الصادر، وكذلك موقف نبيه بري رئيس البرلمان، أيضا الموقف الإسرائيلي الذي جاء على لسان بنيامين نتنياهو بالأمس، ثم صمتت إسرائيل رسميا فيما يتعلق بهذا الاتفاق. بنيامين نتنياهو قال بأن الأهم في هذا الاتفاق هو أن إسرائيل لن تخرج مما وصفه أو يوصف في العرف الإسرائيلي بالمنطقة الأمنية. على كل سنعود لهذه التطورات في لبنان، بينما ننتقل الآن لمتابعة التطورات في الضفة الغربية أيضا، حيث قالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة رام الله وأطلقت قنابل الغاز المسيل الدموع خلال عملية الاقتحام، ما أدى إلى انتشار كثيف للغاز في عدد من المناطق. هذا واندلعت مواجهات في بلدة قبلان جنوبية نابلس عقب محاولة مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على منزل في البلدة وسط تصدي الأهالي وإطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز، وفق ما أفادت به مصادر محلية فلسطينية. أفاد مكتب أعلام الأسرى الفلسطينيين بأن قوات الاحتلال نفذت أكثر من 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس منذ عام 2023. وأشار المكتب في تقرير إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ نحو 9500 أسير، بينهم نحو 90 أسيرة و300 طفل. كما أشار التقرير إلى استشهاد 52 أسيرا من غزة معلومية الهوية داخل السجون والمعسكرات، مع استمرار احتجاز جثامين عدد منهم وإخفاء مصير آخرين. إلى السودان، حيث شنت قوات ودعم السريع هجمات جديدة بالطائرات المسيرة على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وفق ما أوردت مصادر محلية. وأكدت غرفة طوارئ دار حمر أن طائرة مسيرة استهدفت الأحياء الغربية والجنوبية الغربية من مدينة الأبيض، حيث سقطت قذيفة بالقرب من أحدى المدارس أثناء خروج التلاميذ، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال والمدنيين. كما استهدفت مسيرة أخرى شاحنة لنقل البضائع في مدينة الرهد أبو دكنة. أعلنت القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش سيطرتها على منطقة أبو قمر بولاية شمال دارفور بعد معارك مع قوات الدعم السريع، وأظهرت مشاهد مصورة دخول عناصرها إلى المدينة وانتشارهم في شوارعها وسط إطلاق نار كثيف وأحكام السيطرة على المنطقة. وقالت القوات المشتركة في بيان أن قواتها حررت أبو قمر بعد معارك مع قوات الدعم السريع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 7:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيم.

0: صيف.
1: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
2: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: في شمال دارفور.
8: في البداية التحية لك وللسادة المشاهدين الكرام. هو بلا شك إذا بدأنا بالأوبيض، الأوبيض هي تعتبر المدينة الأكبر في إقليم كردفان وفي غرب السودان بشكل عام، فبالتالي الآن هي مركز القيادة والسيطرة التي يعتمد عليها الجيش السوداني في إدارة المعارك العسكرية وإدارة مسارح العمليات في إقليم كردفان. بالإضافة إلى ذلك، الدعم السريع يسعى إلى السيطرة عليها من أجل أولا القضاء على خطوط الإمداد عن مدينتي أو قاعدتي الدلنج وكذلك كادوغلي. السيطرة عليها يعني بأن الدعم السريع سيسهل عملية الانتشار نحو الأقاليم، أقاليم الوسط، سواء كان في ولاية سنار والجزيرة فضلا عن النيل الأزرق. بالإضافة إلى ذلك أيضا تسهل له عملية الوصول إلى العاصمة الخرطوم مجددا بعد أن استعاد الجيش السيطرة عليها منذ فترة. فضلا عن ذلك أيضا ستفتح له خطوط جديدة نحو وسط السودان وكذلك شرق وشمال السودان، بحيث أنه يمكن أيضا أن يتوقع نحو مدينة الدبة ومن ثم مروي ووصولا إلى شرق السودان. فبالتالي الموقع الاستراتيجي للمدينة هو العامل الحاسم الذي يدفع الدعم السريع نحو الاستماتة وتطبيق نفس السيناريو الذي تم تطبيقه على مدينة الفاشر من خلال استهدافها بالطائرات المسيرة والمدفعية وإحكام الحصار عليها، حتى لا يتثنى لكل الذين يتواجدون فيها في الحصول على أبسط المقاومات، سواء كان المقاومات اليومية من غذاء ودواء وما إلى ذلك. فضلا عن ذلك قطع الإمداد عن الجيش باعتبار أن المدينة من خلالها يستطيع الجيش الحصول على الإمداد العسكري، سواء كان عن طريق الطرق البرية، عن طريق كوستي أو الطريق القديم، بالإضافة إلى ذلك الطريق الذي يستخدمه الجيش أيضا عن طريق الصحراء. فبالتالي هي مدينة ذات أهمية جيوسياسية، فبالتالي الدعم السريع يسعى للسيطرة عليها. في الاتجاه الآخر أيضا استئناف المعارك في ولاية شمال دارفور أو في المناطق الصحراوية هو يأتي في إطار محاولة أيضا الجيش والقوات المساندة له كالمشتركة لإعادة فتح جبهات جديدة حتى يتم إشغالهم عن إشغال الدعم السريع عن محاولة الاستمرار في حصار الأبيض. بالإضافة إلى ذلك محاولة أيضا من الجيش لقطع خطوط الإمداد باعتبار أن هناك اتهامات وكذلك جهات وثقتها، سواء كان جهات حقوقية أو جهات مستقلة، بأن هناك خطوط إمداد تأتي إلى الدعم السريع عن طريق تشاد وكذلك ليبيا. فبالتالي فتح جبهات جديدة في تلك المناطق يعني بأن خطوط الإمداد ستتأثر، كذلك إشغال الدعم السريع عن محور الأبيض والقتال في كردفان باعتبار أن هذه الجبهات هي تقع في الخطوط الخلفية له. فبالتالي من الضرورة مما كان تعود تلك القوات التي تحاصر الأبيض للدخول في مواجهات عسكرية حتى لا يتم تطويقها من الخلف. فضلا عن ذلك أنا في تقديري بهذه العمليات أو فتح هذه الجبهات تزع المشتركة وكذلك الجيش السوداني لإرسال رسائل بأن الدعم السريع لا يمكنه السيطرة وكذلك إنفاذ مشروعه السياسي في إقليم دارفور.
7: ماذا تعكس هذه التطورات الميدانية؟ هل يمكن النظر إليها يعني من زاوية أن أحد الطرفين قادر على الحسم، أم يعني أن حرب الاستنزاف ما زالت مستمرة؟
8: وما حدث يمكن قراءته في إطار استمرار حرب الاستنزاف باعتبار أن هذه الاستراتيجيات التي تتبعها قوات الدعم السريع، ومن حين إلى آخر الجيش السوداني يحاول أيضا أن يستنزف الدعم السريع بالتخندق وكذلك بالتواجد في بعض المناطق والتصدي لهجمات الدعم السريع، هي معلوم تماما في إطار العلوم العسكرية، تأتي في إطار حرب الاستنزاف وحرب العصابات. لذا أعتقد بأن ما زالت موازين القوى هي في شكل من أشكال التوازن والتعادل بين الجيش السوداني والدعم السريع سريع، مما يجعل فرضية أن تكون هنالك رؤية لحتم عسكري أو مقاربة لحتم عسكري تكاد بعيدة حتى الآن، باعتبار أن الطائرات المسيرة كان لها دور كبير جدا في ترجيح وكذلك أو فرض نظرية توازن القوى على أرض الواقع. لذا أعتقد بأن مسألة الحزم العسكري حتى الآن بواجرها لا تلوح في الأفق، مما يؤجل من مسألة استمرارية المواجهات العسكرية إلى حين إضعاف القدرات العسكرية لكل الطرفين. وأعتقد بأن مسألة إضعاف القدرات العسكرية هي بحاجة إلى مزيد من الوقت، بحاجة إلى تقنيات عسكرية متقدمة. لا أثم بأن الجيش السوداني ربما يمتلك العتاد العسكري، لكن في الاتجاه الآخر الدعم السريع أيضا نتيجة للبعد الخارجي والدعم الذي يتلقاه من أطراف إقليمية ودولية مكنهم من الحصول على تقنيات عسكرية متطورة في كثير من الأحيان كانت تتفوق على الجيش السوداني. لذا أعتقد بأن الحرب في السودان، وهذا أمر مؤسف للغاية، بأن ما زالت العوامل الخارجية وكذلك توفر المقاتلين في الداخل تجعلها تستمر أطول فترة ممكنة من أجل أن تتحقق قدرة من قدرات الوصول إلى تشكل إرادة سياسية أو رغبة بالإنخراط في مباحثات جادة أو تحقيق شكل من أشكال الانتصار العسكري. وهذا أيضا بحاجة إلى مزيد من الوقت، بحاجة إلى الحصول على مزيد من القدرات والإمكانيات العسكرية لا سيما التقنيات المتقدمة.
7: في ظل غياب هذه الرغبة التي تحدثت عنها بالجلوس إلى طاولة سياسية.
5: راديو الحرية
0: 92.7 FM.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
9: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
10: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
9: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
11: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
12: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
11: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
12: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
9: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
13: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
14: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أسراها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. إسرائيل منعدم الوجود، ورئيس مجلس النواب اللبناني يحذر من الفتنة. إدانات خليجية لاستهداف البحرين بمسيرات إيرانية. الحرس الثوري يعلن قصف مواقع أمريكية ردا على غارات استهدفت السواحل الإيرانية. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس ومدينة غزة. قوات الدعم السريع تصعد هجماتها بالمسيرات على مدينة الأبيض، وقوات مساندة للجيش السوداني تسيطر على منطقة في شمال دارفور.

0: قال الأمين العام لحزب الله إن الاتفاق الإطاري المطروح بين لبنان وإسرائيل يحرم اللبنانيين من العودة إلى أراضيهم، واصفا ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة في جميع الأراضي اللبنانية بأنه طرح خطير، وأضاف بأن الاتفاق منعدم الوجود. كما أشار إلى أن السلطة في لبنان تخلت عن أوراق القوة في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية داعيا إلى تطبيق مخرجاتها. ودعا أمين عام حزب الله نعيم قاسم السلطة اللبنانية إلى التعاون من أجل سيادة لبنان وتحرير أرضه والتفاهم على استراتيجية الأمن الوطني. من جانبه حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من الفتنة في البلاد، ودعا في بيان له اللبنانيين إلى الابتعاد عن الفتنة. من جهتها أكدت حركة أمل اللبنانية أن الاتفاق الموقع مع العدو الإسرائيلي غير متوازن ويكرس في معظم بنوده وقائع لمصلحة العدو. هذا وكانت وزارة الخارجية الأمريكية كشفت عن تفاصيل بنود الاتفاق الإطاري الذي أبرمته إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية وبحضور وزير الخارجية ماركو روبيو في العاصمة واشنطن. ويحدد الاتفاق وفق روبيو مسارا لاتفاق سلام مستقبلي بين لبنان وإسرائيل.
1: خمس جولات تفاوضية وأربعة أيام من المحادثات برعاية الولايات المتحدة انتهت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بتوقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل، ينص في بنوده على وقف الأعمال العدائية والدخول في مفاوضات مباشرة تمهيدا لمرحلة جديدة تقوم على ترتيبات أمنية وسياسية متدرجة. أمنيا يمنح الاتفاق الدولة اللبنانية الدورة في بسط سلطتها على كامل أراضيها عبر تولي الجيش المسؤوليات الأمنية، ولكن تدريجيا وفق مراحل تبدأ بمناطق محددة يجري الاتفاق عليها على أن تتوسع لاحقا لتشمل مناطق إضافية بالتوافق. ويتصدر ملف السلاح أبرز بنود الاتفاق، إذ ينص بوضوح على حصر حق استخدام القوة بيد الدولة اللبنانية مع تفكيك البنى العسكرية للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتجريدها من أي قدرات قتالية أو أمنية. في المقابل تدعي إسرائيل أن عملياتها العسكرية مرتبطة بما تصفه بالتهديدات الأمنية الصادرة عن حزب الله، زاعمة عدم سعيها إلى أي أطماع أو مكاسب داخل لبنان. اتفاق يمنح الولايات المتحدة الدور التنفيذي إلى جانب مشاركتها في لجنة التنسيق العسكري بما يتيح متابعة الالتزامات والإشراف على مراحل تطبيقها. اتفاق إطاري لا يقتصر على جوانب عسكرية، بل يربط نجاحه بإطلاق برنامج واسع لإعادة إعمار الجنوب وتأمين عودة السكان إلى مناطقهم وحشد الدعم الدولي لتعافي الاقتصاد اللبناني. إعمار يحتاج إلى تمويل ضخم وأموال ستخضع وفق الاتفاق إلى منظومة رقابية مشددة كي لا تقع في يد حزب الله أو من يسميهم الاتفاق نصاً بالجماعات المسلحة. اتفاق لبنان وإسرائيل يحمل في ظاهره وعوداً بإرساء مرحلة جديدة، لكن نجاحه يظل مرهوناً بقدرة الأطراف على ترجمة التعهدات إلى واقع عملي في مشهد لبناني شديد التعقيد، حيث تبدو تحديات التنفيذ أكثر صعوبة من إنجاز الاتفاق نفسه.
0: ميدانياً أغارت المسيرات الإسرائيلية على بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتوغل الجيش الإسرائيلي في اتجاه أطراف بلدة كفر شوبة بقضاء حصبية. ترافق ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. وفي سياق متصل قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيبقى في جنوب لبنان، وأضاف كاتس بأنه وجه الجيش بالاستعداد للبقاء لفترة طويلة في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. والآن تنضم لنا من القدس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بك كريستين. إذن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوجه الجيش بالبقاء لفترة طويلة في جنوب لبنان، ماذا في تفاصيل هذا الإعلان الإسرائيلي؟
2: نعم، بيان مصور لوزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في واشنطن بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية بأنه يعد إنجازا سياسيا وأمنيا لإسرائيل وأنه حدث تاريخي على حد وصفه. قال إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية قبل أن ينزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، على حد ما ورد في كلمة كاتس، ليس فقط في جنوب نهر الليطاني أو في جنوب لبنان وإنما في جميع أنحاء لبنان. قال أيضا إنه هو ونتنياهو وجه الجيش الإسرائيلي للبقاء لفترة طويلة في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، أو الاستعداد للبقاء لفترة طويلة، لأن إسرائيل تعتبر بأنها لن تنسحب من المنطقة الأمنية قبل أن يتم نجاح مهمة تفكيك البنى العسكرية والبنى التحتية العسكرية فوق الأرض وتحتها، بحسب ما ورد في بيان كاتس. وهو يعتقد بأن ذلك قد يستغرق وقتا. أيضا هدد إيران، قال إنها لو هاجمت إسرائيل لإفشال هذا الاتفاق الإطاري بينها وبين لبنان فإن إسرائيل سوف ترد بقوة بطريقة تظهر الفروقات والفجوة بالقدرات ما بين إيران وإسرائيل على حد زعمه وعلى حد تصريحاته. وقال إنهم مستعدون للرد في حال لو كان هنالك أي هجوم من قبل إيران على إسرائيل في إطار محاولات إفشال هذا الاتفاق. بالمجمل كرر أيضا تصريحات نتنياهو التي وردت أمس يحيى بأن هذا الاتفاق هو إنجاز لدولة إسرائيل وأنه ضربة كبيرة لإيران أو للمحور الشيعي كما ورد في تصريحات كاتس. اعتبر كاتس بأن هذا الاتفاق هو ضربة استراتيجية لإيران لأن فصل الساحات قد تحقق وأن إيران كانت تعمل على محاولة فرض انسحاب إسرائيلي من لبنان قبل حدوث أي تطور في إطار المحادثات الدبلوماسية السياسية المباشرة. بالتالي بالمجمل كاتس يكرر سردية نتنياهو بأن الاتفاق جيد لإسرائيل، أنه تاريخي وأنه إنجاز سياسي وأمني، لانسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني طالما لم ينزع سلاح حزب الله. الحديث أن السلاح يفترض أن ينزع ليس فقط من جنوب لبنان وهذا جديد، ليس فقط من جنوب نهر الليطاني وهذا جديد. وأيضا يهدد بأنه في حال لو كان هنالك عقبات أو ضربات توجه لإسرائيل من قبل إيران فإن إسرائيل سوف ترد. ادعى بأن الاتفاق هو هام وأن الطريق لن تكون سهلة وأنه يتوقع بأن يكون هنالك تحديات عديدة في طريق تحقيق وتنفيذ هذا الاتفاق يحيى. بالتالي هذه هي السردية التي تتمسك بها إسرائيل. المكسب الاستراتيجي بالنسبة لإسرائيل أن لا انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، المنطقة الأمنية يحافظ عليها، إلى جانب مسألة تقليص النفوذ الإيراني على الملف اللبناني بأن فصل الساحات قد تحقق من وجهة نظر إسرائيل بعد غضبها على الربط الذي جرى من خلال مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية.
0: شكرا لك كريستين ريناوي مراسلة التلفزيون العربي في القدس. إلى بيروت مع مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أهلا بك أحمد. ميدانيا غارات إسرائيلية على منطقة النبطية الفوق، وسياسيا حركة أمل تعتبر الاتفاق الموقع مع إسرائيل غير متوازن ويكرس وقائع لمصلحة إسرائيل. يأتي هذا الموقف بعد موقف حزب الله الرافض لهذا الاتفاق والذي اعتبره بمثابة تفريط بسيادة البلاد. أطلعنا على أبرز المواقف الصادرة في بيروت حيال ذلك.

0: صحيح يحيى، اسمح لي أبدأ ميدانيا بتجدد الغارات الإسرائيلية على بلدة النبطية الفوق هذه المرة باستخدام الطيران الحربي الذي شن غارة قبل أكثر من نصف ساعة بقليل، وبذلك يكون مجموع الغارات اليوم على بلدة النبطية الفوق 5 غارات، 4 منها شن بالطيران المسير، وسجل الدفاع المدني سقوط شهيد وجريحين في حصيلة مبدئية. كانت هنالك انتهاكات أخرى إسرائيلية هذا اليوم، شملت التمشيط بالنيران لعدد من المواقع، بالإضافة إلى توغل أو محاولة توغل واستمرار لمحاولات أخرى في كفر شوبة بقضاء حصبية، بالإضافة إلى استمرار استخدام القنابل الصوتية بالقرب من الأهالي في عدد من البلدات لدفعهم إلى الابتعاد عن منازلهم. وكل هذا الخروقات لوقف إطلاق النار تتزامن مع واقع سياسي نستطيع أن نصفه بالمتأزم، مع استمرار صدور المواقف الرسمية من مختلف الأحزاب والحركات السياسية اللبنانية. قبل قليل أصدرت حركة أمل بيانا جاء أقل لهجة من تلك التي استخدمها حزب الله في بيان صدر عن الأمين العام للحزب. حركة أمل رأت أن بعض بنود الاتفاق جاءت غير متوازنة وبها يعني ما يشبه الفخاخ التي تنتهك السيادة اللبنانية، وجددت موقفها أو حول الثوابت التي تقول إنها أفضل في مسار التفاوض، وهو التفاوض غير المباشر وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، بالإضافة إلى وقف العدوان وعودة المهجرين وإعادة الإعمار. وطالبت الدولة اللبنانية بأن يعني تحافظ على مسألة السلم الأهلي، كما جاء في يعني تصريح مقتضب صدر في منتصف هذا اليوم عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حركة أمل، والذي حذر فيه من الفتنة والانسياق وراء
1: راديو الحرية.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. شكرا لك أحمد حسين، مراسل التلفزيون العربي في بيروت. وفي إطار ردود الفعل اللبنانية الرسمية على هذا الاتفاق، رئيس الوزراء اللبناني: المساندة العربية مهمة للبنان، خاصة مواكبة تنفيذ الاتفاق وتأمين الانسحاب الإسرائيلي. إذن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول إن المساندة العربية مهمة للبنان، خاصة لمواكبة تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. المزيد من النقاش رحب بضيفي من حيفا، دكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. مساء الخير دكتور مطانس. وزير الأمن الإسرائيلي يقول: وجهنا الجيش بالاستعداد البقاء لفترة طويلة في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. من وجهة نظر إسرائيل، هل هذا الموقف يتفق مع اتفاق الإطار الموقع مع لبنان؟
3: تحياتي أستاذ يحيى. يعني هذا هو رد فعل إسرائيلي رسمي بعد تصريح نتنياهو بالأمس. وبالمناسبة نتنياهو أصدر فيديو مساء يوم السبت، وهي عادة يعني نادرا ما يقوم بذلك، ولكن بسبب ما تراه إسرائيل من إنجاز دبلوماسي حقيقة أصدر هذا البيان بالأمس، الفيديو المصور. والآن يأتي بعد يعني خروج يوم السبت، يخرج وزير الحرب الإسرائيلي وزير الأمن ويقول أن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان، وهو عمليا استمرار فعلا للاتفاق الذي أبرم أو وقع عليه في واشنطن، لأن هذا الاتفاق يعطي شرعية لبقاء إسرائيل كاحتلال في جنوب لبنان ما دام حزب الله قائم، وما زال حزب الله يحتفظ بالقوة العسكرية وفقا للتقديرات الإسرائيلية. يعني من يحدد أنه حزب الله قائم أو غير قائم في هذه الحالة؟ هي إسرائيل بالأساس والولايات المتحدة. هذا الاتفاق فعلا يعطي شرعية لاستمرار احتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية، ويدعي أن السبب الأساسي للتواجد أو الاحتلال الإسرائيلي هو التهديد الذي يشكله حزب الله على أمن إسرائيل، وهذا تغيير جوهري. لذلك إسرائيل تعتبر هذا الاتفاق إلى حد ما إنجاز دبلوماسي جدي على أرض الواقع، ولكن هناك شكوك في إمكانية تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع. يعني الاتفاق شيء والواقع على أرض الواقع سيكون شيء مختلف وفقا للتقديرات الإسرائيلية.
2: وهذا ما عبر عنه يعني أو عبرت عنه أكثر من جهة إعلامية في إسرائيل بأن الواقع مختلف تماما. بالتالي يعني خلال هذا الأسبوع هناك نقاشات على المستوى العسكري والسياسي في إسرائيل لاتخاذ القرار النهائي بشأن انتشار قوات الجيش وفقا للاتفاق. ما الموقف المتوقع في إسرائيل، الموقف النهائي، خاصة وأن كاتس يعتبر هذا الاتفاق بمثابة إنجاز لإسرائيل، وبالتالي هل يمكن أن تتخذ إسرائيل خطوات لتسهيل تطبيق هذا الاتفاق؟
3: يعني فعلا إسرائيل تعتبر هذا الاتفاق إنجاز، ويعطي شرعية للرواية الإسرائيلية ولل يعني فرضية العمل الإسرائيلية أنها تقوم بالدفاع عن نفسها، وأن المعتدى هو حزب الله في هذه الحالة، وأن الاحتلال هو يأتي في هذا السياق وفي سياق الدفاع عن النفس. لذلك هاي الخطورة في هذا الاتفاق وإعطاء الشرعية للاحتلال الإسرائيلي ولل يعني القصف والضربات الإسرائيلية. لأن إسرائيل وقعت على الاتفاق، هذا الاتفاق مقبول على إسرائيل، والحكومة طبعا سيكون مقبول على إسرائيل لأنه عمليا يعني يسهل. أنا شفت البنود من 14 بند، هناك بند واحد فقط يتطرق إلى إسرائيل، وفي هذا السياق أن يعطيه الحق في الاحتلال جنوب لبنان والدفاع عن النفس. الآن إسرائيل ستترجم هذا الاتفاق على أرض الواقع، وستستمر في عمليات أولا ستستمر في الاحتلال، يعني إعادة الانتشار أو الانسحاب الموضع التي ستقوم به إسرائيل من منطقتين. هو يعني إسرائيل تقول أنهما خارج بالأساس، خارج أصلا، الجيش موافق على هذا الانسحاب، أي بمعنى أن هذه المناطق لديها أهمية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل ستستمر في الاحتلال، ستستمر في القصف والعمليات العسكرية كما نشاهد اليوم والآن، تحت حجة وإدعاء الدفاع عن النفس أو تشكيل تهديد على القوات الإسرائيلية. الآن تهديد على القوات الإسرائيلية وليس على حدود داخل إسرائيل، يعني هذا الفرق الجديد أيضا. مجرد وجود تهديد كما تدعي إسرائيل على القوات الإسرائيلية المحتلة، هذا ستكون ذريعة لإسرائيل لتنفيذ إجراءات عسكرية وقصف واستمرار. للحرب في لبنان. الجيش سيستعد بهذا المعنى، إسرائيل تستعد لاحتلال لمدى طويل في جنوب لبنان، وهي وصفة لاستمرار الحرب، وحزب الله لن يقبل بهذا التواجد، والمقاومة ستستمر في استهداف القوات الإسرائيلية المحتلة، وهذا يعني استمرار الحرب بصيغة أو أخرى. الأمور تتعلق مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، يعني الولايات المتحدة تريد من هذا الاتفاق أيضا ورقة ضغط على إيران، يعني تحاول سحب ورقة لبنان أو من المفاوضات، على الرغم أنها التزمت ورقة التفاهمات أن يكون وقف للحرب في لبنان وانسحاب بهذا المعنى، يعني جدول الانسحاب في مفاوضات الستين يوم الحالية مع إيران. ذلك الأمور معقدة. أولاً رد حزب الله أو هذا كيفية تعامل حزب الله مع هذا الاتفاق، ثانياً كيفية تعامل إيران
2: وفي ظل هذا التعقيد
3: إيران والولايات المتحدة.
2: وفي ظل هذا التعقيد الذي أشرت إليها دكتور مطانس، يعني الاتفاق، إسرائيل تقول الاتفاق سيخضع لاختبار التنفيذ، وهناك قناعة كما أشرنا إلى أن حكومة لبنان لن تستطيع تطبيق هذا الاتفاق ولن تستطيع تفكيك قوة حزب الله، لكن ثمة من يرى في إسرائيل بأن هذا الاتفاق بشكله الحالي حتما سيجر لبنان إلى مواجهة داخلية، إلى حرب أهلية. هل الهدف والرغبة الإسرائيلية هي كذلك، أن تقاتل الحكومة الإسرائيلية حزب الله؟
3: الحكومة اللبنانية يعني من ضمن أمور أخرى، نعم أعتقد إسرائيل هدفها من أول يوم كانت تقوم أو تدفع اتجاه تصعيد داخلي في لبنان وتوسيع يعني الشرق والتصدع بين حزب الله وبين الحكومة اللبنانية، وهي تدفع بهذا الاتجاه، وأيضا لديها أدوات أخرى للدفع بهذا الاتجاه. هذا الاتفاق أو فرض هذا الاتفاق على لبنان، وبالمناسبة أخي يحيى، إحنا منذ فترة نقول إسرائيل يعني هدفها، أحد أهدافها من هذه المفاوضات، تعرف أنها يعني في نهاية المطاف لم تعول كثيرا على هذه المفاوضات، لكن أرادت أن يعني تحقق أهداف، بمعنى فرض على الحكومة اللبنانية أن تقبل الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان ما زال حزب الله قائم ويعمل ومتواجد في الساحة اللبنانية. إسرائيل كانت تريد من هذا الاتفاق أن تحصل على شرعية للاحتلال، أن تحصل على شرعية لإقامة شريط أمني، الآن حصلت على شرعية أوسع لبقاء الاحتلال لغاية الخط الأصفر، بشرط أن عمليا تبدأ الحكومة اللبنانية بالعمل على نزع سلاح حزب الله، وهذا فعلا قد يدفع إلى تصعيد وانفجار داخلي في لبنان. إسرائيل ستكون يعني فرحة في حال يعني وصل لبنان إلى هذا الحد، يعني بالنسبة إلها أن يقوم طرف آخر بمواجهة حزب الله، هذا يخفف من الضغط على إسرائيل. لذلك إسرائيل نعم ستدفع بهذا الاتجاه وتستمر في التصعيد وفي الاحتلال وفي القيام بعمليات عسكرية تحت ذرائع عديدة، ومنها الدفاع عن النفس أو التعامل مع تسميه تشكيل تهديد وإعادة قدرات، إعادة بناء قدرات حزب الله في لبنان عامة وليس فقط في جنوب لبنان. هذا أيضا تطور مثير، أنه يعني في السابق كانت إسرائيل تقول انسحاب أو سحب قوات حزب الله لغاية الليطاني، الآن تتحدث عن كافة الأراضي اللبنانية وليس فقط عن جنوب لبنان.
2: وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش قال اليوم سنعزز الاستيطان في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي جنوب لبنان، هل هذا يمثل شيء في الاستراتيجية الإسرائيلية أم أنه في إطار المزايدات والتصريحات الإعلامية التي يطلقها أقطاب اليمين خاصة في إطار الحملات الانتخابية؟
3: هو فعلا في إطار رؤية اليمين المتطرف، حلم اليمين المتطرف، وطبعا جزء من المزاودات والحملة الانتخابية، لكن هذا لا يعني يجب أن لا يقلل من خطورة وأهمية هذا الكلام، لأن اليمين المتطرف يرى أنه الآن الفرصة متاحة لحسم ملف الاحتلال في الضفة الغربية لتوسيع الاستيطان وضم ربما، أو اليمين المتطرف يريد ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وعودة الاستيطان إلى قطاع غزة. وبالنسبة لليمين المتطرف نعم الاستيطان أيضا في جنوب لبنان، هذا طبعا غير واقعي الآن، لكن إذا طال أمد الاحتلال الإسرائيلي إلى جنوب لبنان وتحول إلى حالة ثابتة مثل احتلال الجولان في عام 67 وضمت إسرائيل يعني، أو حتى دون الضم يعني بناء معسكرات إسرائيلية للجيش الإسرائيلي، هو جزء من الاستعمار ومن الاحتلال ومن الاستيطان، لأن المعسكرات الجيش تحتاج إلى خدمات وتحتاج إلى دعم وتحتاج إلى توسيع، فهذا يمكن أن يتحول في المدى البعيد إلى بدايات الاستيطان الإسرائيلي في جنوب لبنان. يجب أن لا نلغي هذه الإمكانية بتاتا على ضوء الجنون والهوس الإسرائيلي في التوسع وعقيدة الاستعمار الإسرائيلية واستعمال العنف والقتل والأدوات العسكرية، لأن إسرائيل لا تملك أي مشروع آخر ولا تريد أن تطرح أي مشروع آخر.
2: نعم.
3: وفي ضوء الوضع المتشكل بعد 7 أكتوبر، المجتمع الإسرائيلي يمكن أن يتقبل أيضا يعني استيطان إسرائيلي في المستقبل البعيد في جنوب لبنان.
2: شكرا جزيلا لك دكتور مطالس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، كنت معنا من مدينة حيفا. إلى ملف التوتر بين إيران والولايات المتحدة واستهداف إيران لأراضي البحرين، حيث أدانت الخارجية البحرينية الاستهداف الإيراني بعدد من المسيرات على أراضيها فجر اليوم، معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكا صارخا لسيادة البحرين وتهديدا لأمن المواطنين والمقيمين فيها وخرقا للأعراف والمواثيق الدولية. وقالت الخارجية البحرينية في بيان إن استمرار الهجمات الإيرانية رغم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة يجعل طهران مسؤولة عن تقويض مساعي السلام وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومحاسبة الجهة التي وصفتها بالمعتدية. هذا ودانت وزارة الخارجية القطرية بشدة الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، وقالت إنها تشكل انتهاكا سافرا لسيادتها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. كما شددت الوزارة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة وعلى مواصلة مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم. من جهتها أكدت وزارة الخارجية السعودية أن الانتهاكات الإيرانية تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي تحرك عسكري أمريكي ضد بلاده. أوضح في مؤتمر صحفي اليوم أن إيران جاهزة للرد بشكل حاسم على أي نقض لمذكرة التفاهم، مجددا نفي طهران إيجاد خط اتصال عسكري بينها وبين واشنطن.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جهوزية للرد على أي تحرك يناقض مذكرة التفاهم أو أي سلوك يزعزع الأمن أو يتجاوز خطوط إيران الحمر. إيران ردت يوم أمس على خرق وقف إطلاق النار من قبل الأمريكيين. قواتنا المسلحة ردت بشجاعة، وفي المستقبل سيكون الأمر على هذا المنوال. على أمريكا والدول التي تريد عبور مضيق هرمز أن تعرف المسارات التي تحددها إيران. مضيق هرمز اليوم تحت الإدارة الذكية لقواتنا المسلحة، خاصة بحرية الحرس الثوري الإيراني، وأي تجاوز لتدابير وقوانين وأوامر إيران سيواجه ردا من إيران.
2: وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن المسار الذي حددته بحرية الحرس الثوري هو المسار الوحيد الآمن لعبور السفن في مضيق هرمز، داعيا السفن وشركات التأمين إلى الالتزام به ومعتبرا أن أي مسار آخر لن يتمتع بالأمن.
1: لن يتمتع أي مسار آخر غير المسار الإيراني بالأمن في مضيق هرمز. المسار الرسمي والوحيد هو المسار الذي أحدثته بحرية الحرس الثوري الإيراني، ونؤكد على جميع القطع البحرية والسفن وشركات التأمين أن تعتمد المسار الإيراني لضمان عبور آمن. المسار الآخر غير آمن، ولقد شاهدتم كيف تعرضت السفن التي أرادت العبور منه خلال الأيام الماضية لمشاكل.
2: وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف وحداته مواقع للجيش الأمريكي ردا على خروقات مذكرة التفاهم دون تحديد مواقعها، في حين أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية على أهداف إيرانية كرد على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز يوم الجمعة.
0: من جديد
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. مرور الملاحة وضمان سلامة مرور السفن عبر المضيق خاضع أو على عاتق الجانب الإيراني، وطهران معنية به بشكل مباشر، وبالتالي أي محاولة لتغيير هذه المعادلة تعتبرها طهران خرقا للاتفاق من جانب، ومن جانب آخر أيضا تعتبر ذلك بأنها محاولة لانتزاع ورقتها المتعلقة بمضيق هرمز، وهي تعتبر ذلك ورقة مهمة على صعيد استراتيجي لضبط التزام الولايات المتحدة الأمريكية ببنود الاتفاق. وبالتالي ما جرى منذ ليلة أمس حتى الآن وفقا للرؤية الإيرانية هو انتهاك لاتفاق مذكرة التفاهم والمتعلق ببندين، الأول ذلك المتعلق بالاستهدافات التي طاولت السواحل الإيرانية كما ذكرت سيريم وجزيرة قشم، وأيضا على الجانب الآخر مواصلة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، وهذا أيضا أدرج في البند الأول وفقا لما يجري التأكيد عليه إيرانيا وقراءتها. والجانب الآخر هو المتعلق بمحاولة اتخاذ مسارات تبتعد عما جرى الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم وتحديدا البند الخامس. أيضا يحيى، ما يجري التأكيد عليه إيرانيا هو أن طهران سترفع سقف ردودها في حال واصلت الولايات المتحدة الأمريكية من استهداف للأراضي الإيرانية، والكلام هنا تحديدا بما تم استهدافه وتحديدا برج المراقبة في منطقة سيريك. يجري التأكيد إيرانيا بأن هناك مواصلة للتنسيق مع الجانب العماني، والمتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قبل قليل أكدت في تصريحات لها واستنادا إلى ما جاء من تقرير لوزارة الخارجية بأن المسار الدبلوماسي والحراك جاري مع الجانب العماني للتوصل إلى إطار لمستقبل إدارة مضيق هرمز مع الجانب العماني، وكذلك مواصلة التشاور مع الدول المجاورة كما يجري التأكيد، وأن طهران عازمة على المضي قدما في هذا المسار.
7: شكرا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي في طهران. إلى محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. رغم الإصرار الإيراني على موقف طهران من مضيق هرمز، البحرية الأمريكية تفيد بتوسيع ممر قرب سلطنة عمان داخل المضيق بما يسمح بزيادة عبور السفن بالاتجاهين. ما يجري في مضيق هرمز إلى أي حد يمكن أن يهدد مذكرة التفاهم من وجهة النظر الأمريكية؟
8: يهدد على الأقل المبدأ الذي انطلق منه الطرفان فيما يتعلق بالمضيق، الجانبان الإيراني والأمريكي. كان هنالك اعتقاد سائد وفق تصريحاتهما بأنهما بلغا مرحلة من توضيح النقاط والمفاهيم لدى كل منهما، ليس فقط من خلال المقترحات والمقترحات المقابلة، وإنما أيضا من خلال آلية منع التصادم التي جرى التفاهم عليها في سويسرا، في اجتماعات سويسرا، والتي يفترض أنها تجلي أي سوء فهم ممكن فيما يتعلق بمسارات الملاحة. الجانب الإيراني فيما يبدو يريد أن يرسل الرسالة الواضحة بأنه وإن اتفق مع الولايات المتحدة على حرية الملاحة فإنها حرية بشروط وقواعد إيرانية، المسألة التي لا يبدو أن الولايات المتحدة تقبل بها. منذ البيان الخليجي الأمريكي أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى منطقة الخليج في الأيام الماضية، بدت علامات التوتر بادية من خلال التصريحات الإيرانية، ثم هذه المسيرات الأربع التي أسقطت ثلاث منها، والرابعة أصابت سفينة تجارية كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرد الأمريكي ليلة البارحة عقبه تصريح من نائب الرئيس جي دي فانس، قال فيه: الإيرانيون يعلمون أنه إن كان هنالك نقطة أو بند هم لا يعرفون أو هنالك اختلاف حول طريقة تطبيقه فلديهم أرقامنا وبإمكانهم أن يتواصلوا معنا هاتفيا، أما العنف منهم فسيقابل بالعنف. الإدارة الأمريكية رغم ذلك لا تتوقع أن تنحو الأمور نحو مزيد من التصعيد على الأقل في الوقت الراهن، هذا ما قاله مسؤول كبير للCNN. مسؤول كبير قال أيضا مسؤولون في دول الوساطة خاصة مصادر باكستانية تحدثت لCBS نيوز عن سعي حثيث تقوم به كل من باكستان وقطر من أجل جمع الجانبين الأمريكي والإيراني في إطار جلسات التفاوض التي كانت يفترض أن تكون مقرة في غضون هذه الفترة، فترة 60 يوما في الأيام القادمة.
7: شكرا لك محمد داب الدين، مراسل تلفزيون العربي في واشنطن. إلى قطاع غزة، حيث استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة في قصف مسيرة إسرائيلية استهدف خيام النازحين في مواصي خان يونس. هذا وأسفرت الغارة أيضا عن إصابة سبعة أشخاص. كاميرا التلفزيون العربي عاينت أثر الاستهداف.
5: أنا هنا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. في هذا المكان نفذت غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيام النازحين في هذا المخيم. أحرقت هذه الخيام وأصيب كل من فيها، حتى أنه لم يتبقى أحد من هذه العائلة لنتحدث إليه حول ما جرى. هذه ألعاب الأطفال وبعض من حاجية هذه العائلة التي أصيبت جميع أفرادها أصيبوا في هذه الغارة، فيما استشهد اثنان من المواطنين شقيقان، أحدهما طفلة، من الخيام المحيطة بهذا المكان. هذه أثار هذه الغارة، وهي واحدة من سلسلة غارات إسرائيلية لا تتوقف على قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. أكثر من 1020 شهيدا خلفتهم الغارات الإسرائيلية والخروقات التي لا تتوقف على خيام الفلسطينيين وعلى منازلهم، فيما يستمر الفلسطينيون بالسؤال: أين هو وقف إطلاق النار من الواقع الميداني في قطاع غزة؟ من جنوب قطاع غزة، أحمد البطل، التلفزيون العربي.
7: يعيش آلاف النازحين في مخيم حلاوة شمالي قطاع غزة تحت تهديد الموت اليومي لقرب المخيم من المواقع العسكرية الإسرائيلية المستحدثة شرقي القطاع.

0: خيمتهم التي لا تقوى أقمشتها على صد الرصاص، تتخوف أن يختطف الرصاص مزيدا من أبنائها، وضيق الحال يمنعها من المغادرة إلى مكان آخر.
1: ويا ناس بيقول لك يعني انقرصت أول مرة، ليش انقرصت أنا مرة؟ أنا بخاف أولادي، نفسي أطلع بس من المكان هذا، جوني بس مكان أطلع منه بس، يعني أنا قاعدة هنا بخوف ورعب وخايفة أولادي، يعني حديت أنا بس ما أطلع بذكر ابني كتير وراش من بالي، والله بابا روح من بالي، حتى الطلق لما بشوفه بقعد أحتسي بقول حسبي الله ونعم الوكيل، الصبي ما بلاش حياته.
0: يعيش في هذا المخيم قرابة 2000 أسرة ظروفا قاسية، يجتمع عليهم النزوح وشظف العيش واحتمال الموت في أي لحظة.
2: إحنا اليوم في مجمع مخيمات حلاوة عايشين تحت الظروف الصعبة والقاسية جدا على أبناء الشعب. إحنا اليوم كل يوم في الليل صار يصير عندنا أطلاق نار، ويصير عندنا إصابات قرابة 20 إصابة وفوق 7 شهداء في فترة معينة قصيرة جدا ما بعد الهدنة. اليوم احنا مضطرين نقعد في هذه المنطقة اللي هي بتحد شرق جباليا بالقرب من الخط الأصفر، لأنه ما فيش حل ثاني، فيش مكان ثاني احنا نطلع عليه.
0: وفق الأمم المتحدة فإن ثلث الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار قتلوا قرب الخط الأصفر، بلغوا أكثر من 300 شهيد، فيما يتكدس أكثر من 1,700,000 نازح في نحو 1,600 مركز إيواء.
3: تحيط إسرائيل قطاع غزة ب40 موقعا عسكريا مدججة بالسلاح والرافعات، تطلق الرصاص على المواطنين، تحتل إسرائيل من خلالها 70% من مساحة القطاع، وتستمر كذلك في جعلها أداة للإبادة المستمرة التي لا ترحم. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مخيم حلاوة شرقية جباليا شمال قطاع غزة.
4: وفي الضفة الغربية قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة رام الله.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
4: داخل السجون والمعسكرات، مع استمرار احتجاز جثامين عدد منهم وإخفاء مصير آخرين. في السودان، شنت قوات الدعم السريع هجمات جديدة بالطائرات المسيرة على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وفق ما أوردت مصادر محلية. وأكدت غرفة طوارئ دار حمر أن طائرة مسيرة استهدفت الأحياء الغربية والجنوبية الغربية من مدينة الأبيض، حيث سقطت قذيفة بالقرب من إحدى المدارس أثناء خروج التلاميذ، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال والمدنيين، كما استهدفت مسيرة أخرى شاحنة لنقل البضائع في مدينة الرهد أبو دنكا. إلى ذلك، أعلنت القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش سيطرتها على منطقة أبو قمرة بولاية شمال دارفور بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وأظهرت مشاهد مصورة دخول عناصرها إلى المدينة وانتشارهم في شوارعها وسط إطلاق نار كثيف وإحكام السيطرة على المنطقة.

0: القوات المشتركة في بيان إن قواتها حررت أبو جمرة بعد معارك مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد وإجبارها على الانسحاب. وأضافت بأن السيطرة على المنطقة تمثل خطوة جديدة في العمليات العسكرية بدارفور، وأنها ستواصل القتال إلى جانب الجيش السوداني. بدوره شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية في إقليم النيل الأزرق جنوبي البلاد. وقالت مصادر عسكرية إن الطيران المسير استهدف مناطق خور البودي ومقجة وديم منصور والكرمك، ما أسفر عن تدمير عدد من المركبات القتالية التابعة لقوات الدعم السريع. إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث أعلنت السلطات ارتفاع عدد الضحايا إلى 920 قتيلا و 3360 جريحا. وصلت وزارة الداخلية في إحصائية أولية أحصت أكثر من 100 عمارة سكنية مهدمة بالكامل في ولاية لاغويرا شمالية البلاد. هذا وقدرت الأمم المتحدة بأن نحو 6.8 ملايين شخص قد يتأثرون بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا. هذا وأعلنت عدة دول توجيه مساعدات عاجلة لكاراكاس، على رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند وعدد من الدول اللاتينية، كما توافدت فرق الإنقاذ الأجنبية إلى فنزويلا من أجل المساعدة في انتشال الضحايا والبحث عن ناجين. هذا ووصلت الطائرة الأولى من الجسر الجوي الذي أعلنت عنه دولة قطر لدعم الجهود الدولية في إغاثة فنزويلا بعد الزلزال المزدوج. وتحمل الطائرة متخصصين معتمدين دوليا لعمليات البحث والإنقاذ وكوادر طبية ومعدات متطورة لدعم المتضررين في المناطق المنكوبة.
1: حطت قبل قليل في مطار سيمون بوليفار وتحديدا في المهبط الرئاسي من المطار الطائرة الأولى القادمة من دولة قطر، الطائرة التي تمثل الجزء الأول من الجسر الجوي الذي أعلن عنه وسيستمر بين 26 من يونيو لغاية 3 يوليو، وذلك بناء على توجيهات من سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمساعدة في الجهود الدولية لإغاثة فنزويلا بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء واسع من البلاد وخلف لغاية الآن قرابة 1000 قتيل وما يقارب 3900 جريح.
2: سيستمر الجسر الجوي لغاية 3/7، وتحمل الرحلات أيضا مساعدات إنسانية متنوعة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين. والمشاركة القطرية تأتي ضمن جهود دولية مشتركة لإغاثة المتضررين من الزلزال في كراكس. تم تزويد البعثة بمعدات متطورة لدعم الإنقاذ في المناطق المتضررة والمنكوبة.
1: الطائرة القطرية تحمل حوالي 52 شخص من العناصر والكفاءات المدربة في فرق البحث والإنقاذ، معدات ثقيلة للمساعدة في إزالة الركام والوصول إلى المنكوبين، فرق الإنقاذ والكوادر الطبية، مجموعة من البحث والإنقاذ القطرية الدولية لخويا، وبالإضافة إلى طواقم طبية ومتخصصين ومعتمدين دوليا. من المقرر أن تصل بقية الطائرات من الجسر الجوي التي تحمل كذلك مستشفيات ميدانية ومساعدات إنسانية عاجلة، إرسال مواد إيواء وخيام لإيواء النازحين.
3: تأتي هذه المبادرة بناء على توجيهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بإرسال فريق الإمداد والإغاثة تابع للأمن الداخلي الأخوية ومساعدة المتضررين في هذه الأزمة، حيث ستسهم هذه المبادرة في إثراء العلاقات بين البلدين وإلى سبل تطويرها.
1: وتأتي هذه الاستجابة العاجلة التي تتم بالتعاون بين صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري في إطار تعزيز العلاقات والتعاون والتضامن بين دولة قطر وفنزويلا، وذلك على الرغم من ألف الأميال التي تفصل بين البلدين، إلا أن قطر سجلت حضورا قويا باعتبارها من أوائل الفرق الواصلة إلى فنزويلا المنكوبة. معاذ موسى، التلفزيون العربي.
0: قالت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز إن بلادها ليست وحدها في مواجهة تداعيات الزلزال، مؤكدة تلقيها دعما وتضامنا من دول عدة في مواجهة الأزمة.
4: فنزويلا ليست وحدها، لقد تلقينا يد التضامن من العالم. وصل وفد عمال الإنقاذ من إيطاليا، وقبل ساعات قليلة تلقيت رسالة من رئيسة الوزراء الإيطالية أعربت فيها عن صدمتها الشديدة. قالت سيدتي الرئيسة: لقد صدمت بشدة من هذه الصور، إنها تؤلمنا بشدة.
0: لأن أرحب بضيفي من كاراكاس دكتور كمال حسن، الباحث السياسي ورئيس اللجنة الوطنية للإعلام البديل في فنزويلا وعضو الحزب الاشتراكي الفنزويلي. أهلا بك دكتور كمال. يعني وجود 50,000 مفقود حتى الآن جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، كيف يفسر؟ هل هي صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق المتضررة، أم أن ذلك يعود إلى ضعف الإمكانات التي يعني لدى الحكومة الفنزويلية، أم أن هناك تفسير آخر لذلك؟
5: تحياتي لكم وإلى قناتكم الكريمة. في الحقيقة أن هناك عدة أسباب، منها الأسباب التي طرحتها، الجغرافيا الفنزويلية هي جغرافيا واسعة، وهنا البناء العشوائي يكون بدون تراخيص وأماكن بعيدة عن الخدمات الأساسية، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا قضية الزلازل في فنزويلا ليست قضية شائعة، هنا قليل جدا أن تحدث الزلازل في فنزويلا، وهذا ليست هناك بنية تحتية ولا أجهزة متخصصة في الحكومة الفنزويلا. يضاف إلى ذلك أيضا الظروف السياسية التي تعاني منها الحكومة الفنزويلية في هذا الوقت بالذات، ويبدو أن عام 2006 يأتي بكثير من الكوارث على فنزويلا. ضعف الحكومة في الرد على مشاكل كبيرة، منها مثل ما يحدث الآن الزلزال، أيضا قوة الزلزال كانت كبيرة إلى درجة تفوق حتى لو كانت أقوى الدول متهيئة لذلك، فإنها تفوق القوة الرسمية أو العملية فيها. يضاف إلى ذلك أيضا هناك بنية تحتية للشوارع التي تهدمت يمكن الوصول إليها، هناك عوامل كثيرة لا زالت الآن مناطق لم تصلها حتى الحكومة ويصلها الشعب قبل الحكومة.
0: طيب، وفي ظل هذا الوضع وهذا المشهد الذي رسمته للمأساة في فنزويلا، ما هي طبيعة الدعم الذي تحتاجه فنزويلا في هذه المرحلة؟
5: نعم، بدأت كثير من الوفود ودول الجوار والدول الأوروبية والدول العربية أيضا، هناك فرق متخصصة منها دولة قطر أيضا كما طرحها مراسلكم الكريم، وهي متخصصة في مثل هذه الظروف، وهذه المساعدات هي مساعدات فورية، وكثير من الدول على بعد ساعات وصلت هذه.
6: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
7: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
8: الله أكبر، الله أكبر.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
5: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: وحشد الدعم الدولي لتعافي الاقتصاد اللبناني. إعمار يحتاج إلى تمويل ضخم وأموال ستخضع وفق الاتفاق إلى منظومة رقابية مشددة كي لا تقع في يد حزب الله أو من يسميهم الاتفاق نصا بالجماعات المسلحة. اتفاق لبنان وإسرائيل يحمل في ظاهره وعوداً بإرساء مرحلة جديدة، لكن نجاحه يظل مرهوناً بقدرة الأطراف على ترجمة التعهدات إلى واقع عملي في مشهد لبناني شديد التعقيد، حيث تبدو تحديات التنفيذ أكثر صعوبة من إنجاز الاتفاق نفسه.
8: ميدانيا، أغارت المسيرات الإسرائيلية على بلدة نبطية الفوقة جنوبية لبنان، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتوغل الجيش الإسرائيلي في اتجاه أطراف بلدة كفر شوبة بقضاء حاصبية، وترافق ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب مما سماه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية في كامل لبنان، على حد قوله.
9: المبدأ الأهم الذي يضمنه الاتفاق هو ألا يكون هناك أي انتشار جديد لإسرائيل في جنوب لبنان، أي لا انسحاب ما لم ينزع سلاح تنظيم حزب الله الإرهابي في كافة أنحاء لبنان، ويضمن أمن سكان الشمال. هذا هو الشرط الأساسي الذي التزمنا به أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما نعمل على تحقيقه.
8: وأكد كاتس أنه وجه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي بالاستعداد للبقاء طويلا في جنوب لبنان، وصفا اتفاق الإطار الذي وقع بواشنطن بالإنجاز الأمني والسياسي لإسرائيل.
9: رئيس الوزراء وأنا وجهنا الجيش الإسرائيلي إلى الاستعداد لوجود طويل في المنطقة الأمنية والتهيؤ بناء على ذلك لحماية الجنود وإزالة التهديدات عن بلدات الشمال. سنعمل بحزم للتأكد من أن جميع الالتزامات ستنفذ فعليا. لقد وعدنا سكان الشمال بالأمن، هكذا فعلنا وهكذا سنفعل.
8: ننضم إلينا الآن من بيروت مراسلنا رامز القاضي، ومن القدس مراسلتنا كريستين ريناوي. أهلا بكم معنا في متابعة لهذه المواقف الصادرة عقب توقيع مذكرة التفاهم أو الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. رامز، أبدأ معك بالتصريحات، ردود الفعل بداية في لبنان، وكذلك حتى رئيس الوزراء اللبناني يصرح فيما يتعلق بالاتفاق وبدور المساندة العربية في تنفيذ هذا الاتفاق. نتابع معك التفاصيل.
5: بالفعل سونيا، واضح أننا في لبنان بتنا إزاء مرحلة جديدة، وأن هذا الشرخ بين الطرفين، الدولة اللبنانية من جهة وحزب الله من جهة أخرى، يتعمق هذا الشرخ وتعمق أكثر نتيجة هذا الاتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع إسرائيل في واشنطن. الدولة اللبنانية من جهة احتفت بهذا الإنجاز بوصفه طريق من أجل تحقيق السيادة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، هذا ما قاله رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام. وكذلك الرئاسة اللبنانية أعلنت ونقلت كلام للرئيس اللبناني أشار فيه إلى أن هذا الاتفاق الإطار هو يشكل أيضا طريق لتثمير تضحيات اللبنانيين من أجل عودة جميع السكان إلى الجنوب إلى قراهم المحررة كاملة، كما قالت الرئاسة اللبنانية. توالت بالنسبة إلى الدولة اللبنانية هذه التصريحات. وزير الخارجية اللبناني اعتبر الأمر انتصار دبلوماسي وتغليب لمنطق الدولة والمؤسسات. أما في الجهة المقابلة فالرد الأبرز والرافض لهذا الاتفاق جملة وتفصيلا جاء من الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في بيان رفض في هذا الاتفاق الإطار، واصفا إياه بالعار والمذلة، وداعيا الدولة اللبنانية إلى التراجع عنه. وكذلك رفض قاسم مسألة تسليم السلاح وربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية، معتبرا الأمر تجاوز لكل الخطوط الحمر. كذلك اعتبر قاسم أن هذا الاتفاق يشرعن بقاء الاحتلال الإسرائيلي داخل البلدات والقرى الجنوبية، داعيا الدولة اللبنانية إلى الاعتماد على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة التي كانت بحسب قوله قد ضمنت انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. وبالتالي هذه المواقف جعلت من الطرفين على ضفتي نقيض. وكذلك كان هناك موقف لافت لرئيس البرلمان نبيه بري، هو توجه إلى كل اللبنانيين داعيا إياهم إلى تجنب الفتنة، مستخدما تعبيرا في هذا الإطار منع الاستغلال، كما قال لي بيان حركة أمل أهداف العدو بمسألة الفتنة، داعيا أو دعت اللبنانيين إلى التحلي بالوعي. كذلك بين هذه المواقف برز موقف لرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، اعتبر فيه أن هذا الاتفاق صحيح أنه ثلاثي لكنه أحادي الصيغة بحسب ما جاء بتغريدة لجنبلاط. وكذلك أشار أو انتقد فيه تغييب اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل الموقع عام 49. إضافة إلى ذلك هناك ترقب كيف سينعكس رفض حزب الله لهذا الاتفاق على الجنوب اللبناني ميدانيا، وأيضا بالجهة المقابلة هناك سؤال مركزي يتردد، كيف ستطبق الدولة اللبنانية هذا الاتفاق الإطار في ظل رفض حزب الله الكامل له. وعلى بحسب تعبير نعيم قاسم قال إنه معدوم الوجود، وبالتالي هو يتصرف كأن هذا الاتفاق لم يكن.
8: رامز ابقى معنا، أشير الآن إلى هذه الأخبار العاجلة، تصريحات للجيش اللبناني يقول ندعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات بمختلف المناطق. ويقول أيضا الجيش اللبناني لن نسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات محسوبة النتائج أو قطع الطرقات. يقول إذن الجيش اللبناني الآن ندعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات بمختلف المناطق، ولا يقول إنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات محسوبة النتائج أو قطع الطرقات. تحذيرات إذن يوجهها الجيش اللبناني الآن لما يسميهم المسؤولين عن هذه الدعوات إلى التظاهرات وتحركات بمختلف المناطق، ويدعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية. كريستين ريناوي من القدس، ما يعتبره لبنان الرسمي إنجازا، تعتبره إسرائيل أيضا إنجازا؟ إسرائيل كاتس يقول إن هذا الاتفاق الذي أبرم في واشنطن يعتبر إنجازا أمنيا وسياسيا لإسرائيل، وفي الوقت ذاته يشدد هو ونتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من ما يسميانه المنطقة الأمنية.
6: صحيح سونيا، لكن أبدأ بهذا الخبر العاجل. القناة أو هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلت عن مصادرها بأن غدا يفترض أن تنطلق البدء التجريبي للانسحاب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان، بحسب هيئة البث بأن هاتين المنطقتين في محافظة النبطية جنوبي لبنان تقعان خارج الخط الأصفر الأصلي، بالتالي إسرائيل تقول إنها سوف تنسحب من منطقتين في محافظة النبطية غدا، وأن هاتين المنطقتين خارج ما يعرف بالخط الأصفر أو الحزام الأمني الأصلي، وهو الذي أعلن عنه خلال هدنة لبنان في أبريل الماضي. إسرائيل خلال الأسابيع الماضية وسعت من هذه المنطقة الأمنية، لكن الآن الحديث هنا عن منطقتين في محافظة النبطية سوف تنسحب منهما إسرائيل، وفق ما تورد هيئة البث الإسرائيلية عن مصادرها. وتقول إن قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي براد كوبر سوف يصل إلى شمال إسرائيل لمتابعة انطلاق هذا البدء الفعلي عمليا للانسحاب من المناطق التجريبية، وهو مشروع أمريكي بالأساس. ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من هذه المناطق التجريبية ثم ينتشر فيها الجيش اللبناني. كان هنالك عدم وضوح بهذا الشأن، وأعلن عن ذلك بعد توقيع الاتفاق الإطاري لكن دون أي جداول زمنية. لكن الآن تورد هيئة البث بأن غدا يفترض أن ينطلق هذا المشروع التجريبي. كما ذكرت سونيا، إسرائيل كاتس وزير الأمن بالأساس هو كرر سردية نتنياهو الذي أدلى بأول تصريح عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري. إسرائيل تعتبر بأن هذا يعد إنجاز سياسي ودبلوماسي وأمني هام لها، حدث تاريخي بوصف كاتس، لكن هي تقول إنها كما تعهدت لن تنسحب من المنطقة الأمنية وذلك بدون نزع سلاح حزب الله. كاتس يتحدث عن نزع سلاح حزب الله في كل لبنان، ليس فقط في جنوب نهر الليطاني أو في جنوب لبنان، يتحدث عن كل لبنان. ويدعي هو هدد
10: راديو الحرية
11: 92.7
1: FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
0: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
10: راديو الحرية
6: 92.7 FM. وضربة استراتيجية للمحور الإيراني على حد وصف كاتس، وهو ما قاله أيضا نتنياهو بأن إيران كانت تعمل على فرض انسحاب إسرائيلي من الجنوب، لكن هذا الاتفاق الإطاري هو يضمن بقاء المنطقة الأمنية، يضمن بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الانسحاب عندما يتم يكون مشروطا، ويجب أن ترضى إسرائيل على أداء الجيش اللبناني بأن المنطقة خالية من العناصر المسلحة، خالية من البنى التحتية العسكرية. بكل أحوال بعد أقل من ساعة يفترض أن يدلي نتنياهو بتصريحات جديدة خلال مؤتمر صحفي، لا نعرف إن كان سوف يدلي بمواقف جديدة أو يكرر ما قاله للإسرائيليين سابقا. سونيا، بكل الأحوال نتنياهو خلال الأيام الماضية كان يستخدم الوجود الإسرائيلي في المنطقة الأمنية كمكسب حتى يقحمه في حملته الانتخابية، أنه طالما بقي رئيسا للوزراء فإن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب اللبناني. طبعا خلال الأيام الماضية أيضا عندما كان هناك إعلان عن قتله ذكر الإسرائيليون نتنياهو بأن هذا مستنقع وأن هذا كان مقبرة للسياسيين، لكن نتنياهو يتعامل معه على أنه مكسب ويهدد بعدم الانسحاب طالما بقي سلاح حزب الله.
8: وسنتابع في حال كانت هناك تصريحات جديدة لنتنياهو خلال مؤتمره الصحفي كريستين ريناوي. شكرا جزيلا لك حتى هذه اللحظة، كنت معنا من القدس. أعود لك رمز القاضي، وحول تصريحات الجيش اللبناني ودعوته المواطنين للتحلي بالمسؤولية، الدعوات كانت منذ قليل ربما يعني تأتي كذلك بعد مظاهرات شهدتها شوارع بيروت بالأمس بعد أعلان توقيع اتفاق الإطار ويعني احتجاجا على هذا الاتفاق. نعود يعني على الموقف العام والمزاج العام في لبنان، ويعني في أي سياق تأتي هذه التحذيرات من الجيش اللبناني؟
5: سونيا، هناك انقسام عمودي كبير زاد من حدة الانقسام هذا الاتفاق الإطار، وبالتالي بالأمس خرج عدد من أنصار حزب الله وحركة أمل، جابوا بعض الطرقات على الدراجات النارية رفضا لهذا الاتفاق. ومن هنا يمكن أن نقرأ دعوة الجيش اللبناني في هذا البيان إلى التحلي بالمسؤولية في هذه الظروف التي وصفها بالاستثنائية. وأيضا من هنا يمكن فهم موقف رئيس البرلمان نبيه بري الذي حذر من الفتنة، وكذلك بيان حركة أمل الذي دعا المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية. وبحسب المعلومات سونيا بالكواليس، رئيس البرلمان نبيه بري لعب دورا بالأمس لمحاولة تفادي أي تصعيد أو تظاهرات في الشارع، ومن هنا أيضا بيان حركة أمل وهذه الإشارة إلى ضرورة تفويت الفرصة كما قالت الحركة في بيانها على تحقيق أهداف العدو. وكذلك هي حذرت تعليقا على هذا الاتفاق الإطار من أنه ينطوي على مخاطر سياسية وسيادية، وبالتالي من هنا هذه الإشارة نظرا إلى التوتر الكبير نتيجة هذا الاتفاق ونتيجة رفضه من قبل حزب الله وأيضا عدد من الأحزاب والمعارضين لاتفاق الإطار الذين يعتبرونه تكريسا للاحتلال، وأنه غيب بشكل كامل مسألة جدولة الانسحاب زمني للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، ولم ينجح الوفد اللبناني بتحقيق ضمانات. هذه المواقف خرجت على لسان قياديين في حزب الله، اعتبروا هذا الأمر أو هذا الاتفاق هو مشروع حرب أهلية، وبالتالي هذا التوتر الكبير يحاول تلافيه ويحاول أيضا العمل على تخفيف من وطأته رئيس البرلمان نبيه بري.
8: شكرا جزيلا لك رمز القاضي مراسل التلفزيون العربي من بيروت. الآن إلى التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية واستهداف إيران لأراضي البحرين، حيث أدانت الخارجية البحرينية الاستهداف الإيراني بعدد من المسيرات على أراضيها فجر اليوم، معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكا صارخا لسيادة البحرين وتهديدا لأمن المواطنين والمقيمين فيها وخرقا للأعراف والمواثيق الدولية. وقالت الخارجية البحرينية في بيان أن استمرار الهجمات الإيرانية رغم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة يجعل طهران مسؤولة عن تقويض مساعي السلام وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته ومحاسبة الجهة التي وصفتها بالمعتدية. هذا ودانت وزارة الخارجية القطرية بشدة الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، وقالت أنها تشكل انتهاكا سافرا لسيادتها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. كما شددت الوزارة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة وعلى مواصلة مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم. من جهتها أكدت وزارة الخارجية السعودية أن الانتهاكات الإيرانية تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. قال رئيس لجنة الأمن القومي وسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي تحرك عسكري أمريكي ضد بلاده. وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم أن إيران جاهزة للرد بشكل حاسم على أي نقض لمذكرة التفاهم، مجددا نفي طهران إيجاد خط اتصال عسكري بينها وبين واشنطن.
12: الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جهوزية للرد على أي تحرك يناقض مذكرة التفاهم أو أي سلوك يزعزع الأمن أو يتجاوز خطوط إيران الحمر. إيران ردت يوم أمس على خرق وقف إطلاق النار من قبل الأمريكيين. قواتنا المسلحة ردت بشجاعة، وفي المستقبل سيكون الأمر على هذا المنوال. على أمريكا والدول التي تريد عبور مضيق هرمز أن تعرف المسارات التي تحددها إيران. مضيق هرمز اليوم تحت الإدارة الذكية لقواتنا المسلحة، خاصة بحرية الحرس الثوري الإيراني، وأي تجاوز لتدابير وقوانين وأوامر إيران سيواجه ردا من إيران.
8: وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن المسار الذي حددته بحرية الحرس الثوري هو المسار الوحيد الآمن لعبور السفن في مضيق هرمز، داعيا السفن وشركات التأمين إلى الالتزام به، ومعتبرا أن أي مسار آخر لن يتمتع بالأمن.
12: لن يتمتع أي مسار آخر غير المسار الإيراني بالأمن في مضيق هرمز. المسار الرسمي والوحيد هو المسار الذي أحدثته بحرية الحرس الثوري الإيراني، ونؤكد على جميع القطع البحرية والسفن وشركات التأمين أن تعتمد المسار الإيراني لضمان عبور آمن. المسار الآخر غير آمن، ولقد شاهدتم كيف تعرضت السفن التي أرادت العبور منه خلال الأيام الماضية لمشاكل.
8: نشير هذا الخبر العاجل الآن. رئيس البرلمان الفنزويلي يتحدث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 1430 قتيلا. ترتفع إذن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذان ضربا فنزويلا إلى 1430 قتيلا بحسب آخر تحديث لهذه الحصيلة والورد عن رئيس البرلمان الفنزويلي. الحصيلة ترتفع بشكل مستمر ومتسارع، وسنتابع هذه التطورات فيما يتعلق بتحديثات حصيلة ضحايا أو حصيلة الزلزالين في فنزويلا، وكذلك الجهود الدولية من أجل الإغاثة ورفع الأنقاض ومحاولة العثور عن ناجين أو عن ضحايا تحت الأنقاض. سنتابع كل هذا في سياق هذه الساعة مع مراسلنا من فنزويلا. ارتفاع إذن حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 1430 قتيلا في فنزويلا. نعود إلى التصريحات الإيرانية فيما يتعلق بالتصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مضيق هرمز، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف وحداته مواقع الجيش الأمريكي ردا على خروقات مذكرة التفاهم دون تحديد مواقعها. في حين أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية على أهداف إيرانية كرد على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز يوم الجمعة.
13: من جديد، تصعيد عسكري بين أمريكا وإيران في الساعة الماضية، عنوانه وساحته مضيق هرمز، رغم مذكرة التفاهم التي توصل إليها الطرفان منذ أكثر من أسبوع. القوات الأمريكية ضربت أهدافا إيرانية، والحرس الثوري أعلن الرد باستهداف مواقع للجيش الأمريكي ردا على خروقات مذكرة التفاهم دون تحديد مواقعها. في تفصيل بيان الحرس الثوري، قال إنه رد على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان واستهداف الجيش الأمريكي للسواحل الإيرانية بذريعة مرور غير مصرح به لإحدى السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن البحرية الإيرانية قصفت مواقع تابعة للجيش الأمريكي. الحرس الثوري اعتبر أن انتهاك الولايات المتحدة للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز هو الذي دفعه إلى القيام بالرد، متوعدا برد أشد في حال تكرار الهجمات. في حين أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار في ميناء سيريك جنوبي البلاد، وأن قوات إيرانية أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه سفن وصفت بالمخالفة في مضيق هرمز، مشيرا كذلك إلى إطلاق صاروخين تحذيريين باتجاه المضيق خلال الساعات الفائتة. أما الرواية الأمريكية لما جرى فقد تمثلت في تبرير القيادة الوسطى شن غارات جوية على إيران في سياق الرد على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز يوم الجمعة. سنتكوم أشارت في بيانها أيضا إلى أن طائرات حربية شنت غارات على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية، معتبرة ما أسمته العدوان الإيراني غير مبرر على الملاحة التجارية ويشكل انتهاكا صريحا لوقف إطلاق النار. تصعيد عسكري بدا محدودا بين واشنطن وطهران، لكنه يضع مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها وكأنه انتقال للصراع إلى مستوى آخر قد تتخلله بين الحين والآخر رسائل بالنار وأخرى بالسياسة، في ظل استمرار التباينات بين الطرفين في تفسير بنود المذكرة بشأن مستقبل مضيق هرمز وآليات وموعد شروع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآت إيران النووية.
8: ينضم إلينا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن مراسلنا محمد بدين. أهلا بكما معنا. يعني الجانبان الآن إيران وأمريكا يقولان، يعني إيران تقول أن أمريكا خرقت مذاكرة التفاهم، وأمريكا تقول أن إيران خرقتها ونحن يعني قمنا بالرد. ياسر مسعود، أبدأ معك حول هذه المقاربة الإيرانية لتنفيذ اتفاق أو مذاكرة التفاهم، ومتى ترى أن الولايات المتحدة قد خرقت هذا الاتفاق حتى ترد عليه؟
14: عندما سمحت أو ربما دعت كما يقول وحرضت كما يقول الإيرانيون، حرضت سفن لاتخاذ مسارات موازية للمسارات التي حددتها طهران. هذا يعتبر إيرانيا بأنه خرقا لمذكرة التفاهم. لماذا سونيح؟ لأن مذكرة التفاهم والبند الخامس منه تحديدا تضع على عاتق طهران مسؤولية ضمان مرور السفن والملاحة بشكل عام.
10: راديو الحرية
15: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: لكن ترامب يحجم عن التصريح، كذلك كبار مسؤولي إدارته، ما عدا تصريح واحد من نائب الرئيس جي دي فانس قال فيه بأن العنف سيقابل بالعنف، وبأن الإيرانيين إن كانت لديهم مشكلة في فهم كيفية تطبيق بعض بنود مذكرة التفاهم فبإمكانهم التواصل هاتفيا مع الإدارة الأمريكية وهم يعرفون كيف يفعلون ذلك. الإدارة تبدو أنها متمسكة قدر الإمكان حتى الآن بمحاولة الحفاظ على مذكرة التفاهم. ينقل عن مصادر أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يعتقدون بأنه رغم ما حدث خلال الساعات الماضية منذ أمس الأول عمليا، وحتى الرد الأمريكي مساء أمس، وما أعقب ذلك من استهدافات صباح هذا اليوم لمواقع في البحرين يعتقد بأنها قد تكون استهدفت فيها مواقع أمريكية، رغم ذلك القناعة بأن الأمور قد لا تعود إلى التصعيد كما كانت عليه من قبل، ربما يتم تجاوز هذه المرحلة. الوسيطان القطري والباكستاني يسعيان الآن لاستئناف جلسات التفاوض في أقرب وقت ممكن، وهنالك احتمالات حسب سي بي اس نيوز نقلا عن مصادر دبلوماسية، احتمالات لعقد جولات مقبلة في الأيام القليلة القادمة، وهنالك انتظار وترقب لكيف ستتعامل الإدارة الأمريكية مع هذه المقاربة وهذا التشديد الإيراني فيما يتعلق بضرورة التنسيق المسبق مع الحرس الثوري للمرور عبر المضيق.
6: شكرا لك محمد بدين، مراسلة التلفزيون العربي من واشنطن. الآن مشاهدينا أشير إلي هذا الخبر العاجل. هيئة البث الإسرائيلية تقول أن الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ من بلدتي زوطرة الغربية وفرون بمحافظة النبطية جنوبية لبنان. الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ من بلدتي زوطرة الغربية وفرون بمحافظة النبطية جنوبية لبنان بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الآن، طبعا مع الإصرار الإسرائيلي على البقاء فيما تسمى بالمنطقة الأمنية بحسب ما ورد على لسان إسرائيل كاتس وكذلك بنيامين نتنياهو، الذي قال إن النتيجة الوحيدة المهمة في الاتفاق هو ضمان البقاء الإسرائيلي في المنطقة الأمنية. الآن هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن الانسحاب الإسرائيلي وتقول أنه سيبدأ من بلدتي زوطرة الغربية وفرون بمحافظة النبطية جنوبية لبنان. يبدو أن هذه المناطق التجريبية التي تتحدث أو يتحدث عنها اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، والذي لم يأتي على ذكر المناطق التجريبية التي حددت ضمن اتفاق الإطار الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. سنعود بطبيعة الحال على هذا التصريح، على أهمية هذه المناطق وأهمية الانسحاب التدريجي إن كانت هناك آليات لتنفيذه بطبيعة الحال. إلى قطاع غزة الآن، ومنذ قليل كان هناك حديث عن غارة إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة. قبل ذلك استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب 7 آخرون في قصف إسرائيلي في خان يونس، وأوضحت مصادر طبية أن الاستهداف كان بمسيرة إسرائيلية لخيمة للنازحين.
7: أنا هنا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. في هذا المكان نفذت غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيام النازحين في هذا المخيم. أحرقت هذه الخيام وأصيب كل من فيها. حتى أنه لم يتبقى أحد من هذه العائلة لنتحدث إليه حول ما جرى. هذه ألعاب الأطفال وبعض من حاجية هذه العائلة التي أصيبت جميع أفرادها أصيبوا في هذه الغارة، فيما استشهد اثنان من المواطنين شقيقان، أحدهما طفلة من الخيام المحيطة بهذا المكان. هذه أثار هذه الغارة، وهي واحدة من سلسلة غارات إسرائيلية لا تتوقف على قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. أكثر من 1020 شهيدا خلفتهم الغارات الإسرائيلية والخروقات التي لا تتوقف على خيام الفلسطينيين وعلى منازلهم، فيما يستمر الفلسطينيون بالسؤال أين هو وقف إطلاق النار من الواقع الميداني في قطاع غزة. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطل، التلفزيون العربي.
6: كما أصيب 12 فلسطينيا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مواطنين وسط مدينة غزة. خان يونس ينضم إلينا الآن مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أحمد، أهلا بك معنا، نتابع معك آخر هذه الاستهدافات الإسرائيلية في قطاع غزة وحصيلتها.
3: سونيا، قصفين إسرائيليين كان على مناطق متفرقة في قطاع غزة، والثالث كان قبل دقائق فقط بغارة من الطيران الحرب الإسرائيلي الذي استهدف بركسا لتخزين المواد الغذائية في شارع أبو حسني شرق مدينة دير البلح، بالتحديد على شارع صلاح الدين. هذه الغارة جاءت على هذا المكان بعد تحذيره وإخلائه وإخلاء محيطه من عائلات نازحة، ثم تم استهدافه. هذا نوع من أساليب وأنواع الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، عدا عن المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين والتي حدثت خلال الساعات الماضية على مرتين، الأولى في مواصي خان يونس والتي صورنا منها التقرير الذي عرض قبل قليل. استشهد على الفور اثنين من الفلسطينيين في المكان، من بينهم طفلة، وللمفارقة سونيا شهداء من السكان البعيدين عن المكان استشهدوا بشظايا القصف الإسرائيلي وأصيب عدد آخر، فيما استشهد مواطن متأثر بجراحه جراء هذا الاستهداف قبل ساعة من الآن، لتصبح حصيلة هذا الاستهداف ثلاثة من الشهداء. في غضون ساعات قليلة ما بعد هذا الاستهداف كانت هناك غارة من مسيرة إسرائيلية أخرى استهدفت خيمة تؤوي نازحين عند مفترق ضبيط في شارع الجلاء وسط مدينة غزة. هذه المنطقة أكثر المناطق اكتظاظاً في الوقت الحالي في ظل وجود عشرات الآلاف من العائلات في محيط المنطقة، وهي أيضا مفرق وشارع حيوي جدا. بالتالي أمام هذه الغارة تضررت عدة مركبات، أصيب أكثر من 10 من الفلسطينيين، بينهم على الأقل 2 من المصابين بحالة حرجة. بالتالي نحن نتحدث عن أعداد ترتفع يوميا، تتضاعف سواء من الشهداء والجرحى. يوم أمس كنا نتحدث عن 5 من الشهداء، قبل ذلك أيضا عن عدد آخر من الشهداء، لا يقل يوميا عدد الشهداء من قبل الخروقات الإسرائيلية عن 5 أو 10 شهداء في أيام كثيرة. بالتالي نحن نتحدث عن خروقات لا تتوقف، ليس فقط في الجانب الميداني وإنما في الجانب الإنساني، من حيث تقييد إدخال المساعدات بشكل كبير، تقييد عمل المؤسسات الدولية، تقييد حالة السفر إلا بأيام محدودة، عدا عن التوسع الإسرائيلي المستمر في الاستيلاء على مزيد من الأراضي لأراضي الفلسطينيين فيما يعرف بالخط الأصفر. وصلت قوات الاحتلال إلى نحو 70% من مساحة القطاع تستولي عليها عبر مواقع عسكرية تقام على طول الحدود مع مناطق وسط المحافظات، بالتالي الناس يحشرون فيما تبقى فيما لا يقل عن 40% من مساحة، في ظل واقع إنساني صعب، في ظل عدم وجود خدمات أساسية.

0: مضاعفاتها في الجوانب الإنسانية كافة مع مرور الوقت.
1: شكرا جزيلا لك أحمد البطمور راسل التلفزيون العربي من خان يونس، أشكرك جزيل الشكر. يعيش آلاف النازحين في مخيم حلاوة شمالي قطاع غزة تحت تهديد الموت اليومي لقرب المخيم من المواقع العسكرية الإسرائيلية المستحدثة شرقي القطاع، ويقول نازحون أن النيران من تلك المواقع تتسبب في استشهاد وإصابة فلسطينيين بشكل متكرر، فيما تمنع الظروف المعيشية الصعبة كثيرا من العائلات من مغادرة المكان.
2: الموت القادم من الشرق يتخطف النازحين دون رحمة من مواقع الاحتلال شرقي قطاع غزة. هذا مخيم إيواء حلاوة شمالي القطاع. تنظر أم أيوب إلى الموقع العسكري الذي قتل ولدها آدم داخل خيمتهم التي لا تقوى أقمشتها على صد الرصاص، تتخوف أن يختطف الرصاص مزيدا من أبنائها، وضيق الحال يمنعها من المغادرة إلى مكان آخر.
3: ويا نسبة كل يعني انقرصت أول مرة ديش انقرصت أنا مرة، أنا بخاف أولادي نفسي أطلع من المكان هذا، وأنا بس مكان أطلع منه بس، يعني أنا قاعدة هنا بخوف ورعب وخايفة أولادي، يعني حديت أنا بس ما أطلع بذكر ابني كتير وراش من بالي، والله بابا روح من بالي، حتى الطلق لما بشوفه بقعد أحتسب بقول حسبي الله ونعم الوكيل، الصبي ما بلاش حياته.
2: يعيش في هذا المخيم قرابة 2000 أسرة ظروفا قاسية، يجتمع عليهم النزوح وشظف العيش واحتمال الموت في أي لحظة.
4: إحنا اليوم في مجمع مخيمات حلاوة عايشين تحت الظروف الصعبة والقاسية جدا على أبناء الشعب. إحنا اليوم كل يوم في الليل صار يصير عندنا أطلاق نار، ويصير عندنا إصابات قرابة 20 إصابة وفوق 7 شهداء في فترة معينة قصيرة جدا ما بعد الهدنة. اليوم إحنا مضطرين نقعد في هذه المنطقة اللي هي بتحد شرق جباليا بالقرب من الخط الأصفر، لأنه ما فيش حل ثاني، فيش مكان ثاني إحنا نطلع عليه.
2: وفق الأمم المتحدة فإن ثلث الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار قتلوا قرب الخط الأصفر، بلغوا أكثر من 300 شهيد، فيما يتكدس أكثر من 1,700,000 نازح.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: راديو الحرية
11: 97.7 FM.
1: برر إذن يشدد وزير رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة بحسب ما جاء عن الخارجية القطرية الآن. نعود إلى قطاع غزة، حيث بدأت المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع الصليب الأحمر حملة لانتشال جثامين شهداء ما زالت عالقة تحت الأنقاض. الحملة تستمر لمدة 400 ساعة وتنفذ بمعدات متهالكة تجعل من عمليات الانتشال معقدة.
12: قصف الاحتلال الإسرائيلي هذا المبنى من خلفه قبل ساعات قليلة من إعلان وقف إطلاق النار تحديدا في 9 من أكتوبر 2025.

0: 42 من الشهداء تم انتشال 35 منهم، بينما لا يزال تحت هذه الأنقاض 7 من الشهداء. طواقم الدفاع المدني جاءت اليوم إلى هذا المبنى تستعد لانتشال هذه الجثامين، لكنها اصطدمت بأن الحفار الوحيد المتوفر لهذه المهمة به عطب شديد. الطواقم متوقفة، لا تعرف كيف يمكن أن تبدأ العمل ومتى يمكن أن تبدأ العمل. هذا طبعا يؤكد الأزمة المتكررة، أزمة تدمير الاحتلال لمعظم المعدات الثقيلة والآليات الثقيلة في قطاع غزة، مما يعقد معظم التدخلات ومعظم عمليات الاستجابة، خاصة في عمليات إزالة الركام وانتشال جثامين الشهداء. كما نلاحظ هذا الحفار تحاول الطواقم الفنية إصلاحه، لكنها أيضا هي لا تمتلك الكثير من قطع الغيار اللازمة وحتى زيوت المحركات بفعل القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول معظم الاحتياجات المنقذة للحياة. معنا هنا الأستاذ عبد الله المجدلاوي، وهو مدير العلاقات العامة والإعلام، ليحدثنا عن أزمة نقص الآليات الثقيلة لانتشال جثامين الشهداء.
1: طبعا نحن كطواقم دفاع مدني على أهبة الاستعداد، لكن حقيقة كما ترون خلف هذا الباخر الذي حدث عطل مفاجئ له، ما زالت التحديات تواجهنا، ما زالت الصعوبات تواجه طواقم الدفاع المدني. من المفترض أن يكون قد باشر هذا الباخر عمله منذ ساعة، فبالتالي انتشار جثامين الشهداء، لكن للأسف التحديات ما زالت مستمرة. تجي عملية صيانة هذا الحفالة، ربما أيضا بعد إصلاحه يحدث هناك عطل آخر، لذلك كلها تحديات تواجه طواقم الدفاع المدني.
0: نعم، هذه واحدة من الأزمات التي تواجه قطاع الخدمات داخل قطاع غزة، لكن الأزمة مستمرة في كل القطاعات الحيوية وفي قطاع انتشال جثامين عشرات الآلاف من الشهداء في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
2: في السودان شنت قوات الدعم السريع هجمات جديدة بالطائرات المسيرة على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وفق ما أوردت مصادر محلية. وأكدت غرفة طوارئ دار حمر أن طائرة مسيرة استهدفت الأحياء الغربية والجنوبية الغربية من مدينة الأبيض، حيث سقطت قذيفة بالقرب من أحدى المدارس أثناء خروج التلاميذ، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال والمدنيين. كما استهدفت مسيرة أخرى شاحنة لنقل البضائع في مدينة الرهد. أبو دكنة. أعلنت القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش سيطرتها على منطقة أبو قمرة بولاية شمال دارفور بعد معارك مع قوات دعم السريع. وأظهرت مشاهد مصورة دخول عناصرها إلى المدينة وانتشارهم في شوارعها وسط اطلاق نار كثيف وأحكام السيطرة على المنطقة. وقالت القوات المشتركة في بيان إن قواتها حررت أبو قمرة بعد معارك مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد وإجبارها على الانسحاب. وأضافت أن السيطرة على المنطقة تمثل خطوة جديدة في العمليات العسكرية بدارفور، وأنها ستواصل القتال إلى جانب الجيش السوداني. هذا وشن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية في إقليم النيل الأزرق جنوبي البلاد. وقالت مصادر عسكرية أن الطيران المسير استهدف مناطق خور البودي ومقجة وديم منصور والكرمك، ما أسفر عن تدمير عدد من المركبات القتالية التابعة لقوات الدعم السريع.

0: الآن إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث أعلنت السلطات ارتفاع عدد الضحايا إلى 1430 قتيل. ورصدت وزارة الداخلية في إحصائية أولية أكثر من 100 عمارة سكنية مهدمة بالكامل في ولاية لاغوايرا شمالية البلاد. قدرت الأمم المتحدة بأن نحو 6.8 ملايين شخص قد يتأثرون بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا. هذا وأعلنت عدة دول توجيه مساعدات عاجلة لكاراكاس، على رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند وعدد من الدول اللاتينية. كما توافدت فرق الإنقاذ الأجنبية لفنزويلا من أجل المساعدة في انتشال الضحايا والبحث عن ناجين. قالت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز أن بلادها ليست وحدها في مواجهة تداعيات الزلزال، مؤكدة تلقيها دعما وتضامنا من دول عدة في مواجهة الأزمة.
1: فنزويلا ليست وحدها، لقد تلقينا يد التضامن من العالم. وصل وفد عمال الإنقاذ من إيطاليا، وقبل ساعات قليلة تلقيت رسالة من رئيسة الوزراء الإيطالية أعربت فيها عن صدمتها الشديدة. قالت سيدتي الرئيسة: لقد صدمت بشدة من هذه الصور، إنها تؤلمنا بشدة.
0: من كاراكاس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى. معاذ، أهلا بك، نتابع معك تحديث حصيلة زلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، كذلك جهود الإنقاذ والمساعدات الدولية.
2: نعم سونيا، حقيقة المشهد الميداني هنا يمكن وصفه بسباق مرير، سباق مأساوي بين كل ساعة وساعة. فرق الإغاثة المدنية الفنزويلية مرهقة بالكامل. هنا خلفنا تتواجد منذ أكثر من 50 ساعة بعض الفرق التي تحاول البحث عن بعض الناجين المحتملين تحت هذا الركام، أو انتشال جثث أولئك الذين فقدوا حياتهم تحت ركام هذين البرجين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الدورية، قوات الدعم السريع تصاعد هجماتها بالمسيرات على مدينة الأبيض. قوات مساندة للجيش السوداني تسيطر على منطقة في شمال دارفور.

0: نبدأ هذه الساعه بالاخبار العاجله وتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اكد ان جيش الاحتلال الاسرائيلي سيبقى في لبنان وفي قلعه شقيف في جنوب لبنان. اذا بنيامين نتنياهو سنبقى في قلعه شقيف في جنوب لبنان. كذلك بنيامين نتنياهو يقول ان حكومه لبنان اظهرت شجاعه وهذه ضربه كبيره لايران وحزب الله. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذن يعتبر أن الحكومة اللبنانية أظهرت شجاعة وأن ذلك يعد ضربة كبيرة لإيران وحزب الله. الآن تنضم لنا من القدس مراسلة التلفزيون العربي كريستين رناوي. أهلا بك كريستين، ما الذي يمكن الوقوف عنده فيما جاء من تصريحات على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل؟
1: يحيى، نتنياهو يكرر ما قاله منذ اللحظة الأولى للإعلان عن توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان. إسرائيل تعد هذا الاتفاق بأنه إنجاز سياسي وأمني لها وأنه حدث تاريخي لم يحدث منذ عقود. اعتبر بأنه إنجاز سياسي لأن إسرائيل استطاعت أن توقع هذا الاتفاق مع لبنان رغم الصراع ورغم وجود حزب الله، وأيضا استطاعت أن تحافظ على وجود قواتها في الجنوب اللبناني ضمن ما تسميها إسرائيل المنطقة الأمنية. لذلك إسرائيل تعتبر بأن هذا الاتفاق هو إنجاز لها، إلى جانب أنه خطوة على طريق علاقات مستقبلا مع لبنان، خطوة باتجاه التطبيع، باتجاه اتفاق السلام. أيضا إسرائيل تعتبر بأن هذا الاتفاق هو ضربة استراتيجية لإيران لأنها كانت غاضبة سابقا من الربط ما بين الساحات بين إيران ولبنان الذي تحقق من خلال مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. كانت غاضبة جدا حتى أنها عرقلت محادثات سويسرا كما نذكر، ثم أيضا عبرت عن امتعاضها من الآلية التي انبثقت عن اجتماعات سويسرا بشأن مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار. اعتبرت أيضا هذا جزء من التدخل الإيراني في الملف اللبناني، إلى أن جاءت هذه المفاوضات المباشرة جولة خامسة. في اليوم الرابع أعلن عن توقيع هذا الاتفاق الإطاري. أكد نتنياهو أيضا بالخرائط بأنه غدا سوف يبدأ الانسحاب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقتين في النبطية، محافظة النبطية، زوطر الغربية، وأيضا فرون، وفق الادعاءات أو المعلومات والمصادر الإسرائيلية. بالمجمل إسرائيل محتفية بهذا الاتفاق، لكن هنالك إقرار بوجود احتمال لعقبات معينة لأن إسرائيل مدركة بأن حزب الله هو يرفض هذا الاتفاق الإطاري. حتى أن يحيى، صحيفة دعوت أحرنوت نقلت عن مصدر أمني بوجود تقديرات لدى المنظومة الأمنية باحتمال عودة التصعيد إلى الشمال خلال الأيام المقبلة. زعم هذا المصدر الأمني بأن حزب الله لن يقف مكتوف الأيدي وأنه قد يعمل على مهاجمة واستهداف وشن هجمات على قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وإن حدث ذلك فإن إسرائيل سوف ترد، وبالتالي نتحدث عن احتمال لعودة التصعيد في جبهة لبنان وفق المزاعم التي ينشروها الإسرائيليون. حزب الله كان التزم بوقف إطلاق النار بعد مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، الآن نتحدث عن اتفاق إطاري من وجهة نظر إسرائيل بأنه يلغي ما حدث سابقا. الآن إسرائيل تقول إنها فتحت هذا المسار، هنالك اتفاق إطاري، سوف تعمل على الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، لكن أيضا كما هو معروف بأن على إسرائيل أن تقتنع بأداء الجيش اللبناني بأنه بالفعل نجح ب نزع سلاح حزب الله أو بتفكيك البنية التحتية العسكرية من أجل المضي قدما من أجل الانسحاب من المناطق الإضافية، وهاتان المنطقتان هما خارج ما يعرف بالخط الأصفر أو الخط الأمني الأصلي الذي أعلنت عنه إسرائيل عند الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان في أبريل الماضي. إسرائيل عملت على توسيع هذا الخط الأصفر، هذه المنطقة الأمنية، والآن تعرض انسحابا من مناطق خارج الخط الأصفر وتقعان في النبطية. براد كوبر قائد القيادة المركزية يفترض أن يصل إلى الشمال، غدا وفق هيئة البث الإسرائيلية لمراقبة وللإشراف على هذا الانسحاب المحتمل والذي يفترض أنه أعلن عنه في النبطية غدا الأحد. بالتالي سياسيا نتنياهو لم يدلي بجديد، هو يتحدث عن نفس السردية أن هذا الاتفاق الإطاري هو إنجاز لإسرائيل لأنه يحافظ على الوجود العسكري في جنوب لبنان، وأنه يوجه ضربة لإيران ولحزب الله، كسر للمحور الإيراني بحسب تعبير نتنياهو. وإسرائيل تقول إنها باقية في الجنوب اللبناني. طبعا إسرائيل مقبلة على انتخابات كما نعرف يحيى بعد نحو 4 أشهر من الآن. البقاء في الجنوب اللبناني يستثمر في حملة نتنياهو، يتحدث عن هذه الأمور في إطار دعايته الانتخابية بأنه طالما بقي رئيسا للوزراء، طالما القوات موجودة في الجنوب اللبناني، رغم أن هنالك من يذكره بأن الجنوب كان مقبرة للسياسيين بدءا من بيغن وصولا إلى أيضا نتنياهو سابقا. هذا ما قاله غادي أيزنكوت في إطار السجال الداخلي الإسرائيلي والمزايدات التي يدلي بها أقطاب المعارضة. بالتالي إسرائيل تكرر نفس السردية أن هذا الاتفاق إنجاز لها وضربة لإيران.
0: شكرا لك كريستين رناوي، مراسلة التلفزيون العربي في القدس. بدوره قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب مما سماه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية في كامل لبنان على حد قوله.
2: المبدأ الأهم الذي يضمنه الاتفاق هو ألا يكون هناك أي انتشار جديد لإسرائيل في جنوب لبنان، أي لا انسحاب ما لم ينزع سلاح تنظيم حزب الله الإرهابي في كافة أنحاء لبنان ويضمن أمن سكان الشمال. هذا هو الشرط الأساسي الذي التزمنا به أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما نعمل على تحقيقه.
0: قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الاتفاق الإطاري المطروح بين لبنان وإسرائيل يحرم اللبنانيين من العودة إلى أراضيهم، واصفا ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة في جميع الأراضي اللبنانية بأنه طرح خطير، مضيفا بأن الاتفاق منعدم الوجود. كما أشار إلى أن السلطة في لبنان تخلت عن أوراق القوة في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية داعيا إلى تطبيق مخرجاتها. ودعا أمين عام حزب الله السلطة اللبنانية إلى التعاون من أجل سيادة لبنان وتحرير أرضه والتفاهم على استراتيجية الأمن الوطني. من جانبه حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من الفتنة في البلاد، ودعا في بيان له اللبنانيين إلى الابتعاد عن الفتنة. من جهتها أكدت حركة أمل اللبنانية أن الاتفاق الموقع مع العدو الإسرائيلي غير متوازن ويكرس في معظم بنوده وقائع لمصلحة العدو. حذر الجيش اللبناني من أن أي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات محسوبة النتائج أو قطع الطرقات. وفي بيان له دعا الجيش اللبناني المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات بمختلف المناطق، مشددا على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة بلبنان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن شهيد وجريحين في غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوق جنوبي البلاد، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتوغل الجيش الإسرائيلي في اتجاه أطراف بلدة كفر شوبة بقضاء حصبية، ترافق ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. إلى التوتر بين إيران والولايات المتحدة واستهداف إيران لأراضي البحرين، حيث أدانت الخارجية البحرينية الاستهداف الإيراني بعدد من المسيرات على أراضيها فجر اليوم، معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكا صارخا لسيادة البحرين وتهديدا لأمن المواطنين والمقيمين فيها وخرقا للأعراف والمواثيق الدولية. قالت الخارجية البحرينية في بيان إن استمرار الهجمات الإيرانية رغم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة يجعل طهران مسؤولة عن تقويض مساعي السلام وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته ومحاسبة الجهة التي وصفتها بالمعتدية. هذا وأدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، وقالت إنها تشكل انتهاكا سافرا لسيادتها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. كما شددت الوزارة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة وعلى مواصلة مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم. من جهتها أكدت وزارة الخارجية السعودية أن الانتهاكات الإيرانية تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي تحرك عسكري أمريكي ضد بلاده، موضحا في مؤتمر صحفي بأن إيران جاهزة للرد بشكل حاسم على أي نقض لمذكرة التفاهم، ومجددا نفي طهران إيجاد خط اتصال عسكري بينها وبين واشنطن.
3: الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جهوزية للرد على أي تحرك يناقض مذكرة التفاهم أو أي سلوك يزعزع الأمن أو يتجاوز خطوط إيران الحمر. إيران ردت يوم أمس على خرق وقف إطلاق النار من قبل الأمريكيين. قواتنا المسلحة ردت بشجاعة، وفي المستقبل سيكون الأمر على هذا المنوال. على أمريكا والدول التي تريد عبور مضيق هرمز أن تعرف المسارات التي تحددها إيران. مضيق هرمز اليوم تحت الإدارة الذكية لقواتنا المسلحة، خاصة بحرية الحرس الثوري الإيراني، وأي تجاوز لتدابير وقوانين وأوامر إيران سيواجه ردا من إيران.
0: وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن المسار الذي حددته بحرية الحرس الثوري هو المسار الوحيد الآمن لعبور السفن في مضيق هرمز، داعيا السفن وشركات التأمين إلى الالتزام به، ومعتبرا أن أي مسار آخر لن يتمتع بالأمن.
3: لن يتمتع أي مسار آخر غير المسار الإيراني بالأمن في مضيق هرمز. المسار الرسمي والوحيد هو المسار الذي أحدثته بحرية الحرس الثوري الإيراني، ونؤكد على جميع القطع البحرية والسفن وشركات التأمين أن تعتمد المسار الإيراني لضمان عبور آمن. المسار الآخر غير آمن، ولقد شاهدتم كيف تعرضت السفن التي أرادت العبور منه خلال الأيام الماضية لمشاكل.
0: وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف وحداته مواقع للجيش الأمريكي ردا على خروقات مذكرة التفاهم دون تحديد مواقعها، في حين أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية على أهداف.
4: راديو الحرية
5: 97.7
6: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الثوري اعتبر أن انتهاك الولايات المتحدة للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز هو الذي دفعه إلى القيام بالرد، متوعدا برد أشد في حال تكرار الهجمات، في حين أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار في ميناء سيريك جنوبي البلاد، وأن قوات إيرانية أطلقت طلقات تحضيرية باتجاه سفن وصفت بالمخالفة في مضيق هرمز، مشيرا كذلك إلى إطلاق صاروخين تحضيريين باتجاه المضيق خلال الساعات الفائتة. أما الرواية الأمريكية لما جرى فقد تمثلت في تبرير القيادة الوسطى شن غارات جوية على إيران في سياق الرد على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز يوم الجمعة. سنتكوم أشارت في بيانها أيضا إلى أن طائرات حربية شنت غارات على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية، معتبرة ما أسمته العدوان الإيراني غير مبرر على الملاحة التجارية ويشكل انتهاكا صريحا لوقف إطلاق النار. تصعيد عسكري بدا محدودا بين واشنطن وطهران، لكنه يضع مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها وكأنه انتقال للصراع إلى مستوى آخر قد تتخلله بين الحين والآخر رسائل بالنار وأخرى بالسياسة، في ظل استمرار التباينات بين الطرفين في تفسير بنود المذكرة بشأن مستقبل مضيق هرمز وآليات وموعد شروع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآت إيران النووية.
4: الآن ينضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بكما، أبدأ معك ياسر مسعود. في طهران، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه بالبقاء في جنوب لبنان وفق اتفاق إطاري وقع مع السلطة اللبنانية يتجاوز مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، كيف ينظر لذلك في طهران؟
5: حتى الآن ما يجري التأكيد عليه يحيى هو أن طهران ستواصل دعمها إلى حزب الله ولحلفائها عموما ولحزب الله بشكل خاص، هذا ما جرى التأكيد عليه، وهو التصريح الوحيد الذي صدر من قبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم صباحا، وهو يجري التأكيد على أن الموقف الإيراني سيبقى داعما لحزب الله ولجميع الحلفاء في المنطقة. وفي ذات الوقت أيضا إذا ما عدنا يحيى إلى البيانات التي صدرت إن كان من قبل الخارجية الإيرانية أو من الحرس الثوري أو حتى التصريحات التي تلتها خلال الساعات الماضية والتي تلت تحديدا الحادث الذي وقع بالأمس والاحتكاك وتبادل الاستهدافات ما بين البحرية التابعة للحرس الثوري والقوات الأمريكية، جرى التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت مذكرة التفاهم وتحديدا البند الأول منها، وذلك لاستهدافها للسواحل الإيرانية الجنوبية، وكما حدث كما تعلم لمنطقة سيريك الواقعة شرق مضيق هرمز، وأيضا لجزيرة قشم. وأيضا على الجانب الآخر جرى التأكيد فيما يتعلق بعدم التزام إسرائيل في مذكرة التفاهم، وهذا يعود بالطبع إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كيف سيكون تعاطي طهران مع عدم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية؟ حتى الآن لا يوجد هناك موقف واضح، ولكن كان هناك تأكيد إيراني من قبل الخارجية، وزير الخارجية كذلك رئيس البرلمان، الجميع كان يؤكد في أن أو على أن مذكرة التفاهم تضمنت الملف اللبناني في ثلاث نقاط أساسية، وهي الأبرز من بينها تلك المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وكان مقررا تنفيذ ذلك على شكل مجدولة وأن تلتزم به الولايات المتحدة الأمريكية. في حال عدم التزام إسرائيل كيف سيكون التعاطي الإيراني؟ كان هناك تلويح سمعناه سابقا بإمكانية إغلاق مضيق هرمز مجددا، وأيضا إمكانية العودة إلى استهداف الشمال الإسرائيلي أو إسرائيل عموما في حال واصلت إسرائيل استهدافها في لبنان، ولكن هل هذه المعادلة قائمة حتى الآن؟ لا أحد يعلم، ننتظر تصريحات واضحة من قبل الخارجية ربما أو من قبل رئيس البرلمان تحديدا محمد باقر قاليباف باعتباره هو من تزعم الوفد الإيراني المفاوض.
4: شكرا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي في طهران. إلى واشنطن مع الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بك عبد الرحمن. التوتر الذي حصل فجرا في مضيق هرمز، كيف تتعامل معه واشنطن في ظل الإصرار الإيراني الواضح على التحكم بعملية المرور من المضيق؟
1: نعم يحيى، يبدو أن هذا الأمر سيكون متصاعدا، لا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن قامت بالرد على استهداف السفينة إيفر لوفلي التي ترفع العلم السنغافوري بحسب القيادة الوسطى في بيانها، وبحسب دونالد ترامب نفسه في تغريدته، بحيث أنه هو كان من أول من كشف هذه المعلومات قبل قيام القيادة الوسطى بتنفيذ تلك الضربة على مخازن الصواريخ ومخازن الطائرات المسيرة والرادارات البحارية في منطقة مضيق هرمز بالقرب من جزيرة سيرك. وبالتالي يبدو أن الجانب الأمريكي حتى الآن يكتفي بهذا الأمر، بالإضافة إلى تصريحات جي دي فانس التي نظر إليها باعتبارها تصريحات احتوائية، لا سيما في الجزء الخاص الذي قال أنهم يمكن أن يتحدثوا معنا أو يتصلون بنا هاتفيا للحديث معنا حول ما إذا كان هناك أمور تحتاج إلى المناقشة، مع الإقرار بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد وقعت الاتفاق مع إيران والتزمت به، مع الإقرار أيضا أو التلويح بأن العنف سيقابل بعنف. لكن دونالد ترامب على سبيل المثال حتى الآن لم يصدر أي تصريح منه أو حتى بيان على موقع تروث سوشيال كما هو معتاد بعد القيام بهذه الضربة التي استمرت 90 دقيقة بحسب مسؤولين أمريكيين لفوكس نيوز، واستخدمت فيها طائرات الـ F-35 والـ F-16. وبالتالي يبدو أن الجانب الأمريكي حتى الآن إما أنه سيسعى إلى تفعيل قنوات الخط الساخن أو القنوات الطارئة التي كان قد أعلن عنها في مسارات يعني ليست مباشرة، ولكن دون أن يكون هناك إعلان عنها، بمعنى أننا نعرف أن قطر كانت تحاول أن تدشن خط اتصال طارئ ما بين الجانب الإيراني ممثلا في الحرس الثوري والجانب الأمريكي ممثلا في القيادة الوسطى، لكنه لم يعلن عن تفعيله سابقا. ربما هذه الحادثة أو هذه الواقعة دفعت أو ستدفع للتعجيل بتفعيله في المسارات الخلفية دون أن يكون هناك إعلان عنه حتى يكون هناك بلورة رسمية له، لأن لا يوجد حتى الآن أي رد فعل أمريكي بعد هذا رد الفعل، والضربة التي استمرت 90 دقيقة هذا ليس وقتا طويلا جدا، وإن كانت في نهاية الأمر هي ضربة عسكرية بطائرات هامة مثل الـ F-35 والـ F-16، لكنها في نهاية الأمر لم يصحبها أي تهديدات كبيرة بالوعيد أو التدمير الشامل أو ما إلى ذلك. لا يوجد أي رد فعل سياسي، حتى رد فعل جي دي فانس نظر إليه أنه كان احتوائيا وكان عبر سطور على منصة إكس. وزارة الخارجية بطبيعة الحال لم يصدر عنها أي تصريح آخر، وبالتالي إما أننا أمام تفعيل لمسارات خلفية للاتصال الطارئ بين الطرفين، أو أنه الجانب الأمريكي ربما يحاول أن يبلور موقف آخر لنظرة للإصرار الإيراني على أن تكون قضية مضيق هرمز هي تحت سيطرة أو تحت مسارات الجانب الإيراني. شكرا. هذا سيتضح ربما أكثر خلال الأيام القادمة وسنعرفه معا.
4: شكرا لك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب 7 آخرون في قصف إسرائيلي على خان يونس. أوضحت مصادر طبية أن استهداف خيمة النازحين كان بواسطة مسيرة إسرائيلية.
2: أنا هنا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، في هذا المكان نفذت غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيام النازحين في هذا المخيم، أحرقت هذه الخيام وأصيب كل من فيها. حتى أنه لم يتبقى أحد من هذه العائلة لنتحدث إليه حول ما جرى. هذه ألعاب الأطفال وبعض من حاجيات هذه العائلة التي أصيبت جميع أفرادها أصيبوا في هذه الغارة، فيما استشهد اثنان من المواطنين شقيقان، أحدهما طفلة من الخيام المحيطة بهذا المكان. هذه أثار هذه الغارة، وهي واحدة من سلسلة غارات إسرائيلية لا تتوقف على قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. أكثر من 1020 شهيدا خلفتهم الغارات الإسرائيلية والخروقات التي لا تتوقف على خيام الفلسطينيين وعلى منازلهم، فيما يستمر الفلسطينيون بالسؤال أين هو وقف إطلاق النار من الواقع الميداني في قطاع غزة. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
4: هذا ويعيش آلاف النازحين في مخيم حلاوة شمالي قطاع غزة تحت تهديد الموت اليومي لقرب المخيم من المواقع الإسرائيلية العسكرية المستحدثة شرقي القطاع. ويقول النازحون إن النيران من تلك المواقع تتسبب في استشهاد وإصابة فلسطينيين بشكل متكرر، فيما تمنع الظروف المعيشية الصعبة كثيرا من العائلات من مغادرة المكان.
6: الموت القادم من الشرق يتخطف النازحين دون رحمة من مواقع الاحتلال شرقي قطاع غزة. هذا مخيم إيواء حلاوة شمالي القطاع. تنظر أم أيوب إلى الموقع العسكري الذي قتل ولدها آدم داخل خيمتهم التي لا تقوى أقمشتها على صد الرصاص، تتخوف أن يختطف الرصاص مزيدا من أبنائها، وضيق الحال يمنعها من المغادرة إلى مكان آخر.
7: ويا ناس بيقول لك يعني انقرصت أول مرة، ليش انقرصت أنا مرة؟ أنا بخاف أولادي، نفسي أطلع بس من المكان هذا، جونا بس مكان أطلع منه بس. يعني أنا قاعدة هنا بخوف ورعب وخايفة أولادي، يعني حديت أنا بس ما أطلع بذكر ابني كتير وراش من بالي، والله بابا روح من بالي، حتى الطلق لما بشوفه بقعد أحتسب بقول حسبي الله ونعم الوكيل، الصبي ما بلاش حياته.
6: يعيش في هذا المخيم قرابة 2000 أسرة ظروفا قاسية، يجتمع عليهم النزوح وشظف العيش واحتمال الموت في أي لحظة.
8: إحنا اليوم في مجمع مخيمات حلاوة عايشين تحت الظروف الصعبة والقاسية جدا على أبناء الشعب. إحنا اليوم كل يوم في الليل صار يصير عندنا إطلاق نار، ويصير عندنا إصابات قرابة 20 إصابة وفوق 7 شهداء في فترة معينة قصيرة جدا ما بعد الهدنة. اليوم إحنا مضطرين نقعد في هذه المنطقة اللي هي بتحد شرق جباليا بالقرب من الخط الأصفر، لأنه ما فيش حل ثاني، فيش مكان ثاني إحنا نطلع عليه.
6: وفق الأمم المتحدة، فإن ثلث الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار.
9: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
10: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM يسعى من خلالها إلى الضغط على روسيا لإنهاء هذه الحرب. هذه الحرب أو العملية التي يشنها جهاز الأمن الأوكراني تعتمد على عنصرين رئيسيين. الأول نتحدث عن الضربات بالمسيرات قصيرة وبعيدة المدى، خاصة مع إعلان الأوكرانيين بأن سلاح المسيرات بات قادرا على ضرب أهداف تصل إلى 3000 كيلومتر، بالإضافة إلى الصواريخ بعيدة المدى. وهنا نتحدث عن صاروخ FP5 فلامينغو المجنح الذي يظهر أمامنا على الشاشة، والذي استهدف به اليوم مصنع تيتان باريكادي في فولغوغراد، مع إعلان الجيش الأوكراني أن هذا المصنع يشارك في إنتاج مكونات صاروخ أورشنيك الروسي. أما بالنسبة لأهداف هذه العملية فهنا الحديث عن 3 خطوط عريضة. الخط الأول نتحدث عن ضرب شريان الطاقة الروسي كمصافي النفط ومستودعات الوقود ومحطات النقل والتخزين والموانئ النفطية وخطوط الإمداد ذات العلاقة، بالإضافة إلى ضرب المصانع الدفاعية والمنشآت العسكرية الحساسة كمصانع الصواريخ والمسيرات وإنتاجها ومكوناتها والمخازن التي يتم تخزين الذخيرة فيها، بالإضافة إلى مراكز الثقل الحيوية الأخرى. وهنا نتحدث عن الموانئ البحرية، الممرات اللوجستية المرتبطة بنقل النفط وعقد النقل والجسور المحورية، وهي مواقع استهدفت خلال الأيام الماضية، مثل الجسور التي تربط شبه جزيرة القرم بخرسون أو التي تربط القرم بالبر الروسي. بالمحصلة ما نستنتجه أن أوكرانيا حولت مسارات عملياتها المضادة من عمليات عسكرية واسعة تستهدف القوات الروسية المتواجدة في أراضيها إلى عمليات تستهدف عصب الاقتصاد والصناعات العسكرية الروسية في قلب روسيا نفسها. أما الآن فعودة لك يحيى.
3: شكرا براء. الآن مزيد من النقاش حول ما يجري على الجبهة الروسية الأوكرانية. أرحب بضيفي من كييف الدكتور إيفان أوسا، كبير المستشارين في مركز السياسات الخارجية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، ومن موسكو أندريا أنتيكوف الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور إيفان. العمليات الأوكرانية المتواصلة في العمق الروسي والتي باتت تستهدف منشآة حيوية روسية وتهدف في طبيعة الحال إلى رفع كلفة الحرب على روسيا، هل هذه الاستراتيجية الأوكرانية ناجعة؟ وهل نجحت أوكرانيا في نقل الحرب إلى داخل العمق الروسي؟
4: مساء الخير من كييف، تحياتي يحيى ومشاهدي العربي تي في، شكرا على دعوتي، برحب غوستي из Москвы.
5: أرحب بالضيف من موسكو. كما تعرفون يحيى، بلا شك أوكرانيا تفهم أنه في المقام الأول يجب تمهيد الطريق لكي توافق روسيا على وقف الحرب. نحن نتفهم بأن روسيا تعتقد أنها ستنتصر في الحرب، لذلك لا تريد أن توقفها، وبالتالي أوكرانيا تحاول أن تخلق ظروفا لكي تصل من خلالها، لكي تحاول روسيا أن تضع حدا لهذه الحرب. روسيا أرادت أن تفرض شروطها، ولكن أوكرانيا تريد أن تفرض شروطها الآن لكي تخلق هذه الظروف الصعبة لاستهداف الاقتصاد الروسي على سبيل المثال، واستهداف أيضا شبه جزيرة القرم الذي ضم في عام 2014 من قبل روسيا، لكي تحافظ روسيا على شبه جزء القرم، هنالك جمود في تلك المنطقة، وبالتالي أوكرانيا تريد بطبيعة الحال أن تضرب هذه الأماكن لتصعيب عملية نقل الوقود وأدى البضائع إلى شبه الجزيرة تلك. وطبعا تم ضرب المرافق الحيوية، وأوكرانيا مع كل يوم بالفعل ترفع من تكلفة الحرب التي بدأتها روسيا، وبالتالي هذا هو بيت القصيد في استراتيجية أوكرانيا. شكرا يحيى.
3: سيد أندريا، يعني استمعت إلى ضيفي في كييف يقول إن أوكرانيا تسعى إلى خلق ظروف ضاغطة على روسيا لإجبارها على تقديم تنازلات. وصول الهجمات إلى العمق الروسي بعمق 2000 كيلومتر، يعني ما تداعيات ذلك عسكريا وسياسيا على روسيا؟
1: أولا تحياتي لمشاهدين الكرام، تحياتي لسيد إيفان من كييف. بطبيعة الحال نحن قد دخلنا إلى مرحلة الاستنزاف المتبادل منذ أشهر، فلذلك توجد هناك هذه الضغوطات الأوكرانية على منشآت النفطية الروسية، كذلك توجد هناك ضغوطات على الروسية على المنشآت النفطية وغير النفطية، توليد الكهرباء في أوكرانيا، كل ذلك لإجبار الطرف المضاد لجلوس على طاولة أو قبول الشروط للطرف الأول، فلذلك لا يوجد هناك عمليا شيئا جديدا. نعم الأضرار موجودة، هذا حقيقة بالعودة لسؤالكم، طبعا الأضرار موجودة، ولكن كما يحصل في كل الحروب يوجد هناك اختراع الأدوات الجديدة، الأساليب الجديدة لفرض الخسائر والفرض الأضرار على الطرف، ولكن في المقابل يتم ظهور الأدوات المضادة، فقد يحصل نفس الشيء مع المسيرات الأوكرانية. نعم تلك المسيرات أصبحت تحديا كبيرا بالنسبة لروسيا، وأود أن أكون صريحا هنا حول هذا الموضوع، ولكن نفس الشيء يعني الآن روسيا تقف أمام ضرورة يعني تشكيل الأدوات المضادة، يعني منظومات الدفاع الجوية التي ستتمكن من إسقاط هذا العدد الكبير من المسيرات. في المقابل أنا أود أن أذكر أن روسيا كذلك تستهدف الأماكن العسكرية الأوكرانية بعشرات أو حتى مئات من المسيرات وكذلك الصواريخ ولا ما هنالك. أي مجددا نحن في مرحلة الاستنزاف المتبادل لإجبار الطرف المضاد لقبول الشروط.
3: طيب دكتور إيفان، الرئيس زيلينسكي قال سنواصل ضرب العمق الروسي، على ماذا تستند القيادة الأوكرانية في هذه الخطوات الجريئة التي تقوم بها باستهداف منشآت حساسة في العمق الروسي؟ ويعني ألا تخشى من رد فعل روسي غير مسبوق ضد أوكرانيا؟
5: كما تعرفون منذ أيام أوكرانيا ضربت مصنعاً

0: دورا أساسي. وبالتالي فإن أوكرانيا تفهم بأن اقتصاد روسيا يمد الحرب لقتل الأوكرانيين. وبالطبع كان هنالك أكثر من 70 صاروخا روسيا أطلق على أوكرانيا بطبيعة الحال في الفترة الأخيرة. ومن الطبيعي أن أوكرانيا تفهم أن هناك موارد مميزة لروسيا لتصنيع المسيرات وتصنيع الصواريخ، ولذلك نحاول أن نخفف من وطأة ذلك ونحد من قدرة روسيا على الإنتاج. ولهذا ضربت فولغاغراد في هذا اليوم، وبالتالي نحاول أن نصل إلى عمق روسيا ونصل أيضا إلى مصانع أيضا الصناعة المسيرات الروسية. نحن نفهم تمام الفهم بأن هناك رد روسي، ومجددا أقول أن روسيا هي التي بدأت هذه الحرب، وبالتالي روسيا يجب أن تطلع بمسؤولية وقوع الضحايا منذ اليوم الأول.
1: طيب سيد أندريا، يعني لا شك أن هذا الموقف الأوكراني يحظى بدعم غربي منقطع النظير. من خلال التصريحات يبدو أن روسيا لم تعد تثق كثيرا بالموقف الأمريكي وموقف الرئيس ترامب بشأن تسوية النزاع الروسي الأوكراني. بالتالي هل يمكن أن تعيد موسكو تقييم مجمل مسار التفاوض؟
2: لا، أنا أعتقد أن هذه التصريحات الروسية الأخيرة بخصوص الموقف الأمريكي تشير فقط إلى أن روسيا تعتبر أن باب الحوار لا يزال مفتوحا، فلذلك هذه هي تصريحات تشير إلى أن فقط بأن الحوار المفاوضات هو شيء قائم، فيمكن أن نعود إلى طاولة التفاوض ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وما بين روسيا وأوكرانيا. ولكن لا تثق طبعا روسيا كثيرا في الموقف الأمريكي، في دون أمريكا لا تزال تسلح وتمول أوكرانيا وتقدم سور لأقمار الاصطناعية لأوكرانيا وإلى ما هنالك. هي طبعا لدى أمريكا موقف منحاز لأوكرانيا، ولكن أمريكا كذلك تستطيع أن تقوم بالضغط على الطرف الأوكراني إذا كان هناك توصل إلى التفاهم بين موسكو وواشنطن. فلذلك يعني هذا شيء فقط، هذه التصريحات الروسية تشير فقط إلى أن توجد هناك فرص للحوار ما بين موسكو وواشنطن ليس أكثر.
1: يعني سيد إيفان، هناك اتجاه متزايد داخل بعض مراكز التفكير الغربية يرى أن مستقبل هذه الحرب قد يحسم في شبه جزيرة القرم بقدر ما يحسم في الدنباس. هل هذا سيناريو ممكن؟ وهل هذا يعني وارد في الذهنية الأوكرانية، ذهنية القيادة الأوكرانية تحويل مسار الحرب وثقلها بحيث ينتقل إلى داخل شبه جزيرة القرم؟
0: يحيى، كما تعرفون الحرب بدأت في شبه جزيرة القرم ويجب أن تنتهي بالفعل في شبه جزيرة القرم، وهذا منطقي. روسيا طبعا بدأت الحرب وضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014 وكانت تنتمي إلى أوكرانيا، بعد ذلك انتقلت الحرب إلى الدنباس وكان ذلك إتماما لما بدأ. وبالتالي شبه جزيرة القرم تعتبر بداية هذه الحرب، واعتقد ان الكثير من الامور يمكن ان تحصل. بالنسبة للاقتصاد في شبه جزيرة القرم، فانها شبه جزيرة القرم تعتمد بطبيعة الحال على الامدادات اللوجستية، وتعتمد بطبيعة الحال على هذه الخطوط. وأعتقد أن هناك 21% فقط من المواد التي تصل إلى شبه القرم من روسيا، وبالتالي هناك الصعوبات. وأعتقد أننا ربما نريد أن نعود إلى شبه القرم إلى المرحلة الأولى، ونقول لروسيا أنتم ضميتم هذه المنطقة، ولكن وصلت شبه القرم إلى مكان لا يمكن الاعتماد عليه كثيرا، وكان حقيبة من دون أياد كما يقال. وبالتالي فإن هناك أعمال بالفعل نشطة تجري على قدم وساق في شبه جزيرة القرم، وأعتقد أن هناك تحولات ديموغرافية أيضا.

0: وكان هنالك تحول في الديموغرافية، هنالك أشخاص انتقلوا من ذلك المكان إلى روسيا ويعودون مرة أخرى، وبالتالي فهذا ممكن في شبه القرم ربما سيكون هنالك انتهاء للحرب كما بدأت، وأعتقد أن هذا منطقي للغاية وأعتقد أن هذا صحيح. شكرا يحيى.
1: طيب سيد أندريا، يعني إعلان حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم التي تعتبر خط الدفاع الأول عن الجنوب الروسي وأحد رموز الشرعية السياسية للنظام الحاكم، كيف يؤثر على صورة وهيبة روسيا والقيادة الحاكمة في موسكو؟
2: كما ذكرت، طبعا توجد هناك محاولات لأوكرانية لمحاصرة القرم بريا وجويا والى ما هنالك، ولكن كما قلت في بداية هذا الحديث، طبعا امام روسيا تشكيل الادوات المضادة لمنع مثل هذه النشاطات الأوكرانية. في نهاية المطاف طبعا القرم هي الأراضي الروسية، وأوكرانيا يعني تستغل الأوضاع حول القرم لكي تضغط على روسيا. أنا بصراحة أشك بأن أوكرانيا فعلا تسعى لإعادة القرم، لإعادة لاحتلال القرم، لحصول على تلك أراضي بسبب أن خلال هذه السنوات الأخيرة، أكثر من 10 سنوات، السكان في القرم تعود لوجود الروسي، تعود لنظام الحاكم الروسي، وهذا السكان عمليا هو لا يرغب في وصول أوكرانيا مجددا كما كان قبل عام 2014، هو سكان غير راغب للحكومة الأوكرانية. فيعني عمليا وتاريخيا كانت هناك سكان في دونباس وفي القرم داعم للطموحات الروسية، لسياسة روسيا، وعمليا داعم لروسيا عموما. فلذلك أنا أعتقد أن القرم أصبح فقط كورقة في هذه اللعبة العسكرية ما بين روسيا وأوكرانيا. وكما ذكرت في السابق، نحن حاليا في مرحلة الاستنزاف المتبادل، خاصة في ضوء عمليا تجميد أو شبه تجميد التحركات في الجبهات بسبب الكثير وكثير من المسيرات في أجواء في تلك الجبهات. فلذلك حاليا الطرفان يعولان على فكرة بأن يمكن فرض الخسائر الاقتصادية كبيرة والتي ستجبر الطرف الثاني للجلوس على طاولة التفاوض ولقبول هذه الشروط للطرف الأول.
1: أندريا أنتيكوف، الكاتب والباحث السياسي من موسكو، شكرا لك. الشكر موصول أيضا للدكتور إيفانوس، كبير مستشاري في مركز السياسات الخارجية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية في كييف، شكرا لكما. إلى السودان، حيث شنت قوات الدعم السريع هجمات جديدة بالطائرات المسيرة على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وفق ما أوردت مصادر محلية. وأكدت غرفة طوارئ دار حمر أن طائرة مسيرة استهدفت الأحياء الغربية والجنوبية الغربية من مدينة الأبيض، حيث سقطت قذيفة بالقرب من إحدى المدارس أثناء خروج التلاميذ، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال والمدنيين. كما استهدفت مسيرة أخرى شاحنة لنقل البضائع في مدينة الرهد أبو دكلة. إلى ذلك، أعلنت القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش سيطرتها على منطقة أبو جمرة بولاية شمال دارفور بعد معارك مع قوات الدعم السريع. أظهرت مشاهد مصورة دخول عناصرها إلى المدينة وانتشارهم في شوارعها وإطلاق نار كثيف وإحكام السيطرة على المنطقة. وقالت القوات المشتركة في بيان إن قواتها حررت أبو جمرة بعد معارك مع الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد وإجبارها على الانسحاب. وأضافت أن السيطرة على المنطقة تمثل خطوة جديدة في العمليات العسكرية بدارفور، أنها ستواصل القتال إلى جانب الجيش السوداني. وفي سياق متصل، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية في إقليم النيل الأزرق جنوبي البلاد. قالت مصادر عسكرية أن الطيران المسير استهدف مناطق خور البدي ومجة وديم منصور والكرمك، ما أسفر عن تدمير عدد من المركبات القتالية التابعة لقوات الدعم السريع. إلى ذلك رحبت مجموعة محامو الطوارئ بمبادرة تبادل الأسرى في السودان. قالت المجموعة إن موافقة الحكومة السودانية على مبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تمثل خطوة إيجابية قد تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الثقة بين طرفي النزاع. دعت المجموعة قوات الدعم السريع إلى إعلان موافقتها على المبادرة، كما حثت الجانبين على البدء فوراً في تبادل جميع الأسرى العسكريين بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني. إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث أعلنت السلطات ارتفاع عدد الضحايا إلى 1430 قتيلا. رصدت وزارة الداخلية في إحصائية أولية أكثر من 100 عمارة سكنية مهدمة بالكامل في ولاية لاغوايرا شمالي البلاد. هذا وقدرت الأمم المتحدة بأن نحو 6.8 ملايين شخص قد يتأثرون بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا. وأعلنت عدة دول توجيه مساعدات عاجلة لكاراكاس، على رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند وعدد من الدول اللاتينية، كما توافدت فرق الإنقاذ الأجنبية لفنزويلا من أجل المساعدة في انتشال الضحايا والبحث عن ناجين.
3: كارثة حقيقية تتكشف في ولاية لاغوايرا الفنزويلية الأكثر تضررا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء واسعة من فنزويلا مساء الأربعاء. مباني كاملة سقطت على رؤوس ساكنيها، بإمكاننا معاينة حجم هذا الدمار هائل واسع. المشاهد تتحدث بنفسها، فرق الدفاع المدني تحاول رغم ذلك وصول إلى بعض الناجين العالقين تحت هذا الركام. قبل قليل استمع الاستغاثات من تحت هذا الركام، هرع العديد من الأفراد من أجل محاولة المساعدة والإخراج الناجين من تحت الركام. مشفى لاغوايرا الحكومي دمر والجرحى يتم نقلهم إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس على بعد حوالي 30 كيلومتر من هنا. فرق الدفاع المدني التي تحدثنا معها تطالب بسرعة وصول فرق الدفاع الدولية للمساهمة في تخفيف الضغط عنهم ومساعدتهم بمعدات أكثر حداثة، خاصة أن الإمكانيات التي تتمتع بها فنزويلا حقيقة صعبة بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية والعقوبات الأمريكية التي أثرت على العمل المؤسساتي وتطوير البنية التحتية الحيوية اللازمة لمواجهة ظروف طبيعية قاهرة حقيقة تتجاوز إمكانات فنزويلا، لأن الزلزال لم يكتفي بضرب منطقة واحدة وإنما شمل أجزاء واسعة. هذه المنطقة الساحلية تضررت بشكل كارثي. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ولاية لاغوايرا.
1: هذا ورفعت الحكومة الأمريكية لمدة 4 أشهر عددا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا في مسعى لتسهيل عمليات الإغاثة عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد. وبموجب ترخيص أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية، فإن جميع التعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة في فنزويلا بات مصرحا بها حتى أكتوبر القادم. والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: يواجه المنتخب الجزائري صباح الأحد نظيره النمساوي في قمة مصيرية لمحاربي الصحراء ضمن منافسات المجموعة العاشرة. المنتخب الجزائري يحتل المركز الثالث في المجموعة خلف النمسا بنفس عدد النقاط ويكفيه نقطة واحدة لضمان التأهل كصاحب أفضل مركز ثالث، لكن الفائز غدا سيحتل وصافة المجموعة، ما يعني مواجهة إسبانيا في الدور المقبل.
1: أمامنا اختبار صعب ومباراة مهمة، هذه المواجهة مصيرية لتحديد أين سينتهي بنا المطاف في المجموعة، ثانية أو ثالثة ترتيب أو الإقصاء خارج البطولة. خضنا مباراتين ولعبنا بشكل جيد، مصيرنا بأيدينا الآن، وأنا متأكد أننا سنكون في أفضل أحوالنا أمام النمسا.
0: وفي المجموعة ذاتها يبحث المنتخب الأردني عن نتيجة إيجابية أمام بطل العالم المنتخب الأرجنتيني يختتم عبرها مشواره في المونديال. الأردن ودع المنافسات رسميا بعد خسارتين على التوالي قبل مواجهة منتخب التانجو، كما أكد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن القائد ليونيل ميسي لن يشارك أمام الأردن صباح الغد. في المجموعة الثانية عشرة التي لم تحسم أمورها بعد يواجه منتخب كرواتيا نظيره الغاني، بينما تقابل إنجلترا منتخب بنما. المنتخب الكرواتي بحاجة للفوز لضمان التأهل المباشر دون الخوض في حسابات المركز الثالث، بينما يكفي منتخب غانا تعادل لبلوغ الدور المقبل. في المواجهة الثانية بإمكان المنتخب الإنجليزي خطف صدارة المجموعة في حال فوزه على بنما التي ودعت البطولة. وإذا هذه الصور تأتينا مباشرة من ملعب نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية، أحد الملاعب التي تستضيف مباريات هذه البطولة التي تقام في ثلاث دول، هي الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا. كما أشرنا مباراتان منتظرتان لمنتخبات عربية، الجزائر ستواجه النمسا، المنتخب الأردني الذي ودع البطولة سيواجه بطل العالم المنتخب الأرجنتيني. إذا المنتخب الجزائري أمامه فرصة التأهل عن هذه المجموعة، يكفيه التعادل أمام المنتخب النمساوي للتأهل للدور القادم من بطولة كأس العالم 2026.

0: وكان المنتخب المصري تأهل إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد تعادله أمام نظيره الإيراني بهدف لكل منهما ضمن منافسات المجموعات السابعة. المنتخب المصري افتتح التسجيل في الدقيقة 5 عن طريق محمود صابر قبل أن تعادل إيران النتيجة بعدها 10 دقائق. وبهذه النتيجة أكدت مصر تأهلها إلى دور 32 وفي وصافة المجموعة السابعة لتواجه أستراليا في الدور المقبل.
1: في السنتين دولت اللي فاتوا ان المنتخب نحترم ان المخصم المنافس لكن لا نهاب احد ولازم نلعب على بما يليق بكره مصريه والشعب المصري ان يكون عنده منتخب قوي. فالحمد لله وايا كان النتيجه حتى بعد كده انا احنا مش هنخاف من حد ومش قلقانين من حد وهنلعب كرتنا اللي محترمه اللي انتوا شفتوها. اتكلمت مع صلاح فهي الاصابه ان شاء الله مش كبيره ومش وان شاء الله ما تعطلش يعني عندنا وقت ان شاء الله مع الجهاز الطبي ان هو يرجع ان شاء الله. وبنسبه كبيره لما اتكلمت مع صلاح اطمنت ان هي الاصابه ان شاء الله مش هتطول يعني.
0: الان نتحول الى بيروت وحوارات العربي مع رامز القاضي. اليك رامز.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي تأتيكم من العاصمة اللبنانية بيروت. منذ اللحظة التي وقع فيها الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لم يعد الجدل يدور حول بند هنا أو فقرة هناك، لقد أصبح السؤال أعمق من ذلك بكثير. أي لبنان يخرج من هذه الحرب؟ وأي توازن جديد تتم صناعته في بلد عاش لعقود عند تقاطع الاحتلال والمقاومة والدولة والعجز؟ فالمؤيدون للاتفاق يرونه لحظة استعادة للدولة بعد سنوات طويلة من ازدواجية القرار الأمني والعسكري، وفرصة أخيرة لعودة الجيش إلى الجنوب وإعادة الأعمار واستعادة القرار السيادي. أما معارضوه وفي مقدمتهم حزب الله وحلفاؤه فينظرون إليه باعتباره مذلة وتنازلا عن السيادة، لأن إسرائيل وفق مقاربة حزب الله لم تحصل على ما أرادته في الميدان، فعادت لتطلبه عبر التفاوض، حيث أصبح الانسحاب الإسرائيلي مشروطا بنزع سلاح المقاومة، وأصبح الاحتلال يربط خروجه من الأرض بتحولات داخلية في لبنان نفسه. وبين هاتين الروايتين تقف مقاربة ثالثة ترى أن الاتفاق ليس نصرا لأحد ولا هزيمة كاملة لأحد، وأنه ولد أساسا من عجز الجميع. وهكذا يتحول الاتفاق من وثيقة أمنية إلى مرآة تعكس أزمة لبنان العميقة. من يملك قرار الحرب والسلم؟ ما حدود دور المقاومة؟ أين تبدأ الدولة وأين تنتهي؟ وما هو انعكاسه على المشهد الداخلي في البلاد؟ أهلا بكم إلى حوارات العربي من بيروت.

0: ولنقاش هذا الملف بمساراته المختلفة يسرني أن أرحب هنا بضيوفي الدكتورة نجاة عون صليبة نائبة عن كتلة التغيير وأيضا رئيس تحرير جريدة المدن منير الربيع عضو المكتب السياسي بحركة أمل حسن قبلان. أهلا وسهلا فيكم. بدي بلش معك دكتورة نجاة، هل تعتبري الاتفاق الإطار الذي حصل بين لبنان وإسرائيل في واشنطن فرصة يعني ومكسب للبنان؟
1: أكيد نحن وصلنا لمطرح، أول شيء كان في قرار لبناني عم بفاوض، يعني وفد لبناني عم بفاوض بالمفاوضات، وبما أنه قدروا وقفوا إطلاق النار وقدروا حصلوا على جدول أنه واتفاق أنه انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، هيدي كلها مطالب كلنا عم نطلبها. نحن بنعتبر أنه هيدي فرصة صحيح لحتى ترجع الدولة تاخد زمام الأمور ونرجع نستعيد كل نشاطنا ونرجع إعادة الإعمار، وأكيد منشدد على رجوع الأهالي كلها لكل الأراضي اللبنانية، أكيد فرصة.
0: أستاذ حسن، هل رأيك هذا الاتفاق اليوم يؤمن ما تحدثت عنه الدكتورة نجاة على أنه يؤمن إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم، والأهم هو هل يحقق الانسحاب الإسرائيلي؟
2: بداية تحياتي لك ولضيفيك الكريمين ولجميع المشاهدين. بالواقع هذا الاتفاق لم تتوضح معالمه الكاملة حتى الآن، يعني منذ هنيها هيئة البث الإسرائيلية تقول أن هذا الاتفاق له ملحق أمني سري. على فرض صحة هذا الكلام، نحن عمليا سنعود إلى تجربة اتفاقية القاهرة التي جاءت بكل الويلات، وبالتالي هذا الاتفاق يبدو أنه أيضا صيغ بذات المناخات السرية والظروف، وكأنه وقع تسللا دون أن يوضع أمام الرأي العام اللبناني بكل تفاصيله. أولا، اثنين، هذا الاتفاق شكل حبل نجاة ثخين بالثاء لنتنياهو في انتخاباته القادمة، الذي كان يعاني من أزمة سياسية كبيرة باعتراف المعارضة الإسرائيلية، باعتراف الإعلام الإسرائيلي. هذا الاتفاق هو قصف مركز وعنيف على مسار التفاوض الأمريكي الإيراني في محاولة إسرائيلية واضحة لتعطيل كل الاتفاق الذي يتعلق بالخليج. أما بالإجابة على سؤالك بشكل مباشر، واضح أن هذا الاتفاق لا يلبي أي عنوان من عناوين المصلحة اللبنانية، بدءا من موضوع تحرير الأراضي أو انسحاب العدو من الأراضي الإسرائيلية اللبنانية المحتلة، لأنه لم نلحظ به أي رزنامة أو جدول زمني لموضوع الانسحاب. كأن المفاوض اللبناني قد سلم بموضوع المنطقة الحدودية، ما سماه العدو المناطق الخط الأصفر، وعليه بالتالي هذا أمر ربط العودة به بقضية نزع سلاح حزب الله، وكلمة نزع هي كلمة تدل على العنف والميل العنفي. لم يقل
0: بالفصل هذه النقطة. أستاذ منير، بين المقاربتين كيف تنظر إلى هذا الاتفاق؟ هل هو اتفاق ضرورة؟ لم يكن أمام الحكومة والدولة اللبنانية خيار آخر، أم لا كان باستطاعتها لسيما بعد ما حصل من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تحسين شروطها بمسألة واستحصال على اتفاق أفضل من ما كان؟
3: بكل الأحوال يبقى هذا الاتفاق هو مسألة تفصيلية ضمن مشهد كبير. هذا المشهد الكبير يرتبط بصراع فيلة في المنطقة. لبنان اختار الاستعجال والذهاب إلى هذا الاتفاق اعتبارا من الدولة أو من السلطة بأن هذه الطريق الوحيد لوقاية النفس من الصراعات الكبرى أو للنأي بالنفس عن الصراعات الأكبر، ولن يتمكنوا من ذلك لأن الوقائع ستسبق الإرادة أو المسألة النظرية أولا. ثانيا، تعتبر الدولة اللبنانية أن هذا الاتفاق هو الطريق الوحيد لوقف إطلاق النار، ولكن ما الأهم هو ما بعد هذا الاتفاق، أبعاد هذا الاتفاق وأهداف إسرائيل من وراء هذا الاتفاق. لطالما كان لبنان يقول، وهو يحتاج إلى قراءة معمقة ودقيقة وتفصيلية الاتفاق بكل بنوده، لطالما كان لبنان يقول إنه يلتزم حل الدولتين والمسار العربي في هذا الاتفاق الذي
0: انتقلنا إلى مرحلة أخرى،
3: انتقلنا إلى مكان آخر. ليس هنا فقط في الاتفاق إشارة أساسية إلى أن لبنان قد يستعين بجهات عربية ودولية للعمل على تطبيق بنوده. من هي هذه الجهات العربية؟ هناك من يعتبر أننا سنعود إلى سيناريو 76. أنا لست مقتنعاً بذلك.
0: أفصل هذه.
3: وترامب تحدث عن
0: المشهد الداخلي والمشهد.
3: ولكن بالمشهد الأوسع أيضاً هناك من يعتبر أن هذا الاتفاق قد تستخدمه إسرائيل ضد سوريا والدول العربية. لماذا؟ لأن إسرائيل ضمن منطق نتنياهو وقالها اليوم قبل قليل يريد إعادة رسم مشهد المنطقة. هو استفرد بلبنان، أخرج لبنان نفسه من أي مظلة واضحة على المستوى العربي أو الإقليمي، وأخرج نفسه من مسار باكستان بغض النظر إذا كنت أؤيد هذا المسار أو لا أؤيده، ولكن بالوقائع السياسية فتمكن نتنياهو من الاستفراد بلبنان، وانطلاقا من ذلك سيبني على ما يريده لاحقا. المسألة الأساسية أن هذا الاتفاق يبقى اتفاقا نظريا، هو ليس معاهدة، هو إعلان نوايا وليس اتفاق ملزم قد يتم تعطيله لاحقا.
0: هذه النقطة تحديدا دكتورة عون، السؤال من يضمن انسحاب إسرائيل؟ استمعتي إلى تصريح بنيامين نتنياهو يقول أن هذا الاتفاق هو إنجاز عظيم وسنبقى داخل المنطقة الأمنية ولن نتخلى عنها. من يضمن اليوم انسحاب إسرائيل في ظل هذا الاتفاق الذي لم يأتي على جدول زمني للانسحاب ولا يوجد ضمانات معينة؟
1: الاتفاق مثل ما كان عم بيقول رئيس الجمهورية انه بده انه يكون في تعهد بانسحاب الإسرائيليين. بالأول كان في حديث إنه لا ما رح تنسحب إسرائيل، بهيدا الاتفاق مكتوب إنه رح تنسحب إسرائيل وحتى من المنطقة العازلة وقت يسلم حزب الله سلاحه. هيدا مكتوب، يعني نحن عم نجزئ الكلمات. ما قال إنه ما بده ينسحب من المنطقة.
0: الأمين العام لحزب الله اعتبرت مسألة السلاح هذا شأن داخلي يعني، واعتبرها تجاوز للخطوط الحمراء.
3: الاتفاق ما بيذكر انسحاب.
0: انسحاب ما
3: يتحدث عن إعادة انتشار.
0: إعادة انتشار للجيش
2: ولم
0: الإسرائيلي.
2: ولم يجدول الانسحاب.
3: ولم يضع جدول زمني. صحيح.
1: قصة الوقت هيدي معروفة، يعني إنه عم بيربطوها بقصة نزع سلاح حزب الله. هيدا مطلب لبناني، هيدا منه مطلب يعني غريب.
0: بس ربطوا بالانسحاب الإسرائيلي، هذا مهلة مطاطة.
1: ليش إجا الإسرائيلي احتل أرضنا أصلا يعني؟ ما هو كان منسحب، كان عنده بس نقاط خمسة.
0: هذه نقطة مهمة يعني. ليش الإسرائيلي اليوم احتل الأرض؟ البعض يقول أن الحكومة لم يكن أمامها خيار آخر نتيجة إقحام حزب الله البلاد في هذه الحرب واختلال موازين القوى، هذا أفضل مما يعني أفضل الموجود.
2: دولة رئيس مجلس الوزراء سيد نواف سلام قال منذ حوالي 3 أسابيع أن التفاوض ليس الخيار الوحيد لكنه الخيار الأقصر،
0: الأقل كلفة
2: أو الأقل كلفة. بالواقع لا، كان في عدد كبير من الخيارات، أو كان في خيار تاني ممكن يقدم عليه لبنان بطريقة مختلفة تماما. هذا المسار كله سوى جاء من أجل إفشال ومن أجل تعطيل كل مفاعيل مسار إسلام أباد. ونحن بإسلام أباد عندما أكد دولة الرئيس نبيه بري على التعليق على هذا الخط كان يدرك تماما أن بإسلام أباد إمكانية تحصيل موقف يدعم الوضع اللبناني والواقع اللبناني أفضل بكثير من هذه المفاوضات يلي هي بالشكل يعني بدون أي تحليل، مجرد إلقاء نظرة على طبيعة الوفد وشكل الوفد وشكل كل هذه العملية التفاوضية ينبئك أنه لن ينتج شيئا مهما على الإطلاق اليوم بالواقع. نحن
0: لكن بس نقطة بالنظام، استمسار إسلام أباد لم يتحدث على أو يشترط انسحاب إسرائيل، وقال وقف الأعمال العدائية فقط
2: وسيادة لبنان. وقال بسيادة لبنان على أرضه، لما نحكي بالسيادة يعني في انسحاب إسرائيلي. وكان اتفاق إسلام أباد عوامل القوة اللي فيه أنه الإيراني متمكن من خلال أزمة مضيق هرمز وكل الوقائع التي وجدت على المسرح الإقليمي والدولي، والأمريكيون كانوا جادين. اليوم السؤال هو التالي، أول شيء الأمريكي مدى التزامه؟ يعني هو عم يمشي بمسارين متعارضين متناقضين ويعمل على رعايتهما، وبالتالي بده يصطدمه. الأمريكي غدا سيكون أمام سؤال جدي، أنت مع المسار التفاوضي مع الإيرانيين بإسلام أباد، والله هذا الاستفراد بلبنان، هي أول واحد. اثنين، أما في مقولة حزب الله وأسباب الحرب، ما نحن اتفقنا أنه ب 27 نوفمبر 2024 طويت هذه الصفحة ووافق لبنان على كل مندرجات القرار 1701 وأرسل لبنان 9500 جندي إلى جنوب الليطاني. قابلته إسرائيل ب 28 نوفمبر باستمرار الغارات وعمليات الاغتيال وعمليات التجريف في قرى الشريط الحدودي بدءا من بلدة كفركلة التي في ظل هذا الاتفاق جرفت، و500 لبناني قتلوا آنذاك بهذه الفترة لمدة 15 شهرا. وعليه نحن كلبنانيين الآن الحفر بمسببات الحرب الآن لا يجدي على فرض لو حسمنا مسؤولية أي طرف عن الحرب. آخر شيء، هذا سيقدم مزيد من الأوراق للإسرائيلي الذي يقول اليوم إعلامه وحواراته إعلامية بأنهم دفعوا بالأزمة إلى الواقع اللبناني الداخلي ويعملون على إثارة الفتن والمشاكل الداخلية اللبنانية. وعندما نتكلم عن نزع سلاح حزب الله ونربط عودة الجنوبيين إلى قراهم،
0: بس قالت لك دكتور هذا مطلب لبناني، اليوم نزع السلاح هو مطلب لبناني وليس خارجي.
2: نحن عم نحكي بنزع سلاح مش من تنظيم، هو من دكاكين الحرب الأهلية. هذا ملف عمره من سنة 82، هذا ملف مضى وقت طويل لم يقاربه أحد، وبالتالي قضيته ما بتصير مثل نزع إبرة هيك من جسم الإنسان. هذا ملف بده نقاش، بده إمكانيات.
0: وضحت الفكرة، وضحت الفكرة. أستاذ منير، هل تعتبر البعض يعتبر أنه اليوم هذا الاتفاق، وإذا مهد إلى اتفاق نهائي، نحن إذا اتفاق يشابه مشابه لاتفاق 17 من أيار لتداعياته وانعكاساته، اليوم نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله يقول أن هذا الأمر تجاوز لكل الخطوط الحمراء، كيف تقرأ هذه المسألة وكيف تفسر أنها تجاوز لكل الخطوط الحمراء؟
3: شوف، المسألة أصبحت أبعد من 17 أيار، في 17 أيار كانت الوقائع مختلفة،
0: بمعنى انتقال مختلفة البلد إلى ضفة أخرى.
3: تمام. وربما هذا الذي دفع الشيخ نعيم قاسم لرفع الصوت إلى هذه الدرجة. اعتبر حزب الله أنه باتفاق باكستان، إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أنه نجح بالاستناد إلى هذا الاتفاق بوقف الهجوم الإسرائيلي الكاسح على المنطقة وتغيير موازينها، وبالتالي أصبح بإمكان إيران والحزب إعادة تغيير موازين القوى. جاء هذا الاتفاق، قطع الطريق على مسار باكستان، ودفع
0: أخرج إيران من المعادلة
3: تماما، ودفع لبنان إلى مكان آخر يقود إلى مسار السلام مع إسرائيل. هذا ما يريد الحزب بحسب كل التصريحات، الرد عليه أو تعطيله. لذلك خليني أرجع على الصورة الأبعد، نحن قدامنا ثلاث مشاريع عم تتصارع. كان هناك المشروع الإيراني، وهناك مشروع إسرائيلي، وهناك مشروع ثالث قيد التبلور اللي عم بتشوفه تركيا، باكستان، قطر، سعودية، مصر، في محاولة بناء نوع من منظومة حماية إقليمية. الإسرائيلي يريد، وأعلن نتنياهو، يريد أن يضرب النفوذ الإيراني وينتقل إلى محاربة المحور الراديكالي السني، وبالتالي يريد تغيير وجه المنطقة وفق القواعد التي يريده. هو عم يجي بجزئ هالملفات وبيشتغل فيها، مشان هيك بيقول لك غزة معي، الضفة ما في شيء اسمه حل الدولتين، وحكيها قبل شوي، ما في شيء اسمه دولة فلسطينية أو قضية فلسطينية،
2: وجنوب سوريا
3: ما في شيء اسمه انسحاب من جنوب سوريا، ما في شيء اسمه انسحاب من جنوب لبنان.
2: بالضبط.
3: هاي عم يستخدمها نتنياهو مش لأسباب أمنية وعسكرية فقط، على الرغم من إذا إنه في مقاومة لإله، ولكن المسألة أبعد من ذلك بإعادة رسم الصورة الاستراتيجية للمنطقة. عندك خطوط نفط وغاز، عندك تحالفات، عندك مشاريع لها علاقة ببنية الاقتصاد العالمي والخروج من هرمز. خروج من هرمز تريد إسرائيل أن تكون هي الدولة التي تشكل منطلقا للتبادل التجاري على المستوى العالمي. عم بتجيب لبنان، عم بتجيب سوريا بالضغط، بالتفاوض، بالاتفاق، بالبدكة، عم تجرب تضغط عليهم تجيبهم وتظهرهم من أي مظلة إقليمية أخرى وتقول أنا معي الجغرافيا، أنا معي شرق المتوسط، وأنا التي أعمل على تقويض الجميع. الأمريكي ما عنده مشكلة، الأمريكي بيمشي بمسار باكستان وبيمشي بمسار لبنان، واللي بيجيب له النتيجة بيروح عليهم. الصورة.
0: دكتورة نجات، هل تؤيدين اليوم بما تتحدث عن نزع السلاح؟ هناك البعض من يقول أن على الجيش اللبناني قيام بدوره للذهاب حتى لو بالقوة نزع سلاح. كيف يعني اليوم تقدمين، ما هو تصورك لنزع سلاح أو كيفية نزع سلاح حزب الله ضمن هذا الاتفاق الإطار؟ كيف الدولة اللبنانية ستطبق في ظل رفض حزب الله له؟
1: أول شيء بس بدي أقول أنه نحن أكيد لازم نعرف كيف التطورات والتغيرات الجيوسياسية عم بتصير، لحتى نعرف قديب عم بيصير فيه تحولات. بس مش معناتها انه لبنان بده يضل ساحة حرب حرب وكلها تصفيات على أرضنا. اللي عم بجرب يعملوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إنه يحيدوا هالبلد من كل هيدي النزاعات اللي عم بتصير الجيوسياسية كلها سوا بالمنطقة، ونقدر نبلش نحنا نشوف شو بدنا نعمل بالبلد. يعني إذا بدي دل أعرف أنا شو بده يصير بباكستان وشو بده يصير بأزبخستان.
0: طب البعض يقول إذا كان هذا التحييد ألم يكن كان من الضرورة الحوار مع حزب الله قبيل الذهاب إلى هكذا اتفاق؟ هل تؤيدين
1: رئيس الجمهورية منفتح إنه يتحاور مع الجميع؟ ولا مرة سكر بيبه وقال أنا ما بدي أتحاور مع حدا. كلنا مكونات لبنانية، نحن مرجعنا هو رئاسة الجمهورية ورئاسة والحكومة. هيك بتمشي المؤسسات والدول، بتمشي باحترام مؤسساتها وبتمشي بالتفاوض بالداخل مع المؤسسات.
0: بالحديث عن المؤسسات، تؤيدين الإدراج أو نقاش اليوم اتفاق الإطار بمجلس النواب؟ يعني عرضه على مجلس النواب
1: دستوريا هو من رئيس الجمهورية المخول انه يعمل مفاوضات سلام، واذا وافقت الوزارة بيكون هن عم بيمشوا بالطريقة الدستورية المضبوطة. وقتها صار في اتفاق ب 27 تشرين الثاني بين نبيل بري والامريكان، ما كان في دستور، ما كان في طريقة دستورية مضبوطة للشغل، وما اجى حدا اعترض. نحن عم نقول لازم نحترم المؤسسات، لازم نشتغل بالطريقة الدستورية، ولازم دايما نشتغل كلنا سوا لنحيد لبنان من كل هيدي الصراعات اللي عم بتصير بالإقليم. ما فينا نكمل بهيدي الطريقة، ندل نحن ناطرين لحتى يصير في اتفاق بكل المنطقة لنرجع نقرر شو بدنا نعمل ببلدنا. هيدي المشكلة، المشكلة انه كلنا عم نراهن على الخارج اكتر ما هو بالداخل.
0: يوم استاذ حسن، ماذا قصد الرئيس نبيه بري بالتحذير من الفتنة؟ وهل كان بجو هذا اتفاق أم أبلغ فيه بالإعلام؟
2: شوف، بكل وضوح وبدون أي يعني تزمت حزبي أو انحياز بالرأي العقائدي للأمور، وبموضوعية أقول إن القراءة الشاملة لهذا الاتفاق صعب الدفاع عنه بطريقة متمكنة. يعني أنت حضرتك لو أتيت الآن بأحد الذين وقعوا هذا الاتفاق أو أجروه، لا يستطيع أن يقدم لك ما هو مقنع أو يقنع اللبنانيين، لأنه لن يوجد لبناني يقتنع بفكرة أنه نحن الجنوبيين لن يعودوا إلى بلداتهم حتى يتم نزع السلاح. يعني شو هالفكرة التي لا تركب على قوس قزح؟ شو خصها بهاي؟ بينما 1701 تكلم عن العودة بشكل طبيعي
0: لجنوب الإيطالي فقط
2: بكل هذه القضايا، وإسلام أباد حكي بنصة. هاي أول واحدة. اثنين، الرئيس نبيه بري تجاوز بشكل أو بآخر، وأطلق مقولة كمان أنه يا خي نحن إذا التقت المسارات لمصلحة لبنان خلاص بيمشي الحال، لكن لم يكن يتوقع أن يكون النتاج هالقد ضخم، لم يكن يتوقع أن يكون النتاج هالقد لا يلبي مصلحة لبنان. طيب شو هالاتفاق يلي ما بيلحظ موضوع الوجود الفلسطيني في لبنان اللي أنت ناصص عنه بالدستور بمنع التوطين، لم يؤتى على ذكره على الإطلاق. طيب في بند بهذا الاتفاق بيقول وقف كل الأنشطة العدائية التي تتعلق بإسرائيل. شو يعني؟ أو أي موقف
0: يعني
2: إعلامي
0: شكاوى.
2: يعني إذا بكرة بالجامعة العربية أو بالأمم المتحدة في موقف ضد تصرف الجيش الإسرائيلي بغزة بموضوع إنساني، ممنوع لبنان يصوت ضد إسرائيل، تماما مثل باتفاق 17 أيار فرضوا على اللبنانيين أنه ما بيكون عندهم علاقة أو أي موقف مع أي دولة يتعارض مع المصلحة الإسرائيلية. ما رأيك
0: بهذا البند تحديدا دكتورة؟
2: هذا موجود.
1: هيدي نقطة أكيد كلنا
0: يعني حضرتك ما ألغى أو إعادة النظر بهذا، أو في إمكانية لإعادة النظر بهذا البند؟
1: هيدي النقطة أكيد ما فينا نتفق عليها،
2: ما فينا نوافق عليها.
0: هناك لجنة رأسها نائب رئيس الحكومة فارد متري لتوثيق الجرائم ومقاضاة إسرائيل.
1: هيدي النقطة، نحن صار في جرائم إسرائيلية موجودة وانصارت على أرضنا، أكيد ما فينا نوافق عليها. هيدي مظبوط، بس قصة إنه كله بدنا ننتقده لأنه رئيس الجمهورية قرر إنه يمشي ويعزل لبنان وياخد القرار اللبناني ويشوف كيف بده يخلص لبنان، لا مش هيك. بدنا نشوف شو في اشياء ايجابيه نبني عليها، وشو في اشياء فينا نصلحها لحتى نبني عليها. نحن بدنا وطن وبدنا نبني وطن، ما فينا ندل بهذه الطريقه.
2: يعني الحلقه لازم نطلع بمشتركات ومش على الطريقه اللبنانيه كله بوج بعضه. يعني هلا طلعنا بموقف ايجابي انه هيدي الماده غلط،
0: تمام،
2: مش هيك؟ نحن اللي عم نقول التالي يا اخي، دعك من راينا، رئيس القوات اللبنانيه الدكتور سمير جعجع، هو من شهرين بمقابله مع جريده نداء الوطن كان يوم اربعاء قال له لفخامه الرئيس انه هذا التفاوض لازم يمر عبر معبرين وتحت مظلتين، مظله عربيه وسمي له دول الخليج على على وجه التحديد. نحن اضفنا انه مظله داخليه، طب ما انت تشاور اساله القوى الافرقاء المعنيه، طيب راحوا اتفقوا الان بهذا واطلقوا هذه وثيقه التفاهم او خارطه الاطار، مين بده ينفذ على الارض؟ طيب الطرف المعني بالمباشر بموضوع سلاح لم يسال لم يحاور.
3: من شان هيك عم نقول انه هذا الاتفاق مش رح يطبق
2: كل يوم.
0: شو مصير يعني حضرتك عم بتقول استاذ منير انه انتقلنا الى مرحله جديده، شو معالم هذه المرحله وكيف ما رح يتطبق؟ يعني إذا عم نقول ما رح يتطبق، يعني ما في انسحاب إسرائيلي وما في عودة للسكان إلى الجنوب وما في إعادة أعمار.
3: لا خليني أقول لك شو اللي بقصده بمش رح يتطبق، ولكن قبل الإسرائيلي ما يريده من هذا الاتفاق هو فرض وصاية على لبنان بالمعنى الواضح.
0: يعني أصبح الإسرائيلي لاعب داخل الآن بعد بالزبط. هذا الاتفاق
2: أكيد، والدليل
3: أكيد إما بعملية اغتيال وإما بالتحكم بمسار الجنوب وإما بالشراكة الأمنية التي ستحصل لإدارة عمل الجيش في الجنوب وهو اللي بيحدد،
2: والدخول على الملف المالي بموضوع إعادة الأعمار.
3: تماما تماما. وقبل ما نوصل لهون، أنت اليوم عم بتشوف الحملة اللي عم تنعمل على الجيش وعلى قائد الجيش يلي بيهددك بأنه بينفرض على عقوبات على أي شخص ما بيلتزم بهذا الاتفاق، وبالتالي أنت ستكون أمام وصاية إسرائيلية.
2: وكان عندنا استهداف للضباط بالأول،
3: تمام، كانت رسالة، هذا واحد. اثنين، هذه الوصاية ما الذي يراد منها؟ يراد منها إعادة تأطير البلد بالشكل الذي تريده إسرائيل، ولكن الطرف الأساسي المعني بهذا الاتفاق أو بتطبيقه هو لا يوافق عليه أولا. ثانيا، لا يمكن تحقيق ما يسمى بالسلام مع إسرائيل مع أهل الجنوب. أهل الجنوب هن اللي على الحدود، هن اللي ارتكبت فيهم المجازر، هن اللي هجروا، هن اللي دمرت بيوتهم على مدى عقود، وبالتالي لن يكون هناك إمكانية لبناء هذا المفهوم بالسلام. لذلك الإسرائيلي اليوم يصر على عملية التهجير وعلى عملية التدمير وعلى مسألة عدم عودة السكان. أنت بدك تنطر الاتفاق لا يتطبق، عيش لحتى يتطبق الاتفاق. كنا نحكي، ذكرنا قصة إعادة الانتشار، كانوا بالزمان ينحكى عن إعادة الانتشار للجيش السوري بلبنان وبقيت 40 سنة ما فيهاش شيء اسمه انسحاب، مظبوط ولا لا؟ وبالتالي فيش كلمة بتقول انسحاب،
2: بيلزموا بالانسحاب.
0: طب على مدى يعني اليوم الحكومة اللبنانية تتكل لفرض هذا الانسحاب الإسرائيلي، هل هي فقط ضمانات الأمريكية مثلا؟
1: أبدا، الحكومة جادة، الحكومة عم تاخذ
0: شو أوراق القوة؟ ماذا تمتلك لفرض على إسرائيل الانسحاب اليوم من
1: وقف بالاتفاق؟ بيقولوا انه في انسحاب لما حزب الله بيسلم سلاحه، هو من الاصل المعركه كلها على هيدي القصه. لما مضيوا بال 2006 ال 1700
0: الشعب داخل اليوم سلاح حزب الله؟
1: لا، ال 1701 بيقول من ال 2006 انه على حصر السلاح بايد الدوله، ل 1559 بيقول نفس الشيء، رجعنا عدنا نفس الحرب ورجعنا بال 2024 قلنا تسليم السلاح للدوله. بعدنا نحن عم نبرم مطرحنا، طالما في ميليشيا بهيدا البلد عم بتقول انه انا بدي استأثر بالسلاح وانا بدي دل معي سلاح، مش عارفين لشو بعد بدون يدل معهم سلاح، وخاصة شمال الليطاني، طالما نحن عم نقول لكل العالم انه نحن ما قادرين نعمل دولة، مش بس هيك، نحن بدنا يكون عنا اتفاق مع الدول العربية، كل الدول العربية أيدت الاتفاق، ما حدا قال لا، كلهم تلفنوا للرئيس الجمهوري وقالوا انه بالبحرين وقطر
3: قطر ما بعتقد
0: الى من تشير استاذ، من الدول العربيه غير
2: عفوا مسار قطر
3: هذا
1: قطر ما قبلت، بس انه في كثير كل
3: معظم الدول العربيه السعوديه ما طلعت موقف، قطر ما طلعت موقف،
2: مصر،
3: الكويت ما طلعت موقف، مصر ما طلعت موقف،
0: ولكن حصل رئيس الحكومة
3: حصل اتصال صحيح.
0: هل هذا اللي شاركت بالرئيس الحكومة تعليقا على هذا الموضوع الاستدراك اليوم بالقول انه نتكل على جهد عربي لمواكبة تطبيق هذا الاتفاق؟
3: انت ما بالاخر ما بتقدر تطلع من المظلة العربية، والمسار اللي فرض عليك ربما يكون في اكثر من مسار عربي، بعض هذه المسارات هو الذي دفعك بهذا الاتجاه ومسارات اخرى متحفظة، ولكن برجع بقول القصة الصورة ليست بهذا التفصيل، هذا الاتفاق لن يكون هناك إمكانية لتطبيقه. هذا تأبيد للصراع. حزب الله مش رح يقبل، حزب الله مش رح يسلم سلاحه، ولا أهل الجنوب رح يقبلوا، وبالتالي أنت ما عندك لا أوراق القوة ولا أوراق الإغراء ولا أوراق الحماية لحتى تأمن بديل. لذلك سيكون المسألة المرتبطة بتحديد مسار هذا الاتفاق بيبقى أو بيسقط أو بيتحول أو بيتعدل أو بيتغير، هي موازين القوى على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي وكيف ستنعكس على لبنان.
0: بعض بالنسبة لحزب الله اليوم يقول أنه بربط قراره بالكامل بإيران، أيضا هناك إشكالية كبيرة، يعني أنه يريد من الدولة اللبنانية أن تتبع بشكل مباشر إلى المسار، مسار مفاوضات إسلام أباد وسويسرا، وبالتالي ليس على أجدى بحزب الله أيضا تقديم مقاربة ومراجعة عن ما قام به.
2: من الواضح حزب الله قوة مجتمعية كاملة الأوصاف، بالعسكر، بالاقتصاد، بمؤسساته الكشفية، العلمائية، النسائية، الصحية، التربوية، وبالتالي النظرة إليه هيك نظرة سهلة وبسيطة أنا بتقديري ما بحل المشكلة. هذا ملف إلنا عمره من 44، يعني عمره 44 عام، يتطلب توسيع مدى الرؤية، اتساع التعاطي بالمسائل بعيدا عن منطق صراعات الزواريب اللبنانية والحرب الأهلية وتداعياتها نتائجة تالية. يعني عندنا ملف بتقديري كان يجب أن يكون هناك مناخ من الحوار، طاولة حوار، غرفة مغلقة بين المعنيين.
0: حوار على ماذا؟ هذا بيقول الشيخ نعيم قاسم اليوم السلاح لن يسلم قطعا، على ماذا ستحاوره الدولة اللبنانية؟
2: هقول الشغلي، هذا السلاح مش بيد الطفار، هذا السلاح في وراء قيادات وكوادر ورجال مستهدفون، اغتيالات بغزة فاتوا بمسار رعاه الرئيس ترامب وبيل كلينتون رئيس وزراء بريطانيا توني بلير وعدد كبير من القادة الكبار في العالم العربي والإسلامي. حجم الاغتيالات للقادة بغزة، حجم الاغتيالات للكوادر بحماس منذ قرار وقف إطلاق حتى النار، الاستمرار بعملية التجريف بغزة والاستمرار بعملية منع إعادة الإعمار على الرغم كل الوعود، هذا بيعطي مؤشر للحزب أنه ما يروح بالإدعاءات هيك الفارغة أو الناعمة الملمس. ما حدا قاعد مع الحزب حطه بأجواء الضمانات والحمايات ومصير البلد وهوية البلد وطبيعة البلد. حكي الأستاذ منير على أنه بياخد البلد على محل تاني، أنت إذا بتقرأ هيك الاتفاق من بعيد بتشعر أنه كأنك عم تحكي عن بلد لا ينتمي لا للمنطقة ولا للعالم العربي ولا كل تفاصيله الداخلية ولا لكل توازناته، كأنه بلد منعزل عن كل هالدنيا وعم نعمل له حل. برأيي وأنا كنت مواكب وعايش بدقة بمرحلة اتفاق 17 أيار، لكن بكل موضوعية بقول
0: أفضل اتفاق صبر.
2: مش أفضل بمضمونه، لا لا على الإطلاق لا، لكن الدولة اللبنانية
0: ما عم منك اعتراف لا لا لا لا لا لا لا بس هو أفضل إذا بدنا نقرر.
2: لا لا مش هيك عم قول، عم قول بوقت الدولة، رجالات الدولة، رجالاتها، الوفد المفاوض، أسماء الوفد المفاوض، قدراتهم، إمكانياتهم.
0: بلانا إشارة مهمة، هل سيسعى الرئيس نبيه بري اليوم إلى أسقاط هذا الاتفاق الإطار؟
2: الرئيس نبيه بري أول شيء بيعني ألا تكون هذه كتلة نار زت الإسرائيلي ورماها في الواقع اللبناني، من أجل ذلك امبارح كان موقفه بموضوع الفتنة أبدا، مش لازم يتحول خلافنا إلى خلاف لا سمح الله صدامي، وما في طرف آخر بالبلد يعني لازم يكون في صدام بين طرفين متعارضين، نقاشنا تحت سقف الديمقراطيات والبرلمان والتعبير الحر هذا ما بده نقاش. الآن إذا هذه الدولة تستطيع، إذا كان أول شيء بدها نية، إذا كان عندها نية بإمكانية قلب كل معاني هذا الاتفاق ووضع آليات تطمئن المواطن اللبناني ولا تعبر عن عدائية واضحة اتجاه المقاومة، كأنه كل هذا الاتفاق يجب أن يؤمن غطاء لنزاع ولشقاق عنفي لبناني في ملف السلاح، منكون بمحل آخر. لكن إذا كان نتنياهو هالقد مسيطر، له هالقد هيمنة على كل مناخ هذا الاتفاق واستعماله في سياق معاركه الداخلية ورسم التوازنات بالمنطقة، ما بده يعدل.
0: أهل الجنوب وفي شريحة واسعة تعتبر أنه اليوم المقاومة نشأت نتيجة عجز الدولة ونتيجة الاحتلال الإسرائيلي. إذا سلم حزب الله سلاحه اليوم من يحمي الجنوبيين؟
2: شو الضمانات؟
1: حزب الله خلق وحيد الدولة على جنب، بعده عم بيقول
0: لم يكن نتيجة الاحتلال،
1: خلينا بعده عم بيقول حضرته من 44 سنة لهلا
0: نعم
1: صار عنده دولة. حزب الله دويلي عايش بقلب الدولة.
2: مؤسسات عنده مؤسساته.
1: نعم صار دولة، صار دويلي عايش بقلب الدولة. نحن إذا بدنا نعمل دولة بهالبلد ما فينا نعيش بدولتين، ولا في يكون عنا سلاحين ولا جيشين. نحن بدنا الجيش اللبناني نقوي ونعطيه كل الضمانات لحتى هو يحمي المواطنين بالجنوب، ولحتى يكونوا مواطنين الجنوب متساويين قدام الجيش، مش ناس مع سلاح وناس ما مع سلاح. كلنا ربينا بالجنوب وكلنا منحب الجنوب، بس في ناس كانت عم تستقوي على ناس. هلا نحن عم نقول بدنا الجيش اللبناني ليحميهم كلهم سوا بالتساوي. بدنا نبني دولة. الدولة ما بتصير بمؤسسات تابعة لإيران، مؤسسات ما مش تابعة لإيران، أو منضعفها على حساب هديك المؤسسات. مش هيك منشتغل ومش هيك منبني دولة. الوقت، الوقت اللي عم نحكي عنه اللي منه موجود بهيدي الاتفاقية، لأنه بعد ما عملوا الآليات من الطائف لهلأ بعدهم شايلين الزمن من الوجود. ما في ولا اتفاق عملوه حطوا فيه جدول زمني. نحن هلأ عشو ليش هالقد الأشياء؟ الأشياء
0: يعني رأيك بايعها. أهمية هذا الاتفاق فقط وقف الحرب، يعني إذا
1: هيدا مثل الام او يو اللي عملوه هونيكي، يعني هيدا إطار توافقي. بكرة بده آلية تنفيذ. إذا مش هالقد نحن عجبنا، منروح عند رئيس الجمهورية نحكي معه، منقله بأي طريقة لازم نحصنها هيدي الشغل. هيك بنبني دولة كلنا سوا، هيك بنتعاون لنبني الدولة.
0: أستاذ منير، هل برأيك في إمكانية بعد الشيخ نعيم قاسم الخطاب ما قبل الأخير، على الرغم من أنه كان خطاب عالي اللهجة، دعا إلى حوار وأن اليد ممدودة، هل بعد في إمكانية برأيك أو في معلومات على إمكانية لحوار بين الرئاسة الأولى وحزب الله بشأن السلاح؟
3: قبل الإعلان اللي صدر والتوقيع كان هناك مساعي كثيرة، وكان يتم التحضير للقاء وحصل اتصالات. وبعتقد انك سألت شغلي قبل عن الرئيس بري اذا عرف من الاعلام او مش.
0: صحيح.
3: الرئيس بري كان حاطط الثوابت تبعه واللي إله علاقة بالجدول الزمني للانسحاب، وكلمة انسحاب بشكل واضح، وقف كل العمليات العسكرية
2: واطلاق
3: مسار.
2: نعم. انسحاب على مستوى القضاء.
3: ايه طبعا طبعا. واطلاق مسار لاعادة الاعمار وانشاء صندوق و كل هذه الملاحظات لم تدرج في
0: الاتفاق
3: هذا الاتفاق او هذا الاعلان. بالتالي برجع بقول لك صرنا بمحل اخر بالبلد. انت اليوم امام مواجهه على المستوى السياسي كما يريد.
0: هل ممكن هل السؤال تحديدا يعني على المستوى السياسي المواجهه ان تنتقل الى الشارع؟ اليوم في نواب بحزب الله اعتبروا انه هذا الاتفاق هو مشروع حرب اهليه.
3: صحيح، وصفوه كذلك بالأمس واليوم، ولكن كلمة الرئيس بري تريد أن تتفادى ذلك، لأن هذه الحرب الأهلية هي مصلحة إسرائيلية وستكون تلبية للصالح الإسرائيلي. سنشهد على سجالات سياسية متعددة في لبنان، سنشهد على انقسامات قائمة ومستمرة، ولكن أعود وأقول ما يحدد مسار هذا الاتفاق هو أرض الواقع أو ميزان القوة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. لا وجود لأي ميزان قوة على المستوى الداخلي يتيح تطبيق هذا الاتفاق.
0: هل برأيك السؤال نفس السؤال على إمكانية بعد حوار داخلي لحل ما بين الرئاسة الأولى وحزب الله؟
2: على الأكيد. يعني فكرة الحوار فكرة لبنانية أصيلة غير مرتبطة بهذا الحدث أو ذاك، بهذا الاتفاق أو تلك المعاهدة. نحن إذا نحن كلبنانيين بكل مواقعنا نتخلى عن فكرة الحوار ومنطق الحوار، فبالتالي أنا بتقديري هون بتكون الطامة الكبرى. موقع الرئاسي بيحتم أنه تفتح قنوات حوار مع كل الأطراف، مع المعترضين كما الموالين، ويقرأ تجربة اللي قبلهم، كل الرؤساء اللي قبلهم. هون إذا بدي استحضر هلأ الرئيس بشير جميل لما نوصل للسلطة حمل حاله ونزل عند الرئيس صاحب إسلام اللي كان ضده وقعد يتحاور وياه، وكان في نتيجة كتير مهمة. ما فينا نحط طرف لبناني ونعاديه ونقوس عليه ونطلق النار ونقدم كل هالاتفاق باعتباري استهدافا له، لانه كل اليوم كل المناخ الاعلامي كل المناخ السياسي انه هذا الاتفاق طلع ايران طلع حزب الله.
0: طيب نجح اليوم بهالاتفاق بقطع الطريق على ايران؟ يعني ايران اصبحت خارج المشهد؟
2: على الاكيد بالفوق. لا على الاكيد لا. سيبقى هرمز الان، ستبقى منطقه الخليج هي مركز الحدث الكبير على المستوى الاقليمي والدولي.
0: يعني سيفرض الايراني الانسحاب الاسرائيلي؟
2: واضح. لا، الايراني بده يعمل مع الامريكي، بده يلزمه للامريكي انه نحن
0: بس هو انتزع ورقه لبنان. يعني بهذا الاتفاق اصبح انتزع الامريكاني ورقه ورقة لبنان.
4: إيه بس احنا عندنا جلسة بباكستان بين الأمريكي والإيراني، الإيرانيين الآن هن والأمريكان، هذا الاتفاق اللي وضعوه واللي وقعوا عليه بسويسرا أيضا كمان شو مصيره؟ لأنه انتبه هذا الاتفاق ببنده الأول لبنان، يعني لبنان إجا بأول براس الاتفاق. أي تخلي أي سماح بالذي يجري الآن يضع كل الاتفاق.
0: البعض ينتقد أنه كمان المسألة أنتم تريدون تكريس النفوذ الإيراني
4: بالضبط
0: وإعادة النفوذ الإيراني إلى الساحة اللبنانية من خلال ربط لبنان بهذا المسار.
4: على الإطلاق أقله موقف حركة أمن،
0: حركة أمن يعني في تمايز بينكم وبين حزب الله.
4: على الإطلاق، على الإطلاق لا أحد يريد للإيرانيين أن يكونوا مفاوضين عن اللبنانيين. وبعتقد إذا نحكي بشكل موضوعي ليست إيران بحاجة الآن إلى مزيد من الأوراق، خاصة بعد الذي جرى في الخليج وتبين أن تمتلك من الأوراق ما لم تكن تعتقده بالأساس. يعني الإيرانيين بمضيق هرمز على وجه التحديد ما كان اعتقاد أنه هذا المضيق ممكن أن يعطي هذه النتائج. فبالتالي الإيراني مش هالقد طاحش والله ليفوت على تفاصيلنا اللبنانية. وعليه نحن منذ أن كانت السفارة الإيرانية هون من أيام دعك من الشاه، بأيام الشاه كانوا يتدخلوا بالتفاصيل. الإيرانيون أيام الشاه هم الذين خلقوا الحلف الثلاثي في لبنان، الحلف الثلاثي هن اللي عملوه بوجه الرئيس فؤاد شهاب. طيب منذ الثورة الإسلامية بإيران حتى اليوم مين عنده دليل أن السفير الإيراني كان يسمي وزيراً أو سفيراً أو ضابطاً أو مديراً عاماً؟ وين تدخل الإيرانيون بتفاصيل حياة السياسية اللبنانية؟ وين عنا دليل؟
1: منهم بحاجة يسموا وزير معاملين دولة بتاني ميل، منهم بحاجة، مش هيدا اللي بهمهم، بهمهم يقودوا ويلتهم. شو هيدا؟ ما هو قال، هو قال طلع قليباف قال أنا بشكر حزب الله لأنه عمل حرب 100 يوم كرمال إيران، بينما بإيران عملوها الحرب 30 يوم. شو هالحكي هيدا؟ مين جاب الصواريخ؟ مين دفع حق الصواريخ؟ لبنان دفع حق الصواريخ، ما هربوهم كلهم سوا من المطار ومن البور ومن الحدود. مين عمل الأنفاق؟ كمان حزب الله كان معه مصاري.

0: ناس لا يريدون لا جيشا ولا مقاومة، يريدون لبنان ضعيفا وعاريا أمام الإسرائيلي، وإلا لا يوجد أي لبناني يناقش بفكرة أولوية الجيش والسيادة للجيش وحصليه وكل الأمر العسكري للجيش.
1: بس جزء كبير من اللبنانيين يريد تحييد لبنان عن الصراعات يعني.
0: صرنا بهاش تاني، هذا موضوع الحياد. لا هذا مش هلا بهاللحظة، هذا مش هلا بهاللحظة. موضوع الحياد هذا كمان بده طاولة حوار وطني.
1: اليوم عندما حزب الله بالآخر حرب الإسناد والحرب الأخيرة، هناك وجهة نظر بالبلد تقول هو استجلب الاحتلال هذه المرة.
0: شوف هيدي المرة نحن قلنا سكرنا الملف ب 27 نوفمبر 2024.
1: طيب
0: تاني يوم الإسرائيلي بلش بكل اعتداءاته قبل الحرب هيدي الأخيرة بأسبوع، كان في مجزرة ببلدة بنايه اللبنانية واستشهد 9 لبنانيين فيهم أطفال ونساء، ما طلع ولا موقف ولا موقف. كان في مسار اغتيالات دائم. الحزب يمكن ببيانه الأول أنه قال نحن والله انتقاما لاغتيال السيد خامنئي، لكن كل البيانات بنفس اليوم انه نحن كنا ناطرين مين مكان اي دولة بالعالم.
1: بس هذا السبب الرئيسي لفتح الحرب يعني؟
0: لا لا، هني كانوا ناطرين لحظة انه حدا يدخل بهذه الحرب كي يتكئوا عليه لما تحملوه خلال 15 شهرا. برجع بقول التالي، نحن بلحظة وطنية صعبة وحرجة، بدنا نطلع منها كلنا سوا باقل قدر من الخسائر لمصلحة لبنان، لكن التحليل اللي قائم على فكرة استهداف طرف من الأطراف لن يؤدي إلا إلى المزيد من تعقيد المشهد.
1: موقف حزب الله اليوم، هل تعتبر أنه في حل من وقف إطلاق النار بعد الاتفاق أم لا سيتمسك بوقف إطلاق النار؟
2: هو في الأساس كان واضح بأنه يلتزم بوقف إطلاق النار بشرط عدم العودة إلى 2 أدار.
1: إذا التزمت به إسرائيل بالكامل،
2: وبالتالي هو أخذ لنفسه الحق بتنفيذ عمليات ردا على العمليات. تبقى المسألة مرتبطة بالتوقيت، هذا التوقيت هو الذي سيختاره وفقا للإيقاع الذي يراه مناسبا تماما. إذا بترجع لقبل 2 أدار، قبل 2 أدار في كل موقف للشيخ نعيم قاسم كان يقول لك سنرد ونحن سنختار التوقيت. ما رح ناقش بتفصيل الارتباط بالمسألة الإيرانية، أكيد هناك ارتباط، ولكن هو اختار توقيتا اعتبره مناسبا ليضع أكس الملف اللبناني على أكس أكبر يقدر من خلاله يعمل نوع من مرج.
1: بس البعض يقول كان هناك 5 نقاط، بعد دخول بهذه الحرب أصبح هناك 600 كيلومتر مربع محتلة.
2: مش عم ناقش بالنتيجة، أنا عم ناقش هو كيف
1: هو وجهة نظر
2: بوجهة نظر الحزب، ولذلك هو سيحتفظ لنفسه بالتأكيد. ليش؟ لأنه هذا الاتفاق بيعطي إسرائيل حرية حركة، حرية حركة انطلاقا من الدفاع عن النفس بوجه أي تحديات أو تهديدات. واحد. اثنين، قصة آلية عمل الجيش. طيب بكرة إذا إجا الإسرائيلي قال لك نحن مشكلين غرفة عمليات عسكرية مشتركة، بدها تفوت قوة من الجيش باتجاه إحدى البلدات، أهل الضايعة أو البلدية مثل ما صار بفرون اليوم. بكرة يفترض الإسرائيليين عم بيقولوا إنه المنطقة التجريبية بدها تبلش بفرون. طيب فرون خالية من الاحتلال، هل سيدخل الجيش؟ البلدية طلعت بيان عم تقول نحنا ما بنقبل يتبلش هذا الشيء من عندنا لأنه نحنا مش محتلين وغير خاضعين للخط الأصفر، فكيف سيتم التعاطي مع هذا الأمر؟ عندك مستويات متدرجة لآليات رد الحزب.
1: هل الجيش قبل بمسألة التنسيق المباشر؟
2: حتى الآن لم يقبل الجيش بذلك، ولكن
1: بس هذه أقرر اتفاق الإطار موجودة آلية التنسيق
2: تماما، ولكن له ملحق أمني لم ينشر ولن ينشر، والمسألة الأساسية ترتبط بهذا الملحق الأمني.
0: القاهرة جديدة،
2: الجيش يرفض حتى الآن. مواقف قائد الجيش واضحة. طبعا سيكون هناك الكثير من الضغوط على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي،
1: تحديدا بهذا بمسألة التنسيق بهذا البند. يعني هل تؤيدين التنسيق او بتعتبري انه ما في لا مانع يعني من تنسيق بالجنوب بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي بضمن هذا الاتفاق؟
3: هيدا مش نحن بنقرره، هيدا الجيش بقرره وفقا للاستراتيجية اللي بده يعملها هو لحتى ينتشر.
1: بس البعض يقول الجيش لازم يعتمر بأمر السلطة السياسية. ما
3: لا لا لا، بس خلنا نقول انه بالميكانيزم كان في تنسيق عبر الامريكاني، يعني مش اول مرة عملوها. هلا كيف بلاقي الجيش افضل طريقة انه ينتشر ليحمي المواطنين ولحتى يبسط سلطته على الاراضي اللبنانية؟ هيدا تكتيك للجيش. بس نحنا ما فينا نقول كمان، انا ما بوافق انه حزب الله عرف عملها هالقد تكتيكية سياسية مع ايران ومدري شو. بده يعمل تكتيك، بده يعمل حساب الربح والخسارة، ما دام هالقد كان عم يطلق صواريخ وشايف هالقد عم نخسر نحنا اراضي، كان لازم يرجع يعيد حساب.

0: حياته. يعني ما في كمان هو يقول انه انا بدي اخذ بطار خامنئي بروح 600 كيلومتر مربع. يعني مش معقول اذا كان عن جد هالقد كان مدرب كان لازم يعمل مثل تقييم انه اذا هيدي الشغله بتربحني ولا بتخسرني. مين الخاسر الاكبر هلا بالموضوع؟ الخاسر الاكبر هن الجنوبيين اللي خسروا ارزاقهم واموالهم وناسهم كمان. شو عملنا يعني بهيدي الطريقه؟ وين ربحنا؟ وين ربح حزب الله؟ اكثر ما هو
1: ما لازم يعمل تقييم حزب الله بهذه المساله. مقاربه مختلفه، يعني دائما تطالب الدوله اللبنانيه على الحكومه بتقديم مقاربة مختلفة بمحاورة حزب الله، بس حزب الله نفسه ليس مطلوب منه مقاربة مختلفة؟
2: على الأكيد يجب الاستماع لأصوات كل اللبنانيين بمختلف مواقعهم، وضرورة إجراء تقييم لكل المرحلة الماضية، هذا أمر كمان أيضا خارج النقاش. وثلاثة، الحزب قبل هالحرب كان عامل ورشة داخلية طويلة عريضة
3: وعمل ورق
2: باللي صار والثغرات وأماكن الخلل. أنا اللي بناء على سؤال، نحن كمان مش بالبساطة نقول فكرة إنه الجيش اللبناني ينسق مع الجيش الإسرائيلي هيك. نعم، الميكانيزم كانت موجودة برعاية الأمم المتحدة
3: صحيح،
2: والفرنسيين والأمريكيين، وحوار غير مباشر بين العسكريين، وطاولة كمان مش مستديرة إلى شكل حتى ما يكونوا على تماس. هاي الأمور نعم هي شكلية لكن كتير جوهرية وأساسية. سعادة النائبة، سفيرتنا صورتها بجانب السفير الإسرائيلي للمرة الأولى كان لازم يكون تمنها بحده الأدنى، بحده الأدنى أطلاق الأسرى اللبنانيين، بحده الأدنى، كان بحده الأدنى فيها تفرض انسحاب من قضاء بالجنوب. هيدي الصورة جدا مهمة.
1: بس هذا البعض يرى في مبالغة أن الإسرائيلي اليوم يسعى، كان الأمريكي قال أنه ذهب الوفد الإسرائيلي وبضغط بضغط أمريكانة، يعني ما كان يريد المفاوضات،
3: لكن استصار إسرائيلي بالداخل قدام نتنياهو وكأنه انتصار سياسي. اليوم عم يحكي أنه أنا قدرت حقق اللي ما حدا حققه بلبنان.
2: والسفير شو قال؟ اليوم السفير
1: بأمريكا أستاذ منير،
2: فرد السلام بالقوة.
1: اليوم بنيامين نتنياهو يعتبر أنه هذا إنجاز، إنجاز يجب أن نتمسك فيه ولا نتخلى عن المنطقة الأمنية. الرئيس اللبناني يقول أيضا أنه هذا إنجاز وطريق للوصول لتثمير تضحيات اللبنانيين للعودة. يعني اليوم اللبنانيين أي تصريح يجب أن يصدقوا؟ يعني إذا عم يستمعوا أي
2: الوقائع بالدير
3: تمام، الوقائع تشير إلى أن الاتفاق لمصلحة إسرائيل
2: الإسرائيليين. بعدين اليوم السفير الإسرائيلي
1: توافق الاتفاق لمصلحة الإسرائيليين.
0: بدي أرجع أحكي عن الميكانيزم. الميكانيزم كان موجودين فيه اليونيفل وفرنسا وأمريكا
2: وإسرائيل
0: الجيش
2: اللبناني.
0: أوكي، أنا اللي قلته أنه إذا الجيش اللبناني بيشوف استراتيجية المضبوطة لحتى يقدر ينزل على الأرض هو بيأذبه
3: بي بس بيقل. اليوم الاتفاق بيقول إسرائيل هي اللي بتحدد إذا الشغل صار صح ولا غلط.
2: مش قصة تقنية،
1: يعني هي قصة تقيم،
3: هي اللي بدها تقيم شغل الجيش.
0: الجيش هو اللي بيقرر كيف بده يمشي، مش الإسرائيل.
3: بس إسرائيل بقى تحط له علامات.
0: لا مش مزبوط
1: بهذا الاتفاق. تريد يعني إسرائيل ستقيم بهالمناطق التجريبية مدى التزام بنزع سلاح حزب الله
0: بالمرة. ايه مش عم بتقيم الجيش، عم بتقول إذا في
2: مدى نجاح الجيش بالدخول إلى هالبلدية. تقريبي بهدوء أنت لكل الاتفاقية وبيبين معي
0: في تقييم لمدى انسحاب نزع سلاح حزب الله.
2: تقييم أداء الجيش،
1: أداء الجيش بنزع سلاح حزب الله. حكيت عن نقطة مهمة بدي تعليقا أيضا على بيان الرئيس بري. هل تخشى اليوم أنه فتنة ما أو مواجهات داخلية أو إسرائيل تدخل مثل ما حضرتك قلت على الخط أمنيا بالبلد؟
3: بالتأكيد أن إسرائيل ستسعى إلى ذلك. أي عملية اغتيال ممكن تصير بلبنان اليوم ممكن تفجر الوضع، سواء
1: من أي
3: طرف كان الشخص المستهدف. واحد، اثنين، السياق الإسرائيلي الإعلام الإسرائيلي كله كان واضح أنه نقلنا المعركة إلى داخل لبنان وإلى ما بين اللبنانيين أنفسهم، وبالتالي أنت راح تكون إذا لم يكن هناك
2: مناعة
3: إدراك لحجم الخطر ولمخاطر هذا الاتفاق وللذهاب باتجاه إعادة لملمة الوضع وإيجاد إطار داخلي لبناني متوافق عليه بين مختلف المكونات وإطار إقليمي دولي. اليوم شو عندك مشكلة؟ مش بس أنك طلعت من العرب، مش بس أنك طلعت من مسار باكستان،
1: بس هل صحيح طلعوا من العرب يعني اليوم أو تجاوزت الدولة اللبنانية؟
3: مش كل العرب مش كل العرب بالتأكيد.
2: أنا من أوروبا وفرنسا.
3: هذا بدي أوصل
2: إليه. نحن زتين فرنسا ولا ظهرنا.
3: فرنسا وبريطانيا وألمانيا ودول عديدة.
2: ومتعلق كلها تركينا.
3: يمكنك الاستناد عليها. بتعرف كم عتب بعثوا الفرنسيين إنه كيف خليتوا الأمريكان يستفردوا فيكم؟
2: ولو
3: كيف أنت معك خبر اليوم إنه كل المؤتمرات اللي كان ماكرون بده يعملها بغض النظر إذا كانت جدية أو مش جدية تم منع من قبل الأمريكيين والأمريكيون أبلغوا اللبنانيين بأن أي مؤتمر لإعادة الإعمار أو لتقديم مساعدات أو لمساعدة الجيش يحصل حصرا في الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي تحدد موعده وتوقيته وكل مساره وجدول أعماله. الآن بحال تمكن لبنان من اتخاذ موقف موحد يستدعي فيه مواقف عربية داعمة ومؤيدة ويستفيد من مسارات إقليمية وصولا إلى مواقف دولية يمكنه أن يخرج من هذا المأزق. ما دون ذلك
1: إلى سريع الخمس دقائق متبقي لنا. ما يعني الناس أيضا، هل الحرب انتهت فعليا أم في خوف نتيجة أيضا هذا الكباش الداخلي أنه إسرائيل تبني على هذا الأمر ويتجدد العدوان أو تتجدد الحرب في الجنوب؟ عم نشوف وتيرة التصعيد بدأت ترتفع بي على القرى الجنوبية.
2: مرة سئل السيد الشهيد حسن نصر الله عن هالسؤال، أنه قرار الحرب والسلم بيد من؟ قال لهم بيد نتنياهو. الذي يعمل على إثارة الحروب في المنطقة هو نتنياهو، والذي يتملص من كل الحقوق المشروعة للناس نتنياهو، بضرب حقوق الفلسطينيين. سوريا الدولة، يعني هذا النظام الدولي الجديد بسوريا قدمت أقصى ما تستطيع. شو الرد عليها؟ اليوم واحد هالقد فاتح شهيته إلى تحدي الدولة التركية والسعودية والأردن ومصر ورفع هيدي الخرائط عن إسرائيل الكبرى، فبالتالي هو صاحب مشروع الحرب المفتوحة والدائمة. هل هذا الأمر أنه نحن بلينا من نظره؟ بقول لك لا، نحن دعاة سلام، دعاة أنه الناس ترجع على بيوتها، دعاة سيادة الدولة والجيش دون أدنى نقاش. لكن الظروف الموضوعية، عناصر المشهد، هل هي تؤدي إلى هذه النتيجة؟ هل نحن أمام رئيس وزراء إسرائيلي مسالم مادد يده للسلام يعترف بحقوق الناس والشعوب، أم هو هالقد عنده نوايا اقتلاعية واحتلالية؟ ليك شو عم بصير اليوم بالضفة الغربية؟ اليوم حجم التهويل بقلب الضفة الغربية وفتح مشاريع التهجير للفلسطينيين شيء مهول.
1: هل برأيك إسرائيل يعني اليوم بالمحصلة نحن هدف هذا الاتفاق الأطار ووصول إلى اتفاق سلام، هذه الدولة التي عم يتحدث عنها أستاذ حسن ممكن السلام معه؟
0: ما حدا رح يعطينا شيء ببلاش، وما حدا بده المنيح لنا. نحن شغلتنا نقوى كدولة ويكون عنا قرار. رح نختلف بس نتناقش بالخلافات لحتى نعمل دولة قوية لنقدر نحسن حالنا. الإسرائيلي كان عدو امبارح، اليوم بدي يقبل وأنا بدي يعمل سلام. نحن عارفين إنه عنده طموح، بس كيف منوقف حمام الدم؟ كيف منوقف آلية الخراب والجرف؟ رئيس الجمهورية شاف وقال رئيس الحكومة إنه هيدي الطريق الأقل كلفة على المواطنين اللبنانيين. نحن عنا مطبات كتيرة وما رح تكون هالقد هينة كل هيدي المفاوضات، بس ما لازم أبدا نكمل
1: ليش ما
0: بالطريقة التشكيك.
1: نرجع على نفس هي المشكلة مش كيف تفاوض، أو هي المشكلة ماذا يعني يستحصلوا من هذه المفاوضات.
0: ما فينا نشكك كل الوقت بدون ما نكون عم نخطي خطوات لحتى نقوي الدولة اللبنانية. كل الأشياء التانية اللي عم بتصير حوالينا فيها تصير معنا، يعني فينا نكون دولة قوية ونكون نحن جزء من هيدي التشكيلة والصراعات أو جزء من هيدي التغيرات بالمنطقة. بس إذا نحن كلنا كل واحد شقفي منا ما رح نقدر نعمل دولة ولا رح نقدر نصير بمطرح.
1: منير بالختام، كيف قرأت إشارة أيضا وليد جنبلاط؟ اعتبر رجع ذكر باتفاق الهدنة واعتبر أنه هذه الصيغة اليوم الاتفاق ثلاثي لكن هو أحادي.
3: نعم بالتأكيد هو أحادي لأنه لمصلحة إسرائيل. الدولة اللبنانية لم تحقق.
1: هل هذا بيقودنا إلى بلور التحالف ما بالبلد ضد هذا الاتفاق؟
3: بالتأكيد أصبح قائما أساسا. سأكشف لك سرا، اليوم حصل اتصال بين جبران باسيل والرئيس نبيه بري.
1: نعم.
3: وتم الاتفاق على بلور التصور السياسي لكيفية معارضة هذا الاتفاق.
1: وليد جنبلاط، نبيه بري، جبران باسيل
3: وآخره سليمان فرنجية، حزب الله، هناك الكثير من الأحزاب والقوى السياسية والكتل بالبرلمان، أسامة سعد مثلا، حليمة قعقوع، هناك الكثير من المواقف النيابية التي تعارض مثل هذا الاتفاق. لذلك سيتجنبون تمريره عبر مجلس الوزراء، لن يطرحوه على التصويت.
1: حصلوا على تفويض
3: لا حصلوا على شوف صيغة ملتبسة ولكن بالآخر أي اتفاقية لازم تمرق على مجلس وزراء وعلى مجلس نواب. لن يتم تمرير هذا الاتفاق على مجلس وزراء
1: ولا بمجلس بعرضه على
3: ولا
1: مجلس
3: النواب.
1: هل بتأيدي عرضه على مجلس النواب؟
0: أكيد احنا لازم نناقش المجلس النواب.
1: عدم عرضه يعتبر مخالفة دستورية؟
0: ولا عملوا كتير اتفاقات قبل وما هالقد
1: هيدي تحديدا
0: وحطوا كتير أهمية
3: للمناقشة
0: مش أول مرة
3: وترسيم الحدود البحرية
2: بس كمان مرة بس كانوا معاهدات.
3: لا لا اوكي
2: هاي معاهده لانه
3: لا بعدها مش كمان هن معتبر
2: بس هي فيها نص فيها نص بيقول نهايتها باتفاقيه
3: شرعيه. اي نص من هذا الشيء مفروض يقطع.
1: وضحت الصوره. عضو المكتب السياسي في حركه امل حسن قبلان شكرا لك. منيره الربيع رئيس تحرير جريده المدن. دكتوره نجاة عون صليبه نائبه عن التغيير شكرا لك. شكر موصول لكم مشاهدينا. انتهت حلقه حوارات العربي. الى اللقاء.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا خالد الغراب. هذه ملفات الليلة. الملاحة في هرمز تعيد التوتر بين طهران وواشنطن، ضربة أمريكية في إيران ورد إيراني في البحرين. نسأل من سيسيطر على المضيق وكيف ترسم ملامح مستقبل هرمز. في السودان تحذيرات من تداعيات المعارك في الأبيض، والجيش يتقدم في دارفور. نناقش فرص الحل السياسي في ظل توسع القتال وتأكيد قائد الجيش بأن لا حل وسط مع قوات الدعم السريع. في ملفنا الثالث، موجة الحر تزيد صعوبة الحياة في قطاع غزة. المجلس النرويجي للاجئين يقول إن ترك مليون نازح في غزة يواجهون لهيب الصيف بلا مأوى، فضيحة دولية.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. مضيق هرمز ليس مجرد ممر تعبره السفن، بل هو بوابة تتقاطع عندها السيادة والمصالح وترسم على مياهه خرائط النفوذ الإقليمي والدولي. وبينما كان يفترض أن تطفئ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران شرارة المواجهة، أعدت أولى الضربات المتبادلة إشعال الأسئلة بشأن مستقبل هذا الممر الاستراتيجي. فما يجري في هرمز اليوم ليس خلافا على الملاحة فحسب، بل هو صراع على من يملك السيادة على هرمز. من هنا تبدو مياه المضيق أكثر ازدحاما بالتجاذبات السياسية والعسكرية، منها بالسفن العابرة. في أول تبادل للهجمات بين الطرفين منذ توقيع مذكرة التفاهم، شنت الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس هجمات ضد مواقع إيرانية في محافظة هرمزجان جنوبي البلاد، ردا على هجوم إيراني استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز كما يقول الأمريكيون. الحرس الثوري أعلن بعد ذلك شن هجمات على ما وصفه بمواقع تتمركز فيها القوات الأمريكية في المنطقة، لم يحدد لكن تحدث عن المنطقة. تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين توالت بعد تبادل الهجمات. أول رد فعل جاء من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، هذا الرجل الذي نراه من خلف الآن، الذي قال إن الولايات المتحدة التزمت باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع إيران. جي دي فانس حذر طهران من أن العنف سيقابل بالعنف، والكلمات له. على الصعيد الإيراني، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيز، قال إن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي تحرك عسكري أمريكي ضد بلاده. عزيزي أكد أن المسار الذي حددته بحرية الحرس الثوري هو المسار الوحيد الآمن لعبور السفن في مضيق هرمز. فلنستمع إلى ما قاله.
1: لن يتمتع أي مسار آخر غير المسار الإيراني بالأمن في مضيق هرمز. المسار الرسمي والوحيد هو المسار الذي أحدثته بحرية الحرس الثوري الإيراني، ونؤكد على جميع القطع البحرية والسفن وشركات التأمين أن تعتمد المسار الإيراني لضمان عبور آمن. المسار الآخر غير آمن، ولقد شاهدتم كيف تعرضت السفن التي أرادت العبور منه خلال الأيام الماضية لمشاكل.
0: هذه التطورات وما سبقها وتبعها من تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين تؤكد بشكل قاطع أن ما حدث لم يكن سوى نتيجة طبيعية لاختلاف تفسيرات واشنطن وطهران للبند الخامس من مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين والمتعلقة طبعا بمضيق هرمز. تنص هذه المادة على ماذا؟ تنص على أن تتخذ إيران ترتيبات بأقصى جهدها لعبور السفن التجارية بأمان بدون تكلفة ولمدة 60 يوما فقط من الخليج إلى بحر عمان وبالعكس. كما تنص على أن إيران ستجري مباحثات مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي والحقوق السيادية للدول الساحلية لمضيق هرمز. انطلاقا من نص مذكرة التفاهم، استمر المسؤولون الإيرانيون في التأكيد على أن إدارة مضيق هرمز يجب أن تكون مسؤولية الدول المشاطئة له، ويرفض الإيرانيون أي ترتيبات تمنح أطرافا غير مشاطئة دورا في إدارة الممر الملاحي. وبالتالي تستمر السلطات الإيرانية في مطالبة جميع السفن بالتنسيق معها هي عند عبور مضيق هرمز، وتحذرها من مغبة سلوك مسارات غير مصرح بها، بل وتحملها المسؤولية الأمنية الكاملة في حال مخالفة هذه التعليمات. في المقابل تؤكد الولايات المتحدة أن مضيق هرمز ممر مائي دولي، وأن حرية الملاحة فيه حق تكفله قواعد القانون الدولي، وترفض الولايات المتحدة بالتالي إخضاع عبور السفن لإذن أو إدارة حصرية من أي دولة كانت، كما تدعو إلى بقاء المضيق مفتوحا أمام التجارة العالمية دون قيود أو رسوم أحادية الجانب. قضية فرض رسوم العبور ملف خلافي آخر بين واشنطن وطهران. فبينما ترفض الولايات المتحدة الفكرة جملة وتفصيلا، تطرح إيران فكرة ما تصفه ببدل خدمات ملاحية دون فرض رسوم. ماذا عن عمان التي تبحث هذا الملف مع إيران؟ وكالة بلومبرغ قالت إن سلطنة عمان أبلغت مسؤولين أوروبيين أن العودة إلى وضع الملاحة السابق في مضيق هرمز لم تعد ممكنة، وأن السفن العابرة قد تضطر إلى دفع رسوم مقابل خدمات محددة مثل دعم الملاحة والسيطرة على التلوث. هذا ما تنقله بلومبرغ. لكن ما رأيناه عمليا في مضيق هرمز أن الممر البديل الذي بدأ العمل به قبل أيام لإخراج السفن من هرمز مر عبر مياه عمان الإقليمية، يعني عمان وافقت عليه، وهو ما أغضب طهران وأدى إلى مواجهات الساعات الأخيرة وتعليق العمل بهذا الممر الذي وصف بأنه ممر مؤقت. في واقع الأمر مشاهدينا الكرام، خلافات واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز لا تشكل فقط خطورة على مستقبل مذكرة التفاهم بينهما، بل طبعا تشكل خطورة على مجمل الاستقرار في المنطقة، وينعكس ذلك على اضطراب حركة الملاحة في منطقة الخليج. شبكة CNN الأمريكية نقلت عن شركات ملاحة قولها إن هناك فجوة واضحة بينما تم التوافق بشأنه على المستوى السياسي وبينما يحدث فعليا في المضيق. تقول هذه الشركات وفق CNN إن واقع التنافس في ممرات الملاحة تسبب في حالة من الحيرة لدى شركات النقل البحري، فإذا اختارت السفن المرور عبر مسار عمان فإنها تخاطر بالتعرض لهجمات، أما إذا امتثلت لمطالب الحرس الثوري وسلكت المسار الإيراني فإنها تخشى التعرض لعقوبات غربية في حال انهيار الاتفاق مستقبلاً.

0: ما الذي يحدث في مضيق هرمز ومن سيعمل أو من سيتمكن حقيقة من السيطرة عليه؟ نرحب بالدكتور هاني البسوس وهو أستاذ العلاقات الدولية هنا في الدوحة، وأرحب أيضا بالدكتور حسين ريوران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران معنا من العاصمة الإيرانية مباشرة. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك دكتور حسين، يعني الأمور كانت بخير، كان هناك اتفاق يفترض أنه حسم موضوع هرمز، ومع ذلك يبدو أن إيران والولايات المتحدة تتفاوضان مرة أخرى بالنار على مستقبل مضيق هرمز الآن، ما الذي يحدث؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وضيوف الكرام. يعني واضح أولا ما هو موجود الآن، هو لا زالت الحرب قائمة، وإيران تنظر إلى وضع مضيق هرمز الآن كوضع في حالة حرب. الحرب لم تنتهي، وقف إطلاق النار فقط هو الذي يحكم الآن، هذا أولا. ثانيا، إيران لا تمتلك ضمانات حقيقية أمام أمريكا، يعني في بعض الأحيان الرئيس الأمريكي يناقض نفسه وخلال ساعة واحدة فقط، وهذا ما يجعل إيران تنظر إلى مضيق هرمز كضمانة أساسية وتقول أنها تتحكم به حتى توقيع الاتفاق، هذا ثانيا. الموضوع الثالث، حسب مذكرة التفاهم إيران تفتح مضيق هرمز، في المقابل أمريكا ترفع الحصار، تجمد العقوبات النفطية والعقوبات المفروضة على البتروكيماويات والمشتقات النفطية، وترفع التجميد عن 14 مليار من الأموال الإيرانية المجمدة. أمريكا إيران فتحت المضيق، أمريكا رفعت الحصار صحيح، رفعت أو جمدت العقوبات النفطية صحيح، ولكنها لم تفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة ضمن إطار مذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي يعني طلع بأسطوانة جديدة، وهي أن على إيران أن تشتري من أمريكا بهذه الأموال فول الصويا،
0: هذا شيء آخر، هذا شيء آخر دكتور حسين،
1: المحاصيل
0: يعني اسمح لي، هذا شيء آخر، لكن أنا ما أريد أن أعرفه، لماذا تقوم إيران بالتعرض وضرب السفن التي تخرج عن طريق ممر عمان؟ يعني هذا طبعا اعتداء على سيادة الدولة، هذا مخالف للقانون الدولي، هذا ممكن أن يوصف حتى بأنه نوع من البلطجة العسكرية، لأنه نص الاتفاق هو أن تقوم إيران ببذل قصارى جهدها لتوفير ممر آمن للسفن التجارية، أن تخرج السفن داخل المياه الإقليمية العمانية وتضرب من قبل إيران، لماذا؟
1: يعني شوف، هذا الكلام متعارض، يعني أن نقول أن هناك مياه إقليمية عمانية والسفن تسير من هناك وإيران تتجاوز على السيادة العمانية، في حين أننا عندما نتكلم عن المياه الإقليمية الإيرانية نقول هذا ممر دولي وليس لإيران أي حق في أن تقوم بأي شيء في هذا. يعني أولا، هل المضيق هو مضيق دولي أم مياه إقليمية إيرانية عمانية؟ يعني المياه الإقليمية هي بالمناسبة 12 ميل لكل دولة، أنه حسب قانون البحار، ولكن بما أن هذه المنطقة ليست يعني 24 ميل، من هنا كانت المناصفة هي الأساس في هذا الموضوع. إذن هناك مضيق يقع في المياه الإقليمية الإيرانية العمانية، والآن هناك تفاهم إيراني عماني على موضوعين. الموضوع الأول أن يكون العبور آمناً، العبور الآمن مطروح في قانون البحار 1958،
0: لا لا لا لا،
1: ولكنه غير العبور الحر.
0: دكتور حسين، دكتور حسين، إذا تكرمت، موضوع هل هذا ممر دولي أو حدود السيادة لكل دولة بما أنه متشاطئ بين إيران وعمان، هذا هو محل المفاوضات التي ستجري بين الطرفين. أنا أتحدث عن مرور داخل المياه الإقليمية، يعني إيران عندما وقعت مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وقعتها وتحدثت عن مسارات توفر لها الأمان على اعتبار أن المسارات ستمر داخل المياه الإقليمية الإيرانية، لكن الآن أن تضرب في مياه إقليمية عمانية هذا الذي يثير الفضول. وبالتالي اسمح لي أن أسمع رأي الدكتور هاني، كيف يمكن النظر، لماذا أولا هذا الممر عن طريق عمان وهناك اتفاقية مع إيران، وكيف يمكن أن نصف ما قامت به إيران باتجاه هذه السفن؟
2: يعني الحقيقة ما قامت به إيران هو قرصنة بحرية واضحة ومخالفة للقانون الدولي، قصف سفينة تجارية مدنية في مياه إقليمية لدولة مجاورة، هذا مخالف لكل القيم القانونية وضرب السيادة العمانية وغير مقبول. لم نجد أي دولة في العالم تدعم ما قامت به إيران، وبالتالي هذا كان أيضا فيه مجافاة للمذكرة التي تم التوقيع عليها. لذلك أنه نذهب باتجاه أن نقول أن مضيق هرمز هو ضمانة، هذا كلام يعني مجاف للمنطق وللسياسة والمفاوضات والاتفاقية التي تمت. كيف تضع مضيق دولي ضمانة لمذكرة تفاهم أو اتفاقية أيا كانت؟ هذا لا يجوز بالمطلق. إذا لم يكن عند إيران إمكانية لفرض سيادتها وقوتها على الولايات المتحدة الأمريكية، فلا يجوز لها أن تتعدى على مضيق دولي محصن بالقانون الدولي، ولا يجوز لها أن تعتدي على دول مجاورة، وهذا ما قامت به بالاعتداء على البحرين أيضا وعلى سيادة عمان. وبالتالي ما حصل ليلة الأمس كان هناك اعتداء على سيادة دولة سلطنة عمان، وكان هناك اعتداء على سفينة مدنية، وهذا لا يجوز، وهذا أيضا انتهاك لمذكرة التفاهم. البند الخامس واضح جدا، أن البند الخامس يقول أنه على إيران أن تسمح وتتخذ الترتيبات اللازمة بالسماح للسفن أن تمر عبر هذا المضيق، لأن هذا المضيق أيضا حتى بعيدا عن الاتفاقية ومضيق دولي مضمون بالقانون الدولي أن يتمر منه السفن. لكن ما حدث كان كما قلت هو مخالفة واضحة. طيب لكل
0: يعني
2: ما يمكن
0: أن هناك نعقله. اختلافات على تفسير القانون الدولي، يعني بالضبط صلاحيات وحدود ما تملكه كل دولة من سيادة على هذه النقطة، لأن إيران لها رؤية قانونية ومعظم دول العالم لها رؤية مختلفة، وبالتالي هذا سيكون محل مفاوضات. لكن الولايات المتحدة ماذا كانت تحاول أن تفعل بالحديث عن أن هناك ممر مؤقت يمر من عمان؟ تريد أن تسحب ورقة هرمز من يد إيران، وبالتالي تفرغ قدرات إيران. يعني مضيق هرمز يوصف في إيران بأنه هو القنبلة النووية التي يمكن أن ترضع الأمريكيين. كانت تحاول الولايات المتحدة فعلا أن تفرغ تحرم إيران من هذه القوة؟
2: يعني كما قال الضيف الدكتور حسين ومع كل الاحترام، أنه مضيق هرمز هو الضمانة الوحيدة بالنسبة لإيران، هذا لا يجوز وهذا غير منطقي بالمفاوضات وعلم السياسة أن تستعمل قوة القانون الدولي في مصلحتك الشخصية على حساب دول العالم ودول المنطقة. وبالتالي هناك أيضا إذا ما قسمنا مضيق هرمز إلى منطقتين، منطقة المياه الضحلة المياه الإقليمية بالنسبة لسلطنة عمان وإيران، والمنطقة المنتصفة وهي العميقة المياه العميقة والمفتوحة لكل السفن العالمية، هناك سفن حاولت أن تمر من خلال المضيق بالمياه الإقليمية العمانية حتى تتجاوز إمكانية يعني أي قيود قد تفرضها عليها القوى الإيرانية. وبالتالي واضح جدا أن الحرس الثوري يحاول أن يستعمل كل ما لديه من إمكانيات عسكرية حتى يبقي سيطرته على المضيق، لأنه ما حصل، لأنه الاتفاقية التي تمت تقول أنه على إيران أن تسمح وأن ترتب السماح لهذه السفن، بينما الحرس الثوري على خلاف ذلك يقول أنه على هذه السفن أن تنسق أولا مع إيران ضمن الممرات البحرية المسموح بها، وبالتالي يعني ذلك أنه هذا المضيق ما زال تحت السلطة الأحادية الجانب من قبل إيران. وبالتالي الولايات المتحدة تريد أن تقول أيضا أنه يجب السماح لهذه السفن أن تمر. أيضا حتى دول الإقليم كلها ليست مقتنعة وليست راضية عن ما قامت به إيران بهذا الاستهداف، ولا حتى دولة في العالم كل ولا منظمة دولية تقبل بأن يتم هذا الاستهداف. بعيدا عن موضوع هذا الاستهداف، الولايات المتحدة معنية أيضا أن يتم سحب هذه الضمانة كما يقول الدكتور حسين، ضمانة المضيق هرمز، بأن يتم فك الحصار عن مضيق هرمز وفتحه كما كان في الماضي، وأن يتم السماح لكل السفن، وهذا حق هذا ليس حق الولايات المتحدة بالمناسبة، هذا حق دول العالم كلها.
0: ما هو إن أردنا أن نتحدث عن القانون الدولي لابد أن نتحدث عن الطرفين، يعني إيران إذا كان هناك شبهة أن إيران انتهكت القانون الدولي فيما قامت فيه باستهداف السفينة في مياه الإقليمية في عمان، كل حرب أمريكا على إيران هي انتهاك للقانون الدولي.
2: بالتأكيد أنا معك
0: دكتور حسين. طيب يعني نريد أن نعرف أين ستذهب الأمور، يعني واضح تماما أن إن كانت الورقة الضمانة هي مضيق هرمز، الولايات المتحدة تحاول أن تسحب ورقة الضمانة من يد إيران، وإيران ردت بأنها تريد أن تقول للأمريكيين هي من يحكم الوضع الآن حتى الآن في مضيق هرمز، رغم أن ذلك حقيقة يختلف مع مضمون الفقرة الخامسة، لأنه الفقرة الخامسة تتحدث عن مضيق هرمز، لا تتحدث عن أي مسارات، لا تتحدث عن أن هناك يجب التنسيق مع إيران في فترة الستين يوم. لكن ما قد أتفق معك فيه أنه هناك نوع من الموافقة الأمريكية أنه يتم التفاوض بين إيران وسلطنة عمان ومع التنسيق مع دول المنطقة دول الخليج العربي على إدارة هذا المضيق لاحقا، يعني هناك نوع من الإقرار الأمريكي لإيران بأن سيكون لها دور مع دول المنطقة ليس وحدها في إدارة هذا المضيق لاحقا. لكن على ما يبدو ما تفعله إيران الآن هي تقول أنا من سيدير اليوم وغدا.
1: يعني أولا هناك معاهدة جامايكا تسمح لإيران بالتحكم بالمضيق في فترة الحرب، هذا يعني موضوع قانوني أن إيران باعتبار أن يعني هناك حرب وليس فقط هناك وقف اطلاق نار.
0: طيب انا اعتذر منك يا دكتور حسين، دكتور حسين اعتذر منك فقط لضيق الوقت لان وقتنا جدا محدود، انا اتحدث عن نص مذكره، ايران وافقت على ان توفر الامان لكل السفن التي تمر في المضيق وتحدد كيف سيدار هذا المضيق لاحقا، وبالتالي خلينا نتحدث عن ما تم الاتفاق عليه.
1: شوف المذكرة تتكلم أن إيران تدير هذه العملية، وإيران تقول أنها لا زالت في فترة حرب وهي تريد أن تدير المضيق ضمن إطار مسارات آمنة، وإيران أحد أهم واجباتها غير فتح المضيق أنه هو نزع الألغام، وإيران تقول أنها تقوم بذلك في المسارات الأخرى، وهي من هنا تقول أن المسير الآمن هذا المسير، أنه مسار آخر أنه باعتبار أن موضوع نزع الألغام هو واجب إيراني، من هنا إيران تمنع المرور ضمن إطار هذه المسارات الأخرى.
0: طيب ممر عمان
1: المذكرة
0: ممر عمان ليس فيه ألغام، هذا أولا. ثانيا المذكرة لم تحدد مسار.
1: من يقول
0: يا سيدي مرت
1: السفن، المذكرة تقول أن هناك ألغام،
0: اترك السفن تمر وسنعرف إن كان هناك
1: إيران
0: ألغام،
1: يجب أن تنزع الألغام.
0: طيب عشان نوضح للناس، أنت تعرف الواقع الجغرافي، خلينا نشرح للناس
1: أن نتصور
0: في
1: نتصور شيء في أنا أقول نص المذكرة
0: دكتور حسين في ممر،
1: نص المذكرة ماذا يقول؟
0: اسمح لي، في ممر داخل المياه الإقليمية الإيرانية ما بين الجزر الإيرانية، هناك ممر آخر كان في وسط المضيق تم إغلاقه لأن به ألغام، وهناك هذا الممر المؤقت الذي فتح داخل مياه عمان، هذا من المفترض أنه أصلا لا يحق لإيران وضع ألغام فيه لأنه جزء من السيادة الإيرانية. لكن الآن لننتقل إلى فكرة أخرى حتى نتقدم في النقاش، جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي كان يقول بشكل واضح أنه إن لم يكن هناك اتفاق أمني ليس على إدارة المضيق من ناحية الخدمات أو مصاريف خدمات، أمني بين دول الخليج وإيران لن يكون هناك اتفاق نهائي. هل إيران يمكن أن تقبل بهذه الفكرة؟
1: طبيعي إيران التي وقعت على مذكرة التفاهم لا تقبل هذا، يعني ما تقوله أو ما يقوله السيد فانس. إيران تقول يجب تطبيق المذكرة على أرض الواقع، وإيران تقول أنه بعد 60 يوماً وبعد أن تكتمل يعني الموافقة بين الطرفين يبقى وضع المضيق وضع حربي، يعني إيران حددت هناك حدود من أنه جبل مبارك إلى قشم، أنه هذه منطقة عسكرية وإيران تتحكم بها حتى في وقت وقف إطلاق النار. الموضوع الحرب لم تنتهي حتى يعود المضيق إلى الحالة الطبيعية. ومن هنا إيران تقول هذا صراحة أنها في وضع حرب، وأنها حسب معاهدة جامايكا تسيطر وتتحكم بالمضيق، ولكن ستفتحه أمام الملاحة ضمن إطار الخطوط الآمنة التي تحددها.
0: طيب دكتور هاني، كيف ترى لأين ستذهب الأمور؟ واضح إيران متمسكة بالسيطرة على المضيق، هذا غير مقبول أمريكيا، غير مقبول خليجيا، هل معنى أننا لن نصل إلى اتفاق نهائي؟ هل هناك احتمال للعودة إلى الحرب؟
2: يعني أولا هناك إشكالية في التوصيف، إيران ما زالت مصممة على أنه هي من توصف الحالة وسرديتها هي الصحيحة وباقي العالم على خطأ، وأنه تقول أن التوصيف أن هناك حالة حرب ما زالت مستمرة حتى الوقت الحالي حتى من الناحية السياسية هذا توصيف خطأ، لأنه هناك حالة وقف إطلاق نار، هناك انسحاب من الشواطئ الإيرانية أو الموانئ الإيرانية بالنسبة للقوات الأمريكية، هناك إعادة فتح مضيق هرمز ولو بشكل نسبي، هناك اتفاقية، وبالتالي نحن في حالة من الهدنة، وهذا يعني أن هناك حالة من الأزمة ما زالت موجودة لكن ليست حالة حرب، والتمسك بموضوع اتفاقية جامايكا ليس في محله ولا ينطبق على هذه الحالة. وبالتالي أعتقد أنه أولا أن الاتفاقية أو مذاكرة التفاهم هي هشة ضعيفة مبهمة في كثير من النقاط، وكل الجانبين يحاول أن يفسرها بتفسير مختلفة، مما يعني أنه نحن أمام منزلق خطير فيما يتعلق بالأوضاع. ليلة أمس كان هناك مواجهات عسكرية وكنا توقعنا ذلك، وقد نعود للمواجهة العسكرية مجددا خلال أيام خلال أسابيع، قد تنتهي مدة 60 يوم دون الوصول إلى اتفاق. حتى لو تم الاتفاق لا يعني إنهاء الأزمة ولا النزاع، النزاع سيبقى بين الولايات المتحدة وإيران، النزاع باقي في مفاهيم النزاعات الدولية، ولكن قد يكون هناك اتفاقات مؤقتة واتفاقات طويلة، لكن يبدو أن التوصيف الحالي من قبل إيران وحتى الولايات المتحدة وهذه السرديات غير متطابقة ولا تنم للواقع بأي صلة.
0: لكن نلاحظ طبعا أن هناك رغبة من الطرفين من عدم إشعال الحرب مرة أخرى، لكن لا نعلم إلى أين يمكن أن تؤدي الأمور. أشكرك دكتور هاني البسوس أستاذ العلاقات الدولية، وأشكر الدكتور حسين رويوران أستاذ العلوم الأساسية في جامعة طهران، كان معنا من العاصمة الإيرانية.

مشاهدينا الكرام، إلى السودان الآن. هناك القتال يتسع والرهان على الحل السياسي يتراجع، مكاسب ميدانية للجيش في دارفور وتحذيرات أممية في الأبيض، تقدم على الأرض وتصاعد في المخاوف، عقوبات أمريكية جديدة ومساع دولية لوقف الحرب. فهل تنجح الضغوط الدولية في كبح التصعيد، أم أن الميدان هو الذي يرسم مستقبل الصراع؟ في السودان مشاهدينا الكرام، يبدو أن المشهد العسكري يدخل مرحلة جديدة من التصعيد. ففي إقليم دارفور تعلن القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تعلن سيطرتها على منطقة أبو جمرة بولاية شمال دارفور بعد معارك مع قوات الدعم السريع، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تقدما جديدا في مسار العلاقات أو مسار العمليات العسكرية بالإقليم، وتؤكد مواصلة القتال إلى جانب الجيش. في المقابل تتجه الأنظار بصورة متزايدة نحو مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. هناك تتصاعد التحذيرات الدولية من احتمال اندلاع معركة قد تكون من بين الأعنف منذ بداية الحرب، إذ تتحدث تقارير أممية عن حشود عسكرية متزايدة، وتتحدث أيضا عن ارتفاع ملحوظ في استخدام الطائرات المسيرة، مع التأكيد على أن أي مواجهة واسعة داخل المدينة قد تعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر مباشر. الأمم المتحدة حذرت كذلك من أن تطور الحرب لم يعد يقتصر على المواجهات التقليدية، بل بات يشهد توسعا في استخدام الأسلحة المتطورة، الأمر الذي يزيد من صعوبة التنبؤ بمسار العمليات ويوسع رقعة النزاع جغرافيا ويجعل المدنيين أكثر عرضة للخطر، في ظل اتهامات باستمرار تدفق الدعم العسكري الخارجي إلى طرفي الصراع. وفي الميدان أيضا، أفادت تقارير بتقدم الجيش السوداني والقوات المساندة له غرب مدينة العباسية في جنوب كردفان والسيطرة على عدد من البلدات، في مؤشر على استمرار محاولات تغيير خارطة السيطرة على أكثر من جبهة بالتزامن في نفس الوقت. يعني سياسيا لا تبدو فرص التهدئة أكثر تفاؤلا. رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان جدد التأكيد على أن أي مفاوضات لا تنتهي بتفكيك الميليشيات وتسليم سلاحها لن تكون مقبولة، والمقصود طبعا بالميليشيات هنا بحسب البرهان هي قوات الدعم السريع. البرهان يعتبر أن الحسم العسكري هو الطريق لإنهاء الحرب، بينما في المقابل تستمر الدعوات الدولية إلى وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية. أما على الصعيد الدولي، فقد أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على 5 أشخاص وثلاث شركات قالت إنها مرتبطة بشبكات مشتريات وتجنيد ساهمت في إطالة أمد الحرب، كما جددت تحذيراتها من تكرار السيناريو الإنساني الكارثي الذي عشناه وشهدناه جميعا في الفاشر، تخشى من أن يتكرر في مناطق أخرى وعلى رأسها مدينة الأبيض. التطورات العسكرية والتحذيرات الأممية بالتوازي مع العقوبات الدولية، كل ذلك مشاهدينا الكرام يبقي السودان أمام مرحلة شديدة التشابك والتعقيد تتداخل فيها الحسابات الميدانية مع الضغوط السياسية والإنسانية، بينما تتزايد المخاوف من اتساع دائرة الصراع. فهل هناك فرصة لكي تفضي العمليات العسكرية إلى حسم ميداني، أم أنها حرب استنزاف بدون نهاية واضحة؟ وهل تنجح الضغوط الأممية في حماية المدنيين، أم أن الأبيض قد تصبح وللأسف مسرحا لأزمة إنسانية جديدة؟ والأهم، هل ما زال هناك متسع أمام الحل السياسي، أم أن لغة السلاح أصبحت هي التي ترسم مستقبل السودان؟

0: سنتحدث عن الذي يحدث في السودان مع السيد ضياء الدين بلال الصحفي والكاتب السياسي. مرحبا بك سيد ضياء.
1: مرحبا بك. الله يبارك.
0: أولا قبل أن يعني حتى نفهم الذي يحدث نريد أن نفهم الأبيض. ما أهمية الأبيض حتى يستمر التحشيد حولها بهذا الشكل ويكون هناك رغبة من كل طرف في السيطرة عليها؟
1: نعم، هي الجيش الآن يسيطر على الأبيض وليس هناك حصار لمدينة الأبيض كما يحاول أن يروج البعض. هناك حشود لميليشيا الدعم السريع في بعض المناطق التي تبدو قريبة بعض الشيء من الأبيض. والأبيض مدينة استراتيجية لأنها تربط وسط السودان وشمال السودان بغرب السودان، وهي من المدن التي لها تاريخ خاص فيما يتعلق بتشكيل الواقع السياسي السوداني والاجتماعي وغير ذلك، كما أنها لها فوائد عسكرية حيث تعتبر هي منطقة متقدمة للوصول إلى التوغل أكثر في كردفان والوصول إلى دارفور. فبرمزية هذه المدينة وبفائدتها العسكرية
0: أعتقد أن النفط تمر من الأبيض باتجاه بورت سودان؟
1: نعم، الآن موضوع النفط يبدو أنه توقف لسيطرة ميليشيا الدعم السريع على الحقول المركزية للنفط في السودان. هذه المعركة البعد الدعائي فيها هو أكبر من الحقائق، بمعنى أن ميليشيا الدعم السريع وبإسناد من بعض الأطراف الدولية تريد أن تمارس حرب نفسية على سكان الأبيض، وهي تعاني الميليشيا الدعم السريع من مشاكل وأزمات كثيرة جدا.
0: لا، لكن تحذيرات على 500 ألف مدني موجودين في الأبيض من الأمم المتحدة أيضا، وهناك خوف أن كارثة الفاشر تعاد مرة أخرى في الأبيض.
1: نعم، لا ليس هناك فرق كبير جدا ما بين الأبيض والفاشر. الفاشر مدينة تقع بعيد جدا عن السلطة المركزية، وهي منقطعة جغرافيا بنسبة كبيرة عن الجيش السوداني، ولكن مدينة الأبيض هي مدينة بها قوات الهجانة، وهذه قوات مركزية في الجيش السوداني ولها تاريخ ولها إرث في القتال. وحتى حينما كانت الميليشيا في وهج عنفوانها العسكري لم تستطع أن تسيطر على مدينة الأبيض، دعك من أن تكون الميليشيا الآن تتصدع، والميليشيا الآن تعاني من صراعات ومشاكل وأزمات داخلية، والجيش استطاع أن يخرج هذه الميليشيا من أماكن استراتيجية كانت تسيطر عليها منذ اليوم الأول للحرب، والجيش ماضي في الحد وحصر هذه الميليشيا في مناطق محددة ثم الانقضاض عليها. فبالتالي لا أعتقد أن هنالك خطرا كبيرا على مدينة الأبيض كما يحاول أن يروج البعض. صحيح هذه الميليشيا متوحشة، يخشى منها المدنيون في أي مكان، إذا كان في الأبيض أو في أي مكان، لأن ما أن دخلت هذه الميليشيا مدينة من المدن أو قرية من القرى إلا واستباحت تلك الأماكن وجعلت أعزة القوم أذلة.
0: لكن أنت مطمئن لقدرات الجيش السوداني والقوات المساندة له في الأبيض، وبالتالي غير قلق على ما يمكن أن يحدث رغم أن التحذيرات هي تخرج من الأمم المتحدة؟
1: نعم، هناك أطراف
0: من جماعة الدعم السريع.
1: للأسف هناك أطراف تبدو متماشية مع الميليشيا في خطابها نتيجة للساند والداعم الأساسي لهذه الميليشيا، فهي دولة مركزية ودولة لها مقدرات اقتصادية، والاقتصاد أصبح الآن هو المؤثر على معظم المواقع.
0: يعني في النهاية في هذه الحرب كم سنة هذه الحرب مستمرة؟ لم يستطع أحد أن يحسمها، لا الجيش حسمها ولا الدعم السريع حسمها. والأخطر الأخطر عندما نسمع حقيقة نشعر أن هناك نفاق دولي، الكل يتحدث عن ضرورة وقف ما يحدث من كوارث في السودان، لكن مسعد بولس المستشار الأمريكي المبعوث الأمريكي لماسك ملف أو يعني يدير ملف السودان يتحدث عن أن 12 دولة خارجية تقدم الدعم لطرفي الحرب. يعني هناك من يريد استمرار هذه الحرب، وهناك من يدعم ويوصل المسيرات ويؤدي إلى عدم حسم هذا الوضع.
1: مسعد بولس مشتبه في مواقفه ومشتبه في موقفه من الحرب، وكذلك هو ممالي لهذه الميليشيا لأنه له علاقات وله صلات مع الدولة الإقليمية التي تدعم وتمول هذه الحرب، وهو يدرك حسب التقارير الأممية وحسب كثير من المعلومات الموثقة التي خرجت من هو الداعم المركزي لميليشيا الدعم السريع. هو يحاول أن يخفي هذا الداعم بزيادة العدد والقول بأن هنالك أطراف متعددة كثيرة حتى تسمح لهذا الداعم بأن يهرب من مواجهة الرأي العام ومواجهة الحقائق ومواجهة الوثائق التي تؤكد بأنه هو الداعم الأكبر والممول، وأن الغرفة المركزية لهذه الحرب الآن موجودة في عاصمة هذه الدولة الإقليمية. فبالتالي لا يجب أن نتعامل مع مقولات وأقوال مزعج بولس بأنها تعبر عن موقف حيادي أو موقف مستقل.
0: أنا لا أتحدث عن حيادي،
1: موقف ممالي،
0: لكن أتحدث عن واقع. لولا أن كل طرف يملك ما يكفي من السلاح والرجال للاستمرار في هذا الحرب كان أحد الطرفين حسم هذه الحرب، وهذا ما لم يحدث حتى الآن.
1: هذه المقاربة خاطئة في الأساس. ليس هنالك طرفين، لا يمكن الحديث بأن هنالك مؤسسة عسكرية لها أكثر من 100 عام تحافظ على مؤسسات الدولة السودانية وتحافظ على المجتمع السوداني.
0: كمصحاب يا سيد ديار كانوا مع بعض في الحكم.
1: دعني أكمل.
0: تفضل.
1: هذه مؤسسة عسكرية لها أكثر من 100 عام، هنالك فصيل من هذه المؤسسة كان ملتحق بها تمرد عليها، ولم يتمرد على الجيش، هو تمرد على الجيش وتمرد على المجتمع وتمرد على الدولة. هو نهب البنوك والمصارف وسرق أموال حتى المواطنين البسطاء. وأكبر دليل أن الجيش هو الحامي لهذه الدولة والحامي لهذا المجتمع أن تقارير منظمة الهجرة الدولية تتحدث عن عودة أكثر من 4 ملايين مواطن إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش فبالتالي هنالك هروب وهروب كبير جدا من الأماكن التي تسيطر عليها الميليشيا للاحتماء بالأماكن التي يسيطر عليها الجيش، وفي ذلك تبيين وتوضيح بصورة واضحة وصريحة بأن هذا الجيش هو الذي يحمي مؤسسات الدولة السودانية، هذا الجيش هو الذي يحمي المواطنين، بينما هذه الميليشيا المتوحشة هي التي تحتدي على المدنيين.
0: طيب ما يهمني هو المدني الذي تتحدث عنه،
1: نعم،
0: الذين يتعرضون للتهجير وللنزوح وللاغتصاب وللقتل وللتعذيب، وأصبح الملايين من السودانيين خارج بلادهم ويتحملون كل هذه المعاناة لأن رجلين كانا شريكين في الحكم لم يسلما السلطة للمدنيين واختلفا في الحكم وبدأت هذه الحرب. المعضلة الآن كيف تنتهي؟ الآن البرهان يقول هذه الميليشيا يجب أن تفكك، لن يكون هناك تفاوض مع الميليشيا إلا بغرض أن يتم التخلص منها والتفكك منها، وطبعا هذا لن يقبل به لا حميتي سيقبل به ولا من يدعم حميتي ويوفر له السلاح، وبالتالي نحن أمام حرب لا نرى نهاية لها.
1: هذا توصيف خاطئ في الأساس.
0: يجب
1: إحداث المقاربة الصحيحة لهذه الحرب. وصف هذه الحرب بأنها حرب أهلية أو حرب بين جنرالين كما يحاول أن يروج البعض خاطئ تماما. هذا عدوان على السودان، وفولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان صرح بشكل صريح بأن هنالك حرب موارد على السودان، هنالك دولة تريد أن تسيطر على ثروات السودان وعلى موانئ السودان، وتستخدم هذه الميليشيا الوظيفية لتحقيق هذه الأجندة. المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية لو أرادت أن تنهي هذه الحرب لسعت ولا عملت على إيقاف هذه الحرب عبر الضغط على الممول والمنسق والميسر لدخول السلاح لدعم الميليشيا.
0: هذه قراءتك وأنت تعتبر أي قراءة أخرى هي قراءة خاطئة، لكن التاريخ يقول
1: ما أن هي مغاربات مضللة بعض الشيء.
0: ليست مضللة. حميتي كان شريك البرهان في الحكم،
1: كان شريك ولكنه تمرد على
0: في السلطة. النهاية كانا يحكمان معا، اختلفا وتقاتلا وحدث ما حدث في السودان. لكن مرة أخرى السؤال الآن في تقديرك كيف هو المخرج؟ يعني إن كان البرهان يرى أن الحل هو الحسم العسكري بينما عمليا هو غير قادر على إنهاء هذه الحرب، وفي الطرف الآخر هو غير قادر على إنهاء هذه الحرب، وهناك من يزكي هذه الحرب والذي يدفع الثمن هو المواطن السوداني.
1: نعم، المواطن السوداني هو الذي يتعرض لهذه الاعتداءات أو الممارسة. المواطن السوداني في الجنينة هو الذي تعرض للإبادة الجماعية في يونيو 2023، والمواطن السوداني هو الذي تعرض لإبادة جماعية في الفاشر في أكتوبر 2025، وهذه الجرائم موثقة من قبل الأمم المتحدة وتتحدث عن الاسترقاق الجنسي وعن بيع الأعضاء للأسرى والمرضى هذه سلوكيات متوحشة لو حدثت في أي مكان آخر في العالم لكان هنالك تدخل
0: حقيقي. بالتفاوض أم بالحسم العسكري؟
1: الحل لا نتحدث عن التفاوض أو الحسم العسكري، الحل بأن هذه الميليشيا إذا أرادت أو أراد المجتمع الدولي أن تكون جزءا من المستقبل وأن تعود مرة أخرى، هذا يعني إيجاد معالجات مؤقتة لهذه الحرب في انتظار حرب قادمة أكثر شراسة. فبالتالي من المهم التعامل مع الأسباب التي أنشأت هذه الحرب، وهي وجود هذه الميليشيا وتبعيتها لدولة خارجية. إذا لم تضع هذه الميليشيا أسلحتها، ذلك سيعني استمرار الحرب، وحتى ولو حدثت هدنة، حتى لو حدث اتفاق سياسي، ستكون هنالك حرب أكثر شراسة في المستقبل. الجيش يتعامل مع هذا الخطر بهذه الطريقة، بأنه لا بد من تجريد هذه الميليشيا من سلاحها، ثم الحديث عن انتقال مدني ديمقراطي، ثم الحديث عن عودة الحياة
0: الطبيعية. موضوع الانتقال المدني هذا فيلم آخر يعني سنرى.

مشاهدينا الكرام، الآن إلى قطاع غزة. هناك لا يزال وقف إطلاق النار حبرا على ورق. تتواصل الحرب على الأرض ويتسع معها حجم المأساة الإنسانية يوما بعد يوم. بين القصف والتهجير والحصار يواجه أكثر من 2 مليون فلسطيني واقعا يزداد قسوة، حيث يضيق المكان وتتسع المعاناة ويتحول البقاء نفسه إلى معركة يومية. لم يكف الاحتلال الإسرائيلي مشاهدينا عن استهداف قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر الماضي، بل أن حدة العدوان ارتفعت خلال الأيام الماضية. مصادر داخل القطاع أفادت بسقوط أكثر من 1000 شهيد جراء الغارات والاستهدافات الإسرائيلية بعد توقيع الاتفاق. انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على القصف الجوي والمدفعي، بل تشمل أيضا أشكالا أخرى، أبرزها توسيع نطاق السيطرة على أراضي القطاع عبر إزاحة ما يعرف بالخط الأصفر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش يسيطر على نحو 60% من إجمالي مساحة غزة، مشيرا إلى أنه وجه بزيادة هذه النسبة إلى 70%. يعني مشاهدينا، هذه النقطة الصفراء يكفي أن يتحرك الجيش لدفعها إلى الأمام، وبالتالي يفرض واقع جديد. الاستمرار في تهجير المواطنين الفلسطينيين من مناطقهم وتقييد إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع كما ونوعا، شكلان آخران من انتهاكات الاحتلال الذي يلمح قادته منذ أيام إلى احتمال استئناف الحرب على القطاع تحت ذريعة نزع سلاح حماس. وبين القصف والتهجير يجد مئات الآلاف من الفلسطينيين يجدون أنفسهم محاصرين في بقع جغرافية ضيقة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. ومع انهيار شبكات الصرف الصحي وتراجع خدمات النظافة ودخول فصل الصيف، تتسع دائرة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، لا سيما بين الأطفال وكبار السن، كما تزداد حدة المعاناة مع الانتشار الواسع للحشرات والقوارض في بيئة تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الصحة العامة. في مخيمات النزوح مشاهدينا يعيش مئات الآلاف داخل خيام متهالكة لا تقي حر الصيف اللاهب. يضاف إلى ذلك غياب الكهرباء وشح المياه النظيفة، ما يجعل تفاصيل الحياة اليومية معركة بحد ذاتها من أجل البقاء. وكالة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية والدولية لم تتوقف عن التحذير من أن استمرار هذا الوضع ينذر باتساع حجم الكارثة الإنسانية، خصوصا في ظل تراجع القدرة على الاستجابة للاحتياجات الأساسية للسكان. آخر المنظمات التي دقت ناقوس الخطر المجلس النرويجي للاجئين، الذي وصف أمينه العام يان إيغلاند ما يجري في قطاع غزة، وصفه بأنه فضيحة دولية. المجلس حذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع مع دخول فصل الصيف، وقال أن نحو 170,000 أسرة تعيش في ظروف إيواء بالغة الصعوبة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية من الحرارة المرتفعة والظروف الجوية القاسية جراء إغلاق المعابر واستمرار الحصار ومنع الاحتلال إدخال المستلزمات الأساسية. حركة حماس أصدرت في خضم ذلك بيانا قالت فيه إن ما يرتكبه الاحتلال من حرب إبادة وتجويع وحصار وتدمير ممنهج لمقومات الحياة في قطاع غزة يمثل جريمة متواصلة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي. كما أكدت الحركة أن ممارسات الاحتلال لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو فرض الاستسلام عليه.

0: ينضم إلينا سيد رأفت المجدلاوي المدير العام لجمعية العودة الصحية والمجتمعية من داخل مدينة غزة. مرحبا بك سيد رأفت. سيد رأفت، الناس كل يوم تسمع عن غزة، تسمع عن المعاناة، وللأسف طبيعة البشر أننا عندما نسمع الأخبار كل يوم نعتاد عليها. ما أتمنى عليك الآن هو أن تحملنا معك وتدخلنا إلى خيمة من خيم النازحين، تصف لنا كيف يعيش الغزيون المعاناة يوميا داخل خيام النازحين في فصل الصيف.
1: يعني مساء الخير. توصيف الذي قدمته حضرتك في مقدمة هذا الاستعراض هو توصيف دقيق، ولكن أود أن أتوقف أمام عنوانين أساسيين. عنوان أول ما يسمى بوقف إطلاق النار. نحن في غزة كمواطنين لم نلمس أن هناك وقف لإطلاق النار. القتل مستمر، القصف مستمر، تدمير المنازل مستمر، الحصار مستمر، كل أشكال المعاناة مستمرة. بالتالي نحن نفضل أن نقول العدوان مستمر، ولا يوجد هناك وقف لما يسمى بإطلاق النار، لأن على الأقل المحددات الدنيا لمبادئ وقف إطلاق النار لم تتوفر، المسؤول عن ذلك بالتأكيد الاحتلال الإسرائيلي. هذا جانب يعني مهم. التعبير المؤدب الذي ذكر على لسان أحد المؤسسات، هذه فضيحة، ونحن نقول هذه وصمة عار. ما يحدث في غزة بهذه الطريقة هي وصمة عار تلاحق المجتمع الدولي والمجتمع الإنساني بسكوته على ما يحدث لأكثر من 2 مليون مواطن. الحياة صعبة على أهل الخيام في الشتاء وفي الصيف وفي الربيع وفي الخريف. الآن مع ارتفاع درجات الحرارة، خيمة لا تساوي 3 أمتار في 3 أمتار، أنا أتكلم عن مساحة إجمالية لا تزيد عن 10 أمتار، يعيش فيها أحيانا الجد والجدة والابن والابنة والزوج والزوجة والأحفاد. أقل خيمة من هذه الخيم يوجد فيها 10 أفراد. المساحة الفردية الحدية لكل مواطن لا تتجاوز 1 متر مربع. درجة الحرارة تكون 35 في الخارج، ولكن في داخل الخيمة تكون مرتفعة جدا. الخيمة بالأساس مهترئة لأن الخيم استمر عمرها الآن منذ أكثر من 3 سنوات. الطهي في داخل الخيمة، الاستحمام إن توفرت المياه في داخل الخيمة، لا يوجد شبكة صرف صحي، لا يوجد مصدر للمياه، لا يوجد غاز للطهي. يعني المعاناة في داخل الخيام تتكلم عن 1 مليون إلى 1.2 مليون، التقديرات بتقول إنه الناس هدول يعيشون في ظروف. بالمناسبة كل أهالي قطاع غزة اليوم، كل أهالي قطاع غزة يعيشون معاناة، ولكن معاناة أهل الخيام النازحين والمشردين هي أسوأ بكثير مما يعني يتم توصيفه في تقريرك، وستعجز كل المصطلحات والمعاني والتوصيفات لوصف حياة أهل الخيام. القوارض، الناس تعيش تنام وتصحو مع القوارض، لك أن تتخيل قوارض بأحجام غير معتادة وبكميات غير معتادة تعيش هي والمواطنين جنبا إلى جنب. رحلة البحث عن المياه عملية صعبة جدا، الوقف طوابير طويلة حتى تحصل العائلة على 20 لتر أو 15 لتر مياه، لن يكون نصيب الفرد منها 1 لتر. إلى ماذا يكفي؟ للشرب، للطهو، للاستحمام، لماذا؟ وأقل من 1 لتر، هذا دون محددات المعايير. الناس تعتمد في طعامها إن توفر على ما يسمى بالتكيات أو المطابخ الشعبية التي تقدم وجبة واحدة على مدار العام، الأرز. حياة بكل تفاصيلها، لك أن تتصور آلاف أو عشرات الآلاف من الطلاب الذين قدموا الثانوية العامة وزالت امتحاناتهم فاعلة حتى هذه اللحظة، يضطرون للسير آلاف وعدة كيلومترات وآلاف الأمتار لكي يبحثوا عن مصدر للإنترنت لكي يتمكنوا من تقديم الامتحان. لك أن تتصور كم شخص من هؤلاء الأشخاص لم يتمكن من الوصول في الموعد المناسب والوقت المناسب لكي يسجل للامتحان ويلتزم. معاناة، لك أن تتصور لا يوجد كهرباء في غزة، لا يوجد كهرباء، لا يوجد مياه نظيفة، لا يوجد مصدر. يعني لك أن تتصور الناس الآن تعيش 3 سنوات بدون كهرباء. لك أن تتصور أشكال الأمراض المتعددة، والأمراض التنفسية والأمراض الوبائية والأمراض الفيروسية وأمراض العدوى التي تنتقل. بالمناسبة سكان الخيام لا يستطيعوا بسبب ظروفهم الاقتصادية أن يصلوا إلى المراكز الصحية التي قد تكون على بعد 1 كيلو أو 2 كيلو أو 3 كيلو متر، لا تستطيع أن تصل لأنهم لا يملكون القدرة، يعني أنهم لا يستطيعون أن يصلوا للتشخيص الطبي أساسا، ولا يستطيعون أن يحصلوا على الدواء والعلاج. يعني هل هذا المشهد هو المشهد المطلوب لهذا الشعب، 2 مليون مدني يعيشون في قطاع غزة تحت حصار؟ كل شيء، الحرب والعدوان على أهل غزة وعلى المدنيين في غزة تصل لكل شيء. الحرب ليست بمفهومها التقليدي العسكري أن هناك جيش يطلق النار على أعداء له بين قوسين، لا، الحرب تعيش كل تفاصيل غزة فيها حرب.
0: يعني
1: الاحتلال الإسرائيلي هند الحرب
0: تحطيم
1: لتكون يعني
0: كسر
1: تدخل في كل
0: إنسانية،
1: شيء في الحياة الغزية.
0: كسر إنسانية الإنسان هي أخطر شيء كمان، يعني طبعا لمن يبقى على قيد الحياة في ظل هذه الظروف التي تتحدث عنها. تحدثت عن التكيات، لأنه من يرى أبنائه جائعين هذا قاتل بالنسبة لأب أسرة. تكيات، ماذا توفر التكيات للناس؟ يعني هل يستطيع رب عيلة أن يطعم أولاده بشكل وجبتين على الأقل في اليوم؟
1: يعني أولا لتنشير التكيات بعد الحصار الذي فرض على العديد من المؤسسات الدولية ومغادرتها قطاع غزة قبل 3 أشهر، تراجع عدد التكيات وعدد الوجبات. بالمناسبة أكثر من 700 ألف أسرة لا تحصل إلا على وجبة واحدة خلال النهار، 720 ألف أسرة فقط تحصل على وجبة واحدة خلال النهار. أي أن كمان يعني طعام التكية ليس بالكيفية والنوعية المناسبة وغير متوفر، يعني هي وجبة واحدة. وبالمناسبة لك أن تتصور أن الوجبة هي قد تكون وجبة أو وجبتين تتكرر على مدار العام، يعني باللغة الفلسطينية في طبخة اسمها المجدرة اللي هي العدس والرز، والرز وطبخة الرز هذه هي المتكررة، يعني يوميا يوم رز ويوم آخر مجدرة وهكذا بالتناوب طوال فترة العام، علاوة أنها أحيانا تكون غير كافية غير نظيفة. أحيانا صاحب الحظ السيء أثناء عودته، هذا الطفل الذي وقف في طابور كبير عشان يحصل على الوجبة، حظه سيء قد تكون سقطت منه على الأرض ويكون في هذا اليوم حظ العائلة من الغداء حظا سفريا، لا تستطيع أن تصل
0: نعم سيد رافع،
1: إليه، يعني إلى بطون الأطفال الجائعين أي شيء.
0: يعني حقيقة التفاصيل التي تتحدث عن بها يعني تنقلنا إلى ما يعيشه الغزيون، وربما هذه التفاصيل هي التي تشعر الناس بحجم المعاناة، لأن الناس كما قلت تعودت، لكن عندما نسمع التفاصيل نعرف ونشعر ونفهم أكثر حجم المعاناة. أشكرك السيد رافت المجدلاوي مدير عام جمعية العودة الصحية والمجتمعية في غزة، شكرا لك يا سيدي. مشاهدينا الكرام، ابقوا دائما على شاشة التلفزيون العربي، الأخبار مستمرة وساعة إخبارية جديدة الآن معي.

أهلا بكم مشاهدين الكرام، ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. حزب الله يتهم السلطات اللبنانية بالتفريط في سيادة البلاد، ويعتبر اتفاق الإطار مع إسرائيل منعدم الوجود. بري يحذر من الفتنة، والجيش اللبناني يؤكد على عدم السماح بإخلال الأمن. ونتنياهو يعد الاتفاق أو يعد الاتفاق إنجازا لإسرائيل. إدانات خليجية لاستهداف البحرين بمسيرات إيرانية. طهران تؤكد على أن المسار الذي حددته بحرية الحرس الثوري هو المسار الوحيد الآمن لعبور السفن في مضيق هرمز. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس ودير البلح ومدينة غزة. قوات الدعم السرية تصعد هجماتها على مدينة الأبيض وسط السودان. قوات مساندة للجيش تسيطر على منطقة في شمال دارفور. والخارجية السودانية تقول إن حديث مستشار ترامب عن رفض مجلس السيادة لورقة تقدم بها غير دقيق.

0: قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الاتفاق الإطاري المطروح بين لبنان وإسرائيل يحرم اللبنانيين من العودة إلى أراضيهم، واصف الربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة في جميع الأراضي اللبنانية بأنه طرح خطير، وأضاف أن الاتفاق منعدم الوجود، كما أشار إلى أن السلطة في لبنان تخلت عن أوراق القوة في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية داعيا إلى تطبيق مخرجاتها. ودعا أمين عام حزب الله السلطة اللبنانية إلى التعاون من أجل سيادة لبنان وتحرير أرضه والتفاهم على استراتيجية الأمن الوطني. من جانبه حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من الفتنة في البلاد، ودعا في بيان له اللبنانيين إلى الابتعاد عن الفتنة. من جهتها أكدت حركة أمل اللبنانية أن الاتفاق الموقع مع العدو الإسرائيلي غير متوازن ويكرس في معظم بنوده وقائع لمصلحة العدو. إلى ذلك حذر الجيش اللبناني من أن أي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات محسوبة النتائج أو قطع الطرقات. في بيان له دعا الجيش اللبناني إلى المواطنين إلى التخلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات في مختلف المناطق، مشددا على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة بلبنان. على الجانب الآخر، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف الاتفاق الإطاري مع لبنان بالإنجاز السياسي والأمني الكبير لدولة إسرائيل، كما عده ضربة كبيرة لإيران وحزب الله. جاء ذلك في مؤتمر صحفي أكد خلاله الإبقاء على وجود قوات الاحتلال في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان.
1: في إطار التفاهمات، اعترفت الولايات المتحدة ولبنان بحق إسرائيل في الحفاظ على منطقة أمنية في لبنان ما دام ذلك ضروريا لأمننا، وسنواصل السيطرة عليها إلى أن ينزع سلاح حزب الله وكافة التنظيمات الإرهابية وإلى أن لا يعود هناك أي تهديد لإسرائيل من الأراضي اللبنانية. أريدكم أن تعلموا هذه ضربة كبيرة لإيران وحزب الله، إيران التي حاولت فرض انسحاب علينا من جنوب لبنان.
0: بدوره قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب مما سماه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية في كامل لبنان على حد قوله.
2: المبدأ الأهم الذي يضمنه الاتفاق هو ألا يكون هناك أي انتشار جديد لإسرائيل في جنوب لبنان، أي لا انسحاب ما لم ينزع سلاح تنظيم حزب الله الإرهابي في كافة أنحاء لبنان ويضمن أمن سكان الشمال. هذا هو الشرط الأساسي الذي التزمنا به أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما نعمل على تحقيقه.
0: وأكد كاتس أنه وجه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي بالاستعداد للبقاء طويلا في جنوب لبنان، عاصفا اتفاق الإطار الذي وقع في واشنطن بالإنجاز الأمني والسياسي لإسرائيل.
2: رئيس الوزراء وأنا وجهنا الجيش الإسرائيلي إلى الاستعداد لوجود طويل في المنطقة الأمنية والتهيؤ بناء على ذلك لحماية الجنود وإزالة التهديدات عن بلدات الشمال. سنعمل بحزم للتأكد من أن جميع الالتزامات ستنفذ فعليا. لقد وعدنا سكان الشمال بالأمن، هكذا فعلنا وهكذا سنفعل.
0: وكانت مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي نقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها بأن الجيش الإسرائيلي سينسحب من منطقتين في محافظة النبطية جنوبية لبنان في إطار تطبيق البند المتعلق بالمناطق التجريبية الذي تضمنه الاتفاق الإطاري مع لبنان.
3: الآن الحديث هنا عن منطقتين في محافظة النبطية سوف تنسحب منهما إسرائيل وفق ما تورد هيئة البث الإسرائيلية عن مصادرها، وتقول إن قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي براد كوبر سوف يصل إلى شمال إسرائيل لمتابعة انطلاق هذا البدء الفعلي عمليا للانسحاب من المناطق التجريبية، وهو مشروع أمريكي بالأساس. ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من هذه المناطق التجريبية ثم ينتشر فيها الجيش اللبناني. كان هنالك عدم وضوح بهذا الشأن وأعلن عن ذلك بعد توقيع الاتفاق الإطاري لكن دون أي جداول زمنية.
0: هذا وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن تفاصيل بنود الاتفاق الإطاري الذي أبرمته إسرائيل ولبنان بواسطة أمريكية وبحضور وزير الخارجية ماركو روبيو في واشنطن. ويحدد الاتفاق وفق روبيو مسارا لاتفاق سلام مستقبلي بين لبنان وإسرائيل.
4: خمس جولات تفاوضية وأربعة أيام من المحادثات برعاية الولايات المتحدة انتهت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بتوقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل ينص في بنوده على وقف الأعمال العدائية والدخول في مفاوضات مباشرة تمهيدا لمرحلة جديدة تقوم على ترتيبات أمنية وسياسية متدرجة. أمنياً يمنح الاتفاق الدولة اللبنانية الدورة في بسط سلطتها على كامل أراضيها عبر تولي الجيش المسؤوليات الأمنية ولكن تدريجياً وفق مراحل تبدأ بمناطق محددة يجري الاتفاق عليها على أن تتوسع لاحقاً لتشمل مناطق إضافية بالتوافق. ويتصدر ملف السلاح أبرز بنود الاتفاق إذ ينص بوضوح على حصر حق استخدام القوة بيد الدولة اللبنانية مع تفكيك البنى العسكرية للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتجريدها من أي قدرات قتالية أو أمنية. في المقابل تدعي إسرائيل أن عملياتها العسكرية مرتبطة بما تصفه بالتهديدات الأمنية الصادرة عن حزب الله زاعمة عدم سعيها إلى أي أطماع أو مكاسب داخل لبنان. اتفاق يمنح الولايات المتحدة الدور التنفيذي إلى جانب مشاركتها في لجنة التنسيق العسكري بما يتيح متابعة الالتزامات والإشراف على مراحل تطبيقها. اتفاق إطاري لا يقتصر على جوانب عسكرية بل يربط نجاحه بإطلاق برنامج واسع لإعادة إعمار الجنوب وتأمين عودة السكان إلى مناطقهم وحشد الدعم الدولي لتعافي الاقتصاد اللبناني. إعمار يحتاج إلى تمويل ضخم وأموال ستخضع وفق الاتفاق إلى منظومة رقابية مشددة كي لا تقع في يد حزب الله أو من يسميهم الاتفاق نصاً بالجماعات المسلحة. اتفاق لبنان وإسرائيل يحمل في ظاهره وعوداً بإرساء مرحلة جديدة لكن نجاحه يظل مرهوناً بقدرة الأطراف على ترجمة التعهدات إلى واقع عملي في مشهد لبناني شديد التعقيد حيث تبدو تحديات التنفيذ أكثر صعوبة من إنجاز الاتفاق نفسه.
0: قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب لبنان والعمل على توفير كل ما من شأنه تطبيق بنود الاتفاق. وقال البيان إن ترامب أكد أن واشنطن لن تدخر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة ووقف أي تهديد لاستقرار لبنان ودعم موقف رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة مؤكدا أن الولايات المتحدة ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية ليستعيد لبنان دوره الريادي في محيطه والعالم. فيما أكد عون أن الدولة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطاري متمنيا أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها خاصة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. من وزارة الخارجية الأمريكية انضم لنا الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بك يا عبد الرحمن. إذا ترامب يجري محادثة هاتفية مع الرئيس اللبناني جوزيف عون لبحث الاتفاق الإطاري الذي وقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ما الذي حمله هذا الاتصال حسب ما جاء في وسائل الإعلام الأمريكية؟ وهل تعتبر الإدارة الأمريكية أنها بهذا الاتفاق نجحت في فصل المسارات ما بين الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية؟
5: نعم يحيى، لا يوجد تفاصيل كثيرة عن الاتصال لأنه اتصال شكر، هو اتصال لم يكن اتصال لبحث أي تفاصيل تتعلق مثلا بالمذكرة أو بالملحق الأمني الذي نشر عنه أو الذي ذكر في 14 نقطة. نحن الآن لدينا خطتان ل 14 نقطة، واحدة في إيران وواحدة الآن في لبنان. فال 14 نقطة الخاصة بلبنان والتي نشرت أمس هنا ليلا كان في إحداها مذكرة أمنية، لم يتم مناقشة هذا مع بين الرئيسين أو في هذا الاتصال الهاتفي، لم يكن هناك أي تفاصيل. دونالد ترامب ليس منخرطا في المحادثات اللبنانية، نعم هو استضاف الطرفين في الجولة الثانية في البيت الأبيض، كان هناك محادثة بينه وبين رئيس عون، نشر بعدها دونالد ترامب على تروث سوشيال بأنه يبحث عن متنفس بحسب ما كتب ما بين اللبنانيين والإسرائيليين، لكنه ترك هذا الملف كاملا لماركو روبيو. حتى جي دي فانس ليس منخرطا في هذا الملف، ورويترز أمس كان لديها بودكاست يتناول فكرة الخلافات المعلنة في التصريحات، يعني التي تستشف من التصريحات والتي هي يعني مصدر نميمة كبير في واشنطن عن رؤية جي دي فانس لحل الشرق الأوسط وماركو روبيو. ماركو روبيو رجل صقوري يرونه يتحرك في قنواته الدبلوماسية بحسب أنه وزير خارجية ليقود الخطط الخاصة بجي دي فانس، واستعادوا فكرة حديث روبيو عن الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وغيرها في حديث صحفية في زيارته للخليج، بينما جي دي فانس يستدعون عبارته الاحتوائية وتأكيده على فكرة التفاوض مع الجانب الإيراني. وبالتالي ملف لبنان هو يكاد يكون حصرا لدى ماركو روبيو، وبالتالي هذا الاتصال هو اتصال شكر. وحتى البند الرابع عشر في المذكرة أو الاتفاق الإطاري ما بين واشنطن وإسرائيل ولبنان يحتوي على شكر للرئيس دونالد ترامب وعلى جهوده، والدباجة تذكر أيضا دونالد ترامب. وبالتالي هذا اتصال بروتوكولي، لا يوجد شيء بعده، لأن ما سيأتي بعد هو حصرا حتى الآن في يد ماركو روبيو ووزارة الخارجية والبنتاغون، الذي نحن نعرف أنه استضاف الجولة الثالثة وكان لقاء عسكريا، وقدم أو قال أنه سيقدم في المذكرة إذا التزمت لبنان بإطار شفاف وبخطوات عملية على الأرض فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، سيقدم 30 مليون دولار، في حين أن وزارة الخارجية ستقدم 100 مليون دولار مساعدات إنسانية. وبالتالي الجهات المنخرطة والتي يمكن التركيز على سلوكياتها لمعرفة ما هو قادم بعد هي وزارة الخارجية، ويأتي بعدها أو يأتي معها في خطوة للوراء البنتاغون. لكن دونالد ترامب نفسه حتى لا يعلق كثيرا على لبنان في التصريحات الصحفية، وتركيزه الأكبر هو على قضية إيران بشكل رئيسي وتعقيداتها المتعلقة بمضيق هرمز واليورانيوم على التخصيب وغيرها. وبالتالي هذا هو الجزء الخاص بالرؤية أو كيف تدير الإدارة أو طريقة توزيع أدوار الإدارة فيما يتعلق بملف الشرق الأوسط سواء إيران أو لبنان وبينهم اتصال. فيما يتعلق بالسؤال الثاني يحيى ومسألة فصل المسارات، هذه هي خطة ماركو روبيو وخطة الإدارة بطبيعة الحال، لكن ماركو روبيو دائما ما يشدد عليها وتشدد عليها الإدارة الأمريكية، والصحافة الأمريكية يعني تفطن إلى هذا وتقوله. لكن مثلا على سبيل المثال الأسوشيتد بريس تحدثت عن أن هذا اتفاقا صعب التنفيذ لأن حزب الله لم يكن مستدعيا للتوقيع عليه، وأن مسألة أن الحكومة اللبنانية قادرة بمفردها على نزع سلاح حزب الله سيكون تحديا صعبا في التنفيذ، فيما ذهبت رويترز بأنه للتأكيد على أنه مجرد إطارا لطريق طويل الأمد وليس اتفاقا نهائيا، هو مجرد إطار لبدء خطوات تنفيذية غير معروف القدرة على تنفيذها حرفيا على الأرض. وبالتالي نعم الولايات المتحدة الأمريكية ترغب وتقول هذا علانية على لسان ماركو روبيو بشكل رئيسي وبعض أركان الإدارة الأخرى أنه لا يجب أن يتم الارتباط. وإحدى البنود بالمناسبة كانت واضحة وإن لم تذكر إيران، قالت على أن لبنان أن هناك أنه لا يوجد أي دولة أو أي كيان أو أي مؤسسة تنوب عن لبنان فيما يتعلق بالدفاع عنها أو الحديث عنها أو إجراء مفاوضات بالنيابة عنها، وبالتالي كانت تشير إلى إيران بطبيعة الحال، فضلا عن أنها تحدثت في البند الثالث عشر وهو بند يعني أثار الاستغراب كثيرا حول فكرة أن كلا الطرفين لا يذهبان كنوع من أنواع النوال الإيجابية لا يذهبان إلى المحاكم الدولية أو يستخدمان القانون الدولي ضد بعضهم البعض وما إلى ذلك، بمعنى محاولة تنحية المجتمع الدولي عن أي نوع من النزاعات الداخلية، بحيث ضمنيا تصبح الولايات المتحدة الأمريكية حصرا هي الحكم بين الطرفين، وبالتالي هذا أيضا يعني نوع من أنواع فصل المسارات، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في أن يكون لإيران أي نوع من أنواع الحضور سواء السياسي أو الدبلوماسي أو التفاوضي في الملف اللبناني، وبالتالي هذه محاولة حقيقية. لكن هل نجحت 100%؟ لا، الصحافة الأمريكية تشكك أصلا في القدرة على تنفيذ هذا الاتفاق بشكل سريع، وتقول أنه طريق صعب. بالطبع لا تقول أنه سيفشل لن يفشل، لكنها تقول أنه طريقا صعبا، وأن هناك تحديات كبيرة تجعل مسألة تنفيذه بشكل كامل وفوري محل شك. وبالتالي هذه هي الآن حتى الآن الأوضاع الرئيسية. لكن كما ترى يحيى خلفي، استبدلت كل أعلام دول العالم في مدخل وزارة الخارجية، هنا المدخل الرئيسي لوزارة الخارجية الأمريكية، استبدلت بالعالم الأمريكي، لأنه بدءا من ربما هذا الويك إند وزاد هذا الأسبوع حتى الأحد القادم 5 يوليو و4 يوليو عيد الاستقلال، هناك تركيز كبير جدا في الإعلام وفي الإدارة الأمريكية على الاحتفالات التي أطلقها دونالد ترامب يوم 24 يونيو بالاحتفال بذكرى 250 على تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، وليس أدل على هذا التركيز من هذه الأعلام الأمريكية التي سيطرت على هذا المشهد. وبالتالي لم نرى من دونالد ترامب أي تصريحات بخصوص لبنان ولا حتى إيران، يعني حتى العملية التي قامت بها القيادة الوسطى أمس لم يعلق بعدها دونالد ترامب بأي تعليقات سياسية، وحتى الآن لم يذكر أي شيء سياسي خاص بالشرق الأوسط. لا نعرف إذا كان سيذكر خلال هذا الأسبوع أم لا، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض أغلب تغريداتها على منصة إكس بعد العودة إلى التغريدة العلني بعد إجازة الوضع والحمل والولادة تتركز على الاحتفال بذكرى 250. فهل ستصبر الولايات المتحدة الأمريكية حتى يمر هذا الأسبوع ثم تكشف كثير من أوراقها فيما يتعلق بالمذكرة الأمنية وغيرها، أم أن هذا لن يجعلها تصبر وربما نرى مع بداية الأسبوع أي نوع من أنواع التصريحات أو المسارات في القضية اللبنانية أو القضية الإيرانية؟ لكن كما قلت حتى الآن التركيز منصب على أمور داخلية بأكثر منها خارجية بعد توقيع هذا الاتفاق أمس.
0: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي كنت معنا من وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، شكرا لك. إلى ملف التوتر بين إيران والولايات المتحدة واستهداف إيران لأراضي البحرين، حيث أدانت الخارجية البحرينية الاستهداف الإيرانية بعدد من المسيرات على أراضيها فجر السبت، معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكا صارخا لسيادة البحرين وتهديدا لأمن المواطنين والمقيمين فيها وخرقا للأعراف والمواثيق الدولية. وقالت الخارجية البحرينية في بيان إن استمرار الهجمات الإيرانية رغم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة يجعل طهران مسؤولة عن تقويض مساعي السلام وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومحاسبة الجهة التي وصفتها بالمعتدية. هذا وأدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، وقالت إنها تشكل انتهاكا سافرا لسيادتها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. كما شددت الوزارة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة وعلى مواصلة مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم. من جهتها أكدت وزارة الخارجية السعودية أن الانتهاكات الإيرانية تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي تحرك عسكري أمريكي ضد بلاده، موضحا في مؤتمر صحفي بأن إيران جاهزة للرد بشكل حاسم على أي نقض لمذكرة التفاهم، مجددا نفي طهران إيجاد خط اتصال عسكري بينها وبين واشنطن.
6: الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جهوزية للرد على أي تحرك يناقض مذكرة التفاهم أو أي سلوك يزعزع الأمن أو يتجاوز خطوط إيران الحمر. إيران ردت يوم أمس على خرق وقف إطلاق النار من قبل الأمريكيين. قواتنا المسلحة ردت بشجاعة، وفي المستقبل سيكون الأمر على هذا المنوال. على أمريكا والدول التي تريد عبور مضيق هرمز أن تعرف المسارات التي تحددها إيران. مضيق هرمز اليوم تحت الإدارة الذكية لقواتنا المسلحة، خاصة بحرية الحرس الثوري الإيراني، وأي تجاوز لتدابير وقوانين وأوامر إيران سيواجه ردا من إيران.
0: وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن المسار الذي حددته بحرية الحرس الثوري هو المسار الوحيد الآمن لعبور السفن في مضيق هرمز، داعيا السفن وشركات التأمين إلى الالتزام به، ومعتبرا أن أي مسار آخر لن يتمتع بالأمن.
6: لن يتمتع أي مسار آخر غير المسار الإيراني بالأمن في مضيق هرمز. المسار الرسمي والوحيد هو المسار الذي أحدثته بحرية الحرس الثوري الإيراني، ونؤكد على جميع القطع البحرية والسفن وشركات التأمين أن تعتمد المسار الإيراني لضمان عبور آمن. المسار الآخر غير آمن، ولقد شاهدتم كيف تعرضت السفن التي أرادت العبور منه خلال الأيام الماضية لمشاكل.
0: وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف وحداته مواقع للجيش الأمريكي ردا على خروقات مذكرة التفاهم دون تحديد مواقعها، في حين أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية على أهداف إيرانية كرد على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز يوم الجمعة.
7: من جديد، تصعيد عسكري بين أمريكا وإيران في الساعات الماضية، عنوانه وساحته مضيق هرمز، رغم مذكرة التفاهم التي توصل إليها الطرفان منذ أكثر من أسبوع. القوات الأمريكية ضربت أهدافا إيرانية، والحرس الثوري أعلن الرد باستهداف مواقع للجيش الأمريكي ردا على خروقات مذكرة التفاهم دون تحديد مواقعها. في تفصيل بيان الحرس الثوري، قال إنه رد على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان واستهداف الجيش الأمريكي للسواحل الإيرانية بذريعة مرور غير مصرح به لإحدى السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن البحرية الإيرانية قصفت مواقع تابعة للجيش الأمريكي. الحرس الثوري اعتبر أن انتهاك الولايات المتحدة للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز هو الذي دفعه إلى القيام بالرد، متوعدا برد أشد في حال تكرار الهجمات. في حين أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار في ميناء سيريك جنوبي البلاد، وأن قوات إيرانية أطلقت طلقات تحضيرية باتجاه سفن وصفت بالمخالفة في مضيق هرمز، مشيرا كذلك إلى إطلاق صاروخين تحضيريين باتجاه المضيق خلال الساعات الفائتة. أما الرواية الأمريكية لما جرى فقد تمثلت في تبرير القيادة الوسطى شن غارات جوية على إيران في سياق الرد على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز يوم الجمعة. سنتكم أشارت في بيانها أيضا إلى أن طائرات حربية شنت غارات على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية، معتبرة ما أسمته العدوان الإيراني غير مبرر على الملاحة التجارية ويشكل انتهاكا صريحا لوقف إطلاق النار. تصعيد عسكري بدا محدودا بين واشنطن وطهران، لكنه يضع مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها وكأنه انتقال للصراع إلى مستوى آخر قد تتخلله بين الحين والآخر رسائل بالنار وأخرى بالسياسة، في ظل استمرار التباينات بين الطرفين في تفسير بنود المذكرة بشأن مستقبل مضيق هرمز وآليات وموعد شروع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآت إيران النووية.
0: مراسل التلفزيون العربي في طهران ياسر مسعود قال في مداخلة سابقة إن إيران لوحت في وقت سابق باستخدام ورقة مضيق هرمز، ليس فقط لإجبار واشنطن على تنفيذ التزاماتها، بل كذلك لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها ضد لبنان والانسحاب منه.
8: البيانات التي صدرت إن كان من قبل الخارجية الإيرانية أو من الحرس الثوري أو حتى التصريحات التي تلتها خلال الساعات الماضية والتي تلت تحديدا الحادث الذي وقع بالأمس والاحتكاك وتبادل الاستهدافات ما بين البحرية التابعة للحرس الثوري والقوات الأمريكية، جرى التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت مذكرة التفاهم وتحديدا البند الأول منها، وذلك لاستهدافها للسواحل الإيرانية الجنوبية كما حدث كما تعلم لمنطقة سيريك الواقع شرق مضيق هرمز وأيضا لجزيرة قشم. وأيضا على الجانب الآخر جرى التأكيد فيما يتعلق بعدم التزام إسرائيل في مذكرة التفاهم، وهذا يعود بالطبع إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كيف سيكون تعاطي طهران مع عدم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية؟ حتى الآن لا يوجد هناك موقف واضح، ولكن كان هناك تأكيد إيراني من قبل الخارجية، وزير الخارجية كذلك، رئيس البرلمان، الجميع كان يؤكد في أن أو على أن مذكرة التفاهم تضمنت الملف اللبناني في ثلاث نقاط أساسية، وهي الأبرز من بينها تلك المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وكان مقررا تنفيذ ذلك على شكل مجدولة وأن تلتزم به الولايات المتحدة الأمريكية. في حال عدم التزام إسرائيل كيف سيكون التعاطي الإيراني؟ كان هناك تلويح سمعناه سابقا بإمكانية إغلاق مضيق هرمز مجددا، وأيضا إمكانية العودة إلى استهداف الشمال الإسرائيلي أو إسرائيل عموما في حال واصلت إسرائيل استهدافها في لبنان، ولكن هل هذه المعادلة قائمة حتى الآن؟ لا أحد يعلم، ننتظر تصريحات واضحة من قبل الخارجية ربما أو من قبل رئيس البرلمان تحديدا محمد باقر قاليباف باعتباره هو من تزعم الوفد الإيراني المفاوض.
0: حذر صندوق النقد الدولي من عودة الصراع في الشرق الأوسط وعدم صمود اتفاق وقف إطلاق النار الهش وتداعياته على الاقتصاد العالمي. وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشا إن عمليات السحب من مخزونات النفط الاستراتيجية ساعدت في تجنب ارتفاع أكثر حدة في الأسعار، لكن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر هبوط كبيرة. وحذر المسؤول في المؤسسة المالية الدولية من أن الاحتياطات النفطية الاستراتيجية قد استنفدت إلى حد كبير، واعتبر أن المخاطر مرشحة للارتفاع، وستنقل احتياطيات الدول من النفط لتخفيف حدة أي تراجعات أخرى للإمدادات في حالة انهيار وقف إطلاق النار وعودة الأعمال القتالية. إلى آخر التطورات في قطاع غزة، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أرضا في مدينة دير البلح وسط القطاع. هذا واستشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب 7 آخرون في قصف إسرائيلي على خان يونس. أوضحت مصادر طبية بأن القصف استهدف خيمة للنازحين بمسيرة إسرائيلية.
9: أنا هنا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. في هذا المكان نفذت غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيام النازحين في هذا المخيم. أحرقت هذه الخيام وأصيب كل من فيها، حتى أنه لم يتبقى أحد من هذه العائلة لنتحدث إليه حول ما جرى. هذه ألعاب الأطفال وبعض من حاجيات هذه العائلة التي أصيبت جميع أفرادها أصيبوا في هذه الغارة، فيما استشهد 2 من المواطنين شقيقان، أحدهما طفلة، من الخيام المحيطة بهذا المكان. هذه أثار هذه الغارة، وهي واحدة من سلسلة غارات إسرائيلية لا تتوقف على قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. أكثر من 1020 شهيدا خلفتهم الغارات الإسرائيلية والخروقات التي لا تتوقف على خيام الفلسطينيين وعلى منازلهم، فيما يستمر الفلسطينيون بالسؤال أين هو وقف إطلاق النار من الواقع الميداني في قطاع غزة. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: وفي شمال قطاع غزة يعيش آلاف النازحين في مخيم حلاوة تحت تهديد الموت اليومي لقرب المخيم من المواقع العسكرية الإسرائيلية المستحدثة شرقي القطاع. ويقول النازحون إن النيران من تلك المواقع تتسبب في استشهاد وإصابة فلسطينيين بشكل متكرر، فيما تمنع الظروف المعيشية الصعبة كثيرا من العائلات من مغادرة المكان.
10: الموت القادم من الشرق يتخطف النازحين دون رحمة من مواقع الاحتلال شرقي قطاع غزة. هذا مخيم إيواء حلاوة شمالي القطاع. تنظر أم أيوب إلى الموقع العسكري الذي قتل ولدها آدم داخل خيمتهم التي لا تقوى أقمشتها على صد الرصاص، تتخوف أن يختطف الرصاص مزيدا من أبنائها، وضيق الحال يمنعها من المغادرة إلى مكان آخر.
11: يعني ايش بقول لك؟ يعني انقرصت اول مره، ليش انقرصت انا مره؟ انا بخاف اولادي اللي مسطره بس من المكان هذا، جوني بس مكان اطلع منه بس. يعني انا قاعده هنا بخوف ورعب وخايفه اولادي. يعني حديت انا بسمع الطخ بتذكر ابني كثير، بروح من بالي والله بابا بروح من بالي، حتى الطلق لما بشوفه بكون احتسي بقول حسبي الله ونعم الوكيل. الصبي ما بلاش حياته.
10: يعيش في هذا المخيم قرابة 2000 أسرة ظروفا قاسية، يجتمع عليهم النزوح وشظف العيش واحتمال الموت في أي لحظة.
12: إحنا اليوم في مجمع مخيمات حلاوة عايشين تحت الظروف الصعبة والقاسية جدا على أبناء الشعب. إحنا اليوم كل يوم في الليل صار يصير عندنا إطلاق نار، ويصير عندنا إصابات قرابة 20 إصابة وفوق 7 شهداء في فترة معينة قصيرة جدا ما بعد الهدنة. اليوم احنا مضطرين نقعد في هذه المنطقة اللي هي بتحد شرق جباليا بالقرب من الخط الأصفر، لأنه ما فيش حل ثاني، فيش مكان ثاني لأنه احنا نطلع عليه.
10: وفق الأمم المتحدة فإن ثلث الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار قتلوا قرب الخط الأصفر، بلغوا أكثر من 300 شهيد، فيما يتكدس أكثر من 1,700,000 نازح في نحو 1,600 مركز إيواء.
13: تحيط إسرائيل قطاع غزة ب40 موقعا عسكريا مدججة بالسلاح والرافعات تطلق الرصاص على المواطنين. تحتل إسرائيل من خلالها 70% من مساحة القطاع، وتستمر كذلك في جعلها أداة للإبادة المستمرة التي لا ترحم. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مخيم حلاوة شرقية جباليا شمال قطاع غزة.
0: ننوه بهذا الخبر العاجل، التلفزيون الإيراني سماع دوي عدة انفجارات بمدينة سيرك جنوبي البلاد. إذن التلفزيون الإيراني يفيد بسماع دوي انفجارات بمدينة سيرك جنوبي البلاد، المدينة الساحلية المطلة على مضيق هرمز. بدأت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة بالتعاون مع الصليب الأحمر حملة لانتشال جثامين شهداء ما زالت عالقة تحت الأنقاض. الحملة تستمر لمدة 400 ساعة وتنفذ بمعدات متهالكة تجعل من عمليات انتشال الشهداء أمرا معقدا.
14: قصف الاحتلال الإسرائيلي هذا المبنى من خلفه قبل ساعات قليلة من إعلان وقف إطلاق النار تحديدا في 9 من أكتوبر 2025. قتل 42 من الشهداء، تم انتشال 35 منهم، بينما لا يزال تحت هذه الأنقاض 7 من الشهداء. طواقم الدفاع المدني جاءت اليوم إلى هذا المبنى تستعد لانتشال هذه الجثامين، لكنها اصطدمت بأن الحفار الوحيد المتوفر لهذه المهمة به عطب شديد. الطواقم متوقفة لا تعرف كيف يمكن أن تبدأ العمل ومتى يمكن أن تبدأ العمل. هذا طبعا يؤكد الأزمة المتكررة، أزمة تدمير الاحتلال لمعظم المعدات الثقيلة والآليات الثقيلة في قطاع غزة، مما يعقد معظم التدخلات ومعظم عمليات الاستجابة، خاصة في عمليات إزالة الركام وانتشال جثامين الشهداء. كما نلاحظ هذا الحفار تحاول الطواقم الفنية إصلاحه، لكنها أيضا هي لا تمتلك الكثير من قطع الغيار اللازمة وحتى زيوت المحركات بفعل القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول معظم الاحتياجات المنقذة للحياة. معنا هنا الأستاذ عبد الله المجدلاوي وهو مدير العلاقات العامة والإعلام ليحدثنا عن أزمة نقص الآليات الثقيلة لانتشال جثامين الشهداء.
15: طبعا نحن كطواقم دفاع مدني على أهبة الاستعداد، لكن حقيقة كما ترون خلفي هذا الباخر الذي حدث عطل مفاجئ له، ما زالت التحديات تواجهنا، ما زالت الصعوبات تواجه طواقم الدفاع المدني. من المفترض أن يكون قد باشر هذا الباخر عمله منذ ساعة، فبالتالي انتشال جثامين الشهداء، لكن للأسف التحديات ما زالت مستمرة. تجي عملية صيانة هذا الحفالة، ربما أيضا بعد إصلاحه يحدث هناك عطل آخر، لذلك كلها تحديات تواجه طواقم الدفاع المدني.
14: نعم، هذه واحدة من الأزمات التي تواجه قطاع الخدمات داخل قطاع غزة، لكن الأزمة مستمرة في كل القطاعات الحيوية وفي قطاع انتشال جثامين عشرات الآلاف من الشهداء في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: أفاد موقع العربي الجديد نقلا عن مصادر بأن القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة وجهت رسالة إلى لجنة إدارة القطاع، دعتها فيها للتوجه إلى غزة وممارسة مهامها. وبحسب المصادر، رفضت اللجنة الرسالة مبررة ذلك بأنها إدارة ولا تتعامل مع الفصائل أو التنظيمات الفلسطينية، فيما تتهم الفصائل الاحتلال وميلادينوف بعرقلة دخول اللجنة إلى غزة ومباشرة مهامها.
16: منذ دخول وقف إطلاق النار المخترق حيز التنفيذ، قطاع غزة لا يزال على حاله وبانتظار انفراجة. حياة الفلسطينيين هناك أصبحت معلقة بمصير لجنة إدارة القطاع المنبثقة عن مجلس السلام الأمريكي. اللجنة التي أسست قبل 5 أشهر لم تدخل غزة بعد، وتقتصر مهامها في القاهرة على ترتيب الهياكل الإدارية والتنظيمية. على الأرض بانتظار دخول اللجنة، بعض الأعمال الخجولة تنفذ بما أتيح من إمكانيات نجت من القصف الإسرائيلي. رسائل ومطالبات عدة وجهتها القوى الوطنية والإسلامية في القطاع تطالب فيها اللجنة بالتوجه إلى غزة. اللجنة ردت بأنها لا تتعامل مع التنظيمات الفلسطينية وعملها إداري فقط. الفصائل اتهمت إسرائيل والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف بالمماطلة وعرقلة دخول اللجنة لتسلم مهامها.
17: دخول الخط الأصفر إلى مناطق جديدة، إلى قلب قطاع غزة، ما رافقها من تهجير وتدمير لما تبقى من المنازل، هذه الخروقات تتطلب أولا موقف واضح من الوسطاء للضغط على الاحتلال، ثانيا العمل الجاد على إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة حتى نبدأ بإغاثة حقيقية وإعمار ونزع الذرائع من الاحتلال.
16: حركة الجهاد الإسلامي قالت إن الاحتلال يواصل إغلاق المعابر ويتذرع بحجج واهية من أجل ربط الشق الإداري في غزة بفرض خطوط أمنية عازلة داخل القطاع، وبالتالي تجريد اللجنة من صلاحياتها. وعلى الرغم من جهوزيتها ووجود خريطة طريق تتضمن 15 بندا يجري بحثها، فإن الاحتلال يواصل رفع سقف شروطه في كل مرة لعرقلة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار. وللتأكيد على تذليل جميع العقبات، الجهات الحكومية في غزة أعلنت إنجاز جميع الترتيبات اللازمة لنقل إدارة العمل الحكومي إلى اللجنة، لكن المماطلات والتعنت الإسرائيلي يحولان دون ذلك.
0: ننوه بهذا الخبر العاجل، التلفزيون الإيراني، عدة مقذوفات أصابت برج اتصالات في محيط قرية طهروي التابعة لمنطقة سيرك جنوبي البلاد. إذن التلفزيون الإيراني يفيد بسقوط عدة مقذوفات أصابت برج اتصالات في محيط قرية طهروي التابعة لمنطقة سيرك في محافظة هرمزغان الإيرانية في جنوب البلاد، وهي المدينة أو المنطقة المطلة على مضيق هرمز. إذن هجمات جديدة تشن على مناطق في إيران بعد الهجمات التي طاولت مناطق إيرانية فجر أمس ردا على استهداف قالت القوات الأمريكية إنه ردا على استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني سفنا كانت تعبر في مضيق هرمز. إذن الآن موقع أكسس في خبر عاجل يقول الجيش الأمريكي يشن غارات في إيران. إذن موقع أكسس الأمريكي يؤكد الأخبار الواردة من إيران، ويقول إن الجيش الأمريكي يشن غارات في إيران. إذن الجيش الأمريكي يشن في هذه اللحظات غارات على مواقع في إيران، وكان التلفزيون الإيراني أفاد بسماع يدوي انفجارات في مدينة سيرك جنوبي البلاد في محافظة هرمزغان تحديدا، وهي المنطقة المطلة على مضيق هرمز. إذن في تفاصيل أخرى يريدها موقع أكسيوس، الجيش الأمريكي يشن غارات على أهداف إيرانية في منطقة مضيق هرمز ردا على هجوم إيراني استهدف ناقلة نفط. إذن تتضح الصورة أكثر من خلال ما يريده موقع أكسيوس الأمريكي الذي يقول إن الجيش الأمريكي يشن غارات على أهداف إيرانية في منطقة مضيق هرمز، وذلك ردا على هجوم إيراني استهدف ناقلة نفط. إذن هذا تطور جديد نتابعه مباشرة عبر هذه الأخبار العاجلة التي تردنا من إيران وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية. التلفزيون الإيراني تحدث عن سماع يدوي انفجارات في مدينة سيرك جنوبي البلاد، وموقع أكسس يقول إن الجيش الأمريكي يشن غارات على أهداف إيرانية في منطقة مضيق هرمز، وذلك ردا على هجوم إيراني استهدف سفينة كانت تعبر في المضيق، وهذا نفس السيناريو الذي حصل فجر أمس بعد أن شنت القوات الأمريكية هجمات على مواقع إيرانية، وقالت إن ذلك جاء ردا على استهداف الحرس الثوري الإيراني ناقلات كانت تعبر في مضيق هرمز، فيما رد الحرس الثوري والجيش الإيراني بهجمات بطائرات مسيرة على مواقع في دولة أو في مملكة البحرين. إذن هذه التطورات باتت شبه يومية، والآن سنتحول إلى واشنطن تحديدا من وزارة الخارجية الأمريكية مع الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف لنستطلع الموقف في واشنطن وتفاصيل ما أورده موقع أكسيوس بشأن قيام الجيش الأمريكي بشن هجمات في إيران ردا على استهداف إيران استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة كانت تعبر في مضيق هرمز. التفاصيل معك عبد الرحمن.
5: نعم يحيى، وحتى الآن القيادة الوسطى لم تنشر بيانها عن هذه العملية. نحن نعرف أن القيادة الوسطى هي من تقوم بتنفيذ هذه العمليات في هذه المنطقة، وقد أعلنت بيانا أمس حول هذه العملية، لكن بحسب ما نقل مراسل موقع أكسيوس وهو لم ينشر تقريرا، يبدو أنه حصل على تصريح من مسؤول أمريكي يقول أنه الاستهداف في جزيرة سيرك أو بالقرب منها أيضا، وبالتالي يبدو أن هذا الاستهداف يقع في نفس المنطقة، وهذا يعني أن البحرية الأمريكية تستهدف بحرية الحرس الثوري. نحن نعرف أنه بحسب المراقبون الإيرانيون وبحسب المختصون في الشؤون العسكرية فإن تلك المنطقة التي هجمت أمس وأعلنت عنها القيادة الوسطى وتحدث عنها التلفزيون الإيراني حينها إنما هي تقع في نطاق سيطرة بحرية الحرس الثوري، ويقال أنها يتم الانطلاق منها أو من خلالها للقيام بالعمليات الخاصة بالحرس الثوري في مضيق هرمز. أيضا دونالد ترامب حتى الآن لم يغرد أي شيء عن عملية أمس أو حتى عملية الوقت الحالي، لكن في العادات الطبيعية أو في مثل هذه العادات إذا نفذت عملية عسكرية فيكون مخول لوزارة الحرب ممثلة في القيادة الوسطى الإعلان عن تفاصيل هذه العملية إلا إذا قرر دونالد ترامب أن ينشر شيئا قبلهم، ويكون عادة في العمليات الكبرى. لكن هذه العمليات التي تعد محدودة بمعنى استهداف بعض الأماكن في حدود مضيق هرمز، وهذا أمر تم كثيرا. نحن نعرف أن منذ وقف إطلاق النار

0: انها نفذت عمليات في العمق الايراني منذ عمليه او اعلان عمليه وقف اطلاق النار في 8 ابريل. وكان هناك العديد، سواء كانت عمليه مشروع الحريه التي اعلنت بشكل علني لمده يوم واحد، ثم بعد ذلك بعدها بفتره قالت القوات الامريكيه وقال البنتاغون ودونالد ترامب انهم نفذوا هذه العمليه ولكن بشكل سري وغير معلن. بمعنى ان العمليات الامريكيه لم تتوقف نهائيا داخل مضيق هرمز، سواء قبل توقيع مذكرة الاتفاق، ونحن رأينا بعد توقيع مذكرة الاتفاق الذي جرى أمس، سواء من إعلان الجانب الإيراني بأن منطقة مضيق هرمز يعني يجب أن تخضع فيها السفن للتنسيق مع الجانب الإيراني فيما يتعلق بالمرور من المسارات التي تقع في الشمال، في حين أن بعض السفن تحاول أن تمر من الجانب القريب من خليج عمان حيث تتواجد القوات الأمريكية التي لم تنسحب بعد توقيع المذكرة، مذكرة التفاهم من 14 نقطة في 17-18 يونيو الماضي الحالي. وبالتالي هذه العمليات لا يمكن أن نقول أنها جديدة، هو فقط أمس واليوم تعتبر هذه العمليات عمليات جديدة بعد مذكرة توقيع مذكرة وقف إطلاق النار. لكن نذكر السادة المشاهدين بأنه كان هناك استهدافات واستهدافات متبادلة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، وأحيانا كثيرة يرد الجانب الإيراني كما رأينا سابقا في البحرين، أحيانا في الأردن، أحيانا أخرى وفي الكويت، وأمس أيضا رد الجانب الإيراني في البحرين. لكن يبدو أن الجانب الأمريكي يرغب في أن تكون الكلمة النهائية له، بمعنى أن يكون هناك ضربة وضربة مضادة، لكن الضربة النهائية والختامية تكون للجانب الأمريكي. ويبدو أنهما يدخلان الآن في حالة عناد متصاعد، بمعنى أن كل منهما يريد أن يقول أنه جاد فيما يذهب إليه، وأن الطرف الآخر استجاب لهذا التهديد ولو بطريقة ضمنية. أمس قالت البحرية الأمريكية أنها ممثلة في القيادة الوسطى أنها متواجدة في المنطقة للتأكيد من الامتثال لتنفيذ مذكرة الاتفاق، بمعنى أنها تحمي تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين الجانب الأمريكي والإيراني بقوة السلاح وبتواجدها في محيط المنطقة الخاصة بمضيق هرمز وحول إيران ومنطقة خليج عمان. وبالتالي إلى أن تصدر القيادة الوسطى التفاصيل التدقيقية أو يتحدث المسؤولون كما حدث أمس نشرت أكسيوس، ثم بعد ذلك البيان التفصيلي من القيادة الوسطى، وفسر بعض المسؤولين في فوكس نيوز وفي نيويورك تايمز بعض التفاصيل حول مدة الضربة، استمرارها، إعلان توقفها. وغالبا المسؤول يكون من داخل وزارة الحرب أو البنتاغون أو القيادة الوسطى، لكن لا يخول بنشر اسمه، فقط يحاول أن يعطي المعلومة بحيث لا تكون رسمية 100%. طيب. ورأينا أمس أن العملية نفذت خلال 90 دقيقة
1: يبدو أن بيان القيادة الوسطى الأمريكية قد صدر الآن في خبر عاجل. القيادة الوسطى الأمريكية نفذنا ضربات إضافية بعد أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية. إذن القيادة الوسطى الأمريكية تقول إنها نفذت ضربات إضافية بعد أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية، وكما أشرنا المصادر الإيرانية تتحدث عن مقذوفات أصابت برج اتصالات في محيط قرية طهرؤي التابعة لمدينة سرك في محافظة هرمزجان المطلة على مضيق هرمز. إذن هذا هو بيان القيادة الوسطى الأمريكية. عبد الرحمن، هل من تفاصيل أخرى حملها بيان القيادة الوسطى؟
0: نعم يحيى، هذا هو البيان القيادة الوسطى، نشر الآن باللغة الإنجليزية، لم ينشر حتى الآن باللغة العربية، لكنه يقول أن القوات القيادة المركزية الأمريكية قد نفذت عملية غارات على عدة أهداف في إيران، وذكرت أنه نعم أنه أيضا ردا على نفس النقلة، اسم النقلة التي نفذت العملية ردا عليها أمس كانت إيفر لوبلي، وقال دونالد ترامب أنها كانت والقادة الوسطى أنها كانت تحمل علم سنغافورة، فهي ذكرت هذه اسم النقلة، وبالتالي هذا امتداد ليس ردا، ربما على يعني كنا نريد أن نعرف إذا كان ردا على استهداف البحرين أم شيئا آخر، الاستهدافات اللي جرت في البحرين أم شيئا آخر، لكنها تذكر الآن أنه ردا على الهجوم الإيراني على ناقلة النفط إيفر لوفلي. وقيل أن أتيح لإيران فرصة للالتزام بوقف إطلاق النار، لكنها رفضت حينما شنت قواتها هجوم بطائرة مسيرة استهدف ناقلة النفط كيكو، أيضا ناقلة النفط كيكو، وإذا هذا هي ناقلة النفط الأخرى التي قيل أن إيران استهدفتها، في الرابعة ونصف صباحا بتوقيت الشرق الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يعني أنه

0: بتوقيت الشرق الأوسط 11:30 صباحا بتوقيت الدوحة ومصر. وأيضا قالت أنها كانت ترفع علم بنما، إذا إيفر لافلي كانت تحمل علم سنغافورة، وكيكو كانت تحمل علم بنما، وقالت كانت تمر بالقرب من مضيق هرمز، وكانت كان بها أكثر من 2 مليوني برميل من النفط الخام. هذا هو التفصيل الاقتصادي فيما يتعلق بهذه ناقلة النفط كيكو. وقالت أنها شنت هذه الغارات اليوم، أي القيادة الوسطى، ردا مباشرا على العدوان الإيراني المتواصل على المراحة التجارية، واستهدفت الطائرات العسكرية الأمريكية البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية، البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية. لذلك هذا يفسر لماذا أيضا على جزيرة سيرك، لأن يقع بها بحسب مراقبون عسكريون رادارات رصد، وبالتالي حينما نقرأ أنها بنية تحتية للمراقبة العسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع دفاع جوي ومرافق تخزين طائرات مسيرة وقدرات زرع ألغام، هذه لم تكن موجودة أمس. معظم هذه القدرات كانت موجودة في الاستهدافات الخاصة بأمس، لكن اليوم ذكرت قدرات زرع الألغام. وقالت أن القوات الأمريكية يقظة وقوية وجاهزة، وأعلنت استمرار حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز. وبالتالي هذا إعلان أنه الجانب الإيراني بحسب بيان القيادة الوسطى استهدف سفينة تجارية تحمل علم سنغافورة إيفر لافلي، ولكن اليوم بتوقيت الساحل الشرقي 4:30 فجرا، أي 11:30 بتوقيت الشرق الأوسط مصر والدوحة على سبيل المثال، استهدفت ناقلة نفط تسمى كيكو، وكان على متنها 2 مليوني برميل من النفط الخام. لم تذكر هل أصيبت السفينة، هل مرت أمس دونالد ترامب ذكر أن السفينة التي تحمل علم سنغافورة إيفر لافلي قد مرت، لكنها أصيب السطح الخاص بها وتضرر، لأن إيران أطلقت 4 طائرات مسيرة أحادية التوجه أو هجومية، أسقط 3 وواحدة أصابت السفينة. هذا بحسب دونالد ترامب والقيادة الوسطى معا أمس. لكن هنا لا ذكر لي مسألة إذا ما كان هذه السفينة كيكو التي تحمل علم بنما قد أصيبت أو تضررت أو ما إلى ذلك، لكن يبدو أن هذا ردا أمريكيا في سياق ما قلت أنه يبدو عنادا متصاعدا فيما يتعلق بآلية استخدام مضيق هرمز، بمعنى أن كلا الطرفين اتفقا على فتحه، لكن يبدو أن آلية العمل داخله أو آلية مرور السفن داخله، خاصة بعد بيان الخارجية الأمريكية المشترك مع بيان وزراء الخارجية مجلس التعاون الخليجي الذي لقى اعتراضا كبيرا من الجانب الإيراني، وبعده صدرت هذه التعليمات الإيرانية وما إلى ذلك، يبدو أن هذا التصعيد قد بدأ بشكل جدي بينهما، وحالة العناد يبدو أنها مستمرة، لأنها هذا اليوم الثاني على التوالي. لكن حتى الآن كما نرى الاستهدافات في حدود مضيق هرمز استهدافات مماثلة لما كان قبل مذكرة الاتفاق، ضربة هنا رد هناك، لكن إلى الآن وأنا على الهواء معك لا لم يصل أي إشعارات من تروث سوشيال دونالد ترامب أو من الخارجية أو من البيت الأبيض، لا نعرف من إذا كانوا سيصدرون شيئا. دونالد ترامب لديه فعالية اليوم يعني بعد ساعتين تقريبا، هي مغلقة مع أعضاء حركة ماجا وأنصارها هنا في غرب واشنطن، في ضواحي واشنطن غربا في منطقة ستيرلينج في نورثن فيرجينيا أو في شمال فيرجينيا بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، 45 دقيقة تقريبا من البيت الأبيض. لديه فعالية، لا أعرف ما إذا كان سيذكر أمرا فيها أو يغرد فيها أو يقبل أسئلة من الصحفيين، لأنها مغلقة. إذا تحدث ربما نعرف شيئا، أو ربما تكتفي الإدارة الأمريكية مثل أمس بيان القيادة الوسطى، ولا نعرف ما إذا كان جي دي فانس سيغرد مرة أخرى مثل أمس أم لا. لكن حتى الآن يبدو أن هناك تعليمات أمريكية للقيادة الوسطى وللجيش الأمريكي بألا يمرر أي نوع من أنواع الاستهدافات الإيرانية في إطار مرحلة فرض الإيرادات إنجاز التعبير بين الطرفين في آلية استخدام مضيق هرمز، على الرغم من اعتراف كلا الطرفين بأنهما رفع الحصار عنه أو سمح بالملاحة خلاله، سواء للموانئ الإيرانية بفك الحصار الأمريكي عنها أو عبر عدم استهداف السفن بشكل عشوائي أو بشكل جزافي من قبل الإيرانيين. لكن آلية استخدامه وأي المسارات تستخدمها يبدو أنه سيكون مسار صراع متصاعد. وسنتابع معك يحيى ومع السادة المشاهدين أي بيانات أو ردود فعل تصدر من المستوى السياسي الأمريكي، لأنه في المعتاد القيادة الوسطى لا تصدر إلا هكذا بيان، يعني منذ أمس لم تنشر القيادة الوسطى إلا تغريدة واحدة تتحدث عن الجاهزية وما إلى
1: نعم
0: ذلك، وهو أمر دعائي معروف، ولم تذكر حتى أنها
1: نعم
0: أوقفت العمليات أمس. وبالتالي يجب أن ننتظر قليلا حتى نرى رد فعل الموقف السياسي الأمريكي.
1: شكرا لك عبد الرحمن يوسف، الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. إذن نجمل ما الذي جرى في الدقائق الأخيرة. دوي انفجارات في قرية ميسين بجزيرة قشم جنوبية إيران حسب ما أوردت وكالة فارس، وكذلك التلفزيون الإيراني أشار إلى أن مقذوفات أصابت برج اتصالات في محيط قرية طهرو التابعة لمنطقة سيرك في محافظة هرمزجان المطلة على مضيق هرمز، فيما أكدت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذ الضربات ضد أهداف إيرانية ردا على هجوم إيراني على ناقلة نفط كانت تمر في مضيق هرمز عبر طائرة مسيرة أطلقتها القوات الإيرانية باتجاه هذه الناقلة. ويبدو هذه الهجمات الأمريكية على أهداف إيرانية هي أكبر من الهجمات التي طاولت أهدافا في إيران فجر أمس. الآن نعرض الصحف ومن ثم تتابعون إعادة لحوارات العربي. إلى اللقاء.
2: في صحيفة البايس الإسبانية ناقش تقرير إيجانوس فاريزا وتريندا دريوس الحرب على إيران باعتبارها نقطة تحول التي صعدت التحالف الجيوسياسي القديم بين واشنطن وعواصم الخليج، إذ كشفت تآكل معادلات الأمن التقليدية بعدما تحولت القواعد الأمريكية من مظلة حماية إلى أهداف مباشرة للهجمات. وقال إن عواصم الخليج باتت تميل إلى إعادة صياغة استراتيجياتها الأمنية عبر الانفتاح على إيران وتنويع شراكاتها الدفاعية وتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة بعد شعورها بأن واشنطن أعطت أولوية لحماية إسرائيل على حساب أمن حلفائها الخليجيين. وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز أظهر هشاشة أمن صادرات الطاقة، ما دفع هذه الدول إلى تسريع مشاريع بديلة لنقل النفط وتعزيز التعاون العسكري مع تركيا والسعي لبناء قدرات دفاعية أكثر استقلالا. ومع ذلك ختم الكاتبان بالقول إن التحولات التي فرضتها الحرب لا تعني فك الارتباط مع واشنطن، لكنها تؤشر إلى انتقال دول الخليج من الاعتماد الكامل على المظلة الأمريكية إلى سياسة تقوم على تنويع الشراكة وتعزيز الاستقلالية في إدارة أمنها الإقليمي. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية يرى دانيال بايمن أن إيران كانت لعقود تعتمد على محور المقاومة كعمود فقري لعقيدتها الردعية عبر تهديد متعدد الجبهات يردع أي هجوم مباشر عليها ويمنحها قدرة منخفضة الكلفة على التأثير الإقليمي، غير أن تجربة ما بعد 2023 تكشف تحولا عمليا في بنية الردع. ورأى أن الحلفاء لم يعودوا قادرين على أداء وظيفة الردع الاستراتيجي في أعقاب خسائر حزب الله وتفكك بعض ساحات الإسناد مثل سوريا، ما جعل دور المحور أقرب إلى عنصر دعم محدود بدل كونه خط الدفاع الأول. في المقابل يضيف الكاتب صعدت أدوات أخرى في العقيدة الإيرانية مثل تهديد أمن الطاقة كوسيلة ضغط أسرع وأشد أثرا، لكن هذا التحول لا يعني تراجع الأيديولوجية أو التخلي عن فكرة محور المقاومة، بل يعكس إعادة ترتيب لمعادلات الردع في اعتماد مركزي على شبكة الحلفاء إلى مقاربة متعددة الأدوات حيث تصبح الشبكة جزءا من منظومة ضغط أوسع. في صحيفة فاينانشال تايمز يناقش إدموند فويس مستقبل التيار المحافظ الأمريكي بعد تراجع شعبية دونالد ترامب، ويرى أن المعركة الحقيقية لم تعد تتعلق بمستقبل ترامب السياسي بل بقدرة الترامبية على البقاء كتيار مهيمن داخل الحزب الجمهوري حتى بعد خروجه من المشهد، خاصة أن اليمين المحافظ المتشدد لم يصنعه ترامب بل سبقه بعقود. مستندا إلى خطاب قومي مناهض للليبرالية والعولمة، ما يجعل استمراره مرجحا حتى مع تراجع نفوذ ترامب الشخصي واقترابه من نهاية ولايته. ويلفت الكاتب إلى أن شخصيات جمهورية بارزة وفي مقدمتها جي دي فانس تتبنى المتركزات الفكرية نفسها، فيما يواصل هذا التيار بناء نفوذه داخل المؤسسات والسياسات بما يتجاوز الاعتماد على شخصية ترامب وحدها، لذا فإن مصير الترامبية سيتحدد بقدرتها على تقديم نتائج ملموسة في الحكم وبمدى نجاح الليبراليين في تقديم مشروع سياسي وفكري بديل قادر على منافسة خطاب اليمين المحافظ واستعادة ثقة الناخبين. مجلة ذا ويك الأمريكية التي ناقشت غضب الجمهوريين المتشددين من الاتفاق مع إيران ورأت أنه يكشف انقساما متزايدا داخل المعسكر الجمهوري بين تيار عزالي يرفض الحروب وتيار صقوري يعتبر الاتفاق تنازلا استراتيجيا، غير أن اللافتة أن جاي دي فانس نائب الرئيس أصبح الواجهة السياسية للاتفاق بعدما تولى الدفاع عنه وقيادة مساره التفاوضي في وقت يفضل فيه كثيرون من الجمهوريين توجيه الانتقادات إليه بدلا من استهداف ترامب مباشرة، خاصة أن ترامب نفسه ألمح إلى أن نجاح الاتفاق سيحسب له، بينما قد يتحمل فانس مسؤولية فشله في معادلة تعزز موقع الرئيس وتحول نائبه إلى كبش فداء سياسي إذا انهار الاتفاق. وختمت بأن مستقبل فانس السياسي بات مرتبطا إلى حد كبير بمصير الاتفاق، فإن صمد وأنهى الحرب دون امتلاك إيران سلاحا نوويا قد يعزز حظوظه الرئاسية، أما انهياره فقد يهدد طموحاته في الوصول إلى البيت الأبيض. ختاما مع صحيفة الجاردين البريطانية، اعتبر الكاتب شون ووكر أن أكبر تحول استراتيجي في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة يتمثل في تراجع اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في الناتو بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لذا فإن بولندا ودول أوروبا الشرقية بدأت تناقش لأول مرة سيناريو احتمال امتناع واشنطن عن التدخل إذا تعرضت لهجوم روسي، وهو ما دفعها إلى إعادة تقييم عقيدتها الأمنية. واستعرض الكاتب كيف أدت تصريحات إدارة ترامب والضغوط لزيادة الإنفاق الدفاعي والتعامل مع أوكرانيا إلى تعميق الشكوك في مصداقية الضمانات الأمريكية، وفي المقابل تسعى الدول الأوروبية إلى تعزيز قدراتها العسكرية وزيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع التعاون الأمني الأوروبي، مع الإقرار بأن القدرات الأمريكية خصوصا في الردع النووي والاستخبارات والدفاع الجوي لا يمكن تعويضها سريعا، وخلص إلى أن المشكلة ليست في ضعف الناتو عسكريا بل في تآكل الثقة السياسية داخل الحلف، الأمر الذي قد يشجع روسيا على اختبار تماسكه عبر عمليات محدودة أو هجينة مستفيدة من الغموض حول طبيعة الرد الأمريكي.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي تأتيكم من العاصمة اللبنانية بيروت. منذ اللحظة التي وقع فيها الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لم يعد الجدل يدور حول بند هنا أو فقرة هناك، لقد أصبح السؤال أعمق من ذلك بكثير: أي لبنان يخرج من هذه الحرب؟ وأي توازن جديد تتم صناعته في بلد عاش لعقود عند تقاطع الاحتلال والمقاومة والدولة والعجز؟ فالمؤيدون للاتفاق يرونه لحظة استعادة للدولة بعد سنوات طويلة من ازدواجية القرار الأمني والعسكري، وفرصة أخيرة لعودة الجيش إلى الجنوب وإعادة الأعمار واستعادة القرار السيادي. أما معارضوه وفي مقدمتهم حزب الله وحلفاؤه فينظرون إليه باعتباره مذلة وتنازلا عن السيادة، لأن إسرائيل وفق مقاربة حزب الله لم تحصل على ما أرادته في الميدان، فعادت لتطلبه عبر التفاوض، حيث أصبح الانسحاب الإسرائيلي مشروطا بنزع سلاح المقاومة، وأصبح الاحتلال يربط خروجه من الأرض بتحولات داخلية في لبنان نفسه. وبين هاتين الروايتين تقف مقاربة ثالثة ترى أن الاتفاق ليس نصرا لأحد ولا هزيمة كاملة لأحد، وأنه ولد أساسا من عجز الجميع. وهكذا يتحول الاتفاق من وثيقة أمنية إلى مرآة تعكس أزمة لبنان العميقة. من يملك قرار الحرب والسلم؟ ما حدود دور المقاومة؟ أين تبدأ الدولة وأين تنتهي؟ وما هو انعكاسه على المشهد الداخلي في البلاد؟ أهلا بكم إلى حوارات العربي من بيروت.

0: ولنقاش هذا الملف بمساراته المختلفة يسرني أن أرحب هنا بضيوفي الدكتورة نجاة عون صليبة نائبة عن كتلة التغيير وأيضا رئيس تحرير جريدة المدن منير الربيع عضو المكتب السياسي بحركة أمل حسن قبلان. أهلا وسهلا فيكم. بدي بلش معك دكتورة نجاة، هل تعتبري الاتفاق الإطار الذي حصل بين لبنان وإسرائيل في واشنطن فرصة يعني ومكسب للبنان؟
1: أكيد نحن وصلنا لمطرح أول شيء كان في قرار لبناني عم بفاوض، يعني وفد لبناني عم بفاوض بالمفاوضات، وبما أنه قدروا وقفوا إطلاق النار وقدروا حصلوا على جدول أنه واتفاق أنه انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، هيدي كلها مطالب كلنا عم نطلبها. نحن بنعتبر أنه هيدي فرصة صحيح لحتى ترجع الدولة تاخد زمام الأمور ونرجع نستعيد كل نشاطنا ونرجع إعادة الإعمار، وأكيد منشدد على رجوع الأهالي كلها لكل الأراضي اللبنانية، أكيد فرصة.
0: أستاذ حسن، هل رأيك هذا الاتفاق اليوم يؤمن ما تحدثت عنه الدكتورة نجاة على أنه يؤمن إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم، والأهم هو هل يحقق الانسحاب الإسرائيلي؟
2: بداية تحيتي لك ولضيفيك الكريمين ولجميع المشاهدين. بالواقع هذا الاتفاق لم تتوضح معالمه الكاملة حتى الآن، يعني منذ هنيها هيئة البث الإسرائيلية تقول أن هذا الاتفاق له ملحق أمني سري. على فرض صحة هذا الكلام، نحن عمليا سنعود إلى تجربة اتفاقية القاهرة التي جاءت بكل الويلات، وبالتالي هذا الاتفاق يبدو أنه أيضا صيغ بذات المناخات السرية والظروف، وكأنه وقع تسللا دون أن يوضع أمام الرأي العام اللبناني بكل تفاصيله. أولا، اثنين، هذا الاتفاق شكل حبل نجاة ثخين بالثاء لنتنياهو في انتخاباته القادمة، الذي كان يعاني من أزمة سياسية كبيرة باعتراف المعارضة الإسرائيلية، باعتراف الإعلام الإسرائيلي. هذا الاتفاق هو قصف مركز وعنيف على مسار التفاوض الأمريكي الإيراني في محاولة إسرائيلية واضحة لتعطيل كل الاتفاق الذي يتعلق بالخليج. أما بالإجابة على سؤالك بشكل مباشر، واضح أن هذا الاتفاق لا يلبي أي عنوان من عناوين المصلحة اللبنانية، بدءا من موضوع تحرير الأراضي أو انسحاب العدو من الأراضي الإسرائيلية اللبنانية المحتلة، لأنه لم نلحظ به أي رزنامة أو جدول زمني لموضوع الانسحاب. كأن المفاوض اللبناني قد سلم بموضوع المنطقة الحدودية، ما سماه العدو المناطق الخط الأصفر، وعليه بالتالي هذا أمر ربط العودة به بقضية نزع سلاح حزب الله، وكلمة نزع هي كلمة تدل على العنف والميل العنفي. لم يقل
0: بالفصل هذه النقطة. أستاذ منير، بين المقاربتين كيف تنظر إلى هذا الاتفاق؟ هل هو اتفاق ضرورة؟ لم يكن أمام الحكومة والدولة اللبنانية خيار آخر أم لا؟ كان باستطاعتها لسيما بعد ما حصل من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تحسين شروطها بمسألة واستحصال على اتفاق أفضل من ما كان.
3: بكل الأحوال يبقى هذا الاتفاق هو مسألة تفصيلية ضمن مشهد كبير. هذا المشهد الكبير يرتبط بصراع فيلة في المنطقة. لبنان اختار الاستعجال والذهاب إلى هذا الاتفاق اعتبارا من الدولة أو من السلطة بأن هذه الطريق الوحيد لوقاية النفس من الصراعات الكبرى أو للنأي بالنفس عن الصراعات الأكبر، ولن يتمكنوا من ذلك لأن الوقائع ستسبق الإرادة أو المسألة النظرية أولا. ثانيا، تعتبر الدولة اللبنانية أن هذا الاتفاق هو الطريق الوحيد لوقف إطلاق النار، ولكن ما الأهم هو ما بعد هذا الاتفاق، أبعاد هذا الاتفاق وأهداف إسرائيل من وراء هذا الاتفاق. لطالما كان لبنان يقول، وهو يحتاج إلى قراءة معمقة ودقيقة وتفصيلية الاتفاق بكل بنوده، لطالما كان لبنان يقول إنه يلتزم حل الدولتين والمسار العربي في هذا الاتفاق الذي
0: انتقلنا إلى مرحلة أخرى،
3: انتقلنا إلى مكان آخر. ليس هنا فقط في الاتفاق إشارة أساسية إلى أن لبنان قد يستعين بجهات عربية ودولية للعمل على تطبيق بنوده. من هي هذه الجهات العربية؟ هناك من يعتبر أننا سنعود إلى سيناريو 76. أنا لست مقتنعاً بذلك.
0: أفصل هذه
3: وترامب تحدث
0: عن المشهد الداخلي والمشهد،
3: ولكن بالمشهد الأوسع أيضاً هناك من يعتبر أن هذا الاتفاق قد تستخدمه إسرائيل ضد سوريا والدول العربية. لماذا؟ لأن إسرائيل ضمن منطق نتنياهو وقالها اليوم قبل قليل يريد إعادة رسم مشهد المنطقة. هو استفرد بلبنان، أخرج لبنان نفسه من أي مظلة واضحة على المستوى العربي أو الإقليمي، وأخرج نفسه من مسار باكستان بغض النظر إذا كنت أؤيد هذا المسار أو لا أؤيده، ولكن بالوقائع السياسية فتمكن نتنياهو من الاستفراد بلبنان، وانطلاقا من ذلك سيبني على ما يريده لاحقا. المسألة الأساسية أن هذا الاتفاق يبقى اتفاقا نظريا، هو ليس معاهدة، هو إعلان نوايا وليس اتفاق ملزم قد يتم تعطيله لاحقا.
0: هذه النقطة تحديدا دكتورة عون، سؤال: من يضمن انسحاب إسرائيل؟ استمعتي إلى تصريح بنيامين نتنياهو يقول أن هذا الاتفاق هو إنجاز عظيم وسنبقى داخل المنطقة الأمنية ولن نتخلى عنها. من يضمن اليوم انسحاب إسرائيل في ظل هذا الاتفاق الذي لم يأتي على جدول زمني للانسحاب ولا يوجد ضمانات معينة؟
1: الاتفاق مثل ما كان عم بيقول رئيس الجمهورية انه بده انه يكون في تعهد بانسحاب الإسرائيلية. بالأول كان في حديث إنه لا ما رح تنسحب إسرائيل، بهيدا الاتفاق مكتوب إنه رح تنسحب إسرائيل وحتى من المنطقة العازلة وقت يسلم حزب الله سلاحه. هيدا مكتوب، يعني نحن عم نجزئ الكلمات. ما قال إنه ما بده ينسحب من المنطقة. الأمين العام لحزب
0: الله اعتبرت مسألة السلاح هذا شأن داخلي يعني، واعتبرها تجاوز للخطوط الحمراء.
3: الاتفاق ما بيذكر انسحاب.
0: انسحاب ما
3: يتحدث عن إعادة انتشار.
0: إعادة انتشار للجيش الإسرائيلي.
2: ولم يجدول الانسحاب.
3: ولم يضع جدول زمني. صحيح.
1: قصة الوقت هيدي معروفة، يعني إنه عم بيربطوها بقصة نزع سلاح حزب الله. هيدا مطلب لبناني، هيدا منه مطلب يعني غريب.
0: بس ربطوا بالانسحاب الإسرائيلي، هذا مهلة مطاطة.
1: ليش إجا الإسرائيلي احتل أرضنا أصلا يعني؟ ما هو كان منسحب، كان عنده بس نقاط خمسة.
0: هذه نقطة مهمة يعني. ليش الإسرائيلي اليوم احتل الأرض؟ البعض يقول أن الحكومة لم يكن أمامها خيار آخر نتيجة إقحام حزب الله البلاد في هذه الحرب واختلال موازين القوى. هذا أفضل مما يعني أفضل الموجود.
2: دولة رئيس مجلس الوزراء سيد نواف سلام قال منذ حوالي 3 أسابيع أن التفاوض ليس الخيار الوحيد لكنه الخيار الأقصر،
0: الأقل كلفة
2: أو الأقل كلفة. بالواقع لا، كان في عدد كبير من الخيارات، أو كان في خيار تاني ممكن يقدم عليه لبنان بطريقة مختلفة تماما. هذا المسار كله سوى جاء من أجل إفشال ومن أجل تعطيل كل مفاعيل مسار إسلام أباد. ونحن بإسلام أباد عندما أكد دولة الرئيس نبيه بري على التعليق على هذا الخط كان يدرك تماما أن بإسلام أباد إمكانية تحصيل موقف يدعم الوضع اللبناني والواقع اللبناني أفضل بكثير من هذه المفاوضات اللي هي بالشكل يعني بدون أي تحليل، مجرد إلقاء نظرة على طبيعة الوفد وشكل الوفد وشكل كل هذه العملية التفاوضية ينبئك أنه لن ينتج شيئا مهما على الإطلاق اليوم بالواقع. نحن
0: لكن بس نقطة بالنظام، استمسار إسلام أباد لم يتحدث على أو يشترط انسحاب إسرائيلي، وقال وقف الأعمال العدائية فقط
2: وسيادة لبنان. وقال بسيادة لبنان على أرضه. لما نحكي بالسيادة يعني في انسحاب إسرائيلي. وكان اتفاق إسلام أباد عوامل القوة اللي فيه أنه الإيراني متمكن من خلال أزمة مضيق هرمز وكل الوقائع التي وجدت على المسرح الإقليمي والدولي، والأمريكيون كانوا جادين. اليوم السؤال هو التالي: أول شيء الأمريكي مدى التزامه؟ يعني هو عم يمشي بمسارين متعارضين متناقضين ويعمل على رعايتهما، وبالتالي بده يصطدمه. الأمريكي غدا سيكون أمام سؤال جدي: أنت مع المسار التفاوضي مع الإيرانيين بإسلام أباد، والله هذا الاستفراد بلبنان؟ هي أول واحدة. اثنين، أما في مقولة حزب الله وأسباب الحرب، ما نحن اتفقنا أنه ب 27 نوفمبر 2024 طويت هذه الصفحة ووافق لبنان على كل مندرجات القرار 1701 وأرسل لبنان 9500 جندي إلى جنوب الليطاني. قابلته إسرائيل ب 28 نوفمبر باستمرار الغارات وعمليات الاغتيال وعمليات التجريف في قرى الشريط الحدودي بدءا من بلدة كفركلة التي في ظل هذا الاتفاق جرفت، و500 لبناني قتلوا آنذاك بهذه الفترة لمدة 15 شهرا. وعليه نحن كلبنانيين الآن الحفر بمسببات الحرب الآن لا يجدي على فرض لو حسمنا مسؤولية أي طرف عن الحرب. آخر شيء، هذا سيقدم مزيد من الأوراق للإسرائيلي الذي يقول اليوم إعلامه وحوارات إعلامية بأنهم دفعوا بالأزمة إلى الواقع اللبناني الداخلي ويعملون على إثارة الفتن والمشاكل الداخلية اللبنانية. وعندما نتكلم عن نزع سلاح حزب الله ونربط عودة الجنوبيين إلى قراهم،
0: بس قالت لك دكتور هذا مطلب لبناني، نزع السلاح هو مطلب لبناني وليس خارجي.
2: نحن عم نحكي بنزع سلاح مش من تنظيم، هو من دكاكين الحرب الأهلية. هذا ملف عمره من سنة 82، هذا ملف مضى وقت طويل لم يقاربه أحد، وبالتالي قضيته ما بتصير مثل نزع إبرة هيك من جسم الإنسان. هذا ملف بده نقاش وبده إمكانيات.
0: وضحت الفكرة، وضحت الفكرة. أستاذ منير، هل تعتبر البعض يعتبر أنه اليوم هذا الاتفاق، وإذا مهد إلى اتفاق نهائي، نحن إذا اتفاق يشابه مشابه لاتفاق 17 من أيار لتداعياته وانعكاساته، اليوم مش نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله يقول أن هذا الأمر تجاوز لكل الخطوط الحمراء، كيف تقرأ هذه المسألة وكيف تفسر أنها تجاوز لكل الخطوط الحمراء؟
3: شوف، المسألة أصبحت أبعد من 17 أيار. في 17 أيار كانت الوقائع مختلفة،
0: بمعنى انتقال مختلفة البلد إلى ضفة أخرى.
3: تمام. وربما هذا الذي دفع الشيخ نعيم قاسم لرفع الصوت إلى هذه الدرجة. اعتبر حزب الله أنه باتفاق باكستان إيران والولايات المتحدة الأمريكية أنه نجح بالاستناد إلى هذا الاتفاق بوقف الهجوم الإسرائيلي الكاسح على المنطقة وتغيير موازينها، وبالتالي أصبح بإمكان إيران والحزب إعادة تغيير موازين القوى. جاء هذا الاتفاق قطع الطريق على مسار باكستان ودفع لبنان
0: أخرج إيران من المعادلة
3: تماما، ودفع لبنان إلى مكان آخر يقود إلى مسار السلام مع إسرائيل. هذا ما يريد الحزب بحسب كل التصريحات الرد عليه أو تعطيله. لذلك خليني أرجع على الصورة الأبعد. نحن قدامنا ثلاث مشاريع عم تتصارع، كان هناك المشروع الإيراني، وهناك مشروع إسرائيلي، وهناك مشروع ثالث قيد التبلور اللي عم بتشوفه تركيا، باكستان، قطر، سعودية، مصر في محاولة بناء نوع من منظومة حماية إقليمية. الإسرائيلي يريد، وأعلن نتنياهو، يريد أن يضرب النفوذ الإيراني وينتقل إلى محاربة المحور الراديكالي السني، وبالتالي يريد تغيير وجه المنطقة وفق القواعد التي يريده. هو عم يجي بجزئ هالملفات وبيشتغل فيها. مشان هيك بيقول لك غزة معي، الضفة ما في شيء اسمه حل الدولتين، وحكيها قبل شوي، ما في شيء اسمه دولة فلسطينية أو قضية فلسطينية،
2: وجنوب سوريا
3: ما في شيء اسمه انسحاب من جنوب سوريا، ما في شيء اسمه انسحاب من جنوب لبنان.
2: بالضبط.
3: هاي عم يستخدمها نتنياهو مش لأسباب أمنية وعسكرية فقط، على الرغم من إذا إنه في مقاومة لإله، ولكن المسألة أبعد من ذلك بإعادة رسم الصورة الاستراتيجية للمنطقة. عندك خطوط نفط وغاز، عندك تحالفات، عندك مشاريع لها علاقة ببنية الاقتصاد العالمي والخروج من هرمز. خروج من هرمز تريد إسرائيل أن تكون هي الدولة التي تشكل منطلقا للتبادل التجاري على المستوى العالمي. عم بتجيب لبنان، عم بتجيب سوريا بالضغط، بالتفاوض، بالاتفاق، بالبدكة، عم تجرب تضغط عليهم، تجيبهم وتظهرهم من أي مظلة إقليمية أخرى وتقول أنا معي الجغرافيا، أنا معي شرق المتوسط، وأنا التي أعمل على تقويض الجميع. الأمريكي ما عنده مشكلة.
0: لا.
3: الأمريكي بيمشي بمسار باكستان وبيمشي بمسار لبنان، واللي بيجيب له النتيجة بيروح عليها.
0: الصورة. دكتورة نجات، هل تؤيدين اليوم بما نتحدث عن نزع السلاح؟ هناك البعض من يقول أن على الجيش اللبناني قيام بدوره للذهاب حتى لو بالقوة نزع السلاح. كيف يعني اليوم تقدمين، ما هو تصورك لنزع السلاح أو كيفية نزع سلاح حزب الله ضمن هذا الاتفاق الإطار؟ كيف الدولة اللبنانية ستطبق في ظل رفض حزب الله له؟
1: أول شيء بس بدي أقول أنه نحن أكيد لازم نعرف كيف التطورات والتغيرات الجيوسياسية عم بتصير، لحتى نعرف قديب عم بيصير فيه تحولات. بس مش معناتها انه لبنان بده يضل ساحة حرب وكلها تصفيات على أرضنا اللي عم بجرب يعملوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إنه يحيدوا هالبلد من كل هيدي النزاعات اللي عم بتصير الجيوسياسية كلها سوا بالمنطقة، ونقدر نبلش نحنا نشوف شو بدنا نعمل بالبلد. يعني إذا بدي دل أعرف أنا شو بده يصير بباكستان وشو بده يصير بأزبخستان.
0: طب البعض يقول إذا كان هذا التحييد ألم يكن كان من الضرورة الحوار مع حزب الله قبيل الذهاب إلى هكذا اتفاق؟ هل تؤيدين
1: رئيس الجمهورية من فتح أنه يتحاور مع الجميع؟ ولا مرة سكر بيبه وقال أنا ما بدي أتحاور مع حدا. كلنا مكونات لبنانية، نحن مرجعنا هو رئاسة الجمهورية ورئاسة والحكومة، هيك بتمشي المؤسسات والدول، بتمشي باحترام مؤسساتها وبتمشي بالتفاوض بالداخل مع المؤسسات.
0: بالحديث عن المؤسسات، تؤيدين الإدراج أو نقاش اليوم اتفاق الإطار بمجلس النواب؟ يعني عرضوا على مجلس النواب
1: دستوريا هو رئيس الجمهوريه المخول انه يعمل مفاوضات سلام، واذا وافقت الوزاره بيكون هن عم بيمشوا بالطريقه الدستوريه المضبوطه. وقتها صار في اتفاق ب 27 تشرين الثاني بين نبيل بري والامريكان، ما كان في دستور، ما كان في طريقه دستوريه مضبوطه للشغل، وما اجى حدا اعترض. نحن عم نقول لازم نحترم المؤسسات، لازم نشتغل بالطريقة الدستورية، ولازم دايما نشتغل كلنا سوا لنحيد لبنان من كل هيدي الصراعات اللي عم بتصير بالإقليم. ما فينا نكمل بهيدي الطريقة، ندل نحن ناطرين لحتى يصير في اتفاق بكل المنطقة لنرجع نقرر شو بدنا نعمل ببلدنا. هيدي المشكلة، المشكلة انه كلنا عم نراهن على الخارج اكتر ما هو بالداخل.
0: يوم استاذ حسن، ماذا قصد الرئيس نبيه بري بالتحذير من الفتنة؟ وهل كان بجو هذا اتفاق أم أبلغ فيه بالإعلام؟
2: شوف، بكل وضوح وبدون أي يعني تزمت حزبي أو انحياز بالرأي العقائدي للأمور، وبموضوعية أقول إن القراءة الشاملة لهذا الاتفاق صعب الدفاع عنه بطريقة متمكنة. يعني أنت حضرتك لو أتيت الآن بأحد الذين وقعوا هذا الاتفاق أو أجروه، لا يستطيع أن يقدم لك ما هو مقنع أو يقنع اللبنانيين، لأنه لم يوجد لبناني يقتنع بفكرة أنه نحن الجنوبيين لن يعودوا إلى بلداتهم حتى يتم نزع السلاح. يعني شو هالفكرة التي لا تركب على خوص قزح؟ شو خصائي بهاي؟ بينما 1701 تكلم عن العودة بشكل طبيعي
0: بجنوب الليطاني فقط، ولم يأتي
2: بكل هذه القضايا، وإسلام أباد حكي بنصة. هاي أول واحدة. اثنين، الرئيس نبيه بري تجاوز بشكل أو بآخر، وأطلق مقولة كمان أنه يا خي نحن إذا التقت المسارات لمصلحة لبنان خلص بيمشي الحال، لكن لم يكن يتوقع أن يكون النتاج هالقد ضخم، لم يكن يتوقع أن يكون النتاج هالقد لا يلبي مصلحة لبنان. طيب شو هالاتفاق يلي ما بيلحظ موضوع الوجود الفلسطيني في لبنان اللي أنت ناصص عنه بالدستور بمنع التوطين، لم يؤتى على ذكره على الإطلاق. طيب في بند بهذا الاتفاق بيقول وقف كل الأنشطة العدائية التي تتعلق بإسرائيل. شو يعني؟ أو أي موقف
0: يعني
2: إعلامي
0: غير مقاطعات،
2: يعني إذا بكرة بالجامعة العربية أو بالأمم المتحدة في موقف ضد تصرف الجيش الإسرائيلي بغزة بموضوع إنساني، ممنوع لبنان يصوت ضد إسرائيل تماما، مثل باتفاق 17 أيار فرضوا على اللبنانيين أنه ما بيكون عندهم علاقة أو أي موقف مع أي دولة يتعارض مع المصلحة الإسرائيلية.
0: ما رأيك بهذه بهذا التحديد دكتورة؟
2: هذا موجود،
1: هيدي نقطة أكيد كلنا،
0: يعني حضرتك مع إلغاء أو إعادة النظر بهذا، أو في إمكانية لإعادة النظر بهذا البند؟
1: هيدي النقطة أكيد ما فينا نتفق عليها،
2: ما فينا نوافق عليها.
0: هناك لجنة يا رأس نائب رئيس الحكومة فارد متري لتوثيق الجرائم ومقاضاة إسرائيل.
1: طيب هيدي النقطة، نحن صار في جرائم إسرائيلية موجودة وانصارت على أرضنا، أكيد ما فينا نوافق عليها. هيدي مظبوط، بس قصة إنه كله بدنا ننتقده لأنه رئيس الجمهورية قرر انه يمشي ويعزل لبنان وياخد القرار اللبناني ويشوف كيف بده يخلص لبنان، لا مش هيك. بدنا نشوف شو في اشياء ايجابية نبني عليها، وشو في اشياء فينا نصلحها لحتى نبني عليها. نحن بدنا وطن وبدنا نبني وطن، ما فينا ندل بهذه الطريقة.
2: يعني الحلقة لازم نطلع بمشتركات ومش على الطريقة اللبنانية كله بوج بعضه. يعني هلا طلعنا بموقف ايجابي انه هيدي المادة غلط،
0: تمام،
2: مش هيك؟ نعم. نحن اللي عم نقول التالي يا أخي، دعك من رأينا، رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، هو من شهرين بمقابلة مع جريدة نداء الوطن كان يوم أربعاء، قال له لفخامة الرئيس إنه هذا التفاوض لازم يمر عبر معبرين وتحت مظلتين، مظلة عربية وسمي له دول الخليج على وجه التحديد. نحن أضفنا إنه مظلة داخلية. طب ما أنت تشاور اسألوا القوى الأفريقية المعنية. طيب راحوا اتفقوا الآن بهذا وأطلقوا هذه وثيقة التفاهم أو خارطة الإطار، مين بده ينفذ على الأرض؟ طيب الطرف المعني بالمباشر بموضوع السلاح لم يسأل، لم يحاور.
3: من شان هيك عم نقول انه هذا الاتفاق مش رح يطبق
1: كل يوم.
0: شو مصير يعني حضرتك عم بتقول استاذ منير انه انتقلنا الى مرحله جديده، شو معالم هذه المرحله وكيف ما رح يطبق؟ يعني اذا عم نقول ما رح يطبق، يعني ما في انسحاب اسرائيلي وما في عوده للسكان الى الجنوب وما في اعاده اعمار.
3: لا خليني اقول لك شو اللي بقصده بمش رح يطبق، ولكن قبل الاسرائيلي ما يريده من هذا الاتفاق هو فرض وصاية على لبنان بالمعنى الواضح.
0: يعني أصبح الإسرائيلي لاعب داخل الآن بعد بالزبط. هذا الاتفاق
2: أكيد، والدليل
3: أكيد إما بعملية اغتيال وإما بالتحكم بمسار الجنوب
2: وإما في الجيش
3: وإما بالشراكة الأمنية التي ستحصل لإدارة عمل الجيش في الجنوب وهو اللي بيحدد،
2: والدخول على الملف المالي بموضوع إعادة الأعمار.
3: تماما. وقبل ما نوصل لهون، أنت اليوم عم بتشوف الحملة اللي عم تنعمل على الجيش وعلى قائد الجيش يلي بيهددك بأنه بينفرض على عقوبات على أي شخص ما بيلتزم بهذا الاتفاق، وبالتالي أنت ستكون أمام وصاية إسرائيلية.
2: وكان عندنا استهداف للضباط بالأول.
3: تمام، كانت رسالة، هذا واحد. اثنين، هذه الوصاية ما الذي يراد منها؟ يراد منها إعادة تأطير البلد بالشكل الذي تريده إسرائيل، ولكن الطرف الأساسي المعني بهذا الاتفاق أو بتطبيقه هو لا يوافق عليه أولا. ثانيا، لا يمكن تحقيق ما يسمى بالسلام مع إسرائيل مع أهل الجنوب. أهل الجنوب هن اللي على الحدود، هن اللي ارتكبت فيهم المجازر، هن اللي هجروا، هن اللي اللي دمرت بيوتهم على مدى عقود، وبالتالي لن يكون هناك إمكانية لبناء هذا المفهوم بالسلام. لذلك الإسرائيلي اليوم يصر على عملية التهجير وعلى عملية التدمير وعلى مسألة عدم عودة السكان. أنت بدك تنطر الاتفاق لا يتطبق، عيش لحتى يتطبق الاتفاق. كنا نحكي، ذكرنا قصة إعادة الانتشار، كانوا بالزمان ينحكى عن إعادة الانتشار للجيش السوري بلبنان وبقيت 40 سنة ما فيهاش شيء اسمه انسحاب، مظبوط ولا لا؟ وبالتالي فيش كلمة بتقول انسحاب،
2: بيلزموا بالانسحاب.
0: طب على مدى يعني اليوم الحكومة اللبنانية تتكل لفرض هذا الانسحاب الإسرائيلي، هل هي فقط ضمانات الأمريكية مثلا؟
1: أبدا، الحكومة جادة، الحكومة عم تاخذ
0: شو أوراق القوة؟ ماذا تمتلك لفرض على إسرائيل الانسحاب اليوم من
1: بالاتفاق بيقولوا إنه في انسحاب لما حزب الله بيسلم سلاحه، هو من الأصل المعركة كلها على هيدي القصة لما موديو بال 2006
0: بالشأن داخل اليوم سلاح حزب الله؟
1: لا، 1701 بيقول من 2006 إنه على حصر السلاح بإيد الدولة، 1559 بيقول نفس الشيء، رجعنا عدنا نفس الحرب ورجعنا بال 2024 قلنا تسليم السلاح للدولة، بعدنا نحن عم نبرم مطرحنا طالما في ميليشيا بهيدا البلد عم بتقول انه انا بدي استأثر بالسلاح وانا بدي دل معي سلاح، مش عارفين لشو بعد بدون يدل معهم سلاح وخاصة شمال الليطاني، طالما نحن عم نقول لكل العالم انه نحن منا قادرين نعمل دولة، مش بس هيك، نحن بدنا يكون عنا اتفاق مع الدول العربية، كل الدول العربية ايدت الاتفاق، ما حدا قال لا، كلهم تلفنوا للرئيس الجمهورية وقالوا انه بالبحرين وقطر
3: قطر ما بعتقد
0: الى من تشير استاذ، من الدول العربية غير
2: عفوا مسار قطر
1: هذا قطر ما قبلت، بس انه في كثير كل معظم الدول العربية
3: السعودية ما طلعت موقف، قطر ما طلعت موقف،
2: مصر
3: الكويت ما طلعت موقف، مصر ما طلعت موقف،
0: ولكن حصل رئيس الحكومة
3: حصل اتصال صحيح.
0: هل هذا اللي شاركت بالرئيس الحكومة تعليقا على هذا الموضوع الاستدراك اليوم بالقول انه نتكل على جهد عربي لمواكبة تطبيق هذا الاتفاق؟
3: انت ما بالاخر ما بتقدر تطلع من المظلة العربية، والمسار اللي فرض عليك ربما يكون في اكثر من مسار عربي، بعض هذه المسارات هو الذي دفعك بهذا الاتجاه ومسارات اخرى متحفظة، ولكن برجع بقول القصة الصورة ليست بهذا التفصيل، هذا الاتفاق لن يكون هناك إمكانية لتطبيقه. هذا تأبيد للصراع. حزب الله مش رح يقبل، حزب الله مش رح يسلم سلاحه، ولا أهل الجنوب رح يقبلوا، وبالتالي أنت ما عندك لا أوراق القوة ولا أوراق الإغراء ولا أوراق الحماية لحتى تأمن بديل. لذلك سيكون المسألة المرتبطة بتحديد مسار هذا الاتفاق بيبقى أو بيسقط أو بيتحول أو بيتعدل أو بيتغير، هي موازين القوى على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي وكيف ستنعكس على لبنان.
0: بعض بالنسبة لحزب الله اليوم يقول أنه بربط قراره بالكامل بإيران، أيضا هناك إشكالية كبيرة، يعني أنه يريد من الدولة اللبنانية أن تتبع بشكل مباشر إلى المسار، مسار مفاوضات إسلام أباد وسويسرا، وبالتالي ليس على أجدى بحزب الله أيضا تقديم مقاربة ومراجعة عن ما قام به.
2: من الواضح حزب الله قوة مجتمعية كاملة الأوصاف، بالعسكر، بالاقتصاد، بمؤسساته الكشفية، العلمائية، النسائية، الصحية، التربوية، وبالتالي النظرة إليه هيك نظرة سهلة وبسيطة أنا بتقديري ما بحل المشكلة. هذا ملف إلنا عمره من 44، يعني عمره 44 عام، يتطلب توسيع مدى الرؤية، اتساعها، التعاطي بالمسائل بعيدا عن منطق صراعات الزواريب اللبنانية والحرب الأهلية وتداعياتها نتائجها تاليا. عندنا ملف بتقديري كان يجب أن يكون هناك مناخ من الحوار، طاولة حوار، غرفة مغلقة بين المعنيين،
0: حوار على مدى ما يقول الشيخ نعيم قاسم اليوم السلاح لن يسلم قطعا، على ماذا ستحاوره الدولة اللبنانية؟
2: هقول الشغلة، هذا السلاح مش بإيد الطفار، هذا السلاح في وراء قيادات وكوادر ورجال مستهدفون، اغتيالات بغزة فاتوا بمسار رعاه الرئيس ترامب وبيل كلينتون ورئيس وزراء بريطانيا توني بلير وعدد كبير من القادة الكبار في العالم العربي والإسلامي. حجم الاغتيالات للقادة بغزة، حجم الاغتيالات للكوادر بحماس منذ قرار وقف إطلاق حتى النار، الاستمرار بعملية التجريف بغزة والاستمرار بعملية منع إعادة الإعمار على الرغم كل الوعود، هذا بيعطي مؤشر للحزب أنه ما يروح بالإدعاءات هيك الفارغة أو الناعمة الملمس. ما حدا قعد مع الحزب حطه بأجواء الضمانات والحمايات ومصير البلد وهوية البلد وطبيعة البلد. هيك الأستاذ منير على أنه بياخذ البلد على محل تاني. أنت إذا بتقرأ هيك الاتفاق من بعيد بتشعر أنه كأنك عم تحكي عن بلد لا ينتمي لا للمنطقة ولا للعالم العربي ولا كل تفاصيله الداخلية ولا لكل توازناته، كأنه بلد منعزل عن كل هالدنيا وعم نعمل له حل. برأيي وأنا كنت مواكب وعايش بدقة بمرحلة اتفاق 17 أيار، لكن بكل موضوعية بقول
0: أفضل اتفاق
2: مش أفضل بمضمونه، لا لا على الإطلاق لا، لكن الدولة اللبنانية
0: ما منك اعتراف لا لا لا لا لا بس هو أفضل إذا بدنا نقرر.
2: لا لا مش هيك عم أقول، عم أقول بوقت الدولة رجالات الدولة رجالاتها الوفد المفاوض أسماء الوفد المفاوض قدراته إمكانياته.
0: بل أنا إشارة مهمة، هل سيسعى الرئيس نبيه بري اليوم إلى إسقاط هذا الاتفاق الإطار؟
2: الرئيس نبيه بري أول شيء بيعني أن لا تكون هذه كتلة نار زت الإسرائيلي ورماها في الواقع اللبناني. من أجل ذلك امبارح كان موقفه بموضوع الفتنة أبدا، مش لازم يتحول خلافنا إلى خلاف لا سمح الله صدامي، وما في طرف آخر بالبلد يعني لازم يكون في صدام بين طرفين متعارضين، نقاشنا تحت سقف الديمقراطيات والبرلمان والتعبير الحر هذا ما بده نقاش. الآن إذا هذه الدولة تستطيع، إذا كان أول شيء بدها نية، إذا كان عندها نية بإمكانية قلب كل معاني هذا الاتفاق ووضع آليات تطمئن المواطن اللبناني ولا تعبر عن عدائية واضحة اتجاه المقاومة، كأنه كل هذا الاتفاق يجب أن يؤمن غطاء لنزاع ولشقاق عنفي لبناني في ملف السلاح، منكون بمحل آخر. لكن إذا كان نتنياهو هالقد مسيطر، له هالقد هيمنة على كل مناخ هذا الاتفاق واستعماله في سياق معاركه الداخلية ورسم التوازنات من المنطقة، ما بده يعدل
0: أهل الجنوب وفي شريحة واسعة تعتبر أنه اليوم المقاومة نشأت نتيجة عجز الدولة ونتيجة الاحتلال الإسرائيلي. إذا سلم حزب الله سلاحه اليوم من يحمي الجنوبيين؟
2: شو الضمانات؟
1: حزب الله خلق وحيد الدولة على جنب، بعده عم بيقول
0: لم يكن نتيجة الاحتلال
1: بعده عم بيقول حضرته من 44 سنة لهلأ
0: نعم
1: صار عنده دولة. حزب الله دويلي عايش بقلب الدولة.
2: مؤسسات، عنده مؤسسات.
1: نعم صار دولة، صار دويلي عايش بقلب الدولة. نحن إذا بدنا نعمل دولة بهالبلد ما فينا نعيش بدولتين، ولا في يكون عندنا سلاحين ولا جيشين. نحن بدنا الجيش اللبناني نقوي ونعطيه كل الضمانات لحتى هو يحمي المواطنين بالجنوب، ولحتى يكونوا مواطنين الجنوب متساويين قدام الجيش، مش ناس مع سلاح وناس ما مع سلاح. كلنا ربينا بالجنوب وكلنا منحب الجنوب، بس في ناس كانت عم تستقوي على ناس. هلا نحن عم نقول بدنا الجيش اللبناني ليحميهم كلهم سوا بالتساوي. بدنا نبني دولة. الدولة ما بتصير بمؤسسات تابعة لإيران ومؤسسات ما مش تابعة لإيران، أو منضعفها على حساب هديك المؤسسات. مش هيك منشتغل ومش هيك منبني دولة. الوقت اللي عم نحكي عنه اللي منه موجود بهيدي الاتفاقية، لأنه بعد ما عملوا الآليات من الطائف لهلأ بعدهم شايلين الزمن من الوجود. ما في ولا اتفاق عملوه حطوا فيه جدول زمني. نحن هلأ عشو ليش هالقد الاشياء
0: يعني رأيك بايعة. أهمية هذا الاتفاق فقط وقف الحرب، يعني إذا
1: هيدا مثل الام او يو اللي عملوه هونيكي، يعني هيدا إطار توافقي. بكرة بده آلية تنفيذ. إذا مش هالقد نحن عجبنا منروح عند رئيس الجمهورية نحكي معه منقله بأي طريقة لازم نحصنا هيدي الشغل. هيك بنبني دولة كلنا سوا، هيك بنتعاون لنبني الدولة.
0: أستاذ منير، هل برأيك في إمكانية بعد الشيخ نعيم قاسم الخطاب ما قبل الأخير، على الرغم من أنه كان خطاب عالي اللهجة، دعا إلى حوار وأن اليد ممدودة، هل بعد في إمكانية برأيك أو في معلومات على إمكانية لي حوار بين الرئاسة الأولى وحزب الله بشأن السلاح؟
3: قبل الإعلان اللي صدر والتوقيع كان هناك مساعي كثيرة، وكان يتم التحضير للقاء وحصل اتصالات. وبعتقد أنك سألت شغلي قبل عن الرئيس بري إذا عرف من الإعلام أو مش
0: صحيح.
3: الرئيس بري كان حاطط الثوابت تبعه واللي إله علاقة بالجدول الزمني للانسحاب، وكلمة انسحاب بشكل واضح، وقف كل العمليات العسكرية
2: وإطلاق
3: مسار.
2: نعم. انسحاب على مستوى القضاء.
3: ايه طبعا طبعا. وإطلاق مسار لإعادة الإعمار وإنشاء صندوق و كل هذه الملاحظات لم تدرج في
0: الاتفاق
3: هذا الاتفاق أو هذا الإعلان. تالي برجع بقول لك صرنا بمحل آخر بالبلد. أنت اليوم أمام مواجهة على المستوى السياسي كما يريدها.
0: هل ممكن هل السؤال تحديدا على المستوى السياسي المواجهة أن تنتقل إلى الشارع؟ اليوم في نواب بحزب الله اعتبروا أنه هذا الاتفاق هو مشروع حرب أهلية.
3: صحيح، وصفوه كذلك بالأمس واليوم، ولكن كلمة الرئيس بري تريد أن تتفادى ذلك، لأن هذه الحرب الأهلية هي مصلحة إسرائيلية وستكون تلبية للصالح الإسرائيلي. سنشهد على سجالات سياسية متعددة في لبنان، سنشهد على انقسامات قائمة ومستمرة، ولكن أعود وأقول ما يحدد مسار هذا الاتفاق هو أرض الواقع أو ميزان القوى على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. لا وجود لأي ميزان قوى على المستوى الداخلي يتيح تطبيق هذا الاتفاق.
0: هل برأيك السؤال نفس السؤال على إمكانية بعد حوار داخلي لحل ما بين الرئاسة الأولى وحزب الله؟
2: على أكيد، يعني فكرة الحوار فكرة لبنانية أصيلة غير مرتبطة بهذا الحدث أو ذاك، بهذا الاتفاق أو تلك المعاهدة. نحن إذا نحن كلبنانيين بكل مواقعنا نتخلى عن فكرة الحوار ومنطق الحوار، فبالتالي أنا بتقديري هون بتكون الطامة الكبرى. موقع الرئاسي بيحتم أنه تفتح قنوات حوار مع كل الأطراف، مع المعترضين كما الموالين، ويقرأ تجربة اللي قبلهم، كل الرؤساء اللي قبلهم. هون إذا بدي استحضر هلأ الرئيس بشير جميل لما وصل للسلطة حمل حاله ونزل لعند الرئيس صاحب إسلام اللي كان ضده، وقعد يتحاور وياه، وكان في نتيجة كتير مهمة. ما فينا نحط طرف لبناني ونعاديه ونقوس عليه ونطلق النار ونقدم كل هالاتفاق باعتباري استهدافا له، لأنه كل اليوم كل المناخ الإعلامي كل المناخ السياسي أنه هذا الاتفاق طلع إيران طلع حزب
0: طيب الله قيد. نجح اليوم بهالاتفاق بقطع الطريق على إيران، يعني إيران أصبحت خارج المشهد؟
2: على أكيد بالفوق. لا على أكيد لا، سيبقى هرمز الآن، ستبقى منطقة الخليج هي مركز الحدث الكبير على المستوى الإقليمي والدولي.
0: يعني سيفرض الإيراني الانسحاب الإسرائيلي؟
2: واضح. لا، الإيراني بده يعمل مع الأمريكي، بده يلزمه للأمريكي أنه نحن
0: بس انتزع ورقة لبنان، يعني بهذا الاتفاق أصبح انتزع الأمريكاني ورقة ورقة لبنان.
4: بس احنا عندنا جلسة بباكستان بين الأمريكي والإيراني، الإيرانيين الآن هن والأمريكان، هذا الاتفاق اللي وضعوه واللي وقعوا عليه بسويسرا أيضا كمان شو مصيره؟ لأنه انتبه هذا الاتفاق ببنده الأول لبنان، يعني لبنان إجا بأول براس الاتفاق، أي تخلي أي سماح بالذي يجري الآن يضع كل الاتفاق.
0: البعض ينتقد أنه كمان المسألة أنتم تريدون تكريس النفوذ الإيراني وإعادة النفوذ الإيراني إلى الساحة اللبنانية من خلال ربط لبنان بهذا المسار.
4: على الإطلاق أقله موقف حركة
0: أمن، على في تمايز بينكم وبين حزب الله
4: على الإطلاق. على الإطلاق لا أحد يريد للإيرانيين أن يكونوا مفاوضين عن اللبنانيين. وبعتقد إذا نحكي بشكل موضوعي ليست إيران بحاجة الآن إلى مزيد من الأوراق، خاصة بعد الذي جرى في الخليج وتبين أن تمتلك من الأوراق ما لم تكن تعتقده بالأساس، يعني الإيرانيين بمضيق هرمز على وجه التحديد ما كان اعتقاد أن هذا المضيق ممكن أن يعطي هذه النتائج. فبالتالي الإيراني مش هالقد طاحش والله ليفوت على تفاصيلنا اللبنانية وعليه. نحن منذ أن كانت السفارة الإيرانية هون من أيام دعك من الشاه، بأيام الشاه كانوا يتدخلوا بالتفاصيل، الإيرانيون أيام الشاه هم الذين خلقوا الحلف الثلاثي في لبنان، الحلف الثلاثي هن اللي عملوه بجر رئيس فؤاد شهاب. طيب منذ الثورة الإسلامية بإيران حتى اليوم مين عنده دليل أن السفير الإيراني كان يسمي وزيراً أو سفيراً أو ضابطاً أو مديراً عاماً؟ وين تدخل الإيرانيون بتفاصيل حياتنا السياسية اللبنانية؟ وين عنا دليل؟
1: منهم بحاجة يسموا وزير معاملين دولة بتاني ميل، منهم بحاجة، مش هيدا اللي بهمهم، بهمهم يقودوا ويلتهم. شو هيدا؟ ما هو قال، هو قال طلع قليباف قال أنا بشكر حزب الله لأنه عمل حرب 100 يوم كرمال إيران، بينما بإيران عملوها الحرب 30 يوم. شو هالحكي هيدا؟ مين جاب السواريخ؟ مين دفع حق السواريخ؟ لبنان دفع حق السواريخ، ما هربوهم كلهم سوا من المطار ومن البور ومن الحدود. مين عمل الأنفاق؟ كمان حزب الله كان معه مصاري يعمل الأنفاق، فاتوا ما خلوا شيء، خرقوا الدولة كلها سوا من أولها لآخرها. مش عايزين وزير لحتى
4: يا سيدتي يحطوه. بس ما هيدي الدولة هي من 69 كانت سابحة لقبل حزب الله بقوة كمان بالعرقوب وفتح لاند، وهي الدولة اللي كانت متخلية عن كل شيء، هي الحلقة لو بتتحمل الآن. شو هي، شو ما هو الموقف الآن من الجيش ودعم الجيش ورواتب الجيش وتسليح الجيش؟ من يرضى الآن بعودة خدمة العلم من كل أولئك الذين يدعون إلى أن يسلم الجيش؟ كل الواقع في البلد، الجيش حمل كل مسؤولية الأزمة المالية. امبارح كان في تقرير بهذا المعنى. أنا بقول لك شغلي ستنا، هناك ناس لا يريدون لا جيشا ولا مقاومة، يريدون لبنان ضعيفا وعاريا أمام الإسرائيلي، وإلا لا يوجد أي لبناني يناقش بفكرة أولوية الجيش والسيادة للجيش وحصليت وكل الأمر العسكري للجيش.
0: بس جزء كبير من اللبنانيين يريد تحييد لبنان عن الصراعات، يعني
4: صدق بتاعش تاني هيدا موضوع الحياة. لا هيدا مش هلأ بهاللحظة، هيدا مش هلأ بهاللحظة. موضوع الحياة هذا كمان بده طاولة حوار وطني،
0: بده حوار وطني. عندما حزب الله بالآخر حرب الإسناد والحرب الأخيرة، هناك وجهة نظر بالبلد تقول هو استجلب الاحتلال هذه المرة.
4: شوف هيدي المرة نحن قلنا سكرنا الملف ب 27 نوفمبر 2024.
0: طيب
4: تاني يوم الإسرائيلي بلش بكل اعتداءاته قبل حرب هيدي الأخيرة بأسبوع، كان في مجزرة ببلدة بدنية اللبنانية واستشهد 9 لبنانيين فيهم أطفال ونساء، ما طلع ولا موقف ولا موقف. كان في مسار اغتيالات دائم. الحزب يمكن ببيانه الأول أنه قال نحن والله انتقاما لاغتيال السيد خامنئي، لكن كل البيانات بنفس اليوم أنه نحن كنا ناطرين مين مكان أي دولة بالعالم.
0: بس السبب الرئيسي لفتح الحرب يعني؟
4: لا لا، هني كانوا ناطرين لحظة أنه حدا يدخل بهذه الحرب كي يتكئوا عليه لما تحملوا خلال 15 شهرا. برجع بقول التالي، نحن بلحظة وطنية صعبة وحرجة، بدنا نطلع منها كلنا سوا بأقل قدر من الخسائر لمصلحة لبنان.

0: يراه مناسبا تماما. اذا بترجع لقبل 2 اذار، قبل 2 اذار في كل موقف للشيخ نعيم قاسم كان يقول لك سنرد ونحن سنختار التوقيت. ما رح ناقش بتفصيل الارتباط بالمسألة الإيرانية، أكيد هناك ارتباط، ولكن هو اختار توقيتا اعتبره مناسبا ليضع أكس الملف اللبناني على أكس أكبر يقدر من خلاله يعمل نوع من مرج.
1: البعض يقول كان هناك 5 نقاط بعد دخول بهذه الحرب، أصبح هناك 600 كيلومتر مربع محتلة.
0: مش عم ناقش بالنتيجة، أنا عم ناقش هو كيف
1: هو وجهة نظر،
0: بوجهة نظر الحزب، ولذلك هو سيحتفظ لنفسه بالتأكيد. ليش؟ لأنه هذا الاتفاق بيعطي إسرائيل حرية حركة، حرية حركة انطلاقا من الدفاع عن النفس بوجه أي تحديات أو تهديدات. 1. 2. قصة آلية عمل الجيش. طيب بكرة إذا إجا الإسرائيلي قال لك نحن مشكلين غرفة عمليات عسكرية مشتركة، بدها تفوت قوة من الجيش باتجاه إحدى البلدات، أهل الضايعة أو البلدية مثل ما صار بفرون اليوم، بكرة يفترض الإسرائيليين عم بيقولوا إنه المنطقة التجريبية بدها تبلش بفرون. طيب فرون خالية من الاحتلال،
2: مش
0: هل سيدخل الجيش؟ البلدية طلعت بيان عم تقول نحنا ما بنقبل يتبلش هذا الشيء من عندنا لأنه نحنا مش محتلين وغير خاضعين للخط الأصفر. فكيف سيتم التعاطي مع هذا الأمر؟ عندك مستويات متدرجة لآليات رد الحزب.
1: هل الجيش قبل بمسألة التنسيق المباشر؟
0: حتى الآن لم يقبل الجيش بذلك، ولكن
1: بس هذه أقرر اتفاق الإطار موجودة آلية التنسيق
0: تماما، ولكن له ملحق أمني لم ينشر ولن ينشر، والمسألة الأساسية ترتبط بهذا الملحق الأمني.
2: تخيل قاهرة جديدة.
0: الجيش يرفض حتى الآن، مواقف قائد الجيش واضحة. طبعا سيكون هناك الكثير من الضغوط على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي،
1: تحديدا بهذا بمسألة التنسيق بهذا البند. يعني هل تؤيدين التنسيق أو تعتبر أنه ما في لا مانع يعني من تنسيق بالجنوب بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بضمن هذا الاتفاق؟
3: هيدا مش نحن بنقرره، هيدا الجيش بقرره وفقا للاستراتيجية اللي بده يعملها هو لحتى ينتشر.
1: بس البعض يقول الجيش لازم يعتمر بأمر السلطة السياسية. ما
3: لا لا لا، بس خلنا نقول انه بالميكانيزم كان في تنسيق عبر الامريكاني، يعني مش اول مرة بيعملوها، عملوها. هلأ كيف بيلاقي الجيش افضل طريقة انه ينتشر ليحمي المواطنين ولحتى يبسط سلطته على الاراضي اللبنانيه؟ هيدا تكتيك للجيش. بس نحن ما فينا نقول كمان، انا ما بوافق انه حزب الله عرف عملها هالقد تكتيكيه سياسيه مع ايران ومدري شو. اللي بده يعمل تكتيك بده يعمل حساب الربح والخساره، ما دام هالقد كان عم بيطلق صواريخ وشايف هالقد عم نخسر نحن اراضي، كان لازم يرجع يعيد حساباته. يعني ما في كمان هو يقول انه انا بدي اخذ بطار خامنئي بروح 600 كيلومتر مربع. يعني مش معقول، اذا كان عن جد هالقد كان مدرب كان لازم يعمل مثل تقييم انه اذا هيدي الشغله بتربحني ولا بتخسرني. مين الخاسر الاكبر هلا بالموضوع؟ الخاسر الاكبر هن الجنوبيين اللي خسروا ارزاقهم أموالهم وناسهم كمان. شو عملنا يعني بهذه الطريقة؟ وين ربحنا؟ وين ربح حزب الله؟ أكثر ما هو
1: ما لازم يعمل تقييم حزب الله بهذه المسألة، مقاربة مختلفة. يعني دائما تطالب الدولة اللبنانية الحكومة بتقديم مقاربة مختلفة بمحاورة حزب الله، بس حزب الله نفسه ليس مطلوب منه مقاربة مختلفة؟
2: على الأكيد يجب الاستماع لأصوات كل اللبنانيين بمختلف مواقعهم، وضرورة إجراء تقييم لكل المرحلة الماضية، هذا أمر كمان أيضا خارج النقاش. وثلاثة، الحزب قبل هاي الحرب كان عامل ورشة داخلية طويلة عريضة
1: وعمل ورقة
2: باللي صار والثغرات وأماكن الخلل. أنا اللي بناء على سؤال، نحن كمان مش بالبساطة نقول فكرة أنه الجيش اللبناني ينسق مع الجيش الإسرائيلي هيك. نعم، الميكانيزم كانت موجودة برعاية الأمم المتحدة والفرنسيين والأمريكيين، وحوار غير مباشر بين العسكريين، وطاولة كمان مش مستديرة إلى شكل لحتى ما يكونوا عتماس. هاي الأمور نعم هي شكلية لكن كتير جوهرية وأساسية. سعادة النائبة، سفيرتنا صورتها بجانب السفير الإسرائيلي للمرة الأولى كان لازم يكون تمانا بحده الأدنى أطلاق الأسرى اللبنانيين، بحده الأدنى فيها تفرض انسحاب من قضاء بالجنوب. هاي دي الصورة جدا مهمة.
1: بس هذا البعض يرى في مبالغة أن الإسرائيلي اليوم يسعى، كان الأمريكي قال أنه ذهب الوفد الإسرائيلي وبضغط بضغط امريكاني يعني ما كان
2: الاسرائيلي
1: يريد المفاوضات
0: كان استسهال اسرائيلي بدك

0: داخل عندما نتنياهو وكأنه انتصار سياسي. اليوم عم يحكي انه انا قدرت حقق اللي ما حدا حققه بلبنان.
1: وسفير شو قال اليوم السفير
2: بأمريكا؟ استاذ منير
3: فرد السلام بالقوة.
2: اليوم بنيامين نتنياهو يعتبر انه هذا انجاز يجب ان نتمسك فيه ولا نتخلى عن المنطقة الأمنية. الرئيس اللبناني يقول أيضا أنه هذا إنجاز وطريق للوصول لتثمير تضحيات اللبنانيين للعودة. يعني اليوم اللبنانيين أي تصريح يجب أن يصدقوا؟ يعني إذا عم يستمعوا أي
3: الوقائع بالدول
0: تمام الوقائع تشير إلى أن الاتفاق لمصلحة الإسرائيليين.
3: بعدين اليوم السفير الإسرائيلي
2: توافق الاتفاق لمصلحة الإسرائيليين.
4: بدي أرجع أحكي عن الميكانيزم. الميكانيزم كان موجودين فيه يونيفيل وفرنسا وامريكا
3: واسرائيل
4: الجيش
3: اللبناني.
4: اوكي انا اللي قلته انه اذا الجيش اللبناني بيشوف استراتيجيه المضبوطه لحتى يقدر ينزل على الارض هو بيقدر.
0: بس اليوم الاتفاق بيقول اسرائيل هي اللي بتحدد اذا الشغل صار صح ولا غلط.
3: مش قصه تقنيه بس،
2: يعني هي قصه تقيم،
0: هي اللي بدها تقيم شغل الجيش.
4: الجيش هو اللي بيقرر كيف بده يمشي، مش الاسرائيلي.
0: بس اسرائيل بقى تحط له علامات.
4: لا مش مزبوط
2: بهذا الاتفاق. تريد يعني اسرائيل ستقيم بهالمناطق التجريبيه مدى التزام بنزع سلاح حزب الله بالمرض.
4: ايه مش عم بتقيم الجيش، عم بتقول اذا في
3: مدى نجاح الجيش بالدخول الى هالبلديه. تقري بهدوء انت لكل الاتفاقيه وبيبين معي
4: في تقييم لمدى انسحاب نزع سلاح حزب الله.
3: لا تقييم اداء الجيش،
2: اداء الجيش بنزع سلاح حزب الله. حكيت عن نقطه مهمه بدي تعليقا ايضا على بيان الرئيس بري. هل تخشى اليوم انه فتنه ما او مواجهات داخليه او اسرائيل تدخل مثل ما حضرتك قلت على الخط امنيا بالبلد؟
0: بالتاكيد ان اسرائيل ستسعى الى ذلك. اي عمليه اغتيال ممكن تصير بلبنان اليوم ممكن تفجر الوضع، سواء
2: من اي
0: طرف كان الشخص المستهدف. واحد. اثنين، السياق الاسرائيلي الاعلام الاسرائيلي كله كان واضح انه نقلنا المعركه الى داخل لبنان والى ما بين اللبنانيين انفسهم، وبالتالي انت راح تكون اذا لم يكن هناك
3: مناعه
0: ادراك لحجم الخطر ولمخاطر هذا الاتفاق وللذهاب باتجاه إعادة لملمة الوضع وإيجاد إطار داخلي لبناني متوافق عليه بين مختلف المكونات وإطار إقليمي دولي. اليوم شو عندك مشكلة؟ مش بس إنك طلعت من العرب، مش بس إنك طلعت من مسار باكستان،
2: بس هل صحيح طلعوا من العرب يعني اليوم أو تجاوزت الدولة اللبنانية؟
0: مش كل العرب مش كل العرب بالتأكيد.
3: العرب من أوروبا،
0: فرنسا، هذا بدي أوصل
3: عليه. نحن زتين فرنسا ورا ظهر
0: فرنسا وبريطانيا وألمانيا
3: والفاتيكان
0: ودول عديدة
3: ومتعلق كلها تركينا
0: يمكنك الاستناد عليها. بتعرف كم عتب بعثوا الفرنسيين انه كيف خليتوا الامريكان يستفردوا فيكم؟
3: ولو
0: كيف انت معك خبر اليوم انه كل المؤتمرات اللي كان ماكرون بده يعملها بغض النظر اذا كانت جدية او مش جدية تم منعها من قبل الامريكيين، والامريكيون ابلغوا اللبنانيين لأن أي مؤتمر لإعادة الإعمار أو لتقديم مساعدات أو لمساعدة الجيش يحصل حصرا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي تحدد موعده وتوقيته وكل مساره وجدول أعماله. الآن بحال تمكن لبنان من اتخاذ موقف موحد يستدعي فيه مواقف عربية داعمة ومؤيدة ويستفيد من مسارات إقليمية وصولا إلى مواقف دولية يمكنه أن يخرج من هذا المأزق. ما دون ذلك
2: إلى سريع الخمس دقائق متبقي لنا، ما يعني الناس أيضا هل الحرب انتهت فعليا أم في خوف نتيجة أيضا هذا الكباش الداخلي أنه إسرائيل تبني على هذا الأمر ويتجدد العدوان أو تتجدد الحرب في الجنوب؟ عم نشوف وتيرة التصعيد بدأت ترتفع بي على القرى.
3: مرة سئل السيد الشهيد حسن نصر الله عن هالسؤال أنه قرار الحرب والسلم بيد من؟ قال له بيد نتنياهو. الذي يعمل على إثارة الحروب في المنطقة هو نتنياهو، والذي يتملص من كل الحقوق المشروعة للناس نتنياهو بضرب حقوق الفلسطينيين. سوريا الدولة يعني هذا النظام الدولي الجديد بسوريا قدمت أقصى ما تستطيع. شو الرد عليها؟ اليوم واحد هالقد فاتح شهيته إلى تحدي الدولة التركية والسعودية والأردن ومصر ورفع هيدي الخرائط عن إسرائيل الكبرى، فبالتالي هو صاحب مشروع الحرب المفتوحة والدائمة. هل هذا الأمر أنه نحن بلايمنا مننظر له بقول لك لا، نحن دعاة سلام، دعاة أنه الناس ترجع على بيوتها، دعاة سيادة الدولة والجيش دون أدنى نقاش. لكن الظروف الموضوعية عناصر المشهد هل هي تؤدي إلى هذه النتيجة؟ هل نحن أمام رئيس وزراء إسرائيلي مسالم مادد يده للسلام يعترف بحقوق الناس والشعوب، أم هو هالقد عنده نوايا اقتلاعية واحتلالية؟ ليك شو عم بصير اليوم بالضفة الغربية؟ اليوم حجم التهويل بقلب الضفة الغربية وفتح مشاريع التهجير للفلسطينيين شيء مهول.
2: هل برأيك إسرائيل يعني اليوم بالمحصلة نحن هدف هذا الاتفاق الأطار ووصول إلى اتفاق سلام، هذه الدولة التي عم يتحدث عنها أستاذ حسن ممكن السلام معه؟
4: ما حدا رح يعطينا شيء ببلاش، وما حدا بده المنيح لألنا. نحن شغلتنا نقوى كدولة ويكون عنا قرار، رح نختلف بس نتناقش بالخلافات لحتى نعمل دولة قوية لنقدر نحسن حالنا. الإسرائيلي كان عدو مبارح، اليوم بدي يقبل وأنا بدي أعمل سلام. نحن عارفين إنه عنده طموح، بس كيف منوقف حمام الدم؟ كيف منوقف آلية الخراب والجرف؟ رئيس الجمهورية شاف وقال رئيس الحكومة إنه هيدي الطريق الأقل كلفة على المواطنين اللبنانيين. نحن عنا مطبات كتيرة وما رح تكون هالقد هينة كل هيدي المفاوضات، بس ما لازم أبدا نكمل
2: ليش ما
4: بطريقة
2: ما نرجع على نفس التشكيك. هي المشكلة مش بتكيف تفاوض، أو هي المشكلة ماذا يعني يستحصلوا من هذه المفاوضات؟
4: ما فينا نشكك كل الوقت بدون ما نكون عم نخطي خطوات لحتى نقوي الدولة اللبنانية. كل الأشياء التانية اللي عم بتصير حوالينا فيها تصير معنا، يعني فينا نكون دولة قوية ونكون نحن جزء من هيدي التشكيلة والصراعات أو جزء من هيدي التغيرات بالمنطقة. بس إذا نحن كلنا كل واحد شقفة منا ما رح نقدر نعمل دولة ولا رح نقدر نصير بمطرح.
2: منير بالختام، كيف قرأت إشارة أيضا وليد جنبلاط؟ اعتبر رجع ذكر باتفاق الهدنة واعتبر أنه هذه الصيغة اليوم الاتفاق ثلاثي لكن هو أحادي.
0: نعم بالتأكيد هو أحادي لأنه لمصلحة إسرائيل. الدولة اللبنانية لم تحقق.
2: هل هذا بيقودنا إلى بلور التحالف ما بالبلد ضد هذا الاتفاق؟
0: بالتأكيد أصبح قائما أساسا. سأكشف لك سرا، اليوم حصل اتصال بين جبران باسيل والرئيس نبيه بري.
2: نعم.
0: وتم الاتفاق على بلور التصور السياسي لكيفية معارضة هذا الاتفاق.
2: وليد جنبلاط، نبيه بري، جبران باسيل
0: وآخرون، سليمان فرنجي، حزب الله، هناك الكثير من الأحزاب والقوى السياسية والكتل بالبرلمان، أسامة سعد مثلا، حليمة قعقوع، هناك الكثير من المواقف النيابية التي تعارض مثل هذا الاتفاق. لذلك سيتجنبون تمريره عبر مجلس الوزراء، لن يطرحوه على التصويت.
2: حصلوا على تفويض
0: لا حصلوا على شوف صيغة ملتبسة ولكن بالآخر أي اتفاقية لازم تمرق على مجلس وزراء وعلى مجلس نواب. لن يتم تمرير هذا الاتفاق على مجلس الوزراء
2: ولا بمجلس بعرضه على
0: ولا
2: مجلس
0: النواب.
2: هل بتأيدي عرضه على مجلس النواب؟
4: أكيد احنا لازم نناقشه بمجلس النواب.
2: عدم عرضه يعتبر مخالفة دستورية؟
4: وعملوا كتير اتفاقات قبل وما هالقد
2: هيدي تحديدا
4: عطيوا كتير أهمية.
0: اتفاق 27 تشرين
4: مش أول مرة
0: وترسيم الحدود البحرية
3: بس كمان هذيك مبارا. ما كانوا معاهدات.
0: لا لا أوكي
3: هاي معاهدة لأنه
0: لا فيه بعدها مش كمان هن معتبر
3: بس هي فيها نص، فيها نص بيقول نهايتها باتفاقية
0: شرعية. أي نص من هذا الشيء مفروض يقطع.
2: وضحت الصورة. عضو المكتب السياسي في حركة أمل حسن قبلان، شكرا لك. منير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن، دكتورة نجاة عون صليبة نائبة عن التغيير، شكرا لك. شكر موصول لكم مشاهدينا. انتهت حلقة حوارات العربي، إلى اللقاء.

ساعتنا إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بالعناوين. غارات أمريكية على مواقع إيرانية ردا على استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، وطهران تقول إن عدة مقذوفات سقطت في سيريك وجزيرة قشم. حزب الله يتهم السلطات اللبنانية بالتفريط في سيادة البلاد ويعتبر اتفاق الإطار مع إسرائيل منعدم الوجود. بري يحذر من الفتنة، والجيش اللبناني يؤكد على عدم السماح بإخلال الأمن، ونتنياهو يعد الاتفاق إنجازا لإسرائيل. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس ودير البلح ومدينة غزة. قوات الدعم السريع تصعد هجماتها على مدينة الأبيض وسط السودان. قوات مساندة للجيش تسيطر على منطقة في شمال دارفور. والخارجية السودانية تقول إن حديث مستشار ترامب عن رفض مجلس السيادة لورقة تقدم بها غير دقيق.

0: طابت أوقاتكم مشاهدينا. نبدأ هذه الساعة بالتطورات في إيران، حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه شن ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران، وفق ما أفاد به بيان للقيادة المركزية الأمريكية في رد على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن القوات الإيرانية شنت هجوما بطائرة مسيرة استهدف ناقلة نفط، وبحسب بيان القيادة الأمريكية فإن الناقلة كانت ترفع علم بنما وتعبر بالقرب من مضيق هرمز محملة بأكثر من 1,000,000 برميل من النفط الخام. وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية أن هذا الحادث دفعها إلى استهداف البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي ومرافق لتخزين الطائرات المسيرة وقدرات زرع الألغام. وأعلن التلفزيون الإيراني وقوع هجمات على جزيرة قشم ومدينة سريك. ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري أن عدة مقذوفات استهدفت قرية في جزيرة قشم، فيما أصابت عدة مقذوفات برج اتصالات في محيط قرية طهروي التابعة لمنطقة سريك جنوب البلاد. وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية قد قالت في وقت سابق أنها تلقت بلاغا عن حادث في مضيق هرمز، وأفاد ربان ناقلة نفط بتعرضها لإصابة جراء مقذوف مجهول. وأوضح الربان أن أضرارا جسيمة لحقت بالسفينة، بينما لم تسجل أي خسائر بشرية ولم يتم الإبلاغ عن أي ضرر بيئي. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي تحرك عسكري أمريكي ضد بلاده. وأوضح في مؤتمر صحفي أن إيران جاهزة للرد بشكل حاسم على أي نقض لمذكرة التفاهم، ومجددا نفي طهران إيجاد خط اتصال عسكري بينها وبين واشنطن.
1: جمهورية إسلامية،
2: الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جهوزية للرد على أي تحرك يناقض مذكرة التفاهم أو أي سلوك يزعزع الأمن أو يتجاوز خطوط إيران الحمر. إيران ردت يوم أمس على خرق وقف إطلاق النار من قبل الأمريكيين. قواتنا المسلحة ردت بشجاعة، وفي المستقبل سيكون الأمر على هذا المنوال. على أمريكا والدول التي تريد عبور مضيق هرمز أن تعرف المسارات التي تحددها إيران. مضيق هرمز اليوم تحت الإدارة الذكية لقواتنا المسلحة، خاصة بحرية الحرس الثوري الإيراني، وأي تجاوز لتدابير وقوانين وأوامر إيران سيواجه ردا من إيران.
0: وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن المسار الذي حددته بحرية الحرس الثوري هو المسار الوحيد الآمن لعبور السفن في مضيق هرمز، داعيا السفن وشركات التأمين إلى الالتزام به، ومعتبرا أن أي مسار آخر لن يتمتع بالأمن.
2: لن يتمتع أي مسار آخر غير المسار الإيراني بالأمن في مضيق هرمز. المسار الرسمي والوحيد هو المسار الذي أحدثته بحرية الحرس الثوري الإيراني، ونؤكد على جميع القطع البحرية والسفن وشركات التأمين أن تعتمد المسار الإيراني لضمان عبور آمن. المسار الآخر غير آمن، ولقد شاهدتم كيف تعرضت السفن التي أرادت العبور منه خلال الأيام الماضية لمشاكل.
0: معنا من وزارة الخارجية الأمريكية الزميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، شكرا لانضمامك لنا عبد الرحمن. هي ليلة ثانية من الهجمات المتبادلة بين إيران وبين الولايات المتحدة. في الداخل الأمريكي هل سجلت مواقف متفاعلة مع ما الذي يحدث، خاصة وأنه يبدو بأن الاتفاق يبدو أكثر هشاشة؟
3: نعم، هو بطبيعة الحال هذه الجملة هي التي كانت محور التعليقات على الضربة التي استهدفت إيران أمس. نحن نعرف أن الآن لدينا ضربتين بحسب البيانين أو البيانين الخاصين بالقيادة الوسطى، واحدة كانت أمس والثانية اليوم، تقريبا نفس الأهداف، لكن أضيف اليوم هدف قدرات زرع الألغام. هذه الجملة لم تكن موجودة في بيان أمس، لكن معظم الجمل المتعلقة بالصواريخ، مراكز التحكم، المراقبة، الرادارات هي شاملة أو مشمولة في البيانين، وذلك ربما بسبب أن مكان الاستهداف هو واحد، منطقة سيرك وجزيرة قشم، وبالتالي المنطقة التي تسيطر عليها بحرية الحرس الثوري. أمس كان هناك رد فعل سياسي فقط من فيدي بانز، لكن اليوم لا يوجد أي رد فعل حتى الآن سياسي، خاصة أن مسؤول أمريكي قال لفوكس نيوز أن العملية قد اكتملت، وهذا يعني أنها أخذت وقت أقل من أمس. ربما أمس أعلن أنها كانت لمدة 90 دقيقة، الآن بدأت العملية ربما وانتهت في وقت أقل من 90 دقيقة، قد يكون مقارب قد يكون أقل قليلا، لكنه يبدو أنها يعني نفس النمط الخاص بعملية أمس ونفس الرد ونفس فكرة القول بالجاهزية ومراقبة الأوضاع وضمان الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وأنها رد على العدوان الإيراني على هذه الملاحة التجارية. وبالتالي حتى الآن لا يوجد أي رد فعل رسمي، لا من جي دي بانس ولا من مارك روبي ولا من بيت هيكتس ولا من الرئيس دونالد ترامب، ربما الأربعة المعنيين بشكل كبير بهذه ليس بالضرورة العملية لكن بالموقف الإيراني الأمريكي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي كان البند الخامس منها يتمحور حول هذه النقطة الخاصة بمسألة مضيق هرمز، ويبدو أن كلا الطرفين قد اتفقا على الفتح بصفة عامة، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، في حين تسمح القوات الإيرانية أو الجانب الإيراني بحركة كل مرور حركة كل السفن، بغض النظر هل هي سفن تابعة لدولة أو تلك هذه أو تلك. وبالتالي الخلاف يبدو الذي لم يحل وربما لم يتطرقوا إليه في النقاش أو تجاهلوه هو آلية هذه العملية الخاصة بتحرك السفن وناقلات النفط وغيرها في مضيق هرمز. نحن رأينا أن الجانب الإيراني يرى من وجهة نظره أن التحرك يجب أن يكون خاضعا للطرق والممرات والمسارات التي تحددها بحرية الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنه لا مسارات محددة وأن أي مكان ترغب السفن المرور منه يمكن لها أن تمر، وأنها حارسة على هذا الأمر حينما قالت أنها أمس في بيان أمس وليس اليوم أنها يقظة وأنها تراقب الوضع للتأكد من الامتثال.
0: يعني هو في واقع الأمر عبد الرحمن منذ البداية كان هنالك إشكال فيما يتعلق بتفسير هذه البنود، يعني منذ البداية يعني أبرز الانتقادات التي كانت توجه لمذكرة التفاهم هذه أن هنالك يعني اختلافات في التفسير، كل طرف يفسر هذه البنود على طريقته، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة تقنية معقدة كمضيق هرمز. في الولايات المتحدة هل هنالك خشية عبد الرحمن من أن تؤدي هذه المناوشات من حين إلى آخر إلى إفساد يعني المفاوضات القائمة خلال 60 يوما؟
3: في حقيقة الأمر على مستوى الصحف ومستوى مراكز الدراسات طبعا ينظرون إلى المسألة بوصفها هشة وأنها مجرد إطار وأن هناك ألغام بالمعنى المعنوي، ألغام كثيرة في هذا المسار، وإن كان الجميع يتوقع أن يحدث مد لمدة 60 يوما لأن المشاكل الموجودة أكثر تعقيدا من أن تحل في 60 يوما. لكن على مستوى الإدارة حتى الآن لا يبدو من سلوك دونالد ترامب الذي سئل أمس في على هامش لقاء خاص بمسألة الحرية الدينية، إنما سئل على الاستهداف الخاص كان بالسفينة التي تحمل علم سنغافورة والتي تحمل علم سنغافورة، وسئل هل ما إذا كان هذا يعني فشل الاتفاق أو إنهاء الاتفاق، فلم يجب على هذه النقطة وقال ستعرفون، لأنه يبدو أنه كان لديه معلومة بموعد الرد أو موعد الضربة التي ستقوم بها القيادة الوسطى، لأنها بطبيعة الحال تحدث بما وافقته، وبالتالي هو لم يرغب في التطرق إليها ولم يتحدث عن أي نوع من أنواع العودة إلى الحرب. نحن نعرف أنه في لقائه الشهير مع فوكس نيوز عقب توقيع مذكرة التفاهم تحدث وقال أنه كنا على وشك الوصول إلى مرحلة كساد كبير أو كساد عالمي، وبالتالي هذه نقطة اعتراف منه بأن مسألة الضغط الاقتصادي كان يجب أن يأخذه في الاعتبار مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، وأن يكون هناك نوع من أنواع المرونة للوصول إلى التوقيع على مذكرة الاتفاق فقط لوقف ارتفاع الأسعار. ونراه في الأيام الماضية دائما ما يشدد على مسألة انخفاض أسعار البنزين، ويضغط على الشركات الموردة للبنزين لمحطات البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية بأن تخفض أسعارها، ويهدد باستخدام تحقيقات في وزارة العدل ضدها. وبالتالي هذه النقطة محورية وواضحة في خطابه، لا يخفيها ولا يتحدث عنها من طرف خفي، بل بصورة واضحة ومباشرة. وبالتالي هناك يعني رغبة أمريكية للتأكيد على عدم الامتثال للرؤية الإيرانية، لكن دون الوصول إلى تصعيد يفجر الموقف من داخله ويعيدون إلى ما قبل مذكرة التفاهم. لأن قبل مذكرة التفاهم الفكرة الرئيسية أنه كان هناك عمليات، يعني ما بين 8 إبريل وما بين 17-18 يونيو وقت توقيع مذكرة التفاهم كان هناك عمليات، وكان هناك استهدافات في ميناء بندر عباس، وكان هناك محاولات إيرانية لوقف مسارات السفن التي لا ترضى عنها وما إلى ذلك. لكن الفارق أنه أمام العالم لم يكن هناك مذكرة تفاهم، لم كان هناك حصار، وبالتالي هذا كان يقلق الأسواق. حينما وقعت هذه المذكرة وأصبحت هذه المناوشات بعد توقيع المذكرة، هذا لا يقلق الإدارة الأمريكية كثيرا، إلا طبعا إلا إذا كان هناك ردا إيرانيا أوسع من هذا. وبالتالي إلى الآن لا يوجد رغبة ولا يوجد خطاب أمريكي يتحدث عن تصعيد يعيدون إلى ما قبل مذكرة التفاهم، لكن الخشية بطبيعة الحال موجودة لأننا نسير على حقل الألغام.
0: شكرا لك زميل الصحفي عبد الرحمن يوسف، كنت معنا من الخارجية الأمريكية. مراسل التلفزيون العربي في طهران ياسر مسعود قال في مداخلة سابقة إن إيران لوحت في وقت سابق باستخدام ورقة مضيق هرمز، ليس فقط لإجبار واشنطن على تنفيذ التزاماتها، بل كذلك لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها ضد لبنان والانسحاب منه.
4: البيانات التي صدرت إن كان من قبل الخارجية الإيرانية أو من الحرس الثوري أو حتى التصريحات التي تلتها خلال الساعات الماضية والتي تلت تحديدا الحادث الذي وقع بالأمس والاحتكاك وتبادل الاستهدافات ما بين البحرية التابعة للحرس الثوري والقوات الأمريكية، جرى التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت مذكرة التفاهم وتحديدا البند الأول منها، وذلك لاستهدافها استهدافها للسواحل الإيرانية الجنوبية، وكما حدث كما تعلم لمنطقة سيريك الواقع شرق مضيق هرمز، وأيضا لجزيرة قشم. وأيضا على الجانب الآخر جرى التأكيد فيما يتعلق بعدم التزام إسرائيل في مذكرة التفاهم، وهذا يعود بالطبع إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كيف سيكون تعاطي طهران مع عدم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية؟ حتى الآن لا يوجد هناك موقف واضح، ولكن كان هناك تأكيد إيراني من قبل الخارجية، وزير الخارجية كذلك رئيس البرلمان، الجميع كان يؤكد في أن أو على أن مذكرة التفاهم تضمنت الملف اللبناني في ثلاث نقاط أساسية، وهي الأبرز من بينها تلك المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وكان مقررا تنفيذ ذلك على شكل مجدولة وأن تلتزم به الولايات المتحدة الأمريكية. في حال عدم التزام إسرائيل كيف سيكون التعاطي الإيراني؟ كان هناك تلويح سمعناه سابقا بإمكانية إغلاق مضيق هرمز مجددا، وأيضا إمكانية العودة إلى استهداف الشمال الإسرائيلي أو إسرائيل عموما في حال واصلت إسرائيل استهدافها في لبنان. ولكن هل هذه المعادلة قائمة حتى الآن؟ لا أحد يعلم، ننتظر تصريحات واضحة من قبل الخارجية ربما أو من قبل رئيس البرلمان تحديدا محمد باقر قاليباف باعتباره هو من تزعم الوفد الإيراني المفاوض.
0: أدانت الخارجية البحرينية الاستهداف الإيراني بعدد من المسيرات على أراضيها فجر السبت، معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكا صارخا لسيادة البحرين وتهديدا لأمن المواطنين والمقيمين فيها وخرقا للأعراف والمواثيق الدولية. وقالت الخارجية البحرينية في بيان إن استمرار الهجمات الإيرانية رغم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة يجعل طهران مسؤولة عن تقويض مساعي السلام وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته ومحاسبة الجهة التي وصفتها بالمعتدية. إلى لبنان، حيث قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون تلقت اتصالات هاتفية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، ومؤكدا وقوف بلاده إلى جانب لبنان والعمل على توفير كل ما من شأنه تطبيق بنود الاتفاق. وقال البيان إن ترامب أكد أن واشنطن لن تدخر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، ووقف أي تهديد لاستقرار لبنان ودعم مواقف رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية ليستعيد لبنان دوره الريادي في محيطه والعالم. فيما أكد عون أن الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطار، متمنيا أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، خاصة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. قال الأمين العام لحزب الله إن الاتفاق الإطاري المطروح بين لبنان وإسرائيل يحرم اللبنانيين من العودة إلى أراضيهم، واصفا ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة في جميع الأراضي اللبنانية بأنه طرح خطير، وأضاف أن الاتفاق منعدم الوجود، كما أشار إلى أن السلطة في لبنان تخلت عن أوراق القوة في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية داعيا إلى تطبيق مخرجاتها. ودعا أمين عام حزب الله السلطة اللبنانية إلى التعاون من أجل سيادة لبنان وتحرير أرضه والتفاهم على استراتيجية الأمن الوطني.

0: خبر عاجل مشاهدينا، بعد إعلان القيادة الوسطى الأمريكية استهداف مناطق في إيران، ترامب الآن الرئيس الأمريكي يقول طائراتنا ضربت مواقع إيرانية لتخزين صواريخ ومسيرات ومواقع رادار ساحلية، وذلك لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار بحسب ما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن الرئيس الأمريكي يعلن بأن الطائرات الأمريكية ضربت مواقع إيرانية لتخزين صواريخ ومسيرات ومواقع رادار ساحلية لانتهاكها وفقا لترامب اتفاق وقف إطلاق النار. نعود إلى الشأن اللبناني. من جانبه حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من الفتنة في البلاد، حيث دعا في بيان اللبنانيين إلى الابتعاد عن الفتنة. من جهتها أكدت حركة أمل اللبنانية أن الاتفاق الموقع مع العدو الإسرائيلي غير متوازن ويكرس في معظم بنوده وقائع لمصلحة العدو. حذر الجيش اللبناني من أي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات محسوبة النتائج أو قطع الطرقات. وفي بيان له دعا الجيش اللبناني المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات بمختلف المناطق، مشددا على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة بلبنان. قال كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف الاتفاق الإطاري مع لبنان بالإنجاز السياسي والأمني الكبير لدولة إسرائيل، كما عده ضربة كبيرة لإيران وحزب الله. جاء ذلك في مؤتمر صحفي أكد خلاله الإبقاء على وجود قوات الاحتلال في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان.
1: في إطار التفاهمات، اعترفت الولايات المتحدة ولبنان بحق إسرائيل في الحفاظ على منطقة أمنية في لبنان ما دام ذلك ضروريا لأمننا، وسنواصل السيطرة عليها إلى أن ينزع سلاح حزب الله وكافة التنظيمات الإرهابية، وإلى أن لا يعود هناك أي تهديد لإسرائيل من الأراضي اللبنانية. أريدكم أن تعلموا هذه ضربة كبيرة لإيران وحزب الله، إيران التي حاولت فرض انسحاب علينا من جنوب لبنان.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب مما سماه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية في كامل لبنان على حد قوله. وأكد كاتس أنه
2: المبدأ الأهم الذي يضمنه الاتفاق هو ألا يكون هناك أي انتشار جديد لإسرائيل في جنوب لبنان، أي لا انسحاب ما لم ينزع سلاح تنظيم حزب الله الإرهابي في كافة أنحاء لبنان، ويضمن أمن سكان الشمال. هذا هو الشرط الأساسي الذي التزمنا به أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما نعمل على تحقيقه.
0: وأكد كاتس أنه وجه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي بالاستعداد للبقاء طويلا في جنوب لبنان، وصفا اتفاق الإطار الذي وقع بواشنطن بالإنجاز الأمني والسياسي لإسرائيل.
2: رئيس الوزراء وأنا وجهنا الجيش الإسرائيلي إلى الاستعداد لوجود طويل في المنطقة الأمنية والتهيؤ بناء على ذلك لحماية الجنود وإزالة التهديدات عن بلدات الشمال. سنعمل بحزم للتأكد من أن جميع الالتزامات ستنفذ فعليا. لقد وعدنا سكان الشمال بالأمن، هكذا فعلنا وهكذا سنفعل.
0: وفي قطاع غزة، قال مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أرضا في مدينة دير البلح وسط القطاع، كما أصيب 12 فلسطينيا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مواطنين وسط مدينة غزة.
3: هاي لبنان اثنين سوا.
0: هذا واستشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب 7 آخرون في قصف إسرائيلي في خان يونس. وأوضحت مصادر طبية أن القصف استهدف خيمة للنازحين بمسيرة إسرائيلية.
4: أنا هنا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. في هذا المكان نفذت غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيام النازحين في هذا المخيم. أحرقت هذه الخيام وأصيب كل من فيها. حتى أنه لم يتبقى أحد من هذه العائلة لنتحدث إليه حول ما جرى. هذه ألعاب الأطفال وبعض من حاجيات هذه العائلة التي أصيبت جميع أفرادها أصيبوا في هذه الغارة، فيما استشهد اثنان من المواطنين شقيقان، أحدهما طفلة من الخيام المحيطة بهذا المكان. هذه أثار هذه الغارة وهي واحدة من سلسلة غارات إسرائيلية لا تتوقف على قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. أكثر من 1020 شهيدا خلفتهم الغارات الإسرائيلية والخروقات التي لا تتوقف على خيام الفلسطينيين وعلى منازلهم، فيما يستمر الفلسطينيون بالسؤال أين هو وقف إطلاق النار من الواقع الميداني في قطاع غزة. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: يعيش ألاف النازحين في مخيم حلوة شمالية قطاع غزة تحت تهديد الموت اليومي لقرب المخيم من المواقع العسكرية الإسرائيلية المستحدثة شرقي القطاع. ويقول النازحون إن النيران من تلك المواقع تتسبب في استشهاد وإصابة فلسطينيين بشكل متكرر، فيما تمنع الظروف المعيشية الصعبة كثيرا من العائلات من مغادرة المكان.
5: الموت القادم من الشرق يتخطف النازحين دون رحمة من مواقع الاحتلال شرقي قطاع غزة. هذا مخيم إيواء حلاوة شمالي القطاع. تنظر أم أيوب إلى الموقع العسكري الذي قتل ولدها آدم داخل خيمتهم التي لا تقوى أقمشتها على صد الرصاص، تتخوف أن يختطف الرصاص مزيدا من أبنائها، وضيق الحال يمنعها من المغادرة إلى مكان آخر.
6: ويا ناس بيقول لك يعني انقرصت أول مرة، ليش انقرصت أنا مرة؟ أنا بخاف أولادي، نفسي أطلع بس من المكان هذا، تبغى بس مكان أطلع منه بس، يعني أنا قاعدة هنا بخوف ورعب وخايفة أولادي. يعني حديت الآن بس ما أطلع بذكر ابني كتير وراش من بالي، والله بابا روح من بالي، حتى الطلق لما بشوفه بكون أحتسب بقول حسبي الله ونعم الوكيل، الصبي ما بلاش حياته.
5: يعيش في هذا المخيم قرابة 2000 أسرة ظروفا قاسية، يجتمع عليهم النزوح وشظف العيش واحتمال الموت في أي لحظة.
7: إحنا اليوم في مجمع مخيمات حلاوة عايشين تحت الظروف الصعبة والقاسية جدا على أبناء الشعب. إحنا اليوم كل يوم في الليل صار يصير عندنا إطلاق نار، ويصير عندنا إصابات قرابة 20 إصابة وفوق 7 شهداء في فترة معينة قصيرة جدا ما بعد الهدنة. اليوم إحنا مضطرين نقعد في هذه المنطقة اللي هي بتحد شرق جباليا بالقرب من الخط الأصفر، لأنه ما فيش حل ثاني، فيش مكان ثاني إحنا نطلع عليه.
5: وفق الأمم المتحدة فإن ثلث الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار قتلوا قرب الخط الأصفر، بلغوا أكثر من 300 شهيد، فيما يتكدس أكثر من 1,700,000 نازح في نحو 1,600 مركز إيواء.
8: تحيط إسرائيل قطاع غزة بأربعين موقعا عسكريا مدججة بالسلاح والرافعات تطلق الرصاص على المواطنين. تحتل إسرائيل من خلالها 70% من مساحة القطاع، وتستمر كذلك في جعلها أداة للإبادة المستمرة التي لا ترحم. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مخيم حلاوة شرقية جباليا شمال قطاع غزة.
0: تواصل المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة بالتعاون مع الصليب الأحمر حملة لانتشال جثامين شهداء ما زالت عالقة تحت الأنقاض. الحملة تستمر لمدة 400 ساعة وتنفذ بمعدات متهالكة تجعل من عمليات الانتشال معقدة.
9: قصف الاحتلال الإسرائيلي هذا المبنى من خلفه قبل ساعات قليلة من إعلان وقف إطلاق النار، تحديدا في 9 أكتوبر 2025. قتل 42 من الشهداء، تم انتشال 35 منهم، بينما لا يزال تحت هذه الأنقاض 7 من الشهداء. طواقم الدفاع المدني جاءت اليوم إلى هذا المبنى تستعد لانتشال هذه الجثامين، لكنها اصطدمت بأن الحفار الوحيد المتوفر لهذه المهمة به عطب شديد. الطواقم متوقفة لا تعرف كيف يمكن أن تبدأ العمل ومتى يمكن أن تبدأ العمل. هذا طبعا يؤكد الأزمة المتكررة، أزمة تدمير الاحتلال لمعظم المعدات الثقيلة والآليات الثقيلة في قطاع غزة، مما يعقد معظم التدخلات ومعظم عمليات الاستجابة، خاصة في عمليات إزالة الركام وانتشال جثامين الشهداء. كما نلاحظ هذا الحفار تحاول الطواقم الفنية إصلاحه، لكنها أيضا هي لا تمتلك الكثير من قطع الغيار اللازمة وحتى زيوت المحركات بفعل القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول معظم الاحتياجات المنقذة للحياة. معنا هنا الأستاذ عبد الله المجدلاوي، وهو مدير العلاقات العامة والإعلام، ليحدثنا عن أزمة نقص الآليات الثقيلة لانتشال جثامين الشهداء.
10: طبعا نحن كطواقم دفاع مدني على أهبة الاستعداد، لكن حقيقة كما ترون خلف هذا الباخر الذي حدث عطل مفاجئ له، ما زالت التحديات تواجهنا، ما زالت الصعوبات تواجه طواقم الدفاع المدني. من المفترض أن يكون قد باشر هذا الباخر عمله منذ ساعة، فبالتالي انتشال جثامين الشهداء، لكن للأسف التحديات ما زالت مستمرة. تجي عملية صيانة هذا الحفالة، ربما أيضا بعد إصلاحه يحدث هناك عطل آخر، لذلك كلها تحديات تواجه طواقم الدفاع المدني.
9: نعم، هذه واحدة من الأزمات التي تواجه قطاع الخدمات داخل قطاع غزة، لكن الأزمة مستمرة في كل القطاعات الحيوية وفي قطاع انتشال جثامين عشرات الآلاف من الشهداء في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: شنت قوات الدعم السريع هجمات جديدة بالطائرات المسيرة على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وفق ما أوردت مصادر محلية. هذا وشن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية في إقليم النيل الأزرق جنوبي البلاد.
11: في السودان القتال يتسع والرهان على الحل السياسي يتراجع. المشهد يسير إلى مرحلة أكثر خطورة مع تصاعد العمليات العسكرية وكثافة استخدام الطائرات المسيرة. ففي ولاية شمال كردفان تعرضت مدينة الأبيض لهجمات جديدة بطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة عدد من الأطفال والمدنيين بعد سقوط قذيفة قرب مدرسة. كما استهدفت شاحنة بضائع في مدينة الرهد في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من أن أي معركة واسعة في الأبيض قد تعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر مباشر. ميدانيا، القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تعلن سيطرتها على منطقة أبو جمرة بولاية شمال دارفور بعد معارك مع قوات الدعم السريع، بينما يواصل الجيش تنفيذ غارات بطائرات مسيرة على مواقع الدعم السريع والحركة الشعبية في إقليم النيل الأزرق. سياسيا، وزارة الخارجية السودانية نفت تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس عن رفض مجلس السيادة لمبادرة السلام، مؤكدة انفتاح الحكومة على حلول سلمية بشرط وقف الدعم الخارجي بالسلاح والمرتزقة للميليشيا، معتبرة الوضع عدوانا أجنبيا يتطلب موقفا دوليا حازما بحسب بيان للخارجية. في المقابل، تتزايد التحذيرات الدولية من اتساع رقعة الحرب، مع تأكيد مسؤولين أمميين أن الاستخدام المتنامي للمسيرات والدعم العسكري الخارجي يطيل أمد النزاع ويضاعف معاناة المدنيين وسط أزمة إنسانية توصف بأنها الأسوأ عالميا. ورغم الترحيب بمبادرة أممية لتبادل الأسرى باعتبارها خطوة لبناء الثقة، فإن مواقف طرفي الصراع لا تزال متباعدة، مع تمسك كل طرف بشروطه، ما يجعل فرص التوصل إلى هدنة شاملة أو تسوية سياسية في المدى القريب أكثر تعقيدا، بينما يبقى المدنيون الحلقة الأكثر تضررا من استمرار الحرب.
0: إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث أفادت السلطات في كاراكاس أن عدد الضحايا وصل إلى 1430 قتيلا. وأشار رئيس البرلمان في فنزويلا خورخي رودريغيز أن عدد ضحايا الزلزال مرشح للارتفاع. تشهد فنزويلا أكبر عملية إنقاذ وإغاثة دولية ومحلية منذ عقود عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا شمال البلاد وتتركز عمليات البحث المكثفة في العاصمة كاراكاس وولاية لا غوايرا الساحلية التي تعتبر الأكثر تضرراً، إذ تشير التقارير إلى وجود مئات العالقين تحت أنقاض المباني المنهارة. وفيما يلي هذه الصور المباشرة من العاصمة الفنزويلية كاراكاس والتي تظهر استمرار جهود الإنقاذ بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب كما ذكرنا أجزاء من فنزويلا. كما هنالك تقديرات مشاهدينا لوزارة الداخلية الفنزويلية بأن عدد المباني المدمرة بالكامل قد بلغ 100 مبنى حتى هذه اللحظة. وقالت رئيسة فنزويلا المؤقتة دلسي رودريغيز إن بلادها ليست وحدها في مواجهة تداعيات الزلزال، مؤكدة تلقيها دعما وتضامنا من دول عدة في مواجهة الأزمة.
12: فنزويلا ليست وحدها، لقد تلقينا يد التضامن من العالم. وصل وفد عمال الإنقاذ من إيطاليا، وقبل ساعات قليلة تلقيت رسالة من رئيسة الوزراء الإيطالية أعربت فيها عن صدمتها الشديدة. قالت سيدتي الرئيسة: لقد صدمت بشدة من هذه الصور، إنها تؤلمنا بشدة.
0: ووصلت الطائرة الأولى من الجسر الجوي الذي أعلنت عنه دولة قطر لدعم الجهود الدولية في إغاثة فنزويلا بعد الزلزال المزدوج. وتحمل الطائرة متخصصين معتمدين دوليا لعمليات البحث والإنقاذ وكوادر طبية ومعدات متطورة لدعم المتضررين في المناطق المنكوبة.
13: حطت قبل قليل في مطار سيمون بوليفار وتحديدا في المهبط الرئاسي من المطار الطائرة الأولى القادمة من دولة قطر، الطائرة التي تمثل الجزء الأول من الجسر الجوي الذي أعلن عنه وسيستمر بين 26 يونيو لغاية 3 يوليو، وذلك بناء على توجيهات من سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمساعدة في الجهود الدولية لإغاثة فنزويلا بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء واسعة من البلاد وخلف لغاية الآن قرابة 1000 قتيل وما يقارب 300 و900 جريح.
14: سيستمر الجسر الجوي لغاية 3/7، وتحمل الرحلات أيضا مساعدات إنسانية متنوعة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين، والمشاركة القطرية تأتي ضمن جهود دولية مشتركة لإغاثة المتضررين من الزلزال في كاراكس. تم تزويد البعثة بمعدات متطورة لدعم الإنقاذ في المناطق المتضررة والمنكوبة.
13: الطائرة القطرية تحمل حوالي 52 شخص من العناصر والكفاءات المدربة في فرق البحث والإنقاذ، معدات ثقيلة للمساعدة في إزالة الركام والوصول إلى المنكوبين، فرق الإنقاذ والكوادر الطبية، مجموعة من البحث والإنقاذ القطرية الدولية لخويا، وبالإضافة إلى طواقم طبية ومتخصصين ومعتمدين دوليا. من المقرر أن تصل بقية الطائرات من الجسر الجوي التي تحمل كذلك مستشفيات ميدانية ومساعدات إنسانية عاجلة، إرسال مواد إيواء وخيام لإيواء النازحين.
15: تأتي هذه المبادرة بناء على توجيهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظ الله ورعاه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بإرسال فريق الإمداد والإغاثة التابع للأمن الداخلي الأخوية ومساعدة المتضررين في هذه الأزمة، حيث ستسهم هذه المبادرة في إثراء العلاقات بين البلدين وإلى سبل تطويرها.
13: وتأتي هذه الاستجابة العاجلة التي تتم بالتعاون بين صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري في إطار تعزيز العلاقات والتعاون والتضامن بين دولة قطر وفنزويلا، وذلك على الرغم من ألف الأميال التي تفصل بين البلدين، إلا أن قطر سجلت تطورا قويا باعتبارها من أوائل الفرق الواصلة إلى فنزويلا المنكوبة. معاذ موسى، التلفزيون العربي.
0: وقدرت الأمم المتحدة بأن نحو 6.8 ملايين شخص قد يتأثرون بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا. هذا وأعلنت عدة دول توجيه مساعدات عاجلة لكاراكاس على رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند وعدد من الدول اللاتينية، كما توافدت فرق الإنقاذ الأجنبية لفنزويلا من أجل المساعدة في انتشال الضحايا والبحث عن ناجين. ورفعت الحكومة الأمريكية لمدة 4 أشهر عددا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا في مسعى لتسهيل عمليات الإغاثة عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد. وبموجب ترخيص أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية، فإن جميع التعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة في فنزويلا بات مصرحا بها حتى أكتوبر القادم. توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتكثيف الضربات بعيدة المدى ضد المنشآت العسكرية الروسية، معلنا أن القوات الأوكرانية قصفت مصنعا عسكريا في فولوغراد، وأكد أن كل منشأة تخدم الحرب ستكون هدفا مشروعا. وفي المقابل أعلنت روسيا تكثيف هجماتها على مواقع وبنية تحتية أوكرانية، مؤكدة استهداف عشرات المواقع العسكرية في خاركيف وسومي.
16: المشهد من سماء فولغاغراد، إحدى أبرز قلاع الصناعات العسكرية في روسيا. صواريخ فلامينغو ومسيرات هجومية مزودة بتقنيات اتصال متقدمة تمد ذراع كييف إلى عمق الأراضي الروسية في محاولة لتغيير معادلة الاستنزاف. الرئيس الأوكراني رفع سقف التهديد متوعدا بأن كل منشأة دفاعية روسية تخدم الحرب أصبحت هدفا مشروعا، وأكد قصف مجمع تيتان باراكادي أحد أهم مصانع المدفعية ومكونات أنظمة إطلاق الصواريخ الروسية، مشيرا إلى اندلاع حريق فيه ومهددا بمزيد من الضربات بعيدة المدى لزيادة الضغط على موسكو. لكن الرسالة لم تقتصر على العمق الروسي، ففي شبه جزيرة القرم أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ بعد هجمات أوكرانية استهدفت منشآت نفطية وخطوط إمداد تسببت في انقطاع الكهرباء، ودفعت السلطات إلى تعليق بيع الوقود للأفراد. في المقابل تواصل موسكو الرد بالنار. وزارة الدفاع الروسية أعلنت تدمير أكثر من 150 موقعا ومخبأ للقوات الأوكرانية في خاركيف منذ بداية يونيو، إلى جانب استهداف منشآت للطاقة وبنية تحتية عسكرية في سومي. ولم تقتصر الضربات على المواقع العسكرية، إذ واصلت المسيرات والصواريخ الروسية استهداف المدن الأوكرانية مخلفة قتلى وجرحى وأضرارا في المناطق السكنية. وهنا لم تعد المسيرات مجرد سلاح، بل أصبحت رأس الحربة في الحرب الأوكرانية. في مدينة كوستانتينيفكا شرق دونيتسك يخوض الجنود الأوكرانيون معركة من نوع آخر، يصطادون المسيرات الروسية بأسلحة خاصة ينصبون لها شباكا وحواجز ميدانية، ويستخدمون مسيرات اعتراضية وتقنيات رصد متقدمة لإسقاطها قبل أن تبلغ أهدافها. في هذه الحرب تراهن روسيا على وفرة الموارد والقوة النارية، بينما تركز أوكرانيا على التكنولوجيا والابتكار العسكري والضربات الدقيقة بعيدة المدى. أما النتيجة حتى الآن فلا حسم في الأفق، بل حرب استنزاف مفتوحة يحاول فيها كل طرف أن يجعل الآخر يدفع ثمنا أكبر.
0: تفاصيل الضربات الأوكرانية على روسيا ونظرة حول العملية التي أعلنها الرئيس الأوكراني في العمق الروسي يقدمها لنا الزميل برال محمد من خلال الخارطة التفاعلية.
17: توسيع الضربات في العمق الروسي عنوان المرحلة أوكرانيا، فبعد سلسلة من الضربات التي طاولت أهدافا داخل روسيا بدءا من المناطق الحدودية وصولا حتى مناطق بعمق 2000 كيلومتر، تواصل أوكرانيا هذا النوع من الضربات. إذ استهدفت اليوم منشأة في منطقة فولغوغراد ترتبط بإنتاج مكونات عسكرية، سبقها عدة استهدافات لمنشآت الطاقة في أقاليم مثل كراسنودار وتوفاشيا وروستوف وبريانسك وكذلك
0: موسكو. خلال 48 ساعة الماضية أعلنت روسيا إسقاط نحو 175 مسيرة أوكرانية خلال هجوم أوكراني واسع استهدف الأقاليم التي أشرنا إليها، إضافة لأخرى حدودية مثل بولغورود وكورسك وأوريول، إضافة إلى مناطق أعمق مثل تولا وكالوغا، وصولا إلى العاصمة موسكو التي قال عمدتها إن 28 مسيرة على الأقل كانت متوجهة نحوها. هذا الزخم من الاستهدافات في العمق الروسي يأتي في سياق العملية التي أعلنها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، لكن قبل أن نتحدث عن تفاصيلها نشير إلى منطقة مهمة تستهدفها أوكرانيا بهذه الضربات، وأحيانا تكون أكثر من تلك الموجهة نحو العمق، وهنا الحديث عن شبه جزيرة القرم التي تقع إلى الجنوب من أوكرانيا، حيث يتم استهداف منشآت الطاقة فيها والمرافق الحيوية على غرار المناطق الروسية، بالإضافة إلى استهداف جسور وطرقات رئيسية في جزيرة القرم. فالآن في موسم الصيف تعتبر القرم منطقة سياحية من الطراز الأول، إذ أعلنت فيها حالة الطوارئ في كافة مناطقها بسبب الضربات الأوكرانية في إطار مساعي لتقليب الرأي العام الروسي، مع تشديد الجيش الأوكراني على إغلاق موسم السياحة بالنسبة للقرم. طبعا هذا ليس الهدف الوحيد لهذه الهجمات، إذ تعتبر أوكرانيا القرم قاعدة عسكرية خلفية تؤمن المعدات والأسلحة للجيش الروسي عبر خطوط الإمداد الممتدة من القرم إلى الجانب التي تسيطر عليه روسيا من خرسون وصولا إلى زابوريجيا، في سعي أوكراني لتخفيف الضربات والعمليات العسكرية التي تشنها روسيا على جبهة زابوريجيا. إذا ما عدنا إلى خطة زيلينسكي التي أعلن عنها، فما الذي نعرفه عن هذه العملية؟ هي عملية أمنية كلف بها زيلينسكي جهاز الأمن الأوكراني في فترة تمتد حتى 40 يوما، وصفها بعملية تأثير يسعى من خلالها إلى الضغط على روسيا لإنهاء هذه الحرب. هذه الحرب أو العملية التي يشنها جهاز الأمن الأوكراني تعتمد على عنصرين رئيسيين. الأول نتحدث عن الضربات بالمسيرات قصيرة وبعيدة المدى، خاصة مع إعلان الأوكرانيين بأن سلاح المسيرات بات قادرا على ضرب أهداف تصل إلى 3000 كيلومتر، بالإضافة إلى الصواريخ بعيدة المدى. وهنا نتحدث عن صاروخ FP5 فلامينغو المجنح الذي يظهر أمامنا على الشاشة، والذي استهدف به اليوم مصنع تيتان باريكادي في فولغوغراد، مع إعلان الجيش الأوكراني أن هذا المصنع يشارك في إنتاج مكونات صاروخ أورشنيك الروسي. أما بالنسبة لأهداف هذه العملية فهنا الحديث عن ثلاثة خطوط عريضة. الخط الأول نتحدث عن ضرب شريان الطاقة الروسي كمصافي النفط ومستودعات الوقود ومحطات النقل والتخزين

0: بالمحصلة ما نستنتجه أن أوكرانيا حولت مسارات عملياتها المضادة من عمليات عسكرية واسعة تستهدف القوات الروسية المتوغلة في أراضيها إلى عمليات تستهدف عصب الاقتصاد والصناعات العسكرية الروسية في قلب روسيا نفسها.
1: أكد المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة العراقية عباس متعب للتلفزيون العربي أن الهيئة مستمرة في ملاحقة مختلسي المال العام ومرتكبي جرائم الفساد، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات نوعية لاسترداد الأموال والمتهمين من الخارج.
2: النزاهة لن تتوقف عن متابعة مختلسو المال العام أو سراق المال العام. فالأيام الجاية إن شاء الله بها البشرى بأنه مكافحة الفساد راح تكون وفق القانون وعلى أشد إجراءات.
1: أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا اعتبارا من 26 من يونيو، متهما باريس بالعمل ضد مصالح البلاد ودعم ما وصفه بالشبكات التخريبية والإرهابية في منطقة الساحل. من جانبها وصفت فرنسا القرار بأنه عدائي ولا أساس له، معتبرة أنه يعكس ما سمته الانحراف المقلق للسلطات في بوركينا فاسو ومؤكدة أنها تدرس اتخاذ إجراءات متبادلة. أعلن المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني طرد عدد من مندوبيه، وقال المؤتمر الوطني الذي يمثل برلمان الصين والهيئة العليا لسلطة الدولة التي تضم ما يقرب من 3000 مندوب إن ما بين المسؤولين 13 الذين شملهم القرار 6 جنرالات عسكريين. ولم يكشف البيان أسباب الإقالات من البرلمان الذي يتم تعيين أعضائه ولا يتم انتخابهم.

0: يواجه المنتخب الجزائري صباح اليوم نظيره النمساوي في قمة مصيرية بالنسبة لمحاربي الصحراء ضمن منافسات المجموعة العاشرة. المنتخب الجزائري يحتل المركز الثالث في المجموعة خلف النمسا بنفس عدد النقاط، وتكفيه نقطة واحدة لضمان التأهل كصاحب أفضل مركز ثالث، لكن الفائز غدا سيحتل وصافة المجموعة، ما يعني مواجهة إسبانيا في الدور المقبل.
1: أمامنا اختبار صعب ومباراة مهمة. هذه المواجهة مصيرية لتحديد أين سينتهي بنا المطاف في المجموعة، ثانية أو ثالثة ترتيب أو الإقصاء خارج البطولة. خضنا مباراتين ولعبنا بشكل جيد، مصيرنا بأيدينا الآن، وأنا متأكد أننا سنكون في أفضل أحوالنا أمام النمسا.

0: وفي المجموعة ذاتها يبحث المنتخب الأردني عن نتيجة إيجابية أمام بطل العالم المنتخب الأرجنتيني يختتم عبرها مشواره في المونديال. الأردن ودع المنافسات رسميا بعد خسارتين على التوالي قبل مواجهة منتخب التانغو، كما أكد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن القائد ليونيل ميسي لن يشارك أمام الأردن صباح الغد.
1: ميسي سيبدأ المباراة أمام الأردن من على دكة البدلاء. لن أخوض في هذا الموضوع طويلا. بالنسبة لباقي التشكيلة لم أحسم الأمر بعد، قد ندفع بليو في الشوط الثاني وسأعلن عن باقي الأسماء في وقت لاحق.

0: كتب منتخب رأس الأخضر فصلا جديدا في تاريخ كأس العالم 2026 بعدما حجز بطاقة التأهل إلى دور 32 في أول مشاركة مونديالية له ليصبح أصغر دولة تنجح في بلوغ الأدوار الإقصائية في مونديال في تاريخ المونديال.
1: بلد يسكنها 500,000 شخص لكنهم اليوم حديث العالم، دولة صغيرة في المحيط الأطلسي كتبت أكبر حكايات المونديال حتى الآن. هذه الرأس الأخضر ثالث أصغر دولة تشارك في كأس العالم، بلد لا يتجاوز عدد سكانه 500,000 نسمة، لكنها أثبتت أن كرة القدم لا تقاس بعدد السكان. كل شيء بدأ بنقطة أمام إسبانيا في المباراة الافتتاحية، تعادل قال للعالم إن هذا المنتخب جاء لينافس وليس ليشارك فقط. ثم جاءت أوروغواي والتعادل الثاني وأول هدف في تاريخ الرأس الأخضر بكأس العالم. هنا بدأ الجميع يصدق، وأمام السعودية كانت النقطة الثالثة تعادل بلا أهداف، لكن قيمته كانت تذكرة إلى الدور 32 في أول مشاركة مونديالية.
2: أنا لا أستطيع التنفس لأنها المرة الأولى التي نشارك فيها بكأس العالم. الآن نحن في دور 32، نحن نكتب التاريخ.
1: من أبرز قصص المنتخب الحارس فوزينة يبلغ من العمر 40 عاماً، تألق في أدوار المجموعات وأثبت أن العمر مجرد رقم، فلم تتلقى شباكه سوى هدفاً واحداً في المونديال، ودخل كأس العالم 50,000 متابع وسيخرج منه بأكثر من 17,000,000 متابع على مواقع التواصل الاجتماعي. من شوارع برايا إلى مدرجات أمريكا، العالم كله بات يتحدث عن الرأس الأخضر، منتخب صغير لكن على أرضية الميدان يلعب بحجم قارة، وأثبت أن المستحيل ليس كلمة في كرة القدم. رحلة الرأس الأخضر تصطدم الآن ببطل العالم الأرجنتين، وربما تنتهي المغامرة، أو من الممكن أن تحدث المفاجأة بأن بلدا يسكنه 500,000 إنسان أوقف بطل العالم.
0: الآن إلى عرض الصحف، بعده يلقاكم الزميل خالد الغربلي.
1: في صحيفة البايس الإسبانية ناقش تقرير إيغوروس فاريزا وتريندا ريوس الحرب على إيران باعتبارها نقطة تحول التي صعدت التحالف الجيوسياسي القديم بين واشنطن وعواصم الخليج، إذ كشفت تآكل معادلات الأمن التقليدية بعدما تحولت القواعد الأمريكية من مظلة حماية إلى أهداف مباشرة للهجمات. وقال إن عواصم الخليج باتت تميل إلى إعادة صياغة استراتيجياتها الأمنية عبر الانفتاح على إيران وتنويع شراكاتها الدفاعية وتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة بعد شعورها بأن واشنطن أعطت أولوية لحماية إسرائيل على حساب أمن حلفائها الخليجيين. وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز أظهر هشاشة أمن صادرات الطاقة، ما دفع هذه الدول إلى تسريع مشاريع بديلة لنقل النفط وتعزيز التعاون العسكري مع تركيا والسعي لبناء قدرات دفاعية أكثر استقلالاً. ومع ذلك ختم الكاتبان بالقول إن التحولات التي فرضتها الحرب لا تعني فك الارتباط مع واشنطن، لكنها تؤشر إلى انتقال دول الخليج من الاعتماد الكامل على المظلة الأمريكية إلى سياسة تقوم على تنويع الشراكة وتعزيز الاستقلالية في إدارة أمنها الإقليمي. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية يرى دانيال بايمن أن إيران كانت لعقود تعتمد على محور المقاومة كعمود فقري لعقيدتها الردعية عبر تهديد متعدد الجبهات يردع أي هجوم مباشر عليها ويمنحها قدرة منخفضة الكلفة على التأثير الإقليمي، غير أن تجربة ما بعد 2023 تكشف تحولا عمليا في بنية الردع. ورأى أن الحلفاء لم يعودوا قادرين على أداء وظيفة الردع الاستراتيجي في أعقاب خسائر حزب الله وتفكك بعض ساحات الإسناد مثل سوريا، ما جعل دور المحور أقرب إلى عنصر دعم محدود بدل كونه خط الدفاع الأول. في المقابل يضيف الكاتب صعدت أدوات أخرى في العقيدة الإيرانية مثل تهديد أمن الطاقة كوسيلة ضغط أسرع وأشد أثرا، لكن هذا التحول لا يعني تراجع الأيديولوجية أو التخلي عن فكرة محور المقاومة، بل يعكس إعادة ترتيب لمعادلات الردع في اعتماد مركزي على شبكة الحلفاء إلى مقاربة متعددة الأدوات، حيث تصبح الشبكة جزءا من منظومة ضغط أوسع. في صحيفة فاينانشال تايمز يناقش إدموند فويس مستقبل التيار المحافظ الأمريكي بعد تراجع شعبية دونالد ترامب، ويرى أن المعركة الحقيقية لم تعد تتعلق بمستقبل ترامب السياسي بل بقدرة الترامبية على البقاء كتيار مهيمن داخل الحزب الجمهوري حتى بعد خروجه من المشهد، خاصة أن اليمين المحافظ المتشدد لم يصنعه ترامب بل سبقه بعقود. مستندا إلى خطاب قومي مناهض للليبرالية والعولمة، ما يجعل استمراره مرجحا حتى مع تراجع نفوذ ترامب الشخصي واقترابه من نهاية ولايته. ويلفت الكاتب إلى أن شخصيات جمهورية بارزة وفي مقدمتها جي دي فانس تتبنى المتركزات الفكرية نفسها، فيما يواصل هذا التيار بناء نفوذه داخل المؤسسات والسياسات بما يتجاوز الاعتماد على شخصية ترامب وحدها، لذا فإن مصير الترامبية سيتحدد بقدرتها على تقديم نتائج ملموسة في الحكم وبمدى نجاح الليبراليين في تقديم مشروع سياسي وفكري بديل قادر على منافسة خطاب اليمين المحافظ واستعادة ثقة الناخبين. مجلة ذا ويك الأمريكية التي ناقشت غضب الجمهوريين المتشددين من الاتفاق مع إيران ورأت أنه يكشف انقساما متزايدا داخل المعسكر الجمهوري بين تيار عزالي يرفض الحروب وتيار صقوري يعتبر الاتفاق تنازلا استراتيجيا، غير أن اللافتة أن جي دي فانس نائب الرئيس أصبح الواجهة السياسية للاتفاق بعدما تولى الدفاع عنه وقيادة مساره التفاوضي في وقت يفضل فيه كثيرون من الجمهوريين توجيه الانتقادات إليه بدلا من استهداف ترامب مباشرة، خاصة أن ترامب نفسه ألمح إلى أن نجاح الاتفاق سيحسب له، بينما قد يتحمل فانس مسؤولية فشله في معادلة تعزز موقع الرئيس وتحول نائبه إلى كبش فداء سياسي إذا انهار الاتفاق. وختمت بأن مستقبل فانس السياسي بات مرتبطا إلى حد كبير بمصير الاتفاق، فإن صمد وأنهى الحرب دون امتلاك إيران سلاحا نوويا قد يعزز حظوظه الرئاسية، أما انهياره فقد يهدد طموحاته في الوصول إلى البيت الأبيض. ختاما مع صحيفة الجاردين البريطانية، اعتبر الكاتب شون ووكر أن أكبر تحول استراتيجي في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة يتمثل في تراجع اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في الناتو بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لذا فإن بولندا ودول أوروبا الشرقية بدأت تناقش لأول مرة سيناريو احتمال امتناع واشنطن عن التدخل إذا تعرضت لهجوم روسي، وهو ما دفعها إلى إعادة تقييم عقيدتها الأمنية. واستعرض الكاتب كيف أدت تصريحات إدارة ترامب والضغوط لزيادة الإنفاق الدفاعي والتعامل مع أوكرانيا إلى تعميق الشكوك في مصداقية الضمانات الأمريكية، وفي المقابل تسعى الدول الأوروبية إلى تعزيز قدراتها العسكرية وزيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع التعاون الأمني الأوروبي، مع الإقرار بأن القدرات الأمريكية خصوصا في الردع النووي والاستخبارات والدفاع الجوي لا يمكن تعويضها سريعا، وخلص إلى أن المشكلة ليست في ضعف الناتو عسكريا بل في تآكل الثقة السياسية داخل الحلف، الأمر الذي قد يشجع روسيا على اختبار تماسكه عبر عمليات محدودة أو هجينة مستفيدة من الغموض حول طبيعة الرد الأمريكي.
3: مشاهدينا الكرام، نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في بروكسل، وهذه أبرز الأحداث. الجيش الأمريكي يعلن شن هجمات على مواقع إيرانية ردا على استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، وطهران تقول إن عدة مقذوفات استهدفت سيريك وجزيرة قشم، وترامب يتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار. حزب الله يتهم السلطات اللبنانية